0: الضفة الغربية وفي آخر المستجدات. أفاد المتحدث باسم قوات التحالف باعتراض وتدمير صاروخ باليستي في محافظة الخرج وسط السعودية أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية على حد قوله. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال ردا على سؤال بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستشارك في الضربات ضد الحوثيين بعد الهجوم على الرياض، قال إن بلاده ربما تشارك وستدرس الأمر. من جانبه قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية للجزيرة إن بلاده تقف بحزم إلى جانب السعودية في مواجهة الحوثيين، وإنها تتشاور مع سفارة الولايات المتحدة بالرياض والشركاء السعوديين وملتزمة بأمنهم. هذا وأعلنت هيئة الطيران المدني السعودية وفاة 12 شخصا جراء الاعتداء الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي بالرياض. وقال المتحدث باسم قوات التحالف إن الاعتداء عمل إرهابي وسيتم الرد عليه بحزم. في اليمن قالت القوات الحكومية إنها استهدفت بالمسيرات موقع مراقبة متقدما لجماعة الحوثي في الجوف، وأحبطت هجمات للحوثيين بمحيط مطار ذباب في تعز. كما وأفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين بتعرض مطار صنعاء الدولي ومناطق في مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران شمال صنعاء ومنطقة باب المندب لغارات. وفي ملف التوتر الأمريكي الإيراني قال الرئيس ترامب إن إيران قد تقدم على إجراءات إضافية قبل الانتخابات، لكن بإمكان الولايات المتحدة إنهاء الأمر بسرعة. من جانبه قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نقل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتنسيق مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان رؤية الجانب الإيراني بشأن تسوية النزاع وسبل حل الأزمة. هذا وقال الحرس الثوري الإيراني إن انفجارا وقع بناقلة نفط عملاقة إثر اصطدامها بلغم أثناء محاولتها عبور مسار غير قانوني في مضيق هرمز. بدورها أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية باندلاع حريق في ناقلة نفط جراء تعرضها لضربة من مقذوف مجهود في مضيق هرمز. وفي غزة أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 8 فلسطينيين بينهم طفلة بنيران الاحتلال منذ فجر السبت. وفي الضفة الغربية أفاد الهلال الأحمر بإصابة 12 فلسطينيا في هجمات للمستوطنين وقوات الاحتلال في مناطق عدة. ونبدأ مشاهدينا هذه التغطية ولهذه الساعة وما يأتي من أخبار عاجلة، وننوه لها وزير الخارجية الأمريكي إذن يتحدث أن الهجمات على الرياض أودت بحياة العديد من الأبرياء بينهم مواطن أمريكي. إذن وزير الخارجية الأمريكي يتحدث أن الهجمات على الرياض أودت بحياة العديد من الأبرياء بينهم مواطن أمريكي. ونتابع أكثر ومعنا من الرياض مراسل الجزيرة جامع نور، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم. أهلا بكما، وأبدأ معك مراد هاشم مما يرصد الآن في هذه الأثناء في الولايات المتحدة وما يأتي أيضا من تصريحات.
1: مرحبا حسين، آخر التصريحات هي تلك التي جاءت من وزير الخارجية ماركو روبيو في منشور على منصة إكس، والتي دعا فيها إلى وقف هجمات الحوثيين على السعودية بشكل فوري، وقال وأدان هذه الهجمات، وقال إنها استهدفت البنية التحتية وأيضا مطار الملك خالد، وقال إنها أودت بحياة مدنيين أبرياء بينهم مواطن أمريكي، معربا عن تعازيه لأسر الضحايا وكذلك للمملكة العربية السعودية، وأكد الوقوف إلى جانب المملكة العربية السعودية، وهو الموقف ذاته الذي كان عبر عنه مسؤول في الخارجية في تصريحات للجزيرة. أكد وقوف واشنطن بحزم مع السعودية وكذلك التزامها بأمنها. وكان روبيو في تصريحات سابقة قال إن هناك اتفاق أمني دفاعي مع المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة ملتزمة به رافضا الانخراط بمزيد من التفاصيل، وأن السعودية من حقها الدفاع عن النفس إزاء هجمات الحوثيين. اللافت أيضا من تلك المواقف الصادرة من واشنطن ما رد به الرئيس ترامب على تساؤلات للصحفيين بعد الهجمات على مطار الملك خالد، إذ أنه عبر عن استيائه من هذا التصعيد وقال إنه غير راض عن هذا التصعيد، وحينما سئل عن إمكانية مشاركة الولايات المتحدة في الدفاع عن السعودية أو في هذه الحملة السعودية اليمنية على الحوثيين قال ربما نشارك، سندرس الأمر وسنتخذ القرار وسنتحرك سريعا كما قال. وكان في تصريحات سابقة أيضا ردا على تساؤلات الصحفيين رحب بأي إمكانية لمشاركة تركية باكستانية لمساعدة السعودية، وكذلك قال في تصريحات أخرى من أن الحملة السعودية اليمنية على الحوثيين تمضي قدما بشكل جيد، ما عكس حالة من الدعم السياسي للسعودية والحكومة اليمنية. ولكن هذا الموقف حتى الآن يقتصر على مستوى الدعم السياسي إضافة إلى الدعم على مستويات أخرى دون المشاركة بشكل مباشر، دون انخراط بشكل مباشر في هذه الحملة السعودية اليمنية المشتركة. هناك دعم أمريكي استخباراتي للسعودية، هناك دعم فيما يتعلق بتحديد الأهداف، هناك دعم فيما يتعلق بتزويد الطائرات جوا بالوقود، وهناك تقارير أيضا تتحدث عن دعم دفاعي ولوجستي. لكن فيما يتعلق بالمضي قدما خطوة أخرى للمشاركة في حملة في هذه الحملة، ما زال الرئيس دونالد ترامب في حالة من ضبط النفس المرحلي كما وصف لديه حساباته الانتخابية، وهناك خيارات مطروحة على الطاولة وضعها العسكريون، لكنه لم يقرر بهذا الأمر. لديه اتفاق مع الحوثيين بشأن الذي أبرم الربيع الماضي بشأن عدم هجوم الحوثيين على أي من المصالح الأمريكية وعلى السفن الأمريكية في باب المندب وفي البحر الأحمر، وهو ملتزم ويريد الالتزام بهذا الاتفاق، ورحب التزاما الحوثيين أيضا من جانبهم بهذا الاتفاق. وكان سمح لموظفين في السفارة الأمريكية في مسقط في عمان بمقابلة ممثلين عن الحوثيين أرادوا إبلاغ واشنطن بأنهم لا يعتزمون مهاجمة الولايات المتحدة الأمريكية. وفي ذات الوقت واشنطن أيضا تنخرط باتصالات مع الجانبين السعودي واليمني، ولنتذكر اتصال وزير الدفاع السعودي بوزير الحرب الأمريكي، وكذلك اتصالات ذكرت بين ولي العهد السعودي وأيضا الرئيس ترامب أكثر من مرة، إضافة إلى اتصال بين رئيس مجلس القيادة اليمني مع الرئيس ترامب. هناك تأكيدات فيما يتعلق بالدعم للمملكة العربية السعودية، ولكن الرئيس ترامب يدرس خياراته فيما يتعلق بالخطوة بالمضي أبعد من ذلك. هناك إشارات إلى أن ثمة فريق وربما يكون الأغلب في إدارته لا يحبذ في المرحلة الحالية الانخراط في أي مشاركة عملياتية للحملة السعودية اليمنية على الحوثيين. ربما قد يغير هذا كثافة الهجمات الحوثية في المرحلة الحالية على البنية التحتية في السعودية، ولا سيما أن السعودية أكبر منتج ومصدر للنفط في العالم، وإضافة إلى كونها حليف، وهناك الكثير من التقارير في الإعلام الأمريكي تشير وتتساءل عن الأثر على مصداقية المظلة الأمنية الأمريكية والرسالة التي ستبعث إلى بقية الحلفاء في حال بقي الموقف الأمريكي في الوضع الراهن. ولكن أيضا لدى الرئيس ترامب حساباته، هناك على سبيل المثال توصيات القيادة المركزية التي تشدد على ضرورة أن يكون هناك تركيز على الملف الإيراني، الحرب مع إيران، الحصار المفروض على إيران، وكذلك هناك اعتبارات أخرى تتعلق بأن الأولوية فيما يتعلق بالقدرات العسكرية، الصواريخ، الذخائر تتجه في هذا الإطار، أي الملف أو الحرب مع إيران دون استنزافها مرة أخرى في مواجهة مع الحوثيين. ويذكر أنه خلال 50 يوما في الربيع الماضي في العام 2025
0: نعم مراد سأعود إليك مناضدة مشاهدين. ننتقل الآن إلى هذا الحديث الصحفي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفي واشنطن فإلى هناك.
2: هو أمر مروعة. هذا أمر مروعة فعلا. السعوديون يقاتلون بطريقة جيدة، وأعتقد بأن هذه الهجمة كانت فظيعة مروعة على المطار السعودي.
3: Well, I've watched Katie, who is taking the place of Caroline, who you know how fabulous Caroline was.
2: كارولين كانت رائعة والآن ستعوضها متحدثة كذلك جيدة في البيت الأبيض، وأعتقد بأنها ستقوم بعمل كبير. وقد تابعتها على التلفزيون وهي تبلي بلاء حسنا، وهي كذلك تؤمن بما نقوم به وأننا نريد أن نجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى. شكرا لك على هذا السؤال. السؤال غير مسموع.
4: هنالك العديد من الرسوم الجمركية، وقد ما تمكنا من إدخال مئات الملايين من الدولارات. إذن قرار المحكمة العليا سيء جدا، وأشعر بخيبة أمل، وأعتقد بأن ذلك هو ضد المواطنين الأمريكيين. السؤال غير واضح. لدينا تواصل مع الحوثيين، سنرى ما الذي سيحصل، لكن ما فعلوه ضد المطار السعودي كان مروعا وسيئا جدا. أعتقد بأنني سأنتظر بعض الشيء، وخاصة سنزور إلى أوهايو مثلما ذهبنا إلى تينيسي، وسنحاول مساعدة مرشحين الجمهوريين، وأعتقد بأن لدي شعبية بعكس ما تقوله سينان. وشكرا لك سينان، أنا أحترمهم في بعض المقالات، ولكنها اعترفت 99% بأنني الرئيس الجمهوري الأكثر شعبية، ولا أدري ما هي الإحصاءات. تفضلي. السؤال غير واضح، ولكن هو فيما يتعلق بالمشاركة في الحملات الانتخابية. أعتقد بأن الاستطلاعات جيدة، وسينا قامت بالاستطلاع وقالت بأنني 99% لدي شعبية لدى الحزب الجمهوري، وهو أمر صحيح. وأعتقد بأن أغلب أعضاء الحزب الجمهوري هم من الماغا. سأتحدث معهم، وما حصل في المملكة العربية السعودية أمر غير مقبول بالمرة.
0: إذا مشاهدينا، كان ذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متحدثا مع الصحفيين قبل ركوبه إلى الطائرة من واشنطن. نقلنا لكم جانبا من بعض الإجابات التي قدمها إلى ما سئل عنه يعني قبل ركوبه إلى الطائرة، وجاء يعني في حديثه أن الهجمات ضد السعودية كانت فظيعة، والسعوديون قادرون على الدفاع عن بلادهم، وأيضا تحدث عن اتصالات مع الحوثيين وسنرى ما سيحدث، ولكن ما فعلوه كان سيئا للغاية. عدة إجابات قدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بعض الأسئلة ونتابعها أكثر. وأعود إلى مراسل الجزيرة من واشنطن مراد هاشم. مراد، إذا رصدنا بعض إجابات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على بعض الأسئلة قبل أن يركب يعني الطائرة، ما الذي رصد، وما هي أهم يعني النقاط التي ركز عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إجابته؟
1: نعم، بشكل مقتضب بيرد على الصحفيين بشأن الموقف من هجمات الحوثيين على البنية التحتية في السعودية، وآخرها الهجوم على مطار الملك خالد في الرياض. الرئيس ترامب اعتبره هجوما سيئا وفظيعا، وقال إنه غير مقبول، وأكد أن لدى السعودية القدرة على الدفاع عن نفسها. وبطبيعة الحال أشار إلى أنه سيواصل اتصالاته في هذه المسألة. كان قبل ذلك أيضا اعتبر أن هذا غير تصعيد سيء أيضا، وأنه غير راض عن هذا التصعيد. وحينما سئل عن إمكانية مشاركة الولايات المتحدة في الدفاع عن السعودية أو المشاركة في الحملة السعودية اليمنية على الحوثيين، قال ربما نشارك، سندرس هذا الأمر وسنتخذ قرار وسنتحرك سريعا. يبقي الرئيس ترامب إذن الخيار لمشاركة مفتوحا، لكن دون اتخاذ قرار نهائي. والآن نسمعه يؤكد على قدرة السعودية على الدفاع عن نفسها، وإن أكد دعمه للسعودية إزاء هذه الهجمات، وذات الموقف أيضا الذي ذهب إليه أيضا قبل قليل وزير الخارجية ماركو روبيو حينما دعا الحوثيين إلى وقف هذه الهجمات بشكل فوري، وأكد إدانة واشنطن لهذه الهجمات، وقال إنها أسفرت عن ضحايا مدنيين أبرياء بينهم مواطن أمريكي. بطبيعة الحال الرئيس ترامب أيضا كان أبدى مواقف داعمة للسعودية حينما قال إنه يرحب بأي دعم تركي باكستاني للسعودية، وحينما قال إن الحملة السعودية اليمنية على الحوثيين تمضي بشكل جيد. ولكن دائما ما يتم التساؤل حول ما إذا كانت واشنطن سوف تترك حليفها أحد حلفائها الرئيسيين في المنطقة وأكبر منتجي النفط ومصدري النفط في العالم وحيدا دون مشاركة في الدفاع عن نفس، ما قد يرسل رسائل إلى بقية الحلفاء في المنطقة بشأن موثوقية المظلة الأمنية الأمريكية. هذه التساؤلات يرد عليها مسؤولون أيضا للصحافة، لا يذكرون أسماءهم، ولكن هناك تأكيدات من أن واشنطن تبحث خيارات فيما يتعلق بهذه المسألة، فيما يتعلق بمشاركة. واشنطن تدعم السعودية بشكل وثيق فيما يتعلق بالدعم الاستخباراتي، أيضا الدعم فيما يتعلق بتحديد الأهداف ودقة تحديد الأهداف، أيضا تزويد الطائرات الحربية بالوقود في الأجواء. وهناك إشارات في بعض التقارير أيضا إلى دعم دفاعي ولوجستي. أما فيما يتعلق بالمشاركة بشكل مباشر، ما يزال الرئيس دونالد ترامب في وضع متردد. في حساباته اتفاقه مع الحوثيين العام الماضي، والذي تعهد فيه الحوثيون بعدم مهاجمة المصالح الأمريكية أو السفن الأمريكية في البحر الأحمر وباب المندب، وهو في موسم انتخابي ولا يريد أن يفتح جبهة أخرى. ولكن في المقابل لديه أيضا التزامات إزاء حليف مهم في المنطقة، لديه أيضا شواغل فيما يتعلق بالطاقة، والسعودية هنا من الأكبر المنتجين كما هو معروف، وأي تأثير في تدفقات النفط السعودي بالنهاية سينعكس أيضا على الداخل الأمريكي. لدى الولايات المتحدة التزام تاريخي فيما يتعلق ب حرية الملاحة وأمن الملاحة، ولطالما كررت ذلك. أيضا لديها موقف من أنصار الله الحوثيين أنفسهم، إذ تعتبرهم وكلاء إيران، ومن أنهم يستجيبون لما تقوله إيران أو لمخططات إيران فيما يتعلق باستهداف الولايات المتحدة ومصالح الولايات المتحدة في هذه المرحلة بشكل غير مباشر. هناك انقسام في الإدارة الأمريكية، الأغلب يذهب في هذه المرحلة إلى عدم الانخراط بشكل مباشر في هذه الحملة ضد الحوثيين بشكل مؤقت. ربما هنا النظر إلى مسألة الانتخابات وموسم الانتخابات هي على بعد تقريبا 3 أسابيع من الآن. لكن أيضا هناك تركيز، رغبة في التركيز على إيران وملف إيران، ولا سيما مع ما يدور حول التحضيرات لخيارات عسكرية بعد الانتخابات لكسر حالة الجمود الراهنة مع إيران، حالة اللا سلم ولا حرب. وهناك خيارات بعضها محدود بشأن الضربات، قد تستمر لثلاثة أيام، وبعضها موسع قد تطال كامل البنية التحتية في إيران، المنشآت، منشآت الطاقة، وكذلك محطات توليد الكهرباء ومحطات المياه وغيرها، لدفع إيران لتقديم تنازلات على طاولة المفاوضات. في المجمل تلك خيارات محتملة ومستقبلية يدرسها الرئيس ترامب كما تنشر وسائل الإعلام الأمريكية.
0: شكرا من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم، شكرا جزيلا لك. أذهب إلى الرياض ومعنا من جديد جامع نور مراسل قناة الجزيرة من الرياض. إذا نتحدث عن آخر التحديثات والتصريحات وما تم نقله عن المتحدث باسم قوات التحالف عن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة بالمنطقة الشرقية، ما الذي يتم رصده حتى هذه اللحظة من تطورات وأيضا من تصريحات؟
5: فعلا من حيث التصريحات، آخر التصريحات كان التصريح للمتحدث باسم تحالف دعم الشرعية، ذكر فيه أن الاعتداءات الحوثيين على صالة المطار الملك خالد هنا في الرياض يعتبر جريمة حرب مكتملة الأركان، وأن القيادة المشتركة للتحالف سترد على هذا الاعتداء بشكل حازم، مؤكدا أن هجمات الحوثيين على الأعيان المدنية تنافي الأعراف الدولية والتقاليد وكل القوانين. أيضا المتحدث باسم التحالف ذكر أن الدفاعات الجوية للتحالف اعترضت صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون باتجاه محافظة الخرج. أيضا كان هناك سقوط قذيفة في بمحيط مطار الملك فهد بالدمام. هذه كانت أحدث التطورات التي تتعلق بالتحالف لدعم الشرعية وتعليقه الأول على استهداف مطار الملك خالد هنا في الرياض. حقيقة اليوم كان يوم ثقيل بالنسبة لمدينة الرياض جراء استهداف الحوثيين لمطار الملك خالد. حجم الخسائر البشرية مرتفعة جدا مقارنة بالاستهدافات السابقة. الهيئة العامة للطيران المدني تحدثت عن وفاة 12 شخصا بينهم 4 مواطنين و2 من الجنسية البنغالية، بينما باقي الأشخاص الذين توفوا من الجنسيات الأمريكية والمصرية والأردنية والفلسطينية والسودانية. وذكرت الهيئة أن 309 آخرين أصيبوا في هذا الهجوم ونقلوا إلى مستشفيات المدينة، وصفت إصابات بعضهم بأنها بالغة جدا. الهيئة علقت بشكل مؤقت جميع العمليات التشغيلية لمطار الملك خالد إلى حين استكمال كافة الإجراءات وتقييم الأضرار الناتجة عن هذا الاستهداف الذي هو الثالث الذي يتعرض له مطار الملك خالد في خلال أسبوع واحد. مطارات أخرى في المملكة العربية السعودية تعرضت لاستهدافات مماثلة من قبل الحوثيين، منها مطار أبها، مطار جازان، مطار نجران، ووقع فيها إصابات وقتلى في فترات مختلفة. التحالف لدعم الشرعية في اليمن يقوم بعملية مزدوجة، لأحدها دفاعية وذلك لطر رصد واعتراض الصواريخ الباليستية التي يطلقها الحوثيون باتجاه المرافق الحيوية في المملكة العربية السعودية. والمسار الثاني هو الهجوم بحيث يقوم بغارات جوية داخل الأراضي اليمنية لاستهداف منصات الصواريخ والمقدرات العسكرية للحوثيين. آخر بيان للتحالف بخصوص هذا الموضوع كان ذكر أنه تم تدمير 136 هدفا عسكريا داخل الأراضي اليمنية، وأضاف أنه يستهدف شبكات الصواريخ للحوثيين وذلك لتقويض قدراتهم للنيل من لإطلاق الصواريخ باتجاه المملكة العربية السعودية. نحن نشهد تصعيدا ملحوظا من قبل الحوثيين لأراضي المملكة العربية السعودية وخاصة المطارات الرئيسية، وربما يحاول الحوثيون حمل المملكة باتخاذ موقف محايد تجاه ما يجري داخل الأراضي اليمنية. نتذكر أن التحالف والمملكة العربية السعودية أبدوا تأييدهم لعملية فجر اليمن منذ انطلاقتها الأولى، وذكرت المملكة أنها تدعم الحكومة الشرعية سياسيا وعسكريا، والتحالف قام بغارات جوية منذ اليوم الأول كان يوفر إسناد جوي لقوات الشرعية على الأرض للتقدم، ما أعطاها فرصة لاسترداد بعض المناطق داخل اليمن. لكن استمرار هذه الهجمات واستهدافها للأعيان المدنية هو يمثل تحديا كبيرا بالنسبة للمملكة العربية السعودية التي تحاول عبر التحالف لدعم الشرعية التصدي لهذه الهجمات. هناك أيضا محاولات أخرى تقوم بها المملكة من عبر تحالف مكة الذي قرر أخيرا بنشر قدرات عسكرية وقوات على أرض المملكة، وذلك للتصدي لهجمات الحوثيين، ونشر هذه القوات قد تعني تعزيز قدرات المملكة الدفاعية سواء فيما يتعلق بأنظمة الرصد والرادارات أو فيما يتعلق بأنظمة اعتراض الصواريخ الباليستية التي يطلقها الحوثيون باتجاه المملكة. ربما هذا التصعيد الحوثي المتكرر وهذه النتيجة أو الخسائر الكبيرة في صفوف المدنيين وفي صفوف المرافق الحيوية في المملكة العربية السعودية تدفع المملكة باتخاذ خطوات جادة للانخراط بشكل أكبر في العمليات العسكرية داخل الأراضي اليمنية، وذلك لإعطاء دفع وتقديم مساعدات أكبر للقوات اليمنية على الأرض، وأيضا تقويض قدرات الحوثيين الصاروخية أو التي تتعلق بالمسيرات التي دائما ما تستهدف الأراضي المملكة.
0: شكرا. إذا من الرياض مراسل الجزيرة جامع نور، شكرا جزيلا لك. أعلن محور تعز العسكري أن القوات الحكومية اليمنية تصدت لهجوم لجماعة أنصار الله الحوثيين في جبهة الصياح ووادي حضران غربي مدينة تعز. كما أعلن الناطق باسم القوات الحكومية تنفيذ أكثر من 1900 استهداف لمواقع تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين خلال 24 ساعة ضمن عملية فجر اليمن.
6: محور تعز العسكري أعلن قبل قليل عن صد هجوم للحوثيين في جبهتي الصياح وحذران غربي تعز. قبل ذلك أعلن عن صد هجوم للحوثيين خلال الساعات الماضية في الجبهات الشرقية، وقال إن الحوثيين حاولوا التسلل في الجبهات الواقعة شرقية مدينة تعز وقامت القوات الحكومية بصد ذلك الهجوم. أعلنت كذلك عن إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين في جبل العروس بمنطقة صبر. بالذهاب إلى الساحل الغربي، القوات هناك أعلنت، خاصة قوات العمالقة وقوات درع الوطن، أعلنت أنها صدت هجوما للحوثيين في محيط مطار ذباب، وأكدت قوات العمالقة الحكومية أنها دمرت 5 عربات مدرعة للحوثيين خلال ذلك الهجوم. بالذهاب إلى جبهات أخرى، هناك أعلن في حجة في عبس تحديدا عن إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين وفي الجوف أعلنت القوات الحكومية أنها استهدفت الحوثيين بالطائرة المسيرة. ماجد النزيلي الناطق باسم القوات الحكومية أعلن ما دار خلال 24 ساعة وقال إن القوات الحكومية نفذت 1900 عملية ضد الحوثيين خلال 24 ساعة أدت إلى إصابة ومقتل 1150 من الحوثيين، بالإضافة إلى إعطاب وتدمير 180 من المدرعات والعربات العسكرية الخاصة بالحوثيين. سياسيا، الحكومة اليمنية أدانت الهجوم على السعودية من قبل الحوثيين، وأدانت ما قام به الحوثيون من استهداف المنشآت الحيوية المدنية في السعودية وفي اليمن. وزيرة الخارجية اليمنية أكدت تضامنها مع السعودية، وأكدت أيضا للمجتمع الدولي أنه لا بد من إيقاف هذه الهجمات من قبل الحوثيين. إنسانيا، تعيش حالة من الحصار على كل المستويات. وزارة الصحة اليمنية أعلنت حالة الطوارئ الصحية في تعز، وقالت إن المنشآت الصحية قد تتوقف عن العمل في تعز، وذكرت أيضا معاناة مرضى السرطان ومعاناة مرضى الفشل الكلوي. تعز محاصرة تنفي السلطات المحلية ما قاله الحوثيون فيما يتعلق بفتح الطرقات، وأكدت أنها ما زالت محاصرة. ونلاحظ في المدينة أزمة في المشتقات النفطية، أزمة في الغاز المنزلي، وأزمة حتى في المواد الأساسية والغذاء.
0: وفي المقابل، أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين باستهداف غارات جوية مطار صنعاء الدولي ومحافظات عمران وصعدة وحجة وتعز وباب المندب والجوف. إلى ذلك، أكد الناطق العسكري باسم أنصار الله الحوثيين استهدافهم تحشيدات للقوات الحكومية اليمنية في منطقتي كهبوب والوازعية بمحافظتي لحج وتعز.
7: وسائل إعلام رسمية أكدت بأن 4 غارات جوية قالت بأنها سعودية قد استهدفت مطار صنعاء الدولي، وهذه هي المرة الثانية التي يستهدف فيها هذا المطار بحسب وسائل الإعلام الرسمية. وبحسب مصدر رسمي في مطار صنعاء الدولي أكد لوسائل الإعلام الرسمية، حيث كان قد تم الإعلان أمس عن استهداف مطار صنعاء ما أدى إلى سقوط 4 ضحايا من موظفي مطار صنعاء الدولي. إلى ذلك، قالت وسائل الإعلام الرسمية أن غارات جوية قد استهدفت مديرية ميجز بمحافظة صعدة، وأكدت بأن 6 غارات قد استهدفت هذه المديرية، فضلا عن إعلانها عن غارات جوية مكثفة استهدفت أبراج الاتصالات وكذلك مناطق حدودية مع المملكة العربية السعودية في محافظة صعدة. كما أعلنت أيضا عن غارات جوية استهدفت محافظة حجة بالإضافة إلى محافظة تعز ومحافظة عمران. وكانت وزارة الصحة التابعة لسلطات صنعاء قد أعلنت سقوط نحو 260 ضحية في صفوف المدنيين جراء غارات جوية قالت بأنها سعودية، وأكدت بأن هذا العدد كان منذ بدء التصعيد في 3 سبتمبر وحتى هذه اللحظة. في سياق آخر، تؤكد القوات المسلحة بأنها ستواصل استهداف التحشيدات التابعة لقوات حكومة عدن في مضيق باب المندب، وقالت قد أكدت بأن 4 غارات جوية قد استهدفت اليوم مضيق باب المندب. كما أكدت أيضا بأنها استهدفت تحشيدات تابعة لقوات حكومة عدن باتجاه محافظة لحج ومنطقة رأس العارة وكذلك السقيا والمضاربة، وأكدت بأن هذه الاستهدافات قد أدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف قوات حكومة عدن في تلك المنطقة. كما أكدت أيضا بأنها استهدفت تحشيدات تابعة لقوات حكومة عدن في منطقة الوازعية بطائرة شواظ، وعرضت صور لذلك الاستهداف. في سياق آخر، تؤكد القوات المسلحة بأن عملياتها العسكرية سوف تتوسع، وبأنها سوف تواصل استهداف العمق السعودي، وأن معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد والمطار بالمطار سوف تستمر حتى يتوقف العدوان حسب القوات المسلحة بصنعاء، ويرفع الحصار المستمر منذ نحو أكثر من 12 عاما حسب القوات المسلحة أيضا.
0: وفي ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نقل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتنسيق مع الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان رؤية الجانب الإيراني بشأن تسوية النزاع وسبل حل الأزمة. وفي الأثناء، أفاد الحرس الثوري الإيراني بوقوع انفجار بناقلة نفط عملاقة إثر اصطدامها بلغم بحري أثناء محاولتها عبور مسار غير قانوني بمضيق هرمز. ونقلت وكالة فارس عن مصدر إيراني مطلع قوله بأن طهران مصممة على الحفاظ على مضيق هرمز والتحكم بأسعار النفط، فيما قال الرئيس الإيراني إن إيران لا تخشى تهديدات العدو.
8: في التوتر الإيراني الأمريكي لا يزال مضيق هرمز محور الصراع بين الطرفين. اليوم الحرس الثوري الإيراني أعلن عن انفجار لغم في سفينة قال بأنها كانت تمر من الممر غير الشرعي بحسب التوصيف الإيراني، وهو الممر الجنوبي، وقد تعرضت لانفجار هذا اللغم بعدما أوقفت العمل بنظام الملاحة. هنا الحرس الثوري يقول في رسالة

0: للأغراض العسكرية هنا في إيران، تم رصدها، تم ضبطها كذلك على المستوى العسكري وعلى مستوى المراقبة لمنع أي إنزال عسكري أمريكي. وهنا يقول الرئيس الإيراني بأن الشعب الإيراني لن يستسلم أمام الضغوط الأمريكية.
1: ونناقش هذا الملف، ومعنا هنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية، أهلا بك. ومعنا من طهران السيد مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. ومعنا من واشنطن السيد بول ديفيس، الأستاذ في معهد السياسة العالمية. أهلا بكم جميعا. وأبدأ مع ضيفي هنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي. دكتور، يعني الرئيس ترامب رجل صفقات، وبما نقله الكرملين، يعني هناك مقاربة لربما يقودها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء الحرب مع إيران. ما الذي قدمه الرئيس بوتين للرئيس ترامب، وأيضا ما الذي سيقدمه الرئيس ترامب للرئيس بوتين من أجل إنجاح هذه المقاربة؟
2: نبدأ بموقف ترامب. طلب من الرئيس بوتين ضخ كمية من الديزل في السوق الأمريكية لكي يجتاز ترامب مرحلة التقلبات على المستوى الانتخابي بحكم ارتفاع الأسعار، وهي خطوة قد تسعفه نسبيا من أن لا يخسر الجمهوريون كلا من مجلس الشيوخ ومجلس النواب على مستوى الأغلبية التي قد تؤول إلى الديمقراطيين. لكن أيضا في المقابل ترامب قدم خدمة إلى بوتين عندما قال إن على زيلينسكي أن يرحل وأن يستبدل برئيس جديد في كييف. إذن هي مقايضة المصلحة مقابل المصلحة. في المقابل إذا نظرنا إلى بوتين وماذا سيكسب، يكسب تحررا من طوق العقوبات الأمريكية المفروضة عليه منذ بداية حرب أوكرانيا عام 22 على يد السلف ترامب الرئيس جو بايدن. وأيضا يبدو أنه الآن يستطيع أن يرقص على المسرح الدولي على هواه، بمعنى أنه رجل أقوى مما يعتقد الأوروبيون الذين يخشون من امتداد النفوذ الروسي ليس إلى أوكرانيا فحسب بل أيضا إلى بعض الاحتمالات الأخرى بالتوسع في شرق أوروبا على الأقل. إذا كان ترامب يعول على بوتين في أنه يقنع الإيرانيين، يبدو أنها ربما ربما هذا تخمين غير واقعي. كل ما يستطيع الآن بوتين أن يفعله هو أن ينقل الرسائل بين طهران وواشنطن. وهذه بالمناسبة ليست المرة الأولى التي نحن هنا في منطقة الشرق الأوسط نعتقد أن هناك قوة عظمى أخرى. كنا نعتقد أن الصين، الآن ربما قد يذهب كثيرون إلى تعليق آمال كبيرة على الدور الروسي، ولكن أقول بشكل واقعي وموضوعي هذه الدول العظمى كانت بيجين أو كانت موسكو كل ما يحركها المصلحة الذاتية وليس لا قضية قيم ولا مواقف أخلاقية وما ذلك. فبالتالي هي مقايضة بين بوتين وترامب. وأيضا الإيرانيون ربما هم الآن يقرؤون أن ربما خطوة بوتين بتصدير الديزل إلى الولايات المتحدة يخدم موقف ترامب ولا يخدم موقف الإيرانيين.
1: وهذه نقطة مهمة أنقلها إلى السيد مختار حداد، وكيف تقرأها أيضا المقاربة اليوم، المصلحة الروسية أولا والتعويل أيضا يعني على الرئيس بوتين بالتوصل لربما إلى أي توافق مع الرئيس ترامب لإنهاء الحرب؟
3: تحية لكم وللمشاهدين الكرام وضيوف الأعزاء. في الحقيقة هناك يعني إيران تعرف يعني أن روسيا هي كذلك عانت مع الولايات المتحدة، وهنا اليوم نعم لا يمكن من خلال مثلا صفقة لبيع مثلا الديزل أن نقول أن هناك ستعود هذه العلاقات وهذا التأثير الروسي أو يعني هذا الدور الروسي إلى ما كان قبل يعني عدة سنوات قبل الحرب الأوكرانية. أما في نهاية المطاف يعني هنا إيران ترى نعم هذا الدور إيجابي من جانب روسيا وتدعم ذلك، وحتى إيران دعمت يعني هذه الفكرة بأن روسيا كذلك تكون ضمن.
1: سيد مختار هل تسمعني؟ يبدو أن فقدنا الاتصال في هذه الأثناء مع السيد مختار حداد، سنعود إليه خلال هذه التغطية. وأذهب إلى السيد بول ديفيس من واشنطن، الأستاذ في معهد السياسة العالمية، أهلا بك من جديد سيد بول.

0: ده يعني مما انتهينا إليه في حديثنا قبل قليل، بأن هناك لربما تعويل من قبل إيران على دور روسي قد تلعبه يعني روسيا لحل هذا النزاع أو بما يتعلق بجزئية المصالح. سيد ديفيس، أنت كيف تقرأ هذا المشهد، وهل من مقاربة فعلية لما نقله الكرملين عن حديث الرئيس بوتين مع الرئيس دونالد ترامب؟
1: فعلا وصلت تقارير فيما يتعلق بحديث الرئيس بوتين مع الرئيس ترامب، وكان هنالك مؤشرات على أنه نقل رسالة الرد الإيراني عن رد المقترح الأمريكي، وروسيا تحاول ربما أن تلعب دورا أكبر في الوساطة، ولكنها مهتمة أكثر بالنزاع الإيراني الأوكراني، ولديها مباعث قلق أكبر من النزاع الإيراني. علينا أن ننتظر، لأن كان هنالك تقارير تتحدث بأن الأسبوع القادم سيكون هنالك مقترح في الكونغرس للاعتراض على رفع العقوبات على روسيا، وقد تم اقتراح هذا القانون من قبل الجمهوريين. مرة أخرى فيما يتعلق بالتواصل الروسي، ربما قد يكون ناقلا للرسائل أكثر من وسيط فعلي، والرئيس ترامب هو الذي حاول أن يستفيد أكثر من صفقة الديزل.
0: سيد بول ودكتور محمد، اسمحوا لي أن أعاود الترحيب بالسيد مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية من طهران. أهلا بك معنا من جديد سيد مختار. يعني قبل قليل كنت تتحدث عن عدم تعويل كبير يعني على روسيا لحل هذا النزاع وإيصال الرسالة التي يعني تريد طهران إيصالها إلى الولايات المتحدة، وبهذه الجزئية الخيارات أمام طهران اليوم كيف تبدو برأيك؟
2: يعني كنت أشير إلى أن هذه إنه حتى الآن روسيا لم تلعب دور الوسيط، يعني هي فقط الآن نقلت الرسائل، لأن روسيا لديها تجربة في هذا المجال. يعني قبل شهرين أو ثلاثة أشهر من حرب 40 يوما، يعني هناك عندما زار أمين المجلس العام للأمن القومي الشهيد السيد علي لاريجاني موسكو، ورئيس روسيا نقل رسالة بأنه هناك نتنياهو قال له والرئيس الأمريكي قال له بأنه لا نريد أن نهاجم إيران، وطمأن إيران في هذا المجال. فلذلك هو يعني كذلك يعني الجانب الروسي لم يدخل اليوم بهذه الجدية في هذا الموضوع، هو يلعب دور نقل الرسائل. وباعتقادي إذا روسيا شعرت بأن أمريكا يعني تتجاوب بشكل أكبر مع هذا الدور الوسيط أو لروسيا يكون دور كوسيط، يعني باعتقادي أن هناك روسيا ستدخل إلى جانب يعني الآن بقية الوسطاء لتلعب دورا. أما حتى هذه اللحظة لا، الموضوع هو فقط اقتصر على موضوع تبادل الرسائل، كما أن يعني أن إيران هي ليس لديها مثلا توقعات كبيرة بأنه الآن روسيا تأتي وتنهي هذا الملف، لأنه إيران كذلك لديها رؤية، تعرف بأن الرئيس الأمريكي مثل هذه التصريحات أو هذه الرؤى من جانبه هي تكون مرحلية، وفقط ممكن تكون لهذه المرحلة من أجل شراء الديزل، لأنه كذلك الملف الأوكراني والروسي وكذلك ملف كبير جدا، وروسيا هي كذلك يعني الآن تجابه الولايات المتحدة والدول الغربية بشكل ما في هذا الموضوع. فلذلك يعني إيران ترى الموضوع بمنطقية وليس مثلا من منظور بأنه تتوقع من أنه الآن روسيا تأتي وتنهي هذه الحرب.
0: دكتور محمد الشرقاوي، يعني كما تحدث السيد مختار، لربما ما يدور من تقارب الآن ما بين الرئيس ترامب وبوتين هو لفترة زمنية محددة تقتضي على المصالح، وأنت ذكرتها قبل قليل. هذه المرحلة إذا ما انتهت، ما الذي سيختلف برأيك؟ وإذا ما ربطنا أيضا عدة ملفات تتشابك في المنطقة مع بعض جراء يعني ما يحدث وعدة خيارات أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
3: لننطلق من واقع أننا أمام حربين، إحداهما في أوكرانيا يخضع بموجبها بوتين لعقوبات أمريكية، أيضا نحن أمام حرب في إيران تفرض الولايات المتحدة عقوبات عليها. الآن هنا هذان هم هذا هو المثلث أو يعني ما يجمع بين موسكو إيران والولايات المتحدة. في يعني إذا تأملنا ما يمكن أن يقدمه بوتين في على أعلى مستوى هو أنه ينقل هذه الرسائل الإيرانية إلى البيت الأبيض، لكن هل لديه من الضغط أو من السحر السياسي أو من الألمعية أن يبتكر أو يستخرج أو يستشف موقفا إيجابيا من ترامب في المقابل؟ أعتقد هنا بيت القصيد، بمعنى أنه يأتي بعرض إيراني وعليه أن يعود بعرض أمريكي. ولا أعتقد أن ترامب إذا استمع لنداء بوتين في الكرملين سيستجيب، على خلاف ما تلقاه من العرض الإيراني مباشرة من بيزشكيان. لذلك لا ينبغي أن ننفخ في موقف روسيا في هذه المرحلة أكثر مما هي حقيقته، بمعنى هناك الآن زواج مصلحة، تعطيني ديزل أسعف به حالي لأربعة أشهر وأمنحك موقفا أكثر سلبية من زيلينسكي، فأنت تشعر أنني أقف معك بشكل مباشر. هذه هي رسالة بوتين.
0: لكن دكتور يعني أعذر على المقاطعة، ألا يعول على ضغط روسيا على إيران لتقديم تنازلات؟
3: لا أعتقد، والإيرانيون ربما أدركوا هذه القضية أنهم الآن في هذه الحرب هم يعتبرونها حرب وجودية، وانتقلوا فيها من استراتيجية دفاعية إلى استراتيجية هجومية. يعلمون جيدا أن ما تقتضيه الوساطة أن يكون الطرف أولا محايدا و عنده نوع من العفة عن خدمة مصالحه، لا يستفيد من هذا الوضع من حرب إيران ومن مضيق هرمز بأي حال من الأحوال. لذلك الوساطة الدولية في أدبياتها هي أن الوسيط هو شخص محايد يأتي بالخيط الأبيض وينسج عليه بين طرفين متنافرين متعاديين. بوتين في هذه المرحلة لا يدخل إلى خط الصراع بهذه الصفة المحايدة، هو صاحب مصلحة، فبالتالي الإيرانيون وإن كانوا قد أسلموا إليه الرسالة لكي يسلمها إلى ترامب، لا يعني هذا أنهم يعولون عليه، بمعنى ليس في طهران الآن القناعة بأن نجاح الوسطة ستأتي من الكرملين، كما كان الحال أنهم انتظروا طويلا من بيجين ولم تأتي الوسطة الصينية بأي جديد. الآن ربما ما ينبغي التأكيد عليه أن هناك وسطتان متوازيتان تعملان بانسجام، الوسطة الباكستانية والوسطة القطرية، وغير هذا لا يرقى إلى مستوى الوسطة المنتجة لتصورات بديلة.
0: أشكرك إذن الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية، شكرا جزيلا لك، والشكر موصول أيضا إلى السيد مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، كنت معنا من طهران، وإلى السيد بول ديفيس الأستاذ في معهد السياسة العالمية، كنت معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لكم جميعا. ما تزال إسرائيل تعيش على وقع تداعيات هجمات 7 أكتوبر وما تلاها من ارتدادات على المستويات الأمنية والسياسية والعسكرية، فبعد 3 سنوات ما يزال السجال بشأن المسؤولية عما يوصف بأكبر إخفاق عسكري وأمني في تاريخ إسرائيل قائما. وبينما يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي لدفع تهمة الفشل عنه ونسبها للأجهزة الأمنية والجيش، يرى خصومه السياسيون أن نتنياهو يتحمل كامل المسؤولية.
4: لم يكن 7 أكتوبر يوما عاديا في تاريخ إسرائيل، بل وصف بأنه الأكثر دموية وسوداوية على الإطلاق، فقد تحطمت فيه مقولة الجيش الذي لا يقهر باعتراف السياسيين والعسكريين في إسرائيل، بدليل السجال الذي ما يزال محتدما إلى اليوم حول ضرورة تشكيل لجنة تحقيق رسمية ومستقلة للوصول إلى ما تراكم من أسباب أدت إلى ما يوصف بالإخفاق الكبير أمنيا وعسكريا واستخباراتيا، دون إغفال الدور المركزي للمستوى السياسي الإسرائيلي في هذا الإخفاق، كما أظهرت ذلك السجالات والاتهامات المتبادلة على امتداد 3 سنوات. اتهامات حاول بنيامين نتنياهو أن يدحرجها عن عتبة مكتبه ويلصقها منذ الساعات الأولى للهجوم على غلاف غزة بالجهازين الأمني والعسكري، وهو ما يفسر أيضا سبب تهربه من استحقاق إجراء تحقيق مستقل إلى اليوم أو تحمل قسط من المسؤولية، ليتحول الأمر إلى أهم القضايا في معركة الانتخابات الحالية حامية الوطيس.

0: وقد سبق وأقر الجيش الإسرائيلي وقادته عبر سلسلة طويلة من الاستقالات والتحقيقات الداخلية المعمقة والمستفيضة التي أجريت في السنوات الثلاث الماضية بوجود إخفاق وبالمسؤولية عن الفشل في توقع الهجوم وفي الجاهزية لصده وحماية الإسرائيليين، وذلك رغم وجود مؤشرات واضحة كانت موجودة في أدراج المخابرات العسكرية لخطة الهجوم قبل وقوعه بنحو عامين. فيما يتهم نتنياهو من قبل خصومه السياسيين بأن سياسة الاحتواء التي اتبعها وسعيه المنشود للمحافظة على الهدوء في قطاع غزة بأي ثمن كانا من الأسباب الرئيسية التي أوقعته في خطأ استراتيجي، حيث تجاهل وأغفل من وجهة نظرهم تحذيرات أمنية توقعت حدثا أمنيا كبيرا في ظل انقسام الشارع الإسرائيلي الذي كان آنذاك يغلي بمظاهرات صاخبة ضد ما وصف بالانقلاب القضائي الذي كان نتنياهو يسعى لتحقيقه في إطار تثبيت مزيد من النفوذ وإبعاد الخصوم المحتملين وتحييد دور المحكمة العليا كمرجعية دستورية. وتعكس ثلاث سنوات من السجالات السياسية في إسرائيل فضلا عن التناول الإعلامي ما خلفه 7 أكتوبر في إسرائيل من مرارة ليس على صعيد الساسة والعسكر فقط، بل لدى الإسرائيليين الذين شعروا أن الدولة والجيش تخليا عنهم في أحلك الظروف، لا سيما في غلاف غزة حيث استمرت الهجمات نحو 3 أيام على عشرات الكيبوتسات والقرى التعاونية فيه، وهو ما خلف قتلى وجرحى بالآلاف. ولم يكن الفشل في ذلك اليوم على صعيد القتلى والجرحى فحسب، ولكن أيضا في تداعيات ذلك على بنيان الجيش، إذ كشفت الحرب التي خاضتها إسرائيل على جبهات متعددة عجز جيشها عن القتال في ظروف معقدة وحاجته المستمرة لاستدعاء جنود الاحتياط للانخراط في القتال، وهو ما فجر غضبا مجتمعيا عارما على حكومة بنيامين نتنياهو التي ظلت متمسكة بإعفاء اليهود المتزمتين الحريدين من الانخراط في صفوف الجيش، ما ولد حالة إحباط شديدة في أوساط جنود الاحتياط وما ترتب على ذلك من تداعيات اقتصادية على حياتهم الأسرية وخسارة بعضهم لمكان عمله. وبينما يحتاج الجيش الإسرائيلي اليوم بشكل ملح إلى قوام فرقة كاملة أي نحو 20,000 جندي على الأقل لسد النقص العددي الذي خلفته الحرب التي أوقعت نحو 1,000 قتيل وما يزيد عن 20,000 جريح في صفوفه، تتسع هوة الانقسام المجتمعي في إسرائيل بعد 7 أكتوبر بين تيار يريد أن يدفع إسرائيل لأن تكون دولة يمينية دينية أصولية برؤية محكومة بالتشدد، وتيار مضاد يسعى لأن تحافظ إسرائيل على ما يعتبره شكلها كدولة ديمقراطية علمانية تحتكم إلى القانون. وعلى أساس هذا التباين ستجري الانتخابات العامة في إسرائيل الفترة القادمة، وهي انتخابات توصف بالمصيرية والأهم على الإطلاق منذ تأسيس إسرائيل، ليس لأنها ستحدد من سيرأس الحكومة المقبلة في إسرائيل أو طبيعة التحالفات التي ستنشأ، بل لأنها ستحدد شكل إسرائيل للعقود القادمة. المؤكد أن هجوم 7 أكتوبر شكل صدمة عنيفة للمجتمع الإسرائيلي ما زالت تتجلى آثارها في جميع جوانب الحياة، حيث غير الهجوم مفاهيم أساسية في مجتمع متنوع الأعراق، وأهمها فقدان الثقة العميق لدى الإسرائيليين بمؤسسات الدولة، لا سيما بسبب بطء استجابة الحكومة في توفير الحماية لهم والتي كانت تعد أمرا بديهيا ومن المسلمات. وكذلك من جهة ما خلفه الهجوم من آثار النفسية، ما زال عشرات آلاف الإسرائيليين يعانون تبعاتها إلى اليوم، وإن لم يغير الهجوم نزعة المجتمع الإسرائيلي اليمينية أصلا فإنه عززها وزاد من التوجهات والسياسات التي توصف بالعنصرية تجاه الفلسطينيين لا سيما المواطنين منهم داخل إسرائيل. الشعور بالإحباط بعد هجوم 7 أكتوبر والتداعيات الاقتصادية وسياسات الائتلاف الحاكم دفعت أيضا ما لا يقل عن 270,000 إسرائيلي إلى مغادرة إسرائيل على مدى الأعوام الثلاثة المنصرمة وفق أحدث معطيات نشرتها دائرة الإحصاء المركزية. لكن لاتساع رقعة الهجرة العكسية دلالات سياسية واجتماعية أخرى، حيث وثقت الاستطلاعات أن نحو ربع الإسرائيليين باتوا يفكرون جديا في مغادرتها، معظمهم من أوساط اليهود العلمانيين والشباب، فضلا عن أوساط علمية وأكاديمية، وهو ما قرئ داخليا وفق استطلاعات معهد الديمقراطية الإسرائيلي بوصفه هجرة صامتة للقاعدة التصويتية الليبرالية، ويخشى معه حسب وسائل إعلام إسرائيلية من إفراغ الساحة السياسية من قواها الحية المعارضة. وترى أصوات أكاديمية إسرائيلية أن هذه الهجرة الصامتة سيكون من أبرز تداعياتها التكريس الفعلي لانحسار العمق الانتخابي لمعسكر اليسار والحركات الديمقراطية الليبرالية، وإفساح المجال تماما لخزان تصويتي داعم لأقصى اليمين وللتيارات الحريدية والقومية، لتحكم الدولة هيكليا بمنظومة حكم تعيد إنتاج نزعات شعبوية.
1: إلى اللقاء.
2: هنا حيث لا يتوقف العالم عن صناعة أخباره،
3: يعني هذا جوت بجيب أطفال،
2: وحيث تتحول لحظة عابرة إلى حدث يعيد رسم المشهد.
4: طلبت منهم إني ألعب معهم، ما ردوش يلعبون عشان إني مقطوعة.
2: نرصد ونوصل التفاصيل بما وراءها، نقترب أكثر لنكشف ما خفي ونفهم ما بين السطور. من قلب الحدث إلى الصورة الكاملة، الجزيرة، حيث تتجاوز الأخبار حدود اللحظة وتنكشف الحقيقة.
5: وصلت قبل لحظات إلى الموقع والمكان الذي وقع فيه هذا التفجير في جربانات. الصورة أمامكم مباشرة، عبوة ناسفة مزروعة في حافلة ركاب، هذا بعض من حطام الحافلة وبعض ما بقي منها بعد التفجير. كما تشاهدون الآن هنا ونحن نتحدث، فرق الدفاع المدني في هذا المكان والإسعاف تعاين هذا المكان للتأكد من أن فعلا لا خسائر أخرى موجودة.
6: بسط الجيش السوداني سيطرته على هذه المدينة، يقول عدد من جنوده إنهم سيتوجهون غربها إلى المناطق التي لاذت بها قوات الدعم السريع.
7: وفي شوارع بارا ومحيطها يواصل الجيش السوداني انتشاره وتعزيز وجوده، تمهيدا لتهيئة الظروف المناسبة لعودة المواطنين.
2: أخبار عاجلة، حوار، تحليل، شبكة مراسلين، التغطية مستمرة.
8: To see the thrill of F1 back in Istanbul. Catch it if you can. They couldn't catch it, but you can.
9: Excellent work, team.
8: Formula One excitement is back in Istanbul. Don't miss it.

0: رأس الساعة مستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات في اليمن والمنطقة وللتوتر الأمريكي الإيراني والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية وفي آخر المستجدات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الهجمات ضد السعودية كانت فظيعة والسعوديون قادرون على الدفاع عن بلادهم، وأضاف أن واشنطن لديها اتصالات مع الحوثيين وسنرى ما سيحدث. من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن هذه الهجمات الشنيعة تظهر استخفافا صارخا بحياة المدنيين ويجب أن تتوقف فورا، مؤكدا تضامن بلاده مع السعودية وشعبها. هذا وأعلنت هيئة الطيران المدني السعودية وفاة 12 شخصا جراء الاعتداء الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي بالرياض. وقال المتحدث باسم قوات التحالف إن الاعتداء عمل إرهابي وسيتم الرد عليه بحزم. في الأثناء أفاد المتحدث باسم قوات التحالف باعتراض وتدمير صاروخ باليستي في محافظة الخرج وسط السعودية أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية على حد قوله، كما أفاد باعتراض وتدمير طائرة مسيرة بالمنطقة الشرقية في السعودية. في اليمن قالت القوات الحكومية إنها استهدفت بالمسيرات موقع مراقبة متقدما لجماعة الحوثي في الجوف، وأحبطت هجمات للحوثيين بمحيط مطار ذوباب في تعز. هذا وأفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين بتعرض مطار صنعاء الدولي ومناطق في مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران شمال صنعاء ومنطقة باب المندب لغارات. وفي ملف التوتر الأمريكي الإيراني قال الرئيس ترامب إن إيران قد تقدم على إجراءات إضافية قبل الانتخابات، لكن بإمكان الولايات المتحدة إنهاء الأمر بسرعة. من جانبه قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نقل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتنسيق مع الرئيس الإيراني مسعود بشكيان رؤية الجانب الإيراني بشأن تسوية النزاع وسبل حل الأزمة. هذا وقال الحرس الثوري الإيراني إن انفجارا وقع بناقلة نفط عملاقة إثر اصطدامها بلغم أثناء محاولتها عبور مسار غير قانوني في مضيق هرمز. بدورها أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية باندلاع حريق في ناقلة نفط جراء تعرضها لضربة من مقذوف مجهول في مضيق هرمز. وفي غزة أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 8 فلسطينيين بينهم طفلة بنيران الاحتلال منذ فجر السبت. وفي الضفة الغربية أفاد الهلال الأحمر بإصابة 12 فلسطينيا في هجمات للمستوطنين وقوات الاحتلال في مناطق عدة. والبداية من التطورات في اليمن وآخر التصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم. أهلا بك مراد، ونبدأ من آخر ما يرصد على الساحة الأمريكية وما يأتي من تصريحات على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
1: نعم حسين، آخر تصريحات الرئيس ترامب أدلى بها عند وصوله إلى العاصمة واشنطن عائدا من ولاية تينيسي، حيث قال إن الهجمات الحوثيين على مطار في السعودية أمر فظيع وسيء وغير مقبول. قال إن لدى السعودية القدرة على الدفاع عن نفسها وأن السعوديين مقاتلون جيدون. قال إن هناك اتصالات مع الحوثيين، لكن ما قاموا به إزاء السعودية أمر سيء ومروع للغاية. أيضا قال إنه سيتحدث مع ولي العهد السعودي، وكان الرئيس ترامب في تصريحات سابقة عند مغادرته العاصمة واشنطن قال إن الولايات المتحدة قد تشارك في الحملة على الحوثيين أو بالدفاع عن السعودية والحملة السعودية على اليمنية على الحوثيين. قال إنه سيدرس وسيبحث هذا الأمر وسيتخذ قرار وسيتحرك بشكل سريع وعاجل. كان سابقا رحب بأي مشاركة تركية باكستانية في الدفاع عن السعودية. يقدم الرئيس ترامب إجمالا موقفا سياسيا داعما للسعودية، لكن أيضا هناك التزامات فيما يتعلق بالوفاء بالاتفاقية الدفاع والأمن السعودية الأمريكية. كان وزير الخارجية ماركو روبيو قال إن الولايات المتحدة ملتزمة بهذه الاتفاقية. وروبيو قال أيضا من ضمن المواقف الصادرة في الساعات الماضية من واشنطن دعوته إلى وقف هجمات الحوثيين بشكل فوري على السعودية وعلى البنية التحتية في السعودية وأدان هذه الهجمات. وقال إنها أسفرت عن ضحايا أبرياء مدنيين بينهم مواطن أمريكي. ونقل تعازيه أيضا للسعودية. كان مسؤول في الخارجية أيضا قال في تصريحات للجزيرة من أن الولايات المتحدة ستقف بحزم مع السعودية في مواجهة الحوثيين، وأكد الالتزام الولايات المتحدة بأمن السعودية وأن هناك مشاورات واتصالات مع الجانب

0: السعودي بهذا الشأن. هذا مجمل المواقف الصادرة فيما يتعلق بالتطورات على هذا الصعيد. كانت هناك تقارير تنسب إلى مسؤولين مطلعين في الإدارة الأمريكية من أن الإدارة الأمريكية تدرس خيارات للمشاركة في حملة على الحوثيين، ولكن ما يزال الرئيس ترامب في حالة من ضبط النفس المرحلي. لديه اتفاق مع الحوثيين أبرم العام الماضي بعد حملة الربيع الماضي 2025 التي شنتها الولايات المتحدة على مدى 50 يوما ضد الحوثيين، ثم انتهت باتفاق معهم التزموا فيها بعدم مهاجمة المصالح الأمريكية والسفن الأمريكية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وهناك رغبة من واشنطن بالالتزام بهذا الأمر. في المقابل لديها أي واشنطن التزامات إزاء السعودية كحليف أساسي في المنطقة. أيضا هناك ما يرتبط بالطاقة وأمن الطاقة، والسعودية مصدر ومنتج والمنتج الأكبر للنفط، وهناك أزمة عالمية كما هو معروف، وأي ضرر يلحق هذا القطاع أيضا سينعكس على السعودية. هناك التزامات أمريكية تتعلق بأمن وحرية الملاحة إجمالا بما في ذلك ما يتعلق بمضيق باب المندب، وهناك أيضا الموقف الأمريكي الذي يسعى إلى القضاء أو على الأقل الاحتواء وكلاء إيران كما يسمون هنا من قبل إدارة ترامب. ومن ثم هناك الحسابات لدى الرئيس دونالد ترامب، حساباته فيما يتعلق بمسألة التحرك الإضافي، إذ أن هناك عمليا دعم للسعودية يتعلق بالاستخبارات، يتعلق بتحديد الأهداف، يتعلق بتزويد الطائرات بالوقود في الجو، وهناك حديث عن دعم دفاعي ولوجستي، ولكن خطوة أبعد من ذلك. من الواضح أن الرئيس دونالد ترامب ما يزال يدرسها وقد يحدد الوقت المناسب لها، وهو منشغل بشكل أساسي في أولوياته فيما يتعلق بالانتخابات. حسين،
1: شكرا. إذن من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم، شكرا جزيلا لك. قال مراسل الجزيرة إن الهيئة العامة للطيران المدني السعودية أعلنت وفاة 12 شخصا وإصابة 309 آخرين جراء استهداف مطار الملك خالد بالرياض. كما أعلنت الهيئة وقف العمليات التشغيلية في المطار لحين استكمال إجراءات تقييم الأضرار.
2: الهيئة العامة للطيران المدني السعودية تعلن وفاة 12 شخصا بينهم 4 مواطنين واثنان من الجنسية البنغالية والباقي من الجنسيات الأمريكية والمصرية والأردنية والسورية والفلسطينية والسودانية. ووفق بيان الهيئة، تم إيقاف العمليات التشغيلية بمطار الملك خالد مؤقتا إلى حين استكمال تقييم الأضرار الناتجة عن هذا الهجوم. في محافظة الخرج أعلن التحالف اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون، كما سقط مقذوف بمحيط مطار الملك فهد بالدمام وفق بيان التحالف. وفي أول تعليق له على استهداف مطار الملك خالد بالرياض، وصف تحالف دعم الشرعية الحادث بالعمل الإرهابي متوعدا برد حازم. منظمات إقليمية ومعظم الدول المنطقة استنكروا هجوم الحوثيين على مطار الملك خالد والمرافق المدنية بالسعودية، معبرين عن تضامنهم مع الرياض وتأييدهم لما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها.
1: وفي اليمن، قال مراسل الجزيرة إن محور تعز العسكري أعلن أن القوات الحكومية اليمنية تصدت لهجوم لجماعة أنصار الله الحوثيين في جبهة الصياح ووادي حذران غربي مدينة تعز. كما أعلن الناطق باسم القوات الحكومية تنفيذ أكثر من 1900 استهداف لمواقع تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين خلال 24 ساعة ضمن عمليات فجر اليمن.
3: محور تعز العسكري أعلن قبل قليل عن صد هجوم للحوثيين في جبهتي الصياح وحذران غربي تعز. قبل ذلك أعلن عن صد هجوم للحوثيين خلال الساعات الماضية في الجبهات الشرقية وقال إن الحوثيين حاولوا التسلل في الجبهات الواقعة شرقية مدينة تعز، وقامت القوات الحكومية بصد ذلك الهجوم. أعلنت كذلك عن إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين في جبل العروس بمنطقة صبر. بالذهاب إلى الساحل الغربي، القوات هناك أعلنت، خاصة قوات العمالقة وقوات درع الوطن، أعلنت أنها صدت هجوما للحوثيين في محيط مطار ذباب. وأكدت قوات العمالقة الحكومية أنها دمرت 5 عربات مدرعة للحوثيين خلال ذلك الهجوم. بالذهاب إلى جبهات أخرى، هناك أعلن في حجة في عبس تحديدا عن إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين، وفي الجوف أعلنت القوات الحكومية أنها استهدفت الحوثيين بالطائرة المسيرة. ماجد النزيلي الناطق باسم القوات الحكومية أعلن ما دار خلال 24 ساعة، وقال إن القوات الحكومية نفذت 1900 عملية ضد الحوثيين خلال 24 ساعة، أدت إلى إصابة ومقتل 1150 من الحوثيين، بالإضافة إلى اعطاب وتدمير 180 من المدرعات والعربات العسكرية الخاصة بالحوثيين. سياسيا، الحكومة اليمنية أدانت الهجوم على السعودية من قبل الحوثيين، وأدانت ما قام به الحوثيون من استهداف المنشآت الحيوية المدنية في السعودية وفي اليمن. وزيرة الخارجية اليمنية أكدت تضامنها مع السعودية، وأكدت أيضا للمجتمع الدولي أنه لا بد من إيقاف هذه الهجمات من قبل الحوثيين. إنسانيا، تعز تعيش حالة من الحصار على كل المستويات. وزارة الصحة اليمنية أعلنت حالة الطوارئ الصحية في تعز، وقالت إن المنشآت الصحية قد تتوقف عن العمل في تعز، وذكرت أيضا معاناة مرضى السرطان ومعاناة مرضى الفشل الكلوي. تعز محاصرة، تنفي السلطات المحلية ما قاله الحوثيون فيما يتعلق بفتح الطرقات، وأكدت أنها ما زالت محاصرة. ونلاحظ في المدينة أزمة في المشتقات النفطية، أزمة في الغاز المنزلي، وأزمة حتى في المواد الأساسية والغذاء.
1: وفي صنعاء قال مراسل الجزيرة إن وسائل أعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين قد أفادت باستهداف غارات جوية مطار صنعاء الدولي ومحافظات عمران وصعدة وحجة وتعز وباب المندب والجوف. إلى ذلك أكد الناطق العسكري باسم أنصار الله الحوثيين استهدافهم تحشيدات للقوات الحكومية اليمنية في منطقتي كهبوب والوازعية بمحافظتي لحج وتعز.
4: وسائل إعلام رسمية أكدت بأن 4 غارات جوية قالت بأنها سعودية قد استهدفت مطار صنعاء الدولي، وهذه هي المرة الثانية التي يستهدف فيها هذا المطار بحسب وسائل الإعلام الرسمية. وبحسب مصدر رسمي في مطار صنعاء الدولي أكد لوسائل الإعلام الرسمية، حيث كان قد تم الإعلان أمس عن استهداف مطار صنعاء ما أدى إلى سقوط 4 ضحايا من موظفي مطار صنعاء الدولي. إلى ذلك قالت وسائل الإعلام الرسمية أن غارات جوية قد استهدفت مديرية مجز بمحافظة صعدة، وأكدت بأن 6 غارات قد استهدفت هذه المديرية، فضلا عن إعلانها عن غارات جوية مكثفة استهدفت أبراج الاتصالات وكذلك مناطق حدودية مع المملكة العربية السعودية في محافظة صعدة. كما أعلنت أيضا عن غارات جوية استهدفت محافظة حجة بالإضافة إلى محافظة تعز ومحافظة عمران. وكانت وزارة الصحة التابعة لسلطات صنعاء قد أعلنت سقوط نحو 260 ضحية في صفوف المدنيين جراء غارات جوية قالت بأنها سعودية، وأكدت بأن هذا العدد كان منذ بدء التصعيد في 3 سبتمبر وحتى هذه اللحظة. في سياق آخر، تؤكد القوات المسلحة بأنها ستواصل استهداف التحشيدات التابعة لقوات حكومة عدن في مضيق باب المندب، وقالت قد أكدت بأن 4 غارات جوية قد استهدفت اليوم مضيق باب المندب. كما أكدت أيضا بأنها استهدفت تحشيدات تابعة لقوات حكومة عدن باتجاه محافظة لحج ومنطقة رأس العارة وكذلك السقيا والمضاربة، وأكدت بأن هذه الاستهدافات قد أدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف قوات حكومة عدن في تلك المنطقة. كما أكدت أيضا بأنها استهدفت تحشيدات تابعة لقوات حكومة عدن في منطقة الوازعية بطائرة شواظ وعرضت صور لذلك الاستهداف. في سياق آخر تؤكد القوات المسلحة بأن عملياتها العسكرية سوف تتوسع وبأنها سوف تواصل استهداف العمق السعودي، وأن معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد والمطار بالمطار

0: المطار سوف تستمر حتى يتوقف العدوان حسب القوات المسلحة بصنعاء ويرفع الحصار المستمر منذ نحو أكثر من 12 عاما حسب القوات المسلحة أيضا.
1: وفي ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نقل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتنسيق مع الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان رؤية الجانب الإيراني بشأن تسوية النزاع وسبل حل الأزمة. وفي طهران قال مراسل الجزيرة أن الحرس الثوري الإيراني أفاد بوقوع انفجار بناقلة نفط عملاقة إثر اصطدامها بلغم بحري أثناء محاولتها عبور مسار غير قانوني بمضيق هرمز. ونقلت وكالة فارس عن مصدر إيراني مطلع قوله بأن طهران مصممة على الحفاظ على مضيق هرمز والتحكم بأسعار النفط، فيما قال الرئيس الإيراني إن إيران لا تخشى تهديدات العدو.
2: في التوتر الإيراني الأمريكي لا يزال مضيق هرمز محور الصراع بين الطرفين. اليوم الحرس الثوري الإيراني أعلن عن انفجار لغم في سفينة قال بأنها كانت تمر من الممر غير الشرعي بحسب التوصيف الإيراني، وهو الممر الجنوبي، وقد تعرضت لانفجار هذا اللغم بعدما أوقفت العمل بنظام الملاحة. هنا الحرس الثوري يقول في رسالته هذه بأنه لن يسمح للسفن من المرور من المناطق التي يراها بأنها مناطق غير شرعية. مصادر مطلعة هنا تصرح للإعلام الإيراني تقول بأن إيران مصرة على السيطرة على المضيق والتأثير بشكل مباشر على أسعار الطاقة والنفط في السوق العالمية. إذن واجهة صراع أخرى، وهو الاستعداد الإيراني لأي مواجهة مقبلة مع الولايات المتحدة الأمريكية. الجيش الإيراني قال بأنه رصد كل الأماكن هنا في إيران التي من الممكن أن يقوم بها أو تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية بإنزال في هذه المناطق من مطارات مهجورة ومن مناطق عسكرية لم تعد تستعمل للأغراض العسكرية هنا في إيران، تم رصدها، تم ضبطها كذلك على المستوى العسكري وعلى المستوى المراقبة لمنع أي إنزال عسكري أمريكي. وهنا يقول الرئيس الإيراني بأن الشعب الإيراني لن يستسلم أمام الضغوط الأمريكية.
1: تطورات جديدة في مشهد المواجهة بين واشنطن وطهران. فبينما تسعى طهران لزيادة مدى صواريخها، تعيد واشنطن نشر حاملات الطائرات والسفن العسكرية في المنطقة إلى مسافة أبعد عن المياه الإيرانية ولكن بكثافة أكبر. المزيد في التقرير التالي.
3: معادلة جديدة ترسم خريطة المواجهة بين إيران والولايات المتحدة. ففي 21 من سبتمبر قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن طهران اختبرت صاروخاً جديداً مضاداً للسفن برأس عنقودي خلال هجمات استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية جورج واشنطن، وإن الصاروخ سقط بالقرب منها. وسائل أعلام إيرانية قالت إن السلاح المستخدم كان من طراز يحمل اسم قاسم بصير. أما الولايات المتحدة فلم تؤكد نوع الصاروخ أو الرأس الحربي ولم تسجل إصابة الحاملة، لكن مسؤولين أمريكيين وصفوا سلسلة هجمات إيرانية على سفن أمريكية مطلع سبتمبر بأنها كانت أقرب إلى الإصابة من السابق. لكن المفارقة تظهر عند النظر إلى الخريطة الأمريكية، فوفقاً للمعهد البحري الأمريكي كانت الحاملة جورج واشنطن في 5 أكتوبر تعمل في بحر العرب إلى جانب 9 مدمرات أمريكية، بينما انتشرت 3 مدمرات أخرى في البحر الأحمر. وغادرت الحاملة جورج دبليو بوش بحر العرب إلى تايلاند، فيما كانت الحاملة روزفلت تتحرك غرباً عبر المحيط الهادئ في انتشار جديد، أي أن واشنطن تحاول إبقاء قطعها الأثقل أبعد عن إيران، لكن مع تكثيف عدد القطع المنتشرة حول المنطقة. وهذا تحديداً ما تتحدث عنه طهران. فقد قال المتحدث باسم الجيش الإيراني في 4 أكتوبر إن القوات الأمريكية ابتعدت بحسب تقديره حتى 1000 كيلومتر إضافية، وإن إيران تعمل رداً على زيادة مدى صواريخها وسرعتها ودقتها. ورغم عدم وجود إعلان رسمي أمريكي يؤكد ابتعاد الحاملات 1000 كيلومتر، إلا أن بيانات الانتشار تظهر تمركز القوات الأمريكية في بحر العرب بدلا من المياه الأقرب لإيران. لكن هل يعني الابتعاد ضمانة كاملة؟ في مارس الماضي أطلقت إيران صاروخين باتجاه ديوغو غارسيا القاعدة الأمريكية البريطانية البعيدة في المحيط الهندي، لم يصب أي منهما الهدف، تعطل أحدهما فيما اعترضت سفينة أمريكية الصاروخ الآخر. ومع ذلك أظهر الهجوم أن طهران تحاول دفع نطاق التهديد إلى ما وراء الخليج والشرق الأوسط. وفي قلب هذا السباق يظهر الصاروخ الإيراني الجديد، صاروخ باليستي يعمل بالوقود الصلب بمدى معلن لا يقل عن 1200 كيلومتر، ورأس قادرة على المناورة، ونظام توجيه كهربصري يفترض أن يساعده في المرحلة النهائية على البحث عن الهدف. لكن بلوغ مدى 1200 كيلومتر شيء، وإصابة سفينة تتحرك على بعد 1000 كيلومتر شيء آخر. وهنا تدخل روسيا والصين إلى المعادلة. مسؤولون أمريكيون قالوا إن روسيا والصين ربما قدمتا لطهران معلومات وصور أقمار صناعية تساعدها على تحديد مواقع السفن والقوات الأمريكية. روسيا نفت تقديم دعم استخباراتي، بينما عاقبت واشنطن شركات صينية قالت إنها زودت إيران بصور فضائية ساعدتها في تنفيذ ضربات. وفي 29 من سبتمبر فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على شبكات قالت إنها تشتري لإيران أسلحة جاهزة ومكونات مزدوجة الاستخدام وإلكترونيات مرتبطة بالصواريخ والطائرات المسيرة. فبينما تسعى طهران لزيادة مدى صواريخها، تجعل واشنطن أهم أصولها العسكرية أبعد وأكثر انتشاراً وأصعب في الاستهداف.
1: ونناقش هذا الملف ومعنا من طهران السيد مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، أهلا بك. ومعنا من ولاية كنتاكي الدكتور حسان الخطيب أستاذ العلوم السياسية بجامعة موريو ستيت، أهلا بكما. وأبدأ معك دكتور إحسان، وكيف توازن واشنطن بين تجديد يعني العقوبات على خصومها وبين السماح بترتيبات جديدة مع روسيا من أجل الطاقة وما يتعلق أيضا بإيران؟ وهل سيكون هناك أيضا بعض الانفراجات بهذا الملف من أجل عودة أسواق الطاقة إلى ما كانت عليه قبل هذه الحرب؟
4: حياتي وشكرا للدعوة. يعني موضوع أوكرانيا يعتبر ترامب أنا ليست حرب روسيا وأوكرانيا، والأوروبي هو الطرف الذي يعتبر الحرب حربة، بينما حرب إيران هي حرب ترامب ومصلحة الأمريكي أولا. فعندما يكون هناك مشكلة عالمية ومشكلة أمريكية بالنسبة لأسعار الديزل، هو بحاجة أن يجد حلا، والحل موجود في روسيا عند بوتين، وهو عنده علاقة معقولة مع بوتين، ولذلك استخدم هذا العلاقة لحل هذه المشكلة الأمريكية بامتياز، وأيضا يحل مشكلة عالمية. بالنسبة لإيران، يعتبر ترامب إيران معركته منذ اليوم الأول، يريد حل هذه المشكلة والملفات الخلافية الثلاثة، المشروع النووي، الأسلحة البالستية وأذرع إيران، وهو ما زال يعني هذا الملف هو أهم ملف عنده، لكن يريد أن يخفف عن أثمان هذه المعركة للشعب الأمريكي.
1: سيد مختار حداد، كيف تستفيد طهران اليوم من حاجة الأسواق العالمية للطاقة، وكيف تعول يعني على هذا الشأن تحديدا للتوصل إلى تفاهمات مع الولايات المتحدة؟
5: تحية لكم وللمشاهدين الكرام. في الحقيقة يعني إيران ترى أن الاتفاق الروسي الأمريكي اتفاق مرحلي، وهذا ليس معناه بأنه كذلك سيكون له تأثير كبير على الأسواق العالمية، وإيران ستبقى متمسكة بموضوع مضيق هرمز، وكذلك يعني خلق صعوبة للجانب الأمريكي في هذا المجال. وهذا ما يحدث يعني خاصة خلال الأيام الأخيرة من خلال يعني سيطرة إيرانية أكبر على مضيق هرمز ومنع السفن التي تريد أن تخضع للقوات الأمريكية وتعبر مضيق هرمز. بالنسبة للدور الروسي، الدور الروسي الآن هو كان مجرد لنقل رسائل وليس دور الوسيط. روسيا نعم نتذكر يعني قبل أشهر عندما اقترحت أن تلعب دور الوسيط، رأينا ردة فعل يعني غير إيجابية من جانب الرئيس الأمريكي، ولكن الآن يعني يبدو الرئيس الأمريكي لأنه تقتضي مصالحه بأن هناك يشتري الديزل من روسيا ويقوم بمثل هذا الإجراء المرحلي، نعم يعني هناك يتقبل هذا الدور الروسي، ولكن ما زال الوسطاء معروفين. يعني الآن الوسيط الرئيسي هو قطر، وباكستان تلعب دور، ولكن الآن يأتي الدور الروسي كناقل الرسائل. نعم دور داعم ومهم، وممكن أن يكون له تأثير، ولكن قلت لكم في نهاية المطاف في هذا الموضوع الكرة هي في ملعب الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه الآن نرى يعني بقية الوسطاء كذلك يبذلون مساعي، ولكن حتى الآن هذه المساعي يعني ليست نقول لم تصل إلى نتيجة، ولكن لن يعني هناك نصل إلى تلك المرحلة التي نتوقع فيها بأنه سنشهد اتفاق قريب بين إيران وأمريكا. ولكن في نهاية المطاف هذا الدور الروسي حتما، يعني إذا من رؤية إيران، إيران ترحب بهذا الدور الروسي وتدعم هذا الدور الروسي. أما أن هذا التعاون الروسي الأمريكي يقلق إيران، لا، هذا كذلك لا يقلق إيران.
1: دكتور حسام الخطيب، يعني لا قلق من قبل طهران على أي تقارب قد يكون ما بين يعني الكرملين وواشنطن، لكن يعني حاجة الولايات المتحدة اليوم إلى استقرار أسعار الطاقة عالميا، وأيضا يعني الأزمة الاقتصادية التي خلقت ما بعد هذه الحرب مع إيران، يعني هذه عدة محاور من الممكن أن تضغط على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوصل إلى أي شكل من أشكال التفاهم بملف الحرب يعني الأمريكية الإيرانية. كيف يؤثر ذلك على قادم الأيام، وأيضا ما الخيار الذي من الممكن أن يتم اتخاذه من قبل الرئيس ترامب؟
4: صحيح استاذ وجيه، يعني موضوع برقه بيد ايران هي تعطيل الملاحه وزياده اكلاف هذا الحرب. من نتائج هذا الحرب ارتفاع سعر النفط، ارتفاع سعر الطاقه، واليوم بوتين يساعد امريكا في حرب ايران بشكل غير مباشر عندما يتم تخفيف الضغط الاقتصادي في امريكا. هذا يساعد بشكل كبير، والامريكي يراهن على أن الأكلاف على إيران مرتفعة بشكل أكبر بكثير من على أمريكا. هو يستطيع أن يصمد أكثر بكثير من الإيراني، وهو يراهن على الحرب الاقتصادية، وأيضا مستعد للعودة للحرب إذا احتاج لذلك. ولكن الدرس الذي فعله بوتين أن العلاقة بين روسيا وأمريكا أهم بكثير من العلاقة بين إيران وروسيا، وأن إيران عمليا ليس لها حلفاء، لا الصين حليف لها ولا روسيا حليف لها، هي لوحدها تحارب حرب خاسرة تراكم الخسائر في حرب عبثية، والأمريكي في نهاية المطاف يراهن أنه سيستطيع أن يربح هذا القادم.
1: سيد مختار حداد، يعني لا حليف لإيران كما يتحدث الدكتور أحسان، هل هذا صحيح؟ هل تعول يعني طهران اليوم على الحلفاء؟
5: هؤلاء حلفاء لإيران، هذا كان واضح من خلال إفشالهم يعني خلال هذه الفترة قرارات لمجلس الأمن الدولي تربطهما بعلاقات استراتيجية مع إيران، اتفاقيات شاملة. الحرب العبثية ما يقوم به الرئيس الأمريكي وليست إيران، وإيران لم تقوم بعدوان. يعني السيد إحسان الخطيب تحدث كأنه إيران قامت بالعدوان على أمريكا، وأمريكا يعني قامت بهذه العملية العدوانية من أجل يعني نتنياهو وطموحات الكيان الصهيوني. يعني هذه نقطة أساسية. وبالنسبة لعلاقات إيران وروسيا وعلاقات إيران والصين، يعني إيران ترى هذه العلاقات منطقية، هؤلاء حلفاء لإيران، هؤلاء لديهم علاقات جيدة مع إيران تربطهم علاقات دفاعية عسكرية وعلاقات شاملة في جميع المجالات. واللا الكبيرة قالتها الصين للجانب الأمريكي عندما قالت أمريكا بأنه نريد أن نفرض عقوبات على إيران أو هذه التي تسميها الحرب الاقتصادية. روسيا كذلك هناك العمليات التجارية واسعة جدا حتى هذه اللحظة. نعم ممكن هم منعوا أن تأتي السفن عبر بحر عمان، أو مثلا تصل السفن للموانئ الإيرانية، ولكن هناك توجد طرق برية، هناك توجد سكك الحديد الذي ما زالت هناك كل 3 أو 4 أيام تأتي أو يأتي القطار من الصين ويصل إلى يعني إيران ويقوم بنقل السلع. فلذلك هذه رؤية خاطئة. وفي نهاية المطاف هناك حتما يعني روسيا كذلك هي لا تعتمد كثيرا على هذا السلوك من جانب الرئيس الأمريكي. يعني هناك يوجد فرق، الرئيس الروسي شخص يعني لديه حنكة سياسية، شخص يعرف كيف يتعامل في السياسة، ولكن هناك أمامه رئيس أمريكي، شخص نرجسي، شخص يعني يغير مواقفه، والرئيس الروسي يعرف ذلك تماما. روسيا تستفيد من هذه الفرصة. ولكن أقول لكم يعني هو أنا أمس كنت أقرأ تقارير أمريكية تقول حتى إذا وصلت هذه الشحن من الديزل إلى الولايات المتحدة، أولا هذا يأخذ وقتا طويلا، من ثم هذا لا يؤثر كثيرا على الأسعار داخل الولايات المتحدة. فلذلك هذه الحرب العبثية التي يقوم بها الرئيس الأمريكي تؤثر أكثر على الولايات المتحدة التي نعم. لديها علاقات تجارية أوسع وتعتمد على هذه الطاقة.
1: دكتور حسان الخطيب، يعني عدة عوامل ضغط أيضا تؤثر على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو ما تحدثنا عنه، لكن تشابك هذه الملفات ما يحدث في اليمن وأيضا مضيق باب المندب وما يحدث في مضيق هرمز وأسعار الطاقة داخليا وخيارات كثيرة لربما أمام الرئيس ترامب إن كانت عسكرية وإن كانت باتجاه خفض يعني هذا التصعيد وإنهاء وأيضا قرب الانتخابات، كل ذلك وكل هذه العوامل كيف تؤثر برأيك على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وما الأولوية بالنسبة له الآن؟
4: نشوف أمريكا أكيد عندها دولة عميقة، محللين، مراقبين، أصحاب اختصاص. يعني أكيد وضعه ترامب في صورة ماذا سيحدث إذا توجه إلى مواجهة عسكرية مع إيران. لا أعتقد هو تفاجأ بموضوع الحوثيين، موضوع باب المندب، موضوع المضيق، تعطيل البلاحة، كل هذه الأمور، ارتفاع سعر النفط. أعتقد الأمريكان يعرف يعني كل هذا، يعني كان متوقع. الشيء الوحيد الذي كان عليه علامة استفهام هو حجم وقدرة إيران على المواجهة وتحمل الخسائر. كان هناك تقييم أنه ما مدى تحمل إيران الخسائر والضغوط، وكيف يعني ما حجم هذا، كيف كم المدة التي يحتاجها الأمريكي كي يكون هناك ضغط كافي على إيران. وتبين أن عنده قدرة كبيرة جدا على تحمل الضغط والخسائر، تستعمل تعبير pain tolerance، يعني عنده تحمل كبير للألم في إيران. فهذا الذي فاجأ ترامب. ولكن هو بالنسبة له يعني صحيح هناك أمور كثيرة لا تعجبه، ولكن هو مرتاح بالنسبة أنه أخذ قرار مواجهة مع إيران، يتحمل تبعات ذلك من شعبيته، من برنامجه.
1: لكن دكتور حسان، يعني هنا التساؤل تحديدا، طهران تتحدث عن قدرتها على مواجهة كل الضغط الأمريكي عسكريا واقتصاديا. اليوم الرئيس ترامب يعني وبحديثه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قدم تنازل أو نوع من التنازل، هكذا ينظر له، هل سيلجأ إلى تنازلات أخرى الرئيس ترامب؟
4: لا، موضوع بوتين وروسيا موضوع آخر. يعني حتى علاقة بوتين وترامب علاقة جيدة، دائما تتهم ترامب أنه يحابي بوتين. موضوع العقوبات هذا ليس موضوع ترامب، هذا المشرع هو الذي وضع العقوبات وأعطى ترامب صلاحيات أن يعني يبقى في العمل بهذه العقوبات. ولكن موقف ترامب لم يتغير من روسيا، هو لا يعتبر روسيا عدو، لا يعتبر ترامب عدو، يعتبر أن هناك حرب، وهو هاجم اليوم زيلنسكي، فهو دائما يريد نهاية هذه الحرب. وبداية عهده يعني هاجم كان قاسيا جدا على زيلنسكي، وهو يريد نهاية هذه الحرب، ويعتبر أنه مسؤولية على أوكرانيا ومسؤولية على روسيا، ويجب أن يتم إنهاء هذه الحرب. هو لم يتغير، يعني دائما يتهم بمحاربة بوتين، وبوتين يقدر أنه علاقة معقولة. فترامب لا يبيع السلاح، لا يعطي السلاح لأوكرانيا، يعطيها لأوروبيا، يبيع الأوروبي، أوروبيا يعطيها لأوكرانيا. فلم يتغير شيء، هو لا يعتبر أوكرانيا معركة، هو يعتبر أنه عنده معركة واحدة مع إيران، وأن التهديد الوحيد الذي يواجه أمريكا كدولة مهيمنة في العالم هي الصين، ويحاول التفاهم مع روسيا. ولكن المشكلة أن بوتين يعني مستمر في هذه الحرب، والأوروبي داعم لأوكرانيا. يعني هذه الأمور لم تتغير، مش ملف ترامب هو ملف إيران وليس ملف روسيا وأوكرانيا.
1: سيد مختار حداد، يعني التفاهم الأمريكي الروسي هو حاضر، يعني علاقة جيدة ما بين الرئيس ترامب والرئيس فلاديمير بوتين. الرئيس بشكيان والرسالة التي أرسلها يعني عبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الرئيس ترامب والأولوية التي يتم التركيز عليها الآن.
5: أولا إيران تستثمر هذه العلاقة لصالح هذه المفاوضات، وقلت لكم يعني هناك سابقا روسيا أرادت أن تتدخل في الموضوع وتلعب دور الوسيط، ورأينا يعني عدم رد إيجابي من جانب يعني ترامب في هذا الموضوع. الآن يبدو هناك يعني هو يستمع لكلام الرئيس الروسي في هذا المجال، هذا إيران تستفيد منه كفرصة لدعم جهود الوساطة. قلت لكم يعني هذا الموضوع الآن لن يرتقي إلى الوساطة الروسية بين إيران والولايات المتحدة، ولكن تدعم الآن دور الوسيط الذي يلعب يعني الدور الرئيسي في هذا المجال. وباعتقادي يعني هذا يكون أمر إيجابي إيران تعتبره، وإيران تلقوا الرسائل عبر الرئيس الروسي، والرئيس الروسي حتما لديه القدرة للتأثير كذلك على موقف الرئيس الأمريكي. ولكن قلت لكم يعني في نهاية المطاف الموضوع هو الآن الكرة في الملعب.

0: العالمية للطاقة، نتابعه في تقرير حليمة طبيعة.
1: من مضيق هرمز إلى الأسواق العالمية، لا تتوقف أزمة الطاقة عند النفط الخام، فضربة الأقصى أصابت المشتقات وفي مقدمتها الديزل، شريان النقل والصناعة والزراعة، والعقدة تبدأ عند المصافي حيث يتحول الخام إلى ديزل. في الخليج عطلت الحرب الأمريكية الإيرانية الملاحة في هرمز وهددت المصافي والمنشآت النفطية، وفي روسيا تضرب المسيرات الأوكرانية المصافي واحدة تلو الأخرى. يستهلك العالم ما يصل إلى 30 مليون برميل يومياً من الديزل وأنواع الوقود الأخرى، وحسب وكالة الطاقة الدولية تصل الفجوة العالمية من الديزل إلى 2 مليون برميل يومياً. في الولايات المتحدة سجل الديزل في سبتمبر أعلى مستوياته السعرية حسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، واليوم ما زال متوسط سعر الجالون فوق $6 بزيادة تقارب 67% مقارنة بالعام الماضي، وفي كاليفورنيا تخطى السعر $8 للجالون. هذه الأسعار انعكست مباشرة على تكلفة النقل والإنتاج، وتسببت في ضغوط إضافية على إدارة الرئيس دونالد ترامب قبل أسابيع من انتخابات تجديد النصفي للكونغرس. نحو موسكو اتجه ترامب بحثاً عن الحل. هنا تحولت أزمة الطاقة إلى ورقة في الحسابات الجيوسياسية بين واشنطن وموسكو. بعد اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 9 أكتوبر، أعلن ترامب التوصل إلى اتفاق لتوريد الديزل الروسي إلى الأسواق الأمريكية والعالمية. وسرعان ما رفعت وزارة الخزانة مؤقتاً العقوبات المفروضة على الديزل الروسي حتى أبريل 2027، بينما أعلنت موسكو بدء رفع حظر التصدير الذي فرضته في يوليو ومددته في نهاية سبتمبر الماضي. وشمل الاتفاق ضخ موسكو لأكثر من 300,000 طن فوراً، ثم 500,000 طن خلال نوفمبر، ثم 1 مليون إضافياً. أما الملايين الثلاثة الأخرى فمشروطة بحالة المصافي الروسية، والمحصلة نحو 5 ملايين طن، أي ما يعادل نحو 36 مليون برميل من الديزل على مدى الشهور المقبلة. هذا الاتفاق الأمريكي الروسي قد يخفف الضغوط في أسواق الديزل، وقد يمنح الكرملين متنفساً مالياً وسط تساؤلات عن قدرة موسكو على سد الفجوة العالمية، لا سيما في ظل هجمات كييف على مصافيها، وهي هجمات تجاهل الرئيس الأوكراني طلبات أمريكية لوقفها وفق مسؤول أمريكي لموقع أكسيوس. اتفاق أمريكي روسي يجعل أزمة الديزل تتحول من السياق الاقتصادي إلى السياق الجيوسياسي الأوسع، حيث تصبح الأزمة محركاً لمسار العلاقات الأمريكية الأوكرانية، بعد تعبير الرئيس الأوكراني عن غضبه من خطوة الرئيس ترامب وبلوغ الرئيس الأمريكي حد المطالبة برحيل الرئيس الأوكراني، ما يطرح أسئلة عن التحول في الانخراط الأمريكي في المواجهة الروسية الأوكرانية، وكيف سينعكس هذا التحول في إدارة الولايات المتحدة للمسار السياسي التفاوضي، وبالتالي في منظورها للصراع ومآلته.
0: أعاود الترحيب بالدكتور إحسان الخطيب أستاذ العلوم السياسية بجامعة موري ستيت، والسيد مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. أهلا بكم من جديد. وأعود إليك دكتور إحسان الخطيب، يعني السياق الجيوسياسي ككل وما تم نقاشه في هذا التقرير ونقله من معلومات يعني يؤثر على العالم أجمع، برأيك من المستفيد الآن يعني من هذه الأزمة، الأزمة العالمية للطاقة التي تمر من بعد يعني اندلاع هذه الحرب؟
2: يعني أكيد أوكرانيا عندما استهدفت يعني موضوع الديزل تأثر على أسعار العالم، تأثر على اقتصاد العالم، كما إيران تأثر على اقتصاد العالم. لذلك غضب ترامب يعني من موضوع استهداف هذه المادة المهمة جدا للعالم كما تفعل إيران. لا أعتقد أحد مستفيد من الذي يحصل اليوم. يعني إيران لا تستفيد، لا تربح الحرب، فقط تعطل الملاحة في المضيق وترفع أسعار الطاقة لفقراء العالم بالتحديد. ولكن في نهاية المطاف يعني هذه الأزمة يعني خسارة للجميع، خسارة عالمية. ربما يستفيد اليوم بوتين يعني من من من

0: الذي حصل، لأنه بحاجة للمال وبحاجة للتعليق العام بالعقوبات، ولكن في نهاية المطاف هناك أزمة عالمية، هناك مشكلة عالمية، وترامب يتمنى أن يتفاهم معهم، إيران يصل تسوية معهم، وأيضا يتمنى أن تنتهي الحرب الأوكرانية الروسية، ولكن للأسف يعني هناك عناد في طهران وعناد في موسكو وفي أوكرانيا، لذلك هي مشكلة كبيرة، ولكن ترامب يعني رجل الصفقات، رجل الأعمال، يعني بيفكر أمام الاقتصاد والفرص، ولكن روسيا لا تفكر كذلك وطهران لا تفكر كذلك.
1: سيد مختار حداد، العناد اليوم من إيران أم من أمريكا؟ يعني من الذي يعاند بهذا الشأن؟
2: هذا جلي جدا، نحن من يعاند الرئيس الأمريكي، يعني هو الذي مستمر بهذه الأزمة ولن يقبل بأي يعني تطور في موضوع المفاوضات، خاصة أن هناك إيران مثلا لم نقل بأنه قدمت شيئا تعجيزيا لأمريكا، إيران تقول عودوا إلى مذكرة التفاهم، وهذه المذكرة تم توقيعها، وأساسا منطقيا إذا نرى الموضوع كذلك لا يمكن مثلا من أجل خلاف في بند في مذكرة التفاهم، والذي الآن يتم حله من خلال اتفاقية إيران وعمان، أن هناك يتم وقف هذه المذكرة. هذا ليست مشكلة إيران بأنه الرئيس الأمريكي هناك عليه ضغوطات داخل أمريكية، هناك نائب أو أحد أعضاء مجلس الشيوخ لم يعجبه مثلا المذكرة، هذه كذلك ليست مشكلة إيران، أنت وقعت على اتفاقية تتابع الاتفاقية، فلذلك العناد من جانب أمريكا، يعني حتى في موضوع يعني روسيا، أمريكا تستطيع الآن بسهولة أن توقف هذه الحرب وتمنع أوكرانيا من الاستمرار بهذا السلوك، ولكن أمريكا لديها دور رئيسي ما زال، وهي تزود الأوروبيين بالأسلحة لكي يزودوا أوكرانيا بالأسلحة، فلذلك هذا كذلك يعتبر نفاق أمريكي في هذا المجال يعني. وروسيا تعرف أن هذا الموضوع، روسيا نعم الآن تستفيد من هذه الصفقة، تستفيد من هذه الفرصة، ولكن تعرف تماما أن أمريكا كذلك تستفيد من هذه الحرب لكي تبيع الأسلحة إلى الدول الأوروبية، وهي من ثم تبيعها إلى أوكرانيا مثلا بأسعار أكثر، أو لكي هي مثلا كذلك تستفيد من فرصة مواجهة روسيا. فلذلك المشكلة في سلوك واشنطن، المشكلة في سلوك الإدارة الأمريكية، والرئيس الأمريكي الذي ما زال هو يجعل شعار إسرائيل أولا بدل شعار
1: سيد
2: أمريكا
1: مختار،
2: أولا،
1: لكن
2: وما
1: يعني
2: زال
1: يعني إذا العناد من قبل الولايات المتحدة الأمريكية اليوم، يعني لكن طهران أيضا بمذكرة التفاهم كان لها شروط حادة وتريد يعني إبقائها، لا ما من مرونة من الممكن أن تمارس من قبل طهران بالنظر إلى الأوضاع العالمية ككل وأزمة الطاقة؟
2: يعني الموضوع الآن إيران سهلته، يعني قبل في مذكرة التفاهم كان هناك يعني مثلا خلال 2 أو 3 أشهر تبدأ المفاوضات حول برنامج إيران النووي السلمي، الرئيس الأمريكي يؤكد على ذلك كثيرا، إيران الآن تقول خلال 7 أيام نفذ شروط مذكرة التفاهم، والشروط هي لم تكن صعبة، يعني لم تكن شيئا مثلا إيران
1: نعم.
2: تريد شيئا كبيرا، إيران تريد يعني إنهاء الإعلان إنهاء الحرب بشكل نهائي،
1: شكرا.
2: هذا البند الأساسي الذي تريده إيران.
1: شكرا. إذا من طهران السيد مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، شكرا جزيلا لك، والشكر موصول للدكتور إحسان الخطيب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة موري ستيت، كنت معنا من ولاية كنتاكي، شكرا جزيلا لك. ولا ننتقل إلى الزميلة رانيم بوخزام في فقرة سياق الحدث وقراءة في أبعاد التفاهم الأمريكي الروسي بشأن الديزل وتداعياته على قضايا أوكرانيا وأوروبا وإيران أيضا.
3: أهلا بكم في سياق الحدث. 90 دقيقة استمر الاتصال الهاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وهو 6 اتصال هاتفي بينهما منذ بداية العام الجاري. وقد أسفر عن التفاهم على صفقة الديزل العاجلة بين موسكو وواشنطن بعد تجاهل كييف المطالبات الأمريكية بوقف استهداف مصافي النفط الروسية. وتظهر الاتصالات الهاتفية الدورية بين الرئيسين ترامب وبوتين حرص الجانبين على إبقاء قنوات الحوار المباشر مفتوحة لمناقشة الملفات الاستراتيجية الساخنة والأزمات الطارئة. ويعكس هذا التنسيق المستمر رغبة مشتركة في إدارة الخلافات واحتواء التصعيد، خاصة بعد إعلان الكرملين أن بوتين نقل إلى ترامب رؤية الجانب الإيراني بشأن الحل المحتمل للنزاع في المنطقة. لاعبون رئيسيون في هذا الملف، ولكل منهم موقف وخطة، وهم الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا وأوكرانيا. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، أهمها ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصة التواصل الاجتماعي تروث سوشيال، من أنه أجرى مكالمة هاتفية ناجحة للغاية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقال ترامب: أعتقد أنكم سمعتم عن صفقة النفط مع روسيا. وتابع الرئيس الأمريكي بالقول إنها صفقة كبيرة، فهي تتضمن تدفق كميات هائلة من النفط إلى الولايات المتحدة، وأنه يود أن يشكر الرئيس بوتين. الرئيس الروسي أعرب عن ثقته بأن إمدادات النفط من روسيا إلى الأسواق الأمريكية والعالمية ستسهم في تحقيق أثر إيجابي على الاقتصاد العالمي بأسره. وأوضح البيان الذي نشره الرئيس الروسي على الموقع الرسمي للكرملين أن الجانبين أكدا الاتفاق على مواصلة الاتصالات الشخصية بين الرئيسين والتعاون عبر الإدارتين الرئاسيتين والأجهزة الخاصة. وأضاف بوتين أن اتصاله الهاتفي بالرئيس الأمريكي أولى اهتماما كبيرا لآفاق تسوية الأزمة الأوكرانية، كما جرى التطرق إلى الوضع المتعلق بإيران ومختلف جوانب العلاقات الثنائية. ومن كييف، وفي أول رد فعل، وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اتفاق ترامب مع روسيا بأنه علامة ضعف، مشددا على أن الرسائل التي تلقتها روسيا من واشنطن أوحت لها بأنها تستطيع مواصلة الهجمات ويجب تصحيح ذلك. وأضاف زيلينسكي أن كل مليار دولار إضافي مصدره بيع الديزل الروسي ستنفقه موسكو على شراء المعدات الحيوية لتصنيع الأسلحة وتطوير مسيرات شاهد وإنتاج الصواريخ وتجنيد المزيد من المرتزقة للقتال. معهد دراسات الحرب المختص في الشؤون العسكرية العالمية اعتبر أن قرار ترامب السماح لروسيا بضخ الديزل إلى الأسواق العالمية وللولايات المتحدة سيدعم جهود الكرملين لعرقلة مساعي واشنطن لإنهاء الحرب، إذ ستمكن أرباح صادرات الديزل روسيا من مواصلة تمويل حربها في أوكرانيا. هذه التطورات نتابعها مع زميل عمر عبد اللطيف على الشاشة التفاعلية. إليك عمر.
4: نعم رنيم، قبل الحديث عن الاتفاق بين الرئيسين الأمريكي والروسي بشأن الديزل، أشير إلى بعض أسباب أزمة الطاقة عالميا ومنها الحرب الروسية على أوكرانيا. وفي آخر تطورات هذه الحرب، قالت القوات الأوكرانية أنها قصفت منشآت نفطية في هذه المقاطعة، مقاطعة سمارة في روسيا. وزارة الطاقة الأوكرانية قالت إن الجيش الروسي استهدف أيضا محطات للطاقة في العاصمة كييف، وما أدى إلى انقطاعات في الكهرباء. الرئيس الأوكراني قال إنه لن يوقف استهداف مصافي النفط في روسيا ما لم توقف موسكو استهداف البنية التحتية للطاقة في بلاده. أشير أيضا إلى التوترات الجارية في المضائق، ومنها كما نعلم التوتر في مضيق هرمز حيث تستهدف ناقلات النفط باستمرار، وذلك على خلفية التوتر بين إيران والولايات المتحدة، وكذلك الحصار البحري وإصرار الجيش الإيراني على عدم عبور السفن إلا بالتنسيق مع قواته. طبعا هناك توتر آخر يتعلق بمضيق باب المندب بسبب الحرب الجارية في اليمن. في هذا السياق جاء الاتفاق بين ترامب وبوتين بخصوص الديزل، لكن على ماذا نص هذا الاتفاق؟ بحسب الرئيس الأمريكي، نص الاتفاق على أن تورد روسيا 300 ألف طن فورا، ثم تليها 500 ألف طن في نوفمبر، وبعد ذلك تورد روسيا 1 مليون طن، ثم 3 ملايين طن، وذلك إذا كانت حال المصافي الروسية بشكل جيد وسمحت بذلك، ليصل هذا العدد إلى نحو 5 ملايين طن. أشير إلى أن الطن يساوي تقريبا 7 براميل ونصف البرميل من النفط. أشير أيضا إلى أن هناك فجوة عالمية باحتياجات العالم للنفط تقدر بنحو 1.5 مليون إلى 2 مليوني برميل يوميا. إذن العالم يحتاج إلى نحو 1.5 مليون إلى 2 مليوني برميل يوميا. هذا هو النقص العالمي حتى اللحظة. طبعا الاتفاق بين ترامب وبين الرئيس الروسي جاء بعد أيام من اتفاق دول مجموعة السبع في 2 أكتوبر على طرح نحو 100 مليون برميل من الديزل والنفط، وذلك خلال 4 أشهر. طبعا كانت هذه أبرز ملامح المشهد فيما يتعلق بأزمة الطاقة أعود إليك رنيم.
3: شكرا لك عمر. نتعمق في كل هذه التطورات بمختلف أبعادها وتداعياتها الأمريكية والروسية والأوكرانية مع ضيفنا في الاستوديو دكتور سليم زخور الباحث المختص بالقانون الدستوري والأنظمة السياسية. أهلا بك دكتور.
4: أهلا بك.
3: بداية، ما تداعيات ما حصل بين واشنطن وموسكو، خصوصا أن الرئيس الأمريكي يقول أنه كان يمكن لزيلنسكي إنهاء الحرب مع روسيا في أكثر من مرحلة ولكنه لم يفعل؟
5: يعني يجب التشديد على أن هذه الصفقة أو ما حصل بين رئيس ترامب والرئيس الروسي هي صفقة بنكهة الانتخابات الأمريكية. نحن في زمن الانتخابات الأمريكية، كل ما يحصل خلال الأسابيع المقبلة تقوده مصالح رئيس ترامب في هذه الانتخابات، وما حصل اليوم هو يعبر عن مصلحة مباشرة لرئيس ترامب في الانتخابات، وكل اللاعبين الآخرين هم يخضعون لتداعيات إن كان أوكرانيا أو أوروبا، ولكن الأساس هو مصلحة رئيس ترامب في الحصول على ديزل الأسواق في محاولة لخفض الأسعار على المستهلك الأمريكي، على الناخب الأمريكي بشكل أساسي.
3: كيف تقرأ التداعيات تحديدا على أوكرانيا، خصوصا أنه يبدو أن العلاقة بين واشنطن وكييف قد تذهب إلى توتر معين في ظل التصريحات المتبادلة من ترامب وزيلنسكي؟
5: يعني من الواضح أن الدور الأمريكي قد يكون حاسما في هذا الموضوع. حاول الجانب الأمريكي خلال الأسابيع الماضية من خلال زيارة الوسطاء الأمريكيين إلى موسكو وإلى كييف من أجل الوصول إلى هدنة سميت بهدنة الطاقة ولم تنجح. والآن بعد هذا الاتصال بين الرئيس بوتين والرئيس ترامب، هناك أيضا أنباء عن إمكانية ذهاب ويتكوف وكوشنر أيضا في محاولة أخرى، قد لا تنجح قد تنجح، يعني من غير الواضح ما هي التفاصيل، ولكن التداعيات على أوكرانيا كبيرة، لأن كان هناك توجه أوكراني أن يكون هدنة في مرحلة الشتاء، بمعنى أن تتوقف العمليات أقله على الطاقة، وهذا كان في توجه أمريكا أساسا، ولكن لم تنجح هذه. وأوكرانيا تعاني من هذه التداعيات لأن عمليات القصف الروسي مستمرة وتتصاعد، والآن عندما يتم رفع العقوبات، يعني كنا في مرحلة سابقة في وضع عقوبات على روسيا، الآن الولايات المتحدة تتجه نحو سياسة الإعفاءات. في المرة الأولى كان إعفاءات للنفط، والآن إعفاءات للديزل، وهذا يؤدي إلى مدخول أكبر للجانب الروسي ويساهم أكثر في التصنيع العسكري.
3: وأيضا كيف ترى التداعيات على العلاقة بين واشنطن وأوروبا؟
5: يعني أوروبا تدفع ثمن كل ما يحصل، بمعنى الحرب الأوكرانية الروسية تدفع كلفتها، تدفع كلفة الدفاع عن أوكرانيا أوروبا، تدفع ثمن أزمة الطاقة أوروبا، والإشكالية الكبرى أنها ليست في مركز صنع القرار مع الولايات المتحدة. يعني الرئيس ترامب ضغط في موضوع الديزل على مجموعة السبع والدول الأوروبية بشكل أساسي، والآن هناك الجانب الألماني سيرفع سيمد الأسواق ب 15 مليون برميل من الديزل، والجانب الفرنسي 10 ملايين، بمعنى أن الجانب الأوروبي يخضع لردود فعل نتيجة الفعل الأمريكي بشكل أساسي، وهو غائب عن صنع القرار بشكل فعلي.
3: وختاما، تحدث في هذا الاتصال الهاتفي عن إيران ونقل بوتين وجهة نظر إيرانية إلى الرئيس الأمريكي، أيضا كيف تقرأ هذا الأمر ودخول موسكو بشكل مباشر هذه المرة أيضا على خط التوتر الأمريكي الإيراني؟
5: يعني لا أعتقد أن الدور الروسي كبير في الموضوع الإيراني. من الممكن أن كان هناك نقاش حول إمكانيات الحل أو حول أفق الحل، حول وجهة النظر الإيرانية، ولكن تفاصيل الحل هو عبر الوساطة القطرية، لأن هذا الحل يحتاج إلى مجموعة كبيرة من القضايا، مجموعة كبيرة من البنود، ليس في اتصال هاتف بين الرئيس الأمريكي والرئيس الروسي، خاصة أن روسيا ليست في موقع الوسيط مع إيران تجاه الولايات المتحدة، هي لم تكن منذ بداية الحرب، ولا أعتقد أنها ستكون في هذا الموقع. هو نوع من تبادل الآراء على الأرجح، ولا أعتقد أنه هناك دور فعلي لروسيا في هذا الموضوع.
3: شكرا لك دكتور سليم زخور الباحث المختص بالقانون الدستوري والأنظمة السياسية. وبهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة إلى استوديو الأخبار.
1: إذن مشاهدينا، هذه التغطية مستمرة للتطورات في اليمن والتوتر الأمريكي الإيراني والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية وملفات أخرى، نتابعها معكم على رأس الساعة القادمة في أمان الله.
6: تشيع غزة أكثر من 100 شهيد دفعة واحدة بعد أن بقيت نحو 3 أعوام دفينة تحت الأنقاض. في قبر واحد يوارى أكثر من 100 شهيد، أما آلاف المفقودين تحت الركام، فما تزال أسرهم تنتظر العثور عليهم ليحظوا بوداع أخير وقبر معلوم.
7: نبدأ بهذا الخبر،
8: الأخبار العاجلة التي ترد تباعا،
9: أحداث تتسارع،
10: مستمرون معكم في متابعة هذه التطورات المتلاحقة للتصعيد الإسرائيلي.
11: هو اختبار للمسار السياسي قبل أن ينضج.
12: الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط.
9: مشهد يتغير
13: عبر نوافذ من واشنطن وبيروت وبهران،
9: وتفاصيل تعيد ترتيب الصورة.
14: الآن ما زال التقييم والتحقيق مستمر،
9: نلاحق ما يستجد.
15: هذا الاستهداف أعاد تغيير المشهد،
9: ونواكب ما يحدث.
16: لنبحث مستقبل التفاوض الإيراني الأمريكي،
9: وفي المسافة بين ما كان وما سيكون.
17: التغطية مستمرة ونخصصها للإعلان النهائي المرتقب.
9: نبقى مع كل تطور.

عقب إعلان الجيش السوداني إحكام سيطرته على الطريق الرابط ما بين مدينة الأبيض وأمدرمان، نحن فريق الجزيرة نخوض الآن أول رحلة في هذا المحور. على امتداد هذا الطريق دارت معارك عنيفة ولا تزال آثارها ماثلة للعيان على جانبيه. وصلنا الآن إلى مدينة بارا. الخراب والدمار طال كل شيء تقريبا، كما يبدو بصورة واضحة آثار القصف المنتشرة

أهلا بكم مشاهدينا، مستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات في اليمن والمنطقة وللتوتر الأمريكي الإيراني والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية. في آخر المستجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الهجمات ضد السعودية كانت فظيعة وإن السعوديين قادرون على الدفاع عن بلادهم، وأضاف أن واشنطن لديها اتصالات مع الحوثيين وسترى ما سيحدث. من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن هذه الهجمات الشنيعة تظهر استخفافا صارخا بحياة المدنيين ويجب أن تتوقف فورا، مؤكدا تضامن بلاده مع السعودية وشعبها. هذا وأعلنت هيئة الطيران المدني السعودية وفاة 12 شخصا جراء الاعتداء الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي بالرياض. وقال المتحدث باسم قوات التحالف إن الاعتداء عمل إرهابي وسيتم الرد عليه بحزم. في الأثناء أفاد المتحدث باسم قوات التحالف باعتراض وتدمير صاروخ باليستي في محافظة الخرج وسط السعودية أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية على حد قوله، كما أفاد باعتراض وتدمير طائرة مسيرة بالمنطقة الشرقية في السعودية. أما في اليمن فقالت القوات الحكومية إنها استهدفت بالمسيرات موقع مراقبة متقدما لجماعة الحوثي في الجوف وأحبطت هجمات للحوثيين بمحيط مطار ذباب في تعز. هذا وأفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين بتعرض مطار صنعاء الدولي ومناطق في مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران شمال صنعاء ومنطقة باب المندب لغارات. وفي ملف التوتر الأمريكي الإيراني قال الرئيس ترامب إن إيران قد تقدم على إجراءات إضافية

0: قبل الانتخابات، لكن بإمكان الولايات المتحدة إنهاء الأمر بسرعة. من جانبه قال الكريملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نقل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتنسيق مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان رؤية الجانب الإيراني بشأن تسوية النزاع وسبل حل الأزمة. هذا وقال الحرس الثوري الإيراني إن انفجارا وقع بناقلة نفط عملاقة إثر اصطدامها بلغم أثناء محاولتها عبور مسار غير قانوني في مضيق هرمز. وبدورها أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية باندلاع حريق في ناقلة نفط جراء تعرضها لضربة من مقذوف مجهول في مضيق هرمز. في غزة أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 8 فلسطينيين بينهم طفلة بنيران الاحتلال منذ فجر السبت. وفي الضفة الغربية أفاد الهلال الأحمر بإصابة 12 فلسطينيا في هجمات للمستوطنين وقوات الاحتلال في مناطق عدة. نبدأ هذه الساعة إذن من التطورات في اليمن وآخر تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من واشنطن. ينضم إلينا الآن مراسل الجزيرة مراد هاشم. مراد، مرحبا بك، نتوقف معك عند تفاصيل هذه التصريحات الأخيرة التي صدرت عن الرئيس الأمريكي بشأن التطورات في اليمن والسعودية.
1: مرحبا جعفر. نعم، الرئيس ترامب قال إن هجمات الحوثيين على المطار في السعودية غير مقبولة، وقال إنها هجمات مروعة وسيئة وفظيعة. أيضا قال إن السعودية قادرة على الدفاع عن نفسها وأن السعوديين مقاتلين جيدين. أيضا أشار إلى أن هناك اتصالات مع الحوثيين، لكنه قال إن هجومهم هذا سيء للغاية. أيضا قال إنه سوف يتواصل مع ولي العهد السعودي. هذه التصريحات أدلى بها الرئيس ترامب عند عودته إلى العاصمة واشنطن قادما من ولاية تينيسي، حيث كان هناك يشارك في مهرجان انتخابي. عند مغادرته العاصمة واشنطن أيضا طرح عليه الصحفيون أسئلة بهذا الشأن، وكان لافتا تأكيده من أن هذا التصعيد غير تصعيد سيء وأنه غير راض عنه، وقال إن الولايات المتحدة قد تشارك في الدفاع عن السعودية، قد تشارك في الحملة السعودية اليمنية ضد الحوثيين. قال سندرس هذا الأمر وسنتخذ قرار وسنتحرك سريعا. لم إذن الرئيس ترامب لا يحسم في هذا الأمر، ولكن يبقي الباب مفتوح لخيار كهذا. قبله وزير الخارجية ماركو روبيو أيضا في منشور على منصة إكس أدان هذا الهجوم من الحوثيين على البنية التحتية المدنية في السعودية وتحديدا المطار، وقال إن على الحوثيين أن يوقفوا فورا هذه الهجمات، واعتبرها استهتارا بحياة المدنيين. قال إن هناك ضحايا مدنيين بينهم مواطن أمريكي، وعبر عن تضامنه مع السعودية. كان مسؤول أمريكي في تصريحات للجزيرة أكد أن الولايات المتحدة تقف بحزم مع السعودية في مواجهة الحوثيين، وأكد استمرار التشاور مع الجانب السعودي وكذلك التزام الولايات المتحدة بأمن السعودية. في هذا الإطار كانت هناك تصريحات سابقة لماركو روبيو وزير الخارجية، حينما قال ردا على تساؤلات للصحفيين من أن هناك اتفاق دفاعي أمني بين الولايات المتحدة والسعودية وأن الولايات المتحدة ملتزمة به وبتنفيذه، لكنه رفض الخوض في مزيد من التفاصيل. تشير الكثير من التقارير نقلا عن مسؤولين أمريكيين من أن الولايات المتحدة بالفعل تزود السعودية بمعلومات استخباراتية، كذلك المعلومات تساعد في تحديد الأهداف وكذلك دقة التصويب، إضافة إلى التزويد الطائرات الحربية في الأجواء بالوقود، إضافة وفقا لبعض التقارير لدعم لوجستي ودفاعي أيضا. لكن فيما يتعلق بالانخراط بمشاركة مباشرة من الجانب الأمريكي، الأمر لا يزال قيد الدراسة. هناك خيارات بالفعل يذكر أنها وضعت بالفعل وبانتظار موافقة من الرئيس دونالد ترامب الذي لم يحسم أمره بهذا.

0: الشأن، وهناك انقسام في الفريق المحيط به، بين أغلبية ترى عدم الانخراط في المرحلة الحالية بمشاركة مباشرة والاكتفاء بالدعم بالمستويات الحالية، الدعم السياسي والدعم اللوجستي، وترك القرار فيما يتعلق بمشاركة مباشرة إلى مرحلة لاحقة، والتركيز على إيران وملف إيران. الرئيس ترامب بين خيارين، لديه اتفاق مع الحوثيين كما هو معروف، أبرم العام الماضي بعد حملة 50 يوما التي شنها على الحوثيين، والتزم فيها الحوثيون بوقف الهجمات على المصالح الأمريكية والسفن الأمريكية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. والرئيس ترامب يشير إلى، ينقل مسؤولون عن رغبته في الاستمرار بالمحافظة على هذا الاتفاق وعدم فتح جبهة جديدة في هذه المرحلة، لكن أيضا لديه التزامات إزاء السعودية كحليف، ولديه التزامات فيما يتعلق بالسعودية كمنتج، كأكبر منتج ومصدر للنفط، ولديه التزامات فيما يتعلق بحرية وأمن الملاحة في البحر الأحمر ومضيق هرمز، ولديه تعهدات بملاحقة وكلاء إيران كما يقول ويقول مسؤولو إدارته. إذن هو بين هذين الموقفين، وهناك فترة لدراسة الخيارات والخطوة المقبلة. جعفر
1: من واشنطن، مراسل الجزيرة مراد هاشم، شكرا جزيلا لك. في الأثناء، قال مراسل الجزيرة إن الهيئة العامة للطيران المدني السعودية أعلنت وفاة 12 شخصا وإصابة 309 آخرين جراء استهداف مطار الملك خالد بالرياض. كما أعلنت الهيئة وقف العمليات التشغيلية في المطار لحين استكمال إجراءات تقييم الأضرار.
2: الهيئة العامة للطيران المدني السعودية تعلن وفاة 12 شخصا بينهم 4 مواطنين واثنان من الجنسية البنغالية والباقي من الجنسيات الأمريكية والمصرية والأردنية والسورية والفلسطينية والسودانية. ووفق بيان الهيئة، تم إيقاف العمليات التشغيلية بمطار الملك خالد مؤقتا إلى حين استكمال تقييم الأضرار الناتجة عن هذا الهجوم. في محافظة الخرج، أعلن التحالف اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون، كما سقط مقذوف بمحيط مطار الملك فهد بالدمام وفق بيان التحالف. وفي أول تعليق له على استهداف مطار الملك خالد بالرياض، وصف تحالف دعم الشرعية الحادث بالعمل الإرهابي متوعدا برد حازم. منظمات إقليمية ومعظم الدول المنطقة استنكروا هجوم الحوثيين على مطار الملك خالد والمرافق المدنية بالسعودية، معبرين عن تضامنهم مع الرياض وتأييدهم لما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها.
1: وفي اليمن، قال مراسل الجزيرة إن محور تعز العسكري أعلن أن القوات الحكومية اليمنية تصدت لهجوم لجماعة أنصار الله الحوثيين في جبهة الصياح ووادي حذران غربي مدينة تعز. كما أعلن الناطق باسم القوات الحكومية تنفيذ أكثر من 1900 استهداف لمواقع تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين خلال 24 ساعة ضمن عملية فجر اليمن.
3: محور تعز العسكري أعلن قبل قليل عن صد هجوم للحوثيين في جبهتي الصياح وحذران غربي تعز. قبل ذلك أعلن عن صد هجوم للحوثيين خلال الساعات الماضية في الجبهات الشرقية، وقال إن الحوثيين حاولوا التسلل في الجبهات الواقعة شرقية مدينة تعز، وقامت القوات الحكومية بصد ذلك الهجوم. أعلنت كذلك عن إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين في جبل العروس بمنطقة صبر. بالذهاب إلى الساحل الغربي، القوات هناك أعلنت، خاصة قوات العمالقة وقوات درع الوطن، أعلنت أنها صدت هجوما للحوثيين في محيط مطار ذباب. وأكدت قوات العمالقة الحكومية أنها دمرت 5 عربات مدرعة للحوثيين خلال ذلك الهجوم. بالذهاب إلى جبهات أخرى، هناك أعلن في حجة في عبس تحديدا عن إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين، وفي الجوف أعلنت القوات الحكومية أنها استهدفت الحوثيين بالطائرة المسيرة. ماجد النزيلي الناطق باسم القوات الحكومية أعلن ما دار خلال 24 ساعة، وقال إن القوات الحكومية نفذت 1900 عملية ضد الحوثيين خلال 24 ساعة، أدت إلى إصابة ومقتل 1150 من الحوثيين.

0: بالإضافة إلى اعطاب وتدمير 180 من المدرعات والعربات العسكرية الخاصة بالحوثيين. سياسيا، الحكومة اليمنية أدانت الهجوم على السعودية من قبل الحوثيين، وأدانت ما قام به الحوثيون من استهداف للمنشآت الحيوية المدنية في السعودية وفي اليمن. وزيرة الخارجية اليمنية أكدت تضامنها مع السعودية، وأكدت أيضا للمجتمع الدولي أنه لا بد من إيقاف هذه الهجمات من قبل الحوثيين. إنسانيا، تعز تعيش حالة من الحصار على كل المستويات. وزارة الصحة اليمنية أعلنت حالة الطوارئ الصحية في تعز، وقالت إن المنشآت الصحية قد تتوقف عن العمل في تعز، وذكرت أيضا معاناة مرضى السرطان ومعاناة مرضى الفشل الكلوي. تعز محاصرة تنفي السلطات المحلية ما قاله الحوثيون فيما يتعلق بفتح الطرقات، وأكدت أنها ما زالت محاصرة. ونلاحظ في المدينة أزمة في المشتقات النفطية، أزمة في الغاز المنزلي، وأزمة حتى في المواد الأساسية والغذاء.
1: وفي صنعاء قال مراسل الجزيرة إن وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين أفادت باستهداف غارات جوية مطار صنعاء الدولي ومحافظات عمران وصعدة وحجة وتعز وباب المندب والجوف. إلى ذلك، أكد الناطق العسكري باسم أنصار الله الحوثيين استهدافهم تحشيدات للقوات الحكومية اليمنية في منطقتي كهبوب والوازعية بمحافظتي لحج وتعز.
2: وسائل إعلام رسمية أكدت بأن 4 غارات جوية قالت بأنها سعودية قد استهدفت مطار صنعاء الدولي، وهذه هي المرة الثانية التي يستهدف فيها هذا المطار بحسب وسائل الإعلام الرسمية. وبحسب مصدر رسمي في مطار صنعاء الدولي أكد لوسائل الإعلام الرسمية، حيث كان قد تم الإعلان أمس عن استهداف مطار صنعاء ما أدى إلى سقوط 4 ضحايا من موظفي مطار صنعاء الدولي. إلى ذلك، قالت وسائل الإعلام الرسمية أن غارات جوية قد استهدفت مديرية مجز بمحافظة صعدة، وأكدت بأن 6 غارات قد استهدفت هذه المديرية، فضلا عن إعلانها عن غارات جوية مكثفة استهدفت أبراج الاتصالات وكذلك مناطق حدودية مع المملكة العربية السعودية في محافظة صعدة. كما أعلنت أيضا عن غارات جوية استهدفت محافظة حجة بالإضافة إلى محافظة تعز ومحافظة عمران. وكانت وزارة الصحة التابعة لسلطات صنعاء قد أعلنت سقوط نحو 260 ضحية في صفوف المدنيين جراء غارات جوية قالت بأنها سعودية، وأكدت بأن هذا العدد كان منذ بدء التصعيد في 3 سبتمبر وحتى هذه اللحظة. في سياق آخر، تؤكد القوات المسلحة بأنها ستواصل استهداف التحشيدات التابعة لقوات حكومة عدن في مضيق باب المندب، وقالت قد أكدت بأن 4 غارات جوية قد استهدفت اليوم مضيق باب المندب. كما أكدت أيضا بأنها استهدفت تحشيدات تابعة لقوات حكومة عدن باتجاه محافظة لحج ومنطقة رأس العارة وكذلك السقيا والمضاربة، وأكدت بأن هذه الاستهدافات قد أدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف قوات حكومة عدن في تلك المنطقة. كما أكدت أيضا بأنها استهدفت تحشيدات تابعة لقوات حكومة عدن في منطقة الوازعية بطائرة شواظ، وعرضت صور لذلك الاستهداف. في سياق آخر، تؤكد القوات المسلحة بأن عملياتها العسكرية سوف تتوسع، وبأنها سوف تواصل استهداف العمق السعودي، وأن معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد والمطار بالمطار سوف تستمر حتى يتوقف العدوان حسب القوات المسلحة بصنعاء، ويرفع الحصار المستمر منذ نحو أكثر من 12 عاما حسب القوات المسلحة أيضا.
1: الآن ننتقل إلى الزميلة ليلى الشيخلي في فقرة تحليلية تتناول قراءة في الأبعاد العسكرية والسياسية لأحدث التطورات المتعلقة بالحرب في اليمن وتداعياتها الإقليمية والدولية.
3: أهلا بكم في هذه الفقرة التحليلية. التحالف يكثف ضرباته مع هجوم القوات الحكومية اليمنية في محور مضيق باب المندب المطل على البحر الأحمر. هذا المضيق الذي لا تتراجع أهميته الاستراتيجية عبر التاريخ، وبالنسبة لدول الخليج فإن الأمن باب المندب لأمنه أهمية مزدوجة، فهو منفذ الخليج على أسواق النفط الأوروبية والأمريكية معا، كما أن تهديد أمنه الآن يأتي في ظل استمرار أزمة مضيق هرمز منذ نهاية فبراير شباط الماضي. وفي البعد الحربي الإقليمي للحرب في اليمن، أعلنت هيئة الطيران المدنية السعودية تعليق العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد، وهذا المرة الأولى مؤقتا لحين تقييم الأضرار بعد اعتداء استهدف المطار. وقد علق عليه الرئيس الأمريكي قائلا إن بلاده قد تشارك بالضربات على جماعة أنصار الله الحوثيين وأنه سيدرس الأمر. كل هذه التطورات نحللها مع ضيفينا هنا في الاستوديو، العميد إلياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي، والدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير في سياسات الشرق الأوسط. أهلا وسهلا بكما. إذن عندما يقول الرئيس ترامب أنه يدرس الأمر وأنه سيقرر بسرعة، ما هي الخيارات أمامه؟
4: ليلى، هو خاض بالعام 2025 53 يوما حرب على الحوثيين. يعني هو الحوثيين واليمن هي من ضمن المنطقة المركزية أو القيادة المركزية، يعني لديه كل المعلومات، لديه كل الاستخبارات، لديه كل بنك الأهداف، وبالتالي يعتبر أن المملكة العربية السعودية هي إحدى الحلفاء في المنطقة الأساسيين. وحسب أكسيوس منذ فترة قبل بدء الحرب فعلا بشكل شامل وكامل في اليمن، أرسلت بطارية باتريوت إلى ينبع. فإذا أنت أمام منظومة خالصة، وبالتالي عندما استهدفت ينبع أو خط شرق غرب السعودي، تمنع الرئيس ترامب من المساعدة وقال اليوم لن ندخل في حرب. فإذا هو جاهز، وهو يعتبر أن ما يقوم به الحوثي يخدم أو يضرب، يخدم إيران ويضرب المشروع الذي هو قائم في مضيق هرمز. ممرين بحريين أساسيين ثلاثة، قناة السويس، باب المندب، ومضيق هرمز مرتبطة مع بعضها البعض من ضمن المسرح الوحيد، هو مسرح مترابط مع بعضه ولا فعلا لا ينفصل عن بعضه البعض.
3: طيب، قبل أن ندخل في تفاصيل التحركات الممكنة، أسألك دكتور محجوب الزويري، حتى الآن كان الرئيس ترامب يختار أن يهدئ الموقف عندما ضربت السعودية أكثر من مرة، ولكنه اليوم يقول أنه يدرس الأمر وأنه سيتخذ قرارا، هل من جديد في هذا الموقف؟
5: الحقيقة هو التصريح الذي خرج به ليلى، خرج به عندما أخبره الصحفيون أننا سمعنا أن هناك، قال لم أسمع أحد أو لم
3: سمعت للتو،
5: وبالتالي هو أجاب إجابة كما يقال مستعجلة أنه نعم ربما سيفعل شيئا. لكن أنا أعتقد بأن الرئيس ترامب لديه قدر كبير من التردد، من الانخراط في صراع عسكري جغرافيا بعيد عن مضيق هرمز. لا أعرف سياسيا هذا السبب، ربما مرده الأساسي أنه لا يريد أن يخسر قوات، لا يريد أن يخسر عتاد، لا يريد أن يخسر مزيد من السمعة، ربما غير قادر على تغيير الوضع، ربما غير راغب، هو يرى الأوروبيين تخلوا عنه، لا يريد أن يخدم الأوروبيين، لأنه إذا باب المندب عمليا بقي على حاله ولم يهدد، الأوروبيون أكثر المستفيدين منه، بالتالي ربما عنده أهداف مختلفة. لكن بدون شك ليلى، الرئيس الأمريكي حتى الآن فيما يتعلق بمضيق بندب استراتيجيا وسياسيا هو متردد بنسبة عالية جدا. كما تفضل العميد، لديه كل عوامل القوة التي بإمكانه أن يقوم بشيء كما يقال حازم decisive ويفعله، لكنه لم يفعل هذا الشيء حتى الآن.
3: عوامل القوة هذه التي أشرت إليها عميد إلياس، إذا ممكن أن نراها على الخارطة، ما هي الأدوات التي تمتلكها إدارة ترامب حاليا في هذه المنطقة محل النزاع؟
4: قبل الحديث عن هذا الموضوع ليلى، وأنا أريد أن أعقب على كلام الدكتور زويري عندما في بداية الحرب قال نحن ندعم المملكة العربية السعودية بالاستشارة، بالمشورة العسكرية، بالتخطيط، وحتى بالاستعلامات والاستخبارات. ولكن اليوم يحدث شيء لم نعتد، يعني هذا الحجم الكبير من القدرات فعلا لا يتناسب مع ما يجري في المنطقة. يعني إرسال بطارية باتريوت، وتملك المملكة العربية السعودية 16 بطارية باتريوت، وبالتالي منهم من يقول أن هناك HQ9 وهو مماثل للباتريوت ولكن صيني، وبالتالي حصل هذا الأمر وتحصل في حروب الكثير. إذا نظرنا إلى خارطة اليمن ليلى، عندما نتحدث عن خارطة اليمن الكل يتحدث عن الساحل، هذا هو باب المندب. نتحدث عن الساحل، الساحل يعني طبيعة الجغرافيا والطوبوغرافيا هي تفرض الحروب، تفرض نوع القتال وتفرض نوع فعلا كيفية القتال. هذه المنطقة هو سهل تهامها بطول 400 كيلومتر، فإذا العمليات المناورة المانوفر لشيء معين حصل مع الحوثيين عندما وصلوا إلى باب المندب. اليوم الحكومة تعود بهجوم عكسي للمناورة، ولكن فعلا الحرب الأساسية ومركز الصقل اليوم بالحرب هو في تعز التي تسيطر بارتفاعاتها جبل كهبوب وغيره، تسيطر على الساحل. هناك حرب في الجوف، هناك حرب في الجوف في مأرب، وهذه المنطقة الثلاثية. اليوم ما يجري مع المملكة العربية السعودية فعلا هو توسيع أفقي أو تصعيد أفقي، ولكن للولايات المتحدة الأمريكية حاملتي طائرات وأخرى تيودور روزفلت قائمة من سان دييغو، ولكن إحدى حاملات الطائرات جورج بوش ذهبت باتجاه تايلاند مع مدمرة، بقي اليوم حاملة واحدة مع المدمرات المرافقة لها، ولكن من هذه المدمرات يمكن فعلا أن تفتح حرب، ولكن سيصبح يقاتل على جبهتين أساسيتين ويصبح القوى منفصلة، ومن يعرف ماذا يحصل في هذه الحالة.
6: وفعلا إذا يعني أقدم الرئيس الأمريكي على خطوة ما في هذه المرحلة، لا ننسى طبعا موضوع الانتخابات النصفية، وهذا أمر يعني لا يمكن أن يعني نتركه هكذا نمر عليه مرورا عابرا. ما هي العلاقة الآن؟ كيف يمكن أن تؤثر قرارات الرئيس ترامب في هذه المرحلة على نتائج؟
5: طالما تحدثت ليلى عن أن الرئيس الأمريكي خاض هذه الحرب على إيران والآن يتصرف اليمن دون شهية للمخاطرة، لا يريد أن يدفع أثمانا، لا يريد أن يقدم أي شيء حتى يحصل على ما يريد. يعني لو كانت شهيته للمخاطرة في إيران أعلى مما كانت عليه ربما نتغير مسار الحرب بشكل كامل. هو يخوض الحرب على إيران بحوالي 55 ألف مقاتل، بينما أمريكا خاضت الحرب على إيران 170، على العراق 170 ألف مقاتل، إلى غير ذلك من معايير القوة. الآن هو في اليمن رغم ما تفضل به العميد، هذه القوة العسكرية لا يستطيع أن يوزعها على جبهتين أصلا. هو يخشى أن تضرب القوات، ويخشى ربما على مصالح أمريكا في المنطقة، ربما يخشى أن يخسر جنودا وبالتالي تؤثر على أصوات الأمريكيين في الداخل. مقتله السياسي فقدان شهيته للمخاطرة وعدم قدرته عن الدفاع عن هذه الحروب. الرئيس الأمريكي لا يستطيع أن يدافع أمام الأمريكيين لماذا خاض الحرب على إيران، ولماذا يمكن أن يخوض حربا حتى في مضيق باب المندب. ليس لديه حجة. يعني هو الآن منذ حرب 13 يوما وهو يركز على كلام واحد، لن نسمح لإيران يكون عندها برنامج نووي، لن نسمح. ولكن الكل يعرف عمليا حتى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه هذا كلام أصلا غير حقيقي، وأنه إيران ليست قريبة من أن يكون عندها برنامج نووي عسكري. لكن مع ذلك هو يريد أن يبني سردية ليقنع الأمريكيين. ما يحصل باب المندب هو نفس الشيء، سيقال له لماذا ذهب، لماذا انخرطت عسكريا، ما هي الجدوى من هذا الانخراط، هل هذا يؤثر على الأمريكيين اقتصاديا، هل سيؤثر على أسعار الطاقة؟ كلها أسئلة باعتقادي تقلل شهيته للمخاطرة وتجعله أكثر تردد.
6: حجم المخاطرة إذن بالنسبة للرئيس الأمريكي، ولكن في المقابل
4: استكمالا لما قاله دكتور جويدي، هو طلب من القيادات العسكرية المركزية ووزارة الدفاع ورئاسة الأركان أن تحضر احتمالات معينة، وقدم خمس احتمالات لليمن وبالتالي لإيران، ولكن هي تنص حسب النيويورك تايمز أنه ثلاثة أيام مستمرة بقوة وحدة كبيرة جدا، وبعدها ماذا يحصل لهنا وهناك. ولكن هذا هو وظيفة القيادة المركزية ليلى، دائما هي تحضر بناء على توجيهات سياسية، هي تحضر بناء على توجيهات سياسية، تدرس العدو، تحضر وتقول ماذا أريد من عتاد. اليوم استقدام تيودور روزفلت هي إحدى هذه الأمور. اثنين، تذهب للموافقة ويقوم بما يسمى وور جيمينج، يعني قبل البدء بأي عملية هناك ما يسمى بالوور جيمينج لمعرفتها. والأهم ليلى، والأهم دائما في هذا المسار، الاكزيت استراتيجي، يعني كيفية تحقيق الأهداف والخروج. هذا الأمر هو العائق الأساسي أمام الرئيس ترامب، لا يمكن له الذهاب إلى هذه المرحلة. فإذا نحن أمام تقييدات كثيرة، القدرة موجودة ولكن الحسم غير موجود. إذا ذهبنا إلى تعز، يعني تحدثنا على الخريطة والجغرافيا أو التوبوغرافيا ذباب، القيادة الحكومة اليمنية هي سيطرت عملانيا يعني operational control، وهذا لا يعني أنها سيطرت بالكامل عليه، لا تزال هناك قدرة للحوثيين على المقاومة أو القتال، ولكن لا يمكن لهم التحرك كما كانوا قبل. من هنا تدور أغلب المعارك اليوم على

0: محيط يعني جبال كهبوب وعلى محيط تعز، وهي المشكلة المهمة والكبرى كما قلنا بالجبال. لماذا السيطرة عليها؟ يعني أنه فتحت أو قطعت الطريق من تعز لحج إلى عدن، وهذا أمر خطير جدا بالنسبة للحكومة اليمنية، وبالتالي by consequence كما يقال للمملكة العربية السعودية.
1: دكتور زويري، يعني كيف ترى السيناريو خلال يعني على المدى القصير الآن ونحن نتحدث عن الأسابيع القادمة، وأيضا إذا كان هناك أي يعني تأثر للعملية السياسية برمتها اللي يفترض أن تتوصل إلى تسوية بين الحوثيين والسعوديين بسبب هذا؟
2: الحوثيون أمامهم فرصة أن يبقوا ضمن المشهد السياسي وأن لا يحذفوا سياسيا، لأنه ما الحديث في اليمن حتى من الأطراف الإقليمية لا أحد يريد أن يخرجهم من المشهد السياسي. ما يحاول أن يفرضوه الآن عبر العسكرة أن يكون لهم اليد العليا في المشهد السياسي، وهذا باعتقادي لن يحصل مهما كانت الأثمان، لأنه بالمحصلة مهما كان وجودهم أقلية داخل المجتمع اليمني بمعنى آخر، سواء كان سكانيا أو حتى توزع جغرافي، وبالتالي هذا من شأنه أن يؤزم الأمور أكثر. لكن باعتقادي هناك مسار موازي، مسار دبلوماسي تنخرط فيه الأطراف ومسار عسكري يظهر يحجم قدرة الحوثيين العسكرية والانتشار العسكري. من شأن هذول المسارين أن يخففوا حدة التوتر، وربما يطلقوا مسار أو ينتهوا إلى مسار تعود فيه الحكومة الشرعية لصنعاء، ويكون الحوثيون جزءا من المشهد السياسي بشكل عملي.
1: دكتور محجوب الزويري، شكرا جزيلا. عميد الياس حنا، شكرا جزيلا لك. وبهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة، ونعود الآن إلى غرفة الأخبار في ملا.
3: إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني، حيث قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نقل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتنسيق مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان رؤية الجانب الإيراني بشأن تسوية النزاع وسبل حل الأزمة. في طهران قال مراسل الجزيرة إن الحرس الثوري الإيراني أفاد بوقوع انفجار بناقلة نفط عملاقة إثر اصطدامها بلغم بحري أثناء محاولتها عبور مسار غير قانوني بمضيق هرمز. ونقلت وكالة فارس عن مصدر إيراني مطلع قوله إن طهران مصممة على الحفاظ على مضيق هرمز والتحكم بأسعار النفط، بينما قال الرئيس الإيراني إن إيران لا تخشى تهديدات العدو.
4: في التوتر الإيراني الأمريكي لا يزال مضيق هرمز محور الصراع بين الطرفين. اليوم الحرس الثوري الإيراني أعلن عن انفجار لغم في سفينة قال بأنها كانت تمر من الممر غير الشرعي بحسب التوصيف الإيراني، وهو الممر الجنوبي، وقد تعرضت لانفجار هذا اللغم بعدما أوقفت العمل بنظام الملاحة. هنا الحرس الثوري يقول في رسالته هذه بأنه لن يسمح للسفن من المرور من المناطق التي يراها بأنها مناطق غير شرعية. مصادر مطلعة هنا تصرح للإعلام الإيراني تقول بأن إيران مصرة على السيطرة على المضيق والتأثير بشكل مباشر على أسعار الطاقة والنفط في السوق العالمية. إذن واجهة صراع أخرى، وهو الاستعداد الإيراني لأي مواجهة مقبلة مع الولايات المتحدة الأمريكية. الجيش الإيراني قال بأنه رصد كل الأماكن هنا في إيران التي من الممكن أن تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية بإنزال في هذه المناطق، من مطارات مهجورة ومن مناطق عسكرية لم تعد تستعمل للأغراض العسكرية هنا في إيران، تم رصدها، تم ضبطها كذلك على المستوى العسكري وعلى مستوى المراقبة لمنع أي إنزال عسكري أمريكي. وهنا يقول الرئيس الإيراني بأن الشعب الإيراني لن يستسلم أمام الضغوط الأمريكية.
3: إذن تطورات جديدة في مشهد المواجهة بين واشنطن وطهران. فبينما تسعى طهران إلى زيادة مدى صواريخها، تعيد واشنطن نشر حاملات الطائرات والسفن العسكرية في المنطقة إلى مسافة أبعد عن المياه الإيرانية ولكن بكثافة أكبر. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
5: معادلة جديدة ترسم خريطة المواجهة بين إيران والولايات المتحدة. ففي 21 من سبتمبر قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن طهران اختبرت صاروخاً جديداً مضاداً للسفن برأس عنقودي خلال هجمات استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية جورج واشنطن وإن الصاروخ سقط بالقرب منها. وسائل أعلام إيرانية قالت إن السلاح المستخدم كان من طراز يحمل اسم قاسم بصير. أما الولايات المتحدة فلم تؤكد نوع الصاروخ أو الرأس الحربي ولم تسجل إصابة الحاملة، لكن مسؤولين أمريكيين وصفوا سلسلة هجمات إيرانية على سفن أمريكية مطلع سبتمبر بأنها كانت أقرب إلى الإصابة من السابق. لكن المفارقة تظهر عند النظر إلى الخريطة الأمريكية، فوفقاً للمعهد البحري الأمريكي كانت الحاملة جورج واشنطن في 5 أكتوبر تعمل في بحر العرب إلى جانب 9 مدمرات أمريكية، بينما انتشرت 3 مدمرات أخرى في البحر الأحمر. وغادرت الحاملة جورج دبليو بوش بحر العرب إلى تايلاند، فيما كانت الحاملة روزفلت تتحرك غرباً عبر المحيط الهادئ في انتشار جديد، أي أن واشنطن تحاول إبقاء قطاعها الأثقل أبعد عن إيران، لكن مع تكثيف عدد القطع المنتشرة حول المنطقة. وهذا تحديداً ما تتحدث عنه طهران، فقد قال المتحدث باسم الجيش الإيراني في 4 أكتوبر إن القوات الأمريكية ابتعدت بحسب تقديره حتى 1000 كيلومتر إضافية، وإن إيران تعمل رداً على زيادة مدى صواريخها وسرعتها ودقتها. ورغم عدم وجود إعلان رسمي أمريكي يؤكد ابتعاد الحاملات 1000 كيلومتر، إلا أن بيانات الانتشار تظهر تمركز القوات الأمريكية في بحر العرب بدلاً من المياه الأقرب لإيران. لكن هل يعني الابتعاد ضمانة كاملة؟ في مارس الماضي أطلقت إيران صاروخين باتجاه ديوغو غارسيا القاعدة الأمريكية البريطانية البعيدة في المحيط الهندي، لم يصب أي منهما الهدف، تعطل أحدهما فيما اعترضت سفينة أمريكية الصاروخ الآخر. ومع ذلك أظهر الهجوم أن طهران تحاول دفع نطاق التهديد إلى ما وراء الخليج والشرق الأوسط. وفي قلب هذا السباق يظهر الصاروخ الإيراني الجديد، صاروخ باليستي يعمل بالوقود الصلب بمدى معلن لا يقل عن 1200 كيلومتر، ورأس قادرة على المناورة، ونظام توجيه كهربصري يفترض أن يساعده في المرحلة النهائية على البحث عن الهدف. لكن بلوغ مدى 1200 كيلومتر شيء، وإصابة سفينة تتحرك على بعد 1000 كيلومتر شيء آخر. وهنا تدخل روسيا والصين إلى المعادلة. مسؤولون أمريكيون قالوا إن روسيا والصين ربما قدمتا لطهران معلومات وصور أقمار صناعية تساعدها على تحديد مواقع السفن والقوات الأمريكية. روسيا نفت تقديم دعم استخباراتي، بينما عاقبت واشنطن شركات صينية قالت إنها زودت إيران بصور فضائية ساعدتها في تنفيذ ضربات. وفي 29 سبتمبر فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على شبكات قالت إنها تشتري لإيران أسلحة جاهزة ومكونات مزدوجة الاستخدام وإلكترونيات مرتبطة بالصواريخ والطائرات المسيرة. فبينما تسعى طهران لزيادة مدى صواريخها، تجعل واشنطن أهم أصولها العسكرية أبعد وأكثر انتشارا وأصعب في الاستهداف.
3: معنا من ديلاوير روب أرليت المدير السابق لحملة الرئيس ترامب بولاية ديلاوير، ومن طهران الدكتور عباس خامهيار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية. معك أبدأ دكتور عباس، ترامب يحذر من احتمال أن تقدم إيران على إجراءات قبل الانتخابات النصفية، لماذا قد تلجأ إيران إلى تصعيد عسكري في هذا التوقيت؟
6: نعم، تحية لك ولضيفك ولكل المشاهدين. طهران أعلنت بصراحة وبشفافية كاملة إذا ما شعرت بأن هناك استهداف أمريكي عسكري فإنها ستواجه ذلك الاستهداف العدوان بعملية استباقية، وهي على جهوزية كاملة لهذه العملية التي ربما حضرت لها منذ زمن، وخاصة بعد التعيينات الأخيرة في القيادة العسكرية، والتي قلتها لقناتكم الموقرة عدة مرات بأن ربما الاستراتيجية الإيرانية قد تغير، العسكرية طبعا قد تغيرت من الاستراتيجية الدفاعية إلى الهجومية. وهذه تجربة الإيرانيين دي العلم

0: تصريحات سمعناها عدة مرات أكدوا بأنه لو شعروا بأن هناك ستواجه طهران عدوان أو سيتم عدوان عليها ستقوم بهذه العملية الاستباقية. إذن هناك شرط، وهذا يتعلق هذا الشرط بالموقف الأمريكي من الأحداث والتغريدات الأمريكية، التجهيزات الإسرائيلية كلها تدل لحد الآن حسب صاحب القرار الإيراني بأن الأمريكيون يخططون على عملية ما ومعهم الإسرائيليون خلال الأيام القادمة، أي قبل الانتخابات الإسرائيلية وقبل الانتخابات الأمريكية. لذلك أتصور هذا هو النوع من عملية الردع قبل أن تكون عملية هجومية أو تهديد. هذه تعتبر في الأدبيات الإيرانية بأنها هي نوع من ردع أمام اعتداء محتمل
1: طيب،
0: أمريكي أو
1: دعني أنقل السؤال إلى ضيفنا من ديلاور، سيد روب. ألا ترى أن التحشيدات العسكرية الأمريكية الأخيرة قد ترفع احتمالات التصعيد التي يمكن أن تنسف الجهود الدبلوماسية؟
2: من دواعي السعادة أن أكون معكم، شكرا لإتاحة هذه الفرصة. هذا التحشيد العسكري يرمي إلى هدف واحد، وهو فرض السلام عبر القوة، ولا يزال الرئيس ترامب يؤمن بالسلام. ولكن التصعيد الأخير من قبل الحوثيين ضد المملكة العربية السعودية، إضافة كذلك إلى محاولة استهداف القطاع البحرية، وكذلك مواصلة استهداف السفن المدنية وناقلة النفط في مضيق هرمز، هو ما دعا إلى ذلك التحشيد. مع ذلك تبقى أبواب النقاش الدبلوماسي مفتوحة، مثلما تم نقل الرسالة عبر الرئيس بوتين اليوم. لكن النظام الإيراني لا يساعد نفسه عندما يستخدم وكلائه لاستهداف جيرانه، ويبدو أن حادثة مطار الرياض تسببت في مقتل 12 مدنيا، إضافة إلى الجرحى، إضافة كذلك إلى انفجار ناقلة نفط اليوم في مذيق هرمز. إذن من المهم بما كان هو أن نفهم بأن ما يحصل أن إيران تريد ربما الاستباق فيما يتعلق بأي عملية عسكرية، ورغم أنه ليس هنالك إصابات بالغة بالنسبة لاستهداف السفينة اليوم، ولكن لا تزال هذه الهجمات متواصلة على المدنيين، وربما قد تكون الساعات 72 الأخيرة حاسمة على ضوء ما حصل اليوم.
1: دكتور عباس، بينما ملامح التصعيد التي تحدثنا عنها الآن بارزة، هل تسعى طهران إلى فتح قناة تفاوضية جديدة من خلال الاتصال الذي جمع الرئيس الروسي بالرئيس الأمريكي وقال إنه نقل رؤية إيران لحل الصراع؟
0: يعني المشكلة عند الأمريكيين أنهم دائما يرون ويفسرون نتائج الحرب بأنها هي أسباب الحرب. هذه النتائج تختلف عن كونها أسباب. يتحدث ضيفك عن أحداث مطار الرياض واستهداف السفينة الأخيرة، ولكن ينسى بأن الحشود العسكرية الأمريكية، التحريض الأمريكي، الاستفزازات الأمريكية التي تتحدث عن ضرورة إبادة الإيرانيين والحضارة الإيرانية إذا لم تستسلم

0: تسلم إيران ولن تقدم كل ما يريده الرئيس الأمريكي ينسى بأن هذه كانت قبل هذه الأحداث، وهذه الأحداث هي نتيجة تلك الاستفزازات وليست أسبابها. هذه نقطة مهمة للغاية. التجهيزات، المواقف الأمريكية، التهديدات كانت منذ زمان وليس نتيجة عمليات يوم أمس لمطار الرياض. النقطة الأخرى، نعم الإيرانيون دائما مستعدون للتفاوض، ومذكرة التفاهم التي وقع عليها الرئيس الأمريكي والرئيس الإيراني هي مزقت أسبوع بعد التوقيع عليها، وهذا يعني وهذه نقطة مهمة للغاية. هناك فقر كما قالها يوم أمس الدكتور محمد جواد ضريف، هناك فقر، ومن خلال قراءته ومن خلال يعني معلوماته وإلمامه بالسياسة الأمريكية تجاه إيران، هناك فقر في إدراك الأمريكيين للواقع الإيراني. هم يعني يقعون في هذه المطبات بسبب تجاهلهم للوضع الإيراني والمجتمع الإيراني، وهذا ما شاهدناه على مدى العقود الماضية ابتداء من الهجوم والانقلاب العسكري مع البريطانيين على الدكتور محمد مصدق عام 1953 لحد الآن. كل ما قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية تجاه إيران من تسليح المعارضة الانفصالية، من الانقلابات العسكرية، من الحصار العسكري الاقتصادي، كل هذه الأمور أدت إلى ردود فعل إيرانية معاكسة، ووحدت الإيرانيين وحشدتهم ضد السياسات الأمريكية. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الأمريكيين الحقيقة جاهلون تجاه الوضع في إيران، لا يعرفون طبيعة المجتمع الإيراني ولا التاريخ الإيراني، وهذه هي أم المشاكل وأم الأزمات التي تواجهها العلاقات الإيرانية الأمريكية.
1: سيد روب، ما الذي يمكن أن تحمله المبادرة الروسية؟ ما الذي يمكن أن تقدمه ويكون مختلفاً عما تقدمت به كل جهود الوساطة السابقة؟
2: حسنا، أعتقد بأن الرئيس ترامب منفتح على كل المسارات التي تؤدي إلى السلام، وضيفكم المحترم من طهران يتحدث ربما عن سوء تقدير أو جهل من قبل الأمريكيين للتاريخ وللثقافة الإيرانية، ولكن أعتقد بأن النظام الإيراني هو الذي حرف وغير هذا التاريخ وهذه الثقافة الإيرانية ضد رغبة الشعب الإيراني، ورأيناهم قتلوا أكثر من 10,000 من المتظاهرين في هذا العام لأنهم يريدون أن يبقى هذا الشعب الإيراني تحت الدكتاتورية. وأعتقد بأن الرئيس ترامب يريد العكس، يريد أن تعود إيران إلى ثقافتها الأصلية وأن يعود الحكم إلى الشعب الإيراني. ولكن حتى أرد على سؤالك، الرئيس يرحب بمسارات التفاوض ومسارات السلام سواء كان عبر وساطة الرئيس بوتين أو عبر دولة قطر أو عبر جمهورية مصر العربية أو الجمهورية الباكستانية، ولكن السؤال هو هل أن النظام الإيراني يريد مواصلة مشروعه النووي أم لا؟ علينا أن نكون جديين حيال هذا الأمر، وهل هم جديون في إعادة فتح مضيق هرمز أو يريدون مواصلة احتجاز الاقتصاد العالمي؟ إذا لم يكونوا راغبين في السلاح النووي فلما لا يعودوا إلى مسار التفاوض؟ والرئيس ترامب لن يسمح بذلك، الأمر بسيط جدا.
1: دكتور عباس، هل يمكن أن يحمل التدخل الروسي في مسألة الوساطة تقديم مقترحات إيرانية تتعلق بالملف النووي؟
0: يا أخي، أي وساطة على أساس التفاوض، أي تفاوض يريده الرئيس الأمريكي عندما يتحدث بأنه يوم أمس ويؤكد ليلة أمس أيضا بأنه يريد أن تستسلم إيران وأن تقبل كل الشروط الأمريكية، ويجب أن تقبل إيران كل ما يريده الرئيس الأمريكي وإلا تمحى إيران، هل هذه هي مفاوضات؟ طبعا عندما نقول يجهل الشعب الإيراني عندما يتحدث عن المضيق بأنه مضيق، هو مضيق يعني ليس مضيق هرمز وإنما مضيق ترامب، عندما يتحدث عن ضرورة إمحاء إيران والثقافة الإيرانية والحضارة الإيرانية، هل هذه مفاوضات؟ هذا جهل واقع. لا أريد أن أدخل في جدل مع ضيفك الكريم فيما يتعلق بمفاهيم الحرية والديمقراطية، رأينا هذه المفاهيم في القاموس الأمريكي وخاصة القاموس الرئيس ترامب وفريقه الذين يحكمون الآن البيت الأبيض ويؤججون العالم، عندما يتحدث الرئيس الأمريكي على المحكمة الدولية التي لها أكثر من 100 عضو وهي في إطارها الديمقراطي يتحدث بهذا الأسلوب ويفرض عقوبات عليها ويفرض عقوبات على من قدمت له جائزة نوبل وكثير من
1: هذه التصريحات سابقة. سيد عباس، لا نريد أن نتوقف عندها طويلا، تصريحات سابقة سمعناها، ولكن ما نريد أن نقف عندها هي هذه التطورات المتعلقة بالتدخل الروسي. أسألك الآن، هل يمكن أن تقدم إيران مقترح جديد لموسكو بخصوص الملف النووي لتكون وسيطا بينها وبين واشنطن بخصوصه؟
0: نعم، المقترح الواضح الإيراني التي قدمها الرئيس ترامب هي الرؤية الإيرانية تجاه هذه المفاوضات، هي جاءت في مذكرة التفاهم أو مذكرة تفاهم جديدة على أساس البنود المضمون السابق، وفي آلية هذه المهم هي تكون هناك آلية للتنفيذ، آلية التنفيذ يعني الخطوة التنفيذية الأولى، من يقدم هذه الخطوة؟ التجارب الإيرانية مع الأمريكيين لم تكن تجارب جيدة، مع الأسف الأمريكيون ينقضون العهود دائما، إذا كانت هناك خطوة تنفيذية تقوم بها واشنطن مباشرة بما يتعلق برفع الحصار، الإفراج عن الأرصدة الإيرانية أو رفع العقوبات على إيران، هذه تكون خطوة مشجعة، ستتلقى خطوات تشجيعية أخرى من الجانب الإيراني. عندما تنسحب أمريكا من اتفاقية 2015 وتبقى إيران ملتزمة بكل بنود تلك الاتفاقية على مدى عامين بعد الانسحاب، وخاصة بما يتعلق بنسبة تخصيب اليورانيوم والحفاظ على هذه النسبة أي 3.67، هذا يعني هناك التزام إيراني، الإيرانيون التزموا بحتى هذه النسبة حتى في مباحثات ومفاوضات عمان، لكن نسفت طاولة المفاوضات لأن هناك كانت إرادة إسرائيلية قد فرضت على الشعب الأمريكي والحكومة الأمريكية التي كنا نقول دائما بأنها تجهل المجتمع الإيراني، واستفاد نتنياهو من هذا الجهل والفقر في الإدراك الأمريكي بالنسبة لطهران، ويعني استطاع أن يفرض هذه الحرب بكلفة باهظة يدفعها المواطن الأمريكي. الإيرانيون مستعدون للتفاوض على هذه القاعدة وعلى أساس قاعدة أو معادلة الربح الربح، ولكن لا أتصور الأمر.

0: يملكون يعني يغيرون موقفهم العدائي
1: شكرا لك.
0: والذي والعلائي.
1: شكرا جزيلا لك دكتور عباس خامهيار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية. كما نشكر من ديلاوير روب أرليت المدير السابق لحملة الرئيس ترامب في ولاية ديلاوير. نشير إلى هذا الخبر العاجل نقلا عن رئيس الوزراء الباكستاني الذي أدان بشدة الهجوم الشنيع الذي شنته ميليشيا الحوثي على مطار الملك خالد الدولي في الرياض. وفق تعبيره رئيس الوزراء الباكستاني يدين الهجوم على مطار الملك خالد في الرياض. إلى لبنان الآن حيث عاد مئات الطلاب للدراسة حضوريا في المدارس في مدينة النبطية وجوارها جنوبي البلاد رغم استمرار التوترات الأمنية في المنطقة. وأفادت السلطات المحلية بأن نحو 25 مؤسسة تربوية تضررت بشكل كامل أو جزئي جراء القصف الإسرائيلي، بينما تتواصل أعمال الصيانة والترميم في عدد من المدارس ومنها مدارس في بلدة كفر رمان المجاورة تمهيدا لاستقبال الطلاب تدريجيا.
2: هذه أجزاء من تلال علي الطاهر جنوبي لبنان، وهنا مؤسسات تربوية على تخومها في مدينة النبطي، وبينهما أسابيع من القتال والتفجيرات لم تمنع محمد وزملائه من العودة إلى مقاعد الدراسة. محمد القادم من بلدة شوكين والنازح من زوطر الشرقية المحتلة ومثله 900 طالب اختاروا العودة إلى التعليم الحضوري في هذه المدرسة رغم استمرار التوترات من حولهم.
3: الحياة ما بتوقف، لازم نكفي، يعني قد ما كان تعبنا وخسرنا وهيك بس إنه لازم نكفي، يعني قد ما كان عالم خسرت بيوتها وأرزاقها بس إنه لازم نكفي بهذا المجال لأنه نحن سلاحنا هو عالمنا بالنهاية.
2: هنا لا يبدو النشيد الوطني طقسا اعتياديا بل رسالة ترفع في مدرسة لا يفصلها عن الاحتلال سوى مئات الأمتار، واقع دفع الإدارة إلى وضع خطط للطوارئ تحسبا لأي تطور.
4: نحن عايشين بقلق وتوتر من الوضع الأمني والهاجس اللي بالمستقبل، يعني إلى أين سيقضي هذا الوضع الأمني. بلغنا كل الجهات المعنية من قوى أمنية وقيادة الجيش، عاملين مثل خطة إخلاء ما ندرب الطلاب عليها.
2: خطط للطوارئ إذن وكتب يختارها الطلاب لمستقبل يسرون على مواصلته. من النبطي إلى البلدات المجاورة ومنها كفر رمان عاد التلاميذ إلى حجرات الدراسة فيما لا تزال آثار القصف حاضرة في مدارسهم حيث تتواصل أعمال الترميم. تنفض ثانوية كفر رمان الغبار عنها، إصلاحات أولية في مدرسة طالها الضرر كغيرها من المدارس، وفصول فتحت أبوابها من جديد لطالبات جئنا من مناطق عدة.
5: نحن فتحنا المدرسة وجينا وعم ندرس طبيعي، في أصوات تفجيرات طيران بس مع هيك لا بيكون الأساتذة عم يطمنون عم يقولنا أنه نحن بأمان.
2: البلديات بدورها تواكب العام الدراسي تؤكد أن أكثر من 13,000 طالب في عدد من المؤسسات التربوية في مدينة النبطي عادوا إلى مقاعد الدراسة أو يستعدون للعودة التدريجية، فيما تحتاج أكثر من 25 مؤسسة تعليمية تضررت كليا أو جزئيا إلى الترميم والصيانة.
6: بلشت المؤسسات التربوية تفتح بشكل منتظم، في بعض المؤسسات التربوية كانت فاتحة من 15 وخاصة البعيدة عن منطقة التماس، أما الباقيين وخاصة المدارس الرسمية بلشوا تقريبا بواحد تشرين وبخمسة تشرين بشكل حضوري.
2: هكذا تبدو النبطي، عودة تدريجية للحياة وحركة تستعيد شيئا من نبضها في الشوارع، ركام يزال وأمال بأن تطوي المدينة صفحة الحرب. علي رباح، الجزيرة، جنوبية لبنان.
1: التغطية مستمرة على شاشة الجزيرة للتطورات في اليمن وللتوتر الأمريكي الإيراني والتصعيد الإسرائيلي في الضفة وغزة، لكن على رأس الساعة بإذن الله. إلى اللقاء.
7: لما بيهدموا دار زي هاد بيهدموا أحلام أطفال
8: كهوة اليوم القيامة، الكل خايف على بيته، الكل خايف على داره.
9: هذا منزل

0: أصدمته الجرافات، وعلى بعد خطوات منزل آخر ينتظر المصير نفسه.
1: جوا علينا اثنين مسلحين قالوا لنا يا بنطلعكم دون ما حدا يطب فيكم أو إنه راح تموتوا هان في الدور.
2: تبدو الحياة اليومية معركة مفتوحة بين البقاء والرحيل.
3: أرضك اللي ربيت فيها انولدت فيها وعشت فيها كل حياتك ممنوع تخبطها.
4: 104 مستوطنات جديدة تزحف نحو المدن الفلسطينية.
5: بدهم يهجتونا عن الأرض؟ هذا صعب.
6: هذا جزء مما يتعرض له أهالي القرى الفلسطينية التي تتعرض لاقتحامات متواصلة.
7: الشباب ربطوهم وصاروا يكنسوا في الشباب عن جنب الطرف.
8: قوات الاحتلال والمستوطنون يواصلون ترويع الفلسطينيين ليل نهار.
9: ليس غريبا في كييف أن تسمع أصوات الصواريخ الروسية فجأة، لكن الغرابة تكمن في حجم وكثافة هذه الهجمات من جهة، والفترات الزمنية التي باتت تفصل بينها من جهة أخرى. تفوق صاروخي روسي وغلبة عددية على الجبهات تقابلها وعود من جانب حلفاء أوكرانيا باستمرار الدعم.
10: هذا هو المشهد هنا، سنحاول أن نتقدم قليلاً.
11: الأحداث لا تنتظر.
12: الغارات التي لا تتوقف يمكن أن نرصدها ونرصد الغارات فيها بالعين المجردة.
11: من بين الدخان نلتقط الحقيقة.
13: منطقة إسقاط البلاط كيفما وليت وجهك فيها ترصدين مشاهد الدمار.
11: ذاك ما تروى.
14: غارة استهدفت منطقة في ضاحية بيروت الجنوبية دون إمرار.
11: بل كما تحدث.
15: ولكن ما زالت غالبية الأهالي في بعلبك تأبى النزوح.
11: نحن في المشهد.
16: هذه الليلة كانت في الحقيقة ليلة المعارك ضد القوات المتوغلة.
11: نقترب، ننقل، نوثق.
17: تحدث حزب الله عن اشتباكات وقعت من النقطة صفر مع قوات إسرائيلية قرب شمع والبياضة.
11: عواجل تتوالى.
18: أنوه إلى هذه الصور المباشرة.
11: بث مباشر دون توقف.
19: هذه الساعة نفتح نوافذ
11: خاصة.
19: نقاش مع ضيوفنا هنا في الاستوديو.
11: وتحليل للأحياء.
20: المتابعة شبكة مراسلين.
11: ومراسلون على مدار الساعة. التغطية مستمرة على شاشة الجزيرة.

0: رأس الساعة مستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات في اليمن والمنطقة وللتوتر الأمريكي الإيراني والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية وفي آخر المستجدات. قال رئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الهجمات ضد السعودية كانت فظيعة وأن السعوديين قادرون على الدفاع عن بلادهم، وأضاف أن واشنطن لديها اتصالات مع الحوثيين وسنرى ما سيحدث. من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن هذه الهجمات الشنيعة تظهر استخفافا صارخا بحياة المدنيين ويجب أن تتوقف فورا، مؤكدا تضامن بلاده مع السعودية وشعبها. هذا وأعلنت هيئة الطيران المدني السعودية وفاة 12 شخصا جرى الاعتداء الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي بالرياض. وقال المتحدث باسم قوات التحالف إن الاعتداء عمل إرهابي وسيتم الرد عليه بحزم. في الأثناء أفاد المتحدث باسم قوات التحالف باعتراض وتدمير صاروخ باليستي في محافظة الخرج وسط السعودية أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية على حد قوله، كما أفاد باعتراض وتدمير طائرة مسيرة بالمنطقة الشرقية في السعودية. في اليمن قالت القوات الحكومية إنها استهدفت بالمسيرات موقع مراقبة متقدما لجماعة الحوثي في الجوف وأحبطت هجمات للحوثيين بمحيط مطار ذوباب في تعز. هذا وأفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين بتعرض مطار صنعاء الدولي للغارات، كما أفادت بشن هجوم بالصواريخ على مديرية السحار في صعدة شمالي اليمن. وفي ملف التوتر الأمريكي الإيراني قال الرئيس ترامب إن إيران قد تقدم على إجراءات إضافية قبل الانتخابات، لكن بإمكان الولايات المتحدة إنهاء الأمر بسرعة. من جانبه قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نقل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتنسيق مع الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان رؤية الجانب الإيراني بشأن تسوية النزاع وسبل حل الأزمة. هذا وقال الحرس الثوري الإيراني إن انفجارا وقع بناقلة نفط عملاقة إثر اصطدامها بلغم أثناء محاولتها عبور مسار غير قانوني في مضيق هرمز. بدورها أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية باندلاع حريق في ناقلة نفط جراء تعرضها لضربة من مقذوف مجهول في مضيق هرمز. وفي غزة أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 8 فلسطينيين بينهم طفلة بنيران الاحتلال منذ فجر السبت. وفي الضفة الغربية أفاد الهلال الأحمر بإصابة 12 فلسطينيا في هجمات للمستوطنين وقوات الاحتلال في مناطق عدة. والبداية من التطورات في اليمن وآخر التصريحات وتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم. أهلا بك مراد، تفاصيل آخر التصريحات الأمريكية وما جاء على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يتعلق باليمن وأيضا ما حدث في السعودية والملف الإيراني الأمريكي.
1: نعم حسين، مجمل التصريحات الأمريكية الصادرة هي تؤكد التضامن مع السعودية وكذلك إدانة الهجمات، هجمات الحوثيين على المنشآت المدنية في السعودية. في هذا السياق جاءت تصريحات الرئيس ترامب الذي قال فيها إن هذه الهجمات غير مقبولة وأنها فظيعة وسيئة ومروعة. قال إن هذه الهجمات غير مقبولة وأن السعودية قادرة على الدفاع عن نفسها وأن السعوديين مقاتلون جيدين. كما قال أشار إلى وجود اتصالات مع الحوثيين، لكنه قال إن ما حدث أمر سيء للغاية. أشار أيضا إلى أنه لم يتحدث بعد مع ولي العهد السعودي ولكنه سيفعل قريبا. كان قبل ذلك أشار في تصريحات إلى أن هذا التصعيد سيء وأنه غير راض عن هذا التصعيد. قال إنه قد تشارك الولايات المتحدة الأمريكية في الحملة السعودية اليمنية على الحوثيين وأن هذا القرار سوف يتم دراسته وأن قرارا قد يتخذ بهذا الشأن وأن التحرك سيكون سريعا. هو إذن لم يتخذ قرارا بعد ولكنه يترك الباب مفتوحا بهذا الشأن. كان سابقا رحب في تصريحات بأي دعم تركي باكستاني للسعودية وفي لمساعدة السعودية في الدفاع عن نفسها. قبله تحدث أو أشار ماركو روبيو وزير الخارجية في منشور على تروث سوشيال إلى أن هذه الهجمات هجمات الحوثيين على البنية التحتية في السعودية مدانة، وطالب الحوثيين بوقفها فورا واعتبرها استهتارا بحياة المدنيين، وقال إن مدنيين أبرياء قتلوا في هذه الهجمات بينهم مواطن أمريكي، وعبر عن تضامن الولايات المتحدة مع السعودية. أيضا مسؤول في وزارة الخارجية في تصريح للجزيرة وكذلك لوسائل إعلام أخرى بذات المعنى أكد وقوف الولايات المتحدة بشدة وحزم مع السعودية في مواجهة الحوثيين، وأكد التزام الولايات المتحدة فيما يتعلق بأمن المملكة وكذلك استمرار الاتصالات مع الشركاء السعوديين في هذا الإطار. كان وزير الخارجية في تصريحات سابقة وفي ذات السياق قال إن هناك اتفاق دفاعي أمني بين السعودية والولايات المتحدة، وأن الولايات المتحدة ستفي بالتزاماتها بموجب هذا الاتفاق، لكنه رفض الإدلاء بالمزيد بشأن ما يتعلق وما يترتب على هذه الالتزامات، مشيرا إلى حق السعودية في الدفاع عن نفسها. هذه مجمل التصريحات الصادرة خلال الساعات الأخيرة جراء هذه الهجمات الحوثية على المنشآت المدنية في السعودية. بطبيعة الحال تشير كثير من التقارير إلى وجود دعم فعلي وعملي من الولايات المتحدة للسعودية، يتعلق بدعم استخباراتي، دعم في تحديد الأهداف، وكذلك تزويد الطائرات الحربية بالوقود، وربما أيضا تشير بعض التقارير إلى أيضا دعم دفاعي ولوجستي. ولكن فيما يتعلق بالمشاركة بشكل مباشر بضربات لاستهداف الحوثيين في إطار هذه الحملة السعودية اليمنية على الحوثيين، ما يزال الرئيس دونالد ترامب يحجم عن هذه الخطوة، ولديه حساباته فيما يتعلق بهذا الأمر. لديه موسم انتخابي، لديه أولويات انتخابية فيما يتعلق بالانتخابات نوفمبر.
0: وهذه يعني قرب الانتخابات وأيضا عدد من الملفات تطرح يعني على الساحة الأمريكية، كيف يتم يعني رصد المعلومات المتوفرة في أروقة السياسة جراء كل ما يحدث وهذه الملفات المطروحة الآن أمام الإدارة الأمريكية؟
1: نعم، هناك الكثير من التساؤلات تثار في وسائل الإعلام عن أسباب إحجام إدارة الرئيس دونالد ترامب عن دعم السعودية وكذلك الحكومة اليمنية، وقد طلبت لمواجهة الحوثيين، والمقصود الدعم المباشر، المشاركة المباشرة في حملة جوية على الحوثيين. ولكن ما يتسرب من معلومات أن هناك انقسام وتباين في فريق إدارة ترامب، أغلبية ترى أن هذه المرحلة غير مناسبة وأنه ينبغي التركيز على إيران فيما يتعلق بحشد القدرات الأمريكية، أيضا في موسم انتخابي وفتح جبهة جديدة قد تكون هناك عواقب وتبعات لا تخدم حسابات ترامب الانتخابية في هذه المرحلة. ولكن أيضا لدى الرئيس ترامب كما يشار اتفاق مع الحوثيين في ذات الوقت، أبرم في الربيع الماضي عقب هجمات حملة الخمسين يوما التي قصف فيها الرئيس ترامب والقوات الأمريكية مواقع الحوثيين لمدة 50 يوما، انتهت باتفاق التزم فيه الحوثيون بعدم مهاجمة المصالح الأمريكية والسفن الأمريكية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. والرئيس ترامب كما يشار في هذا السياق ما يزال يرغب بالالتزام في هذا الاتفاق على الأقل في هذه المرحلة، هو أيضا يدرك كما يشار أهمية الوفاء بالالتزامات إزاء السعودية كحليف كبير، ولا سيما فيما يتعلق من أن الولايات المتحدة أيضا لديها مصداقية إزاء الحلفاء وما يتعلق بالمظلة الأمنية التي توفرها للحلفاء في المنطقة، ولديه التزامات فيما يتعلق بالسعودية أيضا كمصدر كأكبر مصدر للنفط، وكذلك بأمن وحرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، والتزامات فيما يتعلق بالقضاء على وكلاء إيران كما يعلن وكما تسميهم إدارة ترامب. إذن هي التزامات متضاربة، ولكن الرئيس دونالد ترامب لديه خيارات فيما يتعلق بالخيار العسكري والمشاركة، هي درست ووضعت وكان سابقا على وشك تنفيذ أحد هذه الخيارات بالفعل حينما وافق على توجيه ضربات للحوثيين، ولكنه تراجع في آخر لحظة في 20 سبتمبر الماضي. حسين،
0: شكرا. إذن مراسل الجزيرة من واشنطن مراد هاشم، شكرا جزيلا لك. وفي الأثناء قال مراسل الجزيرة إن الهيئة العامة للطيران المدني السعودية أعلنت وفاة 12 شخصا وإصابة 309 آخرين جراء استهداف مطار الملك خالد بالرياض، كما أعلنت الهيئة وقف العمليات التشغيلية في المطار لحين استكمال إجراءات تقييم الأضرار.
2: الهيئة العامة للطيران المدني السعودية تعلن وفاة 12 شخصا بينهم 4 مواطنين واثنان من الجنسية البنغالية والباقي من الجنسيات الأمريكية والمصرية والأردنية والسورية والفلسطينية والسودانية. ووفق بيان الهيئة تم إيقاف العمليات التشغيلية بمطار الملك خالد مؤقتا إلى حين استكمال تقييم الأضرار الناتجة عن هذا الهجوم. في محافظة الخرج أعلن التحالف اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون، كما سقط مقذوف بمحيط مطار الملك فهد بالدمام وفق بيان التحالف. وفي أول تعليق له على استهداف مطار الملك خالد بالرياض وصف تحالف دعم شرعية الحادث بالعمل الإرهابي متوعدا برد حازم. منظمات إقليمية ومعظم الدول المنطقة استنكروا هجوم الحوثيين على مطار الملك خالد والمرافق المدنية بالسعودية، معبرين عن تضامنهم مع الرياض وتأييدهم لما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها.
0: وفي اليمن قال

0: مراسل الجزيرة أن محور تعز العسكري أعلن أن القوات الحكومية اليمنية تصدت لهجوم لجماعة أنصار الله الحوثيين في جبهة الصياح ووادي حضران غربي مدينة تعز. كما أعلن الناطق باسم القوات الحكومية تنفيذ أكثر من 1900 استهداف لمواقع تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين خلال 24 ساعة ضمن عملية فجر اليمن.
1: محور تعز العسكري أعلن قبل قليل عن صد هجوم للحوثيين في جبهتي الصياح وحذران غربي تعز. قبل ذلك أعلن عن صد هجوم للحوثيين خلال الساعات الماضية في الجبهات الشرقية، وقال إن الحوثيين حاولوا التسلل في الجبهات الواقعة شرقية مدينة تعز، وقامت القوات الحكومية بصد ذلك الهجوم. أعلنت كذلك عن إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين في جبل العروس بمنطقة صبر. بالذهاب إلى الساحل الغربي، القوات هناك أعلنت، خاصة قوات العمالقة وقوات درع الوطن، أعلنت أنها صدت هجوما للحوثيين في محيط مطار ذباب. وأكدت قوات العمالقة الحكومية أنها دمرت 5 عربات مدرعة للحوثيين خلال ذلك الهجوم. بالذهاب إلى جبهات أخرى، هناك أعلن في حجة في عبس تحديدا عن إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين، وفي الجوف أعلنت القوات الحكومية أنها استهدفت الحوثيين بالطائرة المسيرة. ماجد النزيلي الناطق باسم القوات الحكومية أعلن ما دار خلال 24 ساعة، وقال إن القوات الحكومية نفذت 1900 عملية ضد الحوثيين خلال 24 ساعة، أدت إلى إصابة ومقتل 1150 من الحوثيين، بالإضافة إلى إعطاب وتدمير 180 من المدرعات والعربات العسكرية الخاصة بالحوثيين. سياسيا، الحكومة اليمنية أدانت الهجوم على السعودية من قبل الحوثيين، وأدانت ما قام به الحوثيون من استهداف للمنشآت الحيوية المدنية في السعودية وفي اليمن. وزيرة الخارجية اليمنية أكدت تضامنها مع السعودية، وأكدت أيضا للمجتمع الدولي أنه لا بد من إيقاف هذه الهجمات من قبل الحوثيين. إنسانيا، تعز تعيش حالة من الحصار على كل المستويات. وزارة الصحة اليمنية أعلنت حالة الطوارئ الصحية في تعز، وقالت إن المنشآت الصحية قد تتوقف عن العمل في تعز، وذكرت أيضا معاناة مرضى السرطان ومعاناة مرضى الفشل الكلوي. تعز محاصرة، تنفي السلطات المحلية ما قاله الحوثيون فيما يتعلق بفتح الطرقات، وأكدت أنها ما زالت محاصرة. ونلاحظ في المدينة أزمة في المشتقات النفطية، أزمة في الغاز المنزلي، وأزمة حتى في المواد الأساسية والغذاء.
0: وفي صنعاء، قال مراسل الجزيرة أن وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين قد أفادت باستهداف غارات جوية مطار صنعاء الدولي ومحافظات عمران وصعدة وحجة وتعز وباب المندب والجوف. إلى ذلك، أكد الناطق العسكري باسم أنصار الله الحوثيين استهدافهم تحشيدات للقوات الحكومية اليمنية في منطقتي كهبوب والوازعية بمحافظتي لحج وتعز.
2: وسائل إعلام رسمية أكدت بأن 4 غارات جوية قالت بأنها سعودية قد استهدفت مطار صنعاء الدولي، وهذه هي المرة الثانية التي يستهدف في هذا المطار بحسب وسائل الإعلام الرسمية. وبحسب مصدر رسمي في مطار صنعاء الدولي أكد لوسائل الإعلام الرسمية، حيث كان قد تم الإعلان أمس عن استهداف مطار صنعاء ما أدى إلى سقوط 4 ضحايا من موظفي مطار صنعاء الدولي. إلى ذلك، قالت وسائل الإعلام الرسمية أن غارات جوية قد استهدفت مديرية مجز بمحافظة صعدة، وأكدت بأن 6 غارات قد استهدفت هذه المديرية، فضلا عن إعلانها عن غارات جوية مكثفة استهدفت أبراج الاتصالات وكذلك مناطق حدودية مع المملكة العربية السعودية في محافظة صعدة. كما أعلنت أيضا عن غارات جوية استهدفت محافظة حجة بالإضافة إلى محافظة تعز ومحافظة عمران. وكانت وزارة الصحة التابعة لسلطات صنعاء قد أعلنت سقوط نحو 260 ضحية في صفوف المدنيين جراء غارات جوية قالت بأنها سعودية، وأكدت بأن هذا العدد كان منذ بدء التصعيد في 3 سبتمبر وحتى هذه اللحظة. في سياق آخر تؤكد القوات المسلحة بأنها ستواصل استهداف التحشيدات التابعة لقوات حكومة عدن في مضيق باب المندب، وقالت قد أكدت بأن 4 غارات جوية قد استهدفت اليوم مضيق باب المندب، كما أكدت أيضا بأنها استهدفت تحشيدات تابعة لقوات حكومة عدن باتجاه محافظة لحج ومنطقة رأس العارة وكذلك السقيا والمضاربة، وأكدت بأن هذه الاستهدافات قد أدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف قوات حكومة عدن في تلك المنطقة، كما أكدت أيضا بأنها استهدفت تحشيدات تابعة لقوات حكومة عدن في منطقة الوازعية بطائرة شواظ وعرضت صور لذلك الاستهداف. في سياق آخر تؤكد القوات المسلحة بأن عملياتها العسكرية سوف تتوسع وبأنها سوف تواصل استهداف العمق السعودي، وأن معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد والمطار بالمطار سوف تستمر حتى يتوقف العدوان حسب القوات المسلحة بصنعاء، ويرفع الحصار المستمر منذ نحو أكثر من 12 عاما حسب القوات المسلحة أيضا.
0: والآن إلى نافذة عسكرية بشأن التطورات المتلاحقة في اليمن مع أنس الصبار.
3: شكرا، أهلا بكم في هذه النافذة العسكرية التي نسلط فيها الضوء على التطورات الميدانية في اليمن، حيث قالت القوات الحكومية اليمنية إنها تواصل تقدمها على جبهات الساحل الغربي، وإنها أحبطت محاولات تسلل للحوثيين على هذه الجبهات، فيما قالت قوات التحالف إنها نفذت عملية واسعة تستهدف عناصر وقدرات الحوثيين. في المقابل أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين بوقوع 4 غارات على مطار صنعاء الدولي، وأن 4 غارات أخرى استهدفت منطقة باب المندب. مستجدات نناقشها مع ضيفنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، لكن أولا أتوجه إلى عبد القادر عراضة الذي سيفكك لنا المشهد وحيثياته على الشاشة التفاعلية.
4: نعم أنس، تطور لافت في المشهد اليمني خصوصا على مستوى باب المندب خلال الساعات الماضية. نتحدث عن ما أعلنه التحالف عن عملية واسعة، أيضا عن مجموعة من الغارات استهدفت مواقع للحوثيين على مستوى منطقة باب المندب، لكن اللافت هو ما أعلنته القوات الحكومية عن تقدم باتجاه باب المندب، وتحديدا نتحدث عن ذباب ومحاولة إن صح القول استكمال ما حققته القوات الحكومية خلال الأيام الماضية. قلت تقدم للقوات الحكومية، وتتحدث مصادر على أنها توقفت في منطقة السويداء إلى الشرق كما نلاحظ من ذباب، وهي ليست بعيدة عن منطقة الوازعية، منطقة الوازعية التي تعد نقطة ارتكاز رئيسية، وكانت القوات الحكومية أعلنت عن عملية عسكرية باتجاه الوازعية. اللافت الآخر والتصريحات لأنصار الله الحوثيين يتحدثون عن صد تقدم لهذه القوات خصوصا من محاور لحج، وهنا سأشير بالتحديد إلى المضاربة ورأس العارة اللتين كانت استهدفتا أكثر من مرة بإعلان حوثي، ولكن أيضا نتحدث عن جبل كهبوب باعتباره نقطة ارتكاز وأعلنت القوات الحكومية السيطرة عليه. إذا نحن أمام مشهد متفاعل بشكل لافت على مستوى هذه المنطقة وتحديدا باب المندب. الساعات القادمة قد تعطينا تطورات أكثر باتجاه يمكن القول السيطرة الكاملة على مستوى باب المندب. في ظل هذه التصريحات أيضا تطورات على مستوى تعز، وحينما نتحدث عن تعز ربما سأقول بأن هناك معركة للسيطرة على مرتفعات الجبال على غرار محاولة حوثية وفق المصادر الحكومية اليمنية للسيطرة على جبل صبر. القوات الحكومية تتحدث عن سيطرتها على منطقة المصراخ، عن صد تقدم للحوثيين على مستوى صبر الموادم، ولكن أيضا لا زال جبل حبشي ومعطياته غير واضحة فيما يتعلق بالسيطرة، لكن هو أيضا من محاور التقدم ومحاولات التقدم سواء لقوات الحوثيين أو للقوات الحكومية، ولا تبتعد محاور أخرى على غرار الكدحة سامع الأقروط أيضا على الاشتباكات، لنتحدث عن شبه حصار تتعرض له مدينة تعز. ربما سأختم بالصورة الأوسع وهي ما تعلق بالاستهدافات والغارات. التحالف أعلن مجموعة من الغارات والحوثيون أعلنوا عن عدد من الغارات في صعدة، في الصفراء، في رازح، في الظاهر، في حرف سفيان، في محافظة عمران، ولكن أيضا في محافظة في أرحب وبلاد الروس في العاصمة صنعاء، وكانت صنعاء تعرضت أيضا إلى 4 عمليات قصف، ولكن أيضا في عبس، في حجة. واللافت أن عملية القصف تستهدف وفق ما يعلنه التحالف مواقع لإطلاق الصواريخ الباليستية، ولكن أيضا مراكز أيضا لاتصالات على مستوى هذه المحافظات إضافة إلى الجوف. هذا هو المشهد بشكل عام، ولكن اللافت هو هذه التطورات على مستوى باب المندب وتعس. عودة إليك أنس.
3: شكرا جزيلا عبد القادر، ونبحث في هذه التطورات مع العميد حسن جوني. نبدأ بباب المندب، هذه المنطقة، ما الذي يمكن رصده بشأن الاستراتيجية التي يتبعها الطرفان الحوثيون والقوات الحكومية؟
5: من الواضح أن باب المندب تحول إلى نقطة قتال حاسمة في هذه المواجهة، وخاصة في معركة الساحل تحديدا. إذا ما نظرنا إلى الخريطة طبعا، يعني بدأت معركة الساحل من خلال الاختراق الذي تحقق باتجاه مطار ذباب. في هذه المنطقة لم يتم التوسع، ولكن بقيت منطقة باب المندب هنا منطقة قتال حاسم بين الطرفين. لماذا؟ لأن هناك جهد يبذل وضغط يبذل من قبل القوات الحكومية من أجل السيطرة على باب المندب، وخاصة أنه تم الخرق والوصول إلى مطار ذباب، وبالتالي من مطار ذباب إلى باب المندب ليست مسافة كبيرة، نتحدث عن حوالي 15 إلى 20 كيلومتر تقريبا. والنقطة الثانية أن القوة الموجودة، قوات الحوثيين الموجودة في باب المندب، هي شبه محاصرة أو معزولة إذا صح التعبير، ولكن بالمقابل هناك أيضا استماتة في الدفاع من قبل الحوثيين عن باب المندب. لذلك ننطلق من أهمية باب المندب وبعده الاستراتيجي وأهمية السيطرة على باب المندب، بما أدى إلى أن يكون هناك اشتباك حاسم بين الطرفين. طبعا هنا تستخدم القدرات النارية بالإضافة إلى المناورات البرية. الحوثيون يطلقون صواريخ باليستية، تحدثت المعلومات باتجاه التحشدات الحكومية، وبالمقابل تستعين القوات الحكومية بالضربات الجوية والدعم الجوي، ولكن بطبيعة الحال عند الالتحام بين القوات يضعف تأثير الدعم الجوي، يصبح الدعم الجوي أكثر تأثيرا على خطوط الإمداد وعلى التحركات الطويلة المدى بينما والمكشوفة، بينما عندما الالتحام يعني يصعب تأثير الضغط الضربات الجوية على القوى المشتبكة تماما. هذا بالنسبة لباب المندب ومعركة الساحل.
3: نعم، فقط نركز قليلا على القدرات المستخدمة في هذه، تحدث عن الصواريخ الباليستية، وأيضا مدى قدرة القوات الحكومية على مواصلة القتال بهذا المستوى بهذه الشراسة.
5: هي ليست فقط صواريخ باليستية، إنما مسيرات أيضا تستعملها القوات الحوثية في معركتها في دفاعها عن باب المندب وتمسكها في باب المندب. بالمقابل القوات الحكومية تحاول الاستفادة من التفوق الجوي ومما تملك من قدرات، وخاصة أنها تدفع بقوات من منطقة جبال كهبوب باتجاه الساحل لتوسعة هذا الاختراق. يبدو أن هناك من مسرح العمليات التكامل، يعني هناك إشكالية في التكامل بين العمليات البرية والعمليات الجوية، يعني لا تستفيد القدرات البرية والقوات البرية لا تستفيد كما يجب من القدرات الجوية الكبيرة والمؤثرة. نحن نتحدث عن غارات كثيفة واستهدافات دقيقة تحصل على القوات الحوثية، على مخازنهم، على منصاتهم، وخاصة كما ذكر عبد القادر في العمق، نتحدث عن استهدافات في صنعاء وصعدة وعمران. وبالتالي أنا أعتقد أن مسألة التكامل بين القدرة الجوية والقدرة البرية هناك إشكالية في هذا الموضوع.
3: طيب، انطلاقا من هذه النقطة، ماذا عن الجبهات المختلفة في تعز، وهي أيضا تستهدف جويا وما زالت بعض الجبهات فيها مشتعلة؟
5: نعم، في تعز الأمر مختلف وطبيعة القتال تختلف وميزان القوة يختلف إذا صح التعبير، ولكن في تعز الجغرافيا لها تأثيرها الأقوى ويعني كلمتها الفصل في الحقيقة. لذلك نرى أن الاشتباكات أو القتال يدور بشكل أساسي على المرتفعات الجغرافية التي تتحكم بمدينة تعز وبالطرقات التي تؤدي أو تخرج من تعز. من هنا نفهم القتال حول جبل حبشي، جبل صبر يعني حاليا، طبعا جبل هان بالأمس، وجبل سامع في القتال بين الحوثيين وبين القوات الحكومية، وخاصة بعد أن

0: أما إلى حد بعيد السيطرة إغلاق يعني أو حصار، إطباق الحصار على مدينة تعز ومحيطها من قبل القوات الحوثية عندما وصلوا إلى التربة ومنطقة حيفان، وتم عزل تعز عن عدن. ولكن هنا المعركة تأخذ طابع المعركة الجبلية، المعركة في الجبال، هناك الكثير من الكر والفر. الاستقرار، السيطرة والاستقرار مسألة بالغة الصعوبة، ويعني إلى حد ما تأخذ طابع الاستنزاف هذه المعركة، مع خطر الإقفال والحصار على مدينة تعز ومحيطها، سواء لناحية الإمدادات التي كانت تأتي من عدن، أو لناحية الإمدادات الحياتية والمستلزمات الحياتية والمعيشية.
1: شكرا جزيلا لك العميد حسن جوني، الخبير العسكري والاستراتيجي. نهاية هذه الفقرة، عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: وفي ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نقل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتنسيق مع الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان رؤية الجانب الإيراني بشأن تسوية النزاع وسبل حل الأزمة. وفي طهران، قال مراسل الجزيرة إن الحرس الثوري الإيراني أفاد بوقوع انفجار بناقلة نفط عملاقة إثر اصطدامها بلغم بحري أثناء محاولتها عبور مسار غير قانوني بمضيق هرمز. ونقلت وكالة فارس عن مصدر إيراني مطلع قوله بأن طهران مصممة على الحفاظ على مضيق هرمز والتحكم بأسعار النفط، فيما قال الرئيس الإيراني إن إيران لا تخشى تهديدات العدو.
3: في التوتر الإيراني الأمريكي، لا يزال مضيق هرمز محور الصراع بين الطرفين. اليوم الحرس الثوري الإيراني أعلن عن انفجار لغم في سفينة قال بأنها كانت تمر من الممر غير الشرعي بحسب التوصيف الإيراني، وهو الممر الجنوبي. وقد تعرضت لانفجار هذا اللغم بعدما أوقفت العمل بنظام الملاحة. هنا الحرس الثوري يقول في رسالته هذه بأنه لن يسمح للسفن من المرور من المناطق التي يراها بأنها مناطق غير شرعية. مصادر مطلعة هنا تصرح للإعلام الإيراني تقول بأن إيران مصرة على السيطرة على المضيق والتأثير بشكل مباشر على أسعار الطاقة والنفط في السوق العالمية. إذن واجهة صراع أخرى، وهو الاستعداد الإيراني لأي مواجهة مقبلة مع الولايات المتحدة الأمريكية. الجيش الإيراني قال بأنه رصد كل الأماكن هنا في إيران التي من الممكن أن يقوم بها أو تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية بإنزال في هذه المناطق، من مطارات مهجورة ومن مناطق عسكرية لم تعد تستعمل للأغراض العسكرية هنا في إيران، تم رصدها، تم ضبطها كذلك على المستوى العسكري وعلى مستوى المراقبة لمنع أي إنزال عسكري أمريكي. وهنا يقول الرئيس الإيراني بأن الشعب الإيراني لن يستسلم أمام الضغوط الأمريكية.
2: إذن تطورات جديدة في مشهد المواجهة بين واشنطن وطهران. فبينما تسعى طهران لزيادة مدى صواريخها، تعيد واشنطن نشر حاملات الطائرات والسفن العسكرية في المنطقة إلى مسافة أبعد عن المياه الإيرانية، ولكن بكثافة أكبر. المزيد في التقرير الآتي.
4: معادلة جديدة ترسم خريطة المواجهة بين إيران والولايات المتحدة. ففي 21 من سبتمبر، قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن طهران اختبرت صاروخاً جديداً مضاداً للسفن برأس عنقودي خلال هجمات استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية جورج واشنطن، وإن الصاروخ سقط بالقرب منها. وسائل أعلام إيرانية قالت إن السلاح المستخدم كان من طراز يحمل اسم قاسم بصير. أما الولايات المتحدة فلم تؤكد نوع الصاروخ أو الرأس الحربي، ولم تسجل إصابة الحاملة، لكن مسؤولين أمريكيين وصفوا سلسلة هجمات إيرانية على سفن أمريكية مطلع سبتمبر بأنها كانت أقرب إلى الإصابة من السابق. لكن المفارقة تظهر عند النظر إلى الخريطة الأمريكية. فوفقاً للمعهد البحري الأمريكي، كانت الحاملة جورج واشنطن في 5 أكتوبر تعمل في بحر العرب إلى جانب 9 مدمرات أمريكية بينما انتشرت 3 مدمرات أخرى في البحر الأحمر، وغادرت الحاملة جورج دبليو بوش بحر العرب إلى تايلاند، فيما كانت الحاملة روزفلت تتحرك غرباً عبر المحيط الهادئ في انتشار جديد، أي أن واشنطن تحاول إبقاء قطاعها الأثقل أبعد عن إيران، لكن مع تكثيف عدد القطاع المنتشرة حول المنطقة. وهذا تحديداً ما تتحدث عنه طهران، فقد قال المتحدث باسم الجيش الإيراني في 4 أكتوبر إن القوات الأمريكية ابتعدت بحسب تقديره حتى 1000 كيلومتر إضافية، وإن إيران تعمل رداً على زيادة مدى صواريخها وسرعتها ودقتها. ورغم عدم وجود إعلان رسمي أمريكي يؤكد ابتعاد الحاملات 1000 كيلومتر، إلا أن بيانات الانتشار تظهر تمركز القوات الأمريكية في بحر العرب بدلاً من المياه الأقرب لإيران. لكن هل يعني الابتعاد ضمانة كاملة؟ في مارس الماضي أطلقت إيران صاروخين باتجاه دييغو غارسيا القاعدة الأمريكية البريطانية البعيدة في المحيط الهندي، لم يصب أي منهما الهدف، تعطل أحدهما فيما اعترضت سفينة أمريكية الصاروخ الآخر. ومع ذلك أظهر الهجوم أن طهران تحاول دفع نطاق التهديد إلى ما وراء الخليج والشرق الأوسط. وفي قلب هذا السباق يظهر الصاروخ الإيراني الجديد، صاروخ باليستي يعمل بالوقود الصلب بمدى معلن لا يقل عن 1200 كيلومتر، ورأس قادرة على المناورة، ونظام توجيه كهربصري يفترض أن يساعده في المرحلة النهائية على البحث عن الهدف. لكن بلوغ مدى 1200 كيلومتر شيء، وإصابة سفينة تتحرك على بعد 1000 كيلومتر شيء آخر. وهنا تدخل روسيا والصين إلى المعادلة. مسؤولون أمريكيون قالوا إن روسيا والصين ربما قدمتا لطهران معلومات وصور أقمار صناعية تساعدها على تحديد مواقع السفن والقوات الأمريكية. روسيا نفت تقديم دعم استخباراتي، بينما عاقبت واشنطن شركات صينية قالت إنها زودت إيران بصور فضائية ساعدتها في تنفيذ ضربات. وفي 29 سبتمبر فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على شبكات قالت إنها تشتري لإيران أسلحة جاهزة ومكونات مزدوجة الاستخدام وإلكترونيات مرتبطة بالصواريخ والطائرات المسيرة. فبينما تسعى طهران لزيادة مدى صواريخها، تجعل واشنطن أهم أصولها العسكرية أبعد وأكثر انتشارا وأصعب في الاستهداف.
2: ومعنا من طهران الدكتور عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، أهلا بك. ومعنا من واشنطن السيد خالد صفوري رئيس مؤسسة المصلحة الوطنية في واشنطن، أهلا بك. وأبدأ معك دكتور عباس خميار، يعني ترامب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حذر من أن إيران قد تلجأ إلى تصعيد عسكري قبل انتخابات التجديد النصفي، وهذا لربما يأتي على معلومات استخباراتية تصل إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هل يعني وصلت طهران في هذه المرحلة إلى طريق مسدود فيما يتعلق بيعني الدبلوماسية والحل الدبلوماسي برأيك؟
5: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفك ولكل المشاهدين. لا أتصور يعني الموضوع بحاجة إلى معلومات استخباراتية تصل إلى الرئيس الأمريكي ترامب، لأن هذه المقولة هي قد طرحت عدة مرات في الأسبوع الأخير، وخاصة الأيام الأخيرة، على لسان السياسيين وعلى لسان العسكريين، والجهوزية تقريبا شبه كاملة. الإيرانيون يشترطون، وهذه نقطة مهمة، إذا ما شعروا بأن هناك هجوم أمريكي إسرائيلي وعدوان جديد، ستكون هناك الجهوزية كاملة لحملة استباقية. وأؤكد، إذا ما شعر طهران بأن هناك سيكون هجوم وشيك، ما نشاهده في الجهوزية الأمريكية وهذا النقل والانتقال بما يتعلق بالقطاعات البحرية، المواقف الذي يتخذها الرئيس ترامب ونتنياهو قبيل الانتخابات النصفية الأمريكية والانتخابات الإسرائيلية، كل هذه الأمور تشير بشكل كبير بأن هناك هجوم

0: أن تستعد لها وستقوم بأعمال استباقية. سيد خالد صفوري، هل القرار برأيك تم اتخاذه في واشنطن بالتوجه إلى إعادة العمليات العسكرية وتوجيه ضربة إلى طهران بالنظر إلى المعطيات على يعني على الأرض وفي الميدان؟
1: صباح الخير، تحية لك والضيف
0: صباح
1: الكريم
0: النور.
1: الدكتور عباس من طهران ولجمهور الجزيرة. أي خطوة تقوم بها أمريكا الآن فيها تردد كبير نتيجة أي تأثير لها على الانتخابات الأمريكية، لكن مؤكد سيكون هنالك ضربات بعد الانتخابات مباشرة أو بعد الانتخابات بفترة قصيرة. حتى الآن ليس واضح وليس هناك تحركات تعطي شعور أنه سيكون هنالك على الأقل عمليات أوسع من الضربات الجوية. يعني قد يكون هنالك مخطط بعيد المدى بعد السنة الجديدة، لأنه حشد قوات أمريكية، يعني إذا أرادت أمريكا أن تقوم بعملية إنزال حسب الخطة المطروحة لفتح مضيق هرمز بالقوة، فإن أمريكا تحتاج إلى قوات على الأرض، وهذا يعني عدد كبير، عشرات الآلاف من الجنود الأمريكيين، رغم أنه هي عمليات عسكرية محدودة، إلا أنه تحتاج أمريكا إلى قوة ضاربة أكبر بكثير من الموجود في المنطقة الآن. كذلك تحتاج إلى قوة بحرية داعمة للقوة الموجودة الآن، فالقوات الموجودة الآن لا تكفي لأكثر من عمليات جوية مثل الذي حصلت في الحرب مبكرا هذه السنة في شهر فبراير. فأي قرار هنالك تردد كثير من الرئيس الأمريكي ومن البيت الأبيض بأن تقوم أمريكا بعمليات عسكرية واسعة، عمليات ذات شمولية قبل الانتخابات الأمريكية. وإذا لاحظنا فإن إيران تقوم بكثير من الضربات وأمريكا تقوم بردود فعل محدودة جدا، يعني ضرب حاملة الناقلة المدنية التي ضربها الأسطول الأمريكي اليوم حدث استثنائي نسبيا، مقابل أن إيران ضربت 6 أو 7 بواخر نفط وغاز خلال الأيام القليلة الماضية. فرد الفعل الأمريكي محدود جدا، لأن أمريكا تحاول تهدئة الأمور لعدم إشعار الشارع الأمريكي أن هنالك حرب قائمة، ولهذا غيرت تصنيفها في وزارة الدفاع إلى عمليات عسكرية بدل من القول أنها حرب. فمحاولة تهدئة الموضوع أو إعطاء صورة أكثر إيجابية للشارع الأمريكي هو الهدف الأمريكي خلال 3 أو 4 أسابيع أو أقل من 4 أسابيع القادمة، لأن الانتخابات بعد 3 أسابيع ونصف من الآن.
0: دكتور عباس خميار، يعني هناك محاولة أمريكية لتهدئة الشارع الأمريكي، وكما ذكر السيد خالد صفوري، ومن المؤكد بعد هذه الانتخابات أنه سيكون هناك عودة إلى العمليات العسكرية، لكن في المقابل أيضا طهران لا زالت ترسل الرسائل إلى الولايات المتحدة، وآخرها جاء يعني عن طريق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإيصال وجهة النظر الإيرانية وبالتنسيق مع الرئيس بازشكيان. هل يعول أيضا على روسيا في أن تلعب دور وإن كان بالدور البسيط يعني في هذه المرحلة لإنهاء هذه الحرب؟
2: يعني هذه كانت مبادرة روسية بأكثر مما تكون مبادرة إيرانية، لكن المشكلة أخي العزيز ليس الوسطاء كثر، والآن الجميع يريد في المنطقة أن يحصل على نوع من هذه الوساطة لأسباب داخلية، لأسباب إقليمية، ولأسباب عالمية. لا نريد أن نتطرق إلى هذا الأمر، والروس ربما هذه الوساطة تأتي في هذا السياق، لكن المشكلة كما قلت ليس الوسطاء بقدر ما هي المشكلة الإرادة الأمريكية، التي هل تريد حقا حل سلمي وتؤكد على المفاوضات. كل الأمور تشير لم تكن هناك إرادة أمريكية المفاوضات السلمية ولمعادلة والحل السلمي. عندما يتحدث ترامب خلال اليومين الأخيرين ويؤكد عدة مرات بأنه إما تعطي طهران كل ما يريده إما أن تمحى إيران، يعني هذه المقولة وهذا الموقف موقف عدائي بامتياز، و يدل على أن هناك نوع من الجبروت الذي يريدها الرئيس الأمريكي وفي نفس الوقت

0: يعكس عن جهله للواقع
1: نعم
0: الإيراني وللمجتمع الإيراني.
1: دكتور عباس، يعني
0: كيف
1: إيران
0: إيران
1: حتى هذه اللحظة، وأنت ذكرت يعني أنها قادرة على الصمود في وجه الضغوط الأمريكية. دكتور سيد خالد صفوري، يعني هناك رغبة إيرانية بالتوصل إلى تفاهمات مع الولايات المتحدة والعودة إلى مذكرة التفاهم، وكما تحدث الدكتور عباس خاميار يعني هناك عدم رغبة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء هذا الصراع. لماذا؟ يعني لماذا لا يتم التوصل بالفعل إلى يعني عودة إلى مذكرة التفاهم؟ هناك مرونة تبديها طهران في هذه المرحلة، وأيضا دور الوساطة إن كانت قطرية عربية أو أيضا من باكستان ومن روسيا والصين.
2: على الأغلب مذكرة التفاهم هي ورقة ميتة ليس لها وجود الآن، لأنه عندما وقع الرئيس الأمريكي تم الهجوم عليه من عن يمينه وعن يساره، يعني الديمقراطيين هاجموا وقالوا أنها لا تختلف عن الاتفاقيات التي وقعها الرئيس أوباما والتي نقضها الرئيس ترامب، واليمين الذي قال أنه تنازل كبير لإيران وأنه هذا يعني هذه الورقة تعني أنه إيران انتصرت وهذه هزيمة لأمريكا وهذه تحديدا هزيمة للرئيس ترامب، والرئيس ترامب بالتأكيد لا يرضى بهذه الهزيمة. وأهم من ذلك أن الأطراف المؤيدة لإسرائيل داخل الولايات المتحدة ونتنياهو نفسه غضبوا جدا من هذه الورقة وأصروا على إلغائها، والرئيس تراجع عنها بعد ذلك وأحس بهذه الورقة وأنه لم يرى اهتمام لتفاصيل هذه الورقة. فأنا لا أعتقد أن هذه الورقة سيتم العودة إليها. أي اتفاق الآن سيتم على طرف من الطرفين أن يتنازل، والرئيس ترامب يعني ما معروف عنه أنه لا يريد أن يخرج من أي مشكلة أو أزمة بدون الادعاء أنه انتصر. الطرف الإيراني إذا قبل بالمطالب الأمريكية هذه هزيمة كاملة وإقرار بمطالب الولايات المتحدة وجزء كبير منها فيه إهانة لاستقلالية الدولة الإيرانية، أنه ليس لديها الحق ببرنامج صاروخي، ليس لديها الحق في برنامج نووي سلمي، حتى الأمم المتحدة تقر بحقوق الدول برنامج نووي سلمي. فكل المطالب الأمريكية من الصعب على أي شخص موجود في إيران إلا إذا كان جاهز أن يركع الولايات المتحدة أن يقبل فيه، ومن المستبعد جدا أن يقبل الرئيس الأمريكي
1: يعني
2: بأن يتراجع عن المطالب.
1: وهنا يأتي دور الوساطة يعني لتقريب وجهات النظر. ما الذي تحمله يعني هذه المرحلة بملف الوساطة؟ هل من قدرة على إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالعودة إلى مذكرة التفاهم التي أنت تحدثت وقلت أنها ميتة الآن، أو لتفاهمات جديدة؟
2: إذا كان هنالك ضغط داخلي أمريكي هذا فقط الذي سيجبر الرئيس ترامب. إذا كان هنالك ضغط أمريكي كبير جدا عليه وعلى إدارته سواء كان ضغط اقتصادي وسياسي فإن الرئيس لن يتراجع، وليس معروف عنه التراجع، هو عنيد جدا ويصر على رأيه حتى عندما يكون مخطئا، ودائما يحب الادعاء أنه انتصر، حتى ونحن شاهدنا ذلك بعد انتخابات سنة 2020 عندما هزم بالانتخابات وادعى الانتصار ولا زال حتى اليوم يصر على الانتصار. فأي مخرج فيه شكل من أشكال الانتصار حتى لو كان شكلي أو اسمي هو ما يقبل للرئيس. كيف يحصل ذلك؟ هذه القدرة الوسيط، إذا كان هنالك وسيط يستطيع أن يصل إلى معجزة إقناع الرئيس ترامب أن هنالك حل فيه نصر أو ادعاء للنصر للرئيس ترامب يقول أنه انتصر وتبقي إيران على برنامجها النووي سلميا وعلى برنامج الصواريخ كما كان سابقا، فيكون مفاوض قدير جدا. لكن حتى الآن الأطراف المفاوضة لم تستطع إقناع رئيس ترامب بقبول أي شيء تم طرحه من الجانب الإيراني.
1: دكتور عباس خميار، يعني هذا العناد الأمريكي إذا يمكن تسميته كذلك، يعني وفي هذه المرحلة ضغط كبير يمارس على طهران، ضغط عسكري، ضغط اقتصادي، يعني ما الذي يعول اليوم على حلفاء طهران أيضا؟
0: طهران تعول على نفسها أولا وأخيرا، وهذه حقيقة لا تعول على أحد، وهذا ما أثبتتها الأشهر الماضية. لكن في نفس الوقت لها علاقات جيدة وتقريبا لا نقول استراتيجية ولكن هناك شراكة استراتيجية إن صح التعبير مع روسيا ومع الصين. الموقف الصيني كان موقفا مرضيا إيرانيا وجيدا، ولن تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية أن توقع الصين في فخها في الرغم من اللقاءات القمة والمهمة التي حدثت سواء في واشنطن أو في بكين. الموقف الروسي ما زال مؤيدا كبيرا للإيرانيين، ومن خلال التصريحات ومن خلال المواقف ومن خلال بعض الأمور التي تحدث في الميدان كان الموقف الروسي موقفا جيدا. المواقف الإقليمية لذلك بالرغم من الضغوط الأمريكية كانت مواقف جيدة. هذه المواقف شاهدناها في مؤتمر وفي اجتماع بريكس وفي اجتماعات متعددة وأخيرها في أشخابات، وهذه المواقف مؤيدة لن تخضع للإرادة الأمريكية بالرغم من الضغوط الكبيرة التي واجهتها هذه الدول. لذلك
1: نعم دكتور،
0: الإيرانيون يعولون على أنفسهم أولا وعلى سياستهم الخارجية.
1: شكرا. إذا من طهران الدكتور عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لك، والشكر موصول للسيد خالد صفوري رئيس مؤسسة المصلحة الوطنية في واشنطن، كنت معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لكما. ما تزال إسرائيل تعيش على وقع تداعيات هجمات 7 أكتوبر وما تلاها من ارتدادات على المستويات الأمنية والسياسية والعسكرية، فبعد 3 سنوات ما يزال السجال بشأن المسؤولية عما يوصف بأكبر إخفاق عسكري وأمني في تاريخ إسرائيل قائما، وبينما يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي لدفع تهمة الفشل عنه ونسبها للأجهزة الأمنية والجيش، يرى خصومه السياسيون أن نتنياهو يتحمل كامل المسؤولية.
3: لم يكن 7 أكتوبر يوما عاديا في تاريخ إسرائيل، بل وصف بأنه الأكثر دموية وسوداوية على الإطلاق، فقد تحطمت فيه مقولة الجيش الذي لا يقهر باعتراف السياسيين والعسكريين في إسرائيل، بدليل السجال الذي ما يزال محتدما إلى اليوم حول ضرورة تشكيل لجنة تحقيق رسمية ومستقلة للوصول إلى ما تراكم من أسباب أدت إلى ما يوصف بالإخفاق الكبير أمنيا وعسكريا واستخباراتيا، دون إغفال الدور المركزي للمستوى السياسي الإسرائيلي في هذا الإخفاق، كما أظهرت ذلك السجالات والاتهامات المتبادلة على امتداد 3 سنوات. اتهامات حاول بنيامين نتنياهو أن يدحرجها عن عتبة مكتبه ويلصقها منذ الساعات الأولى للهجوم على غلاف غزة بالجهازين الأمني والعسكري، وهو ما يفسر أيضا سبب تهربه من استحقاق إجراء تحقيق مستقل إلى اليوم أو تحمل قسط من المسؤولية، ليتحول الأمر إلى أهم القضايا في معركة الانتخابات الحالية حامية الوطيس. وقد سبق وأقر الجيش الإسرائيلي وقادته عبر سلسلة طويلة من الاستقالات والتحقيقات الداخلية المعمقة والمستفيضة التي أجريت في السنوات 3 الماضية بوجود إخفاق وبالمسؤولية عن الفشل في توقع الهجوم وفي الجاهزية لصده وحماية الإسرائيليين، وذلك رغم وجود مؤشرات واضحة كانت موجودة في أدراج المخابرات العسكرية لخطة الهجوم قبل وقوعه بنحو 2 عامين. فيما يتهم نتنياهو من قبل خصومه السياسيين بأن سياسة الاحتواء التي اتبعها وسعيه المنشود للمحافظة على الهدوء في قطاع غزة بأي ثمن كانا من الأسباب الرئيسية التي أوقعته في خطأ استراتيجي، حيث تجاهل وأغفل من وجهة نظرهم تحذيرات أمنية توقعت حدثا أمنيا كبيرا في ظل انقسام الشارع الإسرائيلي الذي كان آنذاك يغلي بمظاهرات صاخبة ضد ما وصف بالانقلاب القضائي الذي كان نتنياهو يسعى لتحقيقه في إطار تثبيت مزيد من النفوذ وإبعاد الخصوم المحتملين وتحييد دور المحكمة العليا كمرجعية دستورية. وتعكس 3 سنوات من السجالات السياسية في إسرائيل فضلا عن التناول الإعلامي ما خلفه 7 أكتوبر في إسرائيل من مرارة ليس على صعيد الساسة والعسكر فقط، بل لدى الإسرائيليين الذين شعروا أن الدولة والجيش تخليا عنهم في أحلك الظروف، لا سيما في غلاف غزة حيث استمرت الهجمات نحو 3 أيام على عشرات الكيبوتسات والقرى التعاونية فيه، وهو ما خلف قتلى وجرحى بالآلاف. ولم يكن الفشل في ذلك اليوم على صعيد القتلى والجرحى فحسب، ولكن أيضا في تداعيات ذلك على بنيان الجيش، إذ كشفت الحرب التي خاضتها إسرائيل على جبهات متعددة عجز جيشها عن القتال في ظروف معقدة وحاجته المستمرة لاستدعاء جنود الاحتياط للانخراط في القتال، وهو ما فجر غضبا مجتمعيا عارما على حكومة بنيامين نتنياهو التي ظلت متمسكة بإعفاء اليهود المتزمتين الحريدين من الانخراط في صفوف الجيش، ما ولد حالة إحباط شديدة في أوساط جنود الاحتياط وما ترتب على ذلك من تداعيات اقتصادية على حياتهم الأسرية وخسارة بعضهم لمكان عمله. وبينما يحتاج الجيش الإسرائيلي اليوم بشكل ملح إلى قوام فرقة كاملة في نحو 20,000 جندي على الأقل لسد النقص العددي الذي خلفته الحرب التي أوقعت نحو 1,000 قتيل وما يزيد عن 20,000 جريح في صفوفه، تتسع هوة الانقسام المجتمعي في إسرائيل بعد 7 أكتوبر بين تيار يريد أن يدفع إسرائيل لأن تكون دولة يمينية دينية أصولية برؤية محكومة بالتشدد، وتيار مضاد يسعى لأن تحافظ إسرائيل على ما يعتبره شكلها كدولة ديمقراطية علمانية تحتكم إلى القانون. وعلى أساس هذا التباين ستجري الانتخابات العامة في إسرائيل الفترة القادمة، وهي انتخابات توصف بالمصيرية والأهم على الإطلاق منذ تأسيس إسرائيل، ليس لأنها ستحدد من سيرأس الحكومة المقبلة في إسرائيل أو طبيعة التحالفات التي ستنشأ، بل لأنها ستحدد شكل إسرائيل للعقود القادمة. المؤكد أن هجوم 7 أكتوبر شكل صدمة عنيفة للمجتمع الإسرائيلي ما زالت تتجلى آثارها في جميع جوانب الحياة، حيث غير الهجوم مفاهيم أساسية في مجتمع متنوع الأعراق، وأهمها فقدان الثقة العميق لدى الإسرائيليين بمؤسسات الدولة، لا سيما بسبب بطء استجابة الحكومة في توفير الحماية لهم والتي كانت تعد أمرا بديهيا ومن المسلمات. وكذلك من جهة ما خلفه الهجوم من آثار نفسية، ما زال عشرات آلاف الإسرائيليين يعانون تبعاتها إلى اليوم، وإن لم يغير الهجوم نزعة المجتمع الإسرائيلي اليمينية أصلا، فإنه عززها وزاد من التوجهات والسياسات التي توصف بالعنصرية تجاه الفلسطينيين لا سيما المواطنين منهم داخل إسرائيل. الشعور بالإحباط بعد هجوم 7 أكتوبر والتداعيات الاقتصادية وسياسات الائتلاف الحاكم دفعت أيضا ما لا يقل عن 270,000 إسرائيلي إلى مغادرة إسرائيل على مدى الأعوام الثلاثة المنصرمة وفق أحدث معطيات نشرتها دائرة الإحصاء المركزية. لكن لاتساع رقعة الهجرة العكسية دلالات سياسية واجتماعية أخرى، حيث وثقت الاستطلاعات أن نحو ربع الإسرائيليين باتوا يفكرون جديا في مغادرتها، معظمهم من أوساط اليهود العلمانيين والشباب، فضلا عن أوساط علمية وأكاديمية، وهو ما قرئ داخليا وفق استطلاعات معهد الديمقراطية الإسرائيلي بوصفه هجرة صامتة للقاعدة التصويتية الليبرالية، ويخشى معه حسب وسائل إعلام إسرائيلية من إفراغ الساحة السياسية من قواها الحية المعارضة. وترى أصوات أكاديمية إسرائيلية أن هذه الهجرة الصامتة سيكون من أبرز تداعياتها التكريس الفعلي لانحسار العمق الانتخابي لمعسكر اليسار والحركات الديمقراطية الليبرالية، وإفساح المجال تماما لخزان تصويتي داعم لأقصى اليمين وللتيارات الحريدية والقومية، لتحكم الدولة هيكليا بمنظومة حكم تعيد إنتاج نزعات شعبوية.
1: هذه التغطية مستمرة على رأس الساعة، في أمان الله.
4: قارع الهوى يا جماعة.
5: بالتوازي مع مسار روما التفاوضي، يواجه الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل تحديات لتنفيذه على أرض الواقع.
6: الوفد اللبناني شدد على ضرورة الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار.
7: رقعة الاستهدافات الإسرائيلية توسعت في جنوب لبنان.
8: واضح أنه الإسرائيلي يعتبر ساحة الجنوب ساحة استثمار انتخابي.
9: كتلة حزب الله البرلمانية دعت الدولة اللبنانية إلى الخروج من المفاوضات المباشرة.
10: ماذا عن حسابات
4: الطرف الرسمي اللبناني من حيث الزمن والوقت.
8: أمام السلطة تحديات كبيرة.
10: اليوم إيقاف المفاوضات يعني أن نعطي إسرائيل هدية تنتظرها إسرائيل.
11: مطالبة بوقف التفاوض ما بديله؟
12: ما هو هذا ليس بديل أصلاً. يبقى هذا الاتفاق شيك بدون رصيد لا يمكن صرفه إلا عند الإسرائيلي.

0: إلى هذه الأخبار العاجلة نقلا عن وسائل إعلام.
1: هذا الخبر العاجل كانت تلوي مرة أخرى.
2: سردها مباشرة المشاهدين لمتابعة هذا الخبر العاجل الظاهر أسر الشاهد.
3: دعيني أبدأ بهذا الخبر العاجل الذي صدر
4: الوضع اليوم خطير، انت تحت بند الأذن وكل يوم بقتلك.
5: اعلاميا الحرب خلصت، لكن على ارض الواقع ما خلصت الحرب.
6: كل حياتنا صارت دمار في دمار، بتشوف مالك قدام عينك بنحرق.
7: بننام في خوف، بنصحى في خوف، احنا مصيرنا كله خوف بخوف.
8: احنا لا قاعدين في ارض ولا قاعدين في مكان بيتنا، الحياه على الشارع في الشارع، احنا في الشارع.
9: انا بتحمل مسؤوليه اكبر من عمري، انا اللي بعيد البيت.
10: والله نفسي فرغفيت خبزها.

0: أن بسط الجيش السوداني سيطرته على هذه المدينة، يقول عدد من جنوده إنهم سيتوجهون غربها إلى المناطق التي لاذت بها قوات الدعم السريع.
1: وفي شوارع بارا ومحيطها يواصل الجيش السوداني انتشاره وتعزيز وجوده، تمهيداً لتهيئة الظروف المناسبة لعودة المواطنين.

0: أهلا بكم مشاهدينا، مستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات في اليمن والمنطقة وللتوتر الأمريكي الإيراني والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية. وفي آخر المستجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الهجمات ضد السعودية كانت فظيعة وإن السعوديين قادرون على الدفاع عن بلادهم، وأضاف أن واشنطن لديها اتصالات مع الحوثيين وسترى ما سيحدث. من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن هذه الهجمات الشنيعة تظهر استخفافا صارخا بحياة المدنيين ويجب أن تتوقف فورا، مؤكدا تضامن بلاده مع السعودية وشعبها. كما قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إن بلاده تتضامن مع السعودية، مجددا التزام إسلام أباد بسيادة المملكة انطلاقا من اتفاقية مكة للدفاع المشترك. هذا وكانت هيئة الطيران المدني السعودية قد أعلنت وفاة 12 شخصا جراء الاعتداء الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي بالرياض. وقال المتحدث باسم قوات التحالف إن الاعتداء عمل إرهابي وسيتم الرد عليه بحزم. في الأثناء أفاد المتحدث باسم قوات التحالف باعتراض وتدمير صاروخ باليستي في محافظة الخرج وسط السعودية أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية على حد قوله، كما أفاد باعتراض وتدمير طائرة مسيرة بالمنطقة الشرقية في السعودية. أما في اليمن فقالت القوات الحكومية إنها استهدفت بالمسيرات موقع مراقبة متقدما لجماعة الحوثي في الجوف، وأحبطت هجمات للحوثيين بمحيط مطار ذباب في تعز. هذا وأفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين بتعرض مطار صنعاء الدولي لغارات، كما أفادت بشن هجوم بالصواريخ على مديرية سحار في صعدة شمالي البلاد. وفي ملف التوتر الأمريكي الإيراني قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران قد تقدم على إجراءات إضافية قبل الانتخابات، لكن بإمكان الولايات المتحدة إنهاء الأمر بسرعة. من جانبه قال الكريملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نقل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتنسيق مع الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان رؤية الجانب الإيراني بشأن تسوية النزاع وسبل حل الأزمة. هذا وقال الحرس الثوري الإيراني إن انفجارا وقع بناقلة نفط عملاقة إثر اصطدامها بلغم أثناء محاولتها عبور مسار غير قانوني في مضيق هرمز. بدورها أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية باندلاع حريق في ناقلة نفط جراء تعرضها لضربة من مقذوف مجهول في مضيق هرمز. في غزة أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 8 فلسطينيين بينهم طفلة بنيران الاحتلال منذ فجر السبت. وفي الضفة الغربية أفاد الهلال الأحمر بإصابة 12 فلسطينيا في هجمات للمستوطنين وقوات الاحتلال في مناطق عدة. البداية في هذه الساعة إذن من التطورات في اليمن وآخر تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ينضم إلينا الآن من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد رهيد. أحمد، لو تجمل لنا ما ورد من تصريحات أمريكية بخصوص التطورات في اليمن والسعودية.
1: نعم جعفر، نبرة إدانة شديدة للغاية هنا في الولايات المتحدة لهذه الهجمات التي شنها الحوثيون على منشآت مدنية في المملكة العربية السعودية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات عقب عودته من ولاية تينيسي وصف هذه الهجمات بأنها سيئة وشنيعة وأدانها بشكل كبير، وقال إنه لم يتحدث بعد إلى ولي العهد السعودي ولكنه سيفعل، وقال ما حدث كان سيئا للغاية. وزير الخارجية ماركو روبيو كان قد كتب تغريدة أدان فيها أيضا بشدة هذه الهجمات التي قال إن من وصفهم بالحوثيين الإرهابيين شنوها على المملكة العربية السعودية، وقال إن استهداف المدنيين يعد استهتارا كبيرا بحياتهم، وكذلك عبر عن تعازيه وتضامنه مع ذوي الضحايا في هذا الحادث، وقال إن من بين الضحايا مواطن أمريكي. المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أيضا كان قد أدلى بتصريحات للجزيرة عبر فيها عن إدانة الولايات المتحدة لهذه الهجمات، وكذلك عن التزام الولايات المتحدة باتفاقها الأمني مع المملكة العربية السعودية. ولكن ربما الأهم هو التصريحات التي كانت قد صدرت أيضا من الرئيس ترامب والتي قال فيها إن إدارته تدرس مسألة استهداف الحوثيين والمشاركة في الحملة ضد الحوثيين بضربات، قال نحن نتحرك بسرعة كبيرة وندرس الأمر، وبالتالي حتى الآن لم يصدر القرار بعد، ولكن قال إن الولايات المتحدة قد تشارك في هذه الحملة. إجمالا، نبرة إدانة شديدة لهذه الهجمات التي استهدفت مطار الملك خالد في الرياض وكذلك منشآت مدنية في المملكة العربية السعودية. وزير الخارجية عبر عن الإدانة الشديدة لهذه الهجمات وكذلك مسؤولون آخرون في إدارة ترامب. إجمالا أيضا هناك ترقب للخطوة التالية الأمريكية بعد تصريحات ترامب بأن واشنطن تدرس مسألة الانخراط في الحملة ضد الحوثيين.
0: من واشنطن أحمد الهيد مراسل الجزيرة، شكرا جزيلا لك. وفي الأثناء قال مراسل الجزيرة إن الهيئة العامة للطيران المدني السعودية أعلنت وفاة 12 شخصا وإصابة 309 آخرين جراء استهداف مطار الملك خالد بالرياض، كما أعلنت الهيئة وقف العمليات التشغيلية في المطار لحين استكمال إجراءات تقييم الأضرار.
2: الهيئة العامة للطيران المدني السعودية تعلن وفاة 12 شخصا بينهم 4 مواطنين واثنان من الجنسية البنغالية والباقي من الجنسيات الأمريكية والمصرية والأردنية والسورية والفلسطينية والسودانية. ووفق بيان الهيئة تم إيقاف العمليات التشغيلية بمطار الملك خالد مؤقتا إلى حين استكمال تقييم الأضرار الناتجة عن هذا الهجوم. في محافظة الخرج أعلن التحالف اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون، كما سقط مقذوف بمحيط مطار الملك فهد بالدمام وفق بيان التحالف. وفي أول تعليق له على استهداف مطار الملك خالد بالرياض وصف تحالف دعم الشرعية الحادث بالعمل الإرهابي متوعدا برد حازم. منظمات إقليمية ومعظم الدول المنطقة استنكروا هجوم الحوثيين على مطار الملك خالد والمرافق المدنية بالسعودية، معبرين عن تضامنهم مع الرياض وتأييدهم لما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها.
0: الآن ننتقل إلى الزميلة ليلى الشيخلي وهذه الفقرة التحليلية التي تتناول قراءة في الأبعاد العسكرية والسياسية لأحدث التطورات المتعلقة بالحرب في اليمن وتداعياتها الإقليمية والدولية.
3: أهلا بكم في هذه الفقرة التحليلية. التحالف يكثف ضرباته مع هجوم القوات الحكومية اليمنية في محور مضيق باب المندب المطل على البحر الأحمر. هذا المضيق الذي لا تتراجع أهميته الاستراتيجية عبر التاريخ، وبالنسبة لدول الخليج فإن الأمن باب المندب لأمنه أهمية مزدوجة، فهو منفذ الخليج على أسواق النفط الأوروبية والأمريكية معا، كما أن تهديد أمنه الآن يأتي في ظل استمرار أزمة مضيق هرمز منذ نهاية فبراير شباط الماضي. وفي البعد الحربي الإقليمي للحرب في اليمن، أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية تعليق العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد، وهذا المرة الأولى مؤقتا لحين تقييم الأضرار بعد اعتداء استهدف المطار. وقد علق عليه الرئيس الأمريكي قائلا إن بلاده قد تشارك بالضربات على جماعة أنصار الله الحوثيين وأنه سيدرس الأمر. كل هذه التطورات نحللها مع ضيفينا هنا في الاستوديو، العميد إلياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي، والدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير في سياسات الشرق الأوسط. أهلا وسهلا بكما. إذن عندما يقول الرئيس ترامب أنه يدرس الأمر وأنه سيقرر بسرعة، ما هي الخيارات أمامه؟
4: ليلى، هو خاض بالعام 2025 53 يوما حرب على الحوثيين. يعني هو الحوثيين واليمن هي من ضمن المنطقة المركزية أو القيادة المركزية، يعني لديه كل المعلومات، لديه كل الاستخبارات، لديه كل بنك الأهداف، وبالتالي يعتبر أن المملكة العربية السعودية هي إحدى الحلفاء في المنطقة الأساسيين، وحسب أكسيوس منذ فترة قبل بدء الحرب فعلا بشكل شامل وكامل في اليمن أرسلت بطارية باتريوت إلى ينبع. فإذا أنت أمام منظومة خالصة، وبالتالي عندما استهدفت ينبع أو خط شرق غرب السعودي تمنع الرئيس ترامب من المساعدة وقال اليوم لن ندخل في حرب. فإذا هو جاهز، وهو يعتبر أن ما يقوم به الحوثي يخدم أو يضرب، يخدم إيران ويضرب المشروع الذي هو قائم في مضيق هرمز. ممرين بحريين أساسيين ثلاثة، قناة السويس، باب المندب ومضيق هرمز مرتبطة مع بعضها البعض من ضمن المسرح الوحيد، هو مسرح مترابط مع بعضه ولا فعلا لا ينفصل عن بعضه البعض.
5: طيب قبل أن ندخل في تفاصيل التحركات الممكنة أسألك دكتور محجوب الزويري، حتى الآن كان الرئيس ترامب يختار أن يهدئ الموقف عندما ضربت السعودية أكثر من مرة، ولكنه اليوم يقول أنه يدرس الأمر وأنه سيتخذ قرارا، هل من جديد في هذا الموقف؟
6: الحقيقة هو التصريح الذي خرج به ليلى، خرج به عندما أخبره الصحفيون أننا سمعنا أن هناك، قال لم أسمع أحد أو لم
5: سمعت للتو،
6: وبالتالي هو أجاب إجابة كما يقال مستعجلة أنه نعم ربما سيفعل شيئا. لكن أنا أعتقد بأن الرئيس ترامب لديه قدر كبير من التردد، من الانخراط في صراع عسكري جغرافيا بعيد عن مضيق هرمز. لا أعرف سياسيا هذا السبب، ربما مرده الأساسي أنه لا يريد أن يخسر قوات، لا يريد أن يخسر عتاد، لا يريد أن يخسر مزيد من السمعة، ربما غير قادر على تغيير الوضع، ربما غير راغب، هو يرى الأوروبيين تخلوا عنه، لا يريد أن يخدم الأوروبيين، لأنه إذا باب المندب عمليا بقي على حاله ولم يهدد الأوروبيون أكثر المستفيدين منه، بالتالي ربما عنده أهداف مختلفة. لكن بدون شك ليلى، الرئيس الأمريكي حتى الآن فيما يتعلق بمضيق باب المندب استراتيجيا وسياسيا هو متردد بنسبة عالية جدا. كما تفضل العميد، لديه كل عوامل القوة التي بإمكانه أن يقوم بشيء كما يقال حازم ديسايسيف ويفعله، لكنه لم يفعل هذا الشيء حتى الآن.
5: عوامل القوة هذه التي أشرت إليها عميد الياس، إذا ممكن أن نراها على الخارطة، ما هي الأدوات التي تمتلكها إدارة ترامب حاليا في هذه المنطقة محل النزاع؟
4: قبل الحديث عن هذا الموضوع ليلى، وأنا أريد أن أعقب على كلام الدكتور زويري، عندما في بداية الحرب قال نحن ندعم المملكة العربية السعودية بالاستشارة، بالمشورة العسكرية، بالتخطيط، وحتى بالاستعلامات والاستخبارات. ولكن اليوم يحدث شيء لم نعتد، يعني هذا الحجم الكبير من القدرات فعلا لا يتناسب مع ما يجري في المنطقة. يعني إرسال بطارية باتريوت، وتملك المملكة العربية السعودية 16 بطارية باتريوت، وبالتالي منهم من يقول أن هناك HQ9 وهو مماثل للباتريوت ولكن صيني، وبالتالي حصل هذا الأمر وتحصل في حروب الكثير. إذا نظرنا إلى خارطة اليمن ليلى، عندما نتحدث عن خارطة اليمن الكل يتحدث عن الساحل، هذا هو باب المندب. نتحدث عن الساحل يعني طبيعة الجغرافيا والتوبوغرافيا هي تفرض الحروب، تفرض نوع القتال وتفرض نوع فعلا كيفية القتال. هذه المنطقة هو سهل تهامها بطول 400 كيلومتر. فإذا العمليات المناورة، المانوفر لشيء معين حصل مع الحوثيين عندما وصلوا إلى باب المندب، اليوم الحكومة تعود بهجوم عكسي للمناورة. ولكن فعلا الحرب الأساسية ومركز الصقل اليوم بالحرب هو في تعز، التي تسيطر بارتفاعاتها، جبل كهبوب وغيره تسيطر على الساحل. هناك حرب في الجوف، هناك حرب في الجوف في مأرب، وهذه المنطقة الثلاثية. اليوم ما يجري مع المملكة العربية السعودية فعلا هو توسيع أفقي أو تصعيد أفقي، ولكن للولايات المتحدة الأمريكية حاملتي طائرات وأخرى تيودور روزفلت قائمة من سان دييغو، ولكن إحدى حاملات الطائرات جورج بوش ذهبت باتجاه تايلاند مع مدمرة، بقي اليوم حاملة واحدة مع المدمرات المرافقة لها. ولكن من هذه المدمرات يمكن فعلا أن تفتح حرب، ولكن سيصبح يقاتل على جبهتين أساسيتين ويصبح القوى منفصلة، ومن يعرف ماذا يحصل في هذه الحالة.
5: وفعلا إذا يعني أقدم الرئيس الأمريكي على خطوة ما في هذه المرحلة. لا ننسى طبعا موضوع الانتخابات النصفية، وهذا أمر يعني لا يمكن أن يعني نتركه هكذا نمر عليه مرورا عابرا. ما هي العلاقة الآن؟ كيف يمكن أن تؤثر قرارات الرئيس ترامب في هذه المرحلة على نتائج؟
6: طالما تحدثت ليلى عن أن الرئيس الأمريكي خاض هذه الحرب على إيران والآن يتصرف في اليمن دون شهير المخاطرة، لا يريد أن يدفع أثمانا، لا يريد أن يقدم أي شيء حتى يحصل على ما يريد. يعني لو كانت شهيته للمخاطرة في إيران أعلى مما كانت عليه ربما نتغير مسار الحرب بشكل كامل. هو يخوض الحرب على إيران بحوالي 55,000 مقاتل، بينما أمريكا خاضت الحرب على إيران 170 على العراق 170,000 مقاتل، إلى غير ذلك من معايير القوة. الآن هو في اليمن رغم ما تفضل به العميد، هذه القوة العسكرية لا يستطيع أن يوزعها على جبهتين أصلا. هو يخشى أن تضرب القوات، ويخشى ربما على مصالح أمريكا في المنطقة، ربما يخشى أن يخسر جنودا وبالتالي تؤثر على أصوات الأمريكيين في الداخل. مقتله السياسي فقدان شهيته للمخاطرة وعدم قدرته عن الدفاع عن هذه الحروب. الرئيس الأمريكي لا يستطيع أن يدافع أمام الأمريكيين لماذا خاض الحرب على إيران، ولماذا يمكن أن يخوض حربا حتى في مضيق باب المندب. ليس لديه حجة. يعني هو الآن منذ حرب 13 يوما وهو يركز على كلام واحد، لن نسمح لإيران يكون عندها برنامج نووي، لن نسمح. ولكن الكل يعرف عمليا حتى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه هذا كلام أصلا غير حقيقي، وأنه إيران ليست قريبة من أن يكون عندها برنامج نووي عسكري. لكن مع ذلك هو يريد أن يبني سردية ليقنع الأمريكيين. ما يحصل باب المندب هو نفس الشيء، سيقال له لماذا ذهب، لماذا انخرطت عسكريا، ما هي الجدوى من هذا الانخراط، هل هذا يؤثر على الأمريكيين اقتصاديا، هل سيؤثر على أسعار الطاقة؟ كلها أسئلة باعتقادي تقلل شهيته للمخاطرة وتجعله أكثر تردد.
5: حجم المخاطرة إذن بالنسبة للرئيس الأمريكي، ولكن في المقابل
4: استكمالا لما قاله دكتور جوادي، هو طلب من القيادات العسكرية المركزية ووزارة الدفاع ورئاسة الأركان أن تحضر احتمالات معينة، وقدم 5 احتمالات لليمن وبالتالي لإيران، ولكن هي تنص حسب النيويورك تايمز أنه 3 أيام مستمرة بقوة وحدة كبيرة جدا، وبعدها ماذا يحصل لهنا وهناك. ولكن هذا هو وظيفة القيادة المركزية ليلى، دائما هي تحضر بناء على توجيهات سياسية، هي تحضر بناء على توجيهات سياسية، تدرس العدو، تحضر وتقول ماذا أريد من عتاد. اليوم استقدام تيودور روزفلت هي إحدى هذه الأمور. 2، تذهب للموافقة ويقوم بما يسمى وور جيمينج، يعني قبل البدء بأي عملية هناك ما يسمى بالوور جيمينج لمعرفتها. والأهم ليلى والأهم دائما في هذا المسار الاكزيت استراتيجي، يعني كيفيه تحقيق الاهداف والخروج. هذا الامر هو العائق الاساسي امام الرئيس ترامب، لا يمكن له الذهاب الى هذه المرحله. فاذا نحن امام تقييدات كثيره، القدره موجوده ولكن الحسم غير موجود. اذا ذهبنا الى تعز، يعني تحدثنا على الخريطه والجغرافيا او التوبوغرافيا، ذباب القياده الحكومه اليمنيه هي سيطرت عمليا، يعني operational control، وهذا لا يعني أنها سيطرت بالكامل عليه، لا تزال هناك قدرة للحوثيين على المقاومة أو القتال، ولكن لا يمكن لهم التحرك كما كانوا قبل. من هنا تدور أغلب المعارك اليوم على محيط يعني جبال كهبوب وعلى محيط تعز، وهي المشكلة المهمة والكبرى كما قلنا بالجبال. لماذا السيطرة عليها؟ يعني أنه فتحت أو قطعت الطريق من تعز لحج إلى عدن، وهذا أمر خطير جدا بالنسبة للحكومة اليمنية، وبالتالي by consequence كما يقال للمملكة العربية السعودية.
5: دكتور زويري، يعني كيف ترى السيناريو خلال يعني على المدى القصير الآن ونحن نتحدث عن الأسابيع القادمة، وأيضا إذا كان هناك أي يعني تأثر للعملية السياسية برمتها اللي يفترض أن تتوصل إلى تسوية بين الحوثيين والسعوديين بسبب هذا؟
6: الحوثيون أمامهم فرصة أن يبقوا ضمن المشهد السياسي وأن لا يحذفوا سياسيا، لأنه ما الحديث في اليمن حتى من الأطراف الإقليمية لا أحد يريد أن يخرجهم من المشهد السياسي. ما يحاولون أن يفرضوه الآن عبر العسكرة أن يكون لهم اليد العليا في المشهد السياسي، وهذا باعتقادي لن يحصل مهما كانت الأثمان، لأنه بالمحصلة مهما كان وجودهم أقلية داخل المجتمع اليمني بمعنى آخر، سواء كان سكانيا أو حتى توزع جغرافي، وبالتالي هذا من شأنه أن يؤزم الأمور أكثر. لكن باعتقادي هناك مسار موازي، مسار دبلوماسي تنخرط فيه الأطراف، ومسار عسكري يظهر يحجم قدرة الحوثيين العسكرية والانتشار العسكري. من شأن هذول المسارين أن يخففوا حدة التوتر، وربما يطلقوا مسار أو ينتهوا إلى مسار تعود فيه الحكومة الشرعية لصنعاء، ويكون الحوثيون جزءا من المشهد السياسي بشكل عملي.
5: دكتور محجوب الزويري، شكرا جزيلا. عميد الياس حنا، شكرا جزيلا لك. وبهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة، ونعود الآن إلى غرفة الأخبار في ملا.
0: ننتقل الآن إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني، حيث قال الكريملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نقل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتنسيق مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان رؤية الجانب الإيراني بشأن تسوية النزاع وسبل حل الأزمة. وفي طهران قال مراسل الجزيرة إن الحرس الثوري الإيراني أفاد بوقوع انفجار بناقلة نفط عملاقة إثر اصطدامها بلغم بحري أثناء محاولتها عبور مسار غير قانوني بمضيق هرمز. ونقلت وكالة فارس عن مصدر إيراني مطلع قوله إن طهران مصممة على الحفاظ على مضيق هرمز والتحكم بأسعار النفط، بينما قال الرئيس الإيراني إن إيران لا تخشى تهديدات العدو.
7: في التوتر الإيراني الأمريكي لا يزال مضيق هرمز محور الصراع بين الطرفين. اليوم الحرس الثوري الإيراني أعلن عن انفجار لغم في سفينة قال بأنها كانت تمر من الممر غير الشرعي بحسب التوصيف الإيراني، وهو الممر الجنوبي، وقد تعرضت لانفجار هذا اللغم بعدما أوقفت العمل بنظام الملاحة. هنا الحرس الثوري يقول في رسالته هذه بأنه لن يسمح للسفن من المرور من المناطق التي يراها بأنها مناطق غير شرعية. مصادر مطلعة هنا تصرح للإعلام الإيراني تقول بأن إيران مصرة على السيطرة على المضيق والتأثير بشكل مباشر على أسعار الطاقة والنفط في السوق العالمية. إذن واجهة صراع أخرى، وهو الاستعداد الإيراني لأي مواجهة مقبلة مع الولايات المتحدة الأمريكية. الجيش الإيراني قال بأنه رصد كل الأماكن هنا في إيران التي من الممكن أن يقوم بها أو تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية بإنزال في هذه المناطق، من مطارات مهجورة ومن مناطق عسكرية لم تعد تستعمل للأغراض العسكرية هنا في إيران، تم رصدها، تم ضبطها كذلك على المستوى العسكري وعلى مستوى المراقبة لمنع أي إنزال عسكري أمريكي. وهنا يقول الرئيس الإيراني بأن الشعب الإيراني لن يستسلم أمام الضغوط الأمريكية. إذن

0: تطورات جديدة في مشهد المواجهة بين واشنطن وطهران. فبينما تسعى طهران لزيادة مدى صواريخها، تعيد واشنطن نشر حاملات الطائرات والسفن العسكرية في المنطقة إلى مسافة أبعد عن المياه الإيرانية، ولكن بكثافة أكبر. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
1: معادلة جديدة ترسم خريطة المواجهة بين إيران والولايات المتحدة. ففي 21 من سبتمبر، قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن طهران اختبرت صاروخاً جديداً مضاداً للسفن برأس عنقودي خلال هجمات استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية جورج واشنطن، وإن الصاروخ سقط بالقرب منها. وسائل أعلام إيرانية قالت إن السلاح المستخدم كان من طراز يحمل اسم قاسم بصير. أما الولايات المتحدة فلم تؤكد نوع الصاروخ أو الرأس الحربي، ولم تسجل إصابة الحاملة، لكن مسؤولين أمريكيين وصفوا سلسلة هجمات إيرانية على سفن أمريكية مطلع سبتمبر بأنها كانت أقرب إلى الإصابة من السابق. لكن المفارقة تظهر عند النظر إلى الخريطة الأمريكية. فوفقاً للمعهد البحري الأمريكي، كانت الحاملة جورج واشنطن في 5 من أكتوبر تعمل في بحر العرب إلى جانب 9 مدمرات أمريكية، بينما انتشرت 3 مدمرات أخرى في البحر الأحمر. وغادرت الحاملة جورج دبليو بوش بحر العرب إلى تايلاند، فيما كانت الحاملة روزفلت تتحرك غرباً عبر المحيط الهادئ في انتشار جديد، أي أن واشنطن تحاول إبقاء قطعها الأثقل أبعد عن إيران، لكن مع تكثيف عدد القطع المنتشرة حول المنطقة. وهذا تحديداً ما تتحدث عنه طهران. فقد قال المتحدث باسم الجيش الإيراني في 4 أكتوبر إن القوات الأمريكية ابتعدت بحسب تقديره حتى 1000 كيلومتر إضافية، وإن إيران تعمل رداً على زيادة مدى صواريخها وسرعتها ودقتها. ورغم عدم وجود إعلان رسمي أمريكي يؤكد ابتعاد الحاملات 1000 كيلومتر، إلا أن بيانات الانتشار تظهر تمركز القوات الأمريكية في بحر العرب بدلاً من المياه الأقرب لإيران. لكن هل يعني الابتعاد ضمانة كاملة؟ في مارس الماضي أطلقت إيران صاروخين باتجاه ديوغو غارسيا، القاعدة الأمريكية البريطانية البعيدة في المحيط الهندي. لم يصب أي منهما الهدف، تعطل أحدهما فيما اعترضت سفينة أمريكية الصاروخ الآخر. ومع ذلك أظهر الهجوم أن طهران تحاول دفع نطاق التهديد إلى ما وراء الخليج والشرق الأوسط. وفي قلب هذا السباق يظهر الصاروخ الإيراني الجديد، صاروخ باليستي يعمل بالوقود الصلب بمدى معلن لا يقل عن 1200 كيلومتر، ورأس قادرة على المناورة، ونظام توجيه كهربصري يفترض أن يساعده في المرحلة النهائية على البحث عن الهدف. لكن بلوغ مدى 1200 كيلومتر شيء، وإصابة سفينة تتحرك على بعد 1000 كيلومتر شيء آخر. وهنا تدخل روسيا والصين إلى المعادلة. مسؤولون أمريكيون قالوا إن روسيا والصين ربما قدمتا لطهران معلومات وصور أقمار صناعية تساعدها على تحديد مواقع السفن والقوات الأمريكية. روسيا نفت تقديم دعم استخباراتي، بينما عاقبت واشنطن شركات صينية قالت إنها زودت إيران بصور فضائية ساعدتها في تنفيذ ضربات. وفي 29 من سبتمبر فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على شبكات قالت إنها تشتري لإيران أسلحة جاهزة ومكونات مزدوجة الاستخدام وإلكترونيات مرتبطة بالصواريخ والطائرات المسيرة. فبينما تسعى طهران لزيادة مدى صواريخها، تجعل واشنطن أهم أصولها العسكرية أبعد وأكثر انتشارا وأصعب في الاستهداف.
0: معنا من واشنطن محمد المنشاوي، الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي، ومن طهران هادي أفقهي، الدبلوماسي الإيراني السابق. مرحبا بكما. أبدأ بك أستاذ محمد المنشاوي. تحذير إيران من أن أو تحذير ترامب من أن إيران قد تلجأ إلى إجراءات إضافية قبل الانتخابات النصفية، إلى أي مدى هو متأتٍ من معلومات استخباراتية؟
2: تحية طيبة لك والمشاهدين والضيف من طهران. أعتقد أن الرئيس ترامب طبعا لديه معلومات استخباراتية تأتي كل يوم عن الأوضاع في إيران، عن النية القادة الإيرانية، ماذا يفعلون في الخطوات

0: القادمه وعلى الانتشار العسكري الايراني في المناطق القريبه من القوات الامريكيه. واعتقد ان الرئيس ترامب يدرك ان الايرانيون يرون هناك فرصه في التصعيد، لان ذلك يدرب حظوظ الحزب الجمهوري وحزب الرئيس ترامب بما يؤثر عليه سلبا. لكنه في الوقت ذاته يدرك ان الايرانيين لا يريدون مواجهه عسكريه مفتوحه مع الجانب الامريكي، نظرا لان هناك اختلال كبير في القوى الايرانيه مقارنه بالقدرات الامريكيه الكبيره والتي لا يمكن ان تضاهيها القدرات الايرانيه العسكريه الان. فاعتقد ان الرئيس ترامب الذي يتحدث كثيرا في الملف الايراني كل يوم بلا استثناء، اذا كان لديه بعض المعلومات في هذا اليوم يقولها، واذا كان لديه معلومات مغايره في يوم اخر يقولها ايضا. واعتقد ان ذلك يثير غموض حول موقف الرئيس ترامب حول ما تراه واشنطن الخطوة القادمة. وإذا ما كان الرئيس ترامب يريد أن يبدأ هو بشن هجمات على إيران في وقت قريب أو تكون ذلك أو يكون ذلك بعد الانتخابات، فأعتقد أن هناك حالة من الضبابية في هذا في هذه النقاط. لكن المؤكد أن الرئيس ترامب لا يريد أن يكون هناك هجوم عسكري لا أمريكي ولا إيراني قبل الانتخابات في 3 نوفمبر الموجود.
1: سيد هادي، ما الذي قد يدفع إيران في ظل الظروف الراهنة إلى تصعيد عسكري؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك أستاذ جعفر والضيف والمشاهدين. في الحقيقة ما يقدم عليه الجانب الإيراني يأتي من خلال تأكيد وتثبيت وتوثيق معلومات عسكرية، إحداثيات، استخبارات، سواء هي بما تحصل عليه من خلال تواجدها وإمكانياتها الذاتية أو ما يتم في الحقيقة معلومات تأتيه عبر الأقمار الصناعية، وكذلك الدول ربما تساعد إيران في هذا المجال، وهذا لا تنكره إيران لأن هناك في الأساس تعاون عسكري بين إيران وبعض دول الجوار، وكذلك اللاعبان الكبيران الصين وروسيا. هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني أنه عندما تريد أن تقدم على شيء في الحقيقة يجب أن تقنع الداخل الإيراني أنه لماذا قمنا بهذه الضربات، ولو لم نقم بها ربما ستواجهنا مخاطر لا تحمد عقباها. الجانب الأمريكي كذلك عندما يقول أنه نحن لا نقوم بعملية بشن حرب قبل الانتخابات، ربما يريد أن يطمئن الناخب الأمريكي أنه ليذهب إلى صناديق الاقتراع بانسيابه بأريحية، أنه لا يوجد هناك الآن تشنج، لا يوجد هناك تصعيدا، وربما هذا التصعيد يؤثر على قرار الناخب وكذلك أسعار الطاقة كما الآن تعاني منه بالحقيقة أسعار الطاقة في الداخل الأمريكي. إذن في كل أحوال الإقدام يتم عندما تتثبت أن هناك عمليات تريد أن تقوم بها أمريكا، كما حصل في قاعدة الأزرق الأردنية حيث قصفت إيران هذه القاعدة بعملية استباقية وفاجأت القوات الأمريكية بهناك دمار لطائرات من F-35 M-15 وكذلك تضر طائرات أخرى، وحتى في رواية أنه قتل هناك كذلك ضباط كبار من القوة الجوية الأمريكية. إذن الخطوات الاستباقية يجب أن تكون دقيقة ويجب أن يكون لها ظرفا دقيقا وتأثيرا مباشرا.
1: سيد هادي، دخول روسيا على خط الوساطة كما سمعنا من إعلان الكريملين، هل يعني ذلك بأن إيران تسعى لفتح قناة تفاوضية جديدة مع واشنطن؟
2: يعني في الحقيقة عرض التلفزيون الوطني الإيراني ما تم باقتضاب بين لقاء بين السيد بيزشكيان والسيد بوتين في خلال تواجدهما في قرقيزستان، ونقل بالصوت والصورة يقول السيد بيزشكيان لبوتين أنه نحن مستعدون ومستمرون في استمرار التفاوض وهو الحل الأنجع، ويرد عليه بوتين أنه نحن ندرك أنه أنتم في الحقيقة يعني حصل عليكم هجوما ونحن نريد أن نحل هذه المشكلة بأسرع وقت ممكن، وكذلك أكد أنه حق التخصيب لليورانيوم والنشاط النووي هذا من حق إيران ونحن ندافع عنه ونحن لدينا أفكار، هكذا قال بوتين لبيزشكيان أنه لدينا أفكار نطرحها وإن كانت في الحقيقة تعجب الطرفين ومستعد الطرفان نحن مستعدون أن نقوم بهذا الدور. إذن الدور الروسي ربما يكون أعلى مستوى وأكثر ضمانة إذا دخل فعلا في هذا المعترك.
1: طيب، سنعود لنقاش الدور الروسي، أبقى معي ضيفان الكريمان. هذا وقد ألقى الاتفاق الأمريكي الروسي بشأن الديزل بثقله على العلاقة بين واشنطن وكييف، خصوصا بعد تصريح الرئيس ترامب بضرورة انتخاب الأوكرانيين رئيسا جديدا من أجل التوصل إلى اتفاق. لكن ماذا عن قدرة الاتفاق على سد الفجوة العالمية للطاقة؟ التفاصيل في تقرير حليمة طبيحة.
3: من مضيق هرمز إلى الأسواق العالمية، لا تتوقف أزمة الطاقة عند النفط الخام، فضربة الأقصى أصابت المشتقات وفي مقدمتها الديزل، شريان النقل والصناعة والزراعة، والعقدة تبدأ عند المصافي حيث يتحول الخام إلى ديزل. في الخليج عطلت الحرب الأمريكية الإيرانية الملاحة في هرمز وهددت المصافي والمنشآت النفطية، وفي روسيا تضرب المسيرات الأوكرانية المصافي واحدة تلو الأخرى. يستهلك العالم ما يصل إلى 30 مليون برميل يومياً من الديزل وأنواع الوقود الأخرى، وحسب وكالة الطاقة الدولية تصل الفجوة العالمية من الديزل إلى 2 مليون برميل يومياً. في الولايات المتحدة سجل الديزل في سبتمبر أعلى مستوياته السعرية حسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، واليوم ما زال متوسط سعر الجالون فوق $6 بزيادة تقارب 67% مقارنة بالعام الماضي، وفي كاليفورنيا تخطى السعر $8 للجالون. هذه الأسعار انعكست مباشرة على تكلفة النقل والإنتاج، وتسببت في ضغوط إضافية على إدارة الرئيس دونالد ترامب قبل أسابيع من انتخابات تجديد النصفي للكونغرس. نحو موسكو اتجه ترامب بحثاً عن الحل. هنا تحولت أزمة الطاقة إلى ورقة في الحسابات الجيوسياسية بين واشنطن وموسكو. بعد اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 9 أكتوبر، أعلن ترامب التوصل إلى اتفاق لتوريد الديزل الروسي إلى الأسواق الأمريكية والعالمية. وسرعان ما رفعت وزارة الخزانة مؤقتاً العقوبات المفروضة على الديزل الروسي حتى أبريل 2027، بينما أعلنت موسكو بدء رفع حظر التصدير الذي فرضته في يوليو ومددته في نهاية سبتمبر الماضي. وشمل الاتفاق ضخ موسكو لأكثر من 300,000 طن فوراً، ثم 500,000 طن خلال نوفمبر، ثم 1 مليون إضافياً. أما الملايين الثلاثة الأخرى فمشروطة بحالة المصافي الروسية، والمحصلة نحو 5 ملايين طن، أي ما يعادل نحو 36 مليون برميل من الديزل على مدى الشهور المقبلة. هذا الاتفاق الأمريكي الروسي قد يخفف الضغوط في أسواق الديزل، وقد يمنح الكرملين متنفسا ماليا وسط تساؤلات عن قدرة موسكو على سد الفجوة العالمية، لا سيما في ظل هجمات كييف على مصافيها، وهي هجمات تجاهل الرئيس الأوكراني طلبات أمريكية لوقفها وفق مسؤول أمريكي لموقع أكسيوس. اتفاق أمريكي روسي يجعل أزمة الديزل تتحول من السياق الاقتصادي إلى السياق الجيوسياسي الأوسع، حيث تصبح الأزمة محركاً لمسار العلاقات الأمريكية الأوكرانية، بعد تعبير الرئيس الأوكراني عن غضبه من خطوة الرئيس ترامب وبلوغ الرئيس الأمريكي حد المطالبة برحيل الرئيس الأوكراني، ما يطرح أسئلة عن التحول في الانخراط الأمريكي في المواجهة الروسية الأوكرانية، وكيف سينعكس هذا التحول في إدارة الولايات المتحدة للمسار السياسي التفاوضي، وبالتالي في منظورها للصراع ومآلته.
1: نعود إلى ضيفينا من واشنطن، محمد المنشاوي الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي، ومن طهران هادي أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق. سيد محمد المنشاوي، هل قوض ترامب إحدى أوراق الضغط الإيرانية وحقق إنجازا قبيل موعد الانتخابات النصفية؟
0: إلى حد كبير هذه المبادرة بسماح لروسيا بتصدير الديزل والسولار والنفط حتى إلى السوق الأمريكية وأسواق العالم تمثل ضربة للجانب الإيراني الذي كان يأمل أن يزداد ضغط الأسعار على المواطن الأمريكي وعلى الأسواق العالمية، بما يدفع الرئيس ترامب إلى التراجع عن تشدده أيضا في ملفات التفاوض المختلفة. لكن أعتقد أن تأثير هذه الأفعال لن تكون بسرعة. هذه الخطوات تأخذ عدة أسابيع وربما أشهر حتى يشعر بها المواطن العادي. وأسواق الطاقة العالمية متشابكة ومعقدة للغاية، رئيس ترامب لم يكن يتوقع أن تكون

0: الأمريكي أن الحل قريب، وتبعث الثقة أيضا إلى السوق الأمريكية وأسواق الطاقة وبورصات وول ستريت التي يهتم بها كثيرا الرئيس ترامب.
1: سيد هادي، ألا تظهر هذه الصفقة بأن خيارات إدارة ترامب أكبر من خيارات إيران في حال إطالة أمد هذه الحرب؟
2: أولا، هذه في الحقيقة المطالب وهذا الطلب الذي قدمه ترامب والتمس بوتين في إسعافه ب 300,000 طن، هذا يثبت على أنه ادعاءات ترامب على أنه المضيق مفتوح والنفط يتدفق بصورة أكثر مما كان قبل الحرب، هذه أصبحت في الحقيقة أكذوبة كبيرة اعترف بها ترامب من خلال هذا الاستجداء من بوتين. ثم القضية ليست مجرد ديزل، القضية أنه النفط والغاز والبتروكيماويات والأسمدة، وهناك كثير من القضايا التي تخرج عبر هذا المضيق وما زال المضيق تتحكم به القوى البحرية الحرس الثوري. ثم ما سيقدمه بوتين في الحقيقة جاء بالتنسيق مع الجانب الإيراني، عندما التقيا الرئيسان بوتين وبيزشكيان في قرقيزستان، وأكيد أطلع بوتين السيد بيزشكيان على هذه الخطوة التي لا تقدم ولا تؤثر كثيرا نظرا للفاصل الزمني القصير الذي ستقوم به في الحقيقة هذه الانتخابات النصفية للكونغرس. إذن إيران ما زالت تمسك به أوراق كبيرة، ومن هنا يؤكد على أنه يريد أن يتفاوض مع الإيرانيين، وكلف مرة أخرى ويتكوف على أساس تبادل الرسائل عبر الوسيط القطري وربما الآن الروسي، ولا نعلم إلى أي مدى وعلى أي مستوى سيتدخل في الحقيقة الجانب الروسي. إذن إيران ما زالت في الحقيقة يعني تناضل من أجل البقاء على هذه الأوراق، وأنه عندما قال ترامب أنه أصبحت مذكرة التفاهم لاغية، إذن على أي أساس يذهب ويتكوف وسيفاوض الإيرانيين أو عبر الرسائل مع الجانب الإيراني؟ أكيد هذه الادعاءات في الحقيقة لها مغزى داخلي، وتحريض المناخب الأمريكي للذهاب إلى صناعق الاختراع وعدم خسارته على الأقل البرلمان، ربما مجلس النواب سيخسره أكيد، ولكن هو متوجس جدا من الخسارة لمجلس الشيوخ الذي سيكلفه غالي وسيصبح بطة عرجاء كما يقال، ولهذا يرتشي الآن الناخب الأمريكي من أنه سنقدم لكل ناخب $5,000.
1: إلى أي مدى سيد محمد المنشاوي إذا أصبحت إدارة ترامب كما وصف ضيفنا بطة عرجاء كما يوصف في أدبيات السياسة الأمريكية، إلى أي مدى يمكن أن يحد ذلك من خيارات ترامب التصعيدية بعد الانتخابات النصفية؟
0: لا أعتقد أن نتائج الانتخابات ستؤثر على قرارات الرئيس ترامب فيما بعد لما يتعلق بالحرب على إيران. الانتخابات كما ذكر الضيف إلى حد كبير سيخسرها الحزب الجمهوري في مجلس النواب بلا شك، وأعتقد إلى حد كبير في مجلس الشيوخ كذلك، وسيصبح الرئيس بالفعل بطة عرجاء في آخر سنتي حكمه. لكن هذا لا يعني أي شيء فيما يتعلق بالمواجهة مع إيران. الكونغرس أصدر عدة تشريعات ضد تفويض قرار الحرب وتجاهلها الرئيس ترامب، لأنه ليس هناك أغلبية الثلثين في المجلس النواب أو الشيوخ، ولا يمكن للكونغرس عبقرية أي قرار يتخذه الرئيس. أيضا النظام الجمهوري هنا نظام رئاسي، ورئيس ترامب هو الرئيس المنتخب وله صفة أهم، أو هي القائد الأعلى للقوات المسلحة، أي أنه يستطيع أن يأمر القوات الأمريكية والجيش الأمريكي الأقوى في العالم بشأن عمليات عسكرية أو حروب كما الحال في إيران، دون العودة إلى الكونغرس ودون إبلاغ الرأي العام الأمريكي حتى إن أراد. وأعتقد أنه كان نبيها في أنه غير مفهوم الحرب وكلمة الحرب، واستعمل الآن هو البنتاغون مصطلح العمليات العسكرية كي لا يكون عليه لزاما للعودة للكونغرس كل 6 أشهر. وأعتقد أن الرئيس ترامب بعد الانتخابات في 3 نوفمبر سيكون لديه حرية حركة أكثر من الحرية التي يتمتع بها الآن. الآن هناك حسابات للانتخابات، هناك ضغط من الجمهوريين لكي يتم هدوء في الجبهة الإيرانية حتى لا تزداد الأسعار ارتفاعا في أسعار المحروقات والمواد الغذائية. لكن بعد الانتخابات أيا كان نتائجها، سواء فاز الجمهوريون أو الديمقراطيون، الرئيس ترامب سيكون لديه حرية حركة، لأنه يدرك أنه لن يتأثر بعد ذلك بأي شيء آخر. هذه آخر انتخابات في حياته السياسية، رغم أنه غير لن يخوضها بصفته الشخصية، وأعتقد أنه بعدها سيكون له حرية الحركة في كل المجالات الداخلية والخارجية وعلى رأسها الملف الإيراني.
1: سيد هادي، ما الذي يمكن

0: يمكن أن تحققه قناة تفاوض عبر روسيا؟ ما الذي يمكن أن تغيره في هذا المشهد بعد الوساطات التي شهدناها خلال الأسابيع الماضية؟
1: ربما أستاذ جعفر يعني يتم في الحقيقة بحث الملف النووي والذي تختص به روسيا، وكانت لها رؤية فيما يتعلق بعملية التخصيب أساسا، حق التخصيب كذلك، وكذلك موضوع مصير اليورانيوم المخصب بنسبة 60% وبوزن 450 كيلوغرام، وكذلك تسهيل عملية مفتش وكالة الطاقة الذرية. ولكن هذا يتضمن العبور من المرحلة الأولى، وهي موضوع المطالب السبعة التي قدمتها إيران عبر الوسيط القطري عندما كان يتواجد السيد عراقشي في نيويورك، ولم يوافق عليها ترامب، ولكن الآن عاد مرة أخرى واقترح على بوتين أنه ينظر في قضية الخلاف بين إيران وبين أمريكا. ومن هنا أنا في ظني سيضطر ترامب، لأن الذهاب الآن إلى خيار الحرب حتى بعد تقرير مصير الانتخابات النصفية، هذه لا تؤثر على إيران في موقفها وصمودها والتأكيد على مطالبها، تحقيق مطالبها السبعة مهما كانت هذه المطالب، ومهما حاول أن في الحقيقة يعني يعاند أو يكابر ترامب، هذه الحقيقة لا يمكن الفرار منها، لأنه وقع على هذه الاتفاقية. وصحيحا في الإعلام يقول أنا غير ملتزم، أصبحت لاغية، ولكن على أي أساس يريد في الحقيقة أن يكلف كوشنر صهره وصديقه وودكوف لبدء التفاوض والرجوع لطاولة المفاوضات على هذه المواد السبعة؟ إذن هذه المواد السبعة يجب أن يقرر مصيره، من ثم ننتقل إلى المرحلة الثانية وهي الملف النووي بوساطة روسية وغير روسية.
0: سيد محمد المنشاوي، هل ترى الآن بأن هذا التدخل الروسي في جهود الوساطة يمكن أن يحمل بعض التنازلات الإيرانية في الملف النووي بحيث تتحرك المفاوضات قدما إلى الأمام؟
2: نعم، أتفق مع هذا الطرح. إذا كان هناك بالفعل تدخل روسي للوساطة، روسيا لها علاقات تاريخية وقوية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولها علاقات جيدة بإدارة الرئيس ترامب، لكن الكونغرس أعتقد أنه كان يعرقل أي وساطات روسية. هو هناك غضب من ما قام به الرئيس ترامب من صفقة مع بوتين بسبب سمح على إسرائيل بتصدير الغاز الروسي أو الديزل الروسي إلى الدول الأوروبية والولايات المتحدة، والبعض هنا يرى أن ذلك نجاح لروسيا وفشل للولايات المتحدة. هناك عقوبات كبيرة على روسيا بسبب غزوها على إيران، على أوكرانيا، ولا تريد النخبة السياسية الأمريكية الديمقراطية والجمهورية لروسيا أن تفلت من العقاب بسبب غزوها لأوكرانيا من نافذة تأثير الحرب الإيرانية. وأعتقد أن روسيا تستغل هذه الفرصة، اضطراب أسواق الطاقة العالمية، إغلاق مضيق هرمز، التوتر في الخليج، لكي تنفذ إلى محاولة التخلص من العقوبات المفروضة عليها وعلى قطاع الطاقة لديها. وأعتقد أن القادة الجمهوريين والديمقراطيين منتبهون لهذه الخدعة الروسية، لكن أعتقد أن الروس قد يوفرون لإيران بعض الضمانات التي لا تستطيع الدول الوسيطة الأخرى مثل باكستان وقطر توفرها لإيران فيما يتعلق بالملف النووي. يمكن أن تطمئن إيران أكثر وأكثر إلى العودة لمدة التفاوض والبدء على أرضية جديدة مع الجانب الأمريكي. إذا كان هناك ضمانات روسية تقنع القيادة الإيرانية، أعتقد أن ذلك سيكون مفتاح لبدء مسار جيد للتفاوض بين الطرفين.
0: سيد هادي، هل تعدد قنوات الوساطة يساعد في التقريب بين الطرفين، أم أنه قد يمنح هامش مناورة لكل منهما أكبر؟
1: يعني إذا كان هناك تنسيقا بين الأطراف الوسيطة، هذا يسهل عملية في الحقيقة التقدم وحلحلة المشكلة. ولكن إذا أراد كل وسيط أن يقدم أفكاره الخاصة به على حسب يعني المصالح المستقبلية، على حسب الوضع الإقليمي أو الوضع الدولي، عادة يعني الوسطاء الكبار مثل روسيا والصين نظرتهم نظرة شمولية عالمية دولية، ولكن الوسطاء الإقليميين في الحقيقة نظرتهم نظرة إقليمية ومدى تأثيرها على المعادلات الدولية. إذن أنا في ظني إذا يكون هناك غرفة عملية واحدة أو منسق بين كل هذه الوساطات الصينية، الروسية، القطرية، الباكستانية، وحتى العمانية أخيرا كذلك اقترحت أنه أن تدعو حتى العراقي أن نحن مستعدون أن نستضيف هذه المفاوضات. إذن هذه الوساطات ترحب بها إيران مهما كانت، ولكن العبرة في النتائج وهل حلت هذه المشكلة والوصول إلى نتيجة في الحقيقة على أساس معادلة رابح رابح.
0: من طهران هادي أفقهية الدبلوماسية الإيرانية السابق، شكرا جزيلا لك. ومن واشنطن محمد المنشاوي الكاتب الصحفي المختص في الشأن الأمريكي، شكرا جزيلا لك. ما تزال إسرائيل تعيش على وقع تداعيات هجمات 7 أكتوبر وما تلاها من ارتدادات على المستويات الأمنية والسياسية والعسكرية. فبعد 3 سنوات ما يزال السجال بشأن المسؤولية عما يوصف بأكبر إخفاق عسكري وأمني في تاريخ إسرائيل قائما. وبينما يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لدفع تهمة الفشل عنه ونسبها للأجهزة الأمنية وللجيش، يرى خصومه السياسيون أن نتنياهو يتحمل كامل المسؤولية.
3: لم يكن 7 أكتوبر يوما عاديا في تاريخ إسرائيل، بل وصف بأنه الأكثر دموية وسوداوية على الإطلاق، فقد تحطمت فيه مقولة الجيش الذي لا يقهر باعتراف السياسيين والعسكريين في إسرائيل، بدليل السجال الذي ما يزال محتدما إلى اليوم حول ضرورة تشكيل لجنة تحقيق رسمية ومستقلة للوصول إلى ما تراكم من أسباب أدت إلى ما يوصف بالإخفاق الكبير أمنيا وعسكريا واستخباراتيا، دون إغفال الدور المركزي للمستوى السياسي الإسرائيلي في هذا الإخفاق، كما أظهرت ذلك السجالات والاتهامات المتبادلة على امتداد 3 سنوات. اتهامات حاول بنيامين نتنياهو أن يدحرجها عن عتبة مكتبه ويلصقها منذ الساعات الأولى للهجوم على غلاف غزة بالجهازين الأمني والعسكري، وهو ما يفسر أيضا سبب تهربه من استحقاق إجراء تحقيق مستقل إلى اليوم أو تحمل قسط من المسؤولية، ليتحول الأمر إلى أهم القضايا في معركة الانتخابات الحالية حامية الوطيس. وقد سبق وأقر الجيش الإسرائيلي وقادته عبر سلسلة طويلة من الاستقالات والتحقيقات الداخلية المعمقة والمستفيضة التي أجريت في السنوات 3 الماضية بوجود إخفاق وبالمسؤولية عن الفشل في توقع الهجوم وفي الجاهزية لصده وحماية الإسرائيليين، وذلك رغم وجود مؤشرات واضحة كانت موجودة في أدراج المخابرات العسكرية لخطة الهجوم قبل وقوعه بنحو 2 عامين. فيما يتهم نتنياهو من قبل خصومه السياسيين بأن سياسة الاحتواء التي اتبعها وسعيه المنشود للمحافظة على الهدوء في قطاع غزة بأي ثمن كانا من الأسباب الرئيسية التي أوقعته في خطأ استراتيجي، حيث تجاهل وأغفل من وجهة نظرهم تحذيرات أمنية توقعت حدثا أمنيا كبيرا في ظل انقسام الشارع الإسرائيلي الذي كان آنذاك يغلي بمظاهرات صاخبة ضد ما وصف بالانقلاب القضائي الذي كان نتنياهو يسعى لتحقيقه في إطار تثبيت مزيد من النفوذ وإبعاد الخصوم المحتملين وتحييد دور المحكمة العليا كمرجعية دستورية. وتعكس 3 سنوات من السجالات السياسية في إسرائيل فضلا عن التناول الإعلامي ما خلفه 7 أكتوبر في إسرائيل من مرارة ليس على صعيد الساسة والعسكر فقط، بل لدى الإسرائيليين الذين شعروا أن الدولة والجيش تخليا عنهم في أحلك الظروف، لا سيما في غلاف غزة حيث استمرت الهجمات نحو 3 أيام على عشرات الكيبوتسات والقرى التعاونية فيه، وهو ما خلف قتلى وجرحى بالآلاف. ولم يكن الفشل في ذلك اليوم على صعيد القتلى والجرحى فحسب، ولكن أيضا في تداعيات ذلك على بنيان الجيش، إذ كشفت الحرب التي خاضتها إسرائيل على جبهات متعددة عجز جيشها عن القتال في ظروف معقدة وحاجته المستمرة لاستدعاء جنود الاحتياط للانخراط في القتال، وهو ما فجر غضبا مجتمعيا عارما على حكومة بنيامين نتنياهو التي ظلت متمسكة بإعفاء اليهود المتزمتين الحريدين من الانخراط في صفوف الجيش، ما ولد حالة إحباط شديدة في أوساط جنود الاحتياط وما ترتب على ذلك من تداعيات اقتصادية على حياتهم الأسرية وخسارة بعضهم لمكان عمله. وبينما يحتاج الجيش الإسرائيلي اليوم بشكل ملح إلى قوام فرقة كاملة بنحو 20

0: ألف جندي على الأقل لسد النقص العددي الذي خلفته الحرب التي أوقعت نحو 1000 قتيل وما يزيد عن 20,000 جريح في صفوفه، تتسع هوة الانقسام المجتمعي في إسرائيل بعد 7 أكتوبر بين تيار يريد أن يدفع إسرائيل لأن تكون دولة يمينية دينية أصولية برؤية محكومة بالتشدد، وتيار مضاد يسعى لأن تحافظ إسرائيل على ما يعتبره شكلها كدولة ديمقراطية علمانية تحتكم إلى القانون. وعلى أساس هذا التباين ستجري الانتخابات العامة في إسرائيل الفترة القادمة، وهي انتخابات توصف بالمصيرية والأهم على الإطلاق منذ تأسيس إسرائيل، ليس لأنها ستحدد من سيرأس الحكومة المقبلة في إسرائيل أو طبيعة التحالفات التي ستنشأ، بل لأنها ستحدد شكل إسرائيل للعقود القادمة. المؤكد أن هجوم 7 أكتوبر شكل صدمة عنيفة للمجتمع الإسرائيلي ما زالت تتجلى أثارها في جميع جوانب الحياة، حيث غير الهجوم مفاهيم أساسية في مجتمع متنوع الأعراق، وأهمها فقدان الثقة العميق لدى الإسرائيليين بمؤسسات الدولة، لا سيما بسبب بطء استجابة الحكومة في توفير الحماية لهم والتي كانت تعد أمرا بديهيا ومن المسلمات. وكذلك من جهة ما خلفه الهجوم من آثار نفسية، ما زال عشرات آلاف الإسرائيليين يعانون تبعاتها إلى اليوم. وإن لم يغير الهجوم نزعة المجتمع الإسرائيلي اليمينية أصلا، فإنه عززها وزاد من التوجهات والسياسات التي توصف بالعنصرية تجاه الفلسطينيين، لا سيما المواطنين منهم داخل إسرائيل. الشعور بالإحباط بعد هجوم 7 أكتوبر والتداعيات الاقتصادية وسياسات الائتلاف الحاكم دفعت أيضا ما لا يقل عن 270,000 إسرائيلي إلى مغادرة إسرائيل على مدى الأعوام الثلاثة المنصرمة وفق أحدث معطيات نشرتها دائرة الإحصاء المركزية. لكن لاتساع رقعة الهجرة العكسية دلالات سياسية واجتماعية أخرى، حيث وثقت الاستطلاعات أن نحو ربع الإسرائيليين باتوا يفكرون جديا في مغادرتها، معظمهم من أوساط اليهود العلمانيين والشباب، فضلا عن أوساط علمية وأكاديمية، وهو ما قرئ داخليا وفق استطلاعات معهد الديمقراطية الإسرائيلي بوصفه هجرة صامتة للقاعدة التصويتية الليبرالية، ويخشى معه حسب وسائل إعلام إسرائيلية من إفراغ الساحة السياسية من قواها الحية المعارضة. وترى أصوات أكاديمية إسرائيلية أن هذه الهجرة الصامتة سيكون من أبرز تداعياتها التكريس الفعلي لانحسار العمق الانتخابي لمعسكر اليسار والحركات الديمقراطية الليبرالية، وإفساح المجال تماما لخزان تصويتي داعم لأقصى اليمين وللتيارات الحريدية والقومية، لتحكم الدولة هيكليا بمنظومة حكم تعيد إنتاج نزعات شعبوية.
1: في شأن الفلسطينيين، نشير إلى هذا الخبر العاجل نقلا عن مجمع ناصر الطبي في غزة. 6 مصابين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خارج مناطق سيطرتها في مدينة خان يونس. التغطية مستمرة على رأس الساعة، إلى اللقاء.
2: الآن نسمع
3: ليلة هي الأعنف، هجوم صاروخي
4: واسع، خبر يعبر الحدود، قرار يغير المسار، شارع يتحرك،
5: نقول اللي دقناه الله لا يدوقه لحدا،
4: وصوت يصنع صداه.
6: طولت 5 سنين لحتى وصلت سبته، 5 أعوام وأنا تارك عيالي في مخيم في العراق.
7: سيطر المستوطنون على هذه الأراضي،
4: نرصد البداية
8: مع أن النار لم تتوقف يوما،
4: نتابع التحول،
9: ما حدث لن يؤثر في إمدادات النفط،
4: نقرأ الأثر لحظة بلحظة ومن مكان إلى آخر.
10: قذيفة سقطت،
4: الجزيرة
11: صاروخ باليستي،
4: نرى العالم من كل زوايا.
12: قالت قوات الحكومة اليمنية إن قواتها تخوض اشتباكات عنيفة في قطاع الكدحة غربي تعز.
13: الحوثيون يحاولون منذ أيام قطع الطريق الرابط ما بين مدينة تعز والمخا ومناطق الساحل الغربي بشكل عام.
14: من الواضح أن الحوثيين باغتوا الحكومة اليمنية، وبالتالي اختيارهم لهذه الجبهة كان مهم جداً.
10: بالنسبة لصنعاء أكدت القوات المسلحة بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي.
11: كيف يتطور الموقف على الأرض؟
15: تطورات متسارعة متلاحقة ومتصاعدة.
16: نحن نتحدث عن هجوم من اتجاهين، من هذا الاتجاه ومن هذا الاتجاه حول تعز.
17: هذه أشبه بالتسخين الأولي لعملية أكبر ربما تأتي قريبا.
18: وصلت قبل لحظات إلى الموقع والمكان الذي وقع فيه هذا التفجير في جربانة. الصورة أمامكم مباشرة، عبوة ناسفة مزروعة في حافلة ركاب، هذا بعض من حطام الحافلة وبعض ما بقي منها بعد التفجير. كما تشاهدون الآن هنا ونحن نتحدث، فرق الدفاع المدني في هذا المكان والإسعاف تعاين هذا المكان للتأكد من أن فعلا لا خسائر أخرى موجودة.
19: ليس غريبا في كييف أن تسمع أصوات الصواريخ الروسية فجأة، لكن الغرابة تكمن في حجم وكثافة هذه الهجمات من جهة، والفترات الزمنية التي باتت تفصل بينها من جهة أخرى. تفوق صاروخي روسي وغلبة عددية على الجبهات، تقابلها وعود من جانب حلفاء أوكرانيا باستمرار الدعم.

0: مستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات في اليمن والمنطقة وللتوتر الأمريكي الإيراني. في آخر المستجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الهجمات ضد السعودية كانت فظيعة وإن السعوديين قادرون على الدفاع عن بلادهم، وأضاف أن واشنطن لديها اتصالات مع الحوثيين وأنها سترى ما سيحدث. من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن هذه الهجمات الشنيعة تظهر استخفافا صارخا بحياة المدنيين ويجب أن تتوقف فورا، مؤكدا تضامن بلاده مع السعودية وشعبها. كما أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف تضامن بلاده مع السعودية، وجدد التزام إسلامباد بسيادة المملكة انطلاقا من اتفاقية مكة للدفاع المشترك. وكانت هيئة الطيران المدني السعودية قد أعلنت وفاة 12 شخصا جراء الاعتداء الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي بالرياض. وقال المتحدث باسم قوات التحالف إن الاعتداء عمل إرهابي وسيتم الرد عليه بحزم. هذا وأفاد المتحدث باسم قوات التحالف باعتراض وتدمير صاروخ باليستي في محافظة الخرج وسط السعودية أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية على حد قوله، كما أفاد باعتراض وتدمير طائرة مسيرة بالمنطقة الشرقية في السعودية. في اليمن قالت القوات الحكومية إنها استهدفت بالمسيرات موقع مراقبة متقدما لجماعة الحوثي في الجوف، وأحبطت هجمات للحوثيين بمحيط مطار ذباب في محافظة تعز. هذا وأفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين بتعرض مطار صنعاء الدولي لغارات، كما أفادت بشن هجوم بالصواريخ على مديرية سحار في صعدة شمالي البلاد. في ملف التوتر الأمريكي الإيراني قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران قد تقدم على إجراءات إضافية قبل الانتخابات، لكن بإمكان الولايات المتحدة إنهاء الأمر بسرعة. من جانبه قال الكريملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نقل لنظيره الأمريكي دونالد ترامب بالتنسيق مع الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان رؤية الجانب الإيراني بشأن تسوية النزاع وسبل حل الأزمة. هذا وقال الحرس الثوري الإيراني إن انفجارا وقع بناقلة نفط عملاقة إثر اصطدامها بلغم أثناء محاولتها عبور مسار غير قانوني في مضيق هرمز. وبدورها أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية باندلاع حريق في ناقلة نفط جراء تعرضها لضربة من مقذوف مجهول في مضيق هرمز. وفي غزة أفاد مجمع ناصر الطبي بإصابة 6 أشخاص برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خارج مناطق سيطرتها في مدينة خان يونس. نبدأ هذه الساعة إذن بالتطورات في اليمن وآخر تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. معنا الآن من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد رهيد، ومن الرياض مراسل الجزيرة جامع نور. نبدأ معك أحمد، في من تعز أيضا انضم إلينا مراسلة الجزيرة مها علي. نبدأ من واشنطن وأحمد رهيد، حيث تجمل لنا التصريحات الأمريكية الصادرة بخصوص هذه التطورات المتلاحقة في اليمن والسعودية.
1: نعم جعفر، لغة إدانة شديدة للغاية هنا في العاصمة الأمريكية واشنطن من قبل مسؤولي إدارة الرئيس ترامب ومن قبل الرئيس ترامب نفسه في الساعات الماضية لهذه الهجمات التي استهدف بها الحوثيون المملكة العربية السعودية وتحديدا مطار الملك خالد الدولي في الرياض. الرئيس ترامب وصف هذه الهجمات بأنها فظيعة وسيئة للغاية، وقال إن المملكة العربية السعودية قادرة على الدفاع عن نفسها، وأيضا أشار إلى أنه سيتصل بولي العهد السعودي، وكذلك قال إن إدارته تدرس المشاركة في الحملة ضد الحوثيين، وأيضا أكد بأن إدارته تتحرك بسرعة كبيرة في هذا الملف. ترامب أيضا كشف عن اتصالات أمريكية مع الحوثيين، وكذلك أكد على مسألة أن هذه الهجمات مدانة بشكل كبير. وزير الخارجية ماركو روبيو كتب تغريدة عبر فيها أيضا عن إدانة الولايات المتحدة لهذه الهجمات، والتي قال إنها تشكل استهتارا صارخا بحياة المدنيين. عبر عن تعزيه لذوي الضحايا وقال إن من بين الضحايا مواطن أمريكي. متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية كان قد أيضا تحدث للجزيرة، عبر عن إدانة واشنطن لهذه الهجمات، وكذلك قال إن الولايات المتحدة تقف بحزم مع المملكة العربية السعودية في مواجهة الحوثيين. بكل الأحوال، نبرة إدانة قوية للغاية تابعناها في الساعات الماضية من قبل مسؤولي الإدارة الأمريكية لهذه الهجمات، وترقب أيضا للخطوة التالية من قبل واشنطن، لا سيما وأن ترامب قال إن إدارته تدرس المشاركة في الحملة ضد الحوثيين، وكشف أيضا عن اتصالات مع الحوثيين.
0: فيما يخص مشاركة المحتملة، المشاركة الأمريكية المحتملة، هل هناك أي أصداء لها على صعيد في واشنطن، على الصعيد السياسي، على صعيد وسائل الإعلام، كيف ينظر إليها؟
1: حتى الآن التأكيد أنها قيد الدراسة جعفر، لم يصدر قرار نهائي بشأنها، ولكن نبرة الإدانة كانت قوية للغاية هذه المرة. كان ترامب قد أرجأ هجوما مقررا في سبتمبر الماضي ضد الحوثيين، وبعد ذلك الآن جاءت هذه التصريحات الأخيرة منه التي يؤكد فيها بأن إدارته تدرس المشاركة في هذه الضربات أو الحملة ضد الحوثيين، وأيضا تأكيد من قبل المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في تصريحاته للجزيرة بأن الولايات المتحدة تقف بحزم مع المملكة العربية السعودية، وكذلك هناك التأكيد على أن للمملكة العربية السعودية الحق في الدفاع عن نفسها، وبالتالي نبرة الإدانة هي التي تسيدت الأجواء هنا في الولايات المتحدة، وترقب للخطوة التالية من قبل إدارة ترامب.
0: شكرا جزيلا لك أحمد الهيد، مراسل الجزيرة من واشنطن. أتحول الآن إلى الرياض ومراسلنا جامع نور. جامع، كيف يتطور المشهد في السعودية سواء على صعيد الأمني أو على صعيد المواقف المعلنة؟
2: نعم جعفر، إلى هذه اللحظة لا زال تعليق العمليات لمطار الملك خالد الدولي ساريا بعد أحداث الثقيلة التي حدثت بالأمس، حيث استهدفت جماعة الحوثيين مطار الملك خالد، ووفق الهيئة العامة للطيران المدني تم وفاة 12 شخصا بينهم 4 مواطنين واثنين من الجنسية البنغالية، والباقي يتوزعون ما بين الجنسيات الأمريكية والمصرية والسودانية والأردنية، وأصيب أكثر من 300 شخص نقلوا إلى مستشفيات المدينة، ووصفت الهيئة إصابات بعضهم بأنها حرجة. في أول تعليق لهذا الحدث قال المتحدث باسم التحالف إن اعتداءات الحوثيين على مطار الملك خالد اعتداء ظالم وجائر، ويعتبر جريمة حرب مكتملة الأركان، وأن قيادة التحالف سترد على هذا الاعتداء بحزم. ميدانيا كان هناك اعتراضات لصواريخ صاروخ باليستي في محافظة الخرج، وأيضا إسقاط مسيرة في المنطقة الشرقية. أيضا المتحدث باسم التحالف ذكر أن مقذوفا وقع بالقرب من مطار الملك فهد في الدمام. هذه العملية، عملية استهداف بمطار الملك خالد بالأمس، كانت الثالثة منذ خلال أسبوع واحد، ونظرا لأعداد الجرحى والقتلى فهي نتيجة ثقيلة على المملكة العربية السعودية، وما ننتظره هو كيف التحالف سيطبق تهديده بالرد على هذه الاعتداءات فعليا على أرض الواقع. كان خلال 24 الساعة الماضية كان التحالف أعلن أنه شن غارات جوية على الحوثيين داخل الأراضي اليمنية، ودمر 136 هدفا عسكريا هناك، وأشار إلى أن هدف التحالف من هذه العمليات هو تفكيك شبكة الصواريخ التي يستخدمها الحوثيون للهجوم على المملكة العربية. في الآونة الأخيرة شهد شهدنا تصاعدا ملحوظا في هجمات الحوثيين ضد أهداف داخل المملكة، وخاصة المطارات، مطار خالد الملك خالد كما قلت تعرض لثلاث استهدافات، أيضا مطارات نجران وجازان وأبها كلهم أيضا تعرضوا لاستهدافات مماثلة من قبل الحوثيين. يبدو أن الحوثيين وبالتزامن مع التطورات الميدانية داخل اليمن يحاولون الضغط على المملكة العربية السعودية للوقوف بحياد تجاه ما يجري داخل اليمن، لكن موقف المملكة والتحالف لدعم الشرعية كان واضحا ولأكثر من مرة، حيث صرحت أنها تقف إلى جانب الشرعية في الحكومة الشرعية في اليمن وتقدم لها الدعم اللازم عسكريا وسياسيا. أيضا التحالف كان له مساهمة كبيرة في دعم القوات التحالف التي قوات الحكومة الشرعية على الأرض، حيث قدم إسنادا جويا لهذه القوات للتحرك في باتجاه المواقع التي كانت تسيطر عليها جماعة الحوثيين. المملكة باتجاه هذه التحديات الكبيرة المتعلقة باستهداف العيان المدنية هنا تعتمد على التحالف أولا في الرصد والتصدي لهذه المسيرات، وأيضا من الممكن أن يدخل حلف مكة أيضا في المشهد، خاصة بعد إقراره في آخر جلسة عقده هنا في الرياض بنشر قوات ومقدرات عسكرية في الأراضي السعودية، ما فهم أنه هو تعزيز الدفاعات الجوية وعمليات رصد الأجواء الجوية للسعودية للتصدي لهذه الهجمات. هناك جعفر موجة من التصريحات والبيانات المنددة لاستهداف الحوثيين لمطار الملك خالد. مجلس التعاون الخليجي أصدر بيانا استنكر فيه هذا الهجوم ووصفه بأنه هجوم إرهابي. منظمة التعاون الإسلامي أيضا أصدرت بيان، دول كثيرة منها الكويت، البحرين، قطر، الأردن، مصر، كلهم أصدروا بيانات ينددون فيه هذه الاستهدافات ويعبرون عن وقوفهم إلى جانب المملكة. هذه البيانات أيضا خاصة الخليجية عبرت بوضوح أن أمن المملكة هو جزء لا يتجزأ من أمن منظومة دول الخليج، لكن يبدو أننا أمام تصعيد وتصعيد مضاد في ظل التطورات الميدانية داخل اليمن وإصرار حوثي لاستهداف العيان المدنية وخاصة المطارات داخل المملكة.
0: جامع نور مراسلنا من الرياض، شكرا جزيلا لك. أنتقل إلى تعز ومراسلة الجزيرة مها علي. مها، نرصد معك تطورات الأوضاع الميدانية والأصداء السياسية لذلك.
3: نعم جعفر، نبدأ من الطيران الجوي الذي وسع نطاق عملياته ليستهدف بعديد غارات مواقع وتمركزات جماعة الحوثي في الجبهة الشرقية لمدينة تعز والجبهة الشمالية الشرقية. الشرقية نتحدث عن جبهة القصر بحوالي 3 غارات، وأيضا غارات في الجبهة الشمالية الشرقية تحديدا في منطقة عصيفرة. وفي هذه الجبهات كان الحوثيون بالأمس قد شنوا هجوما واسعا على مواقع القوات الحكومية، استمر لساعات استخدم في مختلف أنواع الأسلحة وكذلك القصف المدفعي الكثيف من قبل جماعة الحوثي. سمعنا دوي هذه الانفجارات على أكثر من ساعة في الأمس قبل أن تهدأ هذه المواجهات. تتحدث أيضا عن غارات في جبهة القروض وهي الواقعة في جنوب شرق مدينة أو محافظة تعز. وفي هذه الجبهة يضغط الحوثيون منذ أيام وبتعزيزات وتحشيدات متواصلة للضغط على القوات الحكومية المتواجدة في هذه الجبهة، ومن ثم إحداث اختراق فيما بات يسمى أو يعرف بتطويق أو استكمال تطويق محافظة تعز ومن كل الجهات. هذا الاشتباك البري أيضا يأتي متزامنا مع ضغط آخر لجماعة الحوثي وبهجوم واسع شنته على مواقع القوات الحكومية في جبهة الشقب الواقعة شرقي محافظة تعز. وهذه الجبهة هي أيضا محورية وهامة بالنظر إلى موقع الجبهة الذي تقع في جبل الصبر، هو أحد أهم الجبال المطلة على قلب ومركز المدينة وأجزاء واسعة منها وهو جبل يطلع على أجزاء كبيرة من المدينة وحتى الريف الغربي لمحافظة تعز. القوات الحكومية بطبيعة الحال تمكنت من صد هذه الهجمات وبشكل متزامن، وكبدت عناصر جماعة الحوثي خسائر في العتاد والأرواح، كما تحدثت المصادر الميدانية أيضا باستمرار وصول تعزيزات للقوات الحكومية في جبهة الشقب تحديدا وفي جبهة القرود. بالتالي نحن نتحدث عن اشتباك بري لا يزال مشتعلا في جبهات المدينة، أيضا في جبهة الصياح وحدران وهي المناطق الواقعة غربي محافظة تعز. هناك الحوثيون أيضا كانوا قد شنوا هجوما متزامنا مع جبهة مع هجوم آخر في جبهة القرود وكذلك في الشقب. القوات الحكومية تمكنت من صد هذا الهجوم الذي استخدمت فيه جماعة الحوثي مختلف أنواع الأسلحة والقصف المدفعي وكثافة نارية غير مسبوقة، ودفعت بأنساق قتالية في محاولة لاختراق صفوف القوات الحكومية في هذه الجبهة. المصادر الحكومية تؤكد تمكنها من صد هذه الهجمات وإلحاق الحوثيين خسائر في العتاد والأرواح. بالتالي نتحدث عن اشتباك بري لا يزال مشتعلا في جبهات الجنوب وكذلك الغرب وأيضا في الجبهات المحيطة بالمدينة بالتزامن مع استمرار عملية فجر اليمن تحديدا في الساحل الغربي وفي مديرية ذوباب والوازعية هناك، حيث أطلقت القوات.
0: فقدنا الاتصال بمراسلتنا مها علي من تعز، شكرا جزيلا لك على كل حال. عادت إلينا مها علي، نعيد ربط الاتصال بها. مها، كنت تتحدثين عن أحدث التطورات الميدانية. إذن مها علي ستعود إلينا بعد قليل.
3: نعم، تفضل. عن التطورات الميدانية. نعم، التطورات الميدانية هي متسارعة كما أشرت جعفر، سواء من خلال الطيران الجوي الذي وسع نطاق عملياته في جبهات المدينة. نتحدث عن الجبهات الشرقية، الشمالية، الشرقية وكذلك الغربية. عديد غارات استهدفت مواقع وتمركزات الحوثيين في شرق المدينة تحديدا في جبهة القصر وكذلك في عصيفرة، وفي هاتين الجبهتين كما أشرت كانت جماعة الحوثي قد شنت هجوما واسعا مساء الأمس على مواقع القوات الحكومية، واستخدم في هذا الهجوم مختلف أنواع الأسلحة. القوات الحكومية بطبيعة الحال تمكنت من صد هذه الهجمات والتي هي كانت متزامنة بطبيعة الحال مع هجمات أخرى لجماعة الحوثي في ذات الساعة في جبهة حدران والصياح غربي المدينة. الطيران الجوي أيضا استهدف تمركزات الحوثيين في جبهة القرود، وفي هذه الجبهة يضغط الحوثيون منذ أيام وبشكل موسع على مواقع القوات الحكومية ويدفعون بتعزيزات عسكرية باتجاه هذه الجبهة. القوات الحكومية تمكنت من صد هذا الهجوم الواسع لجماعة الحوثي في جبهة القرود وأيضا في جبهة الشقب الواقعة شرقي محافظة تعز، وكبدت الحوثيين بحسب المصادر العسكرية خسائر في العتاد والأرواح، ولم تفلح جماعة الحوثي في إحداث أي اختراق في هذه الجبهات وفقا للمصادر العسكرية والميدانية المتطابقة. نعم. هذا التزامن في العمليات الجوية والاشتباك البري يأتي أيضا متزامنا مع استمرار عملية فجر اليمن في مديرية الساحل الغربي تحديدا في مديرية ذوباب وأيضا في مديرية الوازعية وهي العنق الجبلي للساحل الغربي. هناك القوات الحكومية تخوض معركة بمحورين باتجاه الساحل الغربي وباتجاه العنق الجبلي تحديدا في مديرية الوازعية. جعفر،
0: شكرا جزيلا لك من تعز، مراسلة الجزيرة مها علي. في ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نقل لنظيره الأمريكي دونالد ترامب بالتنسيق مع الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان رؤية الجانب الإيراني بشأن تسوية النزاع وسبل حل الأزمة. من طهران ينضم إلينا مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة. مرحبا بك بابا، كيف تتفاعل طهران مع هذه التطورات الدبلوماسية وما أحدث التطورات الأمنية كما ترصدها من هناك؟
4: نعم جعفر، بالنسبة للمسار الدبلوماسي هناك هذا تأكيد من طرف المسؤولين الإيرانيين على أن إيران لديها هذا الاستعداد للمضي قدما في المشاورات في المفاوضات عبر الوسطاء، تتبادل الرسائل وتدرس آخر مقترح تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية إليها. ويؤكد المسؤولون الإيرانيون لا سيما الرئيس مسعود بيزشكيان أن إيران تؤكد وتشدد دائما على أهمية الحوار والمسارات الدبلوماسية التفاوضية، لكنه يضيف أن ذلك لا يكون مجديا إلا حين يتوقف التهديد باستخدام القوى، وحين لا يكون هناك استخدام للقوى، يؤكد مسعود بازشكان في الشأن العسكري. هناك هذه التأكيدات من طرف المسؤولين في الجيش الإيراني وفي الحرس الثوري على هذه الاستعدادات القائمة. قائد القوات البرية في الجيش الإيراني يؤكد وجود عشرات الوحدات العسكرية المرابطة على الحدود الإيرانية استعدادا لصد أي هجوم قد يأتي عبر الحدود عبر المنافذ البرية لإيران. ويؤكد المسؤولون العسكريون كما أشرنا في الحرس الثوري وفي الجيش أن إيران لديها هذه القدرات العسكرية، تطور صواريخها، تزيد تدرس على الأقل وتحاول تزيد من مدياتها ودقتها استعدادا وتحسبا لأي هجمات. في مضيق هرمز كان هناك هذا الإعلان من قبل الحرس الثوري الإيراني عن استهداف هذه الناقلة عن ارتطام هذه الناقلة، ناقلة النفط العملاقة، يقول الحرس الثوري بلغم بحري ما أدى لاندلاع النيران فيها. وطبعا إيران وعلى مدى الأيام والأسابيع الماضية تؤكد هذه السيطرة على مضيق هرمز، ويمضي المسؤولون الإيرانيون في وصف مضيق هرمز بتلك النقطة، نقطة القوة الاستراتيجية المهمة ذات الدور المركزي فيما يتعلق بتصور الإيراني بالرؤية الاستراتيجية لإيران. ويؤكدون أن سيطرتهم عليه سيطرة مهمة تمكنهم من الإمساك بزمام المبادرة وكذلك من التحكم في أسعار النفط. ويؤكد المسؤولون الإيرانيون أنهم ماضون في الدفاع عن تلك السيطرة، ذاك مثلا ما يأتي على لسان المسؤولين خاصة في بحرية الحرس الثوري الإيرانية الذين ينفون تلك الأرقام التي تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية بشأن عدد نقلات النفط، بشأن كمية النفط التي تعبر من مضيق هرمز. يقولون إن كل السفن التي تحاول العبور من الممرات التي تصف وتصم هنا في طهران بغير قانونية وبالمخالفة سيكون مصيرها مصير تلك السفينة التي تحدث الجيش وتحدث الحرس الثوري الإيراني عن استهدافها، عن ارتطامها بلغم بحري وعن اندلاع نيران فيها. وتقول وكالة فارس الأنباء أن الجيش الإيراني أن القوات المسلحة الإيرانية والحرس الثوري استهدفوا واعترضوا خلال الأسبوع الماضي نحو 20 سفينة كانت تحاول العبور من الممر الجنوبي الذي تصفه طهران بغير القانون، وتحذر السفن وتقول إن على السفن على شركات النقل البحري وكذلك على نقلة النفط لا تغتر بما تقوله الولايات المتحدة الأمريكية من استباب للأمن في المضيق. إذا إيران تؤكد هذا الاستعداد الدائم للرد على أي عدوان على أي ضربات قد توجهها لها الولايات المتحدة الأمريكية، لكنها في نفس الوقت تؤكد هذا التشبث هذا الاستعداد للمضي قدما في مسار المفاوضات في تبادل الرسائل غير المباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتصر على أن مضيق هرمز له الأولية في أي مفاوضات، وأن هناك بعض الشروط التي على الولايات المتحدة الأمريكية أن تلبيها من أجل إعادة فتح مضيق هرمز، كما يؤكد أكثر من مسؤول إيراني من العسكريين ومن المسؤولين الحكوميين.
0: بابا ولد حرمة مراسل الجزيرة من طهران، شكرا جزيلا لك. إذن تطورات جديدة في مشهد المواجهة بين واشنطن وطهران، فبينما تسعى طهران لزيادة مدى صواريخها تعيد واشنطن نشر حاملات الطائرات والسفن العسكرية في المنطقة إلى مسافة أبعد عن المياه الإيرانية ولكن بكثافة أكبر. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
5: معادلة جديدة ترسم خريطة المواجهة بين إيران والولايات المتحدة. ففي 21 من سبتمبر قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن طهران اختبرت صاروخاً جديداً مضاداً للسفن برأس عنقودي خلال هجمات استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية جورج واشنطن، وإن الصاروخ سقط بالقرب منها. وسائل أعلام إيرانية قالت إن السلاح المستخدم كان من طراز يحمل اسم قاسم بصير. أما الولايات المتحدة فلم تؤكد نوع الصاروخ أو الرأس الحربي ولم تسجل إصابة الحاملة، لكن مسؤولين أمريكيين وصفوا سلسلة هجمات إيرانية على سفن أمريكية مطلع سبتمبر بأنها كانت أقرب إلى الإصابة من السابق. لكن المفارقة تظهر عند النظر إلى الخريطة الأمريكية، فوفقاً للمعهد البحري الأمريكي، كانت الحاملة جورج واشنطن في 5 أكتوبر تعمل في بحر العرب إلى جانب 9 مدمرات أمريكية، بينما انتشرت 3 مدمرات أخرى في البحر الأحمر. وغادرت الحاملة جورج دبليو بوش بحر العرب إلى تايلاند، فيما كانت الحاملة روزفلت تتحرك غرباً عبر المحيط الهادئ في انتشار جديد، أي أن واشنطن تحاول إبقاء قطاعها الأثقل أبعد عن إيران، لكن مع تكثيف عدد القطع المنتشرة حول المنطقة. وهذا تحديداً ما تتحدث عنه طهران، فقد قال المتحدث باسم الجيش الإيراني في 4 أكتوبر إن القوات الأمريكية ابتعدت بحسب تقديره حتى 1000 كيلومتر إضافية، وإن إيران تعمل رداً على زيادة مدى صواريخها وسرعتها ودقتها. ورغم عدم وجود إعلان رسمي أمريكي يؤكد ابتعاد الحاملات 1000 كيلومتر، إلا أن بيانات الانتشار تظهر تمركز القوات الأمريكية في بحر العرب بدلاً من المياه الأقرب لإيران. لكن هل يعني الابتعاد ضمانة كاملة؟ في مارس الماضي أطلقت إيران صاروخين باتجاه ديوغو غارسيا، القاعدة الأمريكية البريطانية البعيدة في المحيط الهندي. لم يصب أي منهما الهدف، تعطل أحدهما فيما اعترضت سفينة أمريكية الصاروخ الآخر. ومع ذلك أظهر الهجوم أن طهران تحاول دفع نطاق التهديد إلى ما وراء الخليج والشرق الأوسط. وفي قلب هذا السباق يظهر الصاروخ الإيراني الجديد، صاروخ باليستي يعمل بالوقود الصلب بمدى معلن لا يقل عن 1200 كيلومتر، ورأس قادرة على المناورة، ونظام توجيه كهربصري يفترض أن يساعده في المرحلة النهائية على البحث عن الهدف. لكن بلوغ مدى 1200 كيلومتر شيء، وإصابة سفينة تتحرك على بعد 1000 كيلومتر شيء آخر. وهنا تدخل روسيا والصين إلى المعادلة. مسؤولون أمريكيون قالوا إن روسيا والصين ربما قدمتا لطهران معلومات وصور أقمار صناعية تساعدها على تحديد مواقع السفن والقوات الأمريكية. روسيا نفت تقديم دعم استخباراتي، بينما عاقبت واشنطن شركات صينية قالت إنها زودت إيران بصور فضائية ساعدتها في تنفيذ ضربات. وفي 29 سبتمبر فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على شبكات قالت إنها تشتري لإيران أسلحة جاهزة ومكونات مزدوجة الاستخدام وإلكترونيات مرتبطة بالصواريخ والطائرات المسيرة. فبينما تسعى طهران لزيادة مدى صواريخها، تجعل واشنطن أهم أصولها العسكرية أبعد وأكثر انتشاراً وأصعب في الاستهداف.
0: معنا من واشنطن بيتر روف الكاتب بمجلة نيوزويك، ومن طهران هادي أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق. مرحبا بكما سيد بيتر. تحشيدات عسكرية أمريكية إضافية مقابل حديث ترامب عن احتمال تحرك عسكري إيراني، هل نحن بصدد مؤشرات تصعيد وانتكاس الجهود الدبلوماسية؟
6: أسعدتم صباحا ويسرني أن أكون معكم، وتحية لزميلي من إيران وللمشاهدين. لا أعتقد أننا نرى تراجعا في المفاوضات، فلقد قام الرئيس الأمريكي بتقديم وعد بأنه لن تكون هناك تحركات عسكرية قبل الانتخابات النصفية، لذلك ما زال هناك حيز للنقاشات بين البلدين يمكن له أن يؤدي إلى انتهاء هذه الحرب، طالما أن إيران مستعدة لكي تناقش بشأن إطار عقلاني يفضي إلى السلام.
0: وكيف تفسر إذن هذه التحشيدات العسكرية الإضافية التي ترسل إلى المنطقة؟
7: U.S. Grant famously said that the one who gets Grant the fastest with the mostest.
6: قال إن الشخص الذي يسير بطريقة أسرع يفوز بالمعركة. هذا ما قاله جرانت في السابق. القوات الآن يتم تحريكها إلى الشرق الأوسط لأغراض الحفاظ على السلام. إذا ما تم هناك شيء ضد الحكومة الإيرانية، والصورة الاقتصادية في إيران حاليا هي سيئة للغاية بحيث أن هناك احتمال لقيام اضطرابات اجتماعية وانتفاضات من قبل الناس. إذن فهناك ما يحفز الناس على القيام بذلك، لكن هناك أيضا أسباب اقتصادية، وهي نراها تتجلى في كل أرجاء إيران، والناس يعانون ليس فقط بسبب الحرب ولكن لأسباب أخرى. لذلك أعتقد أن ما ينبغي تجنبه الآن هو الانهيار الكامل الذي من شأنه أن يخلق الآن عنف داخل البلاد، يضع الناس في إيران في أخطار أكبر مما هم فيه الآن. ولذلك الولايات المتحدة قد تقوم بهذه الحشود، وذلك لكي لا يكون هناك انهيار في النظام الاجتماعي إذا ما كان هناك حكومة جديدة قامت بدعوتنا لكي نساعد في إحلال الأمن، وهذا الأمر فشلت فيه الحكومة الحالية.
0: سيد هادي، كيف ترى هذه العسكرة في المنطقة؟ هل هي لزيادة الضغط على إيران من أجل انتزاع تنازلات، أم أنها تمهيد لتصعيد قادم؟
8: بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك مجددا أستاذ جعفر والضيف والمشاهدين. في الحقيقة في عز حربين في الحقيقة، ودخول إيران في معركة ومواجهة هجوم صهيو أمريكي لبلدين نوويتين في الحقيقة، أمريكا وإسرائيل هي بلدان نوويتان. في عز هذه المعركة لم تتنازل إيران قيد الملا، بل عندما ردت ردا مؤلما ودمرت جميع القواعد الأمريكية في المنطقة بنسب معينة، وأجلت قواتها أمريكا من هذه القواعد إلى إسرائيل، إلى اليونان وإلى قبرص، ومن ثم إلى الأردن، وحتى أجلت قواتها من الأردن، لم تتنازل إيران، وأكدت على أنه يجب أن تلاحق العدو وتقلم إظافره كي لا يعيد مرة أخرى هذا الاعتداء الغير قانوني الذي يخالف كل قرارات المجتمع الدولي والاتفاقيات لجنيف واتفاقات أخرى. هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني الذي طلب وقف إطلاق النار أستاذ جعفر هو الجانب الأمريكي عندما دمرت وصوله في المنطقة. الموضوع الثالث، ذهبنا إلى توقيع مذكرة تفاهم، ولكن عندما واجه ترامب من اليمين ومن الشمال هجوما عنيفا من أنك أنت قدمت في الحقيقة يعني امتيازات ومكاسب لإيران وهذه تعتبر هزيمة، فندم ترامب و افتعل يعني قضايا أخرى في المضيق واستحداث ممرات وخرق هذا الاتفاق. والآن بعد هذا التحشيد العسكري استعدت إيران للمواجهة العسكرية، ولكن أبقت باب التفاوض مواربا ولم تغلقه، خصوصا بعد اللقاء الذي تم بين الرئيسين بوتين وبيزيشيان، وأعرب السيد بوتين عن وجهة نظره أنه نحن لا نريد الذهاب إلى الحرب، ولكن إذا فرضت علينا نحن ندافع عن أنفسنا، ولكن نفضل الحل الدبلوماسي. ومن هنا اقترح على السيد بوتين مجموعة أفكار، وتعهد السيد بوتين أنه سينقلها إلى الجانب الأمريكي من خلال المكالمة الهاتفية التي ربما طرحها مع ترامب، وترامب من هنا قرر أن يكلف ويتكوف مرة أخرى للذهاب إلى طاولة المفاوضات مع الجانب الإيراني.
0: سيد بيتر، كيف ترى الدور الروسي واحتمال انخراطه في الوساطة؟ هل يمكن أن يحرك الملف إلى الأمام؟
6: أنا لست متأكدا بأنه يمكننا التعويل على إيران أن تتحدث بصدق عما يحدث. بالنسبة للروسيين والباكستانيين والقطريين والعمانيين، قالوا كل شيء، إيران تأتي إلى طاولة المفاوضات بنفس الصفقة، وهم يرفضون أن يلتزموا بهذه الاتفاقية عندما وافقت أمريكا على وقف لإطلاق النار لستين يوما، أو بالأحرى للحصار، وأيضا لوقف الهجمات العسكرية. في محاولة للتوصل إلى اتفاقية. إيران هي من هاجمت السفن في الخليج خلال المفاوضات المتعلقة بمذكرة التفاهم. هذا أجبر الولايات المتحدة على الرد. إيران هي اضطرت إلى تطهير المضيق من الألغام بعد انسحاب القوات الأمريكية. إيران تستخدم هذه التكتيكات وذلك لكي يقوموا ببناء قدراتهم وقواتهم والاستفادة من الوقت والسيطرة على البلاد. وهم يسعون أيضا إلى قمع المعارضة، وهم أيضا بذلك يقومون بنقل الأموال إلى جنيف وإلى أماكن أخرى في العالم في حالة انهيار الحكومة الآن، لكي يستطيع هؤلاء الناس أن ينضموا إلى بشار الأسد في موسكو وأن يعيشوا عيشة مرتاحة، بينما الإيرانيون البقية يحاولون بناء بلدهم. إذن لا أستطيع أن أرى ما الذي سيضيفه الروس إلى هذه المناقشات بشيء لم يستطع من قبلهم المفاوضون الآخرون والوسطاء أن يقدموه، مثل القطريون والباكستانيون وغيرهم. ولذلك الروس الآن يقدمون الديزل، والذي هو مطلوب الآن في الاقتصاد العالمي. لذلك أعتقد بالتالي بأن هذا الأمر لن يساعد كثيرا، بل إنه خدعة من بازشكيان ومن الجناح المسلح من الحكومة بإرشاد من الحرس الثوري الإيراني، والذي كلنا نفهم أنه هو من يدير زمام الأمور في طهران.
0: سيد هادي، هل يمكن أن تقدم طهران من خلال القناة الروسية عرضا مختلفا عما قدمته من خلال الوسطاء السابقين باكستان وقطر وعمان؟
8: يعني إيران أبدت مرونة كبيرة في آخر المفاوضات قبل اندلاع حرب الأربعين يوما، عندما قدمت هذه الورقة لوزير الخارجية العماني السيد البوسعيدي، وذهب بها إلى واشنطن من أنه إيران تقدم هذه التسهيلات وهذه التنازلات لحل المشكلة. ولكن فاجأه في الحقيقة جيدي فانس معاون ترامب عندما قال له أتيت متأخرا وقرار الحرب قد اتخذ. في الحقيقة قرار الحرب غرر به نتنياهو ترامب ودخل في هذا المستنقع الذي ما زال يرفس لكي يخرج من هذا المستنقع بطريقة أو أخرى، ولكن هيهات أن تتركه إيران. حتى لو انتهينا من هذه الحرب وانتهينا من هذا الحصار ووصلنا حتى على معادلة رابح رابح، ستلاحق إيران هذا المجرم الذي قام باغتيال قائدنا الإمام الخامنئي وقادة عسكريين بلا أي وازع قانوني. إذن تبقى الملاحقة لترامب حتى بعد نهاية ولايته، لأنه قام بجريمة كبيرة، قام بذبح أطفال في مدرسة شجر طوبة، بنات في عمر الزهور، وقام بتدمير بنانا التحتية، والآن يقوم بجريمة حرب أخرى من خلال حصار موانئنا. وكذلك يدعي أنه من حقه أن تستسلم له إيران وإلا ستباد إيران.
0: لكن ألا يمكن سيد هادي، ألا يمكن من خلال هذا الاتصال، وبوتين قال بأنه نقل رؤية الجانب الإيراني للحل، ألا يمكن أن تتضمن هذه الرؤية مسائل تتعلق بالملف النووي؟
8: نحن قلنا أنه موضوع الملف النووي يأتي في المرحلة الثانية، وهذا يعلمه الجانب الأمريكي، ولكن ليريد أن يغطي خطيئته الكبرى ترامب ويقول أنه لا نسمح لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا، في حين أنه 14 تقرير رفعته وكالة الطاقة الذرية من أنه إيران

0: الضرر الاقتصادي على إيران، لكن لم تتغير المواقف الإيرانية. ما الخيارات الأخرى لدى إدارة ترامب دون الانزلاق إلى حرب؟
1: نحن سنبقي على الضغوط الاقتصادية وبنهاية المطاف النظام سوف ينهار. لاحظوا أن النظام الآن وبشكل متكرر قام بالتصعيد في الحرب بغية خلق المشكلات وسيطر على مضيق هرمز بطريقة غير قانونية تنتهك القانون الدولي. هذا ما يقوم به النظام الآن. وسمعت أن هناك تهديدا باغتيال الرئيس ترامب عندما يرحل من منصبه، والآن نرى أن هناك دفعا للحوثيين لكي يعيقوا حركة المرور عبر المضيق، وهذا يؤثر على الاقتصاد العالمي. الحكومة الإيرانية الآن تتشبث بالحكم، وهي تأمل أن الكونغرس عندما يكون مهيمنا عليه ديمقراطيا، وهناك أناس أقروا لي بذلك من الإيرانيين بأنهم يتحدثون على الديمقراطيين وأنهم يأملون أن الديمقراطيين سوف يسيطرون على الكونغرس لإنهاء هذه الحرب بدون أن تضطر إيران للقيام بتنازلات بالقضية النووية. هذا يظهر بأنهم لا يفهمون كيف يسير النظام السياسي الأمريكي وكيف يعمل. هم ببساطة لا يفهمون هذا الأمر. وقلت إنه لماذا هذا التصور خاطئ، ولقد كتبت مقالة قبل بضعة أيام وآمل للجزيرة أن تقوم بنشر هذا المقال. الآن إيران في حالة من العزلة، ونأمل لكل هذه الشروط أن تأتي بإيران إلى طاولة المفاوضات وأن تناقش كل هذه القضايا وفوريا، وليس أن يقوموا بالتأجيل بعد أن يحصلوا على المليارات من الدولارات لإعادة البناء، ولا حتى في وقت متأخر عن قيامهم بدفع التعويضات وجبر الأضرار للعمانيين والأردنيين والناس الآخرين الذين قاموا بقتلهم عندما قاموا بإطلاق الصواريخ، مدعين بأن هذه تستهدف القواعد الأمريكية في هذه البلدان، وأن يناقشوا القضية النووية وأن يقوموا بمناقشتها بطريقة مسؤولة وليس بطريقة تضر بشعبهم، وأن لا يقوموا بانتهاك حقوق شعبهم الذين يحتجون. إن كانت هذه الاتفاقية ستكون على هذه الشاكلة فإن أمريكا مستعدة للانتظار.
0: سيد هادي، طول أمد الحرب على ما هي عليه سيرهق الاقتصاد الإيراني أكبر. إذا اختارت الولايات المتحدة أن تستمر على هذا النهج لأشهر وأشهر، ما الخيارات أمام طهران لإنقاذ اقتصادها؟
2: أولا، الخنق الاقتصادي فقد بريقه عندما وعد وزير الخزانة الأمريكية من أنه خلال أسبوعين سينهار الاقتصاد الإيراني، والآن بدأ الدولار يتراجع أمام الريال الإيراني. هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني، الداخل الأمريكي ذلك أصبح يعاني ويرفع صراخه ويعزف عن صناديق الاقتراع، وبدأ ترامب يتوجس من الهزيمة النكراء التي سيواجهها خلال الانتخابات النصفية للكونغرس. ومن هنا بدأ يعني يغري الناخب الأمريكي من أنه سنقدم لكل ناخب $5,000، وبدأ يستجدي من بوتين الذي وقع قبل شهرين عقوبات ضد روسيا. ترامب بدأ الآن يستجدي منه الديزل، ومهما أسعف بوتين في الحقيقة ترامب بالديزل بمستوى فلنقل 300,000 طن، ومن ثم ينتقل إلى 500. هذه لا تكفي إلا أكثر لا أقل لا أكثر من 10 أيام. فماذا سيفعل بعدها ترامب؟ إذن إيران التفت على كثير من هذه العقوبات. إيران شبه قارة. إيران الآن بدأت تنفتح أكثر وأكثر على جيرانها، وهي تجاور 15 بلدا، وهناك في الحقيقة أنابيب النفط والغاز تمتد إلى تركيا وعبر ذلك إلى دول أخرى. إذن هذه الطروحات في الحقيقة يغني بها، ربما يقنع بها الناخب الأمريكي، ولكن الناخب الأمريكي الآن لا يقتنع بهذه الروات وهذه السرديات، لأنه الآن بدأ يعاني بمعيشته، يعاني من في الحقيقة مشكلة السكن، مشكلة التضخم، مشكلة أسعار الطاقة.
0: إذن لكن هذا شاهدنا سيد هادي كما شاهدت معنا، كما نعرف عن طرف

0: أنه رجل صفقات وقد أبرم صفقة مع بوتين ويمكن أن يبرم صفقات أخرى مستقبلا. الآن ماذا لدى إيران لتفعله إذا طال أمد هذا الوضع لأشهر طويلة؟
1: أنا نقول نحن الآن أستاذ جعفر في مرحلة عض أصابع، وعندما بدأ الصراخ يرتفع من داخل أمريكا معناه أنه هذا الصمود الإيراني، هذا الالتفاف حول قيادته، هذا الحضور الجماهيري الذي بات الآن أكثر من 222 يوما هو في الساحات لا يرجع إلا بانتصار ساحق، هذا في الحقيقة يقض مضجع ترامب عندما يلاحظ. وقال له، قال لي ويتكوف بعد لقاء آخر لقاء في الجنوب، قال لماذا الإيران لا يخافون من تهديداتنا، من حاملات طائراتنا؟ يعني تبين له أنه لا يعرف أساسا هو الثقافة الإيرانية، التاريخ الإيراني، الجغرافيا الإيراني، الشعب الإيراني الذي لم ولن ينهزم في كل منازلاته وكل جولاته سواء قبل الثورة الإسلامية أو بعد الثورة الإسلامية.
0: شكرا جزيلا لك هادي أفقهي، الدبلوماسي الإيراني السابق من طهران، كما أشكر ضيفنا من واشنطن بيتر روف الكاتب بمجلة نيوزويك. إلى تطورات التصعيد في قطاع غزة، حيث أفاد مجمع ناصر الطبي بإصابة 6 أشخاص برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خارج مناطق سيطرتها في مدينة خان يونس. لمزيد من التفاصيل تنضم إلينا من مدينة غزة مراسلة الجزيرة نور خالد. نور، ضعينا في صورة آخر التطورات الميدانية.
2: نعم، ليلة هذا اليوم كانت عصيبة على الفلسطينيين الذين يعيشون في المناطق المحاذية للخط الأصفر، حيث لم تتوقف الأعيرة النارية التي تطلق من قبل الآليات العسكرية الإسرائيلية التي تتمركز داخل حدود الخط الأصفر، والأعيرة النارية التي تطلق أيضا من المسيرات الإسرائيلية التي تحلق في الأجواء. 6 إصابات نقلت من مدينة خان يونس جنوبي القطاع بسبب هذه الرصاصات التي أطلقت على المواطنين النازحين بالقرب من الخط الأصفر. وأيضا كانت ليلة صعبة على المواطنين الذين يعيشون في المنطقة الشرقية لمدينة غزة على حدود حي الشجاعية. هناك مخيم كامل تنزح فيه عشرات العائلات، لم تجد لها مأوى سوى هذا المخيم بعد أن سيطر الاحتلال الإسرائيلي على حي الشجاعية بشكل كامل، وأقدمت الآليات الإسرائيلية بدفع المكعب الأصفر بدفعه نحو مفترق الشجاعية تماما، وهكذا تحكم سيطرتها على كامل الحي وتمنع المواطنين من الاقتراب، وهذا يشكل خطرا كبيرا على المواطنين الذين يعيشون في المخيم المقابل لحي الشجاعية. هذه المنطقة التي ربما زحف إليها الاحتلال الإسرائيلي مرات عديدة بعد إعلان وقف إطلاق النار، حتى بلغ من السيطرة ما أمكنه من السيطرة على الحي بأكمله. هذه المنطقة هي المنطقة الشرقية لمدينة غزة، ودائما ما تشهد إطلاق نار من قبل الآليات العسكرية الإسرائيلية. وأيضا هناك أحياء التفاح والزيتون أيضا يعانيان من ذات المشكلة، وهو أن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بإطلاق النار والقصف المدفعي العنيف والكثيف والمتواصل، حتى أن شظاياه تصل إلى المواطنين الذين يعيشون بالقرب من هذا الخط، وعدا عن الدفع المستمر للمكعب الأصفر، وهذا يعني ترسيم حدود جديدة للخط الأصفر، مزيدا من القضم ومزيدا من السيطرة، حتى بلغ الاحتلال أكثر من 70% من مساحة القطاع تحت سيطرته. هذا الأمر الذي بات يشكل قلقا وفزعا لدى الفلسطينيين، فهو انتهك ما تم الاتفاق عليه منذ عام كامل، حيث واصل سيطرته حتى أنه قضم 20% من مساحة قطاع غزة من غير المتفق عليه. كان حين وقف إطلاق النار من المفترض أن يسيطر على 50% وسينسحب تدريجيا منها في حال كان هناك تقدم في المفاوضات والانتهاء من المرحلة الأولى والثانية، ولكن الاحتلال انتهك كل هذه الاتفاقات ومضى نحو الابتلاع ومزيدا من السيطرة على أراضي المواطنين، وترك النازحين في غزة ربما مصيدة للطلقات النارية التي تطلق من المسيرات ومن الرافعات التي ثبتها في مواقع الجيش التي أنشئت على مواقع السيطرة الإسرائيلية في قطاع غزة، وثبت أعلى هذه الرافعات رشاشات تطلق نيرانها بكثافة نحو المواطنين حتى أنها تصيب أي مواطن يعيش في قطاع غزة يبلغ مداها أكثر من كيلومتر، عدا عن إخلاء المنازل. كان أمس هناك إخلاء لبناية سكنية في حي الرمال غربي مدينة غزة، وكان هناك إخلاء آخر في المنطقة الشرقية وإخلاء في المنطقة الشمالية للقطاع، وهذا أدى إلى تدمير 3 منازل وأرض فارغة في دير البلح وسط القطاع.
0: شكرا جزيلا لك من مدينة غزة نور خالد مراسلة الجزيرة. ما تزال إسرائيل تعيش على وقع تداعيات هجمات 7 أكتوبر وما تلاها من ارتدادات على المستويات الأمنية والسياسية والعسكرية. فبعد 3 سنوات ما يزال السجال بشأن المسؤولية عما يوصف بأكبر إخفاق عسكري وأمني في تاريخ إسرائيل قائما. وبينما يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي لدفع تهمة الفشل عنه ونسبها للأجهزة الأمنية والجيش، يرى خصومه السياسيون أن نتنياهو يتحمل كامل المسؤولية.
3: لم يكن 7 أكتوبر يوما عاديا في تاريخ إسرائيل، بل وصف بأنه الأكثر دموية وسوداوية على الإطلاق، فقد تحطمت فيه مقولة الجيش الذي لا يقهر باعتراف السياسيين والعسكريين في إسرائيل، بدليل السجال الذي ما يزال محتدما إلى اليوم حول ضرورة تشكيل لجنة تحقيق رسمية ومستقلة للوصول إلى ما تراكم من أسباب أدت إلى ما يوصف بالإخفاق الكبير أمنيا وعسكريا واستخباراتيا، دون إغفال الدور المركزي للمستوى السياسي الإسرائيلي في هذا الإخفاق، كما أظهرت ذلك السجالات والاتهامات المتبادلة على امتداد 3 سنوات. اتهامات حاول بنيامين نتنياهو أن يدحرجها عن عتبة مكتبه ويلصقها منذ الساعات الأولى للهجوم على غلاف غزة بالجهازين الأمني والعسكري، وهو ما يفسر أيضا سبب تهربه من استحقاق إجراء تحقيق مستقل إلى اليوم أو تحمل قسط من المسؤولية، ليتحول الأمر إلى أهم القضايا في معركة الانتخابات الحالية حامية الوطيس. وقد سبق وأقر الجيش الإسرائيلي وقادته عبر سلسلة طويلة من الاستقالات والتحقيقات الداخلية المعمقة والمستفيضة التي أجريت في السنوات 3 الماضية بوجود إخفاق وبالمسؤولية عن الفشل في توقع الهجوم وفي الجاهزية لصده وحماية الإسرائيليين، وذلك رغم وجود مؤشرات واضحة كانت موجودة في أدراج المخابرات العسكرية لخطة الهجوم قبل وقوعه بنحو 2 عامين. فيما يتهم نتنياهو من قبل خصومه السياسيين بأن سياسة الاحتواء التي اتبعها وسعيه المنشود للمحافظة على الهدوء في قطاع غزة بأي ثمن كانا من الأسباب الرئيسية التي أوقعته في خطأ استراتيجي، حيث تجاهل وأغفل من وجهة نظرهم تحذيرات أمنية توقعت حدثا أمنيا كبيرا في ظل انقسام الشارع الإسرائيلي الذي كان آنذاك يغلي بمظاهرات صاخبة ضد ما وصف بالانقلاب القضائي الذي كان نتنياهو يسعى لتحقيقه في إطار تثبيت مزيد من النفوذ وإبعاد الخصوم المحتملين وتحييد دور المحكمة العليا كمرجعية دستورية. وتعكس 3 سنوات من السجالات السياسية في إسرائيل فضلا عن التناول الإعلامي ما خلفه 7 أكتوبر في إسرائيل من مرارة ليس على صعيد الساسة والعسكر فقط، بل لدى الإسرائيليين الذين شعروا أن الدولة والجيش تخليا عنهم في أحلك الظروف، لا سيما في غلاف غزة حيث استمرت الهجمات نحو 3 أيام على عشرات الكيبوتسات والقرى التعاونية فيه، وهو ما خلف قتلى وجرحى بالآلاف. ولم يكن الفشل في ذلك اليوم على صعيد القتلى والجرحى فحسب، ولكن أيضا في تداعيات ذلك على بنيان الجيش، إذ كشفت الحرب التي خاضتها إسرائيل على جبهات متعددة عجز جيشها عن القتال في ظروف معقدة وحاجته المستمرة لاستدعاء جنود الاحتياط للانخراط في القتال، وهو ما فجر غضبا مجتمعيا عارما على حكومة بنيامين نتنياهو التي ظلت متمسكة بإعفاء اليهود المتزمتين الحريدين من الانخراط في صفوف الجيش، ما ولد حالة إحباط شديدة في أوساط جنود الاحتياط وما ترتب على ذلك من تداعيات اقتصادية على حياتهم الأسرية وخسارة بعضهم لمكان عمله. وبينما يحتاج الجيش الإسرائيلي اليوم بشكل ملح إلى قوام فرقة كاملة بنحو 20,000 جندي على الأقل لسد النقص العددي الذي خلفته الحرب التي أوقعت نحو 1,000 قتيل وما يزيد عن 20,000 جريح في صفوفه، تتسع هوة الانقسام المجتمعي في إسرائيل بعد 7 أكتوبر بين تيار يريد أن يدفع إسرائيل لأن تكون دولة يمينية دينية أصولية برؤية محكومة بالتشدد، وتيار مضاد يسعى لأن تحافظ إسرائيل على ما يعتبره شكلها كدولة ديمقراطية علمانية تحتكم إلى القانون. وعلى أساس هذا التباين ستجري الانتخابات العامة في إسرائيل الفترة القادمة، وهي انتخابات توصف بالمصيرية والأهم على الإطلاق منذ تأسيس إسرائيل، ليس لأنها ستحدد من سيرأس الحكومة المقبلة في إسرائيل أو طبيعة التحالفات التي ستنشأ، بل لأنها ستحدد شكل إسرائيل للعقود القادمة. المؤكد أن هجوم 7 أكتوبر شكل صدمة عنيفة للمجتمع الإسرائيلي ما زالت تتجلى آثارها في جميع جوانب الحياة، حيث غير الهجوم مفاهيم أساسية في مجتمع متنوع الأعراق، وأهمها فقدان الثقة العميق لدى الإسرائيليين بمؤسسات الدولة، لا سيما بسبب بطء استجابة الحكومة في توفير الحماية لهم والتي كانت تعد أمرا بديهيا ومن المسلمات. وكذلك من جهة ما خلفه الهجوم من آثار نفسية ما زال عشرات آلاف الإسرائيليين يعانون تبعاتها إلى اليوم. وإن لم يغير الهجوم نزعة المجتمع الإسرائيلي اليمينية أصلا، فإنه عززها وزاد من التوجهات والسياسات التي توصف بالعنصرية تجاه الفلسطينيين، لا سيما المواطنين منهم داخل إسرائيل. الشعور بالإحباط بعد هجوم 7 أكتوبر والتداعيات الاقتصادية وسياسات الائتلاف الحاكم دفعت أيضا ما لا يقل عن 270,000 إسرائيلي إلى مغادرة إسرائيل على مدى الأعوام الثلاثة المنصرمة وفق أحدث معطيات نشرتها دائرة الإحصاء المركزية. لكن لاتساع رقعة الهجرة العكسية دلالات سياسية واجتماعية أخرى، حيث وثقت الاستطلاعات أن نحو ربع الإسرائيليين باتوا يفكرون جديا في مغادرتها، معظمهم من أوساط اليهود العلمانيين والشباب، فضلا عن أوساط علمية وأكاديمية، وهو ما قرئ داخليا وفق استطلاعات معهد الديمقراطية الإسرائيلي بوصفه هجرة صامتة للقاعدة التصويتية الليبرالية، ويخشى معه حسب وسائل إعلام إسرائيلية من إفراغ الساحة السياسية من قواها الحية المعارضة. وترى أصوات أكاديمية إسرائيلية أن هذه الهجرة الصامتة سيكون من أبرز تداعياتها التكريس الفعلي لانحسار العمق الانتخابي لمعسكر اليسار والحركات الديمقراطية الليبرالية، وإفساح المجال تماما لخزان تصويتي داعم لأقصى اليمين وللتيارات الحريدية والقومية، لتحكم الدولة هيكليا بمنظومة حكم تعيد إنتاج نزعات شعبوية.
0: إلى اللقاء.
2: تشيع غزة أكثر من 100 شهيد دفعة واحدة بعد أن بقيت نحو 3 أعوام دفينة تحت الأنقاض. في قبر واحد يوارى أكثر من 100 شهيد، أما آلاف المفقودين تحت الركام، فما تزال أسرهم تنتظر العثور عليهم ليحظوا بوداع أخير وقبر معلوم.
4: الوضع اليوم خطير وخطير جدا. أنت تحت بند الأذن وكلهم بقتلك.
5: والله زقنا اليوم عن يوم نتمنى نموت.
6: هل يعيد نتنياهو خارج الطريق للمربع الأول؟
7: لأي درجة تستطيع الولايات المتحدة أن تلزم إسرائيل بأي اتفاق؟
8: من يملك أوراق القوة الأمضى والأكثر فعالية في هذه المرحلة؟
9: نوه إلى هذه الأخبار العاجلة.
10: عقب إعلان الجيش السوداني إحكام سيطرته على الطريق الرابط ما بين مدينة الأبيض وأمدرمان، نحن فريق الجزيرة نخوض الآن أول رحلة في هذا المحور. على امتداد هذا الطريق دارت معارك عنيفة ولا تزال آثارها ماثلة للعيان على جانبيه. وصلنا الآن إلى مدينة بارع. الخراب والدمار طال كل شيء تقريبا، كما يبدو بصورة واضحة آثار القصف المنتشرة.
11: شبكة مراسلين من قلب الحدث.
12: وايد ملل، هذه مو بالوسائل.
13: أقول لك خلنا نرويهم شنو هي الوسيلة.

0: رأس الساعة ومستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات في اليمن والمنطقة وللتوتر الأمريكي الإيراني والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة. وفي آخر المستجدات، أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية وفاة 12 شخصا وإصابة 309 جراء الاعتداء الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي بالرياض. هذا وأعلن المتحدث باسم قوات التحالف اعتراض وتدمير صاروخ باليستي في محافظة الخرج وسط السعودية أطلقته الميليشيا الحوثية، كما أفاد بتدمير مسيرة بالمنطقة الشرقية في السعودية وسقوط مقذوف في محيط مطار الملك فهد الدولي بالدمام. وفي ردود الفعل قال الرئيس الأمريكي إن الهجمات ضد السعودية فظيعة وإن السعوديين قادرون على الدفاع عن بلادهم وإن لدى واشنطن اتصالات مع الحوثيين وسترى ما سيحدث. كما أكد رئيس الوزراء الباكستاني تضامن بلاده مع السعودية وجدد التزام إسلام أباد بسيادة المملكة انطلاقا من اتفاقية مكة للدفاع المشترك. في اليمن قالت القوات الحكومية إنها استهدفت بالمسيرات موقعا لجماعة أنصار الله الحوثيين في الجوف وأحبطت هجمات للجماعة بمحيط مطار ذوباب في تعز. هذا وأفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين بتعرض مطار صنعاء الدولي لغارات ومديرية سحار في صعدة لهجوم بالصواريخ. في ملف التوتر الأمريكي الإيراني قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران قد تقدم على إجراءات إضافية قبل الانتخابات، لكن بإمكان الولايات المتحدة إنهاء الأمر بسرعة. من جانبه قال الكرملين إن الرئيس الروسي نقل للرئيس الأمريكي بالتنسيق مع الرئيس الإيراني رؤية الجانب الإيراني بشأن تسوية النزاع وسبل حل الأزمة. هذا وقال الحرس الثوري الإيراني إن انفجارا وقع بناقلة نفط عملاقة إثر اصطدامها بلغم أثناء محاولتها عبور مسار غير قانوني في مضيق هرمز. في غزة أفاد مجمع ناصر الطبي بإصابة 6 أشخاص برصاص قوات الاحتلال خارج مناطق سيطرتها في مدينة خان يونس. وفي الضفة الغربية أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات عدة في محافظة جنين. الآن نبدأ من التطورات في اليمن وآخر تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ومعنا من الرياض مراسل الجزيرة جامع نور، ومعنا من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي، ومعنا من تعز مراسلة الجزيرة مها علي. نبدأ من الرياض معك جامع ونتوقف عند أهم التصريحات والتطورات خلال الساعات القليلة الماضية.
1: نعم، أهمها التصريحات وذاك البيان الذي أصدره التحالف لدعم الشرعية في اليمن والذي علق فيه استهداف الحوثيين على مطار الملك خالد بالرياض، وذكر أن هذا الاعتداء يعتبر جريمة حرب وأن القيادة المشتركة للتحالف سترد بحزم تجاه هذا الاعتداء. أيضا هناك بيانات كثيرة صدرت من دول ومنظمات إقليمية تندد وتستنكر هذه الهجمات التي تعرض لها مطار الملك خالد هنا في الرياض، مجلس التعاون الخليجي، منظمة التعاون الإسلامي، معظم الدول الخليجية أصدرت بيانات تندد في هذا الهجوم وتعتبره خرقا للقوانين الدولية وتعبر وقوفها إلى جانب المملكة العربية السعودية وأن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من الأمن الكلي لدول الخليج. أيضا الإدارة الأمريكية والبريطانية وباكستان ودول أخرى أصدروا بيانات مماثلة ينددون فيه استهداف الحوثيين للمطارات والمرافق الحيوية في المملكة العربية السعودية. هذا الحادث الذي تعرض له مطار الملك خالد هنا في الرياض أعلنت فيه الهيئة العامة للطيران المدني وفاة 12 شخصا، 4 منهم من المواطنين، وإصابة 309 آخرين نقلوا إلى مستشفيات المدينة ويتم علاجهم هناك. وصفت حالات بعض المصابين بأنها بالغة الخطورة. نحن أمام تصعيد وإصرار حوثي ضد في في في في استهداف المطار مطارات المملكة العربية السعودية، سواء مطار خالد الذي يعد هذا الاستهداف هو الثالث من نوعه خلال أسبوع واحد، أيضا مطارات جازان ونجران وأبها تعرضوا لهجمات مماثلة سقط فيها قتلى وجرحى. يبدو أن الحوثيين وفي ظل التطورات الميدانية في اليمن يحاولون حمل المملكة بالوقوف على حياد تجاه التطورات الميدانية أو حربها مع الحكومة الشرعية في اليمن، لكن موقف المملكة وعلى لسان أكثر من مسؤول سعودي يؤكدون وقوف المملكة إلى جانب الحكومة الشرعية في اليمن، وأنهم يقدمون الدعم العسكري والسياسي اللازم لاسترداد الحكومة اليمنية سيطرتها على كامل الأراضي اليمنية ودحر الحوثيين المملكة وإزاء تصاعد الهجمات التي تستهدف المرافق الحيوية والمطارات. تقوم تعول على عدة أمور، أولها هو ما تحققه الحكومة الشرعية في الميدان من خلال أن تدعم هذه العمليات الجارية حاليا في اليمن لدحر الحوثيين، فالتحالف لدعم شرعية والمملكة العربية السعودية منذ اللحظة الأولى لانطلاقة عملية فجر اليمن أكدوا وقوفهم إلى جانب الحكومة، والتحالف شارك فعليا بتقديم غطاء وإسناد جوي للقوات الحكومية المتحركة على الأرض والذي ساهم وساعدهم في استرداد بعض المناطق. أيضا الحكومة السعودية تقوم ومن خلال التحالف باستهداف منصات إطلاق الصواريخ داخل الأراضي اليمنية. التحالف أعلن في وقت سابق أنه دمر 136 هدفا عسكريا داخل اليمن، وقال إن هدف الغارات الجوية للتحالف في اليمن يستهدف شبكة الصواريخ. الأسبوع الماضي ذكر التحالف أنه أيضا استهدف منصات للصواريخ و11 مخزنا للصواريخ الباليستية في مناطق جبلية بصعداء، وأيضا استهدف مخازن للذخائر في صعدة والحديدة ومأرب. يبدو أننا أمام تصعيد وتصعيد مضاد بين الحوثيين الذين يحاولون الضغط على المملكة العربية السعودية كما قلت سالفا، والحكومة السعودية التي من جانب تقوم بتقديم الدعم اللازم للحكومة الشرعية داخل اليمن، ومن جانب آخر تدافع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية من خلال التصدي لهذه الصواريخ التي يطلقها الحوثيون.
0: شكرا جزيلا لك جامع نور مراسل الجزيرة، كنت معنا من الرياض. انتقل إلى صنعاء مع نبيل اليوسفي وأبرز ما يرصد من تصريحات من صنعاء بشأن هذه الاستهدافات وأيضا بشأن الجبهات المختلفة في اليمن.
2: نعم أنس، لا زالت ربما معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد والمطار بالمطار هي سيدة الموقف حسب القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء. كانت غارات جوية خلال الساعات الماضية قد استهدفت حسب وسائل إعلام رسمية وحسب مصدر في مطار صنعاء وخلال اليومين الماضيين مطار صنعاء الدولي بأربع غارات جوية. كان الاستهداف أمس وأول أمس أيضا كانت أعلنت عن غارات جوية استهدفت مطار صنعاء الدولي، ما أدى إلى سقوط 4 ضحايا من موظفي المطار. وكانت وزارة الخارجية التابعة لسلطات صنعاء قد أعلنت بأنه تؤكد استعداد السلطات في صنعاء لقيام كل الأطراف بتحييد الأهداف ذات

0: البعد الإنساني، وفي مقدمتها المطارات والموانئ من كافة أشكال الحصار والاستهداف. في ذات السياق أنس، منذ الصباح هذا اليوم وسائل الإعلام الرسمية التابعة لسلطات صنعاء أعلنت عن غارات جوية استهدفت مديرية مجز بمحافظة صعدة على الحدود مع المملكة العربية السعودية. أيضا أعلنت عن قصف مدفعي قالت بأنه سعودي استهدف مناطق حدودية يمنية في محافظة صعدة على الحدود مع المملكة العربية السعودية. كما أكدت أيضا بأن غارات جوية خلال الساعات القليلة الماضية استهدفت محافظات عمران وصعدة وحجة وكذلك محافظة تعز. وكان الناطق باسم وزارة الصحة التابعة لسلطة صنعاء قد أعلن عن سقوط ضحايا جراء غارات جوية استهدفت منطقة هيجة العبد وكذلك شرجب في محافظة تعز جنوب غربي اليمن. وأحصى أيضا الناطق باسم وزارة الصحة بصنعاء نحو 260 ضحية سقطوا منذ 3 سبتمبر وحتى هذه اللحظة، مؤكدا بأن هؤلاء الضحايا هم في صفوف المدنيين. وأعلن أيضا بأنه نحو 91 شهيدا وكذلك 168 جريحا حسب ناطق وزارة الصحة قد سقطوا خلال هذه الغارات، مؤكدا أنه جلهم من المدنيين. وكان الناطق الرسمي للقوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء قد أحصى خلال الساعات 24 الماضية 77 غارة جوية، قال بأنها استهدفت مناطق ومنشآت وأعيان مدنية تابعة لسلطات صنعاء، مؤكدا بأن الرد سوف يكون قاسيا على هذه الاستهدافات خصوصا مع إعلانه عن سقوط ضحايا. في السياق الميداني أنس، أكدت وسائل القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء باستهدافها لتحشيدات تابعة لقوات حكومة عدن باتجاه مناطق الوازعية وكذلك كهبوب وأيضا باتجاه باب المندب، وأكدت أيضا تصديها لتحشيدات تابعة لقوات حكومة عدن باتجاه رأس العارة والسقية والمضاربة، مؤكدة بأن الاستهداف تم بصواريخ باليستية وأيضا بالمدفعية وأسلحة ثقيلة. وأعلنت سقوط العشرات من القتلى والجرحى في صفوف هذه القوات وإعطاب العشرات من العربات والعتاد العسكري حسب القوات التابعة لسلطات صنعاء. وكانت قد أعلنت أيضا وسائل الإعلام الرسمية عن 4 غارات جوية استهدفت مضيق باب المندب، أكدت بأن هذه الغارات سعودية.
1: نبيل اليوسفي مراسل الجزيرة، كنت معنا من صنعاء، شكرا جزيلا لك. وننتقل الآن إلى تعز مع مها علي. مها، ما الذي يرصد من تصريحات وتحديثات تتعلق بالجبهات المختلفة في اليمن خاصة في تعز؟ طيب، إلى حين أن تكون مها علي جاهزة معنا في تعز، خاصة في ظل التطورات والتحديثات الأخيرة المتعلقة باستهداف بالمسيرات لمواقع لجماعة أنصار الله الحوثيين في الجوف، أيضا إحباط هجمات في محيط تعز تحديدا، أيضا في محيط مطار ذوباب، هذه الجبهات المشتعلة في الساحل الغربي من اليمن خاصة في منطقة باب المندب، وكل هذه التطورات التي تتزامن أيضا مع تصريحات للحوثيين بشأن صد هجمات للقوات الحكومية في بعض الجبهات المختلفة. وبهذا أيضا نعود لنبيل ليحدثنا أيضا تحديدا عن جبهة ذوباب وتحديدا عن تعز. نبيل، إذا كانت هناك أي معلومات متوفرة من طرف جماعة أنصار الله بشأن هذه الجبهة. إذا كنت تسمعنا نبيل. طيب، إلى حين عودة الاتصال مع مها علي مراسلة الجزيرة في تعز، سنتحدث أكثر عن القوات الحكومية التي استهدفت من مسيرات مواقع مختلفة وهذه الجبهات المشتعلة في اليمن تحديدا في منطقة ذوباب. قد نعود إليها في سياق هذه التغطية، خاصة في ظل تصريحات لافتة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث فيها عن أن هذه الهجمات التي استهدفت مطار الملك خالد في الرياض وصفها بأنها فظيعة. بكل الأحوال قد نعود لتغطية هذا الملف في سياق هذه النشرة، لكن ننتقل الآن إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني، إذ قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نقل لنظيره الأمريكي دونالد ترامب بالتنسيق مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان رؤية الجانب الإيراني بشأن تسوية النزاع وسبل حل هذه الأزمة. معنا الآن من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. أهلا بك أحمد. نتوقف عند هذه التصريحات على وجه الخصوص فيما يتعلق بتبادل الرسائل عبر موسكو، ما الذي تقوله واشنطن؟
2: مرحبا أنس. في الحقيقة لا تأكيد هنا في العاصمة واشنطن من قبل الإدارة حول هذه النقطة تحديدا وتبادل الرسائل بين الولايات المتحدة وإيران عن طريق روسيا في هذه الأيام. التأكيد فقط أن الاتصال الهاتفي الذي جرى بين ترامب وبوتين كان قد تناول هذه الصفقة التي أعلن عنها ترامب بشأن كميات من الديزل الروسي ستسري في الأسواق خلال هذه الفترة بهدف خفض أسعار الوقود. ولكن من المهم أيضا الإشارة إلى أن ترامب كان يتحدث في الأيام الماضية بأن المحادثات مستمرة مع الجانب الإيراني، وقال إن مبعوثه ستيف ويتكوف يحرز تقدما جيدا في المسار التفاوضي مع إيران. أما تصريحاته الأخيرة فكانت في تجمع انتخابي خلال الساعات الماضية في ولاية تينيسي، أكد فيها مرة أخرى على أن الولايات المتحدة تنتصر في هذه الحرب وأن إيران تخسر وأنها فقدت أسطولها البحري، وكذلك لا تستطيع أن تدفع مرتباتها وأن الوضع الاقتصادي فيها صعب. ترامب يؤكد على هذه النقاط للأمريكيين في كل تجمع انتخابي ويقول إنه يعمل على منع إيران من امتلاك سلاح نووي. الجديد في تصريحاته فيما يتعلق بإيران أيضا أنه قال إن إيران تحاول أن تتحرك قبل الانتخابات النصفية وأن تضر به سياسيا ربما، ولكنه حذرها، قال بإمكاننا إنهاء الأمر بسرعة، ولا يعرف إن كان ذلك تراجعا عما كان قد أعلنه قبل أيام قليلة بأنه لن يشن هجوما قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر ضد إيران. وأيضا ترامب كان يقول في الأيام الماضية بأن الخيار العسكري يظل على الطاولة، ولكنه قطع بالقول بأنه لن يشن أي هجوم قبل انتخابات التجديد النصفي. هذه التصريحات الأخيرة التي يقول فيها إنه بإمكانه إنهاء الأمر بسرعة، ربما يريد أن يحذر إيران من أي خطوات تصعيدية تستبق الانتخابات النصفية وتؤثر على حظوظ الحزب الجمهوري في هذه الانتخابات. ترامب أيضا يؤكد في هذه التصريحات على مسألة تدفقات النفط في مضيق هرمز، ويعد الأمريكيين بانخفاض أسعار الوقود بشكل أكبر، ويقول إن أسعار الوقود ستنخفض بشكل كبير بعد انتهاء هذه الحرب التي يعد بأنه سينهيها بسرعة وبطريقة أو بأخرى. كل أحوال المسار التفاوضي الحديث بشأنه شحيح للغاية، والتواصل بينه وبين بوتين إن كان في وقت سابق يشير إلى أن روسيا هي أيضا تتوسط بينه وبين إيران، إلا أن الاتصال الأخير هذا لم تكشف الإدارة عن فحوى أي نقاط متعلقة بإيران.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر أحمد الرهيد مراسل الجزيرة في واشنطن. وننتقل إلى بابا ولد حرمة مراسل الجزيرة في طهران. ما الذي يقوله الإيرانيون عن هذه الاتصالات، وإن كانت هناك تطورات لافتة خاصة مع إعلان الحرس الثوري عن انفجار وقع بناقلة نفط عملاقة خلال مرورها بمسار غير قانوني في مضيق هرمز؟
3: نعم أنس، لعل من آخر التصريحات تلك التي أدرى بها يصدرها الحرس الثوري الإيراني عن انفجار هذه الناقلة العملاقة، ناقلة النفط العملاقة يقول الحرس الثوري، بعد استخدامها بلغم في مضيق هرمز خلال محاولتها العبور من تلك الممرات التي تصفها إيران بغير القانونية والمخالفة. وتحذر بحرية الحرس الثوري على الدوام من أن السفن التي تغتر وفق ما تقول إيران بسبب الأمن بما تصدره الولايات المتحدة الأمريكية عن إمكانية العبور من مضيق هرمز فإنها ستلقى مصيرا مشابها، يقول الحرس الثوري من وقت لآخر، ويؤكد على أن العبور من مضيق هرمز رهن ومشروط بالتواصل مع السلطات الإيرانية بأخذ الإذن منها بالتنسيق معها يؤكد الإيرانيون في كل يوم تقريبا، ويؤكدون أيضا على هذا الدور المحوري لمضيق هرمز في الاستراتيجية الإيرانية، في الرؤية الإيرانية والتصور الإيراني بعيد المدى يؤكد الإيرانيون وفق هذه التصريحات التي تقولها وكالة فارس الأنباء عن مصدر إيراني رفيع أن إيران ستتمسك بسيطرتها على مضيق هرمز وترى في تلك السيطرة نقطة قوة لن تفرط فيها فيما يتعلق بالاستعدادات لأي هجمات أو ضربات قد تشنها الولايات المتحدة الأمريكية على إيران. وهناك هذه التصريحات لقائد القوات البرية في الجيش الإيراني يؤكد أن هناك نحو 50 وحدة قتالية من القوات البرية في الجيش الإيراني ترابط على الحدود الإيرانية لصد أي هجمات قد تشنها الولايات المتحدة الأمريكية. وهناك هذه التأكيدات من الجيش ومن الحرس الثوري على أن إيران تمضي في تطوير ترسانتها العسكرية، لا سيما ما تعلق منها بالصواريخ وبمدى ما تنتجه من صواريخ وبقوته وكذلك بسرعته ودقة إصابته. دبلوماسيا هناك هذه التأكيدات الإيرانية على أن إيران لديها هذا الاستعداد وهذا التمسك بالمسار الدبلوماسي والاستعداد لتبادل الرسائل عبر الوسطاء مع الولايات المتحدة الأمريكية. يقول مسعود بزشكان إن بلاده أكدت دائما على الحوار وعلى أهميته، لكنه يستدرك أن الحوار لا يكون مجديا حين يترافق مع استخدام القوة. وهناك هذه التصريحات التي كانت قد صدرت قبل ثلاثة أيام أو نحو ذلك من الدبلوماسيين الإيرانيين عن تواصل استمراري تبادل الرسائل بين الولايات المتحدة وإيران عبر الوسطى. ويقول الإيرانيون أيضا إن لديهم على الطاولة الإيرانية هذا الرد الأمريكي وهذا المقترح الأمريكي الذي تدرسه طهران وسترد عليه عبر الوسطى. وتوقع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قبل 3 أيام أن ترد إيران على ذلك المقترح في القريب العاجل في الأيام القليلة القادمة يقول عباس عراقجي، لكن حتى الآن على الأقل خلال اليوم الماضي خفت الحديث عن ذلك المقترح وعن دراسته. على طهران ما تزال تنظر فيه وعلى مستويات مختلفة ربما من صنع القرار في دوائر صنع القرار الإيرانية.
1: بابا ولد حرمة مراسل الجزيرة كنت معنا من طهران، شكرا جزيلا لك. إذن تطورات جديدة في مشهد المواجهة بين واشنطن وطهران، فبينما تسعى طهران لزيادة مدى صواريخها تعيد واشنطن نشر حاملات الطائرات والسفن العسكرية في المنطقة إلى مسافة أبعد عن المياه الإيرانية ولكن بكثافة أكبر. المزيد في التقرير التالي.
4: معادلة جديدة ترسم خريطة المواجهة بين إيران والولايات المتحدة. ففي 21 من سبتمبر قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن طهران اختبرت صاروخاً جديداً مضاداً للسفن برأس عنقودي خلال هجمات استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية جورج واشنطن، وإن الصاروخ سقط بالقرب منها. وسائل أعلام إيرانية قالت إن السلاح المستخدم كان من طراز يحمل اسم قاسم بصير. أما الولايات المتحدة فلم تؤكد نوع الصاروخ أو الرأس الحربي ولم تسجل إصابة الحاملة، لكن مسؤولين أمريكيين وصفوا سلسلة هجمات إيرانية على سفن أمريكية مطلع سبتمبر بأنها كانت أقرب إلى الإصابة من السابق. لكن المفارقة تظهر عند النظر إلى الخريطة الأمريكية، فوفقاً للمعهد البحري الأمريكي كانت الحاملة جورج واشنطن في 5 أكتوبر تعمل في بحر العرب إلى جانب 9 مدمرات أمريكية، بينما انتشرت 3 مدمرات أخرى في البحر الأحمر. وغادرت الحاملة جورج دبليو بوش بحر العرب إلى تايلاند، فيما كانت الحاملة روزفلت تتحرك غرباً عبر المحيط الهادئ في انتشار جديد، أي أن واشنطن تحاول إبقاء قطاعها الأثقل أبعد عن إيران، لكن مع تكثيف عدد القطاع المنتشرة حول المنطقة. وهذا تحديداً ما تتحدث عنه طهران، فقد قال المتحدث باسم الجيش الإيراني في 4 أكتوبر إن القوات الأمريكية ابتعدت بحسب تقديره حتى 1000 كيلومتر إضافية، وإن إيران تعمل رداً على زيادة مدى صواريخها وسرعتها ودقتها. ورغم عدم وجود إعلان رسمي أمريكي يؤكد ابتعاد الحاملات 1000 كيلومتر إلا أن بيانات الانتشار تظهر تمركز القوات الأمريكية في بحر العرب بدلاً من المياه الأقرب لإيران. لكن هل يعني الابتعاد ضمانة كاملة؟ في مارس الماضي أطلقت إيران صاروخين باتجاه ديوغو غارسيا القاعدة الأمريكية البريطانية البعيدة في المحيط الهندي. لم يصب أي منهما الهدف، تعطل أحدهما فيما اعترضت سفينة أمريكية الصاروخ الآخر. ومع ذلك أظهر الهجوم أن طهران تحاول دفع نطاق التهديد إلى ما وراء الخليج والشرق الأوسط. وفي قلب هذا السباق يظهر الصاروخ الإيراني الجديد، صاروخ باليستي يعمل بالوقود الصلب بمدى معلن لا يقل عن 1200 كيلومتر، ورأس قادرة على المناورة، ونظام توجيه كهربصري يفترض أن يساعده في المرحلة النهائية على البحث عن الهدف. لكن بلوغ مدى 1200 كيلومتر شيء، وإصابة سفينة تتحرك على بعد 1000 كيلومتر شيء آخر. وهنا تدخل روسيا والصين إلى المعادلة. مسؤولون أمريكيون قالوا إن روسيا والصين ربما قدمتا لطهران معلومات وصور أقمار صناعية تساعدها على تحديد مواقع السفن والقوات الأمريكية. روسيا نفت تقديم دعم استخباراتي، بينما عاقبت واشنطن شركات صينية قالت إنها زودت إيران بصور فضائية ساعدتها في تنفيذ ضربات. وفي 29 من سبتمبر فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على شبكات قالت إنها تشتري لإيران أسلحة جاهزة ومكونات مزدوجة الاستخدام وإلكترونيات مرتبطة بالصواريخ والطائرات المسيرة. فبينما تسعى طهران لزيادة مدى صواريخها، تجعل واشنطن أهم أصولها العسكرية أبعد وأكثر انتشاراً وأصعب في الاستهداف.
1: معنا من واشنطن الدكتور ريتشارد وايتس، خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكستراد. ومعنا من طهران الدكتور عباس خميار، الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية. أبدأ معك دكتور ريتشارد، برأيك كيف نفسر تصريح الرئيس دونالد ترامب عندما يقول إن إيران تقدم على إجراءات إضافية وإن الولايات المتحدة مستعدة لإنهاء الأمر بسرعة؟ ما الذي يستند إليه الرئيس دونالد ترامب في هذه التصريحات؟
5: ربما يكون الأمر أن الإيرانيون يسعون إلى كسر دائرة وقبضة الحصار الاقتصادي الذي فرضته الولايات المتحدة عليه من خلال الحصار البحري والضغوط الاقتصادية، العقوبات الاقتصادية. والرئيس ترامب كان يحاول إبراز هذه الحقيقة مؤخرا، ويشير إلى كمية النفط المتدفقة من المنطقة وزيادة قدرات بلدان المنطقة على تصديره، وأيضا ارتخاء قبضة إيران على المضيق. ربما هو يحاول يقول إن إيران تحاول كسر هذا الحصار عليها، وأيضا بوجود قوات أمريكية من المفترض أن تصل المنطقة في حدود شهر أو نيف، قد يسعى الإيرانيون إلى توجيه ضربات قبل وصول حاملة الطائرات الجديدة إلى المنطقة.
1: طيب دكتور عباس خميار، هل تتفق مع هذه الفرضية؟ هل إيران باتت عند نقطة تتحول فيها من الدفاع إلى الهجوم لكسر الحصار البحري الأمريكي؟
6: نعم، السلام عليكم وصباح الخير. الحقيقة أنا قلتها مرات عديدة في السابق بأن الإيرانيون لن ينتظروا ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية من فرض حصار أو استمرار هذا الحصار البحري، والذي يؤثر بشكل كبير لا يستطيع أحد أن ينكره على المواطن الإيراني، وخاصة بما يتعلق ب المواد الأولية والخام للأدوية، وبعد قصف مصانع الأدوية من قبل المعتدين. لذلك إيران هي بحاجة إلى كسر هذا الحصار بصورة ما. وفي نفس الوقت هذا لم يكن أمرا سريا وإنما أو سرا، وإنما الإيرانيون أعلنوا سياسيين وعسكريين بأن لو شعروا بأن الأمريكيين قد يجهزون أو يحاولون لاعتداءات قبل الانتخابات أو بعدها، ولذلك سيضطرون بجهوزيتهم الكاملة وبتطوره التطوري من العسكري الذي جاء جزء منه في تقريركم، فمضطرون للمواجهة ولعملية استباقية، وهذه كانت واضحة بعد التعيينات العسكرية التي تمت خلال الأشهر الماضية بتغيير الاستراتيجية الإيرانية من الاستراتيجية الدفاعية إلى الاستراتيجية الهجومية. نتوقع ذلك بشكل كبير طبعا.
1: طيب دكتور وايتس تحدث عن أن هناك قوات أمريكية في طريقها إلى المنطقة، أبقى معك دكتور خاميار، برأيك ما هي النقطة التي سيقرر عندها الإيرانيون أن يتحولوا من الدفاع إلى الهجوم ويطبقوا الاستراتيجية التي تحدثت عنها؟
6: سؤال معي لي السؤال؟
1: نعم لك دكتور عباس.
6: نعم، هو يعني الأمريكيون دائما يكررون هذا الموضوع، والتغييرات أو التحولات أو النقل والانتقالات العسكرية هي مستمرة منذ تقريبا أكثر من شهر، ولكن نعرف جيدا بأن القطاعات البحرية الأمريكية ابتعدت عن المياه الإيرانية بشكل ملفت، وهذا يعني بأن القطعة التي استهدفت في الشهر الماضي تدل بأن نعم هناك تطور في الأسلحة الدفاعية والهجومية الإيرانية. طيب. الإيرانيون في نفس الوقت يؤكدون على الجانب التفاوضي والجانب السلمي، ولكن عندما يتحدث الرئيس الأمريكي ويطلب من إيران بأن تقدم له كل ما يريده وإلا ستمحى إيران، هذا لم تكن مفاوضات.
1: طيب. لم تجب على سؤالي دكتور عباس، أنا سألتك عن النقطة، بمعنى ما هو الإطار الذي يحكم هذا القرار؟ هل هو إطار زمني نتحدث عن أسابيع وأشهر، أم أنه مرتبط بالمسار الدبلوماسي والجدوى من وراء هذا المسار؟
6: هذا يتعلق بالجانب الطرف الآخر، هل الأمريكيون يريدون أن يستمروا في هذا الحصار بهذه الطريقة التي نشاهدها الآن، أو هل لم تكن هناك إشارات لعدوان جديد، وخاصة بالتحريض الذي نسمعه في الساحة الإسرائيلية قبل الانتخابات الإسرائيلية؟ طيب. أم لا؟ هذه الأمور هي التي تعين القرار الإيراني باستهداف المواقع العسكرية لفك الحصار أو لعملية استباقية قبل أن تقدم أمريكا وإسرائيل بأي عمل عدواني جديد.
1: طيب أنتقل إلى دكتور وايتس في واشنطن، برأيك إلى أي حد سيلتزم الرئيس دونالد ترامب بما صرح به سابقا بأن الولايات المتحدة لن تهاجم إيران قبل الانتخابات النصفية؟ هل سيلتزم بما وعد به؟
5: هو لم يكن وعدا، هو كان تصريحا أو بيانا لم يوجهه لأي طرف، لكن المنطق وراء ذلك مفهوم، وهو أنه إذا ما استطاع تفادي عمليات عسكرية وصراعا عسكريا واسع النطاق قبل يوم التصويت، سيكون هذا لصالح حزبه، لأن الكل يعلم أن الحرب في الخليج هذه لا تحظى بشعبية، وهناك بواعث قلق تساور الجميع، وهذا طبعا سيثير الشكوك حول ما قاله عن انخفاض أسعار النفط بسبب الهدوء في جبهات الحرب. لهذا السبب هو لديه سبب وجيه لفادي العمل العسكري قبل الانتخابات.
1: وهل تعتقد بأن تصريح إيران بهذا الشأن، الحديث عن وجود خيارات أخرى، يحسن أو يزيد من فرص نجاح المفاوضات بين الجانبين؟
5: الأمر يعتمد قليلا على ماهية هذه الخيارات. لو كانت إيران وراء محاولات الهجمات الإرهابية، وفي إنجلترا مثلا ضد القاذفات الأمريكية، لم يكن لذلك تأثير كبير. لكن طبعا تأثير الهجوم الإيراني مؤخرا على القواعد الأمريكية في الأردن كان أكثر، وهذا قد يؤدي إلى تسريع وتيرة المفاوضات إذا ما تم تقديم تنازلات فيما يتعلق بمضيق هرمز أو الملف النووي.
1: طيب، وهذا يقودنا أيضا إلى سؤال الدكتور عباس خاميار، إلى أي حد مستعدة إيران للذهاب بعيدا في الخيار العسكري في حال فشل المفاوضات؟
6: لا خيار آخر عندما تكون الحرب وجودية، وعندما الأمريكيون يتحدثون بهذه اللغة ويستفزون المجتمع الإيراني والنظام الإيراني، فلم يكن هناك حل ولم يكن هناك بديل إلا المواجهة إلى آخر نقطة تستطيع طهران أن تقاوم وتصور الجهوزية على أتمها. يخطئ الرئيس الأمريكي كما أخطأ الرؤساء الآخرون من قبله بأن الإيرانيون يستسلمون لهذه الضغوط ولهذه الاعتداءات. عندما كان يتصور الحرب ستنتهي 3 أيام، والآن هي استمرت على مدى 8 أشهر بصورة مباشرة أو غير مباشرة، سياسيا واقتصاديا وعسكريا وأمنيا، فبالتأكيد هذه الحرب ستطول إذا ما استمر الأمريكيون على خطى الأخطاء السابقة. لذلك ما نشاهده في الداخل الإيراني، هناك قرار على المواجهة إلى آخر لحظة للدفاع عن وحدة الأراضي الإيرانية، للدفاع عن المجتمع الإيراني، وللدفاع عن القيم التي تؤمن بها إيران.
1: تحدثت عن اللغة التي يستخدمها الرئيس دونالد ترامب. أسأل الدكتور ريتشارد وايتس، كيف تقيم أداء الرئيس دونالد ترامب فيما يتعلق بتسويق هذه الحرب إعلاميا، سواء للأمريكيين أو حتى للعالم؟
5: لا أعتبر أداءه ناجحا كما كانت توده الإدارة، فهم يدركون الآن أن الحرب لا تحظى بشعبية في الداخل. هو حقق بعض التقدم على المستوى الدولي، وبات يحظى بالمزيد من الدعم من الأوروبيين والآسيويين، لكن بشكل عام هذه حرب لا تحظى بشعبية داخل الولايات المتحدة وعلى الصعيد الدولي أيضا. إذن هذا أمر يحتاج الرئيس إلى أن يهتم به عندما يتم الانتهاء من ترتيب فريق الاتصالات الخاص الذي أسسه بعد أسابيع.
1: طيب دكتور عباس، إلى أي حد تراهن إيران على خطوط الاتصال عبر موسكو والتي استؤنفت أو أعيد إحياؤها بحديث بين بوتين وترامب؟
6: يعني المشكلة ليست خطوط الاتصال وليس عدد والكم الهائل من من المفاوضين أو من الوسطاء. صحيح أن روسيا الآن أصبحت وسيطا جديدا وتحاول بكل جهدها وتقدم بعض الاقتراحات، والوسطاء قلناها سابقا أصبحوا مجتهدين ويقدمون طروحات بدل حمل الرسائل فقط. ولذلك المشكلة قبول وإرادة الطرف الآخر التفاوض لإيجاد حل دائم لما يتعلق بالأزمة. كان اقتراحا روسيا لهذه المواصل لهذه الاقتراحات التي قدمتها موسكو والرئيس بوتين للرئيس الأمريكي، ولكن هل تكون هناك إرادة؟

0: طيار الدبلوماسية الإيرانية السابق وأستاذ العلاقات الدولية، كنت معنا من طهران. شكر أيضا للدكتور ريتشارد وايتس خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكيستراد، وكنت معنا من واشنطن. في تطورات التصعيد في قطاع غزة، أفاد مجمع ناصر الطبي بإصابة 6 أشخاص برصاص قوات الاحتلال خارج مناطق سيطرتها في مدينة خان يونس. من مدينة غزة نرحب بمراسلة الجزيرة نور خالد. نور، نرصد معك أبرز التطورات خلال الساعات الماضية بما فيها الاستهدافات الأخيرة.
1: نعم أنس، كانت ليلة عصيبة على الفلسطينيين في قطاع غزة، خصوصا الذين يعيشون بالقرب من محاذاة الخط الأصفر. نقلت 6 إصابات باتجاه مستشفى أو مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس، وهذه الإصابات أتت نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على النازحين، وخصوصا الذين يعيشون بالقرب من الخط الأصفر. وهذا الأمر ينسحب تماما عن أو على الذين يعيشون بالقرب من مناطق السيطرة الإسرائيلية في المناطق الشرقية من مدينة غزة تحديدا، الذين يعيشون بالقرب من حي الشجاعية. هناك مخيم كبير يضم عشرات النازحين من المواطنين الذين تقطعت بهم السبل ولم يجدوا مأوى، والاحتلال الإسرائيلي قام بإجبارهم على النزوح من حي الشجاعية. وصباح أو ليلة أو ليلة هذا اليوم قام الاحتلال الإسرائيلي بدفع المكعب الأصفر باتجاه مفترق حي الشجاعية، أي بالقرب من شارع صلاح الدين، وهذا يجعل المواطنين الذين يعيشون على مقربة من هذا المكان يجعلهم في خطر من الأعيرة النارية التي تطلق باتجاههم. أمس كان هناك تغطية نارية كثيفة، وهذه عادة الاحتلال الإسرائيلي عندما يقوم بدفع المكعبات الصفراء أن يقوم بتغطية نارية مكثفة من قبل الآليات العسكرية التي تتمركز داخل حدود الخط الأصفر، وكذلك المسيرات الإسرائيلية. نقلت إصابات إلى مستشفى الأهلي العربي المعمداني، وكانت من بين هذه الإصابات إصابة لسيدة حامل، و الأمر الذي سيجعل المواطنين الذين يعيشون في تلك المنطقة يبحثون عن مكان آخر للنزوح مرة أخرى، بسبب أن المكان أصبح خطر عليهم، والاحتلال الإسرائيلي في كافة مناطق تواجده يقوم بإطلاق النار بشكل مباشر على المواطنين الذين يعيشون بمحاذاة هذا الخط، علما بأن المواطنين هم من يبتعدون عن الخطر بشكل دائم، ولكن الاحتلال الإسرائيلي هو من يزحف رويدا باتجاههم، حتى أنه أصبح يسيطر على أكثر من 70% من مساحة القطاع. هذا الأمر الذي بات يشكل خطرا كبيرا على أكثر من 2 مليون فلسطيني يعيشون في مناطق ضيقة ومحصورة، وربما هي غير مهيئة لاستقبال هذا الكم الهائل من المواطنين. وهذه المناطق التي يعيشون بها لم تخلو من استهدافات الاحتلال الإسرائيلي. أمس قام الاحتلال استهداف 3 منازل في المنطقة الشمالية لقطاع غزة، مدينة غزة وشمال مدينة غزة، وكذلك منزل في منطقة الزوايد وسط القطاع، وأرض فارغة في مدينة دير البلح وسط القطاع. كانت هذه المنازل في أكثر الأماكن اكتظاظا بالسكان في حي الرمال، المنطقة الغربية لمدينة غزة والبعيدة عن حدود الخط الأصفر. قام الاحتلال بقصف بناية سكنية بصاروخين على الأقل، ما أدى إلى تدميرها وتدمير الأماكن المحيطة فيها، وكذلك منزل في الإحياء الشرقية لمدينة غزة ومنزل شمالي القطاع. هذا الأمر الذي سيجعل المواطنين أمام موجة جديدة من النزوح، وأمام ربما حياة جديدة تبدأ من الصفر في كل مرة يقوم الاحتلال الإسرائيلي بإجبارهم على البدء بشقاء من جديد. أنس.
0: نور خالد، مراسلة الجزيرة، كنت معنا من مدينة غزة، شكرا جزيلا لك. شكوك ثم مخاوف فتحذيرات وصولا إلى إثباتها بتحقيقات وتقارير حقوقية، هكذا تبلور مصطلح الإبادة الجماعية في غزة من سياق وقائع وأهوال الحرب الإسرائيلية، قبل أن يتطور إلى مسار التكيف القانوني والقضائي كدعوى مكتملة الأركان أمام محكمة العدل الدولية. مسار قضائي بدأته جنوب إفريقيا.

0: قبل 3 سنوات، ومن خلاله يتطلع أهل غزة ومناصرو فلسطين عبر العالم إلى إنصاف الضحايا ومعاقبة جلاديهم. تقرير فتحي إسماعيل.
1: في الأسابيع الأولى من الحرب، وبينما كان العالم يتلعثم في وصف ما يشهده قطاع غزة من فظائع، بدأ خبراء ومنظمات دولية تداول مفردة الإبادة الجماعية كتوصيف قانوني محتمل لما تفعله إسرائيل بحق المدنيين. أواخر عام 2023 اعتبرت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش الحصار الشامل والقتل العشوائي ركائز أساسية للإبادة. وقبل ذلك تحدث المؤرخ اليهودي راز سيغال عن حالة نموذجية للإبادة تتشكل في غزة، وسرعان ما تحولت التحذيرات إلى مواجهة قضائية وسياسية. ففي ديسمبر من العام نفسه تقدمت جنوب إفريقيا بدعوى أمام محكمة العدل الدولية تتهم فيها إسرائيل بانتهاك اتفاقية منع الإبادة لعام 1948. استندت الدعوى إلى أركان مادية ومعنوية تجسدت ميدانيا في فئات من الجرائم الموثقة، أولها النية والتحريض على المحو الذي تجلى في استدعاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لنص عماليق التوراتي وترجمته ميدانيا بمجزرة مخيم جباليا الأولى التي أباد فيها القصف حيا سكنيا بأكمله. أما ثاني أركان الدعوة فكان إهلاك ظروف الحياة والتجويع عبر سلاح الحصار واستهداف منتظري المساعدات مثل مجزرة دوار النابلسي واستهداف مراكز الإيواء كمجزرة مدرسة التابعين في 10 أغسطس عام 2024. ثالث أركان دعوى جنوب إفريقيا تمثل في تدمير المنظومة الصحية لقطع مقومات إنقاذ الحياة بدءاً من مجزرة المستشفى المعمداني وصولاً إلى تدمير مجمع الشفاء الطبي واستهداف الكوادر الطبية كجريمة قتل الطفلة هند رجب في 29 يناير عام 2024. وتجلى الركن الرابع من خلال ما سمته الدعوة بالمحو الاستعماري والإحلال الديموغرافي بالتهجير القسري وملاحقة النازحين في المناطق الآمنة. وأمام هذا المشهد قضت محكمة العدل الدولية في أواخر يناير 2024 بوجود خطر معقول للإبادة في غزة وفرضت تدابير احترازية. وفي نوفمبر من عام 2024 أصدر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال ضد نتنياهو ووزير دفاعه يواف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وفي أكتوبر من عام 2025 أصدرت المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيز تقريرها بعنوان إبادة غزة جريمة جماعية، الذي رأى أن الجريمة الإسرائيلية استمرت بتواطؤ دول ثالثة منحت الاحتلال غطاء سياسيا وعسكريا. ثم اكتسب المسار القضائي زخما متلاحقا وتدفقت التقارير والمواقف الحقوقية المعززة له، على أن الاستنتاج الأثقل ربما كان ذاك الذي أعلنته لجنة التحقيق الدولية المستقلة للأمم المتحدة في سبتمبر عام 2025، وأكدت فيه أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب بالفعل جريمة الإبادة في قطاع غزة. وفي خضم هذه الممحكات القانونية أمهلت المحكمة في مايو الماضي جنوب إفريقيا حتى نوفمبر من عام 2027 لتقديم ردها، وإسرائيل حتى مايو من عام 2029 لتتمدد بالتالي المرافعات لنحو 3 أعوام أخرى. وعليه تبدو العدالة الدولية حتى الآن على الأقل عاجزة عن مواكبة الفاجعة، فالإجراءات تتقدم بالسنوات بينما يحصي الفلسطينيون ضحاياهم وخسائرهم بالساعات والأيام. وتلك مفارقة يترصدها سؤال مرير: كيف سيكون حال غزة وكم من أرواح أهلها تكون قد أزهقت قتلا وجوعا ومرضا عندما تصدر المحكمة الدولية قرارها النهائي.
0: إلى تطورات التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، حيث أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين بينهم أسرى محررون خلال حملة اقتحامات ومداهمات متفرقة في مناطق عدة من الضفة فجر وصباح اليوم. كما نفذت قوات الاحتلال عمليات تفتيش لمنازل فلسطينيين عدة، وتركزت عمليات الاحتلال في مدينة جنين وبلدة قباطية جنوبي المدينة ومدينة طول كرم ومخيم عايدة بمدينة بيت لحم ومخيم قلنديا شمال القدس ومدينتي البيرة وقلقيليا. من طول كرم ينضم إلينا مراسل الجزيرة ليث جعار. ليث، لو تجمل لنا هذه الاعتداءات والمداهمات والاعتقالات التي نفذتها قوات الاحتلال في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.
2: أنس، هو ذات المشهد اليومي الذي تواجهه الضفة الغربية من جراء الاعتداءات الإسرائيلية التي ينفذها الإسرائيليون بحق الفلسطينيين في كافة الأراضي الفلسطينية. نتحدث عن عمليات اعتقال ومداهمة نفذت في ساعات ما بعد منتصف الليل، طالت مناطق عدة ضمن الجغرافيا الفلسطينية في الضفة الغربية من أقصى شمالها وحتى أقصى جنوبها. في مدينة طول كرم نفذ الاحتلال الإسرائيلي سلسلة مداهمات واعتقالات، طالت من بينهم أسرى محررين خلال اقتحام منطقة وسط المدينة وأحياء عدة من مدينة طول كرم، حيث نفذ الاحتلال عمليات تنكيل واعتداء بحق الفلسطينيين خلال سلسلة المداهمات هذه. جاء ذلك في أعقاب عمليات اقتحام نفذت أيضا في مدينة جنين وفي بلدة قباطية، تحديدا في بلدة قباطية إلى الجنوب من مدينة جنين. كان الاحتلال الإسرائيلي قد دفع بوحدات خاصة إسرائيلية داهمت منزلا وقامت بعمليات اعتقال لعدد من الفلسطينيين وتخريب ممتلكات منازل الفلسطينيين قبل أن يدفع بوحدات خاصة أخرى باتجاه بلدة جبع إلى الجنوب من المدينة، وقامت باعتقال أسرى محررين بعد مداهمة سلسلة منازل في تلك المنطقة. هذا كله يأتي ضمن سياق اعتداءات الاحتلال التي طالت أيضا مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، حتى وصل الأمر أيضا إلى مدينة رام الله ومداهمة عدة قرى وبلدات فلسطينية في تلك المنطقة في جنوب الضفة، تحديدا في بلدة دورة إلى الجنوب من مدينة الخليل، وكذلك بلدة إذنة التي شهدت عمليات اقتحام واعتداء نفذت بحق الفلسطينيين. عدد من المعتقلين الفلسطينيين حتى هذه اللحظة لا يزال رهن الاعتقال لدى الاحتلال الإسرائيلي بعد أن أفرج عن بعضهم وأبقى الاحتلال على البعض الآخر. هذا بطبيعة الحال يأتي بالتزامن مع مداهمات واعتداءات نفذت من قبل المستوطنين في مناطق عدة من الضفة الغربية، لا سيما ونحن نتحدث عن موسم بدء قطف الزيتون، والاعتداءات على مدار الساعة تقع في مناطق الضفة الغربية لمنع المزارعين الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم. لكن لعل الحدث الأبرز حتى هذه الساعة في الضفة الغربية هو ما يحدث تحديدا في منطقة الرأس الأحمر ببلدة عطوف إلى الجنوب الشرقي من مدينة طوباس شمال الضفة الغربية. نتحدث عن حصار أكثر من 47 عائلة فلسطينية منذ 29 يوما، يمنع هؤلاء الفلسطينيون من إدخال أي معونات أو احتياجات أساسية من طعام وشراب وكذلك المياه المغذية للثروة الحيوانية لهذه العائلات الفلسطينية. الاحتلال الإسرائيلي أقام شارع عسكري على طول امتداد بلدة عطوف يربط ما بين الحاجز الحمراء وتحديدا حاجز التيسير، إضافة إلى ربطه بعدة طرق وبلدات فلسطينية لربط المستوطنات في تلك المنطقة. العائلات يسمح لها فقط بالخروج، لا يسمح لها بالعودة، يمنع عليهم إدخال المياه، إضافة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون أبلغوا العائلات بمهلة لإخلاء مساكنهم والخروج من تلك المنطقة، وإلا لن يتمكنوا من الخروج بعد هذه المدة، وهو يوم واحد فقط لإخراج كافة كافة احتياجاتهم تمهيدا لبسط السيادة الإسرائيلية وتوسع البؤرة الاستيطانية التي أقيمت في تلك المنطقة لمنع الفلسطينيين من التمدد العمراني في أراضي الضفة الغربية. وهو بطبيعة الحال يأتي أيضا ضمن تصاعد وتيرة الاعتداءات التي وصلت منذ 7 من أكتوبر 2023 إلى أكثر من 63 ألف اعتداء نفذت بحق الفلسطينيين في كافة الأراضي الفلسطينية.
0: ليث، جزئية أخرى.

0: أخرى قبل أن تغادرنا تتعلق بموسم قطف الزيتون، وفي خلفية الكاميرا عندك شجرة الزيتون. كيف هي عملية قطاف الزيتون خاصة في المناطق القريبة من المستوطنات؟ إلى أي حد ما قامت به قوات الاحتلال الليلة الماضية يتقاطع مع اعتداءات المستوطنين أو يسهل هذه الاعتداءات؟
1: هو ذات المشهد، الفلسطينيون يقولون بأن ما يحدث في مناطق الضفة الغربية هو امتداد وتكامل الأدوار ما بين الجيش والمستوطنين. عندما نتحدث عن منع للمزارعين الفلسطينيين من قطاف الزيتون حتى في مناطق صنفت ألف بموجب اتفاقية أوسلو، أي أنها تخضع إداريا وأمنيا للسلطة الفلسطينية، كثير من مناطق الضفة الغربية منع الفلسطينيون، كما حدث على سبيل المثال في بلدة بيتا، في بلدة رامين إلى الشرق من مدينة طول كرم، منع الفلسطينيون من قطف ثنائر الزيتون حتى في المناطق المصنفة ألف.
0: أشكرك جزيل الشكر ليث جعار مراسل الجزيرة، كنت معنا من طول كرم. ألقى الاتفاق الأمريكي الروسي بشأن الديزل بثقله على العلاقة بين واشنطن وكييف، خصوصا بعد تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرورة انتخاب الأوكرانيين رئيسا جديدا من أجل التوصل لاتفاق. لكن ماذا عن قدرة الاتفاق على سد الفجوة العالمية للطاقة؟ تقرير حليمة طبيعة.
2: من مضيق هرمز إلى الأسواق العالمية، لا تتوقف أزمة الطاقة عند النفط الخام، فضربة الأقصى أصابت المشتقات وفي مقدمتها الديزل، شريان النقل والصناعة والزراعة، والعقدة تبدأ عند المصافي حيث يتحول الخام إلى ديزل. في الخليج عطلت الحرب الأمريكية الإيرانية الملاحة في هرمز وهددت المصافي والمنشآت النفطية، وفي روسيا تضرب المسيرات الأوكرانية المصافي واحدة تلو الأخرى. يستهلك العالم ما يصل إلى 30 مليون برميل يوميا من الديزل وأنواع الوقود الأخرى، وحسب وكالة الطاقة الدولية تصل الفجوة العالمية من الديزل إلى 2 مليون برميل يوميا. في الولايات المتحدة سجل الديزل في سبتمبر أعلى مستوياته السعرية حسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، واليوم ما زال متوسط سعر الجالون فوق 6 دولارات بزيادة تقارب 67% مقارنة بالعام الماضي، وفي كاليفورنيا تخطى السعر 8 دولارات للجالون. هذه الأسعار انعكست مباشرة على تكلفة النقل والإنتاج، وتسببت في ضغوط إضافية على إدارة الرئيس دونالد ترامب قبل أسابيع من انتخابات تجديد النصفي للكونغرس. نحو موسكو اتجه ترامب بحثاً عن الحل. هنا تحولت أزمة الطاقة إلى ورقة في الحسابات الجيوسياسية بين واشنطن وموسكو. بعد اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 9 أكتوبر، أعلن ترامب التوصل إلى اتفاق لتوريد الديزل الروسي إلى الأسواق الأمريكية والعالمية. وسرعان ما رفعت وزارة الخزانة مؤقتاً العقوبات المفروضة على الديزل الروسي حتى أبريل 2027، بينما أعلنت موسكو بدء رفع حظر التصدير الذي فرضته في يوليو ومددته في نهاية سبتمبر الماضي. وشمل الاتفاق ضخ موسكو لأكثر من 300 ألف طن فوراً، ثم 500 ألف طن خلال نوفمبر، ثم 1 مليون إضافياً. أما الملايين الثلاثة الأخرى فمشروطة بحالة المصافي الروسية، والمحصلة نحو 5 ملايين طن، أي ما يعادل نحو 36 مليون برميل من الديزل على مدى الشهور المقبلة. هذا الاتفاق الأمريكي الروسي قد يخفف الضغوط في أسواق الديزل، وقد يمنح الكرملين متنفسا ماليا وسط تساؤلات عن قدرة موسكو على سد الفجوة العالمية، لا سيما في ظل هجمات كييف على مصافيها، وهي هجمات تجاهل الرئيس الأوكراني طلبات أمريكية لوقفها وفق مسؤول أمريكي لموقع أكسيوس. اتفاق أمريكي روسي يجعل أزمة الديزل تتحول من السياق الاقتصادي إلى السياق الجيوسياسي الأوسع، حيث تصبح الأزمة محركا لمسار العلاقات الأمريكية الأوكرانية، بعد تعبير الرئيس الأوكراني عن غضبه من خطوة الرئيس ترامب وبلوغ الرئيس الأمريكي حد المطالبة برحيل الرئيس الأوكراني، ما يطرح أسئلة عن التحول في الانخراط الأمريكي في المواجهة الروسية الأوكرانية.

0: وكيف سينعكس هذا التحول في إدارة الولايات المتحدة للمسار السياسي التفاوضي وبالتالي في منظورها للصراع ومآلته.
1: إذن كان هذا تقريرا عن التحول في العلاقة بين واشنطن وموسكو. رأس الساعة ومستمرون معكم في هذه التغطية لتطورات في اليمن والمنطقة وللتوتر الأمريكي الإيراني والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة وفي آخر المستجدات. أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية وفاة 12 شخصا وإصابة نحو 300 جراء الاعتداء الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي بالرياض. هذا وأعلن المتحدث باسم قوات التحالف اعتراض وتدمير صاروخ باليستي في محافظة الخرج وسط السعودية أطلقته الميليشيا الحوثية، كما أفاد بتدمير مسيرة بالمنطقة الشرقية في السعودية وسقوط مقذوف في محيط مطار الملك فهد الدولي بالدمام. وفي ردود الفعل قال الرئيس الأمريكي إن الهجمات ضد السعودية فظيعة وإن السعوديين قادرون على الدفاع عن بلادهم وإن لدى واشنطن اتصالات مع الحوثيين وسترى ما سيحدث. كما أكد رئيس الوزراء الباكستاني تضامن بلاده مع السعودية وجدد التزام إسلام أباد بسيادة المملكة انطلاقا من اتفاقية مكة للدفاع المشترك. في اليمن قالت القوات الحكومية إنها استهدفت بالمسيرات موقعا لجماعة أنصار الله الحوثيين في الجوف وأحبطت هجمات للجماعة بمحيط مطار ذوباب في تعز. هذا وأفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين بتعرض مطار صنعاء لغارات ومديرية سحار في صعدة لهجوم صاروخي. في ملف التوتر الأمريكي الإيراني قال الرئيس الأمريكي إن إيران قد تقدم على إجراءات إضافية قبل الانتخابات، لكن الولايات المتحدة بإمكانها إنهاء الأمر بسرعة. في الأثناء قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن حريقا اندلع في ناقلة نفط إثر إصابتها بمقذوف مجهول داخل مضيق هرمز. وأعلنت القنصلية الهندية في دبي إنقاذ جميع أفراد الطاقم الهندي عقب حادث قبالة سواحل رأس الخيمة. في قطاع غزة أفاد مجمع ناصر الطبي بإصابة 6 أشخاص برصاص قوات الاحتلال خارج مناطق سيطرتها في مدينة خان يونس. نبدأ مع ردود الأفعال بعد هجمات أنصار الله الحوثيين على مطار الملك خالد في الرياض. ومعنا من العاصمة السعودية مراسل الجزيرة جامع نور، ومعنا من تعز مراسلة الجزيرة مها علي. أهلا بكما. أبدأ معك جامع نور، تضعنا في سياق وأبرز التصريحات التي جاءت عقب هذه الاستهدافات.
2: نعم أنس، لازلنا نعيش أصداء الحادثة التي وقعت في مطار ملك خالد والتي تتمثل في إصدار بيانات منددة لعدد من المنظمات الدولية والإقليمية، كان آخرها بيان لجامعة الدول العربية الذي رفض استهداف الحوثيين لمطار الملك خالد ووصفه بالعمل الإرهابي. وأكد بيان جامعة الدول العربية إلى جانب المملكة العربية السعودية، كان هناك بيان مماثل من مجلس التعاون الخليجي وصف استهداف مطار الملك خالد بأنه عمل إرهابي وغير قانوني. معظم دول منطقة الخليج أصدرت بيانات تتحدث فيه عن استنكارها وتنديدها لاستهداف الحوثيين لمطار الملك والأعيان المدنية داخل المملكة العربية السعودية، وأوضحت هذه البيانات بأن أمن المملكة العربية السعودية هو جزء لا يتجزأ من الأمن الكلي لدول الخليج. أيضا كان هناك بيانات لدولة باكستان ودول الأخرى. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضا تحدث عن هذا الهجوم ووصفه بأنه أمر مروع ويفكر في اتخاذ إجراءات ضد الحوثيين. هذه التنديدات الواسعة هي تأتي في إطار حدث كبير وقع بالأمس في مطار الملك خالد، وهو حقيقة ثقيل جدا من حيث عدد الوفيات ومن حيث الخسائر المادية التي لحقت بالمطار والتي لم يعلن عنها رسميا.

0: إلى هذه اللحظة نتحدث عن وفاة 12 شخصا بينهم 4 مواطنين والباقي من الجنس من المقيمين في المملكة. نتحدث أيضا عن 309 مصابا نقلوا إلى مستشفيات المدينة ويتم علاجهم هناك. وصفت الهيئة العامة للطيران المدني بحالات بعضهم بأنها بالغة للغاية. أيضا نتحدث عن تعليق الهيئة العامة للطيران المدني للعمليات التشغيلية في مطار الملك خالد إلى حين استكمال الإجراءات لتقييم الأضرار اللاحقة بالمطار وفق ما جاء في بيان الهيئة العامة. أيضا التحالف لدعم الشرعية في اليمن وصف استهداف مطار الملك خالد بأنه جريمة حرب وأن القيادة المشتركة للتحالف سترد بحزم على هذه الاستهدافات. أيضا في سياق استهدافات الحوثيين التحالف أعلن اعتراض صاروخ باليستي في محافظة الخرج وأيضا تدمير مسيرة في المنطقة الشرقية. أيضا ذكر سقوط مقذوف بالقرب من مطار الملك فهد بالدمام. كل هذا يشير إلى اتساع دائرة الاستهدافات للحوثيين رغم الهجمات والغارات التي ينفذها التحالف ضد معاقل الحوثيين داخل اليمن. فالتحالف ذكر أنه دمر 153 هدفا عسكريا للجماعة الحوثي داخل اليمن وأنه يستهدف منصات و شبكة الصواريخ للحوثيين داخل اليمن. لكن لا زالت هذه الاستهدافات من قبل الحوثيين مستمرة ويبدو أن الحوثيين يريدون الضغط على المملكة العربية السعودية لاتخاذ موقف محايد فيما يجري داخل اليمن وخاصة المواجهات بين الحوثيين والحكومة الشرعية. لكن يبدو أن السعودية اتخذت قرارها بشكل نهائي وذلك بالوقوف إلى جانب الحكومة الشرعية في اليمن وتقديم الدعم العسكري والسياسي لها. وأيضا التحالف نحى نفس الاتجاه بحيث انخرط في الغارات الجوية ضد الحوثيين منذ انطلاقة عمليات فجر اليمن وقدم إسنادا جويا للقوات الحكومية لإحراز تقدم ميداني. ربما المملكة العربية السعودية تعول على تقدمات في الجبهة اليمنية في الداخل وأيضا تعزيز دفاعاتها الجوية هنا في أراضي المملكة العربية السعودية من خلال التحالف ومن خلال حلف مكة الذي من المتوقع أن ينشر قوات وقدرات عسكرية لتعزيز الدفاعات الجوية للسعودية.
1: شكرا جزيلا لك مراسل الجزيرة من الرياض جامع نور. انت عز تنضم إلينا مراسلة الجزيرة مها علي. مها، أبرز التطورات على الجبهات المختلفة خاصة في تعز؟
2: نعم أنس، نتحدث عن اتساع وتيرة الضربات الجوية والتي تتواصل بطبيعة الحال منذ الأمس وحتى قبل ساعة من الآن لم يغادر الطيران الحربي سماء وأجواء مدينة تعز. نتحدث عن غارات استهدفت الجبهة الشرقية لمدينة تعز، في 3 غارات استهدفت تبة المقرمي والقشعة أو القشعة وكذلك تبة أخرى هي تبة السلال وفقا للمصادر الميدانية، وهي تباب مركز فيها عتاد جماعة الحوثي وكذلك قناصته الذين ينتشرون في هذه المنطقة. وفقا للمصادر الميدانية فإن الطيران الحربي استهدف هذه المناطق لأول مرة منذ سنوات. نتحدث أيضا عن غارات أخرى في الجهة الشمالية الشرقية تحديدا في عصيفرة، هناك أيضا القوات الحكومية قالت إن الطيران الحربي استهدف بعدد من الغارات مواقع وتمركزات للحوثيين. هذه الغارات أيضا تأتي متزامنة مع غارات أخرى مماثلة شهدتها الجبهة الغربية هناك تحديدا في الصياح وحدران، حيث تمكنت القوات الحكومية من صد هجوم واسع لجماعة الحوثي بإسناد من الطيران الحربي. أيضا نتحدث في هذه الأثناء عن غارات جوية استهدفت جبهة القروض في عدد من المواقع، وفي هذه الجبهة تدور أعنف المواجهات منذ أسبوعين واشتدت بشكل كبير خلال 3 الأيام الأخيرة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي وسط وصول تعزيزات لجماعة الحوثي. نتحدث عن تعزيزات تم رصدها واستهدافها بدقة من قبل الطيران الحربي

0: وعن هجمات يتم كسرها وصدها في هذه الجبهة وفقا للمصادر العسكرية والميدانية أيضا في جبهة الشقب الواقعة في شرق محافظة تعز تحديدا بالقرب أو في نطاق الجبل العروس، وهو أحد أهم الجبال المرتفعة أو يكاد يكون الجبل المرتفع الأكبر داخل مدينة تعز وحتى محيطها، نتحدث عن الريف الجنوبي تحديدا. هناك أيضا في هذه الجبهة تشهد هدوءا حذرا بعد أن كانت القوات الحكومية قد تمكنت من صد هجوم واسع لجماعة الحوثي استمر لساعات طويلة ودفعت فيه الجماعة بأنساق قتالية متعددة. المصادر العسكرية أكدت أيضا أن الحوثيين استخدموا مختلف أنواع الأسلحة وكثفوا من ضرباتهم المدفعية باتجاه مواقع القوات الحكومية، وهي بطبيعة الحال وفق ما قالت المصادر العسكرية ضربات عشوائية أيضا استهدفت أو طالت القرى والمساكن المتواجدة في محيط هذه الجبهة. إذا نتحدث عن اشتباك بري لا يزال مستمرا في جبهة الشقب وكذلك في اللقروض وفي أيضا جبل حبشي وسط استمرار الضربات الجوية التي حضرت بكثافة منذ الأمس وحتى ساعات الصباح الأولى لهذا اليوم. أيضا الطيران المسير يستهدف تجمعات وتحصينات الحوثيين في مختلف المحاور القتالية، وكما أن القوات الحكومية أيضا تستهدف أيضا تعزيزات الحوثيين وعناصرهم وتمركزاتهم في مختلف الجبهات. أيضا الغارات استهدفت منطقة سامع الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي ومناطق أخرى ضمن النطاق الجغرافي لمحافظة تعز. الناطق باسم القوات الحكومية كان قد قال إن القوات الحكومية نفذت أكثر من 1900 عملية استهداف مباشرة لأهداف ثابتة ومتحركة ومخازن أسلحة وعناصر وعتاد وعربات قتالية لجماعة الحوثي في الجبهات الشمالية والشرقية والغربية، وقال إن ذلك أدى إلى تحييد أكثر من 1100 عنصر من جماعة الحوثي وإعطاب أو تدمير أكثر من 130 عربة ومعدة قتالية لجماعة الحوثي. هذا يأتي بطبيعة الحال متزامنا مع استمرار معركة فجر اليمن التي انطلقت بمحورين في الساحل الغربي باتجاه مديرية ذوباب وكذلك الوازعية في مديرية ذوباب، وفي أقل من 24 ساعة القوات الحكومية قالت إنها صدت هجوم جماعة الحوثي في هذه المنطقة وأيضا أعطبت 5 عربات مدرعة لجماعة الحوثي كانت حاولت من خلالها الجماعة التسلل باتجاه مواقع القوات الحكومية في مديرية ذباب. على المستوى الإنساني الوضع يزداد سوءا يوما بعد آخر وساعة بعد أخرى، نتحدث عن إحكام الحصار على مدينة تعز وصعوبة في وصول الإمدادات الغذائية والإنسانية والدوائية. وزارة الصحة في هذا الصدد كانت قد قالت إن الحصار يتجاوز البعد الغذائي والتمويني ويمس بشكل مباشر حياة المرضى الذين تأخر وصول الإمدادات الدوائية إليهم. نتحدث عن فئات مريض وهشة كمرضى الفشل الكلوي وكذلك مرضى السرطان داخل هذه المدينة، ونحن نتحدث هنا عن مركز وحيد لمدينة تعز والمحافظات المجاورة وهو مركز الأمل. بالأمس كان مطفئا تماما بسبب انعدام المشتقات النفطية والتي ألقت بتداعيات كبيرة على المنشآت الصحية وعلى حركة المواطنين وعلى كل مختلف جوانب الحياة داخل مدينة تعز. أنس
1: مها علي مراسلة الجزيرة كنت معنا من تعز، شكرا جزيلا لك. معنا في الاستوديو مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت، أهلا بك سعيد. تطور لافت في الساعات الأخيرة باستهداف مطار الملك خالد الدولي في الرياض، ما الذي يقال في اليمن سواء من طرف القوات الحكومية أو حتى في وسائل إعلام جماعة أنصار الله بشأن هذا الاستهداف؟
2: طبعا المرحلة الحربية يبدو في اليمن دخلت طور جديد و حاسم لارتباطها بأبعاد إقليمية صارت الآن أكثر مما هي في الداخل. يعني المعركة التي بدأها بالتصعيد حوثي في الساحل الغربي قبل 3 أشهر أو أكثر الآن دخلت مرحلة من المراحل الخطرة والحساسة. أيضا هناك كما بيّنت المراسلة تصعيد وتقدم وتراجع هنا وهناك، لكن ما حدث ليلة أمس من استهداف لمطار الملك خالد في الرياض لا شك أنه سينعكس على الميدان في اليمن. هذا يعني أن الجماعة يعني بدأت تستخدم أوراق عابرة للحدود بشكل كبير لتغيير المعادلة في الداخل، بمعنى أن المملكة أعلنت رسميا دعمها للحكومة الشرعية المعترف بها منذ إعلان فجر اليمن، ويبدو أن هناك بعض التقدمات التي تحققتها الحكومة، وخاصة تحييد ورقة باب المندب مؤخرا عن يد الجماعة، وجعل باب المندب إلى حد ما خارج السيطرة الحوثية. هذا يبدو أنه دفع الحوثيين أكثر إلى أن يعبروا عن غضبهم إلى خارج اليمن باتجاه السعودية باعتبارها الداعم الأساسي. لكن في اليمن حتى الآن بالمناسبة، رغم أن الحوثيين أعلنوا أن الأراضي السعودية مستهدفة ما عدا مكة والمدينة كما قالوا سابقا، لكن حتى هذه اللحظة لم يصدر عن المتحدث العسكري تفاصيل القصف الذي استهدف المطار، وهو استهداف غير مسبوق صراحة. والجانب اليمني الشرعية وفصائلها كلها طبعا أدانت، وتعتبر أن هذا هو جزء من المعركة الكاملة التي دشنها الحوثيون، وبالتالي هذه الأحداث قد تدفع بالأطراف في اللحظات القادمة في الساعات القادمة إلى تصعيد أكبر، وربما تدخل طوار أخطر من ما كان قبل أيام.
1: طيب، كانت هناك أيضا تصريحات لافتة للرئيس الأمريكي لوزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو، الذي تحدث عن أن من بين من قضوا في هذا الهجوم هو أمريكي الجنسية، وحديث عن أن هناك اتصالات أمريكية مع الحوثيين أيضا. ما الذي نعرفه عن هذه الاتصالات؟ ما فحوى التواصل بين الجانبين منذ التصعيد الأخير الذي أعقبه ما يشبه الهدنة بين الجانبين؟
2: موضوع التواصل الأمريكي مع الحوثيين كشفته وكالة رويترز قبل شهر، وقالت أنه جرى في بين مسؤولين من الطرفين في سلطنة عمان، لكن لم وأكده الجانب الأمريكي، بينما الحوثيون لم يؤكدوا ذلك رسميا. يبدو أن هذا الاتصال السابق هو الذي أدى إلى هدنة غير معلنة بين الطرفين منذ أن سيطر الحوثيون على باب المندب أو مديرية ذباب في الفترة الماضية، لكن ما حدث أمس أعتقد سيتغير قواعد اللعبة إلى حد كبير، ربما تؤدي إلى تغيير الموقف، ربما إلى تغيير الموقف بمعنى مزيد من الدعم للجانب السعودي من قبل الولايات المتحدة، وبالنسبة للحكومة اليمنية سيتيح لها فرصة أنها تتحرك بشكل أفضل، أخف من الضغط الذي قد تتعرض له في حال إذا تقدمت بشكل كبير. لكن القوات الحكومية وهي تمتلك قوة على الأرض تستطيع أن تتحرك أكثر مما هي عليه. الحوثيون الحقيقة لا زلنا نرى أنهم يستخدمون أسلوب الهجوم، لا زالوا يحاولون أن يدخلوا إلى ذباب رغم أنهم خرجوا منها، كما أعلنت القوات الحكومية أنهم أحبطوا تسلل من الجهة الشمالية لمطار ذباب. هذا يعني أن الحوثيين لا زالوا يعاودوا الكرة للسيطرة على باب المندب. وأيضا الحوثيين أعلنوا أنهم استهدفوا عدد من المواقع داخل اليمن، في مقابل أيضا هناك قصف، بمعنى أن المعركة في الداخل ما زالت تراوح مكانها من تقدم وتأخر أو كر نفر. الإدارة الأمريكية قد تتخذ قرارات تدعم هذا التوجه، لكن هناك في اليمن لا يعول كثيرا على التدخل الأمريكي بالنسبة لليمنيين أكثر مما هو يعوله على الأداة المحلية، بمعنى أن أي تغيير في الأرض هو تقوم به القوات البرية وليست الضربات الجوية. الضربات الجوية يمكن تكون مساهمة فيها، والأمريكان لهم تجربة في القصف على مواقع حوثية سابقة وحققوا أهداف دقيقة الحقيقة في المرات الماضية.
1: شكرا جزيلا لك سعيد ثابت، مدير مكتب الجزيرة في اليمن، شكرا لك. الآن ينضم إلينا أيضا من صنعاء لنكمل هذا المشهد مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي. نبيل، ما الذي ترصده من تصريحات خاصة فيما يتعلق بعملية الاستهداف في السعودية؟
3: نعم أنس، لا زالت القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء تؤكد بأنها ستواصل من عملية الاستهداف في الاتجاه العمق السعودي، ولكن تؤكد أيضا حسب وزارة الخارجية التابعة لسلطات صنعاء استعداد صنعاء لقيام كل الأطراف بتحييد الأهداف ذات البعد الإنساني وفي مقدمتها المطارات والموانئ من كافة أشكال الحصار والاستهداف، هذا حسب وزارة الخارجية التابعة لسلطات صنعاء. لكن كان آخر الضربات التي استهدفت مطار صنعاء الدولي، وكانت 4 غارات جوية أمس،

0: قبلها أيضا تم الإعلان عن غارات جوية، ولذلك ربما أن الآن تتخذ سياسة المطار بالمطار والحصار بالحصار حسب القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء.
1: نعم. طيب نبيل، فيما يتعلق أيضا بالجبهات المختلفة خاصة في تعز جبهة ذباب، كانت هناك تصريحات من القوات الحكومية بأنها صدت هجوما لجماعة أنصار الله، ما الذي يقوله الحوثيون بهذا الشأن؟
0: نعم أنس، بالنسبة للقوات المسلحة فقد أعلنت خلال الساعات القليلة الماضية عن استهدافها لتحشيدات تابعة لقوات حكومة عدن، تحديدا في منطقة رأس العارة باتجاه محافظة لحج، وكذلك السوقية بالإضافة إلى المضاربة. وأكدت أيضا بأنها استهدفت تحشيدات تابعة أيضا لقوات حكومة عدن جنوب مضيق باب المندب. هذه التحشيدات حسب القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء كانت قادمة من اتجاه محافظة لحج، وأعلنت أيضا استهدافها بالصواريخ البالستية وكذلك بالمدفعية والأسلحة الثقيلة، وأعلنت أيضا سقوط العشرات من القتلى والجرحى في صفوف هذه القوات، مؤكدة عن تدميرها لعشرات العربات العسكرية. في ذات السياق كانت قد أعلنت أمس أيضا بأنها استهدفت تحشيدات تابعة لقوات حكومة عدن في منطقة الوازعية وكذلك في منطقة ذباب، ونشرت صورا بذلك، وأكدت بأن الاستهداف تم بواسطة طائرة شواظ، وأكدت بأنها قد أدت إلى أو أدى ذلك الاستهداف إلى سقوط العشرات، مؤكدة بأنها تواصل طرد التحشيدات من اتجاه محافظة تعز وكذلك باتجاه المناطق المتاخمة لمحافظة لحج جنوب اليمن.
1: طيب نبيل، نقطة أخيرة تتعلق بالجانب الإنساني كانت قد رصدتها مها علي معنا في هذه الساعة من هذه التغطية، كيف ينظر إلى هذه الأزمة الإنسانية التي يخلفها الحصار والحرب خاصة في تعز؟
0: أنس، بالنسبة للمنظمة الهجرة الدولية كانت قد أحصت أكثر من 200,000 نازح من مناطق الاشتباكات وبالتحديد باتجاه محافظة تعز وكذلك قبلها باتجاه محافظة الحديدة، وأعلنت أيضا بأن النازحون يعيشون معاناة إنسانية بمعنى أنها تتفاقم يوما مع آخر، حيث أن الاشتباكات تتوسع وتتوسع معها أيضا رقعات النزوح باتجاه محافظة لحج، وكذلك تتوسع معها الاشتباكات أيضا. الآن هناك القوات المسلحة، وصلنا لي خبر عاجل الآن بأن القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء تجدد تحذيرها لكل الشركات الملاحية الجوية والخبراء والموظفين والعاملين والمسافرين من استخدام المطارات والأجواء السعودية، لأنها معرضة للاستهداف حسب القوات المسلحة بصنعاء، وبأنها مسرحا للعمليات من قبل القوات المسلحة باستثناء مطاري مكة المكرمة والمدينة المنورة. وأكدت القوات المسلحة الآن في تصريح عاجل أنزلته الآن في بيان تؤكد بأنها تحيب للجميع بأخذ تحذيراتها على محمل الجد، وحملت السعودية مسؤولية أي اعتراضات فاشلة حسب القوات المسلحة بصنعاء، كما أكدت أيضا أنها ماضية في تثبيت المعادلات المعلنة، معادلة المطار بالمطار والحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، حتى تحقيق أهدافها حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء العميد يحيى سريع.
1: أشكرك جزيل الشكر نبيل اليوسفي، كنت معنا من صنعاء وقد رصدت لنا آخر التحديثات هناك من بينها التداعيات الإنسانية، وهذه التداعيات نرصدها على الضفة الأخرى من باب المندب وتحديدا من جيبوتي التي ينضم إلينا منها مراسل الجزيرة حسن رزاق. تبعات الأزمة في اليمن تظهر في جيبوتي، أبرز معالم هذه الأزمة معك حسن، تفضل.
2: أنس، بالفعل تداعيات الحرب في اليمن أثرت على الضفة الأخرى من البحر الأحمر خاصة جيبوتي التي وصل إليها بحسب آخر إحصائية قرابة 3,000 و600 لاجئ يمني، 80% منهم من الأطفال. طبعا الأوضاع هنا وإن كانت تحسنت قليلا مقارنة بالأسابيع الماضية، لكن أنس الاحتياجات اليومية للاجئين هي احتياجات غير متناهية. طبعا جيبوتي بحسب قدراتها وبحسب مواردها المحدودة وأيضا بدعم من بعض الجمعيات الخيرية سواء من قطر أو الكويت أو السعودية ومنظمات إنسانية أخرى، حاولت تلبية احتياجات الإيواء من خيام وبطاطين ومن سرر، لكن الاحتياجات اليومية من غذاء وعلاج وماء هذه احتياجات غير متناهية حقيقة أنس، وبالتالي تعتبر تحدي كبير لدولة جيبوتي ذات الموارد المحدودة. في هذا التقرير رصدنا بعض من التحديات التي تواجه اللاجئين فيما يتعلق بالاحتياجات اليومية، وهو الماء والذي يعتبر فعلا تحدي متنامي بالنسبة للاجئين أيضا بالنسبة لدولة جيبوتي لتوفير هذا الكم من المياه للاجئين في سياق هذا التقرير التالي أنس. هكذا يبدأ ناصر يومه، رحلة بحث عن الماء يعرف مسبقا أنها لن تكون يسيرة، ففي أبخ حيث تتجاوز درجة الحرارة 40 درجة مئوية يزداد معدل استهلاك المياه. عند نقطة التوزيع سبقه عشرات للغرض نفسه ولم يتبقى للمتأخرين سوى النزر اليسير، عبثا يحاولون استخراج ما تبقى في الخزان. لا تنتهي المشقة هنا، فمع نقص الأوعية يصبح الاحتفاظ بالماء تحديا آخر.
3: ما فيش معانا جركانة فاضيات اللي نجي في بها مويه نحول الجيران، ناخذ ما يخلصونهم ناخذ من عندهم الدباب ونروح عند نجيب لنا حق اليوم. في الليل ما نحصل مويه، حلس علينا المويه، اما اليوم الثاني جيبوا بابر وبامين زحمه، الناس كلهم نازحين زحمه.
2: يتم توفير إمدادات المياه عبر صهاريج تنقل آلاف اللترات يوميا من الآبار إلى خزانات موزعة في المخيم تبلغ سعتها مجتمعة نحو 45 مترا مكعبا، لكن تدفق أكثر من 3600 لاجئ يمني وضع البنية التحتية لإمدادات المياه تحت ضغط حاد ليتحول الحصول على الماء إلى عبء شاق يشارك في تحمله حتى الأطفال.
4: لدينا 4 صهاريج بأحجام مختلفة تتولى محافظة أبخ عبرها تزويد المخيم بالمياه من خلال رحلات تتجاوز 3 مرات يوميا، لكنها تنفذ سريعا بسبب تزايد أعداد اللاجئين بشكل كبير. نبذل قصارى جهدنا لتقليل النقص ومواكبة الاحتياجات.
2: وبين استعمالات الماء المختلفة تبقى لمياه الشرب الباردة حاجة خاصة تسعى جهود إغاثية إلى تلبيتها لتخفيف وطأة الحر والجفاف على اللاجئين.
5: منطقة أبخ منطقة حارة جدا والرطوبة فيها أيضا مرتفعة، والإخوة اللاجئين اليمنيين جاءوا هنا في يعني يعتبر في نهاية فصل الصيف، لكن ما زال الجو حار جدا، فكان ضروري من الضروري جدا توفير الماء البارد لهم. هذا المشروع عبارة عن 3 برادات مركزية، البرادة الواحدة عبارة عن يعني خزان 2000 لتر.
2: بين حرارة مفرطة وبنية تحتية تئن تحت ضغط تزايد أعداد اللاجئين، يظل توفير المياه الكافية امتحانا يوميا لقدرة هذه البلدة الصغيرة على مواكبة الاحتياجات المتنامية وسط نقص الإمكانيات. حسن رزاق، الجزيرة، أبخ، شمالية جيبوتي.
1: في ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران قد تقدم على إجراءات إضافية قبل الانتخابات، لكن بإمكان الولايات المتحدة إنهاء الأمر بسرعة. هذا وقال الحرس الثوري الإيراني إن انفجارا وقع بناقلة نفط عملاقة إثر اصطدامها بلغم أثناء محاولتها عبور مسار غير قانوني في مضيق هرمز. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد، ومعنا من طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة. وأبدأ من طهران مع هذه التصريحات للحرس الثوري بشأن ناقلة النفط هذه وسياق هذا الاستهداف أيضا.
6: نفط يصفها بالعملاقة قد انفجرت أو حدث فيها انفجار بعد اصطدامها بهذا اللغم في مضيق هرمز، بالتحديد في ذلك الممر الذي تصفه طهران بغير القانوني. يؤكد الحرس الثوري أن مصير تلك السفينة سيكون مصير كل السفن التي تحاول العبور دون التسييق، دون الاستشارة، دون أخذ الإذن من إيران. تركيا تأكيدات يدري بها الحرس الثوري، وعادة في مثل هذه الأحداث يؤكد الحرس الثوري هذه السيطرة على مضيق هرمز، ويقول

0: إن كل السفن التي تحاول العبور دون التنسيق معه ستلقى مصيرا مشابها، ويحذر دائما السفن وناقلات النفط وكذلك شركات النقل البحري. يقول إن عليها لا تغتر بما تقوله الولايات المتحدة الأمريكية، بما يصدره المسؤولون الأمريكيون من تصريحات عن استتباب الأمن في ذلك المضيق، ويقول إن المضيق باق تحت سيطرة القوات الإيرانية، لا سيما بحرية الحرس الثوري الإيراني. تقول وكالة فارس الأنباء في هذا السياق أن الحرس الثوري، أن القوات الإيرانية عموما قد استهدفت خلال الأسبوع الماضي نحو 20 سفينة أو وقفتها أو جرى إيقافها وهي تحاول العبور من ذلك الممر أو الممرات التي تصفها إيران بغير القانونية. يتعلق الأمر بالممر الجنوبي من مضيق هرمز، وهناك هذه التأكيدات لدى الإيرانيين من الحرس الثوري من الجيش الإيراني دائما على أن إيران لديها هذه القدرات على ابقاء السيطرة قائمة على مضيق هرمز. وحين يتعلق الأمر بالمفاوضات أيضا، يقول الإيرانيون إن مضيق هرمز وإعادة فتحه يجب أن يكون يتصدر اهتمامات المشاورات التي تجري الآن بين الولايات المتحدة وإيران بتبادل الرسائل عبر الوسطاء. هكذا يرى الإيرانيون أيضا هذه السيطرة على مضيق هرمز بوصفها نقطة قوة استراتيجية يجب الحفاظ عليها، ويؤكد الإيرانيون أنهم ماضون في فرضها. وهناك أيضا هذه الاستعدادات التي يعينها المسؤولون العسكريون من الحرس الثوري ومن الجيش الإيراني. يقول مثلا قائد القوات البرية في الجيش الإيراني إن إيران لديها نحو 50 وحدة قتالية منتشرة على الحدود. وكان هناك هذا الحديث خلال الأيام الماضية عن مساعي إيران وجهودها لتطوير ترسانتها العسكرية، لا سيما ما تعلق منها بالصواريخ وبشكل أكثر تحديدا بمدى الصواريخ التي تنتجها إيران، وكذلك بدقتها وسرعتها، وكذلك دقة إصابتها للأهداف، وفق ما أكد مسؤولون عسكريون في الجيش الإيراني وفي الحرس الثوري.
1: بابا ولد حرمة مراسل الجزيرة في طهران، شكرا جزيلا لك. ننتقل إلى أحمد الرهيد في واشنطن. أحمد، نتعرف معك على سياق هذه التصريحات للرئيس دونالد ترامب والحديث عن أن إيران قد تقدم على إجراءات ما.
2: السياق هو سياق انتخابي، ولكن كانت هناك بعض الآراء التي تابعناها خلال الأيام الماضية تعليقا على موقف الرئيس ترامب إرجاء أي ضربات ضد إيران بعد إلى ما بعد الانتخابات النصفية هنا في واشنطن. من يعتقد بأن إيران قد تتحرك قبل الانتخابات النصفية، وهو ما أعلنه صراحة أو قاله صراحة الرئيس ترامب في الساعات الماضية في تجمع انتخابي بولاية تينيسي. قال إن إيران قد تتحرك في هذه الفترة لتضره شخصيا بسبب التصعيد الذي ربما ينعكس بشكل سلبي على حظوظ الجمهوريين أو على التقييم السياسي بالنسبة لإدارة ترامب. يقول ترامب لكنهم قادرون على إنهاء الأمر بسرعة، في لهجة تحذيرية لإيران بأنها إذا أقدمت على أي تصعيد قبل انتخابات التجديد النصفي بغرض تكبيد الجمهوريين أو بغرض إلحاق الجمهوريين بأي خسائر انتخابية في هذه الانتخابات، يقول ترامب نحن سنتحرك بسرعة لمنع أي تأثير إيراني على الانتخابات سواء بالتصعيد أو بغيره. هذا ما فهم من تصريحاته الأخيرة هذه في ولاية تينيسي، والتي أكد فيها مرة أخرى للحاضرين في هذا التجمع الانتخابي بأن الولايات المتحدة هي التي تنتصر، بينما إيران يقول فقدت قدراتها العسكرية والبحرية، وهو تكرار لما كان يقوله أيضا في التجمعات الانتخابية السابقة على مدى الأسابيع القليلة الماضية. ترامب يقول إن الحرب ستنتهي سريعا وإن أسعار الوقود ستنخفض، وفي الأثناء كان يؤكد بأن الأمور مع إيران ستحسم بطريقة أو بأخرى، أي عن طريق اتفاق أو ربما عن طريق التصعيد العسكري. ترامب كان في اليومين الماضيين أيضا يؤكد استمرار المسار التفاوضي مع الجانب الإيراني، ويقول إن ستيف ويتكوف يحقق تقدما في هذه المحادثات دون أن يتم كشف المزيد عن مدى التقدم هذا، لا سيما وأن جولات كانت قد عقدت خلال الشهر الماضي في نيويورك لم تسفر عن إحراز تقدم أو تغيير في المواقف الأمريكية ولا الإيرانية إزاء الترتيب الأولويات واتخاذ الخطوات.

0: خطوات من قبل كل طرف. الآن هناك بكل الأحوال حالة من الترقب لكيف ستمضي هذه الفترة الحساسة قبل انتخابات التجديد النصفي التي ستعقد يوم 3 نوفمبر المقبل، والتي يقلل ترامب من أثر الحرب على حدود الجمهوريين فيها، بينما يعتقد الديمقراطيون أن حدودهم أوفر.
1: أحمد الرهيد مراسل الجزيرة كنت معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. ونبقى في سياق التوتر الأمريكي الإيراني، بينما تسعى طهران لزيادة مدى صواريخها، تعيد واشنطن نشر حاملات الطائرات والسفن العسكرية في المنطقة إلى مسافة أبعد عن المياه الإيرانية، ولكن بكثافة أكبر. المزيد في التقرير التالي.
2: معادلة جديدة ترسم خريطة المواجهة بين إيران والولايات المتحدة. ففي 21 سبتمبر قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن طهران اختبرت صاروخاً جديداً مضاداً للسفن برأس عنقودي خلال هجمات استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية جورج واشنطن، وإن الصاروخ سقط بالقرب منها. وسائل أعلام إيرانية قالت إن السلاح المستخدم كان من طراز يحمل اسم قاسم بصير. أما الولايات المتحدة فلم تؤكد نوع الصاروخ أو الرأس الحربي، ولم تسجل إصابة الحاملة، لكن مسؤولين أمريكيين وصفوا سلسلة هجمات إيرانية على سفن أمريكية مطلع سبتمبر بأنها كانت أقرب إلى الإصابة من السابق. لكن المفارقة تظهر عند النظر إلى الخريطة الأمريكية. فوفقاً للمعهد البحري الأمريكي، كانت الحاملة جورج واشنطن في 5 أكتوبر تعمل في بحر العرب إلى جانب 9 مدمرات أمريكية، بينما انتشرت 3 مدمرات أخرى في البحر الأحمر. وغادرت الحاملة جورج دبليو بوش بحر العرب إلى تايلاند، فيما كانت الحاملة روزفلت تتحرك غرباً عبر المحيط الهادئ في انتشار جديد، أي أن واشنطن تحاول إبقاء قطاعها الأثقل أبعد عن إيران، لكن مع تكثيف عدد القطاع المنتشرة حول المنطقة. وهذا تحديداً ما تتحدث عنه طهران. فقد قال المتحدث باسم الجيش الإيراني في 4 أكتوبر إن القوات الأمريكية ابتعدت بحسب تقديره حتى 1000 كيلومتر إضافية، وإن إيران تعمل رداً على زيادة مدى صواريخها وسرعتها ودقتها. ورغم عدم وجود إعلان رسمي أمريكي يؤكد ابتعاد الحاملات 1000 كيلومتر، إلا أن بيانات الانتشار تظهر تمركز القوات الأمريكية في بحر العرب بدلاً من المياه الأقرب لإيران. لكن هل يعني الابتعاد ضمانة كاملة؟ في مارس الماضي أطلقت إيران صاروخين باتجاه ديوغو غارسيا القاعدة الأمريكية البريطانية البعيدة في المحيط الهندي، لم يصب أي منهما الهدف، تعطل أحدهما فيما اعترضت سفينة أمريكية الصاروخ الآخر. ومع ذلك أظهر الهجوم أن طهران تحاول دفع نطاق التهديد إلى ما وراء الخليج والشرق الأوسط. وفي قلب هذا السباق يظهر الصاروخ الإيراني الجديد، صاروخ باليستي يعمل بالوقود الصلب بمدى معلن لا يقل عن 1200 كيلومتر، ورأس قادرة على المناورة، ونظام توجيه كهربصري يفترض أن يساعده في المرحلة النهائية على البحث عن الهدف. لكن بلوغ مدى 1200 كيلومتر شيء، وإصابة سفينة تتحرك على بعد 1000 كيلومتر شيء آخر. وهنا تدخل روسيا والصين إلى المعادلة. مسؤولون أمريكيون قالوا إن روسيا والصين ربما قدمتا لطهران معلومات وصور أقمار صناعية تساعدها على تحديد مواقع السفن والقوات الأمريكية. روسيا نفت تقديم دعم استخباراتي، بينما عاقبت واشنطن شركات صينية قالت إنها زودت إيران بصور فضائية ساعدتها في تنفيذ ضربات. وفي 29 سبتمبر فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على شبكات قالت إنها تشتري لإيران أسلحة جاهزة ومكونات مزدوجة الاستخدام وإلكترونيات مرتبطة بالصواريخ والطائرات المسيرة. فبينما تسعى طهران لزيادة مدى صواريخها، تجعل واشنطن أهم أصولها العسكرية أبعد وأكثر انتشاراً وأصعب في الاستهداف.
1: معنا في الاستوديو علي الساري العضو السابق في البرلمان الإيراني، ومعنا أيضا الدكتور جيمس باترسون الدبلوماسي الأمريكي السابق. أهلا بكما. أبدأ معك دكتور جيمس، كيف نفسر تصريحات الرئيس دونالد ترامب عندما يقول إن إيران قد تقدم على إجراءات إضافية؟

0: هذا أيضا، ولذلك الخيارات متاحة والأمر يعتمد على ما يجري من قبل إيران. الحصار ناجح والعقوبات يبدو أنها ناجحة، ولذلك هناك حاجة إلى المزيد من التعاون الدبلوماسي من الإيرانيين لاتخاذ الخطوات التالية.
1: إلى أي حد يمكن ربط هذه التصريحات بإعادة انتشار القوات الأمريكية في محيط إيران كما تتحدث بعض التقارير؟
0: إعادة الانتشار، أنت تتحدث عن حاملات الطائرات؟ نعم، هذه الحاملات موجودة وهي تقوم بروتينها العادي كما كان في الأعوام السابقة، وهي تتبادل الأدوار، بعضها يخرج وبعضها يدخل، استنادا إلى التقييمات الأمنية للتهديدات والتي تسعى الإدارة إلى أن تستمر في إكمال هذه العمليات، وذلك لحماية السفن من الحرس الثوري وأيضا لحماية الحلفاء في المنطقة.
1: وصلت الفكرة. السيد علي الساري، برأيك إلى ماذا تشير هذه التصريحات من الرئيس دونالد ترامب؟ وهل وصلت إيران إلى نقطة التحول من الدفاع إلى الهجوم في هذه الحرب؟
2: في سياسة إيران الردعية جميع الخيارات سيد أنس موجودة حقيقة، وإيران دائما علنا تصر على هذا المسار، أحيانا تقول أنا مستعدة لكذا وكذا، يعني كل الإطارات لديها موجودة وبفاعلية وغدرة، ولكن من الجانب الآخر لما يشير الرئيس الأمريكي هكذا تصريحات، عادة هي تصريحات متخبطة بالرؤية العامة، ولكن باعتقادي هي جزء من الحرب النفسية على إيران، والرئيس الأمريكي في تخبطه في هذه التصريحات باعتقادي تصريحات معمدة للحرب النفسية لإيران، ولكن إيران لا تكترث كثيرا إلى هذه التصريحات، ولكن هي تبدو استعداداتها دائما على جميع الجبهات، إن كانت على الوحدات المنتشرة في حدودها أو سائر الجهات الردع.
1: لماذا مستعدة؟ المسؤولون الإيرانيون كانوا قد تحدثوا عن أن استمرار حالة اللا حرب واللا سلم لا يخدم مصالح إيران. إلى متى ستواصل إيران في هذا الوضع؟ وإن كان هذا الوضع القائم سينتهي في مرحلة ما بالتحول إلى الهجوم كما سألتك؟
2: سيد أنس، إيران صح سياسة لا حرب ولا سلم لا تريدها، يعني الجانب الأمريكي لا يقبل بجميع الاقتراحات الموجودة من الجانب الإيراني، ويريد من الجانب الإيراني مجرد التسليم والإملاءات بما يريد هو. لهذا السبب إيران دائما تقول أنا أيضا أستطيع من خلال أدوات الموجودة، ورأيناها بسياسة الضغط على الجانب الآخر، ومنها الأمور التتعلق بمسارات البراميل النفط والتقارير والتصريحات التي تأتي من الإدارة الأمريكية يوما بعد يوم، تتخبط بعضها مع بعض وتنفي بعضها، وهذا من دلالة بأن إيران استطاعت أن تعمل هي أيضا ضغطا مباشرا على الجانب الأمريكي والآخرين في هذا النهج، ولا تبقى مكتوفة الأيدي وتستمع مجرد لتصريحات رئيس الولايات المتحدة ماذا يقول اليوم.
1: هل يمكن أن تبادر للهجوم إيران لإنهاء هذه الحالة؟
2: باعتقادي إيران لكل الخيارات تدرس ما نتائجها وما سلبياتها، طالما في هذا الطريق هي استطاعت أن تردع الجانب الأمريكي وتحمل ما أعتقد لا يتحمل هذا الوضع الموجود، فهي أيضا هذا الخيار حاليا اللي تمارسه أفضل لديها بكثير من الاستعداد لها بالهجوم، ولكن إذا لزم الأمر الإيرانيين دائما يقولون نحن مستعدون لجميع الخيارات، ولكن حاليا الخيار الموجود لديهم الأفضل، لهذا السبب يتابعون الخيار الموجود. الخيار الموجود اللي لما الولايات المتحدة تعمل الحصار الشديد على الجانب الإيراني حاليا

0: هي من خلال ما تعمل على حدودها الإقليمية البحرية وتحكم في ممرات النفط كذلك وسائر الأدوات التي تمر من مضيق هرمز، وأيضا باقي الجبهات الموجودة تتحكم بالمشهد الموجود في المنطقة.
1: وبالتالي الخيار الحالي هو الدبلوماسية أم العودة للتصعيد؟
0: باعتقادي بالدرجة الأولى، الإيرانيين دائما خيارهم الأول، أثبتوا بأن الدبلوماسية، ولكن باحترام الجهتين لحقوقهم لبعض.
1: طيب دكتور باترسون، باختصار باعتقادك هذه التصريحات، إعادة التموضع، تقربنا أكثر من الدبلوماسية أم من الحرب قبل الانتخابات؟
2: هذا الأمر يعتمد على إيران، وهذا الأمر بيدها وبيد الحرس الثوري الإيراني والشعب الإيراني. هذا الأمر يعود إليهم، ورئيس ترامب هو مستعد للدبلوماسية، وهو يريد للدبلوماسية أن تنجح، ويريد للحصار أن يستمر، وذلك لكي يكون هناك استخدام مستمر لمنع إيران من تهديد السفن. التفاوض لا يعني الاستسلام، بل يعني المناقشة بجدية للقضايا بين الدول لكي يستطيعوا التوصل إلى تسوية سلمية.
1: شكرا جزيلا لك دكتور جيمس باترسون، الدبلوماسي الأمريكي السابق، وشكرا لعلي الساري، العضو السابق في البرلمان الإيراني. في تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، قال حاكم زاباروجيا الأوكراني إن 20 قتيلا ونحو 37 مصابا سقطوا في هجمات الروسية على المدينة ومناطق أخرى في المقاطعة خلال الساعات الماضية. في المقابل قالت وزارة الدفاع الروسية إن دفاعاتها الجوية أسقطت نحو 480 مسيرة أوكرانية خلال الليل. من كييف ينضم إلينا مراسل الجزيرة عبد العزيز مجاهد، ومعنا من موسكو مراسلة الجزيرة رانيا دريدي. أهلا بكما. أتوقف معك عبد العزيز عند الإحصائيات التي يصدرها الأوكرانيون بشأن هذه الهجمات.
3: بشأن في آخر هذه الإحصائيات، أنس، 6 جرحى هي حصيلة هجمات التي تمت خلال الليل على مختلف المقاطعات الأوكرانية. طبعا حاكم ولاية زاباروجيا أعلن انتهاء البحث في أحد المواقع الذي كان قد تم قصفه صباح أمس، وقال إن عدد القتلى بلغ 20 قتيلا. عفوا، طوال الليل أنس لم تنقطع الهجمات الروسية على مختلف الجبهات، ومنها العاصمة الأوكرانية كييف، حيث شنت هجوما صاروخيا باليستيا على العاصمة، عدة مواقع تضررت. أحد هذه الصواريخ سقط على بالقرب من بناية سكنية، لكن رأسه لم ينفجر، وبالتالي تم استخراج هذا الرأس المتفجر. هجوم صاروخي آخر على العاصمة هنا كان في مقاطعة بوتشا، وأدى إلى احتراق كبير في مجمع صناعي في منطقة بوتشا التي تقع في ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف. على الجانب الآخر، تقول وزارة الدفاع الأوكرانية أنها واصلت شن الهجمات على مختلف الأهداف الروسية على طوال الجبهة، وأن عدد قتلى الهجمات الأوكرانية، عدد الجنود الروس الذين قتلوا في الهجمات الروسية الأوكرانية خلال 24 ساعة الماضية تجاوز 1700 جندي روسي سقطوا خلال 24 ساعة. سياسيا، لا تزال تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي أشار فيها إلى ربما حان الوقت لاستبدال الرئيس الأوكراني، لا تزال تتفاعل بصورة كبيرة. هنا وزير الخارجية الأوكراني انتقد هذه التصريحات، قال أن الرئيس الأوكراني يحظى بالدعم في داخل أوكرانيا، وأنه يقود شعبه في وقت الحرب، وأن هذه التصريحات تزيد من مكانته لدى الشعب الأوكراني. الوفد الأوكراني المفاوض كان قد تحدث على أنه لم يتم إشراكه في المفاوضات التي تجري في الولايات المتحدة الأمريكية، وإنما تم إبلاغه عن طريق ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر بالمفاوضات الأمريكية الروسية، وتم إبلاغه أنه سيتم الرفع الجزئي عن الحظر لتصدير الديزل الروسي إلى الأسواق، وأنه كان يتوقع ربما معاملة أفضل من هذه المعاملة التي تلقاها في الولايات المتحدة الأمريكية. يحاول الأوكرانيون عن طريق وفدهم المفاوض الوصول إلى حل آخر أو تفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية، ربما تشدد الخناق على تصدير المنتجات النفطية الروسية. في ذات السياق أيضا، يواصل الأوكرانيون اتصالاتهم مع الجانب الأوروبي من أجل تجديد الخناق على صادرات الديزل الروسية.
1: عبد العزيز مجاهد مراسل الجزيرة، كنت معنا من كييف إلى موسكو الآن مع رانيا دريدي. أبرز ما تعلنه وزارة الدفاع، وأي ردود فعل على تصريحات أوكرانية وأمريكية وأيضا روسيا بشأن اتفاق الديزل؟
4: نعم، يعني في واقع الأمر أنس يمكن القول بأن هناك ترحيب كان قد صدر على لسان مبعوث الرئيس الروسي الخاص لشؤون الاستثمار كيريل ديميتريف، الذي علق على عبارة يعني يمكن القول أنها في غاية الأهمية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عندما قال أنه حان الوقت لأن يكون لدى الجانب الأوكراني، لدى أوكرانيا، رئيس جديد. قال ديميتريف أن هذه التصريحات تعتبر مفصلية وتاريخية، وأشار إلى أن ترامب انضم إلى كثيرين حسب قوله ممن يرون أن أوكرانيا بحاجة لقيادة تركز على السلام وليس على النزعة الحربية. يعني هذه الجزئية في غاية الأهمية، يعني يمكن هي تصب أو تعزز الرواية الروسية إعلاميا وسياسيا، وهي ورقة يمكن أن تستخدمها روسيا للضغط على أوكرانيا، لا سيما وأن الرواية الروسية والتأكيدات الروسية تقول أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي كان قد فقد شرعيته عبر يعني رفضه لإجراء انتخابات رئيسية كان من المقرر أن تجري في شهر مارس عام 2024، وهو بات غير قادر على التوصل إلى السلام، إلى تسوية سلمية للأزمة في أوكرانيا، ولا يبدي رغبة في التوصل لمثل هذه التسوية.
1: شكرا جزيلا لك رانيا دريدي مراسلة الجزيرة، كنت معنا من موسكو. أعادت العقوبات الأمريكية الأخيرة على المحكمة الجنائية الدولية إلى الواجهة مسارا طويلا من الخصومة والريبة بين واشنطن والمحكمة، بدأ حتى قبل تأسيسها عام 2002. الزميل وليد العطار يستعرض تاريخ المواقف الأمريكية إزاء الجنائية الدولية في هذا التقرير.
5: غزو لاهاي، وصف أطلق إعلاميا قبل عقدين ليعكس هجوما أمريكيا مبكرا على المحكمة الجنائية الدولية أسابيع قليلة بعد تأسيسها عام 2002. أجواء كثيفة الريبة حكمت علاقة واشنطن بالمحكمة حتى قبل التأسيس الفعلي لها مطلع يوليو من ذلك العام. على مدار أعوام أربعة سابقة استغرقها تبلور ميثاق روما المؤسس لعمل المحكمة الجنائية الدولية، لم تفلح مساعي واشنطن لإخضاع المحكمة لسلطة مجلس الأمن، حيث يشيع على نحو مضطرد توظيف حق النقض الفيتو. خرج ميثاق روما إلى النور صيف عام 98، ووقع عليه الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون في الساعات الأخيرة من عام 2000، الذي مثل نهاية ولايته، ليعلن خلفه جورج بوش الابن بعد أشهر قليلة انسحاب بلاده من التوقيع على الميثاق. استحضرت ديباجة نظام روما الأساسي وقوع ملايين الأطفال والنساء والرجال خلال القرن العشرين ضحايا لفظائع حربين عالميتين، وأكدت وجوب ألا تمر تلك الجرائم دون عقاب، وأن يوضع حد لإفلات مرتكبيها من المساءلة. ترتبط المحكمة الجنائية الدولية بالأمم المتحدة باتفاق تعاون، مختلفة بذلك عن محكمة العدل الدولية التابعة كليا للمنظمة الدولية والتي تفض النزاعات بين الدول للأفراد. أما الجنائية الدولية فتختص بملاحقة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، مسهبة في تعريف كل وصف من تلك الأوصاف التي ستحظى لاحقا بتداول إعلامي وسياسي واسع النطاق إثر كل نزاع دولي دام. ربما تحسبت واشنطن لذلك فعجلت على نحو لافت الانخراط في مسار عداء طويل مع المحكمة. في 2 أغسطس وبعد شهر واحد فقط من تأسيس الجنائية الدولية عام 2002، أقر الكونغرس الأمريكي قانون حماية أفراد الخدمة الأمريكية، الذي فوض الرئيس في استخدام كل الوسائل الضرورية لتحرير أي جندي أمريكي أو حليف تحتجزه المحكمة، ما أشاع حينذاك إعلاميا مصطلح غزو لاهاي، حيث مقر المحكمة الجنائية الدولية. مع شروع المحكمة في التحقيق بانتهاكات أمريكية في أفغانستان، تصاعد غضب البيت الأبيض الذي كان عام 2020 يشهد ولاية ترامب الأولى، حيث أصدر الرئيس الأمريكي أمرا تنفيذيا يعتبر تحقيقات المحكمة مع أمريكيين أو حلفاء تهديدا استثنائيا أدى لعقوبات منها تجميد أموال وممتلكات وفرض قيود سفر. عاد ترامب مجددا للبيت الأبيض مطلع 2025، وكانت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة على أشدها، وأصدرت المحكمة مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق جالانت. فلم يكد ترامب يكمل شهرا في ولايته الجديدة حتى وسع مجددا نطاق العقوبات، ليس ضد المحكمة وقضاتها فقط، ولكن ضد الأفراد والمنظمات التي تتعاون معها. خلال العام الماضي والعام الجاري تتابعت العقوبات الأمريكية مستهدفة قضاة المحكمة الجنائية الدولية ومدعيها العام، وصولا إلى العقوبات الأحدث التي فرضتها واشنطن في 9 أكتوبر الجاري، لتشمل على نحو غير مسبوق البنوك والشركات التي تقدم خدمات للمحكمة بما فيها شركات التأمين والبرمجيات، ضمن سياق تصعيدي أمريكي لافت ضد المحكمة الجنائية الدولية. سنحظر التعاملات مع هذه المحكمة المارقة ونقطع عنها مواردها. خطوة دفعت المحكمة الجنائية الدولية إلى دعوة 125 دولة عضوا بها لاتخاذ إجراءات ضد تلك العقوبات التي اعتبرتها اعتداء على أسس النظام القانوني الدولي.
1: هذه هي التغطية مستمرة على رأس الساعة، إلى اللقاء.
6: أمام الظروف المناخية الصعبة واللوجستية المعقدة أيضا، جرى اختيار مثل هذه الوسائل، هذه المسيرة ستنقل المواد الغذائية والمساعدات لمناطق نائية لا يمكن الوصول إليها. هذه أيضا وسيلة تستخدم من قبل فرق الإنقاذ هنا في النيبال للقيام بنقل الجثامين ورفات الضحايا الذين لم تستطع الجهود البشرية أن تصل إليها في ظل هذه الكارثة الإنسانية الضخمة.

عقب إعلان الجيش السوداني إحكام سيطرته على الطريق الرابط ما بين مدينة الأبيض وأمدرمان، نحن فريق الجزيرة نخوض الآن أول رحلة في هذا المحور. على امتداد هذا الطريق دارت معارك عنيفة ولا تزال آثارها ماثلة للعيان على جانبيه. وصلنا الآن إلى مدينة بارا. الخراب والدمار طال كل شيء تقريبا، كما يبدو بصورة واضحة آثار القصف المنتشرة

0: وايد ملل، هذه مو بالوسائل.
1: اقول لك خلنا نرويهم شنو هي الوسيله.

تعلن جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي عن حفل تكريم الفائزين في دورتها 12، وذلك يوم 24 من نوفمبر 2026. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع الجائزة الرسمي www.hta.qa.

0: مستمرون معكم في هذه التغطية لتطوراته في اليمن والمنطقة وللتوتر الأمريكي الإيراني والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة وفي آخر المستجدات. أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية وفاة 12 شخصا وإصابة نحو 300 جراء الاعتداء الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي بالرياض. هذا وأعلن المتحدث باسم قوات التحالف اعتراض وتدمير صاروخ باليستي في محافظة الخرج وسط السعودية أطلقته الميليشيا الحوثية، كما أفاد بتدمير مسيرة بالمنطقة الشرقية في السعودية وسقوط مقذوف في محيط مطار الملك فهد الدولي بالدمام. وفي ردود الفعل قال الرئيس الأمريكي إن الهجمات ضد السعودية فظيعة وإن السعوديين قادرون على الدفاع عن بلادهم، وأن لدى واشنطن اتصالات مع الحوثيين وسترى ما سيحدث. كما أكد رئيس الوزراء الباكستاني تضامن بلاده مع السعودية، وجدد التزام إسلام أباد بسيادة المملكة انطلاقا من اتفاقية مكة للدفاع المشترك. وفي اليمن قالت القوات الحكومية إن طائراتها قصفت مواقع لجماعة الحوثي بتلال المقرمي والجعشة والسلال شرقي مدينة تعز. هذا وأفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين بتعرض مطار صنعاء لغارات ومديرية سحار في صعدة لهجوم صاروخي. وفي ملف التوتر الأمريكي الإيراني قال الرئيس الأمريكي أن إيران قد تقدم على إجراءات إضافية قبل الانتخابات، لكن الولايات المتحدة بإمكانها إنهاء الأمر بسرعة. وفي الأثناء قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن حريقا اندلع في ناقلة نفط إثر إصابتها بمقذوف مجهول داخل مضيق هرمز، وأعلنت القنصلية الهندية في دبي إنقاذ جميع أفراد الطاقم الهندي عقب حادث قبالة سواحل رأس الخيمة. وفي قطاع غزة أفاد مجمع ناصر الطبي بإصابة 6 أشخاص برصاص قوات الاحتلال خارج مناطق سيطرتها في مدينة خان يونس. وفي لبنان أفاد مراسل الجزيرة بأن الطيران الإسرائيلي شن 3 غارات على بلدة كفر تبنيت وطلوصة والمنصوري المحتلة في أقضية النبطية ومرجعيون وصور جنوبي لبنان. البداية من الهجمات على السعودية، حيث أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية وفاة 12 شخصا وإصابة نحو 300 جراء الاعتداء الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي بالرياض وميدانيا في اليمن. قالت القوات الحكومية إن طائراتها قصفت مواقع لجماعة الحوثي بتلال المقرمي والجعشة والسلال شرقي تعز، فيما أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين بتعرض مطار صنعاء لغارات. من الرياض ينضم إلينا مراسل الجزيرة جامع نور، ومن صنعاء ينضم إلينا أيضا مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي. وأبدأ معك من الرياض جامع، ماذا لديك من تحديثات على هذه الاعتداءات؟
1: نعم، هنا تتسع دائرة التنديد والاستنكار للهجوم الذي تعرض له المطار الملك خالد الدولي هنا في الرياض، والذي أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة 309 آخرين. وصفت الهيئة العامة للطيران المدني حالات بعضهم بأنها خطيرة للغاية. هناك بيان من الجامعة الدول العربية رفضت فيه هذا الاستهداف ووصفته بأنه إرهابي وغير مقبول، مؤكدة وقوفها إلى جانب المملكة العربية السعودية. الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي قال إن استهداف الحوثيين للأعيان المدنية هو نهج خطير وعدواني يعرض حياة المسافرين والعاملين في المرافق المدنية للخطر. أيضا هناك بيانات كثيرة خرجت من دول الخليج العربي نددت فيه هذا الهجوم. هجوم، وعبرت عن وقوفها إلى جانب المملكة العربية السعودية مؤكدة أن أمن المملكة هو جزء لا يتجزأ من الأمن الكلي لدول الخليج العربي. هناك أيضا دول عربية أخرى، مصر والأردن وسوريا، عبرت عن استنكارها لهذه الهجمات. دوليا الأمين العام للأمم المتحدة قال إن استهداف الأعيان المدنية انتهاك للقانون الدولي، ودعا إلى وقف هذه الاعتداءات فورا. رئيس الوزراء الكندي أيضا وصف هذا الاستهداف بأنه شنيع ومثير للإشمئزاز حسب وصفه. أيضا المتحدثة باسم الحكومة البريطانية بمنطقة الشرق الأوسط تحدث

0: وقالت وعبرت عن ألمها لهذا الهجوم الذي استهدف المواطنين هنا في الرياض. إلى هذه اللحظة مطار الملك خالد الدولي لا زالت العمليات التشغيلية معلقة ولم يصدر أي بيان جديد من الهيئة العامة للطيران المدني تعلن فيه استئناف عملياته من جديد.
1: المملكة تتحدث عن خسائر مادية في المطار، هل تم حصرها؟ هل هنالك أي تفاصيل في هذا الصدد؟
0: إلى هذه اللحظة لا يوجد تفاصيل دقيقة ورسمية من قبل سلطات المملكة العربية السعودية عن حجم الأضرار. بيان الهيئة العامة للطيران المدني قالت إنها تقوم بالتنسيق مع الهيئات الأمنية المختصة لتقييم الأضرار الناتجة عن هذا الهجوم، وعلى هذا الأساس هي علقت العمليات التشغيلية، لكن بشكل رسمي لم يصدر حتى اللحظة أي تحديث لحجم الأضرار التي لحقت بالمطار.
1: أشكرك جامع نور مراسل الجزيرة من الرياض على كل هذه التفاصيل، وأنتقل إليك نبيل اليوسفي. في المقابل أيضا هنالك بيانات عن جماعة أنصار الله الحوثيين، ماذا في تفاصيلها؟
2: نعم سالي، أكدت القوات المسلحة التابعة لحكومة صنعاء بأنها ماضية في معادلات الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد والمطار بالمطار. وحسب الناطق العسكري للقوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء العميد يحيى سريع، فقد جدد تحذيراته لكل الشركات الملاحية الجوية والخبراء والموظفين والعاملين والمسافرين من استخدام المطارات والأجواء السعودية، لأنها معرضة حسب قوله للاستهداف ومسرحا للعمليات من قبل القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء، باستثناء فقط مطاري، حسب الناطق العسكري باستثناء مطاري مكة المكرمة والمدينة المنورة. وأكد بأنه حسب القوات المسلحة والناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء بأخذ تحذيراتهم على محمل الجد، ومؤكدا أو محملا السعودية مسؤولية أي اعتراضات فاشلة لتلك الصواريخ التي يطلقونها من اتجاه اليمن. كما أكدت أيضا بأنها ستواصل من عملية الاستهدافات في معادلتها الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. وكانت قد أعلنت وسائل إعلام رسمية اليوم عن غارات جوية استهدفت منطقة صبر الموادم في محافظة تعز، بالإضافة إلى غارات جوية استهدفت محافظة صعدة على الحدود مع المملكة العربية السعودية. وأعلنت أيضا عن قصف مدفعي وصاروخي استهدف مناطق حدودية، حسب وسائل إعلام رسمية تابعة لسلطات صنعاء استهدفت مناطق حدودية على المملكة العربية السعودية وهي مناطق تابعة لمحافظة صعدة. وكانت وزارة الصحة التابعة لسلطات صنعاء قد أحصت منذ 3 سبتمبر وحتى هذه اللحظة سقوط نحو 260 مدنيا، حسب وزارة الصحة التابعة لسلطات صنعاء. أكدت بأنها ناجمة هذه الوفيات في صف المدنيين عن غارات قالت بأنها سعودية. في سياق التصعيد الميداني أكدت القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء بأنها تواصل استهداف التحشيدات باتجاه التحشيدات التابعة لقوات حكومة عدن باتجاه مناطق رأس العارة وكذلك المضاربة وتحشيدات قادمة من محافظة لحج، مؤكدة بأنها هذه الاستهدافات بالصواريخ البالستية وأيضا بالمدفعية وبالأسلحة الثقيلة، مؤكدة سقوط العشرات من القتلى والجرحى في صفوف تلك القوات. كما أكدت بأنها قد طردت كافة التحشيدات باتجاه مناطق محافظة تعز باتجاه المواسط وكذلك سامع، بالإضافة إلى منطقة جبل الحبشي حسب القوات المسلحة. وأعلنت أيضا عن استهدافها لقوات تابعة لحكومة عدن في مناطق الوازعية وكذلك باتجاه مناطق باب المندب، مؤكدة بأنها استخدمت طائرة شواظ وأيضا بأسلحة مختلفة حسب القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء، مؤكدة أيضا بأنها ستواصل من عملية استهداف التحشيدات باتجاه قوات حكومة عدن أو بتوسيع عملياتها العسكرية باتجاه العمق السعودي.
1: نعم نبيل، ماذا عن الأوضاع الإنسانية لا سيما في المناطق التي تشهد تصعيدا؟
2: نعم سالي، حسب منظمة الهجرة أو الدولية للهجرة فقد أكدت بأن إجمالي عدد النازحين من الفارين من الحرب أو الاقتتال بلغ أكثر من 200,000 نازح، أكثر من 3,500 نازح فروا أو لاجئ أصبحوا الآن في جيبوتي، وآخرين فروا إلى محافظات مناطق مختلفة بما فيها مناطق في محافظة تعز أو باتجاه محافظة لحج ومحافظة عدن ومحافظة أبين، والبعض وصل إلى محافظة حضرموت. حسب المنظمة الدولية للهجرة مؤكدة بأن مسلسل النزوح مستمر باستمرار التصعيد بين الأطراف التي تتقاتل في اتجاه المناطق التي تدور فيها الاشتباكات بمحافظة تعز وكذلك باتجاه محافظة لحج.
1: أشكرك نبيل اليوسفي مراسل الجزيرة من صنعاء، ومنك أنتقل إلى تعز مع مراسلة الجزيرة مها علي للوقوف على آخر المستجدات وهذه الجبهة التي تشهد تصعيدا. إليك مها.
3: نعم سالي، دعينا نبدأ من حالة الاشتباك البري المستمرة تحديدا في جبهة اللقرود. القوات الحكومية في أحدث عاجل لها أكدت أنها استعادت السيطرة الكاملة على تبة مهيوب ثابت وتبة وثيب في قرية الذنيب بمنطقة اللقرود بعد مواجهات مستمرة حتى هذه اللحظة، وهي اشتدت بطبيعة الحال وفقا للمصادر العسكرية والميدانية منذ 3 أيام. بالتالي نحن نتحدث عن عملية ردع واسعة لجماعة الحوثي في جبهة لقروض الواقعة جنوب شرق محافظة تعز. القوات الحكومية قالت إنها تمكنت من صد عملية هجومية واسعة لجماعة الحوثي واستعادت السيطرة على بعض المواقع في هذه الجبهة. هذا يأتي متزامنا مع غارات جوية مكثفة للطيران الحربي استهدفت صباح اليوم هذه الجبهة في عدد من المحاور. وفقا للمصادر الميدانية والمحلية المتطابقة فإن الغارات استهدفت مخازن أسلحة عتاد لجماعة الحوثي وأيضا عناصر قتالية كانت تتمركز في محيط هذه الجبهة. على مستوى أيضا الاشتباك البري نتحدث عن جبهة محورية وهامة واشتعلت مؤخرا وبشكل لافت في وهي جبهة الشقب الواقعة أيضا في جنوب شرق محافظة تعز تحديدا في جبل صبر ضمن نطاق جبل صبر، وهي متقاربة مع جبهة اللقروض بالمناسبة، ولا يفصل بين الجبهتين سوى سلسلة جبلية بسيطة جدا. هذه الجبهة تشهد هدوءا حذرا بعد مواجهات محتدمة كانت قد خاضتها القوات الحكومية مع جماعة الحوثي، واستخدمت فيها جماعة الحوثي مختلف أنواع الأسلحة بما في السلاح المدفعي الثقيل والذي طال الأحياء وكذلك القرى الواقعة في محيط هذه الجبهة. الطيران الحربي بطبيعة الحال هو مستمر في استهداف تعزيزات وتحصينات الحوثيين في مختلف المحاور القتالية تحديدا في محافظة تعز. وهنا في الجبهات المحيطة بالمدينة نتحدث عن 3 غارات استهدفت مواقع وتجمعات للحوثيين. في الجبهة الشرقية نتحدث عن تبة المقرم والسلال وكذلك القعشة، ومن هذه التباب تتمركز عناصر وكذلك عتاد الحوثيين الثقيل ويستهدفون من هذه التباب المطلة والحاكمة مواقع القوات الحكومية في الجبهة الشرقية تحديدا في جبهة القصر. وتطال في بعض وفي كثير من الأحيان هذه الضربات المدفعية الأحياء السكنية القريبة من هذه الجبهة. أيضا غارات أخرى كانت قد نفذتها الطائرات الحربية في الأمس تحديدا في الصياح وحذران، هناك هذا الطيران الحربي كان متزامنا مع أيضا صد القوات الحكومية لهجوم واسع لجماعة الحوثي في هذه المنطقة الواقعة في غرب مدينة تعز. نتحدث أيضا عن استمرار الأزمة الإنسانية داخل هذه المدينة. وزارة الصحة كانت قد حملت جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن الكارثة الإنسانية الوشيكة التي تهدد القطاع الصحي بالمدينة. الوزارة أكدت قرب نفاذ الأدوية والمستلزمات الصحية الخاصة بالمرضى وأن ذلك سيؤدي إلى توقف غرف العمليات وكذلك الطوارئ وأيضا حاضنات الأطفال وجلسات الغسيل لمرضى الغسيل الكلوي وأيضا الجلسات العلاجية لمرضى السرطان في مركز الأمل نتيجة استمرار حصار جماعة الحوثي للمنفذ الرئيسي والشريان الرئيسي الأخير لمدينة تعز والذي يربطها بالعاصمة المؤقتة عدن وهو طريق التربة تعز هيجة العبد عدن. سالي
1: مها علي مراسلة الجزيرة من تعز أشكرك. ونبقى في اليمن ولكن ننتقل الآن إلى هذه النافذة العسكرية التي نقرأ فيها آخر التطورات في اليمن مع زميل أنس الصبار.
4: شكرا سالي. أهلا بكم في هذه النافذة العسكرية التي نسلط فيها الضوء على التطورات الميدانية في اليمن بعدما أعلنت القوات الحكومية أنها استهدفت بالمسيرات موقع لجماعة أنصار الله الحوثيين في الجوف، وأحبطت هجمات للجماعة بمحيط مطار ذوباب في تعز، فيما أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين بتعرض مطار صنعاء لغارات ومديرية سحار في صعدة لهجوم صاروخي، بالإضافة إلى رصد تداعيات هجمات الحوثيين ضد السعودية. مستجدات نناقشها مع ضيفنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، لكن قبل ذلك أتوجه إلى عبد القادر عراضة الذي يفكك هذا المشهد وحيثيات هذه التطورات على الشاشة التفاعلية.
5: نعم أنس، والتفكيك نبدأه من أسخن الجبهات وتحديدا تعز. كنا قد تابعنا مراسلتنا مها حينما تحدثت خصوصا عن جبهات متعددة. نحن حينما نشير إلى هذه المنطقة التي سأحاول إحاطتها بهذه الدائرة سنلاحظ بأنها منطقة اشتباك، تكلمنا عنها كثيرا خلال هذه الأيام. تتحدث مراسلتنا مها عن اشتباكات على مستوى القروض وتحقيق القوات الحكومية لمكاسب خصوصا على مستوى بعض التباب في القروض، وهي جبهة فعلا لا تبتعد كثيرا عن جبهات مختلفة القوات الحكومية قد أعلنت السيطرة عليها. لكن اللافت في أحدث التطورات هو ما أعلنته القوات الحكومية عن صد تقدمات للحوثيين على مستوى وادي حدران، ولكن أيضا على منطقة الصياحي. كانت هناك إشارة أيضا إلى جبل صبر، وحينما نتحدث عن جبل صبر سنشير إلى جبل صبر ولكن أيضا إلى جبل حبشي باعتبارهما جبلان يطلان على العاصمة تعز، العاصمة تعز التي تتعرض إلى حصار. مجلس الوزراء اليمني في آخر بيان لها تحدث عن هذا الحصار، والذي هو في الأصل حصار تعز بمجملها محاصرة منذ 12 عاما وفق ما قال مجلس الوزراء اليمني، ولكن خلال الأيام الماضية عزز هذا الحصار من خلال تحقيق الحوثيين لتقدم على مستوى بعض الجبهات، خصوصا نتحدث عن هذه الجبهات المتعلقة بتحديدا الصلو المواسط سامع. الحوثيون أعلنوا عن سيطرتهم على مستوى هذه المناطق، وبالتالي نلاحظ بأن عملية الضغط باتجاه تعز تأتي من المناطق الشرقية والمناطق الجنوبية الشرقية، ولكن أيضا من اتجاه الكدحة وجبل حبشي. وحينما نتحدث عن جبل حبشي لابد أن نشير إلى أنه ما زال منطقة تماس ومنطقة اشتباك بين القوات الحكومية والقوات وقوات الحوثيين. هذه التطورات على مستوى تعز تأتي أيضا في ظل محاولات متجددة للحوثيين لاستهداف القوات الحكومية. كان أنصار الله الحوثيين أعلنوا عن استهداف لقوات حكومية على مستوى جبل كهبوب، ولكن أيضا في السابق كانوا أعلنوا عن استهدافات على مستوى المضاربة ورأس العارة، بينما كانت القوات الحكومية قد أعلنت عن صد محاولة هجوم جديد للحوثيين باتجاه ذباب. نتحدث في الأخير عن تطورات أخرى لا تقل أهمية ترتبط باستهدافات على مستوى صعدة وأيضا حجة وعمران، وأختم بالمشهد الأوسع والمتعلق بالسعودية وهو الاستهدافات التي طالت مطار الملك فهد بالدمام وفق التحالف بمقذوف، ولكن أيضا مطار الملك خالد والذي أيضا استهدف وكان فيه قتلى وجرحى. التحالف أعلن عن استهدافات في الخرج طبعا إلى استهدافات سابقة كانت في أبها وخميس صمشيط ونجران وجزان. هذا هو المشهد على مستوى تعز بشكل أصغر، على مستوى المحافظات الأخرى بشكل أكبر، وعلى مستوى إقليمي باستهدافات للسعودية. عودة إليك أنس.
4: شكرا عبد القادر الذي وضعنا في سياق هذه التطورات الميدانية مع العميد حسن جوني. نبدأ أولا بجبهة الساحل، ما الذي تخبرنا التحركات التي تحدث عنها عبد القادر بشأن استراتيجية كل طرف؟
6: يعني بشكل عام الموقف القتالي لا يزال إلى حد بعيد يشبه ما كان حصل في الأيام الماضية على المستوى العملياتي، ولكن هناك قتال تكتيكي متحرك إذا صح التعبير لم يؤدي إلى تغيير في المشهد العملياتي لخريطة السيطرة. لذلك نتحدث دائما عن معركتين، معركة الساحل ومعركة تعز ومحيطها. معركة وطبعا المعركتان متصلتان مع بعضهما، يتفاعلان مع بعضهما انطلاقا من نقطة أساسية هي مسألة الجبال في الوسط من كهبوب حتى الوازعية حتى كدحة وصولا إلى حبشي وكل هذه المناطق. في الساحل الواضح يبدو لي أن القوات الحكومية تصد هجمات من قبل الحوثيين، تحاول أن تلتف من محيط المطار، وبالتالي تحاول القوات الحوثية في منطقة الساحل في منطقة ذباب تحسين موقفها والتأثير والضغط على منطقة المطار، إنما تصد هذه الهجمات من قبل القوات الحكومية. في تعز هناك اختلاف في المواقف سأتحدث عنه، ولكن في المنطقتين وفي المعركتين يبدو أن هناك استخدام مركز القوات الجوية، بما يعني استعانة بالقوات الجوية من أجل تحسين الموقف القتالي للقوات الحكومية، سواء في الساحل من خلال الضغط على الحوثيين ومنعهم من تعزيز مواقعهم الدفاعية من أجل استكمال وتطوير الهجوم من قبل القوات الحكومية، يعني هنا أتحدث عن استثمار القوة الجوية. وفي تعز إذا انتقلنا إلى منطقة تعز، فإذا هنا طبعا القتال يختلف بطبيعة الجغرافيا، ولكن يلاحظ تغير معين في أداء القوات الحكومية في هذه المنطقة، وكأنه يأخذ شكل القتال غير المتماثل وقتال الجارية، كما يقاتل الحوثيون، يعني من خلال ما رشح من أنباء ميدانية من المراسلين وغيرهم حول قيام القوات الحكومية بتنفيذ كمائن على الحوثيين في منطقة جبل حبشي وفي مناطق أخرى من الاشتباكات، فإذا انتقلوا إلى تنفيذ كمائن، وهذا يعطي عنوان مختلف لطبيعة القتال الذي تقوم به القوات الحكومية.
4: وهذا الملاحظة، هذه الملاحظة ربطا بموضوع عدم الحسم حتى الآن، ما الذي يعنيه عسكريا للطرفين ألا تحسم أي من هذه الجبهات؟
6: يعني طبيعة الجغرافيا وطبيعة القتال وخصوصية الطرفان اللذان يقاتلان وهما أبناء المنطقة ويعرفانها جيدا ويستثمران الأرض تماما، كل هذه العناصر بالإضافة إلى عدم وجود أسلحة حاسمة، صحيح أن سلاح الجو هو سلاح حاسم فعال وتدخل بقوة في هذه الحرب، ولكن هناك برأيي فجوة ما بين الأداء البري، أداء القوات البرية الحكومية وما يقدمه الدعم الجوي. يقدم الدعم الجوي تأثير فعال، استهدافات محكمة، ولكن لا تلاقيه الجهود البرية بنفس المستوى. من هنا أفهم عدم الوصول إلى الحسم كما تحدثت حضرتك، ولكن أيضا للجغرافيا تأثيرها، لتداخل الجبهات، للالتحام، عند الالتحام أيضا يضعف التأثير الجوي، كل هذه العوامل.
4: ما هي الخطط الآن بالنسبة للطرفين في ظل غياب الحسم؟ مع طول أمد هذه الحرب كيف يفكر العسكريون في الجانبين؟
6: علينا أن ننتظر الخطط أساسا، يعني قرار القتال الذي اتخذ من الطرفين، والحملة حملة فجر اليمن التي أعلنتها الحكومة اليمنية، لابد أن هناك مخطط معين، يعني عمليات يتم ترجمته على مراحل، المسألة ليست مسألة الأيام الأولى، وبالتالي ماذا تحمل هذه الخطة؟ إنما نحن نقرأ اليوم يوميات القتال ونحاول أن نستنتج العناوين التي تبرز، كما ذكرت لك الآن ألاحظ أن القوات الحكومية تحاول الدفاع عن منطقة تعز من خلال العمليات الخاصة والاستخدام الجوي
4: بعجالة. أيضا استهداف لافت من الحوثيين لمطارات في السعودية، كيف يغير ذلك فيما يتعلق بمسار هذا الصراع عسكريا لجهة مشاركة التحالف أيضا بكثافة أكبر؟
6: يعني طبعا هذه الاستهدافات تعطي بعدا إقليميا للصراع، يخرج الصراع بهذه الاستهدافات من إطار المحل الداخلي لليمن، ويفتح المجال أمام توسعة الصراع على المستوى الإقليمي. يريد الحوثيون من خلال هذه الاستهدافات على الرياض تحديدا العاصمة، نتحدث عن المطار، طبعا هناك إصابات في المدنيين، يريد من خلال ذلك أن يخلق نوع من محاولة معادلة ردع، بمعنى وفقا للطرح الذي طرحه أنه إذا حيدتم المطارات نحيد المطارات، وبالتالي هذا ما يعني هذا الهدف الأساسي. ولكن هنا أيضا بالمعنى العسكري يعني لابد من لفت النظر إلى اعتبار معين، يجب أن يكون هناك في محيط المطارات إمكانية حماية ودفاع صاروخي تمنع هذه المقذوفات من أن تسقط على أهدافها.
4: شكرا جزيلا لك العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. إذن نهاية هذه الفقرة، عودة إلى غرفة الأخبار.
1: أشكرك أنس. والآن في ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران قد تقدم على إجراءات إضافية قبل الانتخابات، لكن بإمكان الولايات المتحدة إنهاء الأمر بسرعة. هذا وقال الحرس الثوري الإيراني إن انفجارا وقع بناقلة نفط عملاقة إثر اصطدام

0: بانتظامها بلغم أثناء محاولتها عبور مسار غير قانوني في مضيق هرمز. وينضم إلينا من طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة للوقوف على تفاصيل كل ذلك. ماذا قال الحرس الثوري في هذا الشأن؟
1: نعم سالي، الحرس الثوري يؤكد أن هناك هذا الانفشار الذي وقع في ناقلة نفط يصفها بالعملاقة في مضيق هرمز. يقول إنها كانت تحاول العبور من تلك الممرات التي تصف هنا في طهران بغير القانونية والمخالفة. ويضيف الحرس الثوري الإيراني أن مصير تلك السفينة سيكون مصير كل السفن التي تحاول العبور من مضيق هرمز دون التنسيق مع إيران. تحذيرات متكررة للحرس الثوري في هذا الشأن بعد أن يؤكد سيطرته على ذلك المضيق، ويقول إنه يمسك بزمام المبادرة فيه، يدعو السفن وشركات النقل البحري ونقلة النفط والغاز، يدعوها إلى عدم الاغترار بما يراه دعاية أمريكية غير صحيحة تتعلق بإمكانية العبور الآمن من مضيق هرمز. يقول الحرس الثوري وفي أكثر من مناسبة أن ذلك المضيق يقع تحت سيطرته وأن على السفن أن تنسق وتتشاور معه قبل العبور من مضيق هرمز، وإلا فإن الألغام البحرية ستكون في انتظارها والاستهداف. في هذا السياق تنقل وكالة فارس أن أكثر من 20 سفينة كانت على مدى الأسبوع الماضي عرضة للاستهداف أو للتعقب من طرف القوات الإيرانية حين كانت تحاول العبور دون التنسيق مع إيران. وبشأن مضيق هرمز، هناك هذه التأكيدات من الإيرانيين على أنه ورقة مهمة، نقطة قوة استراتيجية لا تفرط فيها إيران وستظل تفرض سيطرتها عليه تمسكا منها بقدرتها على التأثير في أسعار الطاقة العالمية وأسعار النفط، وكذلك بمضيق هرمز بوصفه ورقة تفاوضية. تؤكد إيران حين يتعلق الأمر بالمفاوضات والمشاورات الجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية عبر الوسطاء أنه ينبغي أن هذا المضيق وإعادة فتحه ينبغي أن تحتل الصدارة والأولوية في هذه المشاورات. وبشأن المشاورات، كان هناك هذا الإعلان من طرف الإيرانيين لا سيما من طرف الدبلوماسيين أن هناك هذه الرسائل التي تتبادل بين الولايات المتحدة وإيران عبر الوسطاء. ويقول الإيرانيون إن لديهم ذلك الرد الأمريكي والمقترح الأمريكي الذي ينظرون فيه. وكان عباس عراقجي قد قال إن بلاده قد قال قبل 3 أيام إن بلاده سترد على ذلك المقترح الأمريكي في الأيام القليلة القادمة. وبشأن الحوار والمفاوضات، هناك أيضا هذا التأكيد الذي كان الرئيس الإيراني مسعود بزكان قد أدلى به، يقول إن بلاده أكدت دائما على الحوار لكنها ترى أن الحوار لا يكون مجديا حين يكون هناك استخدام للقوى، حين يترافق مع استخدام القوى. يقول الرئيس الإيراني مسعود بزكان عسكريا هناك هذه التأكيدات، وهذا تشديد على أن إيران لديها هذه الاستعدادات التي تتخذها تحسبا لأي هجمات قد تشنها ضدها الولايات المتحدة الأمريكية. قائد القوات البرية في الجيش الإيراني مثلا يقول إن هناك 50 وحدة مقاتلة ترابط على الحدود الإيرانية تحسبا لأي تدخل أو نشاط أو محاولة من الولايات المتحدة الأمريكية للدخول عبر لقيام بأي عمليات على الحدود. وفي المحافظات الحدودية هناك هذه الإعلانات المتتالية خلال الأيام الماضية من قبل الحرس الثوري ومن قبل الشرطة عن تفكيك هذه الخلايا وعن استهداف كذلك الشرطة الإيرانية من قبل جماعات تصفها إيران بالإرهابية.
0: ماذا عن الوضع الاقتصادي؟ وربما هنالك تقارير تتحدث عن أن قيمة العملة الإيرانية ارتفعت قليلا، مدى صحة هذه التقارير؟
1: أمسلي بالنسبة للوضع الاقتصادي، هناك هذه التأكيدات الدائمة من طرف المسؤولين الإيرانيين لا سيما الرئيس مسعود بزكان ومحافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي، يقرون يقولون إن هناك بالفعل ضغوط كبيرة تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية ضدهم، لكنهم يقولون إن إيران لديها من البرامج والخطط وتتخذ من البرامج والخطط ما يمكنها من التجاوز أو التخفيف على الأقل من حدة العقوبة الأمريكية والضغوط الاقتصادية. وبالفعل العملة الإيرانية كانت على مدى الأسابيع الماضية ومنذ بدء الحزمة الأخيرة من العقوبات ما كانت تشهد هذا التراجع المستمر.

0: مستمر، وقد وصل الأمر بالريال الإيراني إلى مستوى غير مسبوق، يتجاوز سعر صرف الدولار الواحد 2.5 مليون ريال إيراني.
1: بابا ولد حرمة مراسل الجزيرة من طهران، أشكرك على كل هذه التفاصيل. وننتقل إلى واشنطن حيث مراسل الجزيرة أحمد الرهيد للوقوف على جديد المواقف وتحديثات التصريحات للإدارة الأمريكية وبالطبع رأسهم الرئيس الأمريكي.
2: نعم، بالفعل الجديد كان من قبل الرئيس ترامب كما أشرت سالي من ولاية تينيسي. هذه المرة ترامب يجدد التأكيد للأمريكيين بأن الولايات المتحدة قادرة على حسم الملف الإيراني بسرعة، ولكن هذه المرة يقول إنهم يرصدون تحركات لإيران قد تحاول من خلالها أن تضر بترامب وبحزبه الحزب الجمهوري قبل الانتخابات النصفية. ترامب حذر إيران في هذه الكلمة التي كان قد أدلى بها أمام تجمع انتخابي في ولاية تينيسي، وقال إنهم قادرون على التحرك بسرعة كبيرة وحسم الأمر مع إيران، وأعاد أيضا مرة أخرى القول بأن الولايات المتحدة في موقف قوي بينما إيران دمرت قدراتها العسكرية وفق تعبيره بسبب الضربات العسكرية التي كانت قد نفذتها الولايات المتحدة الفترة الماضية. ترامب أيضا أعاد القول بأن إدارته لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وكذلك قال إن الولايات المتحدة هي التي تسيطر على مضيق هرمز، وأعاد القول بأنه يفكر في أن يطلق على مضيق هرمز اسم مضيق ترامب. وبالتالي إجمالا ترامب يبقي خياراته على حالها، وكان قد أكد قبل يومين بأنه لن يشن أي ضربات ضد إيران قبل انتخابات التجديد النصفي، ولكن الجديد هذا التصريح الذي أدلى به والذي قال فيه إن إيران تحاول التحرك قبل انتخابات التجديد النصفي، في إشارة إلى أن إيران ربما تصعد عسكريا أو تحاول أن تؤثر على مسار الانتخابات هنا في الولايات المتحدة، وهي اتهامات أيضا يشاركه فيها متابعون ومحللون تابعناهم في وسائل الإعلام الأمريكية. ترامب حذر إيران هذه المرة ولم يقل إنه سيتراجع عن تعهده بعدم ضرب إيران قبل انتخابات التجديد النصفي أم لا، ولكنه أبقى خياراته مفتوحة إجمالا. قبل ذلك كان يتحدث أيضا في ولايات أخرى قائلا بأن أسعار الوقود ستنخفض بمجرد انتهاء الحرب مع إيران، أسعار الوقود التي باتت تشكل عبئا كما تنقل وسائل إعلام أمريكية على حملات الحزب الجمهوري مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي. الديمقراطيون يستمرون في انتقاد الحرب ويستمرون أيضا في انتقاد نهج الإدارة في الإبقاء على القوات العسكرية الأمريكية في حالة الانتشار في المنطقة، ويعتقدون أن ذلك يفرض تكلفة عالية على دافعي الضرائب الأمريكيين. هكذا غرد كريس مورفي وهو سيناتور ديمقراطي بارز في الكونغرس. لدينا أيضا هذه التأكيدات من قبل القيادة المركزية الأمريكية التي أشارت فيها إلى تعطيل سفينة كانت ترفع علم بنما، قالت إنها حاولت تجاوز منطقة الحصار إذ يمنع على السفن الدخول إلى الموانئ الإيرانية أو الخروج منها. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية أنها غيرت مسار أكثر من 130 سفينة منذ بدء هذا الحصار في شهر يوليو الماضي. كل أحوال ترقب أيضا للخطوة الأمريكية التالية في مسار المفاوضات، وأيضا كيف ستتطور الأمور خلال هذه الفترة الحساسة قبل انتخابات التجديد النصفي والتي ستعقد بداية نوفمبر. سالي.
1: أحمد رهيد مراسل الجزيرة من واشنطن، أشكرك على هذه الإحاطة. ونبقى في سياق التوتر الأمريكي الإيراني بينما تسعى طهران لزيادة مدى صواريخها. تعد واشنطن نشر حاملات الطائرات والسفن العسكرية في المنطقة إلى مسافة أبعد عن المياه الإيرانية ولكن بكثافة أكبر. المزيد في التقرير التالي.
3: معادلة جديدة ترسم خريطة المواجهة بين إيران والولايات المتحدة. ففي 21 من سبتمبر قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن طهران اختبرت صاروخاً جديداً مضاداً للسفن برأس عنقودي خلال هجمات استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية جورج واشنطن، وإن الصاروخ سقط بالقرب منها.

0: سيل أعلام إيرانية قالت إن السلاح المستخدم كان من طراز يحمل اسم قاسم بصير. أما الولايات المتحدة فلم تؤكد نوع الصاروخ أو الرأس الحربي ولم تسجل إصابة الحاملة، لكن مسؤولين أمريكيين وصفوا سلسلة هجمات إيرانية على سفن أمريكية مطلع سبتمبر بأنها كانت أقرب إلى الإصابة من السابق. لكن المفارقة تظهر عند النظر إلى الخريطة الأمريكية، فوفقاً للمعهد البحري الأمريكي كانت الحاملة جورج واشنطن في 5 أكتوبر تعمل في بحر العرب إلى جانب 9 مدمرات أمريكية، بينما انتشرت 3 مدمرات أخرى في البحر الأحمر. وغادرت الحاملة جورج دبليو بوش بحر العرب إلى تايلاند، فيما كانت الحاملة روزفلت تتحرك غرباً عبر المحيط الهادئ في انتشار جديد، أي أن واشنطن تحاول إبقاء قطعها الأثقل أبعد عن إيران، لكن مع تكثيف عدد القطع المنتشرة حول المنطقة. وهذا تحديداً ما تتحدث عنه طهران، فقد قال المتحدث باسم الجيش الإيراني في 4 أكتوبر إن القوات الأمريكية ابتعدت بحسب تقديره حتى 1000 كيلومتر إضافية، وإن إيران تعمل رداً على زيادة مدى صواريخها وسرعتها ودقتها. ورغم عدم وجود إعلان رسمي أمريكي يؤكد ابتعاد الحاملات 1000 كيلومتر، إلا أن بيانات الانتشار تظهر تمركز القوات الأمريكية في بحر العرب بدلاً من المياه الأقرب لإيران. لكن هل يعني الابتعاد ضمانة كاملة؟ في مارس الماضي أطلقت إيران صاروخين باتجاه ديوغو غارسيا القاعدة الأمريكية البريطانية البعيدة في المحيط الهندي، لم يصب أي منهما الهدف، تعطل أحدهما فيما اعترضت سفينة أمريكية الصاروخ الآخر. ومع ذلك أظهر الهجوم أن طهران تحاول دفع نطاق التهديد إلى ما وراء الخليج والشرق الأوسط. وفي قلب هذا السباق يظهر الصاروخ الإيراني الجديد، صاروخ باليستي يعمل بالوقود الصلب بمدى معلن لا يقل عن 1200 كيلومتر، ورأس قادرة على المناورة، ونظام توجيه كهربصري يفترض أن يساعده في المرحلة النهائية على البحث عن الهدف. لكن بلوغ مدى 1200 كيلومتر شيء، وإصابة سفينة تتحرك على بعد 1000 كيلومتر شيء آخر. وهنا تدخل روسيا والصين إلى المعادلة. مسؤولون أمريكيون قالوا إن روسيا والصين ربما قدمتا لطهران معلومات وصور أقمار صناعية تساعدها على تحديد مواقع السفن والقوات الأمريكية. روسيا نفت تقديم دعم استخباراتي، بينما عاقبت واشنطن شركات صينية قالت إنها زودت إيران بصور فضائية ساعدتها في تنفيذ ضربات. وفي 29 سبتمبر فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على شبكات قالت إنها تشتري لإيران أسلحة جاهزة ومكونات مزدوجة الاستخدام وإلكترونيات مرتبطة بالصواريخ والطائرات المسيرة. فبينما تسعى طهران لزيادة مدى صواريخها، تجعل واشنطن أهم أصولها العسكرية أبعد وأكثر انتشارا وأصعب في الاستهداف.
1: من عمان ينضم إلينا الدكتور حسن البراري، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. أهلا بك معنا دكتور حسن. وربما أبدأ معك من استهداف ناقلة النفط التي أعلن عنها، هذا الاستهداف الذي أعلن عنه الحرس الثوري. برأيك هل مثل هكذا استهدافات قد تعيد إلى الصدارة، صدارة النقاش، ملف هرمز بين الجانبين الأمريكي والإيراني من جديد؟
2: نعم سالي، أنا أظن أنك أجبت على هذا السؤال، وهو سؤال مهم جدا. أن إيران أيضا تنتقل من حالة الدفاع الصرف إلى حالة من الهجوم العملياتي الذي يتمثل بشكل تعطيل الملاحة. يعني إيران تريد أن تبعث برسالة واضحة بأنه كل التصريحات الأمريكية عن حرية الملاحة غير صحيحة، وبذلك تريد أن تستعيد مضيق هرمز كورقة للتفاوض أو كرافعة جيوسياسية من أجل دفع واشنطن للتراجع عن الشروط المرتفعة السقوف كما يسميها الإيرانيون. فبالتالي هذه المناورة بمعنى استهداف هذه الناقلة ويأتي جزء من استراتيجية إيران إلى أيضا تصدير سردية جديدة أو استعادة سردية قديمة بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تسيطر على مضيق هرمز، وأنه لا يمكن حل هذه المشكلة إلا بالتفاهم مع واشنطن مع إيران، يعني بالاستجابة إلى الشروط الإيرانية.
1: الآن

0: هذا بأنه أيضا يحشد القوات العسكرية، بمعنى أن هذا التهديد ليس فارغا، أو بمعنى يستند إلى تحركات القطع البحرية الأمريكية والأصول الأمريكية، وأيضا إرسال المزيد من الجنود. نحن نتحدث الآن عن 10,000 جندي إضافي وصلوا أو سيصلون هذه المنطقة قبل الانتخابات. وترامب يريد أن يقول للإيرانيين بأن لديكم ربما نافذة حتى الانتخابات 3 من نوفمبر، تعالوا لنتوصل إلى اتفاق وفقا للرؤية الأمريكية. بمعنى هو يريد استسلاما تفاوضيا من الإيرانيين من خلال التلويح بأن الخيار العسكري ما زال موجودا على الطاولة. الآن السؤال، هل يقدم قبل الانتخابات النصفية؟ ربما، وقد يكون كل هذه التصريحات هي مناورة، هي في سياق الخداع حتى يستطيع أن يفاجئ الإيرانيين بضربة قوية. يعني هذا يجب أن لا نسقطه من التحليل ومن الاحتمالات.
1: هذه القطع العسكرية الأمريكية التي أشرت إليها دكتور حسن تتواجد يعني على بعد أبعد من ما كانت عليه في الماضي من إيران، دلالة ذلك برأيك؟
0: أنا في ظني أنها ربما إجراءات احترازية، بمعنى أن قاسم بصير على الصاروخ الإيراني الجديد الذي تعلن عنه طهران والذي تقول بأنها استخدمته وكان قريبا من حاملة الطائرات، هذا ربما يخيف القطع الأمريكية، بمعنى أن إيران لديها القدرة على مفاجأة أيضا القطع البحرية، لأن التصريحات الإيرانية تشي بأن إيران لا يمكن لها أن تسكت على هذا الحصار البحري. ربما هي تستطيع أن تصبر نوعا ما، لكن هذا الحصار عندما يشتد ويخنق الاقتصاد الإيراني، ربما إيران تفكر بعملية تستهدف القطاع العسكرية الأمريكية الكبيرة، وتقول بأنه لدينا مسألتين، لدينا القدرة على تحديد أماكن السفن، ولدينا القدرة على امتلاك منظومة إطلاق صواريخ تستطيع أن تناور وتستطيع أن تصيب. هذا ربما يعني، وإن كان كلاما إيرانيا أنا لا أستطيع أن أتحقق منه، وربما الأمريكان أقدر، ربما أيضا يدفع الجانب الأمريكي لإعادة نشر هذه القوات بحيث تكون جاهزة للعمليات العسكرية دون أن تتعرض إلى هجمة مفاجئة.
1: من عمان الدكتور حسن البراري، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية، أشكرك. وفي تطورات التصعيد في قطاع غزة، أفاد مجمع ناصر الطبي بإصابة 6 أشخاص برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خارج مناطق سيطرتها في مدينة خان يونس. ومن دير البلح ينضم إلينا مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرة، و أرحب بك أشرف، ماذا لديك من تفاصيل؟
2: التفاصيل حقيقة سالم مرتبطة بمزيد من التصعيد الإسرائيلي المتواصل هنا على قطاع غزة، والذي يطال حقيقة كل شيء هنا، سواء في المناطق الشرقية المتاخمة للخط الأصفر أو حتى في المناطق الغربية المكتظة تماما بمئات الآلاف من العائلات الفلسطينية النازحة في المرحلة الحالية. ونحن نتحدث في ذكرى العام الأول لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوقيع عليه في شرم الشيخ قبل عام من الآن، واليوم يصادف ذكرى هذا التوقيع. تتواصل الخروقات الإسرائيلية وبشكل متصاعد وبشكل أيضا لافت للنظر حقيقة من حيث وتيرة الغارات الجوية الإسرائيلية التي باتت تطال مناطق عديدة في القطاع. فخلال الساعات القليلة الماضية سجلنا في خان يونس عملية إطلاق نار مكثفة باتجاه خيام النازحين، وعملية إطلاق النار هذه أدت إلى إصابة 6 من الفلسطينيين بينهم نساء بطبيعة الحال، تم نقلهم لمستشفى ناصر في مدينة خان يونس، ويتعامل الطاقم الطبي هناك مع 2 من الإصابات لأنها إصابات خطيرة وحرجة. عمليات إطلاق النار تأتي على وقع أيضا استمرار القصف المدفعي التي تنفذه القوات الإسرائيلية في المناطق الشرقية والجنوبية أيضا لمدينة خان يونس. ولكن هنا في وسط القطاع، ونحن نتحدث عن المناطق الشرقية لمدينة دير البلح والمناطق الشرقية أيضا لمخيم المغازي ومخيم البريج، ما بين حين وآخر سالي تسمع أصوات انفجارات واضحة وهي ناجمة عن القصف المدفعي التي تنفذه القوات الإسرائيلية، عاد أيضا عن عمليات النسف التي تتواصل وتتصاعد بشكل لافت أيضا في المناطق التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية داخل المناطق التي تسيطر عليها، وهي بطبيعة الحال المناطق الصفراء. أكثر من 70% حتى الآن القوات الإسرائيلية ما زالت تسيطر على مساحة القطاع، تقتل وتنسف وتقصف باستمرار حقيقة في تلك المناطق. بالإضافة إلى ذلك أيضا عمليات التهجير الممنهجة التي تقوم بها القوات الإسرائيلية للعائلات التي تقطن على تخوم الخط الأصفر. فخلال الساعات القليلة الماضية عديد من العائلات الفلسطينية حسب الدفاع المدني نزحت جراء عمليات القصف وعمليات التقدم التي تقوم بها القوات الإسرائيلية واقتضام مزيد من أراضي المواطنين وضمها للخط الأصفر.

0: وفق الاتفاق الذي تم في شرم الشيخ قبل عام، من المفترض أن تتراجع القوات الإسرائيلية وتنسحب إلى المناطق الشرقية للخط الأصفر، ولكن القوات الإسرائيلية تستمر في اقتضام مزيد من أراضي المواطنين وضمها للخط الأصفر في المرحلة الحالية وفق اتفاق وقف إطلاق النار. من المفترض أن
1: نعم. هل هذه الاستهدافات تسبقها انذارات؟ هل هنالك اهداف معلنه للمناطق التي يتم استهدافها ام تتم بصوره عشوائيه، وان كانت ايضا تتم في هذا الحزام الموازي للمنطقه الصفراء للخط الاصفر؟
0: سالي، الاستهدافات تنقسم إلى شقين. الشق الأول هو استهداف مباشر تنفذه الطائرات الحربية الإسرائيلية كما حدث خلال الساعات الماضية، وهذا أدى منذ صباح الأمس وحتى الآن إلى 8 من الشهداء بالإضافة لأكثر من 20 من الجرحى. هذه الاستهدافات تتم بشكل مباشر بدون سابق انذار وفي المناطق التي صنفها وادعى الاحتلال الإسرائيلي بأنها مناطق إنسانية وآمنة، وهي تقع في الشطر الغربي من القطاع وتبلغ مساحتها أيضا 30% هي المتبقية من مساحة القطاع. الشق الآخر مرتبط بإنذارات توجهها القوات الإسرائيلية لمربعات سكنية أيضا كما حدث في منطقة الزوايدة وشرق دير البلح ومناطق عديدة في مدينة غزة. هذه المربعات السكنية تنذرها القوات الإسرائيلية وتخلي سكانها، وبعد دقائق معدودة تأتي الطائرات الحربية لتقصف هذه المربعات السكنية، وهذا يؤدي إلى تهجير العشرات من العائلات الفلسطينية، وبطبيعة الحال تؤدي أيضا إلى دمار واسع في تلك المناطق.
1: مراسل الجزيرة من دير البلح أشرف أبو عمرو، شكرا جزيلا لك. ومن مدينة غزة تنضم إلينا مراسلة الجزيرة نور خالد. أيضا التصعيد مستمر في مدينة غزة ومتصاعد، ماذا لديك من حصيلة استهدافات وربما ضحايا أيضا؟
2: نعم سالي، لا يختلف الأمر كثيرا على عن المناطق الجنوبية التي تحدث عنها أشرف. القصف الإسرائيلي هو على كل قطاع غزة، يشن بغارات مكثفة منذ أيام، والاحتلال يزيد من وتيرة الاستهدافات في كافة مناطق قطاع غزة، المناطق الشمالية من قطاع غزة تحديدا مدينة غزة وشمال مدينة غزة. هذه المناطق التي أحدث فيها الاحتلال الإسرائيلي عدد كبير من الغارات الإسرائيلية، وآخر هذه الغارات ما حدث أمس حين أغار الاحتلال بصاروخ على الأقل على بناية سكنية في حي الرمال غربي مدينة غزة، وأدى ذلك إلى إلحاق أضرار مادية كبيرة في المنازل المجاورة، عدا عن أن البيت قد انهار بشكل تام وأن المواطنين الذين كانوا يسكنون ويقطنون هذه البداية قد أصبحوا في عداد النازحين. وأيضا كانت هناك غارة إسرائيلية على منطقة لتوام شمال مدينة غزة، وأيضا أغار الاحتلال الإسرائيلي على هذه البناية، وأحدث ذلك الأمر انفجار ضخم هز أرجاء مدينة غزة. وقصف الاحتلال أيضا بناية في المنطقة الشرقية لمدينة غزة، ثلاث بنايات أغار عليها الاحتلال الإسرائيلي في يوم واحد فقط في مدينة غزة وشمالها. والاحتلال الإسرائيلي لا يزال يقضم مساحات من قطاع غزة في المنطقة الشرقية لمدينة غزة تحديدا في حي السجاعية، قام بتقديم المكعب الأصفر ودفعه باتجاه المدينة
1: غزة. أشكرك جزيل الشكر. شن الطيران الحربي الإسرائيلي ثلاث غارات على بلدات كفر تبنيت وطلوصة والمنصوري المحتلة في أقضية النبطية ومرجعيون وصور جنوبي لبنان، وإلى ذلك قصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدة زبقين ومنطقة وادي سلوقي، كما أطلقت القوات الإسرائيلية نيران رشاشاتها باتجاه الحقول المحيطة ببلدة كفر شوبة. ومن بلدة عرب صليم في جنوبي لبنان مراسل الجزيرة علي رباح ينضم إلينا. علي، هذا التصعيد الإسرائيلي على أكثر من جبهة، ماذا في تفاصيله؟
3: بالفعل سالي، يعني يمكن القول بأن الاعتداءات الإسرائيلية هي متواصلة تكاد لا تتوقف على الجنوب اللبناني وتحديدا على المناطق التي تقع داخل الخط الأصفر، وبأنماط متعددة كان بمسيرات إسرائيلية أو حتى بالطائرات الحربية الإسرائيلية أو بالقصف المدفعي أو بالتفجيرات العنيفة جدا التي يسمعها الجنوبيون بشكل متواصل، أو حتى بالرشقات أو بالتمشيط أو ما يعرف بالتمشيط على هذه القرى. بالفعل اليوم كنا نتحدث عن حتى هذه اللحظة عن ثلاث غارات إسرائيلية عنيفة جدا، الغارة الأولى قبل ساعتين

0: من الآن تقريبا استهدفت بلدة المنصوري في قضاء صور وتحديدا في القطاع الغربي جنوبية لبنان، سمعت أصداؤها حتى مسافات بعيدة. الغارة الثانية في قضاء مرج عيون وتحديدا في بلدة طلوسي، هذه البلدة التي تعرضت يوم أمس أيضا لغارة وبشكل متواصل، وأيضا يعني يوميا نتحدث عن غارات شبه يومية، إضافة إلى الغارة الثالثة كانت استهدفت بلدة كفر تبنيد في قضاء النبطية حيث نتواجد الآن، وهذا القضاء بطبيعة الحال يتعرض أيضا لاعتداءات بشكل متواصل. بلدة كفر تبنيت هي بلدة محتلة، طلوسي أيضا هي بلدة محتلة، وأيضا المنصوري، وبالتالي هذه الأنماط لا تتوقف إسرائيل عن استهداف هذه المناطق وتحديدا داخل الخط الأصفر، مع الإشارة هنا سالي إلى أن هذه الاستهدافات يعني هي تطاول بعض المنازل داخل هذه البلدات، المنازل التي لم يتم تفجيرها حتى هذه اللحظة، بما أننا نتحدث عن تفجيرات كبيرة جدا في هذه البلدات التي سويت بالأرض بشكل شبه كامل تقريبا. وبالتالي
1: هل هنالك نسق عالي معين لهذه الاستهدافات في المناطق المحتلة بالأساس من الجانب الإسرائيلي باختصار لو سمحت؟
0: هذا ما كنت أتحدث به سالي، يعني بعض المنازل التي لا تزال واقفة إنجاز التعبير في بعض البلدات أو أطراف بعض البلدات يقوم الجيش الإسرائيلي باستهدافها. في بعض الأحيان يستهدف مناطق مفتوحة يعني ربما في اعتقاده بأن هناك بعض المنشآت، إضافة إلى التفجيرات التي تطاول هذه البلدات بشكل كبير جدا. في بعض الأحيان نقوم سالي بجولات على طول الشريط أو على المنطقة الحدودية مع الشريط الأصفر، نعم. يعني يمكن معاينة هذه البلدات بشكل سريع والتفجيرات وأيضا الدمار الكبير الذي لحق بهذه البلدات.
1: من بلدة نعم عرب صليم، وأنت مراسل الجزيرة. إلى التطورات في باكستان، أفاد مراسل الجزيرة بأن الرئيس الباكستاني أعلن حالة الطوارئ في إقليم خيبر وحل الحكومة المحلية التي يرأسها حزب عمران خان. هذا وقالت الحكومة الباكستانية إنها أوصت الرئيس بإعلان الطوارئ بإقليم خيبر لعدم مبالاة الحكومة أو حكومة الإقليم بمحاربة الإرهاب. من إسلام أباد ينضم إلينا مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر. ماذا في إعلان حالة الطوارئ هذه والتحركات الحكومية؟
2: الرئيس الباكستاني آصف علي الزرداري، وبناء على توصية من مجلس الوزراء بالعاصمة إسلام أباد، اعتمد بالفعل التوصية المرفوعة إليه بشأن إعلان حالة الطوارئ في إقليم خيبر الواقع إلى الشمال الغربي من باكستان والذي يحاذي أفغانستان. اعتماد الرئيس الباكستاني لهذه التوصية تضمن أيضا حل الحكومة المحلية في الإقليم، وهنا لابد من إيضاح أن النظام المتبع في باكستان هو نظام فيدرالي اتحادي، بمعنى أن الحكومة المركزية هنا في العاصمة إسلام آباد هي حكومة اتحادية، بينما الأقاليم الأربعة التي تتكون منها دولة باكستان تضم كل منها يضم رئيس حكومة محلية وبرلمان محلي وأيضا حاكم لذلك الإقليم، وهو ما تم تعليقه بالكامل اليوم بحسب اعتماد رئيس الجمهورية للتوصية الحكومية المرفوعة إليه. إذن نستطيع أن نقول بأنه تم إعلان حالة الطوارئ في إقليم خيبر وحل الحكومة المحلية في الإقليم، وأيضا بحسب ما علمنا أيضا تعليق عمل البرلمان المحلي في الإقليم لمدة شهرين على الأقل. خلال الأيام القادمة ستصدر المزيد من الإيضاحات الرسمية بشأن كيفية تسيير الأمور في الإقليم، لكن الرئيس اعتمد اليوم على ثلاث مواد دستورية تمنحه الصلاحية بالموافقة على إعلان حالة الطوارئ، وهو ما تم بالفعل. الكثير من التطورات القانونية المترتبة على ذلك لابد أن يعتمد البرلمان الباكستاني هنا في العاصمة، البرلمان الفيدرالي في العاصمة إسلام آباد لهذا القرار، حتى يتم الآن استبدال الحكومة المحلية، ربما بتسير أمور الإقليم مباشرة من جانب الحكومة الفيدرالية هنا في العاصمة إسلامباد، أو ربما تعيين مسؤول مؤقت بصفة مؤقتة لتيسير الأمور هناك. لكن بالتأكيد الحكومة عندما رفعت هذه التوصية اليوم لرئيس الجمهورية اعتمدت على جزئية هامة تتعلق بما يسمى بمحاربة الإرهاب هنا في باكستان، واتهمت الحكومة المحلية في إقليم خيبر بأنها لا تبالي بالجهود المبذولة بهذا الصدد.
1: عبد الرحمن مطر، مدير مكتب الجزيرة من إسلام أباد، أشكرك. ألقى الاتفاق الأمريكي الروسي بشأن الديزل بثقله على العلاقة بين واشنطن وكييف، خصوصا بعد تصريح الرئيس ترامب بضرورة انتخاب الأوكرانيين رئيسا جديدا من أجل التوصل لاتفاق. لكن ماذا عن قدرة الاتفاق على سد الفجوة العالمية للطاقة؟ تقرير حليمة طبيعة يشرح ذلك.
3: من مضيق هرمز إلى الأسواق العالمية، لا تتوقف أزمة الطاقة عند النفط الخام، فضربة الأقصى أصابت المشتقات وفي مقدمتها الديزل، شريان النقل والصناعة والزراعة، والعقدة تبدأ عند المصافي حيث يتحول الخام إلى ديزل. في الخليج عطلت الحرب الأمريكية الإيرانية الملاحة في هرمز وهددت المصافي والمنشآت النفطية، وفي روسيا تضرب المسيرات الأوكرانية المصافي واحدة تلو الأخرى. يستهلك العالم ما يصل إلى 30 مليون برميل يومياً من الديزل وأنواع الوقود الأخرى، وحسب وكالة الطاقة الدولية تصل الفجوة العالمية من الديزل إلى 2 مليون برميل يومياً. في الولايات المتحدة سجل الديزل في سبتمبر أعلى مستوياته السعرية حسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، واليوم ما زال متوسط سعر الجالون فوق $6 بزيادة تقارب 67% مقارنة بالعام الماضي، وفي كاليفورنيا تخطى السعر $8 للجالون. هذه الأسعار انعكست مباشرة على تكلفة النقل والإنتاج، وتسببت في ضغوط إضافية على إدارة الرئيس دونالد ترامب قبل أسابيع من انتخابات تجديد النصفي للكونغرس. نحو موسكو اتجه ترامب بحثاً عن الحل. هنا تحولت أزمة الطاقة إلى ورقة في الحسابات الجيوسياسية بين واشنطن وموسكو. بعد اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 9 أكتوبر، أعلن ترامب التوصل إلى اتفاق لتوريد الديزل الروسي إلى الأسواق الأمريكية والعالمية. وسرعان ما رفعت وزارة الخزانة مؤقتاً العقوبات المفروضة على الديزل الروسي حتى أبريل 2027، بينما أعلنت موسكو بدء رفع حظر التصدير الذي فرضته في يوليو ومددته في نهاية سبتمبر الماضي. وشمل الاتفاق ضخ موسكو لأكثر من 300,000 طن فوراً، ثم 500,000 طن خلال نوفمبر، ثم 1 مليون إضافياً. أما الملايين الثلاثة الأخرى فمشروطة بحالة المصافي الروسية، والمحصلة نحو 5 ملايين طن، أي ما يعادل نحو 36 مليون برميل من الديزل على مدى الشهور المقبلة. هذا الاتفاق الأمريكي الروسي قد يخفف الضغوط في أسواق الديزل، وقد يمنح الكرملين متنفسا ماليا وسط تساؤلات عن قدرة موسكو على سد الفجوة العالمية، لا سيما في ظل هجمات كييف على مصافيها، وهي هجمات تجاهل الرئيس الأوكراني طلبات أمريكية لوقفها وفق مسؤول أمريكي لموقع أكسيوس. اتفاق أمريكي روسي يجعل أزمة الديزل تتحول من السياق الاقتصادي إلى السياق الجيوسياسي الأوسع، حيث تصبح الأزمة محركاً لمسار العلاقات الأمريكية الأوكرانية، بعد تعبير الرئيس الأوكراني عن غضبه من خطوة الرئيس ترامب وبلوغ الرئيس الأمريكي حد المطالبة برحيل الرئيس الأوكراني، ما يطرح أسئلة عن التحول في الانخراط الأمريكي في المواجهة الروسية الأوكرانية، وكيف سينعكس هذا التحول في إدارة الولايات المتحدة للمسار السياسي التفاوضي، وبالتالي في منظورها للصراع ومآلته.
4: رأس الساعة، ومستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات في اليمن والمنطقة وللتوتر الأمريكي الإيراني والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة. وفي آخر المستجدات، أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية وفاة 12 شخصا وإصابة نحو 300 جراء الاعتداء الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي بالرياض. هذا وأعلن المتحدث باسم قوات التحالف اعتراض وتدمير صاروخ باليستي في محافظة الخرج وسط السعودية أطلقته الميليشيا الحوثية، كما أفاد بتدمير مسيرة بالمنطقة الشرقية في السعودية وسقوط مقذوف في محيط مطار الملك فهد الدولي بالدمام. وفي ردود الفعل قال الرئيس الأمريكي إن الهجمات ضد السعودية فظيعة وإن السعوديين قادرون على الدفاع عن بلادهم وإن لدى واشنطن اتصالات مع الحوثيين وسترى ما سيحدث. كما أكد رئيس الوزراء الباكستاني تضامن بلاده مع السعودية وجدد التزام إسلام أباد بسيادة المملكة انطلاقا من اتفاقية مكة للدفاع المشترك. في اليمن قالت القوات الحكومية إن طائراتها قصفت مواقع لجماعة الحوثي بتلال المقرمي والجشعة والسلال شرقية مدينة تعز. هذا وأفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين بتعرض مطار صنعاء لغارات ومديرية سحار في صعدة لهجوم صاروخي، كما تعرضت مديرية نهم في صنعاء لغارتين. في ملف التوتر الأمريكي الإيراني قال الرئيس الأمريكي إن إيران قد تقدم على إجراءات إضافية قبل الانتخابات، لكن الولايات المتحدة بإمكانها إنهاء الأمر بسرعة. في الأثناء قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن حريقا اندلع في ناقلة نفط إثر إصابتها بمقذوف مجهول داخل مضيق هرمز. وأعلنت القنصلية الهندية في دبي إنقاذ جميع أفراد الطاقم الهندي عقب حادث قبالة سواحل رأس الخيمة. في قطاع غزة أفاد مجمع ناصر الطبي بإصابة 6 أشخاص برصاص قوات الاحتلال خارج مناطق سيطرتها في مدينة خان يونس. وفي لبنان أفاد مراسل الجزيرة بأن الطيران الإسرائيلي شن 3 غارات على بلدات كفر تبنيت وطلوسة والمنصوري المحتلة في أقضية النبطية ومرج عيون وصور جنوبية لبنان. نبدأ أولا بالملف اليمني، ومعنا من الرياض مراسل الجزيرة جامع نور، ومعنا من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي، ومعنا من تعز مراسلة الجزيرة مها علي. أبدأ مع جامع نور في الرياض وآخر التحديثات المتعلقة بالاستهدافات ومواقف التحالف أيضا.
5: نعم، إلى هذه اللحظة الأوضاع هادئة ولم يسجل أي استهدافات من قبل الحوثيين للمملكة العربية السعودية، لكننا نشهد تفاعلا واسعا لما حدث أمس ومن استهداف لمطار الملك خالد هنا في الرياض، حيث أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني وفاة 12 شخصا وإصابة أكثر من 300 آخرين، وصفت حالات بعضهم بأنها حرجة وبموجبها علقت العمليات التشغيلية في المطار لاستكمال ما وصفته بالإجراءات التقييمية للأضرار التي لحقت بالمطار. هناك بيانات كثيرة خرجت من منظمات إقليمية ودولية من أبرزها جامعة الدول العربية التي رفضت استهدافات الحوثيين للأعيان المدنية في السعودية وآخرها مطار الملك خالد هنا في الرياض، واعتبرته عملا إرهابيا. الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي وصف استهداف الحوثيين للمرافق المدنية بأنه تصرف ونهج غير قانوني يعرض حياة المسافرين والمدنيين للخطر. معظم الدول الخليجية أصدرت بيانات تندد في هذا الاستهداف وتعرب عن وقوفها إلى جانب المملكة العربية السعودية، مؤكدة أن أمن المملكة هو جزء لا يتجزأ من أمن دول الخليج. دوليا الأمين العام للأمم المتحدة قال إن استهداف الأعيان المدنية مخالف للقانون الدولي ودعا إلى الوقف الفوري لمثل هذه الاستهدافات. رئيس الوزراء الأمريكي الكندي أيضا وصف حادثة أمس بأنها حادثة شنيعة ومثيرة للإشمئزاز على حد وصفه. أيضا المتحدثة باسم الحكومة البريطانية في منطقة الشرق الأوسط عبرت عن ألمها وصدمتها عاصمتها من هذا الحادث. الموقف اللافت في هذه المواقف الدولية هو كان موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي وصف هو أيضا بهذا الهجوم بأنه مروع، وعبر أنه يدرس كيفية الرد على هذا، إمكانية الرد على الحوثيين. التحالف من لدعم الشرعية في اليمن أيضا وصف استهداف الحوثيين لمطار الملك خالد بأنه جريمة حرب، وأن القيادة المشتركة للتحالف سترد بحزم على هذه الاستهدافات. أيضا في سياق توسيع الحوثيين وإصرارهم لاستهدافات المملكة العربية السعودية، أعلن التحالف اعتراض صاروخ باليستي في محافظة الخرج، وأيضا تدمير مسيرة في المنطقة الشرعية، كما ذكر سقوط مقذوف بالقرب من مطار الملك فهد بأداء الدمام. نرى في الفترة الأخيرة استهداف ملحوظ للحوثيين للأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، وخاصة استهدافات مباشرة للمطارات. استهداف مطار الملك خالد هو الثالث خلال أسبوع فقط. أيضا مطارات جازان ونجران وأبها تعرضوا لاستهدافات مماثلة، وتأتي هذه الاستهدافات في سياق التطورات الميدانية في اليمن ووقف المملكة مع الحكومة الشرعية هناك.
4: شكرا جزيلا لك جامع نور مراسل الجزيرة، كنت معنا من الرياض ومنها إلى صنعاء مع مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي. نبيل، آخر التحديثات لديك؟
6: نعم أنس، كانت قد هزت انفجارات العاصمة اليمنية صنعاء. أكدت وسائل إعلام رسمية تابعة لسلطات صنعاء بأن غارات جوية قالت بأنها سعودية قد استهدفت منطقة نهم التابعة للعاصمة اليمنية صنعاء. في ذات السياق أكد الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء أن قواتهم المسلحة ماضية في معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد والمطار بالمطار، كما حذرت أيضا كافة الشركات الملاحية الجوية والخبراء والموظفين والعاملين والمسافرين من استخدام الطائرات والمطارات والأجواء السعودية لأنها معرضة للاستهداف حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء. وأكد أيضا بأنها مسرحا لعملياتها من قبل القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء باستثناء مطاري مكة المكرمة والمدينة المنورة. وأكد أيضا بأن يتم أخذ تحذيراتهم حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء على محمل الجد، مؤكدة أو محملا السعودية مسؤولية أي اعتراضات فاشلة حسب القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء. في ذات السياق كانت قد أعلنت وسائل إعلام رسمية عن غارة جوية قالت بأنها سعودية استهدفت مدينة صعدة على الحدود مع المملكة العربية السعودية، كما أكدت أيضا بأن قصفا صاروخيا من مناطق نجران وجيزان قد استهدفت مناطق مأهولة بالسكان وفي محافظة صعدة أيضا على الحدود مع المملكة العربية السعودية. وأعلنت أيضا عن غارة جوية قالت بأنها استهدفت مدرسة الجيل الجديد في مديرية صبر منطقة صبر الموادم بمحافظة تعز جنوب غربي اليمن. كما أكدت أيضا القوات المسلحة بأنها ستواصل من تكثيف عملياتها العسكرية، وفيما أكدت وزارة الخارجية التابعة لسلطات صنعاء استعداد صنعاء لقيام كل الأطراف بتحييد الأهداف ذات البعد الإنساني وفي مقدمتها المطارات والموانئ من كافة أشكال الحصار والاستهداف حسب وزارة الخارجية التابعة لسلطات صنعاء. على سياق المعارك أنس، أكدت القوات المسلحة باستهدافها لتحشيدات تابعة لقوات حكومة عدن باتجاه مناطق في جنوب بنضيق باب المندب، بالإضافة إلى استهدافها لتحشيدات باتجاه المضاربة والسقيا ورأس العارة، فضلا عن استهدافها لتحشيدات تابعة لقوات حكومة عدن باتجاه منطقة الوازعية وذباب. وأكدت بأن هذه الاستهدافات كانت بطائرات نوع شواذ مسيرة، بالإضافة إلى استهدافها بصواريخ باليستية ومدفعية وأسلحة ثقيلة، مؤكدة سقوط العشرات من القتلى والجرحى في صفوف قوات حكومة عدن. وأكدت أيضا بأنها تواصل طرد التحشيدات التابعة التابعة لقوات حكومة عدن من مختلف مناطق ومديريات محافظة تعز. في ذات السياق كان الناطق الرسمي لوزارة الصحة التابعة لسلطات صنعاء قد أكد سقوط ضحايا منذ 3 سبتمبر وحتى الآن بلغ نحو 260 مدنيا. أكد بأنه سقط هؤلاء المدنيين نتيجة لغارات سعودية حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء.
4: نبيل اليوسفي مراسل الجزيرة كنت معنا من صنعاء، شكرا جزيلا لك. وننتقل إلى تعز مع مها علي. مها، آخر التطورات في تعز وأبرز ما تقوله القوات الحكومية.
7: نعم أنس، دعنا نبدأ من جبهة القروضة الواقعة في الجنوب الشرقي لمحافظة تعز. هناك حيث ما تزال تدور أعنف المواجهات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي. القوات الحكومية كانت قد قالت في وقت سابق إنها تمكنت من السيطرة على عدد

0: تدمين التباب في قرية الذنيب والتي تتمركز فيها في الوقت الحالي أعنف المواجهات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي والتي زادت وتيرتها خلال الساعات القليلة الماضية. المصادر الميدانية المحلية تؤكد أن الحوثيين في هذه اللحظات يشنون قصفا مدفعيا باتجاه هذه القرية. هذا يأتي متزامنا أيضا مع شن طيران الجوي غارات جوية استهدفت تمركزات وتحصينات وتجمعات لجماعة الحوثي وكذلك مخازن أسلحة في هذه الجبهة. أيضا في الغرب محافظة تعز تحديدا في عند مفرق جبل حبشي هناك أيضا كانت قد دارت مواجهات محتدمة بين جماعة الحوثي والقوات الحكومية التي تحاول جماعة الحوثي التوغل في هذا المحور باتجاه المناطق القريبة من المفرق، وهنا نتحدث عن الضباب وغيرها من المناطق. في جبهة الشقب أيضا والواقعة في الجنوب شرقي من محافظة تعز التي تشهد في الوقت الحالي هدوءا حذرا بعد أن كانت القوات الحكومية قد صدت هجوم واسع لجماعة الحوثي استمر لساعات طويلة واستخدم في مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة وكذلك القصف المدفعي المكثف. غارات التحالف أو الطيران الجوي كان قد استهدف تمركزات وتحصينات لجماعة الحوثي في هذه الجبهة، وأيضا غارات أخرى استهدفت تجمعات للحوثيين ومخازن أسلحة وتحصينات في الجبهة الشرقية لمدينة تعز تحديدا في تبة السلال والمقر والقعشة، وهي مناطق لم يتم استهدافها خلال السنوات الماضية وهي تشهد لأول مرة استهداف لتعزيزات وتحصينات الحوثيين في هذه الثلاثة التباب الرئيسية والحاكمة والمهمة في الجبهة الشرقية. أيضا القوات الحكومية كانت قد صدت هجوما واسعا لجماعة الحوثي في جبهة حذران والصياحين الواقعة في غرب مدينة تعز بالتزامن مع تحليق وأيضا إسناد جوي طيران الحربي الذي استهدف تعزيزات وتحصينات للحوثيين. القوات الحكومية قالت إنها صدت هذا الهجوم الذي استخدم فيه أيضا مختلف أنواع الأسلحة وكذلك القصف المدفعي الذي طال الأحياء السكنية والقرى أيضا الواقعة ضمن نطاق هذه الجبهة. نتحدث أيضا عن استمرار معركة فجر اليمن في الساحل الغربي تحديدا في مديرية ذباب وكذلك مديرية الوازعية التابعة لمحافظة تعز. القوات الحكومية هناك كانت قد صدت محاولات تسلل لجماعة الحوثيين، يعني 2 من محاولات التسلل كانت القوات الحكومية قد صدت هذه المحاولات في أقل من 24 ساعة. وقالت القوات الحكومية إنها كبدت عناصر جماعة الحوثي خسائر في العتاد والأرواح تحديدا في محيط مطار ذباب. نتحدث أيضا عن ما أعلنه الناطق باسم القوات الحكومية الذي قال إن القوات الحكومية استهدفت أكثر من 1900 هدف ثابت ومتحرك لجماعة الحوثي وأدى ذلك إلى مقتل أكثر من 1100 عنصر من جماعة الحوثي وإعطاب 130 عربة قتالية. الوضع الإنساني يتدهور بطبيعة الحال مع استمرار إغلاق جماعة الحوثي المنفذ الرئيسي والشريان الوحيد لمدينة تعز والذي يربطها بالمحافظات الجنوبية والعاصمة المؤقتة عدن. أزمة المشتقات النفطية طالت كل شيء حتى القطاع الصحي. أيضا وزارة الصحة في هذا الصدد كانت قد دعت الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والإغاثية إلى إدانة استمرار حصار جماعة الحوثي للطريق الرابط بين مدينة تعز والعاصمة المؤقتة عدن، وقالت إن القطاع الصحي مهدد بالانهيار وعلى وشك نفاذ جميع الأدوية والمحاليل الطبية، وهو ما يهدد أيضا الحالة الصحية للفئات ضعيفة تتمثل بمرضى الغسيل الكلوي وكذلك الأطفال حاضنات الأطفال. أيضا توقف غرف العمليات والطوارئ في الوضع تشهد فيها المدينة مواجهات محتدمة ويسقط جراء هذه المواجهات ضحايا مدنيين.
1: شكرا جزيلا لك مها علي مراسلة الجزيرة، كنت معنا من تعز. هنا في الاستوديو نرحب بمدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت. أهلا بك سعيد. جبهات مشتعلة لكن نركز أكثر على باب المندب، ما الذي يجري الآن هناك؟ أبرز ما يرشح من أخبار عن تكتيكات الجانبين فيما يتعلق بهذه الجبهة.
2: نعم أنس، باب المندب هناك خلط في النظر إليه. باب المندب عبارة عن أكثر من جزء. باب المندب ذاته المضيق هو ممر مائي، وهناك بوابة برية تسمى ذباب، وهناك جزيرة في وسط البحر تفصل الممر وهي جزيرة ميون. كل هذه تسمى باب المندب. الآن العمليات التي جرت على الأرض هي في مديرية ذباب، هي البوابة البرية، المعارك جرت فيه. الممر المائي هو اللي يفصله جزيرة ميون. القوات الحكومية استطاعت أن تخترق هذه الجبهة مديرية ذباب وتدخلها وتسيطر عليها، لكن لم تبسط السيطرة كاملة، بمعنى أن هناك لا زالت جيوب تحاول من البر تتسرب عبر بعض المرتفعات وغيرها إلى محيط، كما أعلنت القوات الحكومية أن أحبطت تسلل ليلة أمس في محيط مطار ذباب، بمعنى أن هذه المنطقة هي حيدت تماما من قوة الحوثيين بعد أن كانوا مسيطرين على البوابة البرية. بالنسبة لجزيرة ميون أيضا تم إخلاءها إلى حد كبير، يعني خرج الحوثيون فيها، وهي أصلا بحكم المسيطر عليها إذا بسطت سيطرتك على الممر البري أو على البوابة البرية. هذه المعركة، معركة الساحل، الآن هي تكاد عملية تمشيط أكثر من عملية بحث عن سيطرة، تمشيط ومن قبل القوات الحكومية.
1: لا، إذا كان الحوثيون قد شنوا هجوما كما ذكرت بعض المصادر خلال الأيام الماضية، مدى ارتباط هذه الجبهة بتوسع الصراع إقليميا بالاستهداف البعيد، بالنظر إلى أن قوات التحالف كانت قد ذكرت أنها ستؤمن حماية جوية على الأقل في جبهة الساحل؟
2: فيما يتعلق بالجبهة الساحل، الحوثيون خسروها نسبيا، بمعنى لم يعد مسيطرين بشكل مريح كما كان في بداية الحرب. الآن التصعيد الحوثي العابر للحدود مؤخرا هو رد واقعي على ما خسروه في البر في الساحل الغربي، وخاصة في باب المندب. هذه الورقة صارت ليست متحكم بها من قبل الجماعة، لذلك نلحظ الآن تصعيد كبير جدا لما بعد الحدود للسعودية بالتحديد. فالآن المعارك تجد الحوثيين يريدون أيضا في المقابل يعوضون هذه الخسارة بالتغلغل والتسلل والسيطرة على الريف التعزي، وحققوا بعض المكاسب فيها وسيطروا على بعض القرى وبعض العزل ودخلوها، هذا معروف يعني. في المقابل القوات الحكومية ما زالت تستخدم في هذه المنطقة أسلوب الدفاع والصد، وليست لم تدخل طور الهجوم في هذه المناطق. ولذلك عملية فجر اليمن يبدو أنها ما زالت في طورها الأول، ما زالت تقوم على فكرة الاستنزاف وتشتيت قوة جماعة الحوثيين وإضعافهم قدر المستطاع، لكن في المقابل لها كلفة هذه، بمعنى أنها تحقق للحوثيين أيضا قدرة على التسلل في القرى والأرياف والسيطرة على بعض المناطق. والآن التهديد الأكبر اللي يقوم به الحوثيون أنهم يحاولون من خلال الجهة الشرقية والغربية أن يتسللوا إلى قلب المدينة، وهذا الذي الآن الحديث يتكلم عن الحصار حول المدينة، هي محاولة لخنقها بهدف إسقاطها من الداخل. وهذا كانت محاولة في 2015 سعى لها الحوثيون كثيرا ثم فشلوا نتيجة مقاومة المدينة، لكن الآن الوضع صار أصعب، وخاصة في وضع يعني الظروف الإقليمية والدولية تداخلت كثيرا فيها. الأهم الآن ورقة البحر الأحمر وباب المندب، يبدو خفت المخاوف منها باتجاه الحوثيين، ولذلك يمكن أن نفهم أيضا بعض التغيرات في النبرة الغربية أو خاصة الأمريكية تجاه الحوثيين عكس ما كنا نسمعه عند سيطرة الحوثيين على باب المندب.
1: طيب، وبالحديث عن هذه الجزئية أيضا يعيدنا ذلك إلى العلاقة بين الحوثيين وواشنطن، ما الذي يقال بشأن هذه العلاقة بعد تصريحات الرئيس ترامب الأخيرة وحتى وزير الخارجية روبيو؟
2: الاتصال الأمريكي الحوثي جاء عبر وسائل إعلام غربية وأكدها الجانب الأمريكي، غير أن الحوثيين لم يعلنوا أنهم تحاوروا مع الجانب الأمريكي، وبعض ناشطيهم وبعض سياسيهم ينكروا ذلك. لذلك اللقاء يبدو أو التواصل القائم الذي جرى في الماضي يبدو أنه متعثر الآن، خاصة مع التطور الأخير الذي حدث في الرياض ومقتل شخص من الجنسية الأمريكية. هذا يجعل إمكانية الهدنة، إذا جاز التعبير، غير المعلنة بين الجانبين هشة جدا، ويمكن أن تنهار في أي لحظة.
1: طيب، هل من تصريحات من جانب الحوثيين تتعلق بتهديد الملاحة في مضيق باب المندب بعد تطمينات كانت قد صدرت عندما كانوا يسيطرون على الساحل وعلى المضيق؟
2: الحوثيون لم يعلنوا حتى الآن أي تهديد، فقط التهديدات كلها منصبة على السعودية وعلى حركة المطارات والملاحة السعودية. لم يعلنوا أن حركة الملاحة للدول الأخرى مهددة، وإنما فقط الحظر الذي هم أعلنوه ما زال كما يقولون ساريا على الجانب السعودي، ولذلك التهديد ينصب فقط على الجانب السعودي من قبل الحوثيين.
1: مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت، شكرا جزيلا لك. ونتابع الآن التداعيات الإنسانية للتطورات في اليمن، ومعنا من مركز لغسيل الكلى في تعز مراسلة الجزيرة هديل اليماني، وعلى الضفة الأخرى من باب المندب وتحديدا من جيبوتي ينضم إلينا مراسل الجزيرة حسن رزاق. أهلا بكما. أبدأ معك هديل لتوضح لنا معالم هذه الأزمة الإنسانية وكيف تؤثر على القطاع الطبي والصحي في تعز.
3: نعم، يبدو أنه بفعل التطورات الميدانية الأخيرة والعسكرية أصبحت لدينا نحن على أعتاب كارثة إنسانية، خاصة ليس في الجانب الاقتصادي وجوانب أخرى، الجانب أيضا الصحي يتعرض لضغوط كثيرة، لا سيما مع الحصار الأخير، ولا سيما أيضا مع نقص الإمدادات الطبية واللوازم الطبية وغيرها. نحن الآن نتواجد في مستشفى يعتبر هو الرئيسي والأول بالنسبة لمستشفيات مدينة تعز، وهناك مستشفيات أخرى. هذا المستشفى به 33 جهاز لغسل الكلى تقريبا، هناك عدد المرضى الذين يزورونه بشكل يومي تقريبا 120 مريض بشكل دائم مقيدين، هناك 420 تقريبا من الأعداد، هناك 15 حالة يتحدث هنا الأطباء عن أنها لا تستطيع الدخول إلى هذا المستشفى، خاصة وأنها في مناطق اشتباك. لدينا أيضا حالات أخرى عالقة داخل المدينة لا تستطيع الخروج بفعل إغلاق الطرق الرئيسية من وإلى هذه المدينة. قد ترون معي في الصورة، وبسبب تعاظم الأزمة الإنسانية الكبيرة لهذا المستشفى، كانت وزارة الصحة قد حذرت من كارثة إنسانية ونفاد الإمدادات الطبية والوقود بسبب الحصار الذي تقبع تحته هذه المدينة. الوزارة في بيان أخير لها كانت قد تحدثت عن نفاد الأدوية والمحاليل المستلزمات الطبية أيضا، وقالت أن ذلك ينذر بتوقف الخدمات المنقذة للحياة بالنسبة لهؤلاء السكان، وقالت أن استمرار هذا الوضع يهدد بتعطل خدمات الطوارئ، العمليات الجراحية أيضا، والعناية المركزة وغسل الكلى وحضانات الأطفال، ويعرض حياة المرضى والجرحى والنساء والحوامل وحديثي الولادة لمخاطر مباشرة في ظل الاحتياج المتزايد والمتصاعد للأدوية الطبية. هناك أيضا إمكانية لتعطل سيارات الإسعاف، وهو ما قد يعرقل التحركات داخل المدينة، وأيضا يهدد سلاسل التبريد الخاصة بالأدوية واللقاحات، وهو ما يتسبب في مضاعفات صحية خطيرة ووفيات يمكن تجنبها إذا ما توقف هذا الحصار عن المدينة. وكانت قد أرسلت وقالت وناشدت المنظمات الدولية بضرورة المساعدة وإدخال المساعدات الطبية والمستلزمات التي تحتاج لها هذه المراكز. نتحدث تقريبا عن أسبوعين فقط، ويقول الأطباء هنا أن كل المواد الطبية ستنفذ بشكل كامل إذا ما استمر الحال على هذا الأساس. هناك أيضا أكثر من 50 حالة لم تستطع الدخول إلى هذا المكان، تم نقلها إلى مستشفيات أخرى خارج نطاق هذه المدينة، ولكن كما تعلمون الإجراءات المتعلقة بهؤلاء المرضى صعبة للغاية بفعل التطورات الأخيرة. المنظمات الإنسانية ليست قادرة على التواجد في هذا المكان، لماذا؟ لأن هناك مناطق اشتباك، أيضا لديها إشكالات تتعلق بنقص التمويل لهذه المنظمات. الحكومة اليمنية لا تستطيع الآن أن تولي الرعاية الطبية أولوية بحكم المعارك العسكرية التي على الجبهات. نحن نتحدث عن هذه المدينة، القصف قد يصل إلى هذا المكان بفعل تجربة أكثر من 9 سنوات، تصل إلى المستشفيات، إلى الأحياء السكنية، وإلى أماكن كثيرة. هنا العالقون وقد تحدثنا معهم قبل قليل يقولون أن أوضاعهم صعبة للغاية، دخلوا إلى هذه المدينة وأصبحوا عالقين لا يستطيعون الخروج منها. أيضا عملية الوقود، الرعاية الطبية المقدمة لهم والمنظومة الطبية جدا متهالكة. نحن نتحدث عن محافظة تتعرض للحرب منذ أكثر من 10 سنوات. سنوات. وبالتالي عندما نقف عند هذه الحالة وعند هذه التطورات الأخيرة، نحن لا نتحدث عن كم مركز وعن كم جهاز وعن كم طبيب وعن كم، نحن نتحدث عن 4 ملايين نسمة يحتاجون للمساعدات الإنسانية. أضف إلى ذلك أيضا أكثر من 200,000 نازح تم تهجيرهم من الأماكن التي نزحوا عليها في الساحل الغربي إلى هذا المكان. الوضع كارثي للغاية، هناك أزمة كارثية بالفعل. وزارة الصحة تتحدث عن هذا أيضا، الأطباء هنا يحذرون من كارثة إنسانية وشيكة. نعم.
1: هديل اليماني مراسلة الجزيرة، كنت معنا من تعز تحديدا من مركز لغسيل الكلى في المدينة. قبل أن ننتقل إلى حسن رزاق، نشير إلى هذا الخبر العاجل عن المنظمة الدولية للهجرة التي تقول إن 109 مهاجرين لقوا حتفهم، فيما فقد نحو 116 آخرين في غرق قارب قبالة سواحل جيبوتي. نتحدث إلى حسن رزاق في جيبوتي، تداعيات هذه الأزمة الإنسانية على جيبوتي، وأيضا إذا كانت هناك أي تفاصيل بشأن غرق هذا القارب.
4: بالفعل أنس، تداعيات الحرب في اليمن لم تعد محصورة في اليمن، بل امتدت إلى الجانب الأفريقي، إلى الجانب الغربي من مضيق باب المندب، وتحديدا جيبوتي التي وصل إليها قرابة 3600 لاجئ. وإن كان تدفق اللاجئين توقف بشكل نسبي، لكن احتياجات من وصلوا احتياجات كبيرة. حكومة جيبوتي رغم مواردها المحدودة قامت بتوفير جزء كبير من مستلزمات الإيواء، من خيام للسكن وببطاطين ومستلزمات أخرى، بتعاون أيضا مع جمعيات خيرية من قطر والكويت والسعودية، وبالإضافة إلى منظمات إنسانية أخرى. لكن الاحتياجات اليومية أنسية احتياجات لا متناهية من ماء وغذاء وعلاج، وبالتالي هذا يمثل عبء كبير على دولة جيبوتي التي لوحدها لم تتمكن من تلبية هذه الاحتياجات. في هذا سياق التقرير التالي ناقشنا أحد الاحتياجات اليومية والذي يتمثل في الماء، حيث يكافح اللاجئين، وأيضا تحاول جيبوتي توفير هذه المياه بنسبات متوفرة رغم احتياجات الكثيرة بسبب ارتفاع درجة الحرارة. في هذا التقرير التالي أنس،
5: هكذا يبدأ ناصر يومه، رحلة بحث عن الماء، يعرف مسبقا أنها لن تكون يسيرة. ففي أبخ حيث تتجاوز درجة الحرارة 40 درجة مئوية، يزداد معدل استهلاك المياه. عند نقطة التوزيع سبقه عشرات للغرض نفسه، ولم يتبقى للمتأخرين سوى النزر اليسير. عبثا يحاولون استخراج ما تبقى في الخزان. لا تنتهي المشقة هنا، فمع نقص الأوعية يصبح الاحتفاظ بالماء تحديا آخر.
6: ما فيش معانا جركانة فاضية اللي نجي في بها مياه، نحول الجيران ما يخلصونهم، ناخذ من عندهم الدباب ونروح عند نجيب لنا حق اليوم. في الليل ما نحصل المويه، حلس علينا المويه. اما اليوم الثاني جيبوا بابر وبامين، زحمه الناس كلهم نازحين زحمه.
5: يتم توفير امدادات المياه عبر صهاريج تنقل الاف اللترات يوميا من الابار الى خزانات موزعه في المخيم، تبلغ سعتها مجتمعة نحو 45 مترا مكعبا. لكن تدفق أكثر من 3600 لاجئ يمني وضع البنية التحتية لإمدادات المياه تحت ضغط حاد، ليتحول الحصول على الماء إلى عبء شاق يشارك في تحمله حتى الأطفال.
7: لدينا 4 صهاريج بأحجام مختلفة، تتولى محافظة أبخ عبرها تزويد المخيم بالمياه من خلال رحلات تتجاوز 3 مرات يوميا، لكنها تنفذ سريعا بسبب تزايد أعداد اللاجئين بشكل كبير. نبذل قصارى جهدنا لتقليل النقص ومواكبة الاحتياجات.
5: وبين استعمالات الماء المختلفة، تبقى لمياه الشرب الباردة حاجة خاصة تسعى جهود إغاثية إلى تلبيتها لتخفيف وطأة الحر والجفاف على اللاجئين.
8: منطقة أبخ منطقة حارة جدا والرطوبة فيها أيضا مرتفعة، والإخوة اللاجئين اليمنيين جاءوا هنا في يعني يعتبر في نهاية فصل الصيف، لكن ما زال الجو حار جدا، فكان ضروري من الضروري جدا توفير الماء البارد لهم. هذا المشروع عبارة عن 3 برادات مركزية البرادة الواحدة عبارة عن يعني خزان 2000 لتر.
5: بين حرارة مفرطة وبنية تحتية تئن تحت ضغط تزايد أعداد اللاجئين، يظل توفير المياه الكافية امتحانا يوميا لقدرة هذه البلدة الصغيرة على مواكبة الاحتياجات المتنامية وسط نقص الإمكانيات. حسن رزاق، الجزيرة، أبخ، شمالية جيبوتي.
1: في ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران قد تقدم على إجراءات إضافية قبل الانتخابات، لكن بإمكان الولايات المتحدة إنهاء الأمر بسرعة. هذا وقال الحرس الثوري الإيراني إن انفجارا وقع بناقلة نفط عملاقة إثر اصطدامها بلغم أثناء محاولتها عبور مسار غير قانوني في مضيق هرمز. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد، ومن طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة. أهلا بكما. أبدأ معك أحمد، وآخر التصريحات للمسؤولين الأمريكيين وعلى رأسهم الرئيس ترامب.
9: الأخير هو تصريحات ترامب أنس من ولاية تينيسي في تجمع انتخابي أكد فيه أن الولايات المتحدة تحقق تقدما عسكريا وانتصارا كبيرا على إيران، بينما إيران قدراتها العسكرية تتداعى. وفق قوله، هذه التصريحات هو يكررها تقريبا في كل تجمع انتخابي بات يقول للأمريكيين إن هذه الحرب ستحسم بطريقة أو بأخرى وستحسم قريبا، ويعد كذلك بانخفاض أسعار الوقود، ويتحدث دائما عما يعتبرها إنجازات حققتها الضربات العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة على إيران، والتي قال إنه بسببها تم منع إيران من امتلاك سلاح نووي. أما الأهم في تصريحاته الأخيرة هذه في تينيسي، فحديثه عن أن إيران قد تقدم على إجراءات أو خطوات إضافية قبل الانتخابات النصفية، إلا أنه حذرها، قال إننا قادرون على التحرك بسرعة إذا أقدمت إيران على أي إجراءات تستبق الانتخابات، ويقول إن إيران هدفها من ذلك إذا حدث أن تضر بترامب بإدارته، وأيضا ربما بالحزب الجمهوري وبحظوظه في هذه الانتخابات التي ستعقد في بداية شهر نوفمبر. أيضا ترامب أعاد التأكيد على أن مضيق هرمز هو تحت السيطرة الأمريكية، وأن تدفقات النفط عبره باتت بشكل كبير، أكد على استمرار الحصار. القيادة المركزية الأمريكية بدورها أعلنت أنها عطلت سفينة قالت إنها حاولت أن تتجاوز منطقة الحصار، وكذلك قالت إنها خلال الفترة الماضية منذ استئناف الحصار قبل نحو شهرين تقريبا أو أكثر، قامت بتغيير مسار أكثر من 130 سفينة حاولت تجاوز منطقة الحصار، وهذا يعني إما أن هذه السفن حاولت الخروج من الموانئ الإيرانية أو حاولت الدخول إلى الموانئ الإيرانية، وبالتالي هذا يبقي النهج الأمريكي في كلياته على حاله، الإبقاء على حالة الضغط العسكري من خلال وجود هذه القوات الكبيرة في المنطقة، وكذلك الضغط الاقتصادي عبر الحصار البحري وعبر العقوبات المشددة. في الأثناء كان ترامب في الأيام الفائتة يؤكد بأن المحادثات مستمرة مع الجانب الإيراني، وأن هناك تقدما قد أحرز دون أن تكشف المزيد من التفاصيل عن مدى هذا التقدم، وإلى أي مدى يمكن أن يحسم بالفعل الملف الإيراني قبل حلول موعد الانتخابات في 3 نوفمبر المقبل.
1: أحمد الرهيد مراسل الجزيرة كنت معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. ننتقل إلى بابا ولد حرمة ونرصد معك أبرز وأهم التصريحات التي يطلقها المسؤولون في طهران.
10: نعم، نسرع على من أهم التصريحات هي تلك المؤكدة على هذه السيطرة على مضيق هرمز وعلى دوره المحوري ومكانته في التصور والرؤية الاستراتيجية لإيران. يقول كاظم غريب أبدي مستشار وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية إن ذلك المضيق بات رمزا للهوية الإيرانية، ويؤكد الحرس الثوري السيطرة الإيرانية على المضيق، ويقول إن ناقلة نفط يصفها بالعملاقة قد حدث فيها انفجار بعد ارتطامها بلغم في مضيق هرمز، بينما كانت تحاول العبور من تلك الممرات أو من ذلك الممر الجنوبي الذي تصفه إيران بغير القانوني وبالمخالف. ويحذر الحرس الثوري الإيراني من أن تلك النيران التي اندلعت في تلك السفينة ناقلة النفط ستكون مصير كل السفن التي تمر دون الأخذ الإذن دون التنسيق مع إيران في الشأن العسكري. هناك تصريحات من الجيش ومن الحرس الثوري الإيراني ومن الدبلوماسيين الإيرانيين على أن لدى إيران هذا الاستعداد للرد على أي هجمات تشنها ضدها الولايات المتحدة الأمريكية، ويقولون إن الرد الإيراني على أي ضربات للولايات المتحدة ستكون مختلفة، أن ردهم سيكون مختلفا وسرعة وشد إداما كما جاء في تصريحات متكررة للمسؤولين العسكريين الإيرانيين. ويقول قائد القوات البرية في الجيش الإيراني إن بلاده لديها 50 وحدة تنتشر في مناطق الحدودية تحسبا لأي هجمات أو عمليات قد تبدأ من تلك المناطق. وفي بعض المحافظات الطرفية الحدودية لإيران شاهدنا خلال الأيام الماضية هذه الإعلانات المتكررة عن تفكيك خلايا تصفها طهران بالإرهابية وتقول إنها على ارتباط بالولايات المتحدة الأمريكية، كما كانت هناك هجمات استهدفت مراكز ودورية للشرطة وأسفرت عن مقتل شرطية في محافظة سيستان وبلوشستان في أقصى جنوب شرق إيران. بالنسبة للمسار الدبلوماسي هناك هذا التأكيد أو كانت هناك هذه التأكيدات على أن إيران تتبادل الرسائل مع الولايات المتحدة الأمريكية وعبر الوسطى. تقول إيران ويؤكد الإيرانيون أن لديهم هذا المقترح وهذا الرد الأمريكي ينظرون فيه ويدرسونه. وكان وزير الخارجية عباس عرقجي قال إن بلاده سترد على مقترح أمريكي وصلها قبل بضعة أيام، قال إن الرد سيكون في غضون الأيام القليلة القادمة. وكان الرئيس مسعود بازشكيان قد أكد أيضا أن بلاده تؤكد وتتشبث دائما بالحوار، لكن الحوار يقول مسعود بازشكيان لا يكون مجديا ما دامت ترافقه القوة واستخدام القوة.
1: شكرا جزيلا لك بابا ولد حرمة، مراسل الجزيرة كنت معنا من طهران. ونبقى في سياق التوتر الأمريكي الإيراني، وبينما تسعى طهران لزيادة مدى صواريخها تعيد واشنطن نشر حاملات الطائرات والسفن العسكرية في المنطقة إلى مسافة أبعد عن المياه الإيرانية ولكن بكثافة أكبر. المزيد في التقرير التالي.
11: معادلة جديدة ترسم خريطة المواجهة بين إيران والولايات المتحدة. ففي 21 من سبتمبر قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن طهران اختبرت صاروخاً جديداً مضاداً للسفن برأس عنقودي خلال هجمات استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية جورج واشنطن، وإن الصاروخ سقط بالقرب منها. وسائل أعلام إيرانية قالت إن السلاح المستخدم كان من طراز يحمل اسم قاسم بصير. أما الولايات المتحدة فلم تؤكد نوع الصاروخ أو الرأس الحربي ولم تسجل إصابة الحاملة، لكن مسؤولين أمريكيين وصفوا سلسلة هجمات إيرانية على سفن أمريكية مطلع سبتمبر بأنها كانت أقرب إلى الإصابة من السابق. لكن المفارقة تظهر عند النظر إلى الخريطة الأمريكية، فوفقاً للمعهد البحري الأمريكي كانت الحاملة جورج واشنطن في 5 أكتوبر تعمل في بحر العرب إلى جانب 9 مدمرات أمريكية، بينما انتشرت 3 مدمرات أخرى في البحر الأحمر. وغادرت الحاملة جورج دبليو بوش بحر العرب إلى تايلاند، فيما كانت الحاملة روزفلت تتحرك غرباً عبر المحيط الهادئ في انتشار جديد، أي أن واشنطن تحاول إبقاء قطعها الأثقل أبعد عن إيران، لكن مع تكثيف عدد القطع المنتشرة حول المنطقة. وهذا تحديداً ما تتحدث عنه طهران، فقد قال المتحدث باسم الجيش الإيراني في 4 أكتوبر إن القوات الأمريكية ابتعدت بحسب تقديره حتى 1000 كيلومتر إضافية، وإن إيران تعمل رداً على زيادة مدى صواريخها وسرعتها ودقتها. ورغم عدم وجود إعلان رسمي أمريكي يؤكد ابتعاد الحاملات 1000 كيلومتر، إلا أن بيانات الانتشار تظهر تمركز القوات الأمريكية في بحر العرب بدلاً من المياه الأقرب لإيران. لكن هل يعني الابتعاد ضمانة كاملة؟ في مارس الماضي أطلقت إيران صاروخين باتجاه ديوغو غارسيا القاعدة الأمريكية البريطانية البعيدة في المحيط الهندي. لم يصب أي منهما الهدف، تعطل أحدهما فيما اعترضت سفينة أمريكية الصاروخ الآخر. ومع ذلك أظهر الهجوم أن طهران تحاول دفع نطاق التهديد إلى ما وراء الخليج والشرق الأوسط. وفي قلب هذا السباق يظهر الصاروخ الإيراني الجديد، صاروخ باليستي يعمل بالوقود الصلب بمدى معلن لا يقل عن 1200 كيلومتر ورأس

0: يساعدتها في تنفيذ ضربات. وفي 29 من سبتمبر فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على شبكات قالت إنها تشتري لإيران أسلحة جاهزة ومكونات مزدوجة الاستخدام وإلكترونيات مرتبطة بالصواريخ والطائرات المسيرة. فبينما تسعى طهران لزيادة مدى صواريخها، تجعل واشنطن أهم أصولها العسكرية أبعد وأكثر انتشاراً وأصعب في الاستهداف.
1: معنا في الاستوديو علي الساري، العضو السابق في البرلمان الإيراني، والدكتور جيمس باترسون، الدبلوماسي الأمريكي السابق. أهلا بكما. أبدأ معك دكتور جيمس، كيف تنظر واشنطن انطلاقا من هذا التقرير لما تطوره إيران كجزء من هذه الحرب، وأيضا في ظل تصريحات الرئيس دونالد ترامب عن تدمير القدرات الإيرانية؟
2: الرئيس أصدر بيانا على تروث سوشال قبل بضعة أيام بأنه ليس لديه خطة مباشرة وفورية باتخاذ عمل عسكري ضد إيران، بل سيكون في مرحلة ما في المستقبل استنادا إلى المفاوضات. إذن فالحديث العسكري والحشود العسكرية هي أمر مزعج، ولكن فيما تسير المفاوضات قدما فسوف يكون هناك توصل إلى اتفاقية السلام في مرحلة ما، لأن هناك عدد من اللاعبين والدول التي تدخل في هذه المعادلة، معادلة المفاوضات. على سبيل المثال، فلاديمير بوتين تحدث قبل بضعة أيام عن المساعدة لتحقيق السلام بين إيران والولايات المتحدة، ولا نعلم بعد تفاصيل هذا العرض، ولكن الوضع الآن كما نراه من خلال التقارير والصور والكلمات التي يتم تبادلها بين الأطراف بأن هناك حاجة إلى نوع ما من التأثير الخارجي أو وسيط يقدم المساعدة في هذا الشأن.
1: وإلى أي حد هذه التقارير تتفق مع أهداف وتصريحات الرئيس دونالد ترامب بشأن تقويض قدرات إيران الصاروخية والعسكرية؟
2: القدرات العسكرية، طالما أنه يكون هناك اتفاقية بين إيران وإدارة أوباما كما حدث في السابق، إيران كانت تختبر الصواريخ الباليستية خلال شهر من ذلك، ونعلم أيضا أن لديهم ترسانة من الصواريخ، لا نعرف بالضبط كم عدد الصواريخ أو ما شابه، وربما هناك مصادر أخرى لديهم فكرة عن أعداد الصواريخ في هذه الترسانة. ولكن إذا تحدثنا عن تصعيد عسكري في الوقت الذي يفترض فيه أن تكون مفاوضات تجري وإنهاء للصراع، فهذان الأمران يعتبران لا يسيران في ذات الاتجاه، ويبدو أن هناك تصعيدا قادم الآن، ولكن علينا أن نرى إلى أي مدى ستسير المفاوضات.
1: وذلك كان يحدث في عهد إدارة أوباما، وهو يحدث الآن من تطوير إيران لهذه الأسلحة. ما الذي يعنيه أن تقدم للعامة معلومات بشأن استعدادات وقدرات إيران العسكرية؟ ما الذي يعنيه إيرانيا ذلك؟
3: إيران سيد أنس دائما في الفترة أغلها في الشهور المضت أثبتت بأن لديها ترسانة عسكرية وتستطيع أن تضيف على هذه الترسانة العسكرية. بجانب الآخر، عندما نرى تصريحات رئيس الولايات المتحدة على ترسانة مدى الصواريخ وعددها، لننظر إلى نتيجة أفعال إيران عكس ما يقول رئيس الولايات المتحدة. إذن نستنتج بأن كلام رئيس الولايات المتحدة ليس مجرد كلام الاستهلاك الداخلي للشعب الأمريكي والآخرين المعنيين به، وليس لديه صحة على الأسلحة الإيرانية وتطويرها. أما إيران تريد أن تثبت بأن قدرة الرد علي عندي قوية وجاهزة، وأيضا أستطيع أن أضيف إلى هذه القدرات إما من خلال

0: المدى من خلال الدقة ومن خلال الظروف الموجودة. ترون النتائج سابقا يمكن الآخرين يتصورون بأنها لو تريد التطوير قد تستغرق سنوات، ولكن أثبتت حاليا ليس سنوات بل مجرد تركيبات على الأجهزة الموجودة وحصول النتيجة المعنية بها.
1: وبرأيك كيف سيؤثر ذلك على مسار هذا الصراع، سواء لجهة تصعيد عسكري أو
0: بالعكس لا يؤثر على التصعيد العسكري، سيرسل رسالة للجانب الآخر أستاذ أنس بأن أمامي دولة لديها كيان مستغل وتستطيع أن تفعل وتعتمد على صناعتها الداخلية وتطور، وهذا ما سيجلب الآخرين لطاولة الحوار وليس الحرب، لأن يرى بلم عينه ما مدى قدرات الموجودة عند إيران.
1: طيب ننقلها إلى دكتور جيمس باترسون، ما الذي يفهم عندما تستعرض إيران قدراتها العسكرية، الحديث عن إغلاق المسار في مضيق هرمز؟ بالأمس الحرس الثوري تحدث عن اصطدام ناقلة نفط ضخمة بلغم في أحد المسارات في مضيق هرمز، ما الرسالة التي تصل للأمريكيين نتيجة هذه التصريحات وهذه الأفعال؟
2: إن الجيش يراقب الوضع عن كثب، ونحن نسير في عملية تفاوضية حسب ما يفترض في هذه المرحلة، ونقاط التفاوض يتم النقاش بشأنها بين إدارة ترامب والرئيس الإيراني، ولكن من المزعج أن يكون هناك هذا التصعيد وهذا الحديث التصعيدي في هذه المرحلة والتحركات التي قد تبعدنا عن العمل الجدي الذي ينبغي القيام به على طاولة المفاوضات. ولذا فعلينا أن نركز على هذه الأمور وقضية تلو الأخرى إلى أن نتوصل إلى المرحلة النهائية، لكي تعلم الإدارة ما هي الخطوات التي عليها أن تسير فيها. وإن كان هناك تفكيك للبرنامج النووي الإيراني والسير في المقترحات، عندها نكون قادرين على السير قدما لإنهاء الصراع، ولكن عندما متى سيحدث هذا سؤال ما زال مفتوحا.
1: في محاولة للإجابة على هذا السؤال المفتوح، بما نعرفه عن الرئيس دونالد ترامب وما عهدناه خلال هذا الصراع، برأيك استعراض القدرات العسكرية أيضا ما تتعرض له بعض الناقلات في مضيق هرمز، إلى ماذا يقود الرئيس دونالد ترامب؟ أقرب إلى الدبلوماسية والمفاوضات أم إلى التصعيد؟
2: الرئيس ترامب قال في وقت سابق عن هذا الوضع بأن أي هجوم على أي سفينة أمريكية أو الجيش الأمريكي سوف يتطلب هذا ردا أكبر من الولايات المتحدة. أنا لست على علم بأنهم يقيسون الأمور بهذا المقياس الآن، لأن الرئيس ترامب أصدر بيانا على تروث سوشال بأنه ليس لديه خطة للعمل العسكري، ولكن قد يتغير هذا استنادا إلى التهديدات الإيرانية وتقييمها. وإن تم التوصل إلى أن هناك تقييمات محددة دقيقة بشأن هذه التهديدات، عندها يكون عليه تغيير الخطط، والخيار العسكري لم يطرح بعيدا عن الطاولة إلى الآن، ولذلك قد يكون عليه استخدام هذا الخيار حسب ما يقرره هو والقادة معه.
1: سيد علي الساري، إلى أي حد تنظر إيران إلى الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة كإطار وقت قد تحدد من خلاله الخطوات التي ستتخذها فيما يتعلق بالتصعيد أو الحفاظ على مسار الدبلوماسية؟
0: الانتخابات الأمريكية سيد أنس مهمة بالنسبة لإيران والجميع الدول الموجودة في هذا الصراع طبعا، ولكن ليس بدرجة عالية، وإيران تبني جميع حساباتها وتعولها على الانتخابات الأمريكية لأنها مستعدة في مدى الردع وقدرة الدفاع، في مدى القدرات الثانية، ولكن من خلال أساليبها حاليا مثل ما حاولت الولايات المتحدة من أساليب أخرى غير العسكرية أن تضيق الخناق على المنطقة وعلى إيران.

0: تحديدا أيضا إيران حاولت من خلال ما ترجمته على الواقع أثرت على مداها، أثر على المستهلك بما فيه الغربي والأمريكي والآخرين، طبعا الكل مع بعض. هذا جاء نتيجة أفعال إيران وردودها في الأيام الأخيرة.
1: طيب، في سبيل إنهاء حالة اللا حرب واللا سلم، هل من الممكن أن تقدم إيران على عمل عسكري قبل الانتخابات خلال شهر أو شهرين مثلا؟
0: جميع السيناريوهات لدى إيران مطروحة، لكن إيران ترى من هو الأفضل والأجدر لها.
1: وبرأيك أيهما أفضل؟
0: برأيي وجود الدبلوماسية وتمارس هذا الاستعداد، ولكن مثلما الولايات المتحدة عندما تشير أو تلمح للدبلوماسية والظروف وفي نفس الوقت تستعمل قدراتها والضغط العسكري، إيران أيضا تستخدم الملفات التي تستطيع من خلالها أن تضغط على الجانب الأمريكي للرجوع لطاولة المفاوضات المتبادلة الامتيازات وليس الإملاءات.
1: علي الساري، العضو السابق في البرلمان الإيراني، شكرا جزيلا لك. الشكر موصول للدكتور جيمس باترسون، الدبلوماسي الأمريكي السابق. إلى التطورات في باكستان، حيث أفاد مراسل الجزيرة بأن الرئيس الباكستاني أعلن حالة الطوارئ في إقليم خيبر وحل الحكومة المحلية التي يرأسها حزب عمران خان. هذا وقالت الحكومة الباكستانية إنها أوصت الرئيس بإعلان الطوارئ في إقليم خيبر لعدم مبالاة حكومة الإقليم بمحاربة الإرهاب. من إسلام أباد نرحب بمدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر. عبد الرحمن، تضعنا في سياق هذا الإعلان وحيثياته.
2: رئيس الجمهورية الباكستانية آصف علي زرداري وقع اليوم على توصية مرفوعة له من جانب الحكومة الفيدرالية الاتحادية هنا في العاصمة إسلام أباد، وبناء على اعتماده على ذلك التوقيع فإنه بات الآن حالة الطوارئ معلنة في إقليم خيبر، وهو الإقليم الذي يحاذي أفغانستان والذي يحكمه بالفعل كما ذكرت أنس حزب إنصاف بزعامة رئيس الوزراء السابق عمران خان منذ 13 عاما بشكل متواصل. بالمناسبة، الإعلان أو الاعتماد الذي تم اليوم يقضي بأن تعلن حالة الطوارئ في إقليم خيبر، وأيضا أن يتم حل الحكومة المحلية في الإقليم، وبناء عليه سيتم تسيير الأمور في الإقليم من جانب الحكومة الفيدرالية أو الاتحادية هنا في العاصمة إسلام أباد. وهنا لابد من إيضاح أن باكستان تتبع النظام الفيدرالي الاتحادي، بمعنى أن العاصمة في إسلام أباد هي العاصمة الفيدرالية الاتحادية لكل الدولة، التي تتكون من 4 أقاليم، لكل منها حاكم وبرلمان محلي وأيضا حكومة محلية، وهو ما تم حلها اليوم في إقليم خيبر. طبعا هناك الكثير الآن من ردود الفعل المتوقعة من جانب حزب إنصاف الذي كان يستعد منذ أسبوعين ويحشد أتباعه في إقليم خيبر منذ أسبوعين للوصول إلى إسلام أباد للتظاهر والاحتجاج للمطالبة بالإفراج عن عمران خان. لا يعرف الآن مصير تلك المسيرة التي يحشد لها حزب إنصاف منذ نحو أسبوعين. هناك بعض الأنباء غير المؤكدة حتى الآن عن بعض الاعتقالات في جانب أو في صفوف قادة وقادة محليين وربما متوسطي ومتدني المستوى في الحزب، وربما ضمن محاولات الحكومة الآن لبسط سيطرتها بشكل كامل. السلطة التنفيذية في الإقليم الآن ستمنح للحكومة، يتوقع أن يتم الإعلان عن شخص أو مسؤول حكومي تابع للحكومة الفيدرالية يكون مسؤولا عن تسيير الأمور في إقليم خيبر. ربما خلال الأيام المقبلة أيضا تصدر المزيد من التفاصيل التقنية القانونية المتعلقة بكيفية تسيير الأمور خلال المرحلة المقبلة التي لا يعرف حتى الآن إلى متى ستستمر في إقليم خيبر، لا سيما وأن الإقليم كان فيه نواب برلمان منتخبون من جانب الشعب. هل سيتم إعلان انتخابات جديدة أم سيتم تعليق حتى البرلمان في المحلي في الإقليم؟ ربما الأيام المقبلة ستفصح عن المزيد من التفاصيل، لكن الخلاف الأساسي بين الحكومة الفيدرالية والحكومة المحلية في الإقليم كان هو موضوع محاربة الإرهاب. الحكومة تعتبر بأن الحكومة المحلية لا تساعدها ولا تؤيدها فيما يتعلق بأساليب محاربة الإرهاب، فيما كانت الحكومة المحلية تعتبر بأن الحكومة الفيدرالية لم تزودها بالمعدات اللازمة لذلك.
1: نعم، شكرا جزيلا لك مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر من إسلام أباد، وقد تحدثت إلينا عن آخر التطورات المرتبطة بإعلان حالة الطوارئ في إقليم خيبر وحل الحكومة المحلية التي يرأسها حزب عمران خان. هذه التغطية مستمرة، إلى اللقاء.
3: الوضع اليوم خطير وخطير جدا. أنت تحت بند الهدنة كل يوم بقتلك.
4: والله زقنا اليوم عن يوم نتمنى الموت.
5: هل يعيد نتنياهو خارطة الطريق للمربع الأول؟
6: لأي درجة تستطيع الولايات المتحدة أن تلزم إسرائيل بأي اتفاق؟
7: من يملك أوراق القوة الأمضى والأكثر فعالية في هذه المرحلة؟
8: نوه إلى هذه الأخبار العاجلة.
9: بين التهدئة والتصعيد،
10: مشيرا إلى استعداد الولايات المتحدة لشن هجوم ضد إيران،
11: ناس تحديد مترسم ناس
9: مفاوضات.
12: هناك تأكيد في طهران على التمسك بالدبلوماسية.
13: الإدارة الأمريكية لا تريد أن تظهر وكأنها ستقبل بمطالب إيرانية.
9: ترقب،
14: الطرفان ينتظران إشارات
2: في محاولات جادة لتقريب وجهات النظر.
9: تحليل يقرأ ما بين السطور.
15: ما الذي يعطل إعلان ذلك الاتفاق؟
16: هي قضية تشكيكية،
17: هي مفاوضات تدور في فلك الجغرافيا السياسي.
9: المشهد كاملا أولا بأول.
18: هل هذه المرة مختلفة؟
19: في هذا العالم هناك من يكبر بين عائلته، وهناك من يكبر على غيابها. منذ العام 2017 تصل كفالاتكم إلى الأيتام برعاية تحفظ كرامتهم. في 15 دولة نرافق في أيادي الخير الأيتام ونمنحهم دعماً يصنع فرقاً حقيقياً. ساهم الآن وكن سبباً في حياة أكثر أماناً.
20: حين ينهض الفجر فوق البحر وتبدأ الأمواج رقصة الضوء الأولى، بعاطف الشمس يقود خطاك بين ظلال الغابات وعبق الحقول، في رحلة يصنعها الجمال كل يوم جديد. هنا تبدع الطبيعة لوحة تخطف الأبصار.
21: مستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات في اليمن والمنطقة وللتوتر الأمريكي الإيراني والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة. وفي آخر المستجدات، أعلنت هيئة الطيران المدنية السعودية وفاة 12 شخصا وإصابة نحو 300 جراء الاعتداء الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي بالرياض. هذا وأعلن المتحدث باسم قوات التحالف اعتراض وتدمير صاروخ باليستي في محافظة الخرج وسط السعودية أطلقته الميليشيا الحوثية، كما أفاد بتدمير مسيرة بالمنطقة الشرقية في السعودية وسقوط مقذوف في محيط مطار الملك فهد الدولي بالدمام. وفي ردود الفعل قال الرئيس الأمريكي إن الهجمات ضد السعودية فظيعة وإن السعوديين قادرون على الدفاع عن بلادهم، وأن لدى واشنطن اتصالات مع الحوثيين وسترى ما سيحدث. كما أكد رئيس الوزراء الباكستاني تضامن بلاده مع السعودية، وجدد التزام إسلام أباد بسيادة المملكة انطلاقا من اتفاقية مكة للدفاع المشترك. أما في اليمن، قالت القوات الحكومية إن طائراتها قصفت مواقع لجماعة الحوثي بتلال المقرم والجعشة والسلال شرقي مدينة تعز. هذا وأفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين بتعرض مطار صنعاء لغارات ومديرية سحار في صعدة لهجوم صاروخي، كما تعرضت مديرية نهم في صنعاء لغارتين. وفي ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي إن إيران قد تقدم على إجراءات إضافية قبل الانتخابات، لكن الولايات المتحدة بإمكانها إنهاء الأمر بسرعة. وفي الأثناء، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن حريقا اندلع في ناقلة نفط إثر إصابتها بمقذوف مجهول داخل مضيق هرمز، وأعلنت القنصلية الهندية في دبي إنقاذ جميع أفراد الطاقم الهندي عقب حادث قبالة سواحل رأس الخيمة. في قطاع غزة، أفاد مجمع ناصر الطبي بإصابة 6 أشخاص برصاص قوات الاحتلال خارج مناطق سيطرتها في مدينة خان يونس. وفي لبنان، أفاد مراسل الجزيرة بأن الطيران الإسرائيلي شن 3 غارات على بلدات كفر تبنيت وطلوصة والمنصورية المحتلة في أقضية النبطية ومرج عيون وصور جنوبي لبنان. والبداية بالملف اليمني، وينضم إلينا من الرياض مراسل الجزيرة جامع نور، ومعنا من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي. وأبدأ معك جامع من الرياض، ربما ردود الأفعال توالت حيال هذا الاستهداف لمطار الملك خالد في الرياض، اجمل لنا أهمها وأبرزها.
0: نعم، بعد يوم ثقيل على الرياض حيث أدى استهداف مطار الملك خالد من قبل الحوثيين إلى وفاة 12 شخصا وإصابة أكثر من 300 أشخاص، تتوالى ردود الأفعال الدولية والإقليمية تجاه هذا الاستهداف. جامعة الدول العربية أصدرت بيانا رفضت فيه هذا الاستهداف ووصفته بأنه عمل إرهابي. أيضا مجلس أمين العام لمجلس التعاون الخليجي قال إن استهداف الحوثيين المتكررة للأعيان المدنية والمطارات هو نهج عدائي يستهدف ويعرض حياة المسافرين والمدنيين للخطورة. معظم دول المنطقة الخليج العربي أصدرت بيانات نددت في هذا الاستهداف ووصفته بأنه عمل غير مقبول وغير قانوني، وأبدوا وقوفهم إلى جانب المملكة العربية السعودية مؤكدين أن أمن المملكة هو جزء لا يتجزأ من أمن دول الخليج. أيضا دول أخرى مثل العراق، الأردن، سوريا، مصر أصدروا بيانات مماثلة استنكروا فيها هذا الاستهداف. دوليا قال الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش أن استهداف المدنيين والبناء التحتية مخالف للقانون الدولي، ودعا إلى وقف مثل هذه الانتهاكات. رئيس وزراء الكندي أيضا وصف حادثة أمس بأنها شنيعة ومثيرة للإشمئزاز. المتحدثة باسم الحكومة البريطانية في منطقة الشرق الأوسط عبرت عن ألمها وصدمتها من هذا الهجوج. أبرز ردود الأفعال جاءت من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي وصف ما حدث في الرياض بأنه عمل مروع جدا، وقال إنه سيدرس في الرد على الحوثيين. التحالف أيضا أصدر بيانا وصف فيه استهداف الحوثيين لمطار الملك خالد بأنه عمل إرهابي وجريمة حرب، وقال إن هذا لن يمر دون رد. حقيقة الاستهدافات المتكررة والأخيرة لمطار الملك خالد هنا في الرياض أو في مطارات الأخرى يعد سابقة خطيرة بالنسبة المملكة العربية السعودية، وهناك ارتفاع للحصيلة. مثلا هذه الاستهدافات التي حصلت منذ 6 من هذا الشهر، عدد الإصابات الطلبات لو جمعناها وفق الهيئة العامة للطيران المدني الإصابات تصل إلى 348 إصابة، وعدد الوفيات تصل إلى 15 وفاة منذ السادس من هذا الشهر إلى أمس الذي وقع في هذا الهجوم الأخير.
21: سنتابع بالتأكيد معك جامع نور من الرياض مراسل الجزيرة، أشكرك. وننتقل إلى صنعاء حيث نبيل اليوسفي مراسل الجزيرة. نبيل، أيضا يعني ضعنا في قلب الصورة طلعات جوية واستهدافات في صنعاء، آخر هذه الاستهدافات.
1: نعم سالي، قبل قليل كانت قد أصدرت وزارة الخارجية التابعة لسلطات صنعاء بيانا أكدت فيه بأن مبدأ المعاملة بالمثل هو الرد أو المحدد لطبيعة الرد العسكري على السعودية خلال المرحلة المقبلة حسب وزارة الخارجية. وأكدت أيضا بأن مطار صنعاء أيضا قد تعرض لمئات الغارات الجوية السعودية حسب وزارة الخارجية، مؤكدة أن رفع الحصار وإنهاء الأنشطة العدائية يعد أقل كلفة على السعودية من مغامراتها العسكرية حسب وزارة الخارجية، ناصحة أيضا شركات الطيران المتجهة للمطارات السعودية بالتنسيق مع مركز العملية الإنسانية في صنعاء. وأكدت بأن ذلك يمثل إخلاء للمسؤولية الأخلاقية والقانونية لشركات الطيران. وكما أكدت أيضا بأنه إذا لم تكف المملكة السعودية عن تدخلها في اليمن فإن القادم سيكون أعظم حسب وزارة الخارجية التابعة لسلطات صنعاء. كانت أيضا وسائل الإعلام الرسمية قد أعلنت عن غارتين استهدفت هذا اليوم العاصمة اليمنية صنعاء، وتحديدا منطقة نهم بالعاصمة صنعاء. وأيضا كانت أيضا قد أعلنت عن استهداف غارة جوية لمحافظة صعدة وبالتحديد مدينة صعدة، وأيضا قالت بأن قصفا صاروخي قد استهدف مناطق حدودية يمنية من مناطق باتجاه المملكة العربية السعودية على مناطق في محافظة صعدة على الحدود مع المملكة العربية السعودية، فضلا عن قصف استهدف منطقة صبر الموادم حسب وسائل الإعلام الرسمية وأيضا محافظة تعز. وأكدت أيضا باستمرار هذه الغارات الجوية السعودية حسب وسائل إعلام رسمية. وكان الناطق العسكري للقوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء قد أحصى خلال الساعات 24 الماضية 77 غارة جوية قال بأنها سعودية وبأنها استهدفت تحشيدات أو بأنها سعودية وبأنها استهدفت أعيانا مدنية هنا في العاصمة صنعاء وأيضا في محافظة عمران، واستهدفت أيضا أبراج اتصالات في مختلف المحافظات الواقعة تحت سيطرة سلطات صنعاء. كما أيضا كان قد جدد الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء للشركات أيضا الملاحية الجوية والخبراء والعاملين والمسافرين من استخدام المطارات والأجواء السعودية حسب قوله لأنها معرضة للاستهداف ومسرحا لعملياتهم العسكرية، باستثناء حسب الناطق العسكري مطار مكة المكرمة والمدينة المنورة. وأكد بضرورة أخذ تحذيراتهم على محمل الجد، مخليا مسؤوليتهم عن أي اعتراضات فاشلة لأي صواريخ قد يطلقها من اليمن باتجاه الأراضي السعودية. وأكد أيضا بأن معادلتهم ماضية، معادلة الحصار بالحصار وكذلك المطار بالمطار والتصعيد بالتصعيد، وبأنها ستستمر طالما استمر التصعيد ولن يتوقفوا عن عملياتهم العسكرية. نعم. حتى تتوقف الغارات ويرفع الحصار المستمر منذ أكثر من 12 عاما حسب الناطق العسكري.
21: اليوسفي مراسل الجزيرة من صنعاء، أشكرك على هذه المعلومات. ومعنا في الاستوديو مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت، ربما لتحليل هذه المعطيات وكل هذه التطورات، كيف ترصد الوضع ومآلاته؟
16: واضح أنه التصعيد يرتفع وتيرته يوما عن يوم، والعمليات العسكرية أيضا مستمرة في إطار عملية فجر اليمن. هناك محاولات حوثية دؤوبة لإحداث أي اختراق باتجاه المدينة ومحاصرتها، أيضا التغلغل والتسلل الذي حدث في بعض القرى والأرياف المحيطة بتعز وفي إطار تعز. في المقابل القوات الحكومية أيضا تقوم بعمليات ميدانية من خلال تثبيت وجودها الآن في الساحل الغربي بالتحديد في ذباب، تثبيت وجودها محاصرة مديرية المخا من خلال وازعية وذباب، بمعنى أن المخا الآن هي تكاد تكون هي آخر معقل للحوثيين ما زالوا داخلها. الحكومة على تخومها، تريد أن تثبت هذا المعادلة بمعنى إخراج باب المندب والبحر الأحمر تماما عن القبضة الحوثية. لكن أيضا الحوثيون أيضا الآن صعدوا بشكل كبير من خلال
21: إن أخذنا تحديدا يعني سعيد ما يحدث الآن باتجاه المملكة العربية السعودية، هذا التصعيد واستهداف البنى التحتية إلى أين يمكن أن يقود؟
16: هو واضح أن الجماعة تتجه إلى تصعيد أكبر بهدف ضغط، هكذا ترى، على السعودية أن تستجيب لمطالبهم وأن تأتي إليهم متفاوضة، ويعني لديهم قناعة ربما أن

0: هذه العمليات تستهدف المصالح السعودية الحيوية كالمطارات والمنشآت قد تخضع السعودية وتأتي بها إليهم وتوقف دعم الحكومة المعترف بها دوليا. هذا الهدف الرئيسي، ولذلك تجد الجماعة تتجه إلى هذا الضغط وتصعيد الأمر، بل قد تتعدى هذا التصعيد إلى عدد من الدول الأخرى، يعني حتى تشعر أن الوضع كله ملتهب، وربما بتفكير صانع القرار داخل الجماعة أن هذه الدول يمكن أن تخضع لما بين قوسين للابتزاز السياسي والعمليات. لذلك يمكن أن نفهم التصعيد يوم أمس كان تصعيد خطير بالنسبة، ينعكس على اليمن أيضا. اليمن هو له انعكاس على اليمن، القوات اليمنية حققت تقدمات في أجانب وأخفقت في جانب آخر، لكن التقدمات هذه أزعجت كثيرا يبدو الجماعة، وأيضا الدعم السعودي المعلن أيضا أدركت أن هذا الأمر يحتاج أن تصعد أكثر، ولذلك شعار التصعيد بالتصعيد والمطار بالمطار.
1: صحيح، وهذا ما أكد عليه نبيل قبل قليل، ولكن استهداف يعني مطار الرياض الذي الرياض تقع في العمق السعودي. صحيح. وليست عصر. نعم صحيح، وليست مثل أبها ونجران وهي قريبة للسعودية، يفتح باب التساؤل عن إمكانيات ترسانة أنصار الله الحوثيين.
0: هو الحوثيون لديهم مخزون لا بأس بل كبير للصواريخ، خاصة الصواريخ البالستية، وطوروها بدعم إيراني معروف، وهذا المخزون قدر يعني حاولت القوات الحكومية والتحالف الحد منه وتجفيف مخازنه، لكن يبدو أنه ما زال فاعل، وبالتالي التحدي الكبير الآن على الحكومة نفسها أنها كيف يتم تقليص هذا الأمر، لأنه هذا صار تحدي ليس عابر الحدود وليس فقط للداخل والخارج. أيضا مطار عدن تعرض لهجوم كبير قبل فترة، وقبلها قصفت طائرة في مدرج مطار عدن وقتل عدد منها بصواريخها بنفس هذه الصواريخ، لكن الجديد الآن هو تجاوز هذه من الحدود اليمنية إلى السعودية، وليس السعودية إلى العاصمة السعودية، بمعنى هذه رمزية كبيرة ومهددة حقيقة للأمن القومي.
1: أشكرك سعيد ثابت مدير مكتب الجزيرة في اليمن. ونبقى في اليمن حيث تشهد تعز تصعيدا عسكريا في جبهات عدة وتأزما في الأوضاع نتيجة تجدد المواجهات، وسنتحدث بالتفصيل عن التطورات هناك مع عرض يقدمه الزميل عبد القادر عرادة، وهذه وقفة تحليلية أيضا تليها مع العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. قبل ذلك نتجه إلى تعز حيث مراسلة الجزيرة مها علي للوقوف على التطورات الميدانية آخرها وأبرزها. أهلا بك مها وإليك.
2: نعم سالي، التطورات الميدانية حقيقة لا تتوقف، وحتى وأنا هنا خلف الكاميرا قبل دقيقة من الآن على الأقل كنا نسمع ذوي انفجارات قوية جدا، ويتوقع أنها من الجبهة الشرقية لمدينة تعز، وقد يكون قصفا مدفعيا ربما متبادلا بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي في هذه الجبهة التي كانت قد شهدت في الأمس هجوما واسعا وعملية تسلل لجماعة الحوثي. القوات الحكومية تمكنت من صده وإفشاله، هذا الهجوم استمر لساعات قبل أن تقول القوات الحكومية إنها تمكنت من صده وكسره. وفي الجبهة الشرقية تحديدا في التلال المطلة على الجبهة الشرقية، نتحدث عن السلال المقرمي والقعشة، هذه الثلاثة باب الرئيسية والحاكمة كانت قد تعرضت لقصف جوي صباح هذا اليوم بثلاث غارات جوية استهدفت تمركزات وعناصر وعتاد جماعة الحوثي الذي يتواجد في هذه التباب، ومنه تستهدف جماعة الحوثي مواقع القوات الحكومية وكذلك الأحياء السكنية نتيجة القصف المدفعي العشوائي، هذا على مستوى الجبهات في المدينة. نتحدث أيضا عن جبهة اللقروض والتي ما تزال حتى هذه اللحظة تشهد مواجهات محتدمة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي، وهي واقعة في الجنوب شرقي من محافظة تعز. القوات الحكومية قالت إنها تمكنت من السيطرة على أحد باب في تلك المنطقة، وأن المواجهات تدور في الوقت الحالي في قرية الذنيب، حيث هناك تكثف جماعة الحوثي من قصفها المدفعي باتجاه هذه القرية. وفي جبهة القرود كان أيضا الطيران الحربي قد استهدف بعديد غارات تمركزات ومخازن أسلحة وكذلك تجمعات لعناصر جماعة الحوثيين. في الجنوب الشرق أيضا نتحدث عن الشقب، وهي جبهة مهمة وحساسة بالنظر إلى موقعها في جبل صبر، أكبر الجبال اليمنية بعد جبل النبي شعيب، وهو أكبر الجبال أيضا على مستوى محافظة تعز بأكملها. نتحدث عن هدوء حذر يسود هذه الجبهة بعد أن كانت القوات الحكومية قد صدت هجوما واسعا لجماعة الحوثي،
3: نعم،
2: بإسناد من الطيران الحربي. أيضا القوات الحكومية قالت إنها قتلت حوالي 25 عنصرا من جماعة الحوثي. التطورات الميدانية على المستوى البري ما تزال،
3: نعم،
2: متصاعدة، والطيران
3: الحربي
2: في أجواء مدينة تعز وأريافها الجنوبية والغربية كما لم يحصل من قبل. نعم سالم،
3: ساعة بساعة سنكون معك مها علي مراسلة الجزيرة من تعز. أشكرك على كل هذه التحديثات. أبرز التطورات الميدانية في اليمن وتحديدا في جبهة تعز وأهمية المحافظة في مشهد هذه التطورات نتابعها على الشاشة التفاعلية مع الزميل عبد القادر عرادة.
4: نعم ساري، هي تطورات متلاحقة وسنركز فعلا على تعز، وحينما نتحدث عن هذه التطورات سأجملها بأنها تتركز بالأساس خصوصا خلال الساعات الماضية في محيط مدينة تعز، على غرار ما قالته القوات الحكومية عن صد تحركات للحوثيين على مستوى وادي حذران والصياحي وأيضا على مستوى محور الضباب. ولكن تبقى محاور أخرى هي محل اشتباك تقدم وصد على مستوى جبل صبر، جبل حبشي أيضا يعد من المحاور المهمة، ولكن كان الحوثيون أيضا قد أعلنوا عن تقدم لهم على مستوى محاور الصلو وسامع والأقرود والمواسط، وهي أيضا في الجبهة الشرقية من تعز. الجبهة الأخرى التي لا تقل أهمية هي باب المندب، أيضا القوة الحكومية حاولت التحرك باتجاه دباب خصوصا من ناحية رأس العارة والمضاربة، وأيضا من في اتجاه الوزعية توقفت عند السويداء وفق ما كان هناك إعلان بهذا الشأن. ولكن ألفت أيضا على أن هذه التحركات تأتي في محاولة لاستكمال الوصول أو السيطرة بشكل كامل على مستوى باب المندب، وبالتالي التوجه نحو نقاط أخرى على مستوى الشريط الساحلي. لكن السؤال المطروح، لماذا تعز بالتحديد؟ الجغرافيا والخريطة تفسر لنا، نتحدث عن واحدة من أهم العقد العسكرية والسياسية في اليمن. لاحظوا موقع تعز، فهي مجاورة لأربع محافظات، الحديدة وإب والضالع واللحج، وبالتالي يعطيها أهمية استراتيجية للتوجه نحو المناطق الجنوبية وتحديدا نحو عدن. ولكن إطلالتها أيضا على الساحل وتحديدا على الساحل الغربي يعطيها أهمية، وذلك بالنظر لقربها من باب المندب وأيضا البحر الأحمر، وبالتالي تسهيل حركة الملاحة على مستوى هذا المضيق. وبالتالي هذه التحركات وهذه الاشتباكات على مستوى محاور تعز تعطينا تفسيرا لماذا مجلس الوزراء اليمني دعا إلى فك الحصار عن تعز بالنظر للوضع الإنساني لنحو 6 ملايين من سكان المحافظة، التي هذه المحافظة التي تبلغ مساحتها نحو 10,000 كيلومتر مربع وبها نحو 23 مديرية. وحينما نشير إلى مختلف المديريات المنتشرة فإن الحوثيين يسيطرون منذ نحو 12 عاما على أغلب المديريات، وبالتالي هذا يفسر طبيعة الاشتباكات وضراوة الاشتباكات على مستوى هذه المحاور سواء من قبل القوات الحكومية أو التحركات من قبل الحوثيين. هذه إطلالة على تعز والتي يعكس موقعها الجغرافي أهميتها، ولكن أيضا التطورات العسكرية تحتاج إلى قراءة وتحليل. عودة إليك سالي.
3: شكرا لك عبد القادر، وربما للمزيد من التحليل العسكري ينضم إلينا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بك معنا سعادة العميد، وربما أبدأ مما انتهى منه عبد القادر، يعني عقدة تعز العسكرية. هل السيطرة وفك الحصار عن هذه المدينة والسيطرة عليها يشكل منعطفا جديدا في هذه المعارك؟
5: طبعا يعني معركة تعز بحد ذاتها هي معركة مفصلية في سياق كل هذه الحرب التي تدور على امتداد مساحة اليمن. طبعا على أهمية معركة الساحل والبعد الاستراتيجي لمعركة الساحل وباب المندب والمضيق وكل هذا، ولكن المعركة في تعز لها خصوصيات تتعلق بالدرجة الأولى في الجغرافيا في الجبال المحيطة حول المدينة، وتتعلق بالمدينة نفسها يعني بحد ذاتها. المدينة هي ثقل سكاني واجتماعي مهم في المعادلة اليمنية، وتتعلق بموقع هذه المدينة في قلب هذه المحافظة، محافظة تعز، التي ترتبط وتؤثر بشكل مباشر على معركة الساحل من خلال مسألة الجبال المحيطة فيها بغرب المدينة، وتربط أيضا موقع المدينة وموقع يعني تعز يربطها بالجنوب بمدينة عدن. من هنا تتأتى أهمية الموقع بحد ذاته. إضافة إلى ذلك أيضا المدينة تعتبر مدخلا للعمق اليمني وللداخل اليمني باتجاه إب وهذه المنطقة. فإذا موقع المدينة وموقع هذه المعركة التي تجري في محيط المدينة بالغ الأهمية في تأثيره على كل الخريطة، خريطة السيطرة في كل هذه المنطقة.
1: سعادة العميد، أيضا معارك التلال ربما العنوان الأبرز منذ بداية هذا التصعيد وحتى الآن، يعني وإن ربطناها بتعز، السيطرة على هذه التلال هل يقود إلى تعز أم العكس؟
5: نعم، السيطرة على التلال له تأثير كبير على المستوى التكتيكي، سواء في إطباق الحصار على تعز. لماذا؟ لأن على المدينة، لأن هذه التلال وأهمية هذه التلال الآن، ولذلك يسعى المقاتلون من الطرفين يعني القوى من الطرفين إلى التقاتل للسيطرة عليها. أهميتها هي الإشراف على طرق المواصلات، ونحن الآن نتحدث عن معركة إلى حد ما في تعز ومحيطها يبرز بعد المواصلات وأهمية المواصلات. عندما نتحدث عن حصار يكون للمواصلات وطرق المواصلات أهمية قصوى أكثر من احتلال الأرض، والتحكم في طرق المواصلات لا يتم إلا من خلال السيطرة على المرتفعات المشرفة على هذه الطرق وهذه المواصلات. فإذا الاشتباك يدور الآن بين إطباق الطوق وإحكام الطوق على تعز من قبل الحوثيين، ومحاولة إبقاء الطرقات مفتوحة والمواصلات مفتوحة بين تعز وعدن من قبل القوات الحكومية، وهذا هدف أساسي طبعا. وبالتالي من هنا تتأتى أهمية المواصلات والحفاظ على طرق المواصلات، والجبال تؤمن سيطرة على طرق المواصلات طبعا، بالإضافة إلى أهمية هذه الجبال الاستراتيجية المشرفة على أمدية واسعة على مدينة تعز بطبيعة الحال، وهي تمهد على كل حال هذه الجبال تمهد لتطوير العمليات العسكرية، لأنها تحقق قواعد إطلاق نيران باتجاهات أخرى في اتجاه كل جهد يعني. وبالإضافة إلى ذلك أيضا لهذه الجبال نفسها، وخاصة ما يقع غرب مدينة تعز، تأثيره القوي على معركة الساحل. وهنا إذا تحدثنا عن سلسلة الجبال غرب مدينة تعز من امتداد جبال كهبوب وصولا إلى حبشي والكتحة مرورا بالكتحة ومقبنة، وكل هذه المنطقة لها تأثير متبادل ما بين التأثير على مدينة تعز من جهة الشرق والتأثير على معركة الساحل من جهة الغرب. فإذا للجبال أهمية كبيرة جدا في هذا القتال في تعز.
1: سعادة العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، أشكرك جزيل الشكر. في الشأن الإنساني، أفادت المنظمة الدولية للهجرة بمصرع 109 مهاجرين وفقدان 116 آخرين في غرق قارب قبالة سواحل جيبوتي، ويعيش أكثر من 3600 لاجئ يمني في منطقة أوبوخ شمال جيبوتي وضعا معيشيا صعبا. وتحول الحصول على المياه إلى هاجس يومي لمئات اللاجئين وسط درجات حرارة عالية. مراسل الجزيرة حسن رزاق يرصد لنا المشهد من أوبوخ.
6: هكذا يبدأ ناصر يومه، رحلة بحث عن الماء يعرف مسبقا أنها لن تكون يسيرة. ففي أبخ حيث تتجاوز درجة الحرارة 40 درجة مئوية يزداد معدل استهلاك المياه. عند نقطة التوزيع سبقه عشرات للغرض نفسه، ولم يتبقى للمتأخرين سوى النزر اليسير. عبثا يحاولون استخراج ما تبقى في الخزان. لا تنتهي المشقة هنا، فمع نقص الأوعية يصبح الاحتفاظ بالماء تحديا آخر.
7: ما فيش معانا جركانة فاضية اللي نجي في بها مياه، نحول الجيران ما يخلصونهم، ناخذ من عندهم الدباب ونروح عند نجيب لنا حق اليوم. في الليل ما نحصل مويه، حلس علينا المياه، اما اليوم الثاني جيبوا بابر وبامين زحمه الناس كلهم نازحين زحمه

0: يتم توفير إمدادات المياه عبر صهاريج تنقل آلاف اللترات يوميا من الآبار إلى خزانات موزعة في المخيم، تبلغ سعتها مجتمعة نحو 45 مترا مكعبا. لكن تدفق أكثر من 3600 لاجئ يمني وضع البنية التحتية لإمدادات المياه تحت ضغط حاد، ليتحول الحصول على الماء إلى عبء شاق يشارك في تحمله حتى الأطفال.
1: لدينا 4 صهاريج بأحجام مختلفة، تتولى محافظة أبخ عبرها تزويد المخيم بالمياه من خلال رحلات تتجاوز 3 مرات يوميا، لكنها تنفد سريعا بسبب تزايد أعداد اللاجئين بشكل كبير. نبذل قصارى جهدنا لتقليل النقص ومواكبة الاحتياجات.
0: وبين استعمالات الماء المختلفة، تبقى لمياه الشرب الباردة حاجة خاصة تسعى جهود إغاثية إلى تلبيتها لتخفيف وطأة الحر والجفاف على اللاجئين.
2: منطقة أبخ منطقة حارة جدا والرطوبة فيها أيضا مرتفعة، والإخوة اللاجئين اليمنيين جاءوا هنا في يعني يعتبر في نهاية فصل الصيف، لكن ما زال الجو حار جدا، فكان ضروري من الضروري جدا توفير الماء البارد لهم. هذا المشروع عبارة عن 3 برادات مركزية، البرادة الواحدة عبارة عن يعني خزان 2000 لتر.
0: بين حرارة مفرطة وبنية تحتية تئن تحت ضغط تزايد أعداد اللاجئين، يظل توفير المياه الكافية امتحانا يوميا لقدرة هذه البلدة الصغيرة على مواكبة الاحتياجات المتنامية وسط نقص الإمكانيات. حسن رزاق، الجزيرة، أبخ، شمالية جيبوتي.
3: في ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران قد تقدم على إجراءات إضافية قبل الانتخابات، لكن بإمكان الولايات المتحدة إنهاء الأمر بسرعة. هذا وقال الحرس الثوري الإيراني إن انفجارا وقع بناقلة نفط عملاقة إثر اصطدامها بلغم أثناء محاولتها عبور مسار غير قانوني في مضيق هرمز. وللوقوف على تفاصيل أوفى ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد، ومن طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة. أهلا بكما أحمد وبابا ولد حرمة، وأبدأ معك أحمد. إيران قد تقدم على إجراءات إضافية قبل الانتخابات، ما هي تفاصيل هذه التصريحات؟ وإن كان الرئيس الأمريكي وضع شكلا لهذه التحركات الإيرانية.
4: هذه الرواية تبناها الرئيس الأمريكي بالفعل سالي خلال التصريحات التي أدلى بها في تجمع انتخابي بولاية تينيسي. كان هناك تكهنات هنا في واشنطن بأن إيران قد تقدم على خطوات تصعيدية سواء في مضيق هرمز أو بشكل عام تستهدف القوات الأمريكية، كما يتحدث محللون لوسائل إعلام أمريكية قبيل الانتخابات النصفية للتأثير على حظوظ الجمهوريين وكذلك على تقييمات الرئيس ترامب. الرئيس ترامب هذه المرة أعلن وقال صراحة إن إيران قد تتخذ خطوات إضافية دون أن يكشف طبيعتها، ولكنه حذرها وقال إننا قادرون على التحرك بسرعة ربما لصد هذه التحركات الإيرانية سواء كانت عبر محاولات التأثير على الانتخابات كما يتهمها ترامب أو من خلال التصعيد العسكري في المنطقة. ترامب كان قد قال قبل نحو يومين بأنه لن يشن هجوما على إيران قبل موعد انتخابات التجديد النصفي في 3 نوفمبر المقبل، وبالتالي هذا أبقى حالة التصعيد العسكري على الأقل ليست مرجحة خلال هذه الفترة من وجهة النظر الأمريكية، بيد أن تصريحات ترامب المتعلقة بأن إيران قد تتخذ خطوات إضافية تعيد إلى الواجهة مسألة أن الإدارة ما تزال تضع الخيار العسكري على الطاولة في حال استهدفت إيران أي قوات أمريكية في المنطقة. ليس هناك تحديد حتى الآن من قبل الإدارة عن طبيعة هذه التحركات الإيرانية المتوقعة، ولكن هكذا تتحدث التقارير في وسائل الإعلام الأمريكية. ترامب أيضا في هذا التجمع الانتخابي بولاية تينيسي أعاد القول بأن الولايات المتحدة في موقف جيد، وأعاد القول بأن إيران دمرت قدراتها العسكرية بفعل الضربات الأمريكية، وأيضا أكد على مسألة أن الولايات المتحدة هي التي تسيطر على مضيق هرمز.

0: بل أعاد القول بأنه يفكر في أن يطلق على المضيق اسم مضيق ترامب، وبالتالي هو يستمر في التأكيد للأمريكيين بأن هذه الحرب تنتصر فيها الولايات المتحدة وفق قوله، بينما إيران تدمر قدراتها العسكرية، كما يؤكد ويقول بذلك في عدة مناسبات.
1: أحمد رهيد من واشنطن مراسل الجزيرة، أشكرك. وأنتقل إليك بابا ولد حرمة من طهران، كيف تعاطت طهران مع هذه الاتهامات ربما أو التلميحات من قبل الرئيس الأمريكي؟
2: أما سالي، بالنسبة لإيران لا تعليق على هذه التصريحات الأخيرة لترامب، لكن هناك تعليقات سابقة على تلك التصريحات التي أشار فيها الرئيس الأمريكي إلى أن إيران كانت ستستهدف مدينتين أمريكيتين. يقول الإيرانيون إن ذلك محاولة لخلق عدو وهمي وفق تأكيداتهم الإيرانيون. يركزون التصريحات على مضيق هرمز، يؤكدون سيطرتهم عليه، ويقولون إن له تلك المكانة المهمة في النظرة الاستراتيجية وفي السياسات العامة لإيران، وأن إيران ستفعل كل ما في وسعها ليبقى ذلك المضيق تحت سيطرتها. وفي مضيق هرمز يقول الحرس الثوري إن ناقلة نفط عملاقة قد اندلعت فيها النيران وصبت بذلك الانفشار بعد أن ارتطمت أو اصطدمت بلغم بحري أثناء محاولتها العبور من ممر تصفه طهران بغير القانوني، في إشارة إلى الممر الجنوبي. يؤكد الإيرانيون أن تلك الأرقام التي يقدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزيره خزانته عن كميات النفط التي تعبر من المضيق غير دقيقة، ويقولون إنه الحرس الثوري بالتحديد يقول إنه يستهدف كل ليلة السفن المخالفة، وتنقل وكالة فارس حصيلة من 20 سفينة تقول إن القوات الإيرانية أعاقت عبورها من الممرات غير الآمنة واستهدفتها في مضيق هرمز خلال الأسابيع الماضية. فيما يتعلق بشأن العسكري، هناك هذه التأكيدات من الإيرانيين على أنهم يطورون ترسانتهم العسكرية ويستعدون لأي تحرك أو خطأ في حسابات العدو وفق التعبير الإيراني الدارج، ويؤكدون هذه القدرات المتنامية لإيران فيما يتعلق بالسيطرة البحرية على مضيق هرمز واستهداف السفن. ويتحدث المسؤولون العسكريون عن هذه الجهود التي تبذلها إيران لتطوير منظومتها الصاروخية، سواء تعلق الأمر بمدى ما تنتج من صواريخها ومن قوتها ومن دقتها في إصابة الأهداف. أما في الشأن الدبلوماسي فإن الإيرانيين يؤكدون أن لديهم هذا الاستعداد وهذا التأكيد وهذا التشبث بالمسار الدبلوماسي. يقول مسعود بازكان أن إيران أكدت دائما على الحوار، لكن الحوار لا يكون مجديا حين ترافقوا مع استخدام القوة وفق تعبيره.
1: بابا ولد حرمة من طهران مراسل الجزيرة، أشكرك. ونبقى في سياق التوتر الأمريكي الإيراني، حيث بينما تسعى طهران لزيادة مدى صواريخها، تعيد واشنطن نشر حاملات الطائرات والسفن العسكرية في المنطقة إلى مسافة أبعد عن المياه الإيرانية، ولكن بكثافة أكبر. المزيد في التقرير التالي.
3: معادلة جديدة ترسم خريطة المواجهة بين إيران والولايات المتحدة. ففي 21 من سبتمبر قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن طهران اختبرت صاروخاً جديداً مضاداً للسفن برأس عنقودي خلال هجمات استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية جورج واشنطن، وإن الصاروخ سقط بالقرب منها. وسائل أعلام إيرانية قالت إن السلاح المستخدم كان من طراز يحمل اسم قاسم بصير. أما الولايات المتحدة فلم تؤكد نوع الصاروخ أو الرأس الحربي، ولم تسجل إصابة الحاملة، لكن مسؤولين أمريكيين وصفوا سلسلة هجمات إيرانية على سفن أمريكية مطلع سبتمبر بأنها كانت أقرب إلى الإصابة من السابق. لكن المفارقة تظهر عند النظر إلى الخريطة الأمريكية، فوفقاً للمعهد البحري الأمريكي كانت الحاملة جورج واشنطن في 5 أكتوبر تعمل في بحر العرب إلى جانب 9 مدمرات أمريكية، بينما انتشرت 3 مدمرات أخرى في البحر الأحمر. وغادرت الحاملة جورج دبليو بوش بحر العرب إلى تايلاند، فيما كانت الحاملة روزفلت تتحرك غرباً عبر المحيط الهادئ في انتشار جديد. أي أن واشنطن تحاول إبقاء قطاعها الأثقل أبعد عن إيران، لكن مع تكثيف عدد القطاع المنتشرة حول المنطقة. وهذا تحديداً ما تتحدث عنه طهران، فقد قال المتحدث باسم الجيش الإيراني في 4 أكتوبر إن القوات الأمريكية ابتعدت بحسب تقديره حتى 1000 كيلومتر إضافية، وإن إيران تعمل رداً على زيادة مدى صواريخها وسرعتها ودقتها. ورغم عدم وجود إعلان رسمي أمريكي يؤكد ابتعاد الحاملات 1000 كيلومتر، إلا أن بيانات الانتشار تظهر تمركز القوات الأمريكية في بحر العرب بدلاً من المياه الأقرب لإيران. لكن هل يعني الابتعاد ضمانة كاملة؟ في مارس الماضي أطلقت إيران صاروخين باتجاه دييغو غارسيا القاعدة الأمريكية البريطانية البعيدة في المحيط الهندي، لم يصب أي منهما الهدف، تعطل أحدهما فيما اعترضت سفينة أمريكية الصاروخ الآخر. ومع ذلك أظهر الهجوم أن طهران تحاول دفع نطاق التهديد إلى ما وراء الخليج والشرق الأوسط. وفي قلب هذا السباق يظهر الصاروخ الإيراني الجديد، صاروخ باليستي يعمل بالوقود الصلب بمدى معلن لا يقل عن 1200 كيلومتر، ورأس قادرة على المناورة، ونظام توجيه كهربصري يفترض أن يساعده في المرحلة النهائية على البحث عن الهدف. لكن بلوغ مدى 1200 كيلومتر شيء، وإصابة سفينة تتحرك على بعد 1000 كيلومتر شيء آخر. وهنا تدخل روسيا والصين إلى المعادلة. مسؤولون أمريكيون قالوا إن روسيا والصين ربما قدمتا لطهران معلومات وصور أقمار صناعية تساعدها على تحديد مواقع السفن والقوات الأمريكية. روسيا نفت تقديم دعم استخباراتي، بينما عاقبت واشنطن شركات صينية قالت إنها زودت إيران بصور فضائية ساعدتها في تنفيذ ضربات. وفي 29 سبتمبر فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على شبكات قالت إنها تشتري لإيران أسلحة جاهزة ومكونات مزدوجة للاستخدام وإلكترونيات مرتبطة بالصواريخ والطائرات المسيرة. فبينما تسعى طهران لزيادة مدى صواريخها، تجعل واشنطن أهم أصولها العسكرية أبعد وأكثر انتشاراً وأصعب في الاستهداف.
1: ومعنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية، للنقاش أكثر. أهلا بك معنا دكتور محمد. الآن كل هذا التحشيد وإعادة التموضع وربما الاستعراض في كثير من الأحيان، هل يعني يشي بأن هذه التحركات العسكرية آتية لا محالة، أم ربما يقود إلى جهود أكثر في سبيل الدبلوماسية، لأن ذلك يفسر أن الجولة القادمة من الحرب إن حدثت لن تكون كسابقاتها بالتأكيد؟
4: ما يحدث الآن هو سلسلة جدليات استراتيجية على الصعيد الثنائي بين إيران وترامب، وأيضا جدليات أخرى بحكم أن هناك أطراف غير مباشرة إما معنية بأن تلتزم بالعقوبات الأمريكية، أو أن الآن كما هو حال روسيا مدعوة للمساهمة في حل أزمة الديزل في الولايات المتحدة. إذن من ناحية تعدد الأطراف هذه مسألة طبيعية، تتعدد الأطراف غير المباشرة إما بدافع أن لها مصلحة أو أنها دعيت لتقديم وساطة أو ما يشبه ذلك. ولكن في المحصلة النهائية طبيعة الصراع تزداد تعقيدا. أصبحنا الآن بدأنا بحرب إيران في شهر مارس، بعدها بأسبوع صح العالم على أزمة هرمز، الآن هناك باب المندب الجبهة الجديدة، وربما قد يتطور الصراع إلى جبهات أخرى. على مستوى الوضع بين الأمريكيين والإيرانيين هناك مذكرة تفاهم كمرجعية أساسية، هناك عروض أخرى، ردود ليست في
1: ولكن
4: المستوى،
1: ولكن أصبحت غير مقبولة للجانب الأمريكي.
4: لذلك نحن في مرحلة لا هي حرب قائمة بذاتها ولا هي مسار تفاوضي جاد، بمعنى بين المنزلتين. والآن بالنسبة لترامب على الأقل هناك تفكير واضح حسب مؤشرات التحشيد العسكري الميداني في منطقة الخليج، وأيضا ما يصدر من مؤشرات عن وزارة الحرب نفسها في واشنطن، هناك النية للجمع بين مزيد من الخنق الاقتصادي ضد الإيرانيين ومساعي واشنطن لإقناع عواصم أخرى للمساهمة في هذه السياسة.

0: الإيراني عندما التقاه في تركمانستان، هل يمكن أن يكون هنالك حظوظ؟
1: أولا، دخول بوتين في الكرملين على خط هذا الصراع الإيراني الأمريكي هذا ليس دخولا تلقائيا ولا دخولا من باب ما نسميه بالحياد الإيجابي الذي هو الذي يمنح فرصة وساطة روسية. نحن الآن أمام دعوة مباشرة بل أمام مقايضة بين بوتين وترامب. الرئيس الأمريكي يحتاج للديزل الروسي في هذه المرحلة، وبوتين يستجيب، وماذا يحصل في المقابل؟ ترامب يلعن سنسبيل زيلينسكي رئيس أوكرانيا، بمعنى ينتقده أنه ليس رئيسا يعني ينبغي تجاوز، وهذه هدية. هذا ما يتوخاه بوتين منذ سنوات، أن يقف بعض دول الغرب معه في التنديد أو في يعني مواصلة موقف سلبي من نظام زيلينسكي في كييف. لكن هل يرقى عندما يقوم بوتين بإيصال رسالة طهران إلى ترامب؟ هل يضع فيها ضغطا سياسيا؟ هل يضع فيها المعية التفاوضية؟ نعم. لا يبدو أنه في هذا
0: الأيام القادمة
1: هو دور روسي الآن. نعم. بمقتضى المصلحة وليس بمقتضى الفضيلة السياسية لإنهاء نزاع مفتوح أصبح مستعصيا على الطرفين الأمريكي والإيراني.
0: دكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية، أشكرك جزيل الشكر. في تطورات التصعيد في قطاع غزة، أفاد مجمع ناصر الطبي بإصابة 6 أشخاص برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خارج مناطق سيطرتها في مدينة خان يونس. ومن مدينة غزة تنضم إلينا مراسلة الجزيرة نور خالد، ومن دير البلح ينضم إلينا مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرة. وأبدأ معك نور، ربما للوقوف على آخر التطورات وأيضا هذا التصعيد الإسرائيلي وإن كان مستمرا.
2: نعم سالي، دعيني فقط أن أحدث آخر الأخبار، وهو كان استشهاد طفل متأثرا بجروحه التي أصيب بها بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في جباليا شمالي القطاع. وهذا الأمر بات يتكرر كثيرا، أن المستشفيات تستقبل المصابين الذين يصابون بجروح جراء إطلاق النار من قبل الاحتلال الإسرائيلي، سواء من آلياته التي تتمركز داخل خطوط أو حدود الخط الأصفر، أو حتى من المسيرات الإسرائيلية، أو من الرافعات التي هي مثبتة في مواقع الجيش الإسرائيلي الذي أنشأها في أماكن سيطرته. وتصل هذه الإصابات المستشفيات، ولكن يبدو أنها تكون إصابات خطيرة. الاحتلال الإسرائيلي يصيب أصحابها في مناطق خطيرة من الجسد، أو أن هذه المستشفيات لا تستطيع أن تقدم الخدمة كما يجب أن تقدم بسبب العجز الكبير في المنظومة الصحية من حيث الأدوية والعلاجات وكذلك الأجهزة الطبية. عدا على أن الاحتلال الإسرائيلي منذ أيام وهو يشن غارات إسرائيلية على كافة مناطق القطاع من الجنوب مرورا بالوسطى وحتى شمال القطاع. مدينة غزة وشمالها شهدت أمس غارات إسرائيلية عنيفة على مباني عدة في مناطق حي الرمال وكذلك المناطق الشرقية لمدينة غزة والمناطق الشمالية. أمس قصف الاحتلال الإسرائيلي بناية سكنية في حي الرمال غربي مدينة غزة بالصاروخين على الأقل، حتى أنه يعني قام بنسفها تماما وتدميرها، وأدى ذلك إلى إلحاق الضرر الكبير بالبيوت والمنازل المجاورة. وفي المنطقة الشرقية لمدينة غزة كان هناك أيضا قصف لبناية سكنية، وفي منطقة لتوام في المنطقة الشمالية لقطاع غزة كان هناك قصف لبناية سكنية. هذا الأمر يجدد من حالات النزوح وموجة النزوح في قطاع غزة. هؤلاء الذين يعيشون في البنايات السكنية والتي كانت تستوعب ربما عشرات المواطنين والنازحين من مختلف المناطق، ولكن بهذا القصف وبهذه الإخلاءات التي تحدث في كافة مناطق القطاع يجدد الاحتلال موجة النزوح ويجعل المواطن أمام حلول صفرية، لا أماكن مهيئة لاستقبال النازحين، لا خيام لا أراض واسعة، فالمواطن يعيد بناء حياته من الصفر ربما وبشق الأنفس، يجمع ما تبقى من

0: أنقاض بيته ربما ليستصلحها ويقيم بها حياة جديدة بعد أن قام الاحتلال الإسرائيلي بقصف هذه البنايات، عدا على قضم مساحات واسعة من المناطق الشرقية من مدينة غزة. أمس كان هناك تقديم للمكعب الأصفر في حي الشجاعية، ما دفع المواطنين الذين يعيشون بالقرب من هذا الخط بمغادرته والنزوح مجددا.
1: نور خالد مراسلة الجزيرة من مدينة غزة، أشكرك و أتوجه إلى دير البلح حيث أشرف أبو عمرو. أشرف، أيضا هنالك تصعيد مستمر استهداف خيام النازحين، ماذا عن الأوضاع الآن؟
2: الأوضاع على حالها، مزيد من التصعيد الإسرائيلي، مزيد من عمليات القصف المدفعي وأيضا عمليات التحليق المستمر لجميع أنواع الطائرات الإسرائيلية في أجواء القطاع. حقيقة هي ما زالت مستمرة حتى الآن. قبل قليل وزارة الصحة الفلسطينية قالت منذ 11 من أكتوبر، أي منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ قبل عام، وصل عدد الشهداء إلى 1488 شهيدا وصلوا إلى مستشفيات القطاع، بالإضافة لأكثر من 5300 جريح جلهم إصابات خطيرة وما زالوا يرقدون داخل مستشفيات القطاع يعانون الأمرين على وقع الأزمة الإنسانية والنقص الكبير في الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفيات هنا في قطاع غزة. عمليات القصف المدفعي وعمليات النسف في المناطق الشرقية متواصلة حتى الآن، بالإضافة إلى ذلك التقدم ما بين حين وآخر وما بين عملية كر وفر. القوات الإسرائيلية توغل في المناطق الشرقية للقطاع كما حدث شرق دير البلح وكما حدث شمال مخيم لبريج هنا في وسط القطاع، بالإضافة للمناطق الشرقية لخان يونس. القوات الإسرائيلية تقوم بإزاحة المكعبات الصفراء باتجاه المنطقة الغربية واقتضام مزيد من أراضي المواطنين. وفق نص الاتفاق قبل عام من الآن كان من المفترض أن تعيد القوات الإسرائيلية تموضعها باتجاه المنطقة الشرقية وتنسحب، ولكن خلال الأسابيع القليلة الماضية بتنا نلاحظ توسيع نطاق اقتضام أراضي المواطنين وضمها للخط الأصفر، وهذا يؤدي بطبيعة الحال إلى نزوح العشرات من العائلات الفلسطينية باتجاه المناطق الغربية. وبتنا أيضا نلاحظ تكثيفا للقصف الجوي من الطائرات الحربية الإسرائيلية باتجاه المناطق الأكثر اكتظاظا، نتحدث عن 2,400,000 فلسطيني يسكنون في الوقت الحالي في شريحة ضيقة لا تتجاوز 30% من مساحة القطاع، وهي المنطقة الغربية للقطاع فيها أيضا تزداد وتيرة الضربات الجوية على خيام النازحين، على السيارات المدنية، على تجمعات المواطنين، وفي المحصلة بطبيعة الحال هذه الغارات توقع مزيد من الشهداء والجرحى. نعم. الذين يصلون للمستشفى. أشكرك. على وقع الأزمة الإنسانية التي ما زالت متفشية في القطاع حتى الآن.
1: أشرف أبو عمرو مراسل الجزيرة من دير البلح، شكرا جزيلا. والآن إلى هذه النافذة الاقتصادية الخاصة، ونسلط فيها الضوء على رفع الصين الحظر عن تصدير المشتقات النفطية إلى الأسواق العالمية. التفاصيل مع زميلة فيدا باسيل.
3: شكرا لك سالي، أهلا بكم مشاهدينا في هذه النافذة الاقتصادية الخاصة. في خضم أزمة طاقة عالمية بسبب تداعيات الوضع في مضيق هرمز، عادت الصين أكبر مستوردا للنفط في العالم لاستئناف صادراتها من المشتقات النفطية بعد فترة وجيزة من حظر استمر 9 أيام لحماية السوق المحلية. إجراء يوفر إمدادات لأسواق الديزل والبنزين ووقود الطائرات التي تعاني نقصا ملحوظا. فالأزمة ليست في توفر النفط الخام فحسب، بل في المصافي التي تتولى تكريره. إذن وافقت الصين، ثاني أكبر منتج للمشتقات النفطية في العالم بعد الولايات المتحدة، على تصدير 3,700,000 طن خلال الشهر الجاري، أي ما يعادل قرابة 28 مليون برميل. وكانت صادرات الصين من البنزين والديزل ووقود الطائرات سجلت مستوى مرتفعا في أغسطس الماضي بأكثر من 4,500,000 طن قبل حظر الشحنات مؤقتا في مطلع هذا الشهر. سجل وقود الطائرات أكبر صادرات بين المنتجات الثلاثة في أغسطس بأكثر من 2,500,000 طن بنسبة زيادة تتجاوز 40% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، مدفوعا بانتعاش الطلب على السفر ونقص الإمدادات العالمية. أما صادرات الديزل فارتفعت في أغسطس إلى أكثر من 1,300,000 طن، بينما تراجعت شحنات البنزين. ومنذ اندلاع الحرب في فبراير الماضي بدأت بيجين في تقييد صادرات الوقود بدءا من مارس لحماية السوق المحلية، ثم خففت القيود تدريجيا في يوليو وأغسطس وسبتمبر.

0: وتحولت الصين من إدارة الصادرات عبر حصص عامة إلى إعطاء الموافقات على أساس شهري، وهو ما منحها تحكما أكبر في توقيت الشحنات وأيضا كمياتها. ماذا عن الأسواق التي تتجه لها صادرات المشتقات النفطية الصينية؟ تتركز غالبية هذه الأسواق في آسيا، وفي مقدمتها هونغ كونغ بحصة تبلغ 20%، وبحجم واردات يصل إلى 38 مليون برميل سنويا في المتوسط. تليها سنغافورة ب 17% وواردات تقدر بنحو 32 مليون و 400 ألف برميل، ثم الفلبين بنحو 6%، وأستراليا في المركز الرابع ب 5% تقريبا، في حين تتوزع النسبة المتبقية البالغة 52% على بقية دول آسيا والعالم. ينضم إلينا من بيجين المحلل الاقتصادي رونغ هوان. أهلا بك سيد رونغ. سيد رونغ، كيف تقرؤون بداية هذه الخطوة الصينية بالعودة لتصدير الديزل والوقود؟ هل يعود ذلك لأسباب داخلية واستقرار السوق الداخلي، أم لأسباب تتعلق بالضغوط عليها؟
1: أهلا ومرحبا بكم. أولا يجب أن نعلم أن يعني الصين منذ يعني نهاية فبراير هذا العام، يعني منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، يعني عدلت سياساتها لتصدير المنتجات النفطية، ويعني أولوياتها هو ضمان استقرار إمداد للسوق داخل الصين، وفي نفس الوقت مع مراعاة احتياجات الأسواق الدولية. فيعني هناك يعني التوقف مؤقت لتصديرها منذ ذلك الوقت، وكذلك هناك أيضا إمداد للدول المجاورة للصين لمساعدة هذه الدول على حل النقص الوقود. وعلى هذا الأساس هذه الآليات الشهرية، يعني كل شهر الأجهزة الصينية معنية تؤتي حصة يعني مصافي الصينية حصة شهريا لتصدير المنتجات النفطية.
0: سيد رونغ،
1: ولذلك هذه مرة أيضا يعني بسبب ليس الضغوطات، بل الصين يعني تعمل بوتيرتها.
0: طيب، حسب وتيرتها، سأعود إلى هذه النقطة بالتحديد لمعرفة المعايير التي تعتمدها الصين في العودة للتصدير من عدمه. ولكن قبل ذلك، عودة الصين للتصدير ماذا يعني بالنسبة لأزمة الوقود وأيضا الديزل ووقود الطائرات بالتحديد؟
1: طبعا الصين يعني بصفتها ثاني أكبر دولة مصادر لهذه المنتجات النفطية، ويعني هذه الحصة أيضا يمكن أن يخفف النقص الحاد في الأسواق الدولية للمنتجات النفطية. وفي نفس الوقت أيضا يمكن الصين أيضا المساهمة وكذلك تحمل المسؤوليات في استقرار سلاسل التوريد العالمي للمنتجات النفطية.
0: ولكن هذه الموافقات الشهرية ألا يكون لها تأثير سلبي على سلاسل الإمدادات، وخاصة التخطيط من قبل المشترين والأسعار؟
1: لأن يعني كما نعلم يعني السبب الرئيسي في نقص الإمداد هو بسبب الحرب في إيران، وكذلك عدم استقرار للمنتجات للنفط الخام، وكذلك يعني الملاحة الدولية لنقل هذه المنتجات، وكذلك ضعف الإنتاج للمصافي في دول الخليج بسبب يعني عدم الاستقرار كذلك. فلذلك الصين ستعمل يعني على استعادة السلام والاستقرار في هذه المنطقة، وفي نفس الوقت يجب أن نرى يعني جذور المشكلة، ويجب كل الجهود الرامية إلى حل يعني المشكلة الجذرية في النقص الحاد للوقود في العالم.
0: طيب، فيما يتعلق بالمعايير التي تعتمدها الصين من أجل التصدير ووقفه، ما هي بالتحديد هذه المعايير؟ هل تتعلق بالأسعار؟ هل تتعلق بحاجات السوق الداخلي فقط؟

0: يعني هناك معايير عدة. يعني هذه الآليات هي آليات مرنة يمكن تعديلها وفقا لاحتياجات السوق المحلي وضمان الاستقرار إمداد داخليا. فهناك أولويات لضمان السوق الداخلي، وكذلك حسب أيضا مستوى الاحتياطات المنتجات الوقود في داخل الصين، وفي نفس الوقت أيضا حسب يعني أحوال وضع الأسواق الدولية، وكذلك حاجة وأسعارها وحاجة الدول المختلفة لهذه المنتجات.
1: طيب، من هي الدول أو ما هي الدول التي ستستفيد من عودة الصادرات الصينية للمشتقات النفطية؟
0: كما نعلم يعني السوق الرئيسية للمنتجات الصينية النفطية هي في منطقة آسيا، ومثلا سنغافورة، وكذلك الفلبين، وكذلك الدول يعني الآسيان وغيرها، وكذلك أيضا في الدول الأوروبية. فهذه الدول يعني ستستفيد بشكل أكبر يعني استئناف الصين صادراتها للمنتجات النفطية.
1: الهند، كوريا الجنوبية، سنغافورة هي من أكبر الدول المصدرة في آسيا. عندما تعود الصين للتصدير، هل تأخذ من حصة هذه الدول؟
0: طبعا كما قلت يعني هي هذه المنتجات هي ليس نقل حصة دول معينة لباقي الدول، بل هي حسب حاجة الدول وكذلك حسب الصفقات التي تم إبرامها بين المصارف الصينية يعني مشتري هذه الدول.
1: طيب، انعكاس ذلك على دول الخليج خاصة في ظل الأزمة التي يعيشها مضيق هرمز، باختصار لو سمحت.
0: نعم طبعا هذه يعني الصين تريد أيضا مساهمة في استقرار الأسعار وإمداد في الوقود في المنتجات النفطية في العالم. والمهمة المليحة حاليا في الدول الخليج هو كما تسعى الصين دائما استعادة السلام والاستقرار في
1: شكرا
0: المنطقة،
1: لك.
0: وكذلك ضمان يعني سلاسل الملاحات لنقل هذه المنتجات.
1: سيد رونغ هوان، المحلل الاقتصادي من بيجين، شكرا لك. نهاية هذه النافذة الاقتصادية، عودة إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
2: مستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات في اليمن والمنطقة وللتوتر الأمريكي الإيراني والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة وتطورات في السودان. وفي آخر المستجدات، أعلنت هيئة الطيران المدنية السعودية وفاة 12 شخصا وإصابة نحو 300 جراء الاعتداء الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي بالرياض. هذا وأعلن المتحدث باسم قوات التحالف اعتراض وتدمير صاروخ باليستي في محافظة الخرج وسط السعودية أطلقته الميليشيا الحوثية، كما أفاد بتدمير مسيرة بالمنطقة الشرقية في السعودية وسقوط مقذوف في محيط مطار الملك فهد الدولي بالدمام. وفي ردود الفعل، قال الرئيس الأمريكي إن الهجمات ضد السعودية فظيعة وإن السعوديين قادرون على الدفاع عن بلادهم، وأن لدى واشنطن اتصالات مع الحوثيين وسترى ما سيحدث. كما أكد رئيس الوزراء الباكستاني تضامن بلاده مع السعودية، وجدد التزام إسلام أباد بسيادة المملكة انطلاقا من اتفاقية مكة للدفاع المشترك. في اليمن، قالت القوات الحكومية إن طائراتها قصفت مواقع لجماعة الحوثي بتلال المقرم والجعشة والسلال شرقية مدينة تعز. هذا وأفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين بتعرض مطار صنعاء لغارات ومديرية سحار في صعدة لهجوم صاروخي، كما تعرضت مديرية نهم في صنعاء لغارتين. أما في ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي إن إيران قد تقدم على إجراءات إضافية قبل الانتخابات، لكن الولايات المتحدة بإمكانها إنهاء الأمر بسرعة. وفي الأثناء، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن حريقا اندلع في ناقلة نفط إثر إصابتها بمقذوف مجهول داخل مضيق هرمز. وأعلنت القنصلية الهندية في دبي إنقاذ جميع أفراد الطاقم الهندي عقب حادث قبالة سواحل رأس الخيمة. وفي قطاع غزة، أفادت مصادر بمستشفيات قطاع غزة باستشهاد طفل بنيران قوات الاحتلال في مخيم جباليا شمالي القطاع، فيما أصيب 6 آخرون برصاص الاحتلال في خان يونس. وفي السودان، قال محافظ ود الماحي بإقليم نيل الأزرق إن مسيرة للدعم السريع استهدفت مستشفى أم درفة بالمحافظة جنوب شرقي البلاد. ونبدأ بالملف اليمني، ومعنا من الرياض مراسل الجزيرة بدر الربيعان. بدر، أهلا بك معنا، وماذا في آخر التحديثات من السلطات السعودية حول مطار الملك خالد أو مطار خالد، يعني هل سيتم استئناف الرحلات؟
3: نعم، حقيقة في هذه الجزئية تحديدا ما زلنا نترقب ما قد يصدر من الهيئة العامة للطيران المدني من بيانات إضافية، سواء فيما يتعلق بحجم الأضرار التي لحقت بمرافق المطار، وأي مستجدات بشأن أوضاع أيضا الضحايا والمصابين، وفيما يتعلق باستئناف الرحلات بعد الإعلان يوم مساء البارحة عن وفاة 12 شخص وإصابة 309 آخرين، بعضهم في حالات حرجة. نتحدث عن مطار دولي مدني يستقبل مسافرين من كافة أنحاء العالم، وبالتالي هذا الاعتداء لم يقتصر أثره على السعوديين، نتحدث عن اعتداء طال الأشخاص من جنسيات أخرى عديدة كما ذكر البيان. الموقف العسكري جعل لسان التحالف كرد على هذا الاعتداء، كان البيان شديد اللهجة بشأن الاعتداء ووصف ما حدث بأنه عمل إرهابي يرقى إلى جريمة حرب مكتمل الأركان. بالنظر إلى استهداف المدنيين وما نتج عنه من وفيات وإصابات بين المسافرين والعاملين في مرافق المطار، التحالف أعلن عبر متحدثه اللواء الركن تركي المالكي بشكل واضح أن القوات المشتركة سترد على هذا الاعتداء بحزم، وأيضا بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. هذا الموقف العسكري حقيقة يأتي بينما تتواصل التطورات الميدانية خلال 24 ساعة الماضية. نتحدث عن إعلان من التحالف عن سقوط مقذوف في محيط مطار الملك فهد الدولي بالدمام شرقي المملكة. أيضا كان هناك إعلان لاعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون في محافظة الخرج. نتحدث إذن عن استمرار الهجمات ومحاولات الاستهداف، في المقابل عمليات اعتراض وتصدي وموقف معلن من التحالف بالرد على الاعتداء الذي استهدف مطار الرياض. على المستوى السياسي حقيقة كان هناك إدانات دولية وعربية واسعة تواصل صدورها حقيقة منذ الاعتداء، خصوصا بعد إعلان أعداد الضحايا والمصابين بهذا الرقم الكبير. أبرز هذه المواقف ما صدر عن الأمم المتحدة أدان أمينها العام الهجوم، وأكد أن استهداف المدنيين والبنية التحتية ينتهك القانون الدولي، وطالب بوقف فوري لهذه الهجمات. أيضا باكستان التي جددت التزامها بأمن المملكة وسيادتها، وأشارت بشكل مباشر إلى اتفاقية مكة للدفاع المشترك والقرارات الأخيرة المتعلقة بتنفيذها. هذا يأتي بعد أيام من اجتماع الرياض الذي اتفقت فيه الدول المشاركة في هذا الحلف، السعودية وتركيا وباكستان، على الالتقاء للتنفيذ العملي لترتيبات الدفاع المشترك والعمل على نشر القوات والقدرات المتفق عليها داخل المملكة في الاجتماع الأخير. كذلك الموقف الأمريكي الذي جاء على لسان وزير الخارجية ماركو روبيو، والذي أدان الهجمات الحوثية وتحدث تحديدا عن سقوط ضحايا أبرياء من بينهم مواطن أمريكي قتل في الاعتداء على مطار الرياض. وصف روبيو هذه الهجمات بأنها مستهجنة وأيضا تعكس تجاهل صارخ لأرواح المدنيين. أكد وقوف الولايات المتحدة إلى جانب السعودية، وأيضا طالب بوقف فوري لهذه الهجمات. على المستوى العربي والإقليمي هناك مواقف صدرت من سوريا، الأردن، قطر، باكستان إلى جانب الهند، وكذلك جامعة الدول العربية التي اعتبرت استهداف المطار تهديد لسلامة الطيران المدني والأمن الإقليمي، وأكدت دعم السعودية في الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها. أيضا الأمين العام مجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي أدان بشدة تكرار هذه الاعتداءات على مطار الملك خالد، واعتبرها أنها تعكس استخفاف بأرواح المدنيين وتستوجب تحرك دولي حازم. إذن هذا مجمل حقيقة الموقف هنا في الرياض، ونبقى في انتظار ما

0: ستعلن هيئة الطيران المدني بشأن ما يتعلق بالأضرار التي لحقت بمرافق المطار وأوضاع أيضا المصابين وأي مستجدات تتعلق بعودة العمليات التشغيلية وحركة الرحلات.
1: وطبعا سنتابع معك التحديثات بدر ربيعان من الرياض مراسل الجزيرة، شكرا جزيلا لك. ومعنا من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي، ومن تعز مراسلة الجزيرة مها علي. وأبدأ معك نبيل، وربما يعني سؤالي الأول حول الأوضاع مع السعودية، أهم وآخر البيانات حيث يتحدث أو تتحدث جماعة أنصار الله الحوثي عن المعاملة بالمثل.
2: نعم سالي، قبل قليل وزارة الصحة التابعة لسلطات صنعاء أعلنت عن سقوط 6 جرحى، قالت بأنه جراء غارة سعودية استهدفت أحد الأحياء السكنية هنا في العاصمة اليمنية صنعاء، فضلا أيضا عن إعلان وسائل الإعلام الرسمية عن غارتين قالت بأنها السعودية استهدفت منطقة نهم أيضا والتابعة للعاصمة اليمنية صنعاء. في ذات السياق كانت وزارة الخارجية قد أكدت التابعة أيضا لسلطات صنعاء بأن مبدأ المعاملة بالمثل هو المحدد لطبيعة الرد العسكري على السعودية في هذه المرحلة، وأكدت أيضا بأن مطار صنعاء قد تعرض لمئات الغارات من قبل السعودية، مؤكدة بأنه قد أدى ذلك إلى تدمير بنيته التحتية، وأكدت أيضا بأن رفع الحصار وإنهاء الأنشطة العدائية أقل كلفة على السعودية من ما وصفته بمغامرتها العسكرية، ناصحة أيضا شركات الطيران المتجهة للمطارات السعودية بالتنسيق مع مركز العمليات الإنسانية مع في العاصمة اليمنية صنعاء، وهذا يمثل كما قالت إخلاء لمسؤوليتها جراء ذلك. في سياق آخر أيضا أكدت وسائل الإعلام الرسمية عن استمرار الغارات الجوية قالت بأنها سعودية واستهدفت أيضا محافظة صعدة على الحدود مع المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى منطقة صبر الموادم في جبل صبر بمحافظة تعز جنوب غربي اليمن. بذات السياق أيضا وفي الصعيد الميداني سالي، أكدت أيضا القوات المسلحة بأن هناك استهدفت تحشيدات تابعة لقوات حكومة عدن كانت متجهة من صوب محافظة لحج باتجاه جنوب مضيق باب المندب وباتجاه السقية ورأس العارة، وأيضا أكدت بأن هذا الاستهداف قد أدى إلى سقوط العشرات من القتلى والجرحى في صفوف تلك القوات، وأكدت أيضا بأن التصعيد سيقابل بتصعيد أشد وبأن معادلة الحصار بالحصار حسب القوات المسلحة سوف تستمر بأنها ماضية في هذه المعادلة، معادلة التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار والمطار بالمطار، حتى حسب القوات المسلحة يتوقف العدوان ويرفع الحصار المستمر منذ نحو 12 عاما.
1: نبيل اليوسفي مراسل الجزيرة من صنعاء، شكرا لك. ونذهب إلى تعز حيث مراسلة الجزيرة مها علي. مها أهلا بك، وكيف تسير المعارك على الأرض في تعز آخر وأبرز المستجدات؟
3: نعم سالي، وتيرة العمليات تذهب بشكل متصاعد. نحن هنا نتحدث عن جبهة القروض الواقعة في جنوب شرق محافظة تعز. هناك يبدو أن القوات الحكومية تحقق تقدما في هذا الاتجاه. المركز الإعلامي للقوات الحكومية أعلن سيطرة القوات الحكومية على مدرسة الفرقان الواقعة في قرية الذنيب، وهذه القرية أو منطقة الذنيب تدور فيها عنف المواجهات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي منذ صباح هذا اليوم، واشتدت وتيرتها خلال ساعات الصباح الأولى وما تزال مستمرة حتى هذه اللحظة. وفي هذه الجبهة كان الطيران الحربي قد استهدف تعزيزات ومخازن أسلحة وتمركزات لجماعة الحوثي بالتزامن مع اندلاع هذه المواجهات. نتحدث أيضا عن تطورات على مستوى جبهة الشخب التي بطبيعة الحال ما تزال وفقا للمصادر العسكرية تشهد هدوءا حذرا بعد أن كانت القوات الحكومية قد كسرت هجوما واسعا لجماعة الحوثي بإسناد من الطيران الحربي. أيضا قالت القوات الحكومية إنها قتلت أكثر من 25 عنصرا من جماعة الحوثي خلال هذه المواجهات في هذه الجبهة. القوات الحكومية أيضا كانت قد صدت هجوما واسعا لجماعة الحوثي في جبهة حدران والصياحين غربي مدينة تعز وبإسناد أيضا من الطيران الحربي. التطورات العسكرية متلاحقة ومتصاعدة سواء على مستوى الاشتباك البري أو على مستوى حضور الطيران الجوي الذي حاضر بكثافة في سماء مدينة تعز وكذلك أريافها خلال 24 ساعة الماضية. إنسانيا الوضع ينزلق ساعة بعد أخرى. السلطات في محافظة تعز كانت قد أطلقت نداء استغاثة للمجتمع الدولي والهيئات الأممية والإنسانية والإغاثية لإنقاذ سكان مدينة تعز من الحصار الذي تفرضه جماعة الحوثي على منفذها الرئيسي والمتبقي الوحيد وهو منفذ هيجة العبد عدن أو تعز العاصمة المؤقتة عدن بعد أن أغلقت جماعة الحوثي خلال 12 سنة الماضية أو العام الماضية أكثر من 3 إلى 4 منافذ رئيسية لهذه المدينة. بالتالي نحن نتحدث عن حصار يتوسع نطاقه ليشمل أيضا الطريق الأخير لهذه المدينة. السلطات هنا قالت إن استمرار قطع الإمدادات الغذائية والدوائية يهدد حياة السكان داخل هذه المدينة المحاصرة. وبدرجة رئيسية القطاع الخاص، وزارة الصحة في هذا الصدد كانت قد أطلقت نداء استغاثة وحملت المجتمع الدولي أو طلبت من المجتمع الدولي الضغط على جماعة الحوثي لفتح هذا الطريق والابتعاد عنه، لأنه خلال الفترة الماضية وحتى هذه اللحظة حولت جماعة الحوثي هذا الطريق إلى نقاط اشتباك مع القوات الحكومية وأغلقته بطبيعة الحال أمام الإمدادات الغذائية والإنسانية والدوائية في مدينة تعز. أيضا أزمة المشتقة النفطية تلقي بتداعيات كارثية على كل القطاعات. نتحدث عن مرافق صحية مهمة توقفت عن العمل نتيجة هذه الأزمة، ونتحدث عن شلل عام في حركة سير المواطنين نتيجة انعدام المشتقات النفطية. عشرات المحطات تم إغلاقها وارتفاع كبير في أسعار أيضا المشتقات النفطية والمواد الغذائية والتموينية. سالم
1: مها علي مراسلة الجزيرة من تعز، شكرا جزيلا لك. ومعنا في الاستوديو مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت. سعيد أهلا بك. وبداية إن بدأنا يعني فيما يحدث بين جماعة أنصار الله الحوثيين والمملكة العربية السعودية وما أتيح من بيانات من قبل الجماعة حول مبدأ المعاملة بالمثل عندما يقصف مطار صنعاء أو أي مطار في المناطق التي تسيطر عليها الجماعة، فبالتالي يقصف مطار سعودي. ولكن إن أخذنا هذه المعادلة يعني مطار صنعاء يعني شبه خالي بينما مطار الرياض يكتظ بالمدنيين، ألا يؤخذ ذلك بعين الاعتبار أو كيف تتعامل ربما بحسب تفسيرك؟
4: نعم، هو هذا الشعار اللي ترفعه الجماعة رفعته مبكرا، لكن هو لم يحدث في هذه الفترة الأخيرة أي قصف في المطار نفسه. هذا واحد، كانت قصفت موقع عسكري وأعلن عنه وهي قاعدة معروفة هناك. الثاني أن أغلب العمليات التي جرت في صنعاء أو في مأرب أو حتى في تعز هو الطيران اليمني وليس الطيران السعودي. الطيران السعودي أو طيران التحالف أعلن عن مسؤوليته في تحريك الطيران في عملية باب المندب. في لما ذكر التحالف وأصدر بيان رسمي أن هناك 100 طائرة تحركت لموضوع باب المندب وكان له تبريرات باعتبار هذا ممر دولي. الطيران الآخر تعلن القوات الحكومية أنها هي المسؤولة عنه، ولم تعلن السعودية أنها تقصف في هذه الأماكن إلا مؤخرا بعد ما جرت السعودية جرا في هذه المسألة. الثالث، الاستهداف لمطار الملك خالد أو مطار أبها، هذه مطارات مدنية فاعلة ونشطة وهي محطة لحركة الطيران، لكن صحيح. المطار صنعاء هو مطار شبه مغلق، الوحيد الذي يتحرك فيه فقط بعض الطائرات التابعة للأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية وغيرها، وليست هناك تحركات للطيران المدني. بالتالي هي عنوان لتبرير حقيقة، لكن الهدف كان هو دائما الجماعة دائما تؤمن بأن قوتها في نقل عنوان أكبر من عنوان اليمني، بمعنى أنها تريد أن تكون الصراع إقليمي، هذا يخدمها كثيرا هي في نظرها، ولذلك انتبهت القوات.
1: كيف يخدمها؟ يعني قد يقود أيضا، يعني الآن ترامب يتحدث ربما عن تدخل أمريكي على خلفية هذه الاعتداءات، ربما ذلك يكون خصما عليها وليس.
4: هذا صحيح في هذه الزاوية، لكن هي في زاوية أخرى في زاوية الإقليم وليس الدولي. هي كانت ترك يعني عندها ثقة أن القوات الأمريكية لن تدخل، وحتى الآن ليس هناك أي معطى مادي أنه ستدخل، إنما هناك دراسة حول ذلك. صحيح. السعودية منذ اليوم الأول الحوثيون يعلنون أنها هي العدو. عندما سيطروا على باب المندب سمحوا لكل السفن بما فيها السفن الأمريكية بما فيها السفن الإسرائيلية بما فيها سمحوا لها بالدخول ولم يعترضوا عليها، فقط استثنوا الناقلات السعودية، وبالتالي اعتبروا العدو الحقيقي الوحيد لهم هي دولة المملكة العربية السعودية. ولذلك كان في حرص على أن يكون هناك مواجهة لقناعة صانع القرار داخل الجماعة بأن يمكن بالضغط على السعودية يمكن أن تضغط هي في المقابل على حليفتها الحكومة الشرعية بالتوقف عن عملياتها لاستعادة صنعاء وإنهاء الوجود أو ما تسميه الحكومة الانقلاب الحوثي. ولذلك هذه العقلية التحليلية الخاصة بهم أن سنضغط على السعودية من أجل أن تتوقف الحكومة والمعارضين لهم لامتداداتهم وتوسعاتهم، وبالتالي ينالوا المشروعية بذلك. لذلك تخصيص السعودية وضرب مصالحها يهدف الحوثيون إلى هذه النقطة بالتحديد، وليس واردا حتى الآن أو ليست هناك مؤشرات. السعوديون أكدوا مرارا أنهم سيقفون مع الحكومة المعترف بها وأن اليمن أمن قومي لها، ولذلك لا يعني يستبعد مراقبون أن يكون الحوثيون قد حققوا الهدف، بل قد يكون فاقموا الأزمة أكثر وفاقموا الخصومة من قبل الآن دخول الولايات المتحدة، بل هناك جنسيات ماتت من دول أخرى مصرية وسودانية وسورية وأردنية في حادثة المطار. هذا أيضا بيفاقم أن الدول الراعي للجنسيات الضحايا سيكون لهم موقف متصلب تجاه الوضع في صنعاء.
1: رأيك كيف سينعكس كل ذلك وكل ما ذكرته على المعارك بين الحكومة وبين جماعة أنصار الله الحوثية؟
4: الحقيقة عملية فجر اليمن نازلت تعمل لكنها بطيئة، ويبدو أنها كثفت المعارك في التعز دون تحريك الجبهات الأخرى، وهو غريب قد يكون للعسكريين تفسيرهم، لا أحد يعني نحن لسنا عسكريين، لكن هذا سمح للحوثيين أنهم ينفردوا بهذه الجبهة أكثر. هذا التدخل إذا حدث تدخل كبير لا شك أنه سيؤثر على سير المعارك في الداخل وسيضعف الحوثيين بشكل كبير جدا، خاصة إذا استخدمت بنك أهداف نوعية تقوم بها القوات الحكومية مع بالتحالف مع حلفائها طبعا، هذا لا شك أنه سيؤثر. أما الآن ما زال الحوثيون ينفردون بجبهة تعز ويحاولون أن يخنقوا المدينة بشكل كبير، فيما بقية الجبهات ما زالت حركتها بطيئة ولم تتحرك بالشكل الذي يأمل فيه أهل تعز، كما يعلن دائما في مواقع التواصل أن تعز وحيدة في هذا الأمر.
1: سعيد ثابت مدير مكتب الجزيرة في اليمن، شكرا جزيلا لك. ونتابع الآن التداعيات الإنسانية للتطورات في اليمن، ومعنا من مركز لمرضى السرطان في تعز مراسلة الجزيرة هديل اليماني، وعلى ضفة الأخرى من باب المندب وتحديدا من جيبوتي ينضم إلينا مراسل الجزيرة حسن رزاق. و أهلا بكما، وأبدأ معك هديل ربما للوقوف على الوضع الإنساني يعني للأطفال لديك.
5: نعم، نحن الآن نتواجد في أحد الأقسام وهو قسم الأطفال في المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان. هذا المركز هو المركز تقريبا يكاد يكون الوحيد في هذه المدينة، يستقبل من كل المديريات تقريبا. اليوم يعيش أزمة كارثية وإنسانية متداخلة بسبب انقطاعات الوقود وأيضا بسبب إغلاق الطرق الرئيسية من وإلى هذه المدينة. من ضمن الأشياء الفارقة هنا أن نحن أمام أسبوعين فقط من أزمة وكارثة إنسانية سوف تلحق بهؤلاء. نحن الآن في مركز واحد وهو يضم بداخله أطفال، نساء وأقسام أخرى رجال، لكن المكان لا يتسع لأن نريكم الصورة كاملة. نحن الآن نتواجد في الأطفال في قسم الأطفال. لدينا هنا في هذا المركز يستقبل أكثر من 2000 مريض بالأورام يترددون على هذه المؤسسة خلال شهر واحد. 5000 مريض تقول المؤسسة أنها استقبلتهم خلال 9 الأشهر الماضية. تعتمد بشكل كبير ويستقطب هذا المركز المصابين بالأورام بأكثر من 4800 مريض. أكثر من 80% من مرضى السرطان هم من مركز مدينة تعز وأيضا المديريات التابعة لها. لدينا أن هذا المركز أيضا هناك الكثير من المرضى لا يستطيعون الدخول بفعل إغلاق الطرق الرئيسية، وأيضا هناك مرضى عالقون هنا داخل المدينة لا يستطيعون التحرك نحو أماكن أخرى أو الخروج من هذه

0: هي المدينة. تعرف نعرف أنه بحكم التطورات العسكرية الأخيرة أصبحت المنافذ مغلقة، وحتى طرق الإمداد الفرعية التي يستخدمها أو تستخدمها السكان السلطات المحلية باتت اليوم في مرمى النيران. نحن نتحدث عن عمليات عسكرية مستمرة تستهدف السلسلة الجبلية الممتدة من وإلى محافظة عدن، سواء باتجاه محافظة عدن أو باتجاه محافظة لحج أو حتى باتجاه المحافظات الشمالية. بدأت تظهر الأزمة لدينا الآن بشكل كبير، ونحن نتحدث اليوم عن أكثر من 4 ملايين نسمة، بالإضافة إلى أعداد أخرى من النازحين يصلون إلى هذه المحافظة. تقول المنظمات الدولية أكثر من 200,000 وصلوا إلى هنا من الساحل الغربي، وأيضا أكثر من 100 شخص يصل يوميا إلى هذا المكان.
1: نعم، يعني وإن تحدثنا أيضا عن المركز الذي تتواجدين فيه الآن، ماذا عن الإمدادات، إمدادات الدوائية، الأكل، الطعام، الشراب، هل هنالك يسر في هذه الإمدادات أم متعثرة؟
0: كنت أتمنى أن أرد عليك بطريقة مختلفة وبإجابة مختلفة، لكن الوضع الإنساني صعب. نحن نتحدث عن مدينة يعني تمتد الحرب فيها منذ 10 سنوات تقريبا. هناك اكتظاظ سكاني عالي جدا في هذه المحافظة. مستوى الخدمات المقدمة ضعيف بالنسبة لعدد السكان الكبير، وأيضا بالنسبة للتطورات العسكرية. نتحدث اليوم عن الديزل والوقود الذي يدخل إلى هذه المحافظة. اليوم بفعل الحصار وبفعل إغلاق الطرق ترتفع أسعاره بطريقة جدا كبيرة، تكاد تصل إلى أضعاف مضاعفة. هناك سكان لا يستطيعون الانتقال ما بين هذا المستشفى وهذا المركز إلى بيوتهم المختلفة الممتدة في هذه المدينة، نتيجة لنقص الوقود، نتيجة لارتفاع الأسعار. أيضا ما يتعلق بالمواد الغذائية، هناك نقص في دخول هذه الإمدادات الغذائية. نعم، السلطات المحلية تحاول سد هذه الفجوة، لكن كما تعلمين حجم الاحتياج كبير جدا لهذه المدينة، بحكم أيضا عملية النزوح الكبيرة التي تستقبلها يوميا هذه المحافظة. أريد الذكر أن هذه المدينة تقريبا لا تصلها خطوط الكهرباء، تعتمد هذا المركز بشكل كبير على الديزل، وبالتالي خلال أسبوعين إذا لم يتدارك الأمر بشكل عاجل، فإن المحاليل حساسية الأدوية الكيماوية التي يستخدمها هنا الأطفال، النساء، الرجال، ستكون قابلة لأن تكون يعني غير قابلة للاستخدام خلال الفترة القادمة. نتحدث اليوم عن محاولات السلطات المحلية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، لكن بطبيعة الحال الوضع صعب جدا، وهذا ما تحدثت عنه وزارة الصحة وقالت أن على كل القائمين سواء كان في المحافظات التي تقع تحت سيطرتها أو المحافظات الأخرى أن تسمح بدخول وإخراج الإمدادات الغذائية والدوائية، وأيضا أطلقت مناشدات عاجلة للمنظمات الدولية بضرورة تدارك الأمر. المنظمات الدولية بسبب نقص التمويل وبسبب أسباب أخرى، وهي تتعلق، دعيني أكمل هذه النقطة أخيرا، تتعلق بعدم القدرة على الوصول إلى هذه الأماكن. لماذا؟ لأنها تعد نقاط اشتباك لا تستطيع الوصول إليها حتى وإن توفرت الإمدادات لديها. نعم،
1: أشكرك هديل اليماني من مركز لمرضى السرطان في تعز على كل هذه التفاصيل. وعلى الضفة الأخرى من باب المندب وتحديدا من جيبوتي، أرحب بك من جديد حسن رزاق. الأوضاع، أوضاع اليمنيين على الضفة الأخرى لا تختلف كثيرا عما ذكرته قبل قليل. تابعنا قبل قليل تقرير لك من أوبخ ربما في ساعة سابقة يوضح معاناة من لجأوا إلى جيبوتي حتى في الحصول على المياه. ضعنا في الصورة.
2: بالفعل سالي، هذه هي المعاناة أو التحديات التي تواجه اللاجئين اليمنيين. طبعا ورغم أنهم حققوا بوصولهم إلى جيبوتي الأمن والأمان لأطفالهم ولذويهم، لكن أيضا تواجههم تحديات أخرى. حكومة جيبوتي رغم أن مواردها المحدودة وبدعم من بعض الجمعيات والمنظمات الإنسانية وفرت لهم احتياجات الإيواء من خيام ومن بطاطين ومن سرور، لكن أيضا هناك احتياجات يومية سالي من ماء وغذاء وصحة وعلاج. هذه احتياجات غير متناهية، مستمرة إلى ما لا نهاية حتى لحظة بقائهم هنا، وبالتالي يمثل عبء على الدولة الجيبوتية ذات الموارد المحدودة، حتى الجمعيات والمنظمات التي تدعم لمرة واحدة ومن ثم الاحتياجات.

0: مستمرة، وبالتالي أحد أبرز الاحتياجات التي رصدناها هي احتياجات المياه. المناخ هنا حار، الطقس هنا صعب جدا، وبالتالي استهلاك المياه هو استهلاك عالي سالي. نعم،
1: منظمة دولية للهجرة ربما في تقرير لها تتحدث عن مصرع العشرات وفقدان أيضا العشرات. ماذا في تفاصيل هذا التقرير ويعني أسباب الوفاة؟
0: نعم طبعا سالي، طبعا هذه من المفارقات في هذه المنطقة. اللاجئون اليمنيون الذين قدموا وهربوا من الحرب يأتون إلى جيبوتي، وفي نفس الوقت بعض المهاجرين من دول قرن أفريقيا يقومون برحلة عكسية إلى اليمن رغم الحروب، بالتالي هناك تدفق من اليمن وتدفق عكسي إلى اليمن. هذه هي من المفارقات. طبعا هذا مسار الهجرة غير الشرعية، هو مسار قديم وما زال مستمر حتى هذه اللحظة من دول قرن أفريقيا الذين يأتون عبر جيبوتي ويتوجهون عبر البحر إلى اليمن للبحث عن فرص عمل ومنها إلى دول الخليج. في هذه الرحلة التي توفى فيها أكثر من 109 أشخاص بعد أن انقلب القارب عليهم، هذا القارب الذي كان على متنهم قرابة 360 شخص، وبالتالي بعض الناجين الذين تحدثوا عن هذه الأزمة، كانت طبعا القارب حمل أكثر من حمولته، وبالتالي هناك أيضا العديد من المفقودين، 109 شخص تم انتشالهم و80 شخص كانوا من الناجين، فيما يتبقى قرابة 120 في إعداد المفقودين، وما زالت عمليات البحث جارية. طبعا هذه الصورة المأساوية خلال العام 2025 الماضي سجلت منظمة الهجرة الدولية أيضا حالات متكررة من هذه، تسببت في وفاة 900 شخص. حتى في العام 2026 في مارس الماضي تم تسجيل أيضا وفاة 19 شخصا جراء هذه الهجرة غير الشرعية إلى اليمن من خلال مراكب أيضا غير مهيئة أن يكون على متنها عدد من الأشخاص، ناهيك أن يكون هناك حمولة ثقيلة من الأشخاص. وبالتالي هذا هو التناقض كما أشرنا في البداية، هجرة عكسية وهجرة مضادة. هذه هي الصورة، ومسار الهجرة هذا طبعا مسار قديم يعني، ورغم أن هناك تحذيرات لكن ما زال المهاجرون من منطقة القرن الأفريقي يتوافدون على هذه المنطقة سالي.
1: أشكرك حسن رزاق مراسل الجزيرة من باب المندب في جيبوتي، أشكرك. في ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران قد تقدم على إجراءات إضافية قبل الانتخابات، لكن بإمكان الولايات المتحدة إنهاء الأمر بسرعة. هذا وقال الحرس الثوري الإيراني إن انفجارا وقع بناقلة نفط عملاقة إثر اصطدامها بلغم أثناء محاولتها عبور مسار غير قانوني في مضيق هرمز. ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد، ومن طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة للوقوف على آخر المستجدات. أبدأ معك أحمد، آخر الأخبار والتحديثات لديك.
2: الأخير هو ما صرح به ترامب سالي في ولاية تينيسي أمام تجمع انتخابي، أكد مرة أخرى بأن الولايات المتحدة في موقف جيد وأنها منعت إيران من امتلاك سلاح نووي، ووعد الأمريكيين بأن أسعار الوقود ستنخفض، بل قال إنها الآن هي أقل مما كانت عليه في عهد الرئيس السابق جو بايدن، رغم أن الأسعار ارتفعت بشكل كبير منذ بداية الحرب. الآن الديزل تجاوز سعره 6 دولارات بزيادة بلغت نحو 70%، والبنزين كذلك بزيادة بلغت نحو 50%. ترامب أيضا أعاد القول بأن الولايات المتحدة هي التي تسيطر على مضيق هرمز، وأن تدفقات النفط عبره مستمرة وكذلك الحصار، وقال إنه ما يزال يفكر بأن يطلق على هذا المضيق اسم مضيق ترامب، باعتبار أنه يعتقد أن القوات الأمريكية أو الولايات المتحدة هي التي تحكم السيطرة على من يدخل ويخرج عبر المضيق. أيضا اللافت في هذه التصريحات هو قوله إن إيران قد تحاول أن تتجه لإجراء خطوات إضافية خلال هذه الفترة قبل الحرب، دون أن يحدد طبيعة هذه الإجراءات الإيرانية إن كانت في اتجاه التصعيد العسكري أم التأثير على الانتخابات النصفية التي ستعقد بداية نوفمبر. ترامب يقول إن إيران تحاول أن تفعل ذلك لتلحق به ضررا في هذه الانتخابات.

0: وكذلك بالحزب الجمهوري. هناك أيضا التأكيدات التي تشير إلى أن المحادثات وتبادل الرسائل ما يزال مستمرا، ولكن ترامب يقول إن إيران إذا اتخذت أي خطوات قبل الحرب، قبل الانتخابات النصفية، فإن الولايات المتحدة ستتحرك بشكل سريع دون أيضا أن يحدد طبيعة هذا التحرك، إن كان في الاتجاه العسكري أم اتجاهات الضغط الاقتصادي. لأن ترامب قبل 3 أيام تقريبا كان قد قال بأنه لا يريد أن يشن أي هجوم على إيران قبل موعد الانتخابات النصفية في 3 من شهر نوفمبر. بكل أحوال هناك أيضا الجدل المتصل بشأن الاستمرار في هذه الحرب، وترامب يعد بأنها ستنتهي قريبا، بينما يزال الديمقراطيون يحملون الإدارة كلفة هذه الحرب ويقولون إن دافعي الضرائب يتكبدون بسبب الدخول في هذه الحرب الكثير من الأموال. نعم. وكذلك التكاليف الاقتصادية التي تسببت فيها على الأمريكيين، وذلك يبقي حالة الانقسام السياسي هنا في الولايات المتحدة مستمرة.
1: أشكرك أحمد الرهاد مراسل الجزيرة من واشنطن، ومن واشنطن أنتقل إلى طهران مع بابا ولد حرمة للوقوف أيضا على آخر المواقف الإيرانية تجاه هذه التصريحات. إليك بابا ولد حرمة.
2: نعم سالي، آخر التصريحات تأتي من مسؤولين في الجيش الإيراني، يؤكدوا هؤلاء المسؤولون هذه الاستعدادات القائمة الدائمة هذه الاستعدادات التي تتخذها إيران تحسبا لأي هجمات قد تشنها عليها الولايات المتحدة الأمريكية. يقول مثلا قائد القوات البحرية إن هناك 50 وحدة قتالية جاهزة للدفاع عن الحدود الإيرانية ضد أي هجمات قد تشنها الولايات المتحدة الأمريكية. وهناك هذه التأكيدات على أن إيران تمضي في تطوير ترسانتها العسكرية، لا سيما ما يتعلق ب منظومة الصواريخ لديها، من زيادة لمديات الصواريخ لدقتها لسرعتها. وهناك هذه التأكيدات التي باتت لدى إيران تأكيد على هذه التقنيات والقدرات التي باتت تمكن إيران من مواجهة البحرية الأمريكية في مضيق هرمز وإبعادها. يتحدث مسؤول مثلا في الحرس الثوري عن إبعاد البحرية الأمريكية 500 كيلومتر عن مدخل المضيق. وفي المضيق يؤكد الإيرانيون سيطرتهم. تقول بحرية الحرس الثوري الإيراني إن هناك نقلة نفط عملاقة كانت تحاول العبور من ممر غير آمن وارتطمت بلغم بحري، يقول المسؤول في الحرس الثوري، ويؤكد أن ذلك المصير سيكون مصير كل السفن التي تحاول العبور دون التنسيق مع إيران. يؤكد المسؤولون الإيرانيون هذه المكانة التي يحتلها مضيق هرمز في الاستراتيجية الإيرانية، وفي هذه المواجهة وهذا النزال الذي تخوضه إيران منذ عدة شهور ضد الولايات المتحدة الأمريكية. فيما يتعلق بالمفاوضات، كانت هناك هذه التأكيدات من المسؤولين الإيرانيين لا سيما في الخارجية الإيرانية على أن إيران استقبلت بالفعل مقترحا أمريكيا ردا أمريكيا، وإنها تدرس، وتوقع وزير الخارجية الإيرانية أن يأتي الرد على هذا المقترح الأمريكي في غضون الأيام القليلة القادمة. كان هذا التصريح قبل 3 أيام. وكان الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أيضا قد أكد أن بلاده تتمسك بالحوار، لكنه يضيف أن الحوار لا يكون مجديا حين يترافق مع استخدام القوة.
1: بابا ولد حرمة من طهران مراسل الجزيرة، أشكرك. ولنقاش معنا في الاستوديو السيد علي الساري العضو السابق في البرلمان الإيراني، وكذلك أرحب بضيف الآخر دكتور جيمس باترسون الدبلوماسي الأمريكي السابق. أهلا بكما. وأبدأ معك دكتور جيمس، يعني تتحدث التقارير عن احتفاظ طهران بجزء من مصانع صواريخها وتحديث ترسانتها على إثر ذلك، بينما يتحدث ترامب ربما عن أن هذا الأمر سينتهي قريبا حتى وإن كان هنالك تحرك عسكري. ما هي الضمانات أن ينتهي هذا الصراع سريعا بحسب ترامب؟
3: كلا، حسب دونالد ترامب في خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة، الموقف الآن هو نتيجة 5 عقود من السياسة الفاشلة بين الولايات المتحدة وإيران وبسبب السياسة الخارجية التي سمحت لإيران أن تكون على عتبة الحصول على سلاح نووي بسبب خطة العمل الشاملة المشتركة. وتصحيح هذه الأخطاء كما أشار الرئيس ترامب هو هدفه الأول في هذه المرحلة. هو ليس قلقا بشأن الانتخابات النصفية، وقال إنها ليست مأخوذة في حساباته وفي حملاته، إذن علينا أن نصدقه فيما يقول. وهو قال أيضا على تروث سوشال بأنه لا يريد اتخاذ أي عمل عسكري فوري ضد إيران، وسواء كان هذا لازما هذا يستند إلى القرارات المتأتية من إيران.
1: نعم سيد علي، بالمقابل تتأهب طهران لما هو قادم، يعني وترى أن حظوظ المواجهة العسكرية قد تكون أكبر، وحدات نشرت برية، أيضا ترسانة عسكرية يتم التأهب لها، يعني أليس ذلك ربما قد يصعب الأمر على الداخل الإيراني أكثر؟
4: سيدتي، بالنسبة لنشر الوحدات الموجودة على الحدود، طبعا في ظل التهديدات الموجودة في المنطقة وإرسال القوات تعزيزات من الجانب الآخر، إيران فعليها أن ترسل وتعزز من قدراتها في جميع حدودها، هذا شيء أمرا طبيعيا استعدادا لما يجري، ولا يرتبط بأنه المواقف ستصعب بشدة، استعداد من الجانبين، جانب يقابل جانب.
1: ولكن ذلك ربما يوحي بأنها ستتخذ خطوة استباقية قبل الانتخابات النصفية كما أشارت.
4: الأوحاء على هذا النمط جاء من أشهر عديدة سابقة عندما اشتد الصراع في المرحلة الأولى والمرحلة الثانية، وأيضا الشعب والحكومة ساروا بهذا المسار، وحاليا الأمور والمعطيات الموجودة قليلة الصراع واشتداده قليلة الحظوظ. النسبة لو أخذنا نسب بين السيناريوهات المختلفة والحسابات، المعطيات الموجودة لا تشير أنه يمكن 20-25% شدة الصراع والدخول إلى جولة ثالثة، لكن السيناريوهات اللي لديها أكثر حظوظا هي استمرار الوضع الموجود، ربما التوتر سيزيد، ولكن توتر مع احتواء، دعونا احتواء الوضع الموجود أكثر سيكون. لهذا السبب إيران ترسل وتعزز في الوحدات العسكرية في جميع الحدود الموجودة، هذا الأمر سيكون من هذا النمط والسبيل لا أكثر.
1: دكتور جيمس، يعني هنالك من يقول أن أي شيء قد جرب في مع الجانب الإيراني، الضغوط الاقتصادية، القسوة، الضربات العسكرية، استهداف القادة، كل شيء جرب ولكن لم تحصل واشنطن على مبتغاها. الفترة الوحيدة التي كانت فيها حالة الهدوء هي فترة مذكرة التفاهم، لماذا يرفضها ترامب بهذه الصورة رغم أنه هو من وقع عليها؟
3: أعتقد أن التصوير لمذكرة التفاهم وبعض أجزائها، لأنه سيتم التفاوض بشأنها في قمة الدوحة ومن ثم تم توقيعها، وأي شيء سوف يتم التعامل معه لاحقا. بدلا من ذلك، الحرس الثوري الإيراني قام بقصف السفن في المياه الإقليمية العمانية، وهذا ينتهك القانون الدولي المعني بالبحار، وإيران ليست هي من يقرر كيف تعبر السفن عبر المضيق، بل هناك هيئة أخرى تقرر هذا، وهذا أدى إلى انتهاك مذكرة التفاهم وبدأ الصراع ثانية. أيضا إيران كان يجب أن تتفاوض مع عمان بشأن إدارة مضيق هرمز لكي تمر السفن بسلامة، إيران رفضت هذه الاتفاقية وعادت مرة أخرى إلى حالة انعدام مذكرة التفاهم، ولذلك إيران الآن تحاول أن تحيي جوانب من مذكرة التفاهم من خلال المقترحات التي قدمتها إلى الرئيس ترامب، والرئيس ترامب رفضها. إذن فهناك نصائح تقدم للحرس الثوري ولعراقجي بأنه يجب أن يقدموا مقترحات.

0: وهل يمكن أن تقدم طهران عرضا آخر؟
1: لا أتفق معه في جميع النقاط، ولكن ربما في النقطة الأخيرة اللي أشار السيد جيمس بأن علينا البداية ما يسمى بيس أو بداية السلام، سلام ولو مؤقتا ولو جزئيا، والانخراط في العمل الدبلوماسي أكثر فأكثر. هذا هو الحل الأمثل، وإيران حاليا تسري بهذا المسار طبعا، ولكن ليس فقط في هذا المسار. أحيانا ما إيران لم تبقى مكتوفة الأيدي ويكون لديها حصار شديد من كل جانب ومكان، هي أيضا تفعل ما ترى في مصالحها في ظل هذا الظرف الموجود.
0: أشكرك سيد علي الساري العضو السابق في البرلمان الإيراني، وأيضا أشكرك دكتور جيمس باترسون الدبلوماسي الأمريكي السابق. وإلى التطورات في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر بمستشفيات القطاع باستشهاد طفل بنيران قوات الاحتلال في مخيم جباليا، فيما أصيب 6 آخرون برصاص الاحتلال في خان يونس. وإلى ذلك قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب ما يزيد عن 5000 خرق لاتفاق وقف إطلاق النار خلال عام كامل، ما أسفر عن استشهاد قرابة 1500 فلسطيني. وعلى مدار عام كامل من اتفاق وقف إطلاق النار لم تتوقف إسرائيل عن خرق التفاهمات والمواثيق الدولية وتقييد دخول المساعدات الإنسانية للقطاع.
2: وقف إطلاق نار بلا مصداقية على أرض الواقع. شهدت غزة عاما منه كان التوقف فيه عن الالتزام، أما النار فاكتوى الناس بجحيمها برا وبحرا وجوا. عادت الحرب على غزة لكن دون إعلان. وهؤلاء الناس الذين دمر الاحتلال منازلهم، جل ما يقومون به هو البحث عن أي مقومات للحياة تحت الأنقاض في تجدد للصراع من أجل البقاء.
3: بقولوا سلام سلام، وين السلام؟ أغراضي كلهم راحوا، فيش حياة، الحياة انعدمت، فيش حياة، فيش كيف نعيش من لهم شوية أغراض.
2: تقديرات أممية تقول إن غزة تضم أكثر من 68 مليون طن من الركام. بشق الأنفس وبالأيدي أزاح الناس القليل منه لينصبوا خياما في أماكن غير مهيئة ومعدومة الإمكانات.
4: وقف إطلاق النار خدعة، احنا لنا تقريبا سنة واكثر من سنة وقف إطلاق النار، كنا عايشين في خيام، اوضاعنا المعيشية ما تحسنتش بالمرة، عايشين في خيام وضعها بالي مهترئة.
2: مع دخول الاتفاق عامه الثاني يعيش أهالي غزة في خيام متهالكة ومبان مهددة بالانهيار وسط قيود إسرائيلية على إدخال المساعدات والمعدات.
5: الاحتلال الإسرائيلي يرفض بشكل قطعي أن تدخل المساعدات من غذاء من طعام من أدوات إلى السكان في قطاع غزة، وما يدخل هو شيء قليل جدا لا يذكر مقارنة بالاحتياج الحقيقي الذي يحتاجه المواطن داخل القطاع.
2: خلال عام الاتفاق سجلت السلطات المحلية أكثر من 5000 انتهاك، خلفت نحو 1500 شهيد و5000 مصاب، بينما امتدت السيطرة الإسرائيلية إلى 70% من القطاع. فماذا تريد إسرائيل بعد؟
6: دخلت إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار ليس بغرض وقف إطلاق النار في قطاع غزة، إنما كإجراء تكتيكي بهدف خفض النقد الدولي. بالمعنى الفعلي هي حولت هذا الاتفاق إلى ستار لاستمرار الإبادة، ستار لاستمرار العدوان.
2: لم يعرف أهل غزة من الاتفاق سوى اسمه، ولم يلمسوا مضمونه بعدما ضرب الاحتلال ببنوده عرض الحائط، فباتوا ضحية لويلات الحرب وانتهاكات الهدنة. نور خالد، الجزيرة، مدينة غزة.
0: إلى التطورات في السودان، حيث قال محافظ ود الماحي بإقليم النيل الأزرق إن مسيرة للدعم السريع استهدفت مستشفى أمدرفة بالمحافظة جنوب شرقي البلاد، وأدان

0: وزير الصحة المكلف بإقليم النيل الأزرق بأشد العبارات استهداف المستشفى، وأضاف أن استهداف النازحين يعتبر جريمة نكراء. من الدمازين في النيل الأزرق ينضم إلينا مراسل الجزيرة وضاح طاهر للوقوف على آخر التفاصيل، ماذا في حصيلة هذا الاستهداف وإن كان هنالك ضحايا وضاح هذه الاستهدافات المتكررة على النيل الأزرق؟ إليك.
1: مرحبا سالي، قبل قليل انتهى مؤتمر صحفي عقده محافظ محافظة ود الماحي بمعية محافظ قيسان بالإضافة إلى وزارة الصحة هنا في إقليم النيل الأزرق. هذا المؤتمر ناقش ما حدث في منطقة أبو شندي التابعة لمحافظة ود الماحي والتي استهدفت يوم الجمعة الماضي بمسيرة وصفها محافظ المحافظة محجوب الشيخ في المؤتمر بأنها استراتيجية تابعة لقوات الدعم السريع أدت إلى مقتل أكثر من 30 مدنيا جلهم من النساء وكذلك من الأطفال، وأشار أيضا إلى أنه وصباح هذا اليوم أيضا هناك مسيرة استهدفت المستشفى الرئيسي لمدينة أم درفة ودمرته بصورة كاملة. مدير عام وزارة الصحة هنا وصف هذا الاستهداف بأنه استهداف يعيق المدنيين وكذلك هو وصفه بجريمة حرب نكراء. على العموم هي محافظة ود الماحي بصورة عامة وطوال الأيام الماضية قد شهدت استهدافات متكررة تنسب إلى قوات الدعم السريع بحسب المصادر الحكومية وبحسب المصادر العسكرية التي تحدثت للجزيرة، وهذه الاستهدافات أودت بحياة أكثر من 40 مدنيا سواء كان في المدينة السابعة التابعة لمحافظة ود الماحي أو في منطقة أبو شندي وجلهم من النازحين أو هنا في مدينة الدمازين عاصمة الإقليم، حيث استهدفت مسيرات في الأيام الماضية هذه المدينة، استهدفت مواقع عديدة منها دور للعبادة وكذلك منها منازل لعدد من المسؤولين في هذه الحكومة، وكان أيضا على رأسها منزل حاكم الإقليم أحمد العمدة بادي وكذلك وزير المالية وغيرهم من بقية المسؤولين الآخرين، أدت إلى مقتل 4 مدنيين وإصابة آخرين. وهذه الاستهدافات وصفها حاكم الإقليم بأنها ترتقي إلى جريمة حرب وقال إنه يجب محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات بحق المدنيين. أيضا مجموعات أخرى نددت بهذه الاستهدافات من قبيل شبكة أطباء السودان، من قبيل مجموعة محامو الطوارئ، وطالبت المجتمع الدولي بالاطلاع بواجباتهم وحماية المدنيين من هذه الاستهدافات. سالي
0: أشكرك وضاح الطاهر من الدمازين في النيل الأزرق على كل هذه التفاصيل. في تطورات الحرب الروسية الأوكرانية قال حاكم زابروجيا الأوكراني إن 20 قتيلا ونحو 37 مصابا سقطوا في هجمات روسية على المدينة ومناطق أخرى في المقاطعة خلال الساعات الماضية. وفي المقابل قالت وزارة الدفاع الروسية إن دفاعاتها الجوية أسقطت نحو 480 مسيرة أوكرانية خلال الليلة. من كييف ينضم إلينا مراسل الجزيرة عبد العزيز مجاهد، ومن موسكو مراسلة الجزيرة رانيا دريدي، أهلا بكما. وأبدأ معك رانيا، يعني ماذا في تفاصيل يعني هذه الاستهدافات لديك؟
2: فيما يتعلق بالاستهدافات داخل الأراضي الروسية، بالفعل وزارة الدفاع الروسية تحدثت عن إسقاط نحو 500 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية فوق مختلف المناطق الروسية. قبل قليل سلطات مقاطعة بلغراد تحدثت عن إصابة مدنيين بجروح في منطقة شبيكنا الحدودية جراء هذه الهجمات، ولكن الأهم من ذلك هو استهداف يعني مركز للبيانات في مقاطعة فلاديمير التي تقع شرق العاصمة موسكو. هذا المركز هو تابع لشركة ياندكس التي تعد أحد أكبر الشركات التكنولوجيا والخدمات الرقمية والذكاء الاصطناعي في روسيا، وأشارت الشركة إلى أن هذا المركز كان قد توقف عن العمل بشكل كامل وأنه حاليا يتم تقييم الأضرار جراء هذا الهجوم. أما فيما يتعلق بالتطورات الميدانية سالفة، هنا أود الإشارة إلى أن وزارة الدفاع كانت قد تحدثت

0: قبل نحو ساعتين من الآن عن سيطرة القوات المسلحة الروسية على 4 بلدات جديدة، 2 منهما في مقاطعة دنيس وأخريان في مقاطعة خاركيف. وأيضا تتحدث عن أن القوات المسلحة الروسية تخوض حاليا معارك ضارية وقتالية للسيطرة على 4 بلدات أخرى في مقاطعة خاركيف. بالتزامن مع ذلك تحدثت الوزارة عن استمرار القوات المسلحة الروسية في استهداف منشآت البنية التحتية للطاقة، للنقل، المراكز اللوجستية، ورشات المسيرات والموانئ وسفن الشحن الأوكرانية.
1: رانيا دريدي من موسكو مراسلة الجزيرة، أشكرك. وننتقل الآن إلى كييف حيث عبد العزيز مجاهد. عبد العزيز، يعني أقف معك بداية في ما يحدث، هذه التطورات على الصعيد الميداني.
2: سالي، لا تزال الهجمات الروسية مستمرة على مختلف المقاطعات الأوكرانية، ومن هنا العاصمة الأوكرانية كييف والتي تعرضت لهجمتين صاروخيتين روسيتين خلال الليل. سقط أحد الصواريخ ولم ينفجر رأسه، قامت قوات الهيئة الطوارئ الأوكرانية باستخراج هذا الرأس المتفجر. سقط صاروخ آخر على منطقة صناعية في ضاحية بوتشا شمال العاصمة، ما أدى إلى احتراق كبير في مجمع صناعي في تلك المنطقة. قبل قليل أعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية عن انتشال جثمان سيدة أوكرانية تحت ركام أحد المنازل بعد سقوط صاروخ عليها. هذه الاستهدافات مستمرة في العاصمة كييف وفي غيرها من العواصم. العاصمة كييف تشهد إطلاق صفارات الإنذار على مدار الساعة، استهدافات بالمسيرات وأيضا بالصواريخ البالستية التي تستخدم مجددا في استهدافات العاصمة. أما سياسيا فلا تزال تصريحات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حول التسوية مع روسيا، وآخرها تعليقه على ارتفاع عدد ضحايا القتلى في زاباروجيا. قال إن استمرار دعم روسيا يؤدي إلى ارتفاع أعداد الضحايا، وأن الطريقة الوحيدة هو منع تمويل آلة الحرب الروسية، وأن أوكرانيا مستعدة.
1: نعم سالي، ربما كنت ستذكر أنت ذلك، يعني تصريحات زيلينسكي حول استعداد أوكرانيا وقف الهجمات على المصافي تحديدا، والموقف تجاه تصريحات الرئيس ترامب بالمطالبة برئيس جديد.
2: نعم، هو تأكيد جديد من الرئيس الأوكراني على أن بلاده مستعدة لوقف استهداف مصافي النفط الروسية إذا ما قامت روسيا بفعل مماثل. لكن هذا التعليق جاء أثناء تعزيته ل 23 قتيلا سقطوا في محافظة زاباروجيا جراء أحد الاستهدافات الروسية، قائلا إن هذا ما تفعله روسيا إذا ما سمح لها بتصدير البترول. وقال إننا مستعدون أن نتوقف عن استهداف روسيا إذا ما قامت روسيا بالفعل. يواصل الرئيس الأوكراني اتصالاته بعدة عواصم أوروبية من أجل أن يستمر الحظر الأوروبي على استيراد الديزل والنفط الروسي. يقول الرئيس الأوكراني أنه استمرار تمويل آلة الحرب الروسية يؤدي إلى استمرار التخريب في الداخل الأوكراني، وبالتالي لا سبيل لإيقاف هذه الحرب إلا عن طريق تشديد منع تصدير النفط الروسي إلى الأسواق العالمية. بطبيعة الحال لا تزال هناك موجة من إعلان التعاطف والتأييد مع الرئيس الأوكراني بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة، والتي أعلن فيها صراحة على أن الوقت قد حان لاستبدال الرئيس الأوكراني. سفراء ودبلوماسيون ووزارة الخارجية أصدروا كلهم بيانات يقولون فيها أنه زيلينسكي يقود البلاد في حالة الحرب، وأنه إبداء إشارات للضعف لموسكو لن يؤدي إلى إنهاء هذه الحرب. في إجمالي الاستهدافات ليلة أمس، أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أنها استهدفت مركزا آخر للبيانات تابع لعملاق البيانات الروسي ياندكس، وتقول الوزارة أنها أخرجته عن الخدمة. لكن ليلة أمس من اللافت أنه لم تعلن عن أي استهدافات أوكرانية جديدة لمصافي النفط الروسية بعد الاستهداف الذي تم بعد ساعات قليلة من الإعلان على الاتفاق الأمريكي. نعم. الروسي.
1: عبد العزيز مجاهد مراسل الجزيرة من كييف، شكرا جزيلا لك. هذه التغطية مستمرة على رأس الساعة، إلى اللقاء.
3: هذه الأخبار العاجلة نقلا عن وسائل إعلام.
4: هذا الخبر العاجل كانت
5: تدوي مرة أخرى. سلام مباشرة للمشاهدين الذين تابعوا هذا الخبر العاجل الظاهر أستاذ الشاشة.
6: دعيني أبدأ بهذا الخبر العاجل الذي صدر.

الماء هو شريان الحياة، ولكن في المجتمعات المهمشة وفي مناطق الصراعات يعرض الماء الملوث حياة ملايين العائلات للخطر والمرض. معاً نصل بالماء الآمن النظيف للمجتمعات الأكثر حاجة. أنت أملهم الآن. تبرع إليهم.

0: في هذا العالم هناك من يكبر بين عائلته، وهناك من يكبر على غيابها. منذ العام 2017 تصل كفالاتكم إلى الأيتام برعاية تحفظ كرامتهم. في 15 دولة نرافق في أيادي الخير الأيتام ونمنحهم دعماً يصنع فرقاً حقيقياً. ساهم الآن وكن سبباً في حياة أكثر أماناً.
1: وايد ملل، هذه مو بالوسائل.
2: أقول لك خلنا نرويهم شنو هي الوسائل.
3: Woo!

0: مستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات في اليمن والمنطقة وللتوتر الأمريكي الإيراني والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية. وفي آخر المستجدات، أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية وفاة 12 شخصا وإصابة نحو 300 جراء الاعتداء الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي بالرياض. هذا وقال المتحدث باسم قوات التحالف إنه تم اعتراض وتدمير صاروخ باليستي في محافظة الخرج وسط السعودية أطلقته ميليشيا الحوثي، كما أفاد بتدمير مسيرة بالمنطقة الشرقية وسقوط مقذوف في محيط مطار الملك فهد الدولي بالدمام. وفي ردود الفعل، قال الرئيس الأمريكي أن الهجمات ضد السعودية فظيعة وأن السعوديين قادرون على الدفاع عن بلادهم وأن لدى واشنطن اتصالات مع الحوثيين. كما أكد رئيس الوزراء الباكستاني تضامن بلاده مع السعودية وجدد التزام إسلام أباد بسيادة المملكة انطلاقا من اتفاقية مكة للدفاع المشترك. في اليمن، قالت القوات الحكومية إن طائراتها قصفت مواقع لجماعة الحوثي في مناطق عدة جنوبي وشرقي مدينة تعز. هذا وأفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين بتعرض مطار صنعاء لغارات ومديرية سحار في صعدة لهجوم صاروخي، كما تعرضت مديرية نهم في صنعاء لغارتين. في ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي أن إيران قد تقدم على إجراءات إضافية قبل الانتخابات، لكن الولايات المتحدة بإمكانها إنهاء الأمر بسرعة. في الأثناء، قالت هيئة التجارة البحرية البريطانية أن حريقا اندلع في ناقلة نفط إثر إصابتها بمقذوف داخل مضيق هرمز، بينما أعلنت القنصلية الهندية في دبي إنقاذ جميع أفراد الطاقم الهندي عقب حادث قبالة سواحل رأس الخيمة. في قطاع غزة، أفادت مصادر بمستشفيات قطاع غزة باستشهاد طفل بنيران قوات الاحتلال في مخيم جباليا شمالي القطاع. وفي الضفة الغربية، أفاد مراسل الجزيرة أن مستوطنين اعتدوا على مزارعين فلسطينيين في بلدات قريوت والمغير وعين يبرود وواصلوا سرقة ثمار الزيتون في مناطق عدة من الضفة. البداية بالملف اليمني، ينضم إلينا من الرياض مراسل الجزيرة بدر الربيعان، كما ينضم إلينا من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي، ومن مأرب مراسل الجزيرة محمد القاضي. وأبدأ معك محمد عن آخر المستجدات وتطور المعارك على الأرض.
1: إذا ما بدأنا من تعز، فقبل قليل كانت هناك كلمة لمحافظ محافظة تعز وما وجهه بقوله بأنه نداء وطني يطلب منه التضامن الوطني مع محافظة تعز. وقال في هذه الكلمة خلاصة ما قال، قال إن محافظة تعز، ساحل تعز وريف تعز ومدينة تعز تسطر ما وصفها بالملحمة الوطنية اليوم في مواجهة من وصفه بالاعتداء الحوثي الهمجي على محافظة تعز. وفقا لحديث المحافظ، نحن نتحدث عن محافظة تعز ككل، عن الساحل وعن الريف والمرتفعات الجبلية وعن مدينة تعز وعن اشتباكات غير مسبوقة تدور في جغرافيا تعز ككل. القوات الحكومية قالت إنها تواصل تعزيز تقدمها في ساحل تعز في مديرية ذباب وفي باب المندب. وكذلك قالت القوات الحكومية كذلك على أنها تخوض اشتباكات مع الحوثيين في أكثر من جبهة في الريف، ريف محافظة تعز. نتحدث عن جبهة الأقروض، وهذه الجبهة من أهم الجبهات وهي جنوب محافظة تعز. هذه الجبهة يستميت الحوثي في تحقيق اختراق ما في هذه الجبهة، جبهة الأقروض، كونها ستوصله إلى أهم مرتفع في محافظة تعز وهو جبل صبر، ولذلك يضغط ويعزز في هذه الجبهة. وتقول المصادر المحلية إن الحوثي عزز وجوده في هذه الجبهة بدبابات وأسلحة مختلفة، وكذلك عزز بأفراد من وقت لآخر. كذلك تدور اشتباكات في مدينة تعز على مداخل مدينة تعز. نتحدث عن الجبهة الشرقية ونتحدث عن الجبهة الغربية ونتحدث عن غارات مكثفة ومركزة لطيران الحكومي وطيران التحالف نفذت في مختلف الجبهات وخصوصا في الجبهة الشرقية في تلة السلال وغيرها من التلال التي يتمركز فيها الحوثي شرقي محافظة تعز. الحوثي يسعى للتوغل أو يتوغل بالفعل في جغرافيا تعز ويسيطر على الطرق الرئيسية المؤدية من وإلى مدينة تعز، وشبح الحصار يخيم على مدينة تعز من جديد. ومحافظ المحافظة دعا مختلف المكونات اليمنية والمحافظات اليمنية والحكومة الشرعية ومجلس القيادة، ودعا الأشقاء كذلك لكسر هذا الحصار والتضامن مع محافظة تعز قولاً وعملاً. أما في جبهات أخرى فنحن نتحدث عن غارات للطيران استهدفت مواقع للحوثيين في صنعاء، في نهم شرقي صنعاء، وكذلك في مطار صنعاء، وأيضا في محافظة صعدة. طيب. وقصف مدفعي أيضا في سحار في محافظة صعدة. هنا في محافظة مأرب نتحدث عن قصف مدفعي متبادل واستخدام مكثف للطيران المسير على امتداد الجبهات الجنوبية.
0: التطورات متلاحقة وعلى أكثر من جبهة، وأسمع من نبيل اليوسفي. نبيل، ماذا تقول رواية أنصار الله الحوثيين؟
2: نعم فداء، كانت السلطات الصحية بصنعاء قد أعلنت عن سقوط 6 جرحى من المدنيين، قالت بأنها لغارات سعودية استهدفت حي باب شعوب هنا في قلب العاصمة اليمنية صنعاء. كما أعلنت أيضا وسائل الإعلام الرسمية عن غارات جوية استهدفت منطقة نهم وهي أيضا في العاصمة اليمنية صنعاء. في ذات السياق أعلنت أيضا ذات الوسائل عن غارات جوية قالت بأنها سعودية استهدفت أبراج الاتصالات في جبل التعكر بمنطقة النقيلين في مديرية السيان بمحافظة إب وسط اليمن. كما تحدثت أيضا عن غارات جوية استهدفت مدينة صعدة وقصف مدفعي وصاروخي، قالت بأنه سعودي استهدف مناطق حدودية على الحدود مع المملكة العربية السعودية. في ذات السياق أكدت القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء بأنها ستواصل معادلة التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار والمطار بالمطار، مؤكدة بأنها أو محذرة الشركات في المملكة العربية السعودية وكذلك العاملين وغيرها من الذين في الشركات المختلفة في الطيران في السعودية، مما غبت عملية الاستهداف لأنها أصبحت المطارات مسرحا لعملياتهم العسكرية باتجاه العمق السعودي باستثناء مكة والمدينة المنورة حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة. كما أكدت وزارة الخارجية بأن السلام أقرب من التصعيد وبأن رفع الحصار هو الأقرب وأيضا وقف العدوان الغارات هو الأقرب، لذلك حسب وزارة الخارجية التابعة لسلطات صنعاء. وكان قد أحصى الناطق العسكري للقوات المسلحة خلال الساعات الماضية 77 غارة جوية قال بأنها للطيران السعودي استهدف مناطق ومنشآت وأعيان وأبراج اتصالات، وأعلن أيضا عن سقوط ضحايا في مناطق مختلفة فتابق على سلطات صنعاء بما فيها العاصمة اليمنية صنعاء، مطار صنعاء الدولي، بالإضافة إلى محافظة عمران، منطقة حرف سفيان، محافظة صعدة ومحافظة تعز. وأعلنت أيضا وسائل الإعلام الرسمية عن غارات استهدفت اليوم أيضا منطقة جبل صبر في محافظة تعز. في صعيد المعارك الميدانية أكدت القوات المسلحة بأنها تواصل استهداف التحشيدات التابعة لقوات حكومة عدن، وبالتحديد أكثر المناطق التي أعلنت عنها هي المضاربة ورأس العارة ومنطقة السقيا في جنوب مضيق باب المندب. وكانت قد أعلنت بوسائل الإعلام رسمية أيضا بأن 4 غارات جوية قالت بأنها سعودية قد استهدفت مضيق باب المندب، لكن القوات المسلحة أكدت بأنها تواصل استهداف التحشيدات بالصواريخ البالستية والمدفعية والأسلحة الثقيلة.
0: شكرا لك نبيل يوسفي مراسل الجزيرة، كنت معنا من صنعاء. وننتقل إلى بدر إربعان. بدر، أنصار الله الحوثيون يواصلون التهديدات باستهداف المطارات وشركات الطيران، كيف يتم التعامل مع ذلك؟
3: نعم فدا، لا تزال تداعيات الاعتداء الأخير على مطار الملك خالد الدولي حاضرة هنا في الرياض. نحن بانتظار ما قد تعلنه الهيئة العامة للطيران المدني من تفاصيل إضافية، سواء فيما يتعلق بالأضرار التي لحقت في مرافق المطار أو تطورات الحالة الصحية للمصابين بعد أن أعلنت وفاة 12 شخصا وإصابة 309 آخرين، بعضهم في حالات حرجة. من بين المتوفين كان 4 مواطنين سعوديين وثمانية مقيمين من جنسيات مختلفة آسيوية وأمريكية عربية، وهذا ما يعكس حقيقة طبيعة هذا الاعتداء الذي استهدف مطار دولي يرتاد مسافرين من مختلف أنحاء العالم، ولم تقتصر خسائره البشرية على جنسية واحدة. أما المستوى العسكري كان هناك موقف شديد اللهجة صدر من التحالف، وصف الاعتداء على المطار بأنه عمل إرهابي يرقى إلى جريمة حرب مكتملة الأركان بسبب استهداف المدنيين وسقوط هذا العدد من الضحايا والمصابين. والأهم في ما جاء في البيان إعلان المتحدث اللواء الركن تركي المالكي بأن قيادة القوات المشتركة سترد على هذا الاعتداء بحزم وفقا للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. هذا الموقف حقيقة يأتي في وقت لم تتوقف فيه التطورات الميدانية خلال 24 ساعة الماضية. نتحدث كان هناك إعلان من التحالف عن سقوط مقذوف في محيط مطار الملك فهد الدولي بالدمام، كما أعلن عن اعتراض أيضا وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون في محافظة الخرج. إذن الهجمات ومحاولات الاستهداف لا تزال مستمرة، وقوات التحالف تواصل عمليات الاعتراض والتصدي في وقت ينتظر فيه ما قد يتبع الإعلان الأخير عن الرد على الاعتداء على استهداف مطار الرياض. سياسيا الإدانات تتوالى عربية ودولية، خصوصا بعد إعلان أعداد الضحايا والمصابين في الاعتداء. أبرز المواقف ما صدر عن الأمين العام للأمم المتحدة الذي أدان الهجوم، وأكد أن استهداف المدنيين والمنشآت المدنية يمثل انتهاك للقانون الدولي. أيضا طالب بوقف فوري لهذه الهجمات. نتحدث عن كذلك الموقف الأمريكي الذي جاء على لسان وزير الخارجية ماركو روبيو، أدان فيه الهجمات الحوثية، تحدث عن مقتل مدنيين أبرياء بينهم مواطن أمريكي قضى في هذا الاعتداء على مطار الملك خالد. أكد روبيو وقوف الولايات المتحدة إلى جانب السعودية وطالب بوقف هذه الهجمات. إذا نحن في انتظار ما سيصدر من بيانات من هيئة الطيران المدني.
0: شكرا لك بدر.
3: توقيت إعادة عمليات تشغيلية أو إحصاء الأضرار.
0: بدر إربعان مراسل الجزيرة كنت معنا من الرياض، شكرا لك. ينضم إلينا هنا في الاستوديو مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت. سعيد، فجر اليمن إلى أين وصلت؟
4: تراوح مكانها هذه العملية، هي مركزة على تعز الآن، الجبهات الأخرى شبه جامدة، ليست هناك عملية مكتملة كما نرصد في الميدان. نلحظ أنها محصورة إما في تعز وهي الأهم، وفي مأرب بعض العمليات عبر الطيران المسير. عادة العمليات مثل هذه تكون عملية متزامنة، معنى أن يكون فيها قوة برية وجوية وعمل منسق، لكن حتى الآن ليس هناك ما يلوح بهذا الباب. في تعز هي المعارك، الحوثيون يحاولون أن يضغطوا باتجاه المدينة ويحققوا أي اختراق إلى المدينة من خلال حصارها الآن، وهذا حقيقة يعتبر خطر. كما أعلن محافظ تعز قبل قليل أطلق نداء بهذا الأمر، مما يعني أن عملية الفجر فجر اليمن هي أيضا في حالة خطر. بالمناسبة إذا حدث أي اختراق في تقييم بعض المراقبين لمدينة تعز، فمدينة تعز ظلت محاصرة منذ 2015، فتحت بعملية عسكرية محلية عبر المقاومة الشعبية في 2016 فقط في البوابة الغربية لها جنوب غربها. الآن أعيد هذا الحصار وبدأت الحوثيون ينتشرون في القرى والأرياف المحيطة بها.
0: نعود للتذكير بأهمية تعز.
4: تعز مهمة جدا لأنها شوكة الميزان إذا صح التعبير، وهي أيضا منطقة تربط شمال اليمن بجنوبه، ولها امتداداتها إلى البحر الأحمر وباب المندب، وهي التي باب المندب أي مديرية ذباب تتبع محافظة تعز وهي إداريا لها. فسقوط أي أو تغيير في ميزان القوى في هذا الأمر سيسبب كارثة بالنسبة للحكومة الشرعية وللتحالف أيضا، وأيضا في تقييم الذين يراقبون هذا الأمر، ويحقق نصر كبير للحوثيين في حال تحقق أي تقدم فيه. لكن حتى الآن هناك مقاومة صلبة كما تأتينا من تعز. الجيش ما زال يعني يصد الهجمات، طرد الحوثيين الذين تسللوا إلى المصراخ إلى مركز المديرية أبعدهم، حاولوا أن يدخلوا من جهة صبر بأكثر من جهة، ضغط شديد. والمعروف عن الجماعة إذا ضغطت في مكان ولم تتعرض لأي ضغوط أخرى تحقق أهدافها.
0: لذلك واضح أنه في اشتباكات في بعض أنحاء تعز. أين تتركز هذه الاشتباكات؟
4: أكثر الاشتباكات تتركز في شرقها وفي جنوبها وفي أيضا غربها. شمالها شبه محدود، لكن في الثلاثة الاتجاهات أصلا هناك اشتباكات، لكن الأخطر هو في الجنوب والجنوب الغربي هنا، وهناك محاولة تسللات من الجهة الشرقية أو شمال شرق تعز، محاولة تسلل لقطع الطريق الأخير في نجد قسيم وفي غيرها اللي يؤدي إلى تعز المدينة. ولذلك يستميت المواطنون والمقاومة والجيش على عدم تحقيق هذا الهدف. هناك مقاومة صلبة الحقيقة في تعز بشكل.
0: أشرت إلى الدعوة للتضامن الوطني، ماذا يعني ذلك عمليا؟
4: يعني أن المحافظ يطلق هذا الدعوة بأن هناك ضغط شديد على المدينة، وتستحق أن المواطنين اليمنيين أن يهبوا للدفاع عن مدينتهم.
0: شكرا لك سعيد ثابت، مدير مكتب الجزيرة في اليمن، كنت معنا هنا في الاستوديو. وفي الشأن الإنساني اليمني، حيث حذرت وزارة الصحة العامة والسكان من تداعيات صحية وإنسانية خطيرة تهدد مدينة تعز جراء استمرار الحصار الخانق المفروض عليها وعرقلة وصول الإمدادات الطبية والأساسية. كما حذرت وزارة الصحة من أن المستلزمات الطبية خاصة مواد التخدير لا تكفي سوى لأسبوعين فقط، ما ينذر بكارثة صحية غير مسبوقة. ونتابع الآن تداعيات الإنسانية للتطورات في اليمن. تنضم إلينا من مركز لمكافحة السرطان في تعز مراسلة الجزيرة هديل اليمني. هديل، أبدأ معك مع الوضع في المرافق الصحية في ظل الحصار المفروض على بعض أجزاء تعز.
5: نعم، الأوضاع الإنسانية متدهورة للغاية. نحن اليوم نتواجد في مركز المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان، وكنا قبل قليل أيضا في مركز لغسيل الكلى. الأوضاع مأساوية للغاية، وهناك إذا لم تتحرك الأمور والسلطات ويتم فتح الحصار عن هذه المحافظة وعن هذه المدينة، نستطيع أن نقول أننا في حصار مطبق للغاية، والأوضاع الإنسانية باتت يعني منتهية. نحن نتحدث عن أعداد سكان كبيرة جدا، نتحدث اليوم حتى لا نستطيع أن يعني نحن كنا في هذه المؤسسة ولم نستطع الانتقال من مكان لآخر بسبب عدم توفر الوقود في هذه المدينة، أسعاره مرتفعة ولم تتوفر وتتوفر فقط في السوق السوداء. لم نستطع الانتقال إلى أمراض القلب مثلا، إلى العناية المركزة والشديدة، وهناك المأساة أكبر بكثير. إذا لازلتم ترون معي في الصورة، نحن الآن في أحد الأقسام الأخرى لهذا المركز. طبعا نحن نتحدث عن مدينة تعز، نتحدث عن عدد سكاني كبير يكاد يكون 4,500,000 نسمة في هذه المحافظة، يتوزعون داخل مدينة تعز وعلى مديريات مختلفة. 3,500,000 نسمة يتوزعون.

0: يتابعون على بقية المديريات، يقولون القائمون على هذه الإحصائيات أن أعداد النازحين وصلت إلى محافظة تعز تكاد تكون 100,000 أو 100,000 و15,000 أيضا. تعز تحظى بعدد النازحين الأكبر على مستوى بقية المحافظات. عدد النازحين من المديريات الساحل الغربي الذين توجهوا إلى هذه المحافظة أكبر بكثير. لدينا أكثر من 60,000 طفل جاءوا إلى هذه المنطقة بفعل عمليات النزوح الكبيرة، واليوم لا نستطيع حتى نقول أن العدد 100,000 فقط، فعملية النزوح ما تزال مستمرة. أعداد النازحين كبيرة للغاية، وأصلا أوضاعهم صعبة وليس لديهم دور إيواء. الحصار الذي أغلق من أسبوع تقريبا وأغلقت فيه المنافذ الرئيسية لهذه المدينة صار مطبقا للغاية، وهناك اشتباكات باتت على خطوط الإمداد الرئيسية. لا تستطيع السلطة المحلية توفير اليوم المواد الغذائية والتموينية والصحية، وإن وجدت فهي قليلة بالنسبة للطلب العالي لهذه المحافظة. اليوم المراكز الطبية تطلق نداء عاجلا إلى السلطات المحلية إلى المنظمات الدولية، وتقول أن ما تبقى لديها فقط أسبوعين. طيب. الأزمة الخانقة بالنسبة للوقود يهدد كل المراكز بلا استثناء. لدينا العشرات من الأجهزة من الممكن أن تتوقف في أي وقت.
1: هناك مشكلة على أكثر من صعيد تتعلق بالإمدادات الرئيسية لأهالي تعز. المواد الرئيسية المرشحة للانقطاع في حال استمر هذا الحصار على تعز.
0: نعم، المواد الغذائية هي بدأنا نلمس من قبل 3 أيام تقريبا هناك شح في هذه المواد، بالإضافة إلى ارتفاع أسعارها. الطرق التي الفرعية التي يستخدمها هنا المواطنون بدأوا يتكيفون عليها، وهي غير صالحة للانتقال. هي تعد تحت منطقة تماس ومنطقة اشتباكات موجودة. السلسلة الجبلية الممتدة من هذه المحافظة إلى محافظات أخرى تدور فيها اشتباكات عنيفة. لا ننسى أن هذه الجبال ومحيطها أيضا لدينا العديد من السكان، وهذه المحافظة أيضا لدينا ارتفاع سكاني مكثف. الخدمات فيها، ولأنها تعيش منذ أكثر من 10 سنوات الحرب، فهي تقريبا لديها ضغط عالي، حجم تدهور كبير على مستوى جميع الخدمات سواء كانت الاقتصادية أو حتى الإنسانية والطبية. لكن ما نلمسه اليوم هناك في الأسواق وقود لا يتوفر، أيضا المواد الغذائية ليست متوفرة وهناك ضغط عالي. واليوم بدأنا نراقب هنا في المستشفيات. طيب. أن الإمدادات الطبية، المستلزمات الطبية أيضا ليست موجودة. الوقود الذي يشغل هذه المراكز بات اليوم على وشك النفاد.
1: أشرت إلى الطرق البديلة واعتياد السكان عليها. وضع هذه الطرق البديلة وما المقصود بطرق بديلة أساسا؟
0: هي طرق فرعية يحاول السكان من خلالها الانتقال من نقطة إلى أخرى. شديدة القسوة الجغرافية، لا يستطيع الإنسان العادي الانتقال من مكان إلى آخر فيها. سبق وأن دخلت إلى هذه المدينة عبر هذا الطريق، أخذ مني أكثر من 10 ساعات حتى يتم الوصول من محافظة عدن إلى هذه المحافظة. لم نتمكن من الوصول إلى نقطة النهاية، أخذنا مسافة بالسيارة نصف ساعة ثم تعطلت، لأن الجغرافيا الطبيعية لهذه المحافظات شديدة القسوة ولا يستطيع الإنسان العادي أن يتكيف فيها مثل الطرق الرئيسية. هي صعبة للغاية، ولكن السكان يحاولون اختراق هذه الطرق ويحاولون إيجاد طرق بديلة حتى يستطيعون إدخال ما يطلبونه، إدخال المساعدات الإنسانية والطبية، حتى على مستوى إدخال الجرحى أيضا المدنيين من ينقص عليهم الأكسجين. كان يتم إيصال هذه عن طريق هذه الطرق الفرعية، وهي صعبة للغاية، لكن هذا ما يتوفر حتى هذه اللحظة بالنسبة لهؤلاء السكان.
1: شكرا لك هادي اليماني، كنت معنا من مركز لمكافحة السرطان في تعز. ينضم إلينا من مدينة تعز فؤاد الفقيه، مدير مكتب الشؤون الاجتماعية في محافظة تعز. سيد فؤاد، نبدأ معك بالوضع الإنساني وكيف هو في ظل الحصار على تعز.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بمحافظة تعز أصدر الأستاذ نبي شمسان المحافظ المحافظة مناشدة عاجلة بشأن إغلاق الطرق وحرمان المدنيين من الوصول إلى الخدمات والمساعدات الإنسانية.

0: 11 اكتوبر 2026 كانت المناشدة للجهات الإنسانية والمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام والرأي العام للتدخل العاجل والسريع لوقف التداعيات الإنسانية الخطيرة الناجمة عن إغلاق وقطع الطرق الرئيسية المودية إلى مدينة تعز ومناطق المحافظة بما في ذلك الرابط بين تعز والتربة وهيكة العبد إلى محافظة عدن وغيرها من الطرق الحيوية الوحيدة للمحافظة التي تم قطعها من قبل ميليشيات الحوثية الإرهابية والتي تمثلت كلاين رئيسية
1: لحركة
0: السكان ونقل البضائع
1: بتفصيل أكبر. ما هي المواد التي تفتقدون لها؟
0: كل شيء بمحافظة تعز بمن قيمة الحياة من أدوية ومستلزمات طبية ومواد غذائية ومشتقات نفطية الآن أصبحت غير متواجدة. إغلاق الطرق والممرات وصعوبة التحرك والخروج وتعيق هذه القيود قدرة المنظمات الإنسانية على الوصول إلى السكان المتضررين وتنفيذ عمليات التقييم والاستجابة ونقل المساعدات والإمدادات. فكل ما موجود من مخزون انتهى والوصول إلى المناطق المتضررة والنازحين قد يؤدي إلى استمرار إغلاق الطرق وتعليق بعض التدخلات الإنسانية. اليوم هناك نزوح كبير من مديريات الحجرية ومديريات المعافر والمصراق وجبل حبشي أثناء الأحداث الأخيرة إلى مدينة تعز بحدود نصف مليون نازح، مما زاد عبء كبير جدا على المدينة التي الآن هي مقيدة ومحاصرة من جميع الاتجاهات وتفتقر إلى أبسط الحقوق وهي المشتقات النفطية والمواد الغذائية والأدوية، مما أدى إلى توقيف عدد من المراكز الطبية والمستشفيات، بالإضافة إلى إعاقة إسعاف الجرحى من المدنيين الذين أصيبوا بقنص مباشر من قبل ميليشيات الحوثية الإرهابية في كل خطوط التماس، كون المدينة الآن كثافة سكانية إلى الخطوط التماس في اتجاه الميليشيات. من هذا المنطلق فنحن نناشد جميع الأطراف والجهات ذات النفوذ وبشكل عاجل إلى فتح وإعادة فتح جميع الطرق الرئيسية والفرعية أمام حركة المدنيين وفي مقدمتها طريق التربة وهيكة العبد وغيرها من الطرق الحيوية وضمان استمرار استخدامها بشكل آمن ودون عوائق، كما نطالب بضمان حرية وأمان تنقل المدنيين والمسافرين ووقف أي اعتداءات أو مضايقات أو احتجازات أو ممارسات تعرض حياتهم وسلامتهم للخطر على الطرق.
1: طيب
0: كما نطلب ضمان استمرار حركة البضائع والمواد الغذائية والأدوية والوقوف. نعم.
1: هذه المناشدات كيف يتم الرد عليها وما هي المساعي التي تقوم بها المنظمات الإنسانية في تعز؟
0: أصبحت المنظمات الإنسانية في تعز مقيدة كون دخول المواد الغذائية إلى المدينة أصبح في غاية الصعوبة، لأنه أغلب المواد الغذائية نحن نحصل عليها من محافظة عدن كون المحافظة هي مرتبطة بالمجتمع الدولي وبالممرات الدولية والبحرية والجوية، كون محافظة تعز محاصرة منذ حوالي 10 سنين، فأصبحت الآن قطع طريق التربة وهيكة العبد منذ أسبوع مما أدى إلى نفاذ جميع المواد الغذائية بداخل المدينة. فنحن الآن نحتاج أمر أولا إلى فتح الطرقات أو إلى إنزال مظلي بتمويل وتقديم الإغاثات والأدوية عبر الإنزال الجوي من الطيران إلى وسط مدينة تعز.
1: على مستوى الأدوية، ما هي أبرز الأدوية المفقودة أو مرشحة للفقدان؟
0: الأدوية هي الأمراض المزمنة هي لأمراض الكلى، غسيل الكلى، أمراض القلب، السرطان، الضغط، بالإضافة إلى الأدوية الخاصة بالجرحى المدنيين. فالمستشفيات أصبحت شبه فاضية كون الأحداث استمرت لمدة شهر كامل مما أدى إلى نفاذ جميع الأدوية يوميا بسبب القصف العشوائي الذي يمارس ضد سكان مدينة تعز. هناك إصابات عديدة تتجاوز ما بين 20-30-40 مصاب يوميا من المدنيين مما أدى إلى استهلاك جميع الأدوية الخاصة بالجرحى، بالإضافة إلى الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة وأمراض القلب والرئة والسرطان وهذه الأشياء كلها بشكل عام.
1: ماذا عن الطرق البديلة التي كانت تدخل من خلالها هذه المواد الأولية؟ ما هو وضعها الآن؟
0: أصبحت الطرق الآن مغلقة. الطريق التي كانت تربط مدينة تعز بالتربة بهيكة العبد محافظة عدن أصبحت الآن مغلقة نهائيا، وكل من يحاول أن يمر من هذه الطريق يتعرض للقنص والقتل المباشر.
1: طيب، سألتك عن المناشدات وكيف يتم الرد عليها، ماذا تسمعون عندما تطلقون نداءات الإغاثة وماذا عن المجتمع الدولي؟
0: نحن أطلقنا اليوم نداء الإغاثة للمجتمع الدولي وللمجلس الأمن الدولي ولكل المنظمات الدولية بأن استمرار إغلاق الطرق في تعز لا يمثل مجرد مشكلة تتعلق بالنقل، بل يشكل أزمة إنسانية متفاقمة تهدد حياة وسبل عيش ملايين السكان في المحافظة، وتحد من قدراتهم على الوصول إلى الرعاية الصحية والمياه والغذاء والأسواق والتعليم وغيرها من الخدمات الأساسية، كما تنقص قدرة العاملين في هذا المجال الإنساني على الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجا.
1: طيب، ولكن سؤالي، هل من تجاوب
0: المشهد احنا ندعو الأمم المتحدة والمجتمع الدولي؟ نحن ننتظر التجاوب. تم إطلاق النداء اليوم هذا وننتظر التجاوب قبل المجتمع الدولي، إما فتح الطرقات وإيصال المواد الغذائية أو إنزال المظلي إلى السكان المدنيين داخل المحافظة، ونحمل المسؤولية للمجتمع الدولي في حالة هناك موت جماعي لجميع سكان المحافظة بسبب قلة التمويلات الغذائية، الوقود، الأدوية، بالإضافة إلى عدد الجرحى من الأطفال والنساء الذي يزداد يوميا. وفي هذه اللحظة الآن وأنا أتحدث معكم هناك قصف شديد جدا على مدينة تعز يتمركز في الجبهة الشرقية والغربية وفي خط الأربعين وفي خط المقوات منذ الساعات الأولى من بعد الظهر وحتى الآن وبشكل مباشر.
1: شكرا لك.
0: بالإضافة إلى القصف الذي طال طوال الليل وضرب عنيف جدا بالمدفعية والقذائف.
1: فؤاد الفقيه، مدير مكتب الشؤون الاجتماعية في محافظة تعز، كنت معنا من مدينة تعز، شكرا لك. في ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران قد تقدم على إجراءات إضافية قبل الانتخابات، لكن بإمكان الولايات المتحدة إنهاء الأمر بسرعة. هذا وقال الحرس الثوري الإيراني أن انفجارا وقع بناقلة نفط عملاقة إثر اصطدامها بلغم أثناء محاولتها عبور مسار غير قانوني في مضيق هرمز. ينضم إلينا من طهران مراسل جزيرة بابا ولد حرمة، كما ينضم إلينا من واشنطن مراسل جزيرة ناصر الحسيني. وأبدأ مع بابا ولد حرمة وآخر التصريحات.
2: نعم، لعل من أهم التصريحات هي تلك التي أعلنها الحرس الثوري، التي أدرى بها الحرس الثوري عن هذه النقلة التي قال إنها اصطدمت بلغم بحري وهي تحاول العبور من ممر تصفه طهران بغير القانوني. يحذر الحرس الثوري وبحريته بالتحديد تحذر من أن ذلك المصير سيكون مصير كل السفن، كل نقلة النفط التي تحاول العبور دون أن تنسق مع إيران. ويؤكد الحرس الثوري والجيش الإيراني هذه السيطرة على مضيق هرمز، ويقولون إن ما تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية من أرقام بشأن نقلة النفط، بشأن كمية النفط التي تعبر منها غير دقيقة. ويقول الحرس الثوري أنه يستهدف تقريبا كل ليلة السفن المخالفة التي تحاول العبور دون التنسيق ودون أخذ الإذن من إيران. كما يؤكد الحرس الثوري والجيش الإيراني هذه السيطرة وهذه القدرات التي تطورها إيران، لا سيما ما تعلق منها بالاستعداد للرد على أي هجمات قد تشنها الولايات المتحدة الأمريكية على إيران. ويقول الحرس الثوري بحريته تقول إن قدراتها البحرية لا سيما فيما يتعلق بصواريخ باتت قادرة على إبعاد البحرية الأمريكية مئات الكيلومترات عن مضيق هرمز. وهناك هذه التأكيدات على أن إيران تعمل على زيادة مدى ما تنتجه من صواريخ وزيادة دقتها أيضا. في الشأن الدبلوماسي هناك هذه التأكيدات التي كانت قد جاءت من الخارجية الإيرانية قبل بضعة أيام بشأن استمرار تبادل الرسائل بين الولايات المتحدة وإيران عبر الوسطاء، وأكدت إيران أنها تدرس مقترحا تقدمت به واشنطن. وقال وزير الخارجية عباس عراقجي أنه يتوقع أن ترد بلاده على ذلك المقترح خلال الأيام القليلة القادمة. وكان مسعود بزكان أيضا قد أشار إلى أن بلاده تتمسك بالحوار وتؤكد دائما على الحوار، لكنه يضيف أن الحوار لا يكون له معنى إذا ترافق مع استخدام القوى، كما أكد بزكان.
1: ابقى معنا بابا ولد حرمة. أنتقل إليك ناصر، ماذا عن هذه الرسائل التي يتم تبادلها، وإن كان الجانب الأمريكي يقول بأنه مستعد لحسم الأمر في حال أقدمت إيران على إجراءات إضافية قبل الانتخابات؟
3: دبلوماسيا الولايات المتحدة الآن صامتة حقيقة ولا تعلق، لاحظنا هذا على مدى عدة أيام، لا تعليق أمريكيا أبدا على كل ما يدور خلف الستار وراء الستار من وسطات، من جهود الوسطاء. وحتى منذ أمس عندما كشف الروس بأنهم أوصلوا بعض الرسائل الإيرانية أو ردود الإيرانية للبيت الأبيض، لم يتحرك البيت الأبيض في الاتجاه، لم يعلق أي مسؤول أمريكي على هذه التقارير الإخبارية. ولكن الولايات المتحدة في على لسان رئيسها، وهو الوحيد الذي يتحدث في الشأن الإيراني رسميا حقيقة في الولايات المتحدة، نلاحظ الرئيس الأمريكي لليوم الثاني على التوالي يجدد التحذيرات العسكرية للجانب الإيراني. هناك تقارير إعلامية بطبيعة الحال تراقبها واشنطن وتتحدث كثيرا عن إعادة تنظيم تموضع القوات الإيرانية والوحدات القتالية في المناطق الحدودية إلى آخره. رد الرئيس الأمريكي أمس وهو إذا لم تعطينا إيران ما نريد فإنها لن تكون موجودة، واليوم أيضا أو لنقل في ذلك قبل ساعات فقط هنا بتوقيت الساحل الشرقي الأمريكي ليل الولايات المتحدة في تجمع بولاية تينيسي، تحدث الرئيس الأمريكي أيضا على إيران وللمرة الثانية يحذر الإيرانيين والتحذير عسكري، قائلا إن إيران ربما كما يقول الرئيس الأمريكي تقدم على أي إجراءات، ويقصد إجراءات عسكرية ربما تستهدف الولايات المتحدة في هذه الفترة الانتخابية التي تستعد لها الولايات المتحدة. ترامب يقول إذا كانت تظن أن ذلك الأمر ممكن فإن الولايات المتحدة ستكون جاهزة ولديها عسكريا، يقصد ما يجب كي ترد. وبالتالي تحذير معتدل اللهجة لنقول هذه المرة للإيرانيين عسكريا من مغبة التفكير في استغلال هذا الوضع السياسي الذي تعيشه الولايات المتحدة من أي تجربة أو مغامرة عسكرية في المنطقة. فيما يخص هولمز الرئيس الأمريكي مجددا يكرر نفس الرسائل أمام مناصريه أن الولايات المتحدة بالفعل لديها قوة حقيقية على الأرض في مضيق هرمز، والدليل كما يقول الرئيس الأمريكي دائما ويكرر بأن كميات النفط ما زالت تعبر وتعبر للأسواق الدولية، وأن الوضع شبه هادئ و تقريبا تحت السيطرة الأمريكية. كلها رسائل تطمينات للداخل الأمريكي الآن وللأسواق. فهي حقيقة الأمر فهناك بالفعل شكاوى من المواطنين الأمريكيين من تداعيات هذه الحرب. أسعار الديزل كما أصبح معروفا تجاوزت الأسقف العادية، أسعار التضخم في الحياة اليومية. وبالتالي الرئيس الأمريكي ضمن عقلية ومنظومة الحملات الانتخابية يحاول إعطاء هذه التطمينات للداخل الأمريكي وتحذيرات في آن واحد لطهران.
1: شكرا لك ناصر الحسيني مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن، والشكر موصول لبابا ولد حرمة مراسل الجزيرة من طهران. ينضم إلينا هنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. أستاذ الشرقاوي، موقف ترامب تهديدات عسكرية، كان قد وعد بأنه لن يقوم بضرب إيران قبل الانتخابات، هل لا يزال على وعده بتقديرك؟
4: ترامب الآن ينطلق من ثلاث سرديات متباينة، قال إنه لن يصل إلى تسوية مع الإيرانيين إلا بعد الانتخابات. هناك مؤشرات تقول إن هناك نية أيضا في توجيه ضربة عسكرية إلى إيران قبل الانتخابات، والآن السردية الثالثة أنه ينفخ في التهديد الإيراني وكأن هذا التهديد لا يقتصر على الشرق الأوسط فحسب، بل قد يصل حتى إلى الأراضي الأمريكية، وهذا في حد ذاته افتعال لمناورة خطبية ويريد أن
1: يعني السردية الثالثة لا تصب في مصلحة السردية الثانية؟
4: هو لا شك أنه عندما رفض العرض الإيراني عبر بيزشكيان في الأمم المتحدة لم يمد يده إلى مبدأ أنه يمكن إعادة فتح مضيق هرمز لسبعة أيام وربما تبدأ المفاوضات من جديد. ربما قد استقر رأيه الآن على مواصلة الخنق الاقتصادي كما يدعو إلى ذلك وزير الخزانة وزير الطاقة وكل الصقور في حكومته. هو الآن هناك مؤشرات بحكم أن هناك تحشيد عسكري، هناك روزفلت ناقلة الطائرات، هناك 2000 إضافيين من الجنود من جنود البحرية الأمريكية وصلوا إلى المنطقة. إذن كلها مؤشرات على أن التصعيد العسكري أصبح شبه محسوم، يبقى فقط قضية التوقيت قبل خلال أو بعد الانتخابات، هنا تتباين الترجيحات. لكن إذا قارنا هل ترامب عسكري أم تفاوضي، يبدو أنه أكثر ميلا إلى عسكرة الموقف وربما يرنو إلى ضربة قوية على أساس أن إيران قد أضعفت بسبب الخنقة الاقتصادية.
1: أشرت إلى الانتخابات وموضع الانتخابات في أي خيار سيقوم بها الرئيس الأمريكي. بتقديرك إذا كانت المؤشرات تشي بإمكانية ضربة عسكرية بحسب ما ذكرت من معطيات

0: المباريات إن كانت ستجري، متى من المتوقع أن تكون بحسب الحسابات الانتخابية الأمريكية؟
1: هناك حسابان أساسيان متوازيان. هناك حساب أن الجمهوريين سيفقدون الأغلبية في مجلس النواب، هذه حتمية أصبحت شبه مؤكدة بحكم استطلاعات الرأي العام تقول بترجيح نسبة 90%. هنا ترامب قد يرتاح
0: ويقبل، وهذا أمر طبيعي عادة في الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأمريكية في أغلب الولايات،
1: في أغلب الحالات إلا باستثنائين اثنين فقط، دائما على الأقل منذ الحرب العالمية الثانية الآن دائما الحزب الحاكم يخسر انتخابات الكونغرس، لكن هذا فقط إذا كانت الخسارة على مستوى مجلس النواب. لكن إذا ذهبت الترجيحات أيضا إلى احتمال خسارة الجمهوريين الأغلبية أيضا في مجلس الشيوخ، هنا تتعقد الحسابات، وهنا قد يصحو ترامب على خيار أنه يريد ضربة عسكرية، بمعنى أن ينقذ الجمهوريين، لأنه يعلم إذا مسك الديمقراطيون الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ هذا بالنسبة إليه خنق سياسي لمدة عامين متبقية من رئاسته، بمعنى ما يسمى بالبطة العرجاء. فهنا يعني قضية مجلس الشيوخ يمكن أن يكون لها تأثير في طبيعة القرار، هل يتريث ترامب في توجيه الضربة العسكرية إلى ما بعد الانتخابات كما يقول، أو ربما إذا أصبح من شبه المؤكد أن هناك مخاطرة أو مجازفة بالمجلس الشيوخ ربما قد يعمد إما قبيل
0: اتفاق مع روسيا فيما يتعلق بالديزل وتزويد الولايات المتحدة الأمريكية للديزل، أين يقع في ظل الحسابات الأمريكية من ضربة إيران، من ضربة جديدة لإيران من عدمه؟
1: أولا هي مقايضة سياسية، بمعنى أن ترامب يعلم جيدا أن هناك ضغوط بسبب أزمة أو شح الديزل في الأسواق الأمريكية، فيلجأ إلى بوتين في الكرملين لكي يسعفه بأكمية من هذا. وفي المقابل أيضا ترامب ينتقد زيلينسكي ونظام كييف، وهذا بمثابة رد الجميل حاليا إلى بوتين. لكن أيضا في المقابل هل يمكن أن نأمل خيرا في أن الرسالة التي ينقلها بوتين إلى ترامب من طهران من الرئيس بيزشكين هل فعلا ستحرك المياه الراكدة، بمعنى قد تثني؟ لا أعتقد أن ترامب سينصت حقيقة لبوتين في هذه المرحلة، لأن دور بوتين الآن جاء بفعل بادرة من ترامب وليس من تلقاء الكرملين.
0: الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية كنت معنا هنا في الاستوديو، شكرا لك. إلى تطورات في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر بمستشفيات القطاع باستشهاد طفل بنيران قوات الاحتلال في مخيم جباليا، فيما أصيب 6 آخرون برصاص الاحتلال في خان يونس. إلى ذلك قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب ما يزيد عن 5000 خرق لاتفاق وقف إطلاق النار خلال عام كامل، ما أسفر عن استشهاد قرابة 1500 فلسطيني.
2: وقف إطلاق نار بلا مصداقية على أرض الواقع. شهدت غزة عاما منه كان التوقف فيه عن الالتزام، أما النار فاكتوى الناس بجحيمها برا وبحرا وجوا، عادت الحرب على غزة لكن دون إعلان. وهؤلاء الناس الذين دمر الاحتلال منازلهم جل ما يقومون به هو البحث عن أي مقومات للحياة تحت الأنقاض في تجدد للصراع من أجل البقاء.
3: بقولوا سلام سلام، وين السلام؟ أغراضي كلهم راحوا، فيش حياة، الحياة انعدمت، فيش حياة، فيش كيف نعيش من لهم شوية أغراض.
2: تقديرات أممية تقول إن غزة تضم أكثر من 68 مليون طن من الركام بشق الأنفس وبالأيدي، أزاح الناس القليل منه لينصبوا خياما في أماكن غير مهيئة ومعدومة الإمكانات.
4: وقف إطلاق النار خدعة، احنا لنا تقريبا سنة وأكثر من سنة وقف إطلاق النار، كنا عايشين في خيام، أوضاعنا المعيشية ما تحسنتش بالمرة، عايشين في خيام وضعها بالي مهترئة.
2: مع دخول الاتفاق عامه الثاني يعيش أهالي غزة في خيام متهالكة ومبان مهددة بالانهيار وسط قيود إسرائيلية على

0: دخلت إسرائيل للتفوق في إطلاق النار ليس بغرض وقف إطلاق النار في قطاع غزة، إنما كإجراء تكتيكي بهدف خفض النقد الدولي. بالمعنى الفعلي هي حولت هذا الاتفاق إلى ستار لاستمرار الإبادة، ستار لاستمرار العدوان.
1: لم يعرف أهل غزة من الاتفاق سوى اسمه، ولم يلمسوا مضمونه بعدما ضرب الاحتلال ببنوده عرض الحائط، فباتوا ضحية لويلات الحرب وانتهاكات الهدنة. نور خالد، الجزيرة، مدينة غزة.
2: إلى مستجدات هجمات المستوطنين على فلسطينيين في الضفة الغربية، حيث واصل مستوطنون سرقة ثمار الزيتون في مختلف بلدات وقرى في الضفة الغربية منذ بدء موسم قطاف الزيتون. وشهدت بلدات قريوت والمغير وعين يبرود اعتداءات منذ صباح هذا اليوم تركزت على سرقة ثمار الزيتون وتخريب الأشجار ومنع المزارعين الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم وجني الثمار، وذلك تحت حماية قوات الاحتلال. ينضم إلينا من رام الله مراسل الجزيرة منتصر نصار. منتصر، في كل موسم من مواسم جني ثمار الزيتون يبدأ المستوطنون بتخريب هذا الموسم على الفلسطينيين، ولكن هذا العام كيف يختلف ما يقوم به المستوطنون عن الأعوام السابقة؟
3: تحية لك فيدا. هو الأكثر شدة وعنف كما يقول الفلسطينيون هنا في مناطق الضفة الغربية. في كل يوم نوثق اعتداء وهجوم جديد من قبل المستوطنين. قبل قليل فقط مستوطنون هاجموا مزارعين فلسطينيين في منطقة السهل الشرقي ببلدة المغير شمال شرق رام الله، واعتدوا على قاطفي الزيتون. قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المنطقة وأطلقت قنابل الصوت والغاز باتجاه الفلسطينيين، واعتدت على سيدات فلسطينيات في منطقة المغير. كنا قبل قليل شاهدنا عبر أحد الفيديوهات الواردة من هناك كيف يقوم جندي إسرائيلي بدفع سيدة، إضافة إلى أطلاق جندي آخر قنبلة غاز باتجاه سيدة أخرى كانت تشارك العائلة في قطف ثمار الزيتون، إضافة إلى إصابة فلسطيني في بلدة بيتا جنوب نابلس أيضا جراء اعتداء المستوطنين عليه بالضرب. المستوطنون هاجموا الفلسطينيين هذا اليوم في منطقة ترنتيس غرب رام الله رغم التنسيق المسبق لوصولهم إلى أرضهم، إضافة إلى عمليات السرقة التي تمت في منطقة المغير وقريوت وعين يبرود، إضافة أيضا إلى مهاجمة المستوطنين لفلسطينيين مزارعين أيضا في منطقة قصرة وتحديدا المنطقة الواقعة بين قصرة وجلود في نابلس شمالي الضفة الغربية. بلغة الأرقام فدا، نحن نتحدث منذ 3 سنوات بلغت عدد أشجار الزيتون المتضررة جراء هجمات المستوطنين وقوات الاحتلال أكثر من 98,000 شجرة زيتون، إضافة إلى أن الخسائر التي لحقت بالمزارعين الفلسطينيين قدرت بعشرات ملايين الدولارات. نتحدث عن حوالي 66 مليون دولار بلغت خسائر المزارعين الفلسطينيين في مواسم قطف الزيتون تحديدا خلال 3 سنوات الأخيرة الماضية. وهذه الأرقام بطبيعة الحال تعكس بالفعل حجم الضرر الكبير الذي لحق بأشجار الزيتون، ليس فقط هجمات المستوطنين بل أيضا قيام قوات الاحتلال بعمليات التجريف، وهذا ما شاهدناه على الأقل قبل أيام في منطقة عرابة بجنين شمالية الضفة الغربية. عشرات الدنومات قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتجريفها والقضاء على شجرة الزيتون، وهذا ما جرى العام الماضي عندما أيضا قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي باقتلاع آلاف أشجار الزيتون في منطقة السهل الشرقي ببلدة المغير شمال شرق رام الله.
2: طيب، كيف يتم تعاطي قوات الاحتلال مع المستوطنين عندما يقومون بسرقة ثمار الزيتون أو منع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم؟
3: فدا، سأتحدث بما شاهدناه في بعض المواقف وسأنقل أيضا ما يقوله المزارعون الفلسطينيون. ما شاهدناه قبل يومين فقط في منطقة دير بزيع برام الله هو تأمين وحماية من قبل جنود الاحتلال للمستوطنين الذين يهاجمون الفلسطينيين يقومون بسرقة ثمار الزيتون، ووثقنا ذلك على الهواء مباشرة عبر كاميرا الجزيرة عندما هم المزارعون بمغادرة أراضيهم بعد القمع الذي نفذته قوات الاحتلال. شاهدنا على الهواء مباشرة كيف يقوم المستوطنون بسرقة ثمار الزيتون تحت عين جنود الاحتلال الذين لم يحركوا ساكن، إضافة إلى ما يقوم به المستوطنون في مناطق متفرقة من الضفة الغربية عمليات السرقة لثمار الزيتون وتكسير الأشجار بل حتى الاعتداء على المتضامنين الأجانب وعلى الصحفيين. هذه الاعتداءات جميعها يقوم بها المستوطنون تحت مرأى وعيون جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي لا يحرك ساكن، بل على العكس يوفر الأمن والحماية للمستوطنين في الهجمات التي ينفذونها. وهذا ما جرى في المغير قبل قليل الذي جرى وهجوم للمستوطنين

0: قوات الاحتلال تقتحم المنطقة مباشرة، بدلا من أن تقوم بإبعاد المستوطنين عن أراضي الفلسطينيين في المنطقة، هي تشرع مباشرة بإلقاء قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع باتجاه المزارعين الفلسطينيين. بل أن الأمر يتعدى أكثر من ذلك عندما أيضا تعلن المنطقة عسكرية مغلقة. السيناريو مشابه لما يجري في كل المناطق، هجوم للمستوطنين على المزارعين الفلسطينيين، يليه مباشرة اقتحام من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. وتدعي قوات الاحتلال أنها تقوم بتفريق المستوطنين والفلسطينيين، لكن ما يجري هو بعد دقائق تعلن قوات الاحتلال المنطقة عسكرية مغلقة، وهذا يعني عدم تمكن المزارعين الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم وجني ثمار الزيتون، ما يلحق هذه الأضرار الاقتصادية الكبيرة والتي تحدث عنها بلغة الأرقام قبل قليل، إضافة إلى البعد النفسي أيضا. شجرة الزيتون بالنسبة للفلسطينيين لها كثير من المعاني، سواء الرمزية أو حتى التاريخية والإرثية لدى الفلسطينيين، وبحرمانهم الوصول إلى هذه الشجرة وجني ثمارها يؤثر بشكل كبير على الفلسطينيين.
1: شكرا لك منتصر نصار، مراسل الجزيرة، كنت معنا من رام الله. في تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، قال حاكم زاباروجيا الأوكراني إن 20 شخصا قتلوا وجرح 37 آخرون في هجمات روسية على المدينة ومناطق أخرى في المقاطعة خلال الساعات الماضية. في المقابل قالت وزارة الدفاع الروسية أن دفاعاتها الجوية أسقطت نحو 480 مسيرة أوكرانية خلال الليل. كما ذكرت سلطات مدينة بلغرود الروسية أن شخصين أصيبا في هجمات بالمسيرات نفذتها أوكرانيا. ينضم إلينا من كييف مراسل الجزيرة عبد العزيز مجاهد، ومن موسكو مراسلة الجزيرة رانيا الدريدي. وأبدأ معك عبد العزيز مجاهد فيما يتعلق بآخر التطورات الميدانية، وكيف يبدو المشهد مع هذه الهجمات الروسية؟
2: في هذه الأثناء فدا تسمع أصوات الانفجارات في مختلف الاتجاهات هنا في العاصمة الأوكرانية كييف. صفارات الإنذار تدوي، تقول السلطات أن الانفجارات التي سمعت أدت إلى انقطاع خدمات النقل العام التي تعمل بالكهرباء في عدد من أحياء العاصمة، وتقول السلطات أنها تعمل على استعادة التيار الكهربائي الذي قطع بعد هذه الانفجارات التي دوت الآن هنا في العاصمة الأوكرانية كييف. ميدانيا منذ الصباح قتلت سيدة على الأقل وأصيب 17 آخرين جراء هذه الهجمات الروسية المستمرة على كييف وعلى زاباروجيا وعلى سلوفيانسك. هذه الهجمات استهدفت عدد من المباني واستخدمت فيها الطائرات المسيرة وكذلك الصواريخ. وفقا للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قبل قليل، فإن روسيا شنت أكثر من 75 هجوما صاروخيا على بلاده خلال الأسبوع الماضي، وأكثر من 1500 غارة جوية بالمسيرات وبالطائرات الروسية. على الجانب الآخر، تقول وزارة الدفاع الأوكرانية أنها ليلة أمس استهدفت مركزا لتصليح ولإطلاق المسيرات الروسية، فيما تنقل وسائل إعلام أوكرانية عن استهدافات مكثفة أخرجت مركزا للبيانات العملاقة في الجانب الروسي مركز ياندكس، وهو الاستهداف الأوكراني المستمر لمراكز البيانات الروسية منذ عدة أسابيع. تقول وسائل الإعلام الأوكرانية أن النيران اشتعلت تماما في المركز الروسي وخرج تماما عن الخدمة. سياسيا، لا تزال تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أشار فيها وألمح فيها إلى أن الوقت قد حان لتغيير الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أجل الوصول إلى السلام، لا تزال هذه التصريحات تلقى صدى واسعا هنا. قبل قليل أشار الرئيس الأوكراني في تعليقه على هجمات في زاباروجيا أن روسيا هي ردود الفعل غاضبة. يقول زيلينسكي ردا على هذه التصريحات أن السبب في اشتعال النيران في أوروبا هي روسيا وليست أوكرانيا، أن السماح بوصول الأموال إلى روسيا يؤدي إلى إطالة أمد هذه الحرب وليس إلى تقصيرها. الخارجية الأوكرانية أصدرت بيانا قالت فيه أنه زيلينسكي هو رئيس للشعب الأوكراني، يقود الشعب الأوكراني في زمن الحرب، وأن الغضب الخارجي منه يدل على أنه يسير في الاتجاه الصحيح. سفراء ودبلوماسيون وكذلك إعلاميون عديدون أصدروا بيانات دعم وتأييد للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ردا على هذه التصريحات. وأيضا ردا على هذه التصريحات يقول زيلينسكي أنه يجري اتصالات مباشرة حتى يغلق الباب الأوروبي أمام الديزل الروسي الذي إن سمحت له التصريحات الأمريكية الأخيرة بالتدفق إلى أمريكا فإنه لن يسمح له بأن يجد طريقا له إلى عواصم أوروبا فدا.
1: ابقى معنا عبد العزيز وانتقل اليك رانيا. رانيا، عن اصداء ما تحدث عنه الرئيس الامريكي داخل روسيا، وايضا ماذا في جديد المشهد الميداني؟
3: نعم، فيما يتعلق فيدا بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي قال فيها أنه حان الوقت لأن يكون هناك رئيس جديد لأوكرانيا، في هذا السياق اليوم الناطق باسم الكرملين قال أنه لو كان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قادرا على اتخاذ قرارات مدروسة لأبدى رغبة في التفاوض، لكنه على عكس ذلك يستمر في طلب الأموال من قبل الدول الأوروبية لشراء الأسلحة وبالتالي استهداف العمق الروسي، وهذا ما ستدفع حسب تعبيره أوكرانيا ثمنه، وهو ما يحدث حاليا على أرض الواقع. نائب رئيس مجلس الأمن الروسي أشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأخيرا حسب تعبيره قال الحقيقة والصراحة فيما يتعلق بزيلينسكي، ولكن من جهة أخرى فيدا دعا اليوم ميدفيديف إلى عدم التفاؤل كثيرا بهذه التصريحات، مشددا على أن فقط القوات الروسية والأسلحة الروسية هي التي يعني باستطاعتها أن تحقق النصر لروسيا. ولكن بشكل عام فيدا يمكن القول أن هناك بالفعل يعني ارتياح تفاؤل إزاء هذه التصريحات، هذا ما بدأ من خلال التصريحات التي كانت أيضا قد صدرت على لسان مساعد الرئيس الروسي الخاص لشؤون الاستثمار كيريل دميتريف، حيث أنه قال أن هذا التصريح تاريخي وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انضم إلى كثيرين يرون أنه لابد من أن يكون هناك قيادة في أوكرانيا تسعى للسلام ولا تسعى للحرب حسب تعبيره. أما فيما يتعلق بالتطورات الميدانية في سياق هذه التصريحات، وزارة الدفاع الروسية تحدثت عن السيطرة على عدد من البلدات، السيطرة على 4 بلدات، 2 منها في مقاطعة دونيتسك وأخريان في مقاطعة خاركيف، إضافة لتأكيدها على أن معارك ضارية تدور حاليا للسيطرة على 4 بلدات أخرى في ذات المقاطعة، أقصد هنا مقاطعة خاركيف. وأيضا هناك تطورات ميدانية ملموسة تتطور حاليا في بلدة دبرابوليا الواقعة في مقاطعة دونيتسك، هذه البلدة في غاية الأهمية بالنسبة للقوات المسلحة الروسية، ستسمح بحسب الوزارة لها بمجرد السيطرة عليها للتقدم أكثر وأكثر نحو الحدود الإدارية من مقاطعة دونيتسك. أشارت الوزارة إلى أن كل المحاولات الرامية لفك حصار القوات المسلحة الأوكرانية هناك باءت بالفشل، وأن القوات الروسية تتقدم شيئا فشيئا للسيطرة على هذه المدينة. بالتزامن مع ذلك تواصل القوات المسلحة بحسب الوزارة باستهداف كل ما هو مهم وحساس على الأرض في أوكرانيا، منشآت البنية التحتية للنقل للطاقة، الموانئ الأوكرانية، السفن، مراكز البيانات. وفقا للوزارة على سبيل المثال فيدا، تم تدمير سفينة شحن الليلة الماضية في ميناء تشيرنامورسك، وأيضا تم استهداف مركز للبيانات في مقاطعة أديسا. هذا فيما يتعلق بالتطورات الميدانية على الأرض. أما فيما يتعلق بالاستهدافات داخل الأراضي الروسية، بالفعل كانت هناك استهدافات طالت العديد من المقاطعات. بحسب الوزارة تم إسقاط الليلة الماضية نحو 500 مسيرة أوكرانية فوق مختلف المناطق لا سيما الحدودية.
1: شكرا لك يا رانيا دريدي، مراسلة الجزيرة، كنت معنا من موسكو. وشكر موصول لعبد العزيز مجاهد مراسل الجزيرة من كييف. للمزيد من التطورات ألقاكم على رأس الساعة.
4: لما تبيت مدرب زي هذا، بيت أحلام أطفال،
5: كهوة اليوم القيامة، الكل خايف على بيته، الكل خايف على داره.
6: هذا منزل هدمته الجرافات، وعلى بعد خطوات منزل آخر ينتظر المصير نفسه.
7: جوا علينا 2 مسلحين قالولنا يا بنطلعكم بدون ما حدا يطب فيكم أو إنه راح تموتوا هان في الدور.
8: تبدو الحياة اليومية معركة مفتوحة بين البقاء والرحيل.
9: أرضك اللي ربيت فيها، انولدت فيها وعشت فيها كل حياتك ممنوع تخبطها.
10: 104 مستوطنات جديدة تزحف نحو المدن الفلسطينية.
11: بدون ما يجيجون عن الأرض هذه صعبة.
12: هذا جزء مما يتعرض له أهالي القرى الفلسطينية التي تتعرض لاقتحامات متواصلة.
13: الشباب ربطوهم وصاروا يكنسوا في الشباب عن جنب الطرف.
14: قوات الاحتلال والمستوطنون يواصلون ترويع الفلسطينيين ليل نهار.
15: في كفر رمان تتفاقم الكلفة البشرية، وتمتد نيران القصف لتخلف مزيداً من الدمار. واليوم يختار من قرر البقاء في أرضه مواجهة القلق والخوف.
16: ضلت بحالي، نفضت حالي وقمت، حبات علي وجري وصرت انا

0: البيت صرت اسف ايدي بليل.
1: خايف على اولادي مش على نفسي. شو ذنب الاولاد والاطفال تتهجر وتتبهدل؟
2: هنا هنا حيث لا يتوقف العالم عن صناعة أخباره.
3: يعني هذا جوت بجيم أبجيت أطفال.
2: وحيث تتحول لحظة عابرة إلى حدث يعيد رسم المشهد.
4: طلبت منهم إني ألعب معهم، ما ردوش يلعبوني عشان إيدي مقطوعة.
2: نرصد ونوصل التفاصيل بما وراءها، نقترب أكثر لنكشف ما خفي ونفهم ما بين السطور. من قلب الحدث إلى الصورة الكاملة، الجزيرة، حيث تتجاوز الأخبار حدود اللحظة وتنكشف الحقيقة.

0: مستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات في اليمن والمنطقة وللتوتر الأمريكي الإيراني والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية. وفي آخر المستجدات، أعلنت هيئة طيران المدني السعودية وفاة 12 شخصا وإصابة نحو 300 جراء الاعتداء الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي بالرياض. هذا وقال المتحدث باسم قوات التحالف إنه تم اعتراض وتدمير صاروخ باليستي في محافظة الخرج وسط السعودية أطلقته ميليشيا الحوثي، كما أفاد بتدمير مسيرة بالمنطقة الشرقية وسقوط مقذوف في محيط مطار الملك فهد الدولي بالدمام. وفي ردود الفعل، قال الرئيس الأمريكي أن الهجمات ضد السعودية غير مقبولة وأن السعوديين قادرون على الدفاع عن بلدهم وأن لدى واشنطن اتصالات مع الحوثيين. في اليمن، قالت القوات الحكومية أن طائراتها قصفت مواقع لجماعة الحوثي في مناطق عدة جنوبي وشرقي مدينة عزة. هذا وأفادت وسائل أعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين بتعرض مطار صنعاء ومديرية نهم في صنعاء لغارات جوية. كما تعرضت مديرية حرف سفيان التابعة لمحافظة عمران شمال صنعاء لقصف جوي. في ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي أن إيران قد تقدم على إجراءات إضافية قبل الانتخابات، لكن الولايات المتحدة بإمكانها إنهاء الأمر بسرعة. في الأثناء، قالت هيئة التجارة البحرية البريطانية أن حريقا اندلع في ناقلة نفط إثر إصابتها بمقذوف داخل مضيق هرمز، بينما أعلنت القنصلية الهندية في دبي إنقاذ جميع أفراد الطاقم عقب حادث قبالة سواحل رأس الخيمة. في قطاع غزة، أفادت مصادر بمستشفيات قطاع غزة باستشهاد طفل بنيران قوات الاحتلال في مخيم جباليا شمالي القطاع. وفي الضفة الغربية، أفاد الهلال الأحمر بإصابة فلسطيني في اعتداء مستوطنين على قاطفي الزيتون في بلدة بيتا جنوب نابلس. وأفاد مراسل الجزيرة بأن مستوطنين اعتدوا على مزارعين في بلدات قريوت والمغير وعين يبرود وواصلوا سرقة ثمار الزيتون في مناطق عدة من الضفة. البداية بالملف اليمني، ينضم إلينا من الرياض مراسل الجزيرة بدر ربيعان، ومن صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي. وأبدأ معك نبيل، وآخر التطورات الميدانية.
1: نعم فداء، كانت مصلحة الدفاع المدني التابعة لسلطات صنعاء قد أعلنت بأنها انتشلت ضحايا، وأكدت بأن غارات جوية استهدفت حي باب شعوب هنا في العاصمة اليمنية صنعاء، وأكدت باستشهاد طفل حسب الدفاع المدني، بالإضافة إلى 4 جرحى تم انتشالهم بين الأقاط، فضلا أيضا عن تهدم منازل ومحال تجارية في الحي المستهدف. أكدت وزارة الصحة أيضا التابعة لسلطات صنعاء أن هذه الاستهدافات كانت ناجمة عن غارات جوية قالت بأنها سعودية هنا في قلب العاصمة اليمنية صنعاء. كذلك وسائل الإعلام الرسمية أعلنت عن غارات جوية استهدفت منطقة نهم بالعاصمة اليمنية صنعاء، فضلا عن 7 غارات جوية قالت بأنها استهدفت منطقة حرف سفيان التابعة لمحافظة عمران شمال العاصمة صنعاء. كما أيضا تم الإعلان عن غارة جوية استهدفت مدينة صعدة في الحدود مع المملكة العربية السعودية، فضلا عن الإعلان عن قصف صاروخي سعودي قالت بأنه سعودي استهدف مناطق مأهولة وأبراج اتصالات في محافظة صعدة على الحدود مع المملكة العربية السعودية. كما تم الإعلان أيضا عن غارات استهدفت منطقة صبر الموادم وفي محافظة تعز حسب وسائل الإعلام الرسمية، ولم يصدر حتى اللحظة بيان بشأن هذه الغارات. في ذات السياق، أكدت القوات المسلحة أو جددت أيضا بأن الأجواء في المملكة العربية السعودية لا زالت مسرحا لعملياتها العسكرية، مؤكدة أو محذرة المسافرين وشركات الطيران والخبراء أيضا من مغبة هذه الاستهدافات. وأكدت أيضا بأن المطارات والأجواء السعودية لا زالت معرضة للاستهداف حسب الناطق العسكري باستثناء مطاري مكة والمدينة المنورة. كما أكد الناطق العسكري للقوات المسلحة بأن معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد والمطار بالمطار مستمرة. وأعلنت وزارة الخارجية مؤكدة بأن مطار صنعاء قد تعرض من قبل لقصف سعودي بمئات الغارات الجوية، مؤكدة بأن السلام أقرب من عملية التصعيد حسب وزارة الخارجية التابعة لسلطات صنعاء. وصلت عدد الغارات حسب القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء منذ 3 سبتمبر وحتى هذه اللحظة إلى أكثر من 1934 غارة جوية قالت بأنها من طائرات سعودية واستهدفت مناطق واقعة تحت سيطرة سلطات صنعاء.
0: طيب، ماذا يقول أنصار الله الحوثي عن ما يجري في تعز نبيل؟
1: نعم فداء، أكدت القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء عن عمليات استهدافات لقوات حكومة عدن باتجاه مناطق في ذباب وكذلك باتجاه مناطق في الوازعية ورأس العارة والمضاربة باستهدافها بصواريخ باليستية ومدفعية وأسلحة ثقيلة. وأكدت أيضا سقوط العشرات من القتلى والجرحى في صف تلك القوات نتيجة استهدافها أيضا بطائرات مسيرة نوع شواظ. وأكدت أيضا بأنها تواصل عملية الاستهدافات والسيطرة وطرد التحشيدات التابعة لقوات حكومة عدن من مختلف مديريات محافظة تعز.
0: شكرا لك نبيل يوسف مراسل الجزيرة من صنعاء، وتنضم إلينا من تعز مها علي، ونستوضح الصورة من هناك مها. وماذا عن المستوى الإنساني أيضا؟
2: نعم فيدا، دعينا نتحدث عن جديد الضربات الجوية التي كثفت خلال الساعات الماضية في مدينة تعز ومحيطها. نتحدث عن غارات قبل دقيقتين من الآن على الأقل استهدفت الجبهة الشرقية في محيط مدينة تعز، وتحديدا في تبة سفتيل. هناك في تلك التبة التي يظهر عليها مبنى أبيض وهو بطبيعة الحال فندق يعود لأحد رجال الأعمال، هناك تتمركز آليات الحوثيين وعتادهم الثقيل. ومن هذه التبة الحاكمة والمرتفعة والمطلة على أجزاء واسعة من الجبهة الشرقية لمدينة تعز تستهدف جماعة الحوثي مواقع القوات الحكومية وأيضا الأحياء السكنية بقصف مدفعي عشوائي. غارة أخرى أيضا لا يزال الدخان ظاهرا يمكن ملاحظته الآن في الشاشة، وهي كانت هذه الضربة في تبة القعشة أو في المقرمين، بالنظر إلى أن التباب في هذه المنطقة متقاربتين. بالتالي نحن نتحدث عن غارتين جويتين استهدفتا تعزيزات وتمركزات جماعة الحوثي في الجبهة الشرقية لمدينة تعز في السلال وفي القعشة. وفي هذه المنطقة كان الحوثيون قد شنوا هجوما بالأمس على مواقع القوات الحكومية استمر لساعات واستخدم في مختلف أنواع الأسلحة وفي ذات الجبهة أيضا، ولأول مرة منذ سنوات يستهدف أيضا الطيران الجوي أو كان قد استهدف تعزيزات وتحصينات الحوثيين في أيضا السلال والمقرم وأيضا التبات القشعة. بالتالي نحن نتحدث عن اتساع نطاق العمليات الجوية التي هي بطبيعة الحال تأتي متزامنة مع اشتداد المعارك البرية تحديدا في جبهة القروض الواقعة جنوب شرق محافظة تعز. هناك القوات الحكومية وجماعة الحوثي تخوض مواجهات محتدمة منذ ساعات الصباح الأولى. القوات الحكومية قالت إنها سيطرت على عدد من المواقع والتباب وعلى مدرسة الفاروق في جبهة القروض الواقعة في جنوب شرق محافظة تعز. أيضا الطيران الحربي كان قد استهدف تعزيزات للحوثيين في جبهة الشقب التي تشهد هدوءا حذرا حتى هذه اللحظة، ولا زلنا في ده حتى هذه اللحظة نسمع تحليقا للطيران الحربي في أجواء مدينة تعز، وهو ما يؤشر إلى استمرار استهداف.
0: مها، باختصار على المستوى الإنساني بكلمتين، كيف هو الوضع؟
2: المحاور والجبهات القتالية سيء جدا فدا، وكل ساعة تطور نحو الأسوأ في مدينة تعيش حصارا خانقا منذ 12 عاما. نعم
0: فدا. بها علي مراسلة الجزيرة كنت معنا من تعز. أنتقل إليك بدر ربيعان، معادلة الذي أرساها أنصار الله الحوثي واضحة، هدف يواجه بهدف مثله من قبلهم، كيف تتعاطى المملكة العربية السعودية مع هذه المعادلة؟
3: حقيقة فدا، بيان التحالف كان واضحا أيضا فيما يتعلق بهذه المعادلة، سيتم الرد بحزم على مثل هذا الاعتداء ويتم التعامل مع منصات التهديد من خلال قوات التحالف خلال 24 ساعة الماضية. وخلال الفترة الماضية شاهدنا التصدي وأيضا التعامل مع منصات شبكات إطلاق الصواريخ. كان هناك تصريح لمتحدث التحالف خلال الأيام الماضية عن استهداف ما يقرب من 34 منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية وتفكيكها في مناطق سيطرة الحوثي في اليمن. فيما يتعلق بالتحديثات المتعلقة بآثار هذا الاعتداء، ما تزال الإدانات تتواصل، نتحدث عن عدد من المصابين، نتحدث عن مصابين من دول وفيات من دول آسيوية بينها بنغلاديش ومن دول عربية مثل مصر والأردن وسوريا وفلسطين والسودان، إلى جانب أحد الضحايا من الجنسية الأمريكية. الاعتداء الذي تعرض له مطار الملك خالد، نتحدث عن مطار مدني دولي يستقبل مسافرين من مختلف أنحاء العالم، هذا يعكس حجم الخسائر الإنسانية حقيقة التي خلفها هذا الاستهداف. ولا تزال هناك تفاصيل نترقب صدورها من هيئة الطيران المدني، خصوصا ما يتعلق بحجم الأضرار التي لحقت بمرافق المطار وأي تحديثات بشأن أوضاع المصابين، لا سيما الحالات الحرجة، وأيضا فيما يتعلق باستئناف العملية التشغيلية في المطار. التحالف كما ذكرنا كان أصدر بيان شديد اللهجة، وصف فيه الاعتداء بأنه عمل إرهابي يرقى إلى جريمة حرب مكتملة الأركان. أكد المتحدث باسمه أن قيادة القوات المشتركة سترد عليه بحزم وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني. هناك أيضا ما أعلنه التحالف بشأن سقوط مقذوف في محيط مطار الملك فهد الدولي بالدمام شرقي المملكة، دون أن يتضمن الإعلان الأول تفاصيل إضافية عن إصابات أو أضرار فيما يتعلق بمحيط مطار الدمام. إذن ما زال نترقب ما قد يصدر عن الجهات الرسمية السعودية من تحديثات بشأن هذا الاعتداء، تحديدا من الهيئة العامة للطيران المدني، سواء فيما يتعلق بأوضاع المصابين خصوصا الحالات الحرجة، أو حجم الأضرار المادية التي لحقت بمرافق المطار، وكذلك ما يرتبط بطبيعة الحال بحركة الطيران والعمليات التشغيلية، وأيضا ترقب لأي مواقف من تصريحات سعودية رسمية بشأن الاعتداء بعد الموقف الذي أعلنه التحالف والإدانات العربية والدولية التي صدرت خلال الساعات الماضية، وما تزال تتواصل نعم. من جهات مختلفة، نتحدث عن الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى الجانب الأمريكي وعدد من.
0: وكانت هنالك إدانة أيضا من الرئاسة التركية منذ قليل، شاهدنا موقف للرئاسة التركية. شكرا لك بدر ربيعان مراسل الجزيرة، كنت معنا من الرياض. ينضم إلينا هنا في الاستوديو مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت. سعيد، شاهدنا غارات تتجدد على محافظة تعز منذ قليل مع مها، وضع هذه المحافظة؟
4: يعني هذه الغارات يبدو أنها تستهدف التعزيزات والإمدادات الحوثية التي تحاول أن تعزز قواتها في محيط مدينة تعز، وتحاول أن تطبق الحصار أكثر على تعز. هي محاولة لفك أو يعني تحييد هذه القوات المحاصرة التي تقف على مشارف المدينة، وهي أصلا بعضها في مناطق هي كانت موجودة من قبل العمليات العسكرية الأخيرة، وفيها تبت سوفيتيل مثلا، منطقة فيها دبابة منذ فترة وهي تؤذي السكان وتطلق بين وقت وآخر يعني طلقات نارية أكثر من مرة على السكان. هذه العمليات الجوية يبدو هي هدفها ضرب التعزيزات التي تدأب الجماعة على أن تدفعها باتجاه تعز وتحاصر المدينة بهدف يعني إضعاف مقاومتها وتمكين عناصرهم للدخول.
0: طيب، ما هي المعلومات المتوفرة حول الوضع داخل المدينة؟ هناك نداءات تصدر من المدينة للمساعدة.
4: هل الوضع هو أصلا كان وضع بائس من قبل، لكن الآن مع اشتداد العمليات العسكرية، مع الحصار المطبق، هناك عجز في الجانب الغذائي، الجانب الإنساني الصحي، الدواء، المستشفيات، الكهرباء، الديزل، البترول، كل هذا طبعا نتيجة الخنق يحدث نوع من العجز في داخل المدينة، ومدينة فيها أكثر من 1.5 مليون مواطن. لكن لا يعني هذا أن هناك في يعني ميدانيا هناك في مقاومة، ليس هناك أي تقدم لأي الجماعة في حول يعني في المدينة، لكن هناك خنق، وهذا الخنق هو يراد إسقاط المدينة من داخلها بحيث أن تستسلم، بمعنى الحصار هو هدفه إسقاط المدينة من داخل بعد أن عجز الحوثيون منذ فترة طويلة على إسقاط هذه المدينة. الوضع الإنساني السيء، وهي أصلا وضعها سيء من قبل، فهذا هو اللي يفاقم المشكلة أكثر.
0: طيب، الاستراتيجية المعتمدة من قبل التحالف وأيضا من قبل الحكومة اليمنية.
4: الحكومة اليمنية تدفع من خلال قواتها المسلحة الموجودة سواء في داخل المدينة أو خارجها لمواجهة المسلحين القادمين من خارج المحافظة ويعني صدهم ومحاولة دفعهم. التحالف دوره ليس كثيرا، لأنه نحن لا نستطيع أن نقول أن هذه الغارات الجوية اللي وقعت في تعز وراها التحالف، لأن هناك أيضا قوة حكومية جوية تتحرك في الجو ولها سلاح جو معروف فيه، ولذلك الأقرب هو سلاح الجو اليمني الآن الذي يقوم بضرب الإمدادات الموجودة حول مدينة تعز. فقط التحالف يمكن كان له حضور في باب المندب جويا عندما تم إخراج الحوثيين من مديرية دباب وتحييد ورقة باب المندب وجزر ميون أو جزيرة ميون، كان للتحالف دور في الضربات الجوية في هذه المنطقة.
0: فيما يتعلق بتعز، أين تتركز الاشتباكات بشكل أساسي؟ وماذا عن ما تقوم به القوات الحكومية؟ بمعنى أنها تتوجه إلى صنعاء وهنالك تعز محاصرة، فكيف يمكن الموازنة بين ما تقوم به من خطوات بعيدة المدى بينما الأقرب في حالة صعبة؟
4: هو يعني فداء القوات ليست موجودة في تعز، في قوات موجودة في صعدة وموجودة حول صنعاء وحول مأرب والبيضاء، في تقريبا 7 مناطق عسكرية. الذي يتحرك هي المنطقة الرابعة، المنطقة الرابعة هي تعز وعدن ولحج وهذه المنطقة. الاشتباكات التي تجري الآن في تعز هي تجري في غربها وفي جنوبها وفي شرقها، بمعنى في هذه المناطق حيث تجري معارك واشتباكات وتسللات وتغلل أيضا حوثي في بعض هذه الاتجاهات الثلاث بالتحديد. الحوثيين يكثفوا الآن من الجهة الغربية بحيث يقطعوا تماما الخط لكي يكتمل الحصار، وهناك أيضا مقاومة شديدة من القوات الحكومية ومن المواطنين أو المقاومين الشعبيين، هم يطلقوا على نفسهم المقاومة الشعبية، لمنع هذا التوجه الذي تسعى إليه الجماعة.
0: شكرا لك سعيد ثابت، مدير مكتب الجزيرة في اليمن. في الشأن الإنساني، أفادت المنظمة الدولية للهجرة بمصرع 109 مهاجرين وفقدان 116 آخرين في غرق قارب قبالة سواحل جيبوتي، ويعيش أكثر من 3600 لاجئ يمني في منطقة أبخ شمال جيبوتي وضعا معيشيا صعبا. وتحول الحصول على المياه إلى هاجس يومي لمئات اللاجئين وسط درجات حرارة عالية. مراسل الجزيرة حسن رزاق يرصد لنا المشهد من أبخ.
5: هكذا يبدأ ناصر يومه، رحلة بحث عن الماء يعرف مسبقا أنها لن تكون يسيرة. ففي أبخ حيث تتجاوز درجة الحرارة 40 درجة مئوية يزداد معدل استهلاك المياه. عند نقطة التوزيع سبقه عشرات للغرض نفسه، ولم يتبقى للمتأخرين سوى النزر اليسير، عبثا يحاولون استخراج ما تبقى في الخزان. لا تنتهي المشقة هنا، فمع نقص الأوعية يصبح الاحتفاظ بالماء تحديا آخر.
6: ما فيش معانا جركانه فاضيه اللي نجي في بها مويه نحول الجيران، ناخذ ما يخلصونهم ناخذ من عندهم الذباب ونروح عند نجيب لنا حق اليوم. في الليل ما نحصل المويه، حلس علينا المويه، اما اليوم الثاني جيبوا بابر وبامين زحمه، الناس كلهم النازحين زحمه.
5: يتم توفير إمدادات المياه عبر صهاريج تنقل آلاف اللترات يوميا من الآبار إلى خزانات موزعة في المخيم تبلغ سعتها مجتمعة نحو 45 مترا مكعبا. لكن تدفق أكثر من 3600 لاجئ يمني وضع البنية التحتية لإمدادات المياه تحت ضغط حاد، ليتحول الحصول على الماء إلى عبء شاق يشارك في تحمله حتى الأطفال.
7: لدينا 4 صهاريج بأحجام مختلفة تتولى محافظة أبخ عبرها تزويد المخيم بالمياه من خلال رحلات تتجاوز 3 مرات يوميا، لكنها تنفد سريعا بسبب تزايد أعداد اللاجئين بشكل كبير. نبذل قصارى جهدنا لتقليل النقص ومواكبة الاحتياجات.
5: وبين استعمالات الماء المختلفة تبقى لمياه الشرب الباردة حاجة خاصة تسعى جهود إغاثية إلى تلبيتها لتخفيف وطأة الحر والجفاف على اللاجئين.
8: منطقة أبخ منطقة حارة جدا والرطوبة فيها أيضا مرتفعة، والإخوة اللاجئين اليمنيين جاءوا هنا في يعني يعتبر في نهاية فصل الصيف، لكن ما زال الجو حار جدا، فكان ضروري من الضروري جدا توفير الماء البارد لهم. هذا المشروع عبارة عن 3 برادات مركزية، البرادة الواحدة عبارة عن يعني خزان 2000 لتر.
5: بين حرارة مفرطة وبنية تحتية تئن تحت ضغط تزايد أعداد اللاجئين، يظل توفير المياه الكافية امتحانا يوميا لقدرة هذه البلدة الصغيرة على مواكبة الاحتياجات المتنامية وسط نقص الإمكانيات. حسن الرزاق، الجزيرة، أبخ، شمالية جيبوتي.
0: في ملف التوتر الأمريكي الإيراني ومن آخر التطورات، حيث أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بوجود بلاغ عن مقذوف مجهول استهدف ناقلة نفط بمضيق هرمز وأسفر عن أضرار. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن إيران قد تقدم على إجراءات إضافية قبل الانتخابات، لكن بإمكان الولايات المتحدة إنهاء الأمر بسرعة. من جهته قال الحرس الثوري الإيراني إن انفجارا وقع بناقلة نفط عملاقة إثر اصطدامها بلغم أثناء محاولتها عبور مسار غير قانوني في مضيق هرمز. ينضم إلينا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، ومن واشنطن مراسل الجزيرة ناصر الحسيني. وأبدأ معك عمر. عمر، ما هي محددات التحركات الإيرانية في هذه المرحلة؟
9: نعم، إيران تحاول التهيئ والاستعداد لأي عمليات عسكرية مفاجئة قد تكون من إسرائيل أو قد تكون من الولايات المتحدة الأمريكية، لكنها في المستوى نفسه تقول أنها مستعدة للدبلوماسية، وهي في الحقيقة لا تزال تدرس الرد الأمريكي على مقترحاتها لفتح مضيق هرمز وإعادة استئناف الحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية، وقد طالت دراستها لذلك الرد. نحن ربما نرصد ذلك منذ نحو 10 أيام. تتمعن طهران في كافة التفاصيل في مجلس الأمن القومي الإيراني، لأن ذلك الرد المرتقب بحاجة إلى إجماع هذا المجلس وموافقة المرشد الإيراني مجتبى خامنئي. على هذا المستوى السياسي، اليوم نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية يؤكد أن طهران مصرة على الدبلوماسية، بل وأنه وصف مضيق هرمز بأنه أداة توظفها طهران في مواجهة ما وصفه بالعدو، بل وقال أن إيران سوف تواصل هذا النهج، وحذر الولايات المتحدة الأمريكية من أي عمل عسكري جديد. قال إن الرد الإيراني المقبل سيكون مختلف، لكنه في الوقت نفسه دعا الولايات المتحدة الأمريكية إلى انتهاج الحكمة والعقلانية واتخاذ المسار الدبلوماسي. رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية ندد اليوم بالتهديدات المستمرة الصادرة عن الولايات المتحدة الأمريكية لاستهداف المنشآت النووية الإيرانية في المرحلة المقبلة، وقال إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تنتهج نهج وصفه بأنه ازدواجي تجاه الملف الإيراني، وأنها لم تستنكر الهجمات الأمريكية السابقة والإسرائيلية على المنشآت النووية المتحدة.

0: المتحدث باسم المنظمة نفسها بهروز كمال واندي قال إن إيران سوف تنال حقوقها عبر الدبلوماسية في المرحلة الأولى، في الدرجة الأولى، في الأولوية للدبلوماسية والحل السياسي، لكنها إذا لم تتمكن ذلك فإنها سوف تنتزع ما وصفه بحقوقها عبر القوة. ميدانيا مضيق هرمز لا يزال عنوان التوتر خلال الفترة الماضية. هذا اليوم كانت هناك أنباء أوردتها وكالة أنباء فارس لكنها لم تتبناها، قالت إنه يشار إلى وجود انفجارات في مضيق هرمز في المنطقة الجنوبية، لكن ما تبناه الإيرانيين بشكل واضح كان مساء يوم أمس عندما أعلن الحرس الثوري الإيراني عن أن ناقلة نفط كبيرة عملاقة ارتطمت بلغم بحري في الممر الجنوبي من مضيق هرمز. قال إن هذه الناقلة أطفأت أجهزة التتبع والاتصال وحاولت العبور من ممر مخالف غير مصرح به، ودائما أعلن الطيران أن هذه الممرات أو بعضها هي ملغمة وأنها تحذر دائما قباطنة السفن، ناقلات النفط وأصحابها وملاكها وأصحاب شركات الشحن والتأمين بالتزام بالقوانين الإيرانية للعبور من مضيق هرمز. طهران لا تزال تؤكد على أنها هي من يسيطر على المضيق. وكالة أنباء فارس يوم أمس أيضا قالت إنه خلال الأسبوعين الماضيين إيران استهدفت أو وجهت تحذيرات لعشرين سفينة، وأن طهران بحسب تعبير الوكالة لا تزال تصر على التحكم بأسعار النفط في العالم من خلال تحكمها بمضيق هرمز وفق ما تقول.
1: شكرا لك عمر هواش مراسل الجزيرة من طهران. أنتقل إليك ناصر. ناصر، الجانب الأمريكي يقول إنه يسيطر على مضيق هرمز، أو على الأقل إن الوضع في مضيق هرمز تحت السيطرة. كيف يتعاطى مع هذه البلاغات لاستهداف ناقلات نفط أو تعرض ناقلات نفط لمقذوف؟
2: يعني الجانب الأمريكي، وعلى الأقل هنا استنادا لتصريحات رئيس ترامب نفسه يعني خلال الأيام القليلة الماضية، وهو يكرر الخطابات أمام المناصرين أمام حركته قبيل الانتخابات، نرى أيضا توجسا عسكريا أمريكيا من الجانب الإيراني. زميلنا تحدث عن الاستعدادات وتلك التصريحات للعسكريين الإيرانيين يحذرون الولايات المتحدة من أي تحرك. الجانب الأمريكي أيضا له نفس الموقف، يحذر الجانب الإيراني من أي تحرك عسكري، وبالتالي كل التصريحات الأمريكية تأتي في هذا الإطار. فيما يخص مضيق هرمز، هناك اقتناع تام على الأقل لدى الرئيس ترامب ومن يحيط به من وزراء أن الولايات المتحدة بالفعل هي من تسيطر عمليا على الأقل 80-90% من مضيق هرمز. الرئيس الأمريكي أمس فقط يقول إن المزيد، وهو يتحدث لمناصريه ضمن الحملة الانتخابية، يقول أيضا المزيد من النفط يعبر مضيق هرمز في الوقت الحالي، وبالتالي إشارة للمناصرين للرأي العام وللمنطقة والأسواق بأن الولايات المتحدة عمليا هي من تسيطر، وأن كل ما يأتي من طهران من تصريحات إنما هي مبالغات إعلامية. ونشهد الآن هذه الحرب ليس العسكرية وإن الحرب الإعلامية، تتحدث طهران وترد الولايات المتحدة، تتحدث طهران أو تهدد ويرد الأمريكيون، ودخلنا في هذه الديناميكية الآن. الرئيس الأمريكي وهو يتحدث عن مضيق هرمز لمناصريه يقول أيضا لا يمكن في نهاية المطاف السماح لإيران بالحصول على سلاح نووي، لا يمكن كما يقول السماح للمجانين. إذا الحرب إعلامية يوصلها رئيس ترامب ضد القيادات هناك. ويقول الرئيس الأمريكي أيضا إذا ما كان الإيرانيون الآن يفكرون، أي أنهم يفكرون في استغلال هذه الفترة الحرجة في الولايات المتحدة بعد أقل من 3 أسابيع، تعلمون لدينا هذه الانتخابات النصفية، إذا يقول فكر الإيرانيون في استغلال هذه الفرصة وحاولوا التلاعب وحاولوا كما يقول اتخاذ إجراءات إضافية، يقصد إجراءات عسكرية على الأرض أو أي شيء شبه ذلك، فإن الولايات المتحدة يقول رئيس ترامب ستكون بالمرصاد. يقول إيران تظن أنها ستضر بنا بأمريكا لكن بإمكاننا مواجهتهم. بالتالي الأزمة تراوح محلها، ما نشاهد هو حرب إعلامية أكثر منها حرب عسكرية.
1: شكرا لك ناصر الحسيني مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. تنضم إلينا هنا في الاستوديو هيام نعواس المستشارة السابقة في وزارة الدفاع الأمريكية، وأيضا الدكتورة عاطفة طغياني أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران. دكتورة عاطفة، فيما يتعلق بالموقف الإيراني، يقول الجانب الإيراني بأنه يستخدم مضيق هرمز كأداة من أجل مهاجمة العدو، من الواضح بأن الرئيس الأمريكي يقول أن النفط يتدفق في مضيق هرمز. ألم يسحب هذه الحجة من الجانب الإيراني؟
3: هناك سفن تعبر المضيق، ولكن هذا لا يعني أن إيران قد خسرت سيطرتها. فهذا أو من الواضح أن إيران ترتب أمورها بحسب ما يجري، وهي تنجح في السيطرة لأنها تعتبر أن هذه الحرب سوف تمتد وسوف تستمر، وبالتالي تسيطر على سفن الشحن من أجل أن تتمكن من استخدام المضيق كورقة تفاوض. يكفي أن تقوض الأمن، أن تحدث حادثة أمنية ليست بحاجة إلى عرقلة أو حصار المضيق تماما، فهذا سيؤلم الولايات المتحدة اقتصاديا. كذلك تشعر الولايات المتحدة بأن هذه المنطقة صارت محرومة من تصدير النفط لفترة، ورأينا أن الصين هي التي تأتي بالنفط من المنطقة، أن هناك دعومات حكومية أمريكية إلى الصين من أجل مرافقة هذه السفن عبر المضيق. يبدو أن الولايات المتحدة توصلت إلى حل بشأن مشكلة المضيق، ولكن الحل ليس طويل الأمد لأنه بحاجة إلى موارد كثيرة لمرافقة السفن وحمايتها، والمعاناة الاقتصادية لا تزال موجودة. لم تجد الولايات المتحدة حلا طويل الأمد لهذه المشكلة. إيران لا يزال لديها هذه القدرة على التأثير.
1: سيدة هيام، إن الأمر لا يستدعي إقفال المضيق بشكل تام، الأمر يستدعي فقط عرقلة ناقلات النفط ووقف بعضها من المرور، ما سيؤدي إلى رفع أسعار الطاقة في المنطقة. على أي أساس يعتبر الرئيس الأمريكي بأن الوضع في مضيق هرمز تحت السيطرة، ونحن نسمع ناقلات نفط وهي تتعرض لمقذوف أو للغم أرضي؟
3: يجب أن نثمن أن رئيس ترامب لديه إذن سردية ولديه أيضا سياسة. إذا تحدث عن شيء بدأ أنه للاستهلاك العام فهو للاستهلاك العام. للمقاربة الأمريكية على ثلاث مستويات: أولا خنق الاقتصاد الإيراني، ثانيا تأثير على اقتصاد الظل وشبكات اقتصاد الظل، وثالثا الجغرافيا أو هذه المساحات التي كان يستخدمها الحرس الثوري كسلاح قد تم التخلص منها، وهذا ناجح في الحقيقة. السؤال هو ما هي النهاية السياسية للحرس الثوري؟ إذا قلنا إنهم يفوزون أو ينتصرون، كيف نترجم ذلك إلى تغيير على الأرض؟ هذا لا يحصل. إذن مع أن الرئيس ترامب لم يتمكن من أن يقدم نصرا استراتيجيا حاسما، ولكننا نرى أمام أعيننا انهيار ركائز الحرس الثوري واقتصاده وأذرعه، ورأينا الاعتداء على مطار الرياض بمثابة رسالة واضحة أنهم وصلوا إلى مرحلة اليأس. كانوا مستعدين بضربة واحدة أن يقتلوا عددا كبيرا من الأشخاص وأن يقتلوا 12، وبالتالي هذا عمل يائس.
1: طيب، أسمع من الدكتورة عاطفة تعليق على ما ذكرت السيدة هيام. وفيما يتعلق بدعوات الجانب الإيراني للولايات المتحدة بانتهاج الحكمة، طيب يطلب من الولايات المتحدة انتهاج الحكمة، لماذا لا تقوم إيران نفسها بانتهاج الحكمة في كيفية تعاطيها مع هذا الملف؟
3: إيران واقعية كثيرا في تحركاتها. كل السياسة الخارجية الإيرانية وإذا تابعناها رأينا هذه الإجراءات كواقعية. إذا فهمنا نظرية الواقعية، إيران أكثر واقعية من السياسة الخارجية الأمريكية، وعليه إيران تخضع لتهديدات والاعتداءات، وكل دولة سيكون لديها الرد نفسه، ستحاول أن تعزز من قدراتها للردع من أجل أن توقف هذه التحركات العدائية ضدها. إيران لديها مطلبان جديان في هذا المجال. أولا أن تتوقف الولايات المتحدة عن الاعتداء عليها، كما تطلب رفع بعض العقوبات، وهذه العقوبات هي تكتيك حربي آخر، وبالتالي هذا ينم عن حكمة لأن إيران لا تريد أن تخرج من الحرب في وضع أسوأ من ذي قبل.
1: يعني أشرت إلى رفع العقوبات، فوكس نيوز عن وزير الخزانة الأمريكي: سنواصل الضغط على إيران من خلال مصادرة العملات المشفرة وتشديد الحصار البحري. إذن ما نقرأه من كلام وزير الخزانة الأمريكي هو مزيد من الضغط الاقتصادي والخنق الاقتصادي.
3: هذا صحيح، هم يحاولون أن يضغطوا على الناس وليس على الحرس الثوري، كل ما يقولونه هو مجرد مبررات. يضغطون على الناس، على الشعب، على أمل أن ينزل الشعب إلى الشارع ويتحرك بطريقة إجراءات ثورية أو الثورة على نظامه أو ما إلى ما هنالك. هذا أمر واضح، فالولايات المتحدة قد خاب ظنها من التحركات العسكرية، وبالتالي غيرت تكتيكها من الضغط العسكري إلى الحرب الاقتصادية كما أسموها، ولن يأت لديهم لرفع الحصار عن إيران، حتى لو أن إيران قد قدمت تنازلات في موضوع المضيق وموضوع البرنامج النووي. الولايات المتحدة سعيدة بالحصار ولا مؤشرات برفعه.
1: طيب سيدة هيام، من جهة هنالك تعزيزات عسكرية، ومن جهة أخرى هنالك هذه التصريحات لوزير الخزانة الأمريكية عن ضغط إيراني، ضغط أمريكي متواصل لخنق كل مقومات الاقتصاد الإيراني. بين هذا وذاك، ما هي المعطيات التي تحدد توجه أو مسار الولايات المتحدة الأمريكية باتجاه عسكري أو الاستمرار بالاتجاه الاقتصادي؟
3: سؤال ممتاز ممتاز فعلا. فالموضوع لم يذكر في موقف سياسي رسمي حتى الآن، وهذا من بين ما يسبب المشاكل للرئيس والحزب الجمهوري في المشهد السياسي الداخلي قبل الانتخابات، فالناس لم تتضح لديهم الرؤية التي تفضلت بها. الإدارة إذا لم تذكر ذلك بوضوح وصاغته بطريقة تفهم الناس ما تقوم به، هذا لا يعني أن هذا غير موجود. السلوكيات قد تشير إلى ضغوطات عسكرية واقتصادية. حين نتحدث عن الضغوطات الاقتصادية لا نتحدث عن اقتصاد إيران العادي، نتحدث عن كل الشبكات الإرهابية بالإضافة إلى شبكات الاقتصاد الظل للحرس الثوري حول العالم من أجل تهريب الأشخاص والأموال والمخدرات من أجل استمرار النظام. والإدارة للمرة الأولى قد وضعت آليات للضغوطات القصوى في محاولة لمنع تدفق هذه الأموال وهذه الموارد للحرس. هل ستنجح؟ هذه قصة مختلفة، ولكن القوى العسكرية والقوى الاقتصادية إذا اجتمعتا تشكلان خير وصفة للنجاح إذا فهموا كيف يبدو النصر بالنسبة إلى ترامب. حتى الآن لم يكن واضحا عن تعريفه للنصر، وقد تغيرت أهدافه عبر الأشهر التي مرت. وبالتالي السؤال المطروح هنا: هل نجح فعلا في عرقلة الحرس الثوري؟ الجواب هو نعم. إلى أي غاية؟ هذا سؤال مختلف. طيب،
1: وهنا هل سيعود للخيار العسكري سيدة هيام؟
3: هي مسألة متى سيعود إليه وليس ما إذا سيعود إليه. ليس أمامه خيار سوى أن يمارس الخيار العسكري، لأن الحرس الثوري هو الذي يستدعي ذلك. لا يمكنهم أن يتوقفوا وأن يرتدعوا. للأسف هم يضغطون ويوسعون الحرب، وهم يظنون أننا سوف ندمر هذا النظام الأقليمي لأنه لا يخدم مصلحتهم، وأن النظام الجديد هو الذي يريدون فرضه، وهم يضغطون باتجاه مواجهة، ويبقى أن نرى متى ستحصل.
1: دكتورة عاطفة، إذن الحرس الثوري الإيراني هو من يدفع بالرئيس الأمريكي للعودة للخيار العسكري؟
3: يستوقفني فعلا أن تتحدث الولايات المتحدة عن عدو ومن ثم تقوم بالاعتداء عليه. السياسة الخارجية الأمريكية بحاجة دائما إلى عدو. إذن جعلوا من إيران عدوا منذ سنوات، وهذه الحملة لا مبرر لها، لأن إيران عبر التاريخ في علاقتها مع الولايات المتحدة أظهرت أنها مستعدة للإجابة.
1: أيضا إيران حولت الولايات المتحدة إلى عدو منذ سنوات ماضية بعيدة أيضا.
3: سيدتي فعلا أنا يستوقفني كيف يقومون بالتلاعب بالأحداث التاريخية. حين حاولت إيران التواصل مع الولايات المتحدة يغيب عن الناس هذا الجزء. مثلا إيران ساعدت
1: المقاطعة، ولكن لم يكن يوصف أو توصف الولايات المتحدة الأمريكية بالشيطان الأكبر داخل إيران، وهذا قبل الحرب الأمريكية عليها. تفضل.
3: دعيني أفسر. هناك نقطتان. بالنسبة إلى التعديل الدستوري الأول في الولايات المتحدة حول حرية التعبير، يمكن لأي دولة أن تقدم السردية التي تريدها. مثلا في الولايات المتحدة التعديل الأول في الدستور هو الأساس. الولايات المتحدة شعبها في داخل حدودها يمكنهم أن يحرقوا علمهم في شوارعهم ولا يحق لأحد أن يعترض على ذلك، هذه حرية في التعبير.
1: طيب.
3: كذلك دعونا لا ننسى خلال عهدة خاتمي حين ساعدت إيران الولايات المتحدة في هزيمة القاعدة وأظهرت حسن نيتها، ما تلقته إيران لم يكن بمكافأة. هي التي أوقفت قتل الأمريكيين في أفغانستان بالمئات. الرد كان من بوش الذي أسمى إيران محور الشر.
1: ثانية سيدة هيام، أيضا تبعات هذه الحرب على المنطقة وعلى حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية كبيرة. ألا تنظر الولايات المتحدة الأمريكية لهذا المعطى؟
3: بلى طبعا هي ترى ذلك. والسؤال المطروح، هذه حرب بين الحرس الثوري والولايات المتحدة، ولكن يبدو أن إيران لا تعرف ذلك لأنها تعتدي على الخليج منذ أشهر، ليس على إسرائيل ولا على الولايات المتحدة. هذه حرب، هذا صحيح، هناك حرب بين الولايات المتحدة من جهة ومع إسرائيل طبعا وإيران.
1: لماذا لا تكترس الولايات المتحدة الأمريكية لذلك؟
3: أعتقد أنه لا يمكن أن نعرف، لا نعرف ما يحصل خلف الكواليس.
1: هيام نعواس المستشارة السابقة في وزارة الدفاع الأمريكية، شكرا لك، والشكر موصول للدكتورة عاطفة طغياني أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران. إلى تطورات في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر بمستشفيات القطاع باستشهاد طفل بنيران قوات الاحتلال في مخيم جباليا، فيما أصيب 6 آخرون برصاص الاحتلال في خان يونس. إلى ذلك قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب ما يزيد عن 5000 خرق لاتفاق وقف إطلاق النار خلال عام كامل، ما أسفر عن استشهاد قرابة 1500 فلسطيني. وعلى مدار عام كامل من اتفاق وقف إطلاق النار لم تتوقف إسرائيل عن خرق التفاهمات والمواثيق الدولية وتقييد دخول المساعدات الإنسانية للقطاع.
4: وقف إطلاق نار بلا مصداقية على أرض الواقع. شهدت غزة عاما منه كان التوقف فيه عن الالتزام. أما النار فاكتوى الناس بجحيمها برا وبحرا وجوا. عادت الحرب على غزة لكن دون إعلان. وهؤلاء الناس الذين دمر الاحتلال منازلهم، جل ما يقومون به هو البحث عن أي مقومات للحياة تحت الأنقاض في تجدد للصراع من أجل البقاء.
5: بقولوا سلام سلام، وين السلام؟ أغراضي كلهم راحوا، فيش حياة، الحياة انعدمت، فيش حياة، فيش كيف نعيش، من لهم شوية أغراض.
4: تقديرات أممية تقول إن غزة تضم أكثر من 68 مليون طن من الركام. بشق الأنفس وبالأيدي أزاح الناس القليل منه لينصبوا خياما في أماكن غير مهيئة ومعدومة الإمكانات.
6: وقف إطلاق النار خدعة، احنا لنا تقريبا سنة واكثر من سنة وقف إطلاق النار، كنا عايشين في خيام، أوضاعنا المعيشية ما تحسنتش بالمرة، عايشين في خيام وضعها بالي مهترئة.
4: مع دخول الاتفاق عامه الثاني يعيش أهالي غزة

0: السيطرة الإسرائيلية إلى 70% من القطاع، فماذا تريد إسرائيل بعد؟
1: دخلت إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار ليس بغرض وقف إطلاق النار في قطاع غزة، إنما كإجراء تكتيكي بهدف خفض النقد الدولي. بالمعنى الفعلي هي حولت هذا الاتفاق إلى ستار لاستمرار الإبادة، ستار لاستمرار العدوان.
0: لم يعرف أهل غزة من الاتفاق سوى اسمه، ولم يلمسوا مضمونه بعدما ضرب الاحتلال ببنوده عرض الحائط، فباتوا ضحية لويلات الحرب وانتهاكات الهدنة. نور خالد، الجزيرة، مدينة غزة.
2: وفي الضفة الغربية، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة فلسطيني في اعتداء مستوطنين على قاطفي الزيتون في بلدة بيتا جنوب نابلس. وأفاد مراسل الجزيرة بأن مستوطنين اعتدوا على مزارعين في بلدات قريوت والمغير وعين يبرود، وواصلوا سرقة ثمار الزيتون في مناطق عدة من الضفة. ينضم إلينا من طول كرم مراسل الجزيرة ليث جعار. ليث، عن ممارسات المستوطنين وموقف قوات الاحتلال من هذه الممارسات.
3: فدا، هو التبادل للأدوار ما بين الجيش والمستوطنين في مناطق الضفة الغربية. تارة يهاجم الاحتلال الإسرائيلي المزارعين الفلسطينيين أثناء تواجدهم في أراضيهم، وتارة أخرى هجمات للمستوطنين والسيطرة على ممتلكات الفلسطينيين، وما جنوا وما تعبوا وشقيوا منذ ساعات الصباح على جنيه من ثمار الزيتون في أراضيهم. لعل أبرز هذه التطورات والأحداث هنا في شمال الضفة الغربية، حيث احتجز الاحتلال الإسرائيلي عددا من المزارعين الفلسطينيين خلال تواجدهم في أرضهم وقطف ثمار الزيتون في المناطق المحاذية لبلدة يعبد إلى الغرب من مدينة جنين شمال الضفة الغربية، إضافة إلى إصابة فلسطيني وفق الهلال الأحمر الفلسطيني خلال هجوم أقامه المستوطنون في مناطق بلدة بيتا إلى الجنوب من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية. بما يخص وسط الضفة، هناك مواجهات اندلعت ما بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال خلال اقتحامه لبلدة المغير قضاء مدينة رام الله، فيما صعد الاحتلال الإسرائيلي من هجماته واعتداءاته على الفلسطينيين منذ ساعات الصباح. عددا من الفلسطينيين تم اعتقالهم خلال سلسلة مداهمات واسعة طالت طول كرم وقلقيلية وجنين وطوباس ورام الله والخليل وبيت لحم على كامل الجغرافيا الفلسطينية، حيث كان هناك عمليات اعتقال واقتحام لمنازل أسرى محررين وعائلات فلسطينية، تم التنكيل بالعائلات الفلسطينية والاعتداء عليهم، إضافة إلى تنفيذ عمليات اقتحام واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين أفرج عن بعضهم، فيما لا يزال الاحتلال الإسرائيلي يبقي على العدد الآخر. هذا كله يأتي في سياق تصاعد وتيرة الهجمات الإسرائيلية بالتزامن مع بدء موسم قطف الزيتون وما يتعرض له الفلسطينيون من جراء الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة التي تفرض عليهم في مناطق الضفة الغربية. أكثر من 15 اعتداء نفذت منذ ساعات الصباح في مناطق عدة من الضفة الغربية، ومحاولات متواصلة من قبل الجيش والمستوطنين لمنع المزارعين الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم خلال العام الماضي. وفق الزراعة الفلسطينية، وزارة الزراعة قالت بأن أكثر من 123 ألف دونم لم يتمكن الفلسطينيون من الوصول إليها. هذا العام ترتفع حصيلة هذه المساحات في مناطق الضفة الغربية، لا سيما ونحن نتحدث عن أكثر من 211 بؤرة استيطانية أقيمت على أراضي الفلسطينيين، منع الفلسطينيون بإثرها من الوصول إلى مساحات واسعة من الضفة الغربية. فبالتالي الهجمات الإسرائيلية هي سيدة الموقف في الضفة الغربية، ولا سيما ونحن نتحدث عن ما يقوله الفلسطينيون بأنه سيكون عام دموي نتيجة الاعتداءات الممنهجة والمنظمة التي تتم من خلال جماعات تدفيع الثمن وشبيبة التلال.
2: ليث جعار، مراسل الجزيرة، كنت معنا من طول كرم. إلى التطورات في باكستان، أفاد مراسل الجزيرة بأن الرئيس الباكستاني أعلن حالة الطوارئ في إقليم خيبر وحل الحكومة المحلية التي يرأسها حزب عمران خان. هذا وقالت الحكومة الباكستانية أنها أوصت الرئيس بإعلان الطوارئ بإقليم خيبر لعدم مبالاة حكومة الإقليم بمحاربة الإرهاب. ينضم إلينا من إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر. عبد الرحمن، ما هي الأسباب التي دفعت

0: دفعت الرئيس الباكستاني إلى إعلان حالة الطوارئ وحل الحكومة المحلية في خيبر.
1: سببان رئيسيان، الأول وعلى المستوى الحكومي بين الحكومة الاتحادية هنا في العاصمة إسلام آباد والحكومة المحلية في إقليم خيبر، وهو يتعلق أساسا بمحاربة ما يسمى الإرهاب. الحكومة الاتحادية تتهم الحكومة المحلية بالتقصير، بعدم المبالاة، بعدم الاشتراك مع الحكومة الاتحادية فيما يتعلق بجهود محاربة الإرهاب، فيما ترد الحكومة المحلية بالقول بأن الحكومة الاتحادية لم تقدم المخصصات والمعدات والوسائل اللازمة لهذا الأمر. الموضوع الآخر أو القضية الأخرى التي يختلف عليها هو على المستوى الحزبي السياسي. نحن نعلم بأن الحكومة المحلية في إقليم خيبر والتي تم حلها يقودها حزب إنصاف بزعامة رئيس الوزراء السابق عمران خان منذ 13 عاما، بينما الحكومة الاتحادية هنا في العاصمة إسلام آباد يقودها حزب الرابطة الإسلامية، وهو الحزب المناوئ إن صح التعبير لحزب إنصاف. وهناك خلاف حزبي. حزب إنصاف كان يستعد ويحشد منذ أسبوعين أتباعه في إقليم خيبر للوصول إلى إسلام آباد في تاريخ لم يحدد للاحتجاج والمطالبة بالإفراج عن رئيس الحزب أو زعيمه المؤسس عمران خان، فيما أن الحكومة الاتحادية هنا في العاصمة تتحدث عن أن عمران خان يقضي عقوبة بالسجن بعد إدانته قضائيا بتهم فساد مالي وإداري، وأن لا علاقة للحكومة بموضوع الإفراج عنها. هناك خلاف على المستوى الحكومي يتعلق بمحاربة ما يسمى بالإرهاب، وهناك خلاف على المستوى السياسي الحزبي فيما يتعلق بالوضعية القانونية لعمران خان داخل السجن. لكن يمكن الإشارة أنه بعد أن أقدم الرئيس اليوم على إعلان الطوارئ وحل الحكومة، الآن تم تعيين مجلس استشاري من 12 مسؤولا لإدارة شؤون إقليم خيبر، إضافة بالتأكيد للاستمرار في تعزيز الوجود العسكري للجيش الباكستاني.
0: وهذا بالتحديد ما كنت أريد أن أسأل عنه عبد الرحمن، يعني ما هي الإجراءات التي ستفرض مع إعلان حالة الطوارئ؟
1: بداية تم تعيين مجلس استشاري من 12 مسؤولا يديرهم حاكم إقليم خيبر، وهؤلاء المسؤولون كلهم من الحكومة الاتحادية هنا من العاصمة إسلام آباد، إضافة إلى أنه تم تفعيل مادة في الدستور الباكستاني تتحدث عن إمكانية الاستمرار في فرض إعلان حالة الطوارئ أو حالة الطوارئ في الإقليم لمدة 6 أسابيع، وأيضا تم تفعيل مادة أخرى تفوض الحكومة لإطالة أمد هذه المدة لأكثر من 6 أسابيع، إضافة كما ذكرت لنشر قوات من الجيش بحسب أوامر الحاكم في إقليم خيبر.
0: شكرا لك عبد الرحمن مطر، مدير مكتب الجزيرة، كنت معنا من إسلام آباد. أعادت العقوبات الأمريكية الأخيرة على المحكمة الجنائية الدولية إلى الواجهة مسارا طويلا من الخصومة والريبة بين واشنطن والمحكمة، بدأ حتى قبل تأسيسها الفعلي عام 2002. الزميل وليد العطار يستعرض تاريخ المواقف الأمريكية إزاء الجنائية الدولية في التقرير التالي.
2: غزو لاهاي، وصف أطلق إعلاميا قبل عقدين ليعكس هجوما أمريكيا مبكرا على المحكمة الجنائية الدولية أسابيع قليلة بعد تأسيسها عام 2002. أجواء كثيفة الريبة حكمت علاقة واشنطن بالمحكمة حتى قبل التأسيس الفعلي لها مطلع يوليو من ذلك العام. على مدار أعوام أربعة سابقة استغرقها تبلور ميثاق روما المؤسس لعمل المحكمة الجنائية الدولية، لم تفلح مساعي واشنطن لإخضاع المحكمة لسلطة مجلس الأمن، حيث يشيع على نحو مضطرد توظيف حق النقض الفيتو. خرج ميثاق روما إلى النور صيف عام 98، ووقع عليه الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون في الساعات الأخيرة من عام 2000 الذي مثل نهاية ولايته، ليعلن خلفه جورج بوش الابن بعد أشهر قليلة انسحاب بلاده من التوقيع على الميثاق. استحضرت ديباجة نظام روما الأساسي وقوع ملايين الأطفال والنساء والرجال خلال القرن العشرين ضحايا لفظائع حربين عالميتين، وأكدت وجوب ألا تمر تلك الجرائم دون عقاب وأن يوضع حد لإفلات مرتكبيها من المساءلة. ترتبط المحكمة الجنائية الدولية بالأمم المتحدة باتفاق تعاون، مختلفة بذلك عن محكمة العدل الدولية التابعة كليا للمنظمة الدولية والتي تفض النزاعات بين الدول للأفراد. أما الجنائية الدولية فتختص بملاحقة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، مسهبة في تعريف كل وصف من تلك الأوصاف التي ستحظى لاحقا بتداول إعلامي وسياسي واسع النطاق إثر كل نزاع دولي دام. ربما تحسبت واشنطن لذلك فعجلت على نحو لافت الانخراط في مسار عداء طويل مع المحكمة. في 2 أغسطس وبعد شهر واحد فقط من تأسيس الجنائية الدولية عام 2002، أقر الكونغرس الأمريكي قانون حماية أفراد الخدمة الأمريكية الذي فوض الرئيس في استخدام كل الوسائل الضرورية لتحرير أي جندي أمريكي أو حليف تحتجزه المحكمة، ما أشاع حينذاك إعلاميا مصطلح غزو لاهاي حيث مقر المحكمة الجنائية الدولية. مع شروع المحكمة في التحقيق بانتهاكات أمريكية في أفغانستان تصاعد غضب البيت الأبيض الذي كان عام 2020 يشهد ولاية ترامب الأولى، حيث أصدر الرئيس الأمريكي أمرا تنفيذيا يعتبر تحقيقات المحكمة مع أمريكيين أو حلفاء تهديدا استثنائيا أدى لعقوبات منها تجميد أموال وممتلكات وفرض قيود سفر. عاد ترامب مجددا للبيت الأبيض مطلع 2025، وكانت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة على أشدها، وأصدرت المحكمة مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق جالانت، فلم يكد ترامب يكمل شهرا في ولايته الجديدة حتى وسع مجددا نطاق العقوبات ليس ضد المحكمة وقضاتها فقط، ولكن ضد الأفراد والمنظمات التي تتعاون معها. خلال العام الماضي والعام الجاري تتابعت العقوبات الأمريكية مستهدفة قضاة المحكمة الجنائية الدولية ومدعيها العام، وصولا إلى العقوبات الأحدث التي فرضتها واشنطن في 9 أكتوبر الجاري لتشمل على نحو غير مسبوق البنوك والشركات التي تقدم خدمات للمحكمة بما فيها شركات التأمين والبرمجيات ضمن سياق تصعيدي أمريكي لافت ضد المحكمة الجنائية الدولية.
3: سنحظر التعاملات مع هذه المحكمة المارقة ونقطع عنها مواردها.
2: خطوة دفعت المحكمة الجنائية الدولية إلى دعوة 125 دولة عضوا بها لاتخاذ إجراءات ضد تلك العقوبات التي اعتبرتها اعتداء على أسس النظام القانوني الدولي.
0: هذه التغطية مستمرة على رأس الساعة، إلى اللقاء.
4: وصلت قبل لحظات إلى الموقع والمكان الذي وقع فيه هذا التفجير في جربانات. الصورة أمامكم مباشرة، عبوة ناسفة مزروعة في حافلة ركاب، هذا بعض من حطام الحافلة وبعض ما بقي منها بعد التفجير. كما تشاهدون الآن هنا ونحن نتحدث، فرق الدفاع المدني في هذا المكان والإسعاف تعاين هذا المكان للتأكد من أن فعلا لا خسائر أخرى موجودة.

0: تعلن جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي عن حفل تكريم الفائزين في دورتها 12، وذلك يوم 24 من نوفمبر 2026. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع الجائزة الرسمي www.hta.qa.
1: لأطفال عاشوا الصراعات والنزوح يكون التعليم هو الأمل في المستقبل. معاً نحول هذا الحلم إلى حقيقة. تبرعوا لحملة العودة للمدرسة اليوم.
2: حين ينهض الفجر فوق البحر وتبدأ الأمواج رقصة الضوء الأولى، دعادف الشمس يقود خطاك بين ظلال الغابات وعبق الحقول في رحلة يصنعها الجمال كل يوم جديد. هنا تبدع الطبيعة لوحة تخطف الأبصار.
3: في هذا العالم هناك من يكبر بين عائلته، وهناك من يكبر على غيابها. منذ العام 2017 تصل كفالاتكم إلى الأيتام برعاية تحفظ كرامتهم. في 15 دولة نرافق في أيادي الخير الأيتام ونمنحهم دعماً يصنع فرقاً حقيقياً. ساهم الآن وكن سبباً في حياة أكثر أماناً.

0: أهلا بكم ومستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات في اليمن والمنطقة وللتوتر الأمريكي الإيراني والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية. وفي آخر المستجدات أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية وفاة 12 شخصا وإصابة نحو 300 جراء اعتداء استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض أمس السبت. من جهته أعلن المتحدث باسم قوات التحالف اعتراض وتدمير صاروخ باليستي في محافظة الخرج وسط السعودية وتدمير مسيرة في المنطقة الشرقية وسقوط مقذوف في محيط مطار الملك فهد الدولي بالدمام. في اليمن قالت القوات الحكومية إنها شنت 8 غارات على مواقع لجماعة الحوثيين في محيط مدينة تعز، في حين أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين بتعرض مطار صنعاء لقصف جوي. في ملف التوتر الأمريكي الإيراني قال الرئيس الأمريكي إن إيران قد تقدم على إجراءات إضافية قبل الانتخابات، لكن الولايات المتحدة بإمكانها إنهاء الأمر بسرعة. من جهته قال وزير الخزانة سكوت باسنت إنه لم يعد لدى إيران أي نفط على متن السفن وأن تدفقاتها النقدية سلبية وأن واشنطن انتقلت بعد حملة الضغط الأقصى على إيران إلى حملة العزل الكامل. من جهتها قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغا عن مقذوف مجهول استهدف ناقلة نفط في مضيق هرمز وأسفر عن أضرار. في غزة أفادت مصادر بمستشفيات القطاع باستشهاد طفل بنيران قوات الاحتلال في مخيم جباليا شمالي القطاع. وفي الضفة الغربية أفاد الهلال الأحمر بإصابة فلسطيني في اعتداء مستوطنين على قاطفي الزيتون في بلدة بيتا جنوب نابلس شمالي الضفة. والبداية من السعودية والتطورات في اليمن، وللمزيد ينضم إلينا من الرياض مراسل الجزيرة بدر ربيعان، ومعنا من تعز مراسلة الجزيرة مها علي، ومن صنعاء ينضم إلينا مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي. ونبدأ معك بدر ربيعان من السعودية وآخر التطورات لديك وآخر المعطيات المتوفرة.
1: نعم رنيم، أحدث البيانات والتداعيات المتعلقة بالاعتداء الذي وقع على مطار الملك خالد في الرياض أمس ما تزال تتواصل. نتحدث خصوصا بعد إعلان الهيئة العامة للطيران المدني عن وفاة 12 شخص وإصابة 309 آخرين بعضهم في حالات حرجة. حتى الآن نحن نترقب ما يصدر من الهيئة من معلومات إضافية بشأن أوضاع المصابين وكذلك الأضرار التي لاحقت بمرافق المطار. نحن نتحدث هنا عن اعتداء على مطار دولي مدني كان من بين ضحايا مواطنين سعوديين وأيضا مقيمين من جنسيات مختلفة، إلى جانب أيضا المسافرين والعاملين من جنسيات أخرى الذين كانوا متواجدين في مبنى المطار الذي وقع عليه الاعتداء. التحالف بدوره كان واضح في موقفه من هذا الاعتداء، وصفه المتحدث باسم اللواء الركن تركي المالكي بأنه عمل إرهابي يرقى إلى جريمة حرب مكتملة الأركان، وأكد أن قيادة القوات المشتركة سترد بحزم وفقا للقانون الدولي الإنساني. حتى الآن لم تصدر تفاصيل إضافية بشأن طبيعة هذا الرد وأي بيانات من التحالف خلال الساعات الماضية. نترقب أي إعلان جديد أيضا من التحالف في هذا الشأن. في نفس الوقت ما تزال الإدانات تتواصل، مواقف سياسية منددة بهذه الاعتداءات. آخر المواقف كان من الجانب التركي الذي أدان الهجمات التي تتعرض لها المملكة. طالب أيضا المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم لوقف هذه الاعتداءات، وحذر من أن استمرارها قد يدفع المنطقة إلى مزيد من الفوضى والتصعيد. أيضا هذا الموقف يأتي إلى جانب إدانات صدرت عن باكستان وهي شريك تحالف مكة التي جددت التزامها بأمن المملكة وسيادتها، أشارت بشكل مباشر إلى اتفاقية مكة للدفاع المشترك والقرارات الأخيرة المتعلقة بتنفيذها. هذا بالإضافة أيضا إلى مجلس التعاون الخليجي وعدد من الدول العربية من بينها قطر والبحرين سلطنة عمان وسوريا ودول أخرى، أيضا جميعها أكدت رفض استهداف المطارات والمنشآت المدنية وتعريض حياة المسافرين والعاملين فيها للخطر. إذا ما زلنا ننتظر هنا في الرياض ما قد يصدر عن الجهات المختصة من معلومات جديدة بشأن الاعتداء على المطار، وكذلك أي تطورات يعلن عنها التحالف، خاصة بعد تأكيد أن الرد على هذا الاعتداء سيكون حازما. نتحدث عن طرم بيان، يعني في انتظار صدور بيان من هيئة الطيران المدني بمعلومات جديدة وتحديثات متعلقة بحصر الأضرار المادية التي وقعت في المطار، إضافة إلى وضع الحالات المصابين في المستشفيات في المرحلة الحالية.
0: بدر، تحدثت عن وضع المطار، هل من تحديثات حول حركة المطار؟
1: كما ذكرت، نحن في انتظار بيان تحديثي يتعلق بحصر الأضرار المادية التي وقعت في المطار. خلال الساعات القليلة المقبلة بالتأكيد سيصدر بيان إضافي من هيئة الطيران المدني يشير إلى الأضرار التي وقعت ويحصرها، وأيضا معلومات وتحديثات بشأن المصابين وأوضاعهم. نتحدث عن حالات حرجة بالتأكيد في المستشفيات في هذه المرحلة، نتحدث عن اعتداء بالتأكيد خلف عدد من الإصابات البشرية حصيلتها كما أعلنت هيئة الطيران المدني مساء البارحة 12 من المتوفين، وأيضا 309 من الحالات. بعض الحالات كانت حرجة بطبيعة الحال. البيان بالتأكيد سيتحدث عن وضع المطار فيما يتعلق بإعادة العمليات التشغيلية وتوقيتها وإعادة جدول الرحلات خلال المرحلة المقبلة. بالتأكيد سيكون هناك تفاصيل متعلقة بهذه الجزئية. نتحدث عن مطار الدولي، حركة مسافرين متواصلة، نتحدث عن رحلات ترانزيت، عدد كبير من الرحلات تم إيقافها وتحويلها، وأيضا تتعامل السلطات السعودية بكافة يعني جهاتها في تأمين حركة المسافرين، خاصة المواطنين السعوديين المتواجدين في الخارج، كما ذكرت ذلك وزارة الخارجية السعودية في توجيهها الذي صدر أمس للمواطنين المتواجدين في عدد من الدول بالتوجه إلى البعثات والتواصل مع السفارات لتأمين حركة سفرهم وانتقالهم إلى المملكة.
0: شكرا لك مراسل الجزيرة بدر ربيعان، كنت معنا من الرياض. ونتحول إلى تعز مع مراسلة الجزيرة مها علي، وآخر المعطيات المتعلقة بالمناوشات وبالضربات الميدانية، إليك مها.
2: نعم رنيم، الطيران الجوي الحربي وسع نطاق عملياته في محيط مدينة تعز وأريافها الغربية والشمالية والجنوبية أيضا. نتحدث في أحدث هذه الغارات التي استهدفت تعزيزات وتجمعات لعناصر جماعة الحوثي في الجبهة الشرقية وتحديدا في تبت سوفتيل وأيضا الجعشة. هذه المناطق كانت قد تعرضت صباح اليوم أيضا لغارات جوية مماثلة استهدفت تعزيزات وتحصينات الحوثيين. هذا التطور على مستوى الجو أيضا ينسحب على جبهة الصياحي أو في منطقة الصياحي وكذلك الستين وعدد من المناطق في المحاور الجنوبية والغربية. الطيران الحربي كان قد استهدف تعزيزات وتجمعات وكذلك عتاد لجماعة الحوثي على مختلف المحاور القتالية. هذا يأتي متزامنا مع استمرار المواجهات المحتدمة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي في جبهة القروض الواقعة في جنوب شرق محافظة تعز. هناك القوات الحكومية كانت قد سيطرت على عدد من التلال وكذلك مدرسة الفاروق. تقول القوات الحكومية إن جماعة الحوثي تقود هجوما مضادا في هذه الأثناء في محاولة للسيطرة على المواقع التي كانت القوات الحكومية قد تقدمت فيها بإسناد من الطيران الحربي الذي شن عديد غارات على مواقع وتمركزات ومخازن أسلحة في هذه المنطقة. نتحدث عن حالة الاشتباك البري التي تمتد إلى جبهة الشقب وكذلك الصياحي وحدران. هناك حيث تمكنت القوات الحكومية من صد هجومات واسعة لجماعة الحوثي وبإسناد من الطيران الحربي في جبهة الشقب. كانت القوات الحكومية قالت إنها تمكنت من صد هجوم واسع للحوثيين وقتلت حوالي 25 عنصرا من جماعة الحوثي. التطورات على المستوى الميداني أيضا تنسحب على جبهات الساحل الغربي وتحديدا في مديرية ذباب. القوات الحكومية تواصل استهداف تعزيزات وتجمعات للحوثيين بالطيران المسير وكانت قد صدت هجمات لجماعة الحوثي في محيط مطار ذباب. إنسانيا الوضع يتدحرج ساعة بعد أخرى. نتحدث عن ثلاثة جوانب رئيسية: الوضع الإنساني للسكان المدنيين داخل مدينة تعز، وهم يعيشون حصارا مطبقا نتيجة قطع جماعة الحوثي للخط الرابط بين مدينة تعز والعاصمة المؤقتة عدن، وأيضا عن النازحين الذين يقارب عددهم 140 ألفا ويتركزون في الأرياف الغربية لمحافظة تعز. وهؤلاء علقت كل المنظمات الإنسانية والهيئات الدولية برامجها الإغاثية باتجاه هؤلاء النازحين بسبب قطع الحوثيين للطريق وتحويله إلى نقاط اشتباك مع القوات الحكومية. ونتحدث أيضا عن حصيلة ميدانية، وزارة الداخلية كانت قد أعلنت مقتل شخصين وإصابة 16 آخرين بينهم نساء وأطفال وكبار سن نتيجة إطلاق جماعة الحوثي للقذائف العشوائية باتجاه الأحياء السكنية والمناطق المختلفة في مختلف المحاور القتالية. إنسانيا أعود إلى الوضع الإنساني رنيم. محافظ المحافظة والسلطات المحلية كانت قد عقدت اجتماعا طارئا اليوم لمناقشة التداعيات الإنسانية الكارثية لاستمرار حصار جماعة الحوثي لمدينة تعز، وأطلقت نداء استغاثة للمنظمات والهيئات الدولية وللمجتمع الدولي للضغط على جماعة الحوثي لفك الحصار عن مدينة تعز، والتي هي تعيش حصار بالمعنى الحرفي والعملي منذ 12 عاما، ولم يتبقى لها سوى منفذ وحيد يربطها بالعالم، وهو منفذ العاصمة المؤقتة عدن، وهو أغلق مؤخرا بسبب الأعمال القتالية وتمركز جماعة الحوثي على طول هذا الطريق. المحافظة هنا أو السلطات المحلية قالت إن مدينة تعز لا تنتظر الشفقة ولا تطلب مزيدا من بيانات القلق الدولية، وإنما قرارات دولية تلزم جماعة الحوثي بفتح الممرات الإنسانية أمام السكان، وأيضا بالاتفاق أو بالالتزام باتفاق استوكهولم الذي كان ينص على فتح طرقات مدينة تعز، وهو الاتفاق الذي أبرم في العام 2018 عندما دخلت القوات الحكومية مدينة الحديدة وتمكنت من السيطرة على أجزاء واسعة منها، وتم الاتفاق على هذا الأساس بين الأمم المتحدة وجماعة الحوثي والقوات الحكومية. كل ذلك لم ينفذ على الأرض، بل على العكس تقول القوات أو السلطات المحلية هنا اليوم جماعة الحوثي توسع من خارطة سيطرتها وحصارها على أكثر من 4 ملايين وفق الأرقام التقديرية والتقريبية. وزارة الصحة كانت قد حذرت من كارثة صحية وشيكة نتيجة نفاذ المحاليل والأدوية العلاجية ومن انهيار الوضع الصحي داخل مدينة تعز، في مدينة تحتضن هذا الكم الهائل والتركيز السكاني الأكبر في اليمن. رنيم إليك.
0: شكرا لك يا زميلة مها علي، كنت معنا من تعز. ونتحول إلى صنعاء مع مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي وآخر التطورات والمستجدات من صنعاء. تفضل نبيل.
3: نعم رنيم، كانت وسائل إعلام رسمية قد أعلنت عن غارة جوية قالت بأنها سعودية استهدفت مطار صنعاء الدولي، وهذه هي المرة الثالثة التي يتم استهداف هذا المطار حسب وسائل الإعلام الرسمية منذ نحو 3 أيام. في ذات السياق كانت السلطات الصحية قد أعلنت بأن غارات جوية قالت بأنها سعودية استهدفت حي شعوب هنا في قلب العاصمة اليمنية صنعاء، وأعلنت عن سقوط 7 ضحايا من السكان، وتضرر العديد من المنازل والمحال التجارية في هذا الحي بالعاصمة اليمنية صنعاء. كما أعلنت وسائل الإعلام الرسمية عن 7 غارات جوية استهدفت منطقة حرف سفيان التابعة لمحافظة عمران شمال العاصمة صنعاء، بالإضافة إلى غارة استهدفت الآن منطقة الصفراء التابعة لمحافظة صعدة، فضلا عن غارة جوية استهدفت مدينة صعدة وقصف مدفعي أعلنت عنه، وكذلك صاروخي استهدف قالت بأنه سعودي استهدف مناطق في محافظة صعدة على الحدود مع المملكة العربية السعودية. كما أعلنت أيضا عن غارات جوية استهدفت جبل النقيلين والتعكر في مديرية الثانية، وقالت بأنه تم استهداف أبراج الاتصالات في ذلك المكان. وفي محافظة تعز قالت وسائل الإعلام المحلية بأن 3 أو الرسمية بأن 3 غارات جوية استهدفت منطقة الوازعية، بالإضافة إلى غارتين قالت بأنها أيضا سعودية استهدفت منطقة السفتل وهي في مديرية الصالة في قلب مدينة تعز. رنيم، أكدت القوات المسلحة في تجديد إعلانها وبيانها بأن الأجواء السعودية لا زالت مسرحا لعملياتها العسكرية، محذرة أيضا الشركات العالمية من مغبة التحليق الأجواء باستثناء أجواء مكة والمدينة. وكانت خلال هذا الأسبوع رنيم قد نفذت استهداف ل5 مرات استهدفت مطار الملك خالد بصواريخ البالستية والطائرة المسيرة، كما استهدفت مطار أبها ل3 مرات خلال نحو أسبوع، بالإضافة إلى استهدافها لمطار نجران لمرة واحدة، وفضلا عن استهدافها لقاعدة خميس مشيط لمرة واحدة. كما أيضا بالنسبة لاستهدافها لشركة أرامكو خلال هذا الأسبوع، فقد استهدفت شركة أرامكو في الرياض أو مصفات أرامكو في الرياض لمرتين، وكذلك في خريص لمرة واحدة، واستهدفت أيضا مصفات أرامكو في رابغ خلال هذا الأسبوع لمرة واحدة. وأكدت أيضا القوات المسلحة بأنها ستواصل من عملياتها العسكرية حتى يتم وقف العدوان حسب القوات المسلحة ورفع الحصار المستمر منذ نحو 12 عاما، ما لم فعملياتها العسكرية سوف تزداد. وأكدت بأن معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد والمطار بالمطار سوف تستمر إذا لم تتوقف العمليات العسكرية من اتجاه المملكة العربية السعودية حسب وزارة الخارجية وحسب أيضا القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء.
0: شكرا لك مراسل الجزيرة من صنعاء نبيل اليوسفي. أفادت المنظمة الدولية للهجرة بمصرع 109 مهاجرين وفقدان 116 آخرين في غرق قارب قبالة سواحل جيبوتي، ويعيش أكثر من 3600 لاجئ يمني في منطقة أوبوخ شمال جيبوتي وضعا معيشيا صعبا. وتحول الحصول على المياه إلى هاجس يومي لمئات اللاجئين وسط درجات من الحرارة العالية. مراسل الجزيرة حسن رزاق يرصد لنا المشهد من أوبخ.
4: هكذا يبدأ ناصر يومه، رحلة بحث عن الماء يعرف مسبقا أنها لن تكون يسيرة. ففي أوبخ حيث تتجاوز درجة الحرارة 40 درجة مئوية يزداد معدل استهلاك المياه. عند نقطة التوزيع سبقه عشرات للغرض نفسه، ولم يتبقى للمتأخرين سوى النزر اليسير، عبثا يحاولون استخراج ما تبقى في الخزان. لا تنتهي المشقة هنا، فمع نقص الأوعية يصبح الاحتفاظ بالماء تحديا آخر.
5: ما فيش معانا جركانة فاضية اللي نجي في بها مياه نحو الجيران، ناخذ ما يخلصهم ناخذ من عندهم الدباب ونروح عند نجيب لنا حق اليوم. في الليل ما نحصل مويه، حلس علينا المويه. اما اليوم الثاني جيبوا بابر وبامين، زحمه الناس كلهم النازحين زحمه.
4: يتم توفير امدادات المياه عبر صهاريج تنقل الاف اللترات يوميا من الابار الى خزانات موزعه في المخيم تبلغ سعتها مجتمعة نحو 45 مترا مكعبا. لكن تدفق أكثر من 3600 لاجئ يمني وضع البنية التحتية لإمدادات المياه تحت ضغط حاد، ليتحول الحصول على الماء إلى عبء شاق يشارك في تحمله حتى الأطفال.
6: لدينا 4 صهاريج بأحجام مختلفة تتولى محافظة أبخ عبرها تزويد المخيم بالمياه من خلال رحلات تتجاوز 3 مرات يوميا، لكنها تنفد سريعا بسبب تزايد أعداد اللاجئين بشكل كبير. نبذل قصارى جهدنا لتقليل النقص ومواكبة الاحتياجات.
4: وبين استعمالات الماء المختلفة تبقى لمياه الشرب الباردة حاجة خاصة تسعى جهود إغاثية إلى تلبيتها لتخفيف وطأة الحر والجفاف على اللاجئين.
7: منطقة أبخ منطقة حارة جدا والرطوبة فيها أيضا مرتفعة، والإخوة اللاجئين اليمنيين جاءوا هنا في يعني يعتبر في نهاية فصل الصيف، لكن ما زال الجو حار جدا، فكان ضروري من الضروري جدا توفير الماء البارد لهم. هذا المشروع عبارة عن 3 برادات مركزية، البرادة الواحدة عبارة عن يعني خزان 2000 لتر.
4: بين حرارة مفرطة وبنية تحتية تئن تحت ضغط تزايد أعداد اللاجئين، يظل توفير المياه الكافية امتحانا يوميا لقدرة هذه البلدة الصغيرة على مواكبة الاحتياجات المتنامية وسط نقص الإمكانيات. حسن رزاق، الجزيرة، أبخ، شمالية جيبوتي.
0: وإلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز، وللمزيد حول المواقف الأمريكية والإيرانية ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي، ومعنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. نبدأ معك إيهاب ومع آخر التصريحات لوزير الخزانة الأمريكية.
8: نعم رنيم، وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يؤكد بأن الولايات المتحدة هي التي تسيطر على مضيق هرمز، وأن الحصار الاقتصادي والبحري على إيران إذا استمر لمدة 3 أو 4 أشهر إضافية قد يدفع النظام الإيراني إلى الاستسلام على حد قوله، مشيرا أيضا إلى أن الولايات المتحدة تحقق انتصارا فيما يتعلق بحركة النفط والغاز عبر المضيق، وأن مستويات إخراج النفط عبر مضيق هرمز عادت إلى مستويات ما قبل الحرب. ويتحدث أيضا عن أن حملة الضغط الاقتصادي وعزل إيران اقتصاديا ستتواصل من جانب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. الرئيس ترامب كان قد أعلن التوصل إلى اتفاق مع روسيا لتصدير الديزل إلى الأسواق الأمريكية والولايات المتحدة، وأيضا قبل قليل على منصة تروث سوشيال أعلن الرئيس الأمريكي التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في مجال الطاقة ما بين روسيا وأوكرانيا. والرئيس ترامب كان يتحدث عن أن ارتفاع أسعار الديزل في الولايات المتحدة هو بسبب الحرب الروسية الأوكرانية واستهداف أوكرانيا لمصافي الديزل في روسيا. وبإعلان ترامب للتوصل إلى هذا الاتفاق ربما يخاطب أيضا الداخل الأمريكي بأن أسعار الديزل ستنخفض قريبا جدا على حد قوله. وأيضا فيما يتعلق بالوضع العسكري وقبيل انتخابات التجديد النصفي، الرئيس ترامب بالأمس قال إن الإيرانيين ربما يريدون ممارسة الضغط على الولايات المتحدة قبيل انتخابات التجديد النصفي ظنا منهم بأن هذا الأمر ربما سيضر بإدارة الرئيس ترامب، لكن الولايات المتحدة مستعدة في كل الأحوال.
0: إيهاب، عذرا على المقاطعة، ولكن إشارة إلى هذا الخبر العاجل الوارد أسفل الشاشة، ترامب يقول بأن روسيا وأوكرانيا وافقتا على وقف إطلاق النار بشأن الطاقة. وأيضا كان هناك خبر عاجل آخر يقول فيه ترامب أن وقف إطلاق النار بشأن الطاقة بين روسيا وأوكرانيا ساري المفعول فورا. هل من معطيات حول هذا الموضوع إيهاب من واشنطن؟
8: نعم، هذا ما قاله الرئيس دونالد ترامب قبل قليل. والرئيس كما نعلم كان قد شن هجوما على الرئيس الأوكراني بالأمس، وقال أنه يجب إجراء انتخابات في أوكرانيا، واتهم زيلينسكي بأنه ربما هو العقبة أمام التوصل إلى اتفاق سلام مع الجانب الروسي، وذلك على خلفية انتقاد زيلينسكي أيضا لصفقة الديزل التي توصل إليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع بوتين. زيلينسكي قال إن هذه الصفقة تعد هدية عيد ميلاد لبوتين، وإن بوتين سيستخدم هذه الأموال من جراء تصدير الديزل إلى الأسواق الأمريكية والأسواق العالمية لمهاجمة أوكرانيا. زيلينسكي كان قد قال أنه مستعد للتوصل إلى اتفاق سلام وعدم مهاجمة منشآت الطاقة في روسيا، تحديدا مصافي الديزل إذا توقفت موسكو أيضا والرئيس بوتين عن استهداف كييف والجانب الأوكراني. وقال زيلينسكي قبل قليل في مقابلة مع شبكة ABC News الأمريكية أنه طلب من الرئيس دونالد ترامب أن يخبر بوتين بأنه مستعد ومنفتح على التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في مجال الطاقة وبشكل عام، في مقابل أيضا أن تتوقف روسيا عن استهداف أوكرانيا. ويبدو أن هذا الأمر نجح بالفعل بموجب إعلان الرئيس دونالد ترامب الذي أعلن أنه تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في منشآت الطاقة تحديدا، وأن هذا الاتفاق يدخل حيز التنفيذ على الفور على حد قول منشور الرئيس دونالد ترامب. ومنشآت الطاقة بالنسبة للرئيس الأمريكي في هذا التوقيت تحديدا تعد أمرا مهما، خاصة مع ارتفاع أسعار المحروقات. الرئيس ترامب يقول أن ارتفاع أسعار المحروقات والديزل تحديدا في الولايات المتحدة يعود إلى الحرب الروسية الأوكرانية، لكن زيلينسكي قبل قليل في الحقيقة أشار أيضا في مقابلته لABC News الأمريكية بأن العالم أجمع يعلم أن ارتفاع الأسعار هو بسبب إغلاق مضيق هرمز والحرب في الشرق الأوسط وليس فقط الوضع مع روسيا. رنيم،
0: شكرا لك مراسل الجزيرة إيهاب العبسي، كنت معنا من واشنطن. وابقى معنا لأننا سنواكب كل هذه التطورات. نذهب إلى ضيفنا في الاستوديو دكتور سليم زخور. بداية، قبل الذهاب إلى ما هو متصل بالتوتر الأمريكي الإيراني، هذا خبر جدا مهم، يبدو أن ترامب نجح في مسعاه فيما يتعلق بإعادة الديزل الروسي إلى السوق العالمية. كيف سينعكس هذا الأمر؟
9: يعني يجب أن نتأكد أولا يعني ما هي حدود أو ما هي تفاصيل هذا الخبر؟ يعني هناك إعلان من الرئيس الأمريكي، ويبدو أن يعني حسب ما أعلن الرئيس الأمريكي أن الوساطة الأمريكية مع الجانب الروسي والجانب الأوكراني أتت بنتيجة، وهذا كان جهد أمريكي منذ حوالي 5 أسابيع أو 6 أسابيع عندما كان الوساطة

0: الوسطاء الأمريكيون جاريد كوشنر وستيف ويتكوف في جولات مكوكية بين موسكو وكييف في محاولة للوصول إلى هذا وقف إطلاق النار الذي يتعلق بالطاقة خاصة مع فصل الشتاء. يبدو أن الآن تم التوصل إليه، وهذا كان نوع من طلب أوكراني لوقف ضرب الطاقة الأوكرانية مقابل وقف ضرب الطاقة الروسية وخاصة مصافي النفط. وهذا ينعكس حكما على صفقة الديزل. يبدو أن نوع من الطلبات الروسية كانت خلال صفقة الديزل أن يتم التوقف على ضرب المنشآت، لأنه حكما لا يمكن لروسيا أن تلتزم
1: بتسليم أو أن تنفذ
0: ما التزمت به مع الولايات المتحدة إذا كانت مصافي النفط يتم ضربها. يبدو الآن أن هناك هذه التسوية، وهذا سينعكس على إمكانية لتسليم الديزل الروسي للسوق العالمية والسوق الأمريكية أيضا.
1: هل عبر هذا الاتفاق المرتبط بالاقتصاد والمرتبط بالانتخابات النصفية الأمريكية وبعدد من الملفات، هل يمكن التعويل على حل طويل الأمد للحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا؟
0: يعني يبدو أن هناك جولة جديدة للمفاوضات. في حال تم التوصل إلى هذه الصفقة بهذا الشكل، هذا تحول إيجابي أو تطور إيجابي يجب البناء عليه. كان هناك بعض المعلومات أن أيضا سيعود الوسطاء الأمريكيون، كانوا في اجتماعات مع الوفد الأوكراني منذ يوم أو يومين في ميامي، وأيضا الرئيس الأمريكي كان هناك اتصال مع الرئيس بوتين. يبدو أن هناك مقترح جديد سيتم طرحه، من الممكن التوصل. يعني دائما يقترب الجانب الروسي والجانب الأوكراني من الاتفاق، ولكن يتم الفشل في الساعات الأخيرة. يبدو أن هناك مقترح جديد الآن، وسيعود الوسطاء الأمريكيون إلى موسكو في الأيام المقبلة. بعد العقبات التي كانت في الماضي، يبدو أن هناك مقترحات جديدة من أجل تذليلها.
1: وأين أوروبا ضمن كل ذلك، خصوصا في ظل العلاقة التي تشهد توترا حينا وهدوءا حينا آخر؟ اليوم الولايات المتحدة تلعب الدور ربما الأكبر بين روسيا وأوكرانيا.
0: الإشكالية ليست أن الولايات المتحدة تلعب الدور، هي في الدور التي تلعبه تفرض التطورات وتفرض الوقائع، ويضطر الأوروبيون التعاطي معها. يعني كما نلاحظ خلال الأشهر الماضية، الأوروبيون في عملية في رد الفعل، في التفاعل مع التصرفات أو القرارات الأمريكية. لا يوجد هناك مبادرة فعلية. يعني الأوروبيون يدفعون كلفة الحرب مع أوكرانيا. كان هناك في البداية مع الرئيس بايدن دعم مباشر من الولايات المتحدة، مع الرئيس ترامب رفض هذا الموضوع. صحيح أن جزء من السلاح هو أمريكي، ولكن أوروبا تدفع ثمن السلاح، وأيضا أوروبا تدفع كلفة الطاقة نتيجة الحرب وإغلاق مضيق هرمز. وأيضا كان هناك ضغوط من الرئيس ترامب على مجموعة السبعة والدول الأوروبية بشكل أساسي من أجل الإفراج، وكانت ضغوط جدية على هذا المستوى من أجل الإفراج عن احتياطات الديزل. يعني هذا الصورة العامة
1: وتوصل إلى هذا الأمر.
0: صحيح. يعني وتم يعني الجانب الألماني
1: والفرنسي
0: يعني بالمجموعة ما تم التصريح عن إفراج هو حوالي 25 مليون برميل من الديزل، وهذا تطور كبير. يعني أوروبا في موقع، ليست في موقع متقدم هي، وليست على طاولة اتخاذ القرار، خاصة فيما يتعلق بأوكرانيا. ما يسير الرئيس الأمريكي اليوم هو الانتخابات النصفية. يعني هو لا يهتم للأوروبيين، لا يهتم لأوكرانيا، هو يهتم كيف يحقق مصلحته من خلال الاتفاق مع روسيا، ولو كان ذلك على حساب أوكرانيا أو على حساب أوروبا، وهذا ما تدفع أوروبا الثمن به.
1: بما أننا نتحدث عن أوروبا، ما هي السيناريوهات أمام أوروبا التي تسعى لكسر روسيا في ظل كل ما يحصل اليوم وفي ظل هذا الإعلان من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟
0: يعني الأوروبيين هم في موقع ضعيف نسبيا تجاه الولايات المتحدة، ولكن لابد من أن يكون هناك مبادرة أوروبية فعلية، لأن ما يحصل تجاه الولايات المتحدة، الولايات المتحدة تضع مصلحة الولايات المتحدة أولا، وهذا ينعكس بشكل سلبي على الأوروبيين. يعني اليوم بصفقة الديزل، هناك مع التصريح أمس حول الرئيس الأوكراني، هناك نوع من الموقف السلبي تجاه أوكرانيا، وهذا ينعكس حكما على الأوروبيين، ولابد مبادرة أوروبية بهذا الاتجاه.
1: دكتور سليم، أنت باق معنا، ولكن دعني أعود إلى واشنطن مع الزميل إيهاب العبسي. إذن إيهاب، نعود إلى هذا الملف وآخر المعطيات.

0: التصريحات التي توفرت حول هذا الكلام لترامب المرتبط بروسيا وأوكرانيا وعودة الديزل الروسي إلى السوق العالمية.
1: نعم رنيم، هذا تطور مهم ولافت وجاء بعد يوم واحد من توتر ملحوظ في العلاقة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على خلفية انتقاد زيلينسكي للاتفاق الذي أعلن عنه ترامب قبل أيام من التوصل إلى اتفاق ورفع العقوبات عن تصدير الديزل الروسي للأسواق الأمريكية والأسواق العالمية. زيلينسكي كان قد وصف هذا الاتفاق بأنه يعد هدية لبوتين في عيد الميلاد، وأيضا تم وصفه بأنه خيانة لأوكرانيا والحلفاء الأوروبيين، وأيضا تم انتقاده هنا في الداخل الأمريكي في الحقيقة من قبل الديمقراطيين باعتباره أيضا ربما يعد انتقادا للأمن القومي الأمريكي على حد قولهم، خاصة وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد قبل شهر واحد وقع على قانون تم الاتفاق عليه بين الجمهوريين والديمقراطيين يقضي بتشديد العقوبات على مستوردي الديزل والنفط والغاز من روسيا. لكن في ظل حملة أو في ظل الضغوط على الأسعار في الولايات المتحدة فيما يتعلق بالمحروقات والديزل الذي يعد عاملا مهما بالتأكيد بالنسبة للكثير من الناخبين الأمريكيين تحديدا المزارعين ومربي الماشية، والرئيس دونالد ترامب كان قد خاطب هؤلاء تحديدا في حديثه عن التوصل إلى اتفاق الديزل مع الجانب الروسي قبل يومين، وقال إن هذا الاتفاق يعد مهما بالنسبة للمزارعين الأمريكيين. المزارعون الأمريكيون هم قاعدة انتخابية مهمة بالنسبة للحزب الجمهوري تحديدا في ولايات الغرب الأوسط الأمريكي ومنطقة السهول الكبرى، وهي ولايات ينوي الرئيس دونالد ترامب بزيارتها خلال الأيام المقبلة في ظل الحملة الانتخابية لحث الناخبين على التصويت للحزب الجمهوري. على خلفية التوتر الذي حدث بالأمس، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال إنه تم تواصل مع البيت الأبيض وأخبر الرئيس دونالد ترامب أنه مستعد ومنفتح على اتفاق لوقف إطلاق النار في مجال الطاقة وعدم استهداف المصافي الروسية مصافي الديزل، لكن أيضا شريطة أن تتوقف روسيا عن مهاجمة المدنيين والمنشآت المدنية في أوكرانيا. وأيضا زيلينسكي قال أنه منفتح على إجراء انتخابات رئاسية في أوكرانيا، لأن الرئيس ترامب وعلى خلفية التوتر قال أنه يجب تغيير الرئيس الأوكراني. زيلينسكي قال أنه منفتح على هذا الأمر، لكن في ظل حالة الحرب المستمرة في أوكرانيا واستهداف المنشآت المدنية ليس من الآمن أن يتم إجراء هذه الانتخابات. والآن الرئيس ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق، ربما حدث التنسيق بين الجانبين، لكن نقطة مهمة أيضا رنيم أن الرئيس ترامب يقول في منشوره لا تخرقوا هذا الاتفاق، وبالخلفية العام الماضي وفي مارس 2025 تم أيضا إعلان عن توصل إلى اتفاق بعدم استهداف منشآت الطاقة بين الجانبين ووقف إطلاق النار، ولكن تم خرقه باتهامات متبادلة بين الجانبين أيضا.
0: نعم، شكرا لك إيهاب، وابقى معنا. نتحول إلى كييف مع مراسل الجزيرة عبد العزيز مجاهد، وأيضا تنضم إلينا من موسكو مراسلة الجزيرة رانيا دريدي. نبدأ معك عبد العزيز، إذا هل من معطيات من كييف حول هذا الإعلان للرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟
2: حتى الآن لا رنيم، لكن قبل دقائق كنا على الهواء وسمعنا انفجارا كبيرا قرب مركز العاصمة هنا. قال رئيس بلدية المدينة بعد ذلك إنه استهداف لمنشأة طاقة، أدى هذا الاستهداف إلى انقطاع التيار الكهربائي وإلى انخفاض ضغط المياه بين ضفتي نهر المدينة، أي في كل مدينة كييف. ربما كان هذا الاستهداف قبل دقائق من إعلان الرئيس الأمريكي عن هذه الهدنة عن استهداف منشأة الطاقة على جبهتي هذه الحرب. ليلة أمس ربما كانت الليلة الأولى منذ عدة أسابيع لم يعلن فيها الجيش الأوكراني ولا وسائل الإعلام الأوكرانية أنه تم استهداف أي منشآت طاقة على الجانب الروسي. كل ليلة تقريبا كان هناك استهدافات سواء لمنشآت تكرير النفط أو للموانئ التي تقوم بتصدير النفط. ليلة أمس لم تعلن وزارة الدفاع الأوكرانية عن أي استهدافات لمنشآت الطاقة الروسية. رغم ذلك أعلنت وزارة الدفاع في تقريرها اليومي أن ليلة أمس تم استهداف مركز بيانات ضخم لشركة ياندكس العملاقة الروسية. إذن حتى هذه اللحظة لا زال الأوكرانيون يراقبون ما إذا كان سيتم تنفيذ هذا الاتفاق، وإن كان هذا البند تحديدا كان مطروحا من قبل الجانب الأوكراني، لكن الأوكرانيين كانوا يفضلون أن يتم طرح هذه النقطة قبل الإعلان عن التوصل للاتفاق مع الجانب الروسي رنيم.
0: شكرا لك الزميل عبد العزيز مجاهد، كنت معنا من كييف. وقبل التحول والانتقال إلى موسكو مع الزميلة رانيا دريدي، إشارة إلى هذا الخبر العاجل، المتحدث باسم التحالف: اعتداء بمقذوف مجهول على صالة المسافرين رقم 4 في مطار الملك خالد الدولي. وأيضا يضيف المتحدث باسم التحالف أن الاعتداء على صالة المسافرين رقم 4 في مطار الملك خالد الدولي بالرياض نتج عنه حريق. إذن هذه الأخبار العاجلة التي ترد الآن، وعودة إلى الزميلة رانيا دريدي التي تنضم إلينا من موسكو. إذن رانيا، أيضا هل هناك من تصريح أو تعليق أو معلومات من موسكو حول ما أعلنه الرئيس ترامب؟
3: في واقع الأمر حتى هذه اللحظة لم تصدر أي تصريحات ولا أي تأكيد من قبل الجانب الروسي فيما يتعلق بوقف الهجمات الروسية على منشآت الطاقة في أوكرانيا، ولكن دعيني أذكر بتصريحات في غاية الأهمية كانت قد صدرت على لسان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 2 أكتوبر خلال مشاركته في فعاليات حوار نادي فالداي، عندما تم سؤاله فيما إن كانت موسكو مستعدة لوقف الهجمات على المنشآت الطاقة في أوكرانيا مقابل وقف استهداف مصافي النفط في روسيا. حينها أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: حتى وإن وافقت روسيا على مثل هذا المقترح فهي لن تستطيع بيع مشتقات الطاقة على وجه التحديد الديزل للخارج بسبب العقوبات المفروضة عليها. ولذلك كان بحسب تعبيره كان الأمر حينها يبدو غير منطقيا، ولكن بعد الحديث الهاتفي الأخير ما بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، والذي تمخض عنه رفع جزئي للعقوبات والسماح لروسيا بتصدير الديزل، إذا هناك جزء من هذا يعني من المخاوف الروسية التي تحدث عنها بوتين خلال نادي فالداي تم حلها. وحينها أشار بوتين إلى أن موسكو يمكنها أن تبحث هذه الجزئية على أن يكون يعني القرار ذات منفعة متبادلة، وطالما تم رفع الحظر عن تصدير الديزل الروسي انطلاقا مما أدلى به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لا يمكن استبعاد أن توافق روسيا على هذا المقترح، لا سيما وأن الحديث الأخير بين الرئيسين ركز بالفعل بدرجة كبيرة على الأزمة الأوكرانية، على مسألة تصدير الديزل. وأود الإشارة إلى تصريحات ترامب التي صدرت بعد يوم واحد فقط من هذا الحديث الذي أشار فيه إلى ضرورة تغيير السلطة، تغيير الرئيس الأوكراني في كييف، وهذه الجزئية على وجه التحديد أيضا تصب في صالح الرواية الإعلامية والسياسية الروسية التي تتحدث دائما عن أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يتواجد حاليا بطريقة غير شرعية في السلطة، كونه لم يجري انتخابات رئاسية التي كان يجب أن يتم إجراؤها في عام 2024. إذن من الواضح انطلاقا من التصريحات الأمريكية، من التصريحات التي سبقت المكالمة الهاتفية، أن هناك بالفعل توافق معين على جزئيات عديدة تتعلق بالتسوية السياسية في أوكرانيا، وأيضا فيما يتعلق باستهداف منشآت الطاقة. ولكن هنا لابد من التفريق رنيم فيما يتعلق باستهداف منشآت الطاقة واستمرار العملية العسكرية استهداف المنشآت الحيوية واللوجستية في أوكرانيا. أود التذكير بأن الجانب الروسي كان قد أكد مرارا على رئيس الروسي وعلى لسان الخارجية أنه حتى وإن انطلقت المفاوضات في أوكرانيا فروسيا لن توقف عملياتها العسكرية على الأرض، كونها لا تريد السماح للجانب الأوكراني بإعادة تسليح نفسه وإعادة بلورة نفسه للاستمرار فيما بعد في العمليات العسكرية. رانيم،
0: نعم شكرا لك رانيا دريدي، كنت معنا من موسكو. وبطبيعة الحال لدى ورود أي جديد سنواكب ونستمر في هذه المواكبة معك ومع الزملاء المنتشرين في مختلف الدول المتعلقة والمرتبطة بهذا الموضوع. إشارة إلى هذا الخبر العاجل، المتحدث باسم التحالف: الدفاع الجوي اعترض ودمر صاروخ كروز في محيط مطار الملك خالد الدولي. وأيضا سنكون في مواكبة لهذا الخبر وللمتابعة حول الملف كل ما يتعلق بكلام الرئيس الأمريكي حول التوصل إلى نوع من اتفاق يسمح بقيام روسيا بتزويد السوق العالمية بالديزل. ينضم إلينا في الاستوديو إيلاي بريمر، المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري الأمريكي، وأيضا أعيد وأرحب بك دكتور سليم. بداية سيد إيلاي، كيف تقرأ هذا الإعلان من قبل الرئيس ترامب؟ خصوصا أن بعض المحللين كتبوا في الأيام الماضية بأن الديزل الروسي وهذه الكميات قد لا تحدث تأثيرا على صعيد الأسعار في الولايات المتحدة الأمريكية، لأنها ليست الكميات التي يحتاجها السوق لتنخفض الأسعار وبالتالي يستفيد في الانتخابات.
4: Well, I think this is أعتقد أن هذا
5: رمزي أكثر منه مؤثرا. فقد أشرت أن هذا لا يقتصر إلا على 300 مليون متر مكعب وربما 500 ألف الشهر المقبل، وهذا لن يؤثر على سعر الديزل داخل الولايات المتحدة، ولكن تأثيره الاستراتيجي هو الأهم. أولا على إيران، فإيران قد اعتمدت على روسيا من أجل دعم جهودها للتصدي للولايات المتحدة، وهذا مؤشر سيء وسلبي لإيران لأن روسيا تدعم الولايات المتحدة في تخفيض سعر الديزل. أما المجموعة الثانية التي تواجه مشكلة في هذا فهي أوروبا، فدول أوروبية حاولت حمل الولايات المتحدة على دعمها في حرب أوكرانيا، ولكن الرئيس ترامب تردد في هذا الموضوع، وبالتالي هذا يعتبر عقابا لأوروبا لأنها لم تدعم حرب ترامب على إيران، وترامب ينقل هذا الموضوع وهذا يؤذي أوروبا.
0: شكرا لك سيد إيلاي بريمر، المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري الأمريكي، ومتابعة للتطورات الطارئة على مطار الملك خالد في الرياض. ينضم إلينا من الرياض مراسل الجزيرة بدر ربيعان. إذن بدر، هلا وضعتنا في آخر المعطيات المتوفرة حول هذا المقذوف المجهول، وأيضا حول الاستهداف بصاروخ كروز واعتراض وتدمير هذا الصاروخ، تفضل.
6: نعم رنيم، أحدث ما أعلنه التحالف الآن هو اعتراض الدفاع الجوي وتدمير صاروخ طواف أو ما يعرف بصاروخ كروز في محيط مطار الملك خالد الدولي بالرياض. هذا الإعلان حقيقة يأتي بعد وقت قصير من إعلان آخر للتحالف أيضا عن اعتداء بمقذوف مجهول استهدف صالة المسافرين رقم 4 في نفس المطار وتسبب في اندلاع حريق، بينما يعني باشرت الجهات المختصة الموقع للتعامل مع الحادث. إذا نحن نتحدث أمام إعلانين متتاليين من التحالف يتعلقان بمطار الملك خالد الدولي، الأول عن اعتداء أصاب صالة المسافرين وتسبب في حريق، والثاني هو اعتراض صاروخ كروز وتدميره في محيط المطار. حتى الآن لم يوضح التحالف ما إذا كان هناك ارتباط مباشر بين الحادثين أو ما إذا كان المقذوف الذي استهدف الصالة من النوع نفسه الذي جرى اعتراضه وفق الإعلان. اللافت حقيقة في هذا الإعلان تغريدات محدث أن التحالف تحدث في التغريدة الأولى عن مقذوف مجهول، هذه الصيغة تختلف حقيقة عن البيانات السابقة التي كانت تحدد عادة نوع الصواريخ أو الطائرات المسيرة المستخدمة في الهجمات، ثم جاء الإعلان الجديد اللي يحدد أيضا اعتراض صاروخ كروز في محيط المطار دون أي تفاصيل إضافية بشأن مصدره أو علاقته أيضا بالاعتداء على صالة المسافرين. هذه التطورات تأتي بينما لا تزال أيضا تداعيات الاعتداء السابق على المطار مستمرة بعد إعلان الطيران المدني عن وفاة 12 شخص وإصابة 309 آخرين بعضهم في حالات حرجة، والآن يتعرض المطار لاعتداء جديد مع اندلاع إعلانه أيضا عن اندلاع حريق في إحدى صالاته دون أن تتضح حقيقة حتى اللحظة حصيلة الإصابات أو الأضرار الناتجة عن الحادث الأخير الذي تم إعلانه قبل دقائق. التحالف كان قد أكد في وقت سابق أن استهداف مطار مدني يعد عمل إرهابي يرقى إلى جريمة حرب مكتملة الأركان، توعد بالرد بحزم. ما ننتظره الآن هنا هو مزيد من المعلومات حقيقة من التحالف بشأن صاروخ كروز الذي جرى اعتراضه، وكذلك طبيعة المقذوف الذي أصاب صالة المسافرين رقم 4، إضافة إلى يعني ما ستعلنه الجهات المختصة بالتأكيد بشأن الحريق والأضرار التي تسبب فيها أو الأضرار أيضا المحتملة في صالة المسافرين. إذا نتحدث عن تعرض صالة المسافرين رقم 4 في مطار الملك خالد الدولي لاعتداء بمقذوف مجهول، التحالف أوضح في التغريدة الأخرى على لسان المتحدث الرسمي اللواء الركن تركي المالكي أن هذا الاعتداء تسبب في حريق، وما زالت الجهات تباشر الموقع حاليا للتعامل مع الحادثة. حتى اللحظة هذه المعلومات التي أعلنها التحالف بشأن الاعتداء الجديد لم تتضح بعد طبيعة المقذوف المستخدم، ولا حتى إذا ما كان هذا الحريق

0: الحالي نتحدث عن تعليق العمليات التشغيلية، وبالتالي ربما تكون العملية أخف فيما يتعلق بما يتعلق بالأضرار والإصابات الناجمة. نتحدث عن يعني في وقت لم تنتهي بعد تداعيات الهجوم السابق يوم أمس، نتحدث عن إعلان هيئة الطيران المدني كان عن يعني عدد من الوفيات والإصابات، وبالتالي في انتظار ما ستعلنه الجهات المختصة، وأيضا يعني إيضاح أكبر حول ما يتعلق بالتفاصيل، خاصة نتحدث عن لغة أخرى في بيان اليوم ولغة المتحدث الرسمي اللواء ركن تركي المالكي، تحدث عن محذوف مجهول، وبالتالي ربما ستنكشف بعض المعلومات خلال الساعات المقبلة.
1: نعم، شكرا لك بدر، وبطبيعة الحال مستمرون بمواكبة كل التطورات معك. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من جدة دكتور خالد بطرفي الأكاديمي والمحلل السياسي. دكتور خالد، مع استمرار هذه الاعتداءات بحق المملكة العربية السعودية، ما هي الخيارات التي تدرسها برأيك الرياض اليوم؟
2: الخيارات هي تفعل بالفعل، يعني الضربات المضادة على مصادر النيران وعلى مخازن الأسلحة والذخيرة وعلى منصات الإطلاق وعملية دعم الشرعية بالغطاء الجوي مستمرة منذ فترة طويلة، يعني فأتوقع ربما أن تزيد، ولكن لا أتوقع بدء جديد، لأن الرد ساري مفعول حتى الآن.
1: نعم، برأيك لماذا هذا التركيز على المرافق المدنية ولا سيما مطار الملك خالد في الرياض؟
2: يعني هذا شأن الإرهابيين، دائما يركزون على المواقع المدنية والنقاط الرخوة في النظام القائم، وخاصة ذات الرمزية العالية مثل مطار الملك خالد في العاصمة الرياض، ويحاولون إشاعة الخوف لدى كل المستخدمين من خطوط الطيران من الركاب، ولا يهمهم الضحايا المدنيين في أي حال من الأحوال. عموما في السابق كانوا يصرون على أنهم كانوا يستهدفون قواعد عسكرية ومناطق نفطية، اليوم رفعوا الغطاء وأصبحوا يقولون سنستهدف المطارات المدنية بوضوح وبدون حياة أو تردد، وهذا حقنا لأنه حصار بدل الحصار إلى آخره من الخزعبلات.
1: نعم، أتحول إلى دكتور سليم معنا في الاستوديو. دكتور سليم، اليوم هل تعتبر أن ما يحصل وهذه الاستهدافات للمملكة العربية السعودية هي منفصلة عما يحصل في المنطقة أم أنها شديدة الارتباط؟
3: يعني لا شك أن هناك ارتباط كبير، يعني بغض النظر عن تراتبية التوجيهات أو الأوامر أو، ولكن ما يحصل في اليمن، ما يحصل من اعتداءات من قبل أنصار الله الحوثي على المملكة العربية السعودية، هو يخدم ما يحصل في المنطقة، خاصة المصالح الإيرانية، بمعنى أي ضغوط يتم وضعها على الدول الخليجية إضافية ولا تكون إيران منخرطة بشكل مباشر فيها، هو يخدم، لأن هذه هي استراتيجية الإيرانية، كانت هي توزيع الكلفة على دول المنطقة، رفع الكلفة على الاقتصاد العالمي، والآن هذا يحصل من دون أن تشترك إيران بشكل مباشر، لذلك هناك رابط مباشر في المصلحة الإيرانية بغض النظر عن التبريرات أو عن كيفية القراءة في حال كان القرار الحوثي مستقلا ولا كان قرارا مرتبطا بطهران، ولكن النتيجة هي مرتبطة حكما بالمصالح الإيرانية أو بالصراع الأكبر الإيراني الأمريكي على مستوى المنطقة.
1: سيد إيلاي، عندما يقول الرئيس الأمريكي بأن السعوديون قادرون على الدفاع عن بلادهم، وعندما أيضا تلوح الخارجية الأمريكية بنوع من التدخل، ماذا يفهم من الموقف الأمريكي فيما يتعلق في هذه المسألة بالتحديد؟
4: يمكن الولايات المتحدة أن تقوم بعدد من الأشياء. هي ملتزمة تجاه الدفاع مع السعودية بما فيه عبر صواريخ كروز والطائرات القتالية والرادارات. على المدى الأقصر يمكن توفير المعلومات الاستخبارية والدعم الخاص بالتصدي للأهداف في اليمن، ولكن أيضا التصدي لإيران إذا اعتبرت أن إيران هي التي تقف خلف ذلك عبر الحوثيين. أي من هذه الردود من قبل الحكومة الأمريكية

0: من المبكر أن نحدد ما يمكن للولايات المتحدة أن تقوم به، ولكن هذا كله مطروح على الطاولة.
1: دكتور خالد، ماذا تنتظر الرياض من واشنطن فيما يتعلق بالحوثيين؟
2: لا أعرف تحديداً، أنا لست مسؤولاً، ولكن أمريكا خلال الفترة الماضية قدمت مساعدات لوجستية واستخباراتية وأمنية هامة، كما وافقت على جميع الذخائر التي طلبتها المملكة. أما التدخل المباشر فهذا أمر يرجع للبيت الأبيض، وربما يساعد أو يساهم فعلا في الضغط على الحوثي بشكل كامل.
1: إشارة أيضا إلى هذا الخبر العاجل أكسيوس عن زيلينسكي، إذا وافقت روسيا على وقف إطلاق النار في قطاع الطاقة فأن أوكرانيا ستوافق أيضا، هذا ربطا بالموقف الذي صدر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ بعض الوقت. أعود إليك دكتور سليم، اليوم عندما وذكرت بأن هناك ربما محاولة لجر السعودية إلى كل ما يحصل، هل اليوم من مصلحة المملكة العربية السعودية الانجرار مباشرة، أم أن ما تقوم به هو يحمي المصلحة العليا السعودية؟
3: يعني كان هناك دائما محاولات من المملكة العربية السعودية من أجل الوصول إلى حلول سلمية في الأزمة اليمنية، وكان هناك عدة حوارات وعدة اتفاقات طوال هذه السنوات التي مضت. الآن هناك الوضع الميداني متصاعد، وحتى الآن ما تقوم به المملكة العربية السعودية هو عمليات دفاعية، عمليات ردعية.
1: عذرا على مقاطعتك وسنعود إلى هذه الإجابة، ولكن إشارة إلى هذا الخبر العاجل أكسيوس عن زيلينسكي، إذا كان ترامب تفاوض مع بوتين فأرجو إخبارنا بموعد بدء هدنة الطاقة وسنقبلها، سنعود إلى هذا الموضوع، ولكن تفضل عذرا على مقاطعتك مجددا.
3: بالعكس، يعني هناك عمليات ردعية دفاعية واحتوائية من المملكة العربية السعودية، وهذا ما تقوم به حاليا تجاه الاعتداءات التي تتعرض لها. ولكن من الممكن في حال استمر هذا الوضع واستمرت عمليات الهجمات واستمرت وتحولت إلى عملية استنزاف أكبر، من الممكن أن تكون المملكة العربية السعودية مضطرة إلى نوع آخر من العمل الميداني أو العمل العسكري، خاصة وأن المملكة حشدت الدعم على المستوى، هناك دعم من دول مجلس التعاون الخليجي بشكل كامل، وهناك إدانات كاملة لكل هذه الاعتداءات، وهناك حلف مكة الدفاع أيضا الذي تم تفعيله بشكل سريع في الأسبوع الماضي من أجل التصدي، رغم أن التصريحات التركية والباكستانية هي في الإطار الدفاعي، ولكن هذا مهم أيضا، وأيضا التصريحات الأمريكية والتصريحات الأوروبية والأمم المتحدة. يعني المملكة العربية السعودية في موقع قوي على مستوى الشرعية الدولية، على مستوى الدعم الدولي، ولكن على المستوى الميداني هذا يتطلب بالنتائج التي تحققها، ومن الممكن أن يكون هناك تطور في العمليات الميدانية، أو من الممكن أن يكون هناك تطور في حال كان هناك دعم أمريكي مباشر. حتى الآن الموقف الأمريكي لا يقوم على انخراط عملياتي مباشر، وكما قال الدكتور خالد الانخراط الأمريكي هو في كل المجالات، يعني الدعم اللوجستي والاستخباري ومن كل المجالات من دون الانخراط الميداني العمليات المباشر، ولكن هذا من الممكن أن يحصل في المستقبل أيضا في حال تطورت الأمور في المنطقة بعد الانتخابات النصفية الأمريكية.
1: ربطا بهذا الأمر، كيف قرأت الموقف الأمريكي وماذا فهمت منه؟ أتحدث عن الموقف السياسي أكيد،
3: يعني تحديدا بموضوع
1: إمكانية الرد فيما يتعلق بكلام ترامب، وأيضا يعني فيما يتعلق بالكلام الخارجية.
3: سياق الكلام الأمريكي، سياق الكلام رئيس ترامب أمس، هو أتى ضمن يعني أسئلة وأجوبة مع الصحفيين، يعني يفهم منه أنه سنبحث الموضوع، وهو قيد البحث. أعتقد أن الموقف الأساسي الأمريكي في هذا الموضوع هو أن المملكة العربية السعودية قادرة ونحن نقدم الدعم، هناك اتفاقات مشتركة وسنحترم هذا الاتفاق، ولكن نوع من المسؤوليات والأدوار على مستوى الإقليم، هناك ثقة عند الجانب الأمريكي بالدور الذي تقوم به المملكة العربية السعودية، وهناك ربطا باستراتيجية الأمريكية الأساسية حول توزيع المسؤوليات، بمعنى أن هذه المنطقة هناك مجموعة من القضايا الشائكة، دول المنطقة الأساسية في هذه المنطقة يجب أن تقوم بالدور المتقدم، والولايات المتحدة ستقوم بالدور الداعم. وهذا ما يحصل في أوكرانيا من خلال الأسلحة الأمريكية، ولكن أوروبا هي من تدفع ثمن الأسلحة، لأن هذه مسألة أوروبية أولا. والآن ما يحصل في منطقة الخليج مع المسألة اليمنية هي مسألة خليجية بالأساس، وهي مسألة سعودية. لذلك التوجه استراتيجي أمريكي، وهو لن نتحدث عن هذه القضايا الآن، وهو توجه للمستقبل أن تكون دول الأقليم هي المنخرطة بشكل أساسي في حل القضايا القائمة.
1: سيد إيلاي، هل تعتبر بأن إيران نجحت في نوع من تفجير الوضع في المنطقة بوجه الجانب الأمريكي؟
0: لا أعتقد ذلك حتى الآن. طبعا هي تنوي أن تقوم بذلك، لا شك في هذا الموضوع، ولكن من باب الواقع لم تنجح في إقفال باب المندب، وهذا ما سيؤذي الولايات المتحدة، لأن ما نجحت فيه إيران حتى الآن هو فقط في أسواق الطاقة العالمية في رفع الأسعار، ما تسبب ب ألم ومعاناة للمستهلك الأمريكي وأثر على الولايات المتحدة والرئيس. كما أشار ضيفكم الكريم، هذا نزاع إقليمي بين الحوثيين والسعودية، الولايات المتحدة تتلافى أن تنجر إليه إلا بطريقة مقيدة، وإيران تريد أن توسعه أبعد من ذلك بعد.
1: هل ترى سيناريو تذهب فيه الولايات المتحدة الأمريكية لنوع من تدخل يتخطى الدعم في هذا الملف تحديداً؟
0: هذا غير مرجح إلا إذا حصل شيء ما. الولايات المتحدة بارعة في استخدام القوة الجوية، ربما ستقوم بقصف بعض الأهداف الحوثية، كذلك هي تستمر بجمع البيانات والمعلومات الاستخبارية، وأنا أكيد أنهم يشاركونها مع السعوديين، ولكن الرئيس أوضح أنه لا يريد أن ينجر أكثر إلى هذا النزاع. ما لم توسع إيران أفاق هذا النزاع، يبدو أن السعودية على الأرجح ستتمكن من معالجة الموضوع لوحدها مع بعض الدعم العسكري الأمريكي، لكنني لا أرى أن الولايات المتحدة ستنزل جنودا على الأرض، ربما تدعم جويا وأيضا استراتيجيا خلف الكواليس.
1: دكتور خالد، نعود إليك. كان هناك استنكارات بالجملة من الدول العربية ودول غربية، برأيك كيف يخدم أو كيف تخدم هذه الاستنكارات الموقف السعودي؟
2: نعود بالذاكرة إلى وقت وصول القوات الوطنية بدعم التحالف إلى الحديدة. وقتها كان المجتمع الدولي وخاصة القوى العظمى ضد دخول هذه القوات إلى الحديدة، واستخدمت كل وسائل الضغط الممكنة، ومنها قطع السلاح واتخاذ عقوبات على الدول المشاركة. اليوم تستفيد دول التحالف من هذا الدرس جيدا، فهي تدين الحوثي، وكل إدانة من الأمم المتحدة، من مجلس الأمن، من الاتحاد الأوروبي، من منظمات الدولية ومن القوى العظمى، هي تزيد في محاصرة الحوثي قانونيا وشرعيا، بحيث أننا أن هذا التحالف إذا وصل مرة أخرى للنقطة التي أوقف عندها وقدمت اتفاقية ستوكهولم لتمكين الحوثي من البقاء، ستكون أوراق الحوثي قد استنفذت، وأصبح في نظر العالم قوة غير مرغوب فيها، لأنها لا تهدد السعودية فقط، ولكن تهدد التجارة الدولية وسوق الطاقة الدولي، وتهدد المصالح في العالم ككل، وهي تثبت يوما بعد آخر أنها ميليشيا إرهابية.
1: نعم. دكتور سليم، سريعا جدا أيضا فيما يتعلق بهذه النقطة، عندما تكون الاستنكارات بهذا الحجم، كيف تؤثر هذه الاستنكارات على موقف جماعة أنصار الله الحوثيين؟
3: يعني كما تفضل دكتور خالد، هناك يعني هذا الإجماع يؤدي إلى تحول في الموقف السياسي وتدعيم الموقف السياسي على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي، بمعنى المحاججة الشرعية في أي مبادرة عملياتية ميدانية تصبح قائمة، بمعنى أي ما تقوم به المملكة العربية السعودية يصبح هو حق دفاعي شرعي مقابل الهجمات التي تحصل من قبل أنصار الله الحوثي.
1: نعم. إذن شكرا لك دكتور سليم زخور الباحث المختص بالقانون الدستوري والأنظمة السياسية. شكرا لك أيضا سيد إيلاي بريمر المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري الأمريكي. وشكرا لك دكتور خالد بطرفي الأكاديمي والمحلل السياسي، كنت معنا من مدينة جدة. رأس الساعة ومستمرون معكم في تغطيتنا المفتوحة، وننوه لهذا الخبر العاجل. نقل موقع أكسيوس عن الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي أن إعلان ترامب وقف إطلاق النار كان خبرا جديدا بالنسبة له، وأضاف زيلينسكي لأكسيوس أنه إذا وافقت روسيا على وقف إطلاق النار في قطاع الطاقة فإن أوكرانيا ستوافق أيضا. كما نقل الموقع عن زيلينسكي قوله إنه إذا كان ترامب تفاوض مع بوتين فإنه يرجو إخبار الجانب الأوكراني بموعد بدء هدنة الطاقة وستقوم أوكرانيا بقبولها. كلام زيلينسكي جاء بعد قليل من تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال فيها إن روسيا وأوكرانيا وافقتا على وقف إطلاق النار بشأن الطاقة، مضيفا أن الاتفاق ساري المفعول بشكل فوري. وللمزيد حول هذا الملف ينضم إلينا من كييف مراسل الجزيرة عبد العزيز مجاهد، ومعنا من موسكو مراسلة الجزيرة رانيا دريدي، ومن واشنطن ينضم إلينا مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. نبدأ معك عبد العزيز ومع هذه المواقف التي أطلقها زيلينسكي عبر أكسيوس.
4: إذن الرئيس الأوكراني فيما يبدو رنيم لم يكن على علم بهذه الهدنة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هناك مؤشرات ميدانية ربما تؤكد أن أوكرانيا لم تكن على علم بالهدنة قبل إعلانها، أبرزها ربما الاستهداف الذي تم لإحدى منشآت الطاقة هنا في العاصمة الأوكرانية كييف، والذي أدى إلى انقطاع الكهرباء وكذلك انقطاع المياه عن أحياء من العاصمة كما يقول رئيس بلديتها. إذن الآن الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي يقول إنه إذا ما التزم روسيا بهذه الهدنة فربما نلتزم نحن بها، لكن ربما على الرئيس الأمريكي أن يبلغنا متى تبدأ هذه الهدنة. للعلم الجانب الأوكراني كان قد أعلن مرارا أنه سيلتزم بهدنة إذا ما توقفت روسيا عن استهداف منشآت الطاقة، فإنه أيضا سيتوقف عن استهداف منشآت الطاقة، لكنه كان يقدم هذا الطلب كورقة يجلس بها على الطاولة قبل أن يلتقي بالوفد الأمريكي في فلوريدا، لكنه فوجئ بإعلان الجانب الأمريكي توصله إلى اتفاق مع الجانب الروسي للسماح بتصدير الديزل الروسي والنفط الروسي إلى الأسواق، ما سبب صدمة للوفد الأوكراني المفاوض الذي سافر الولايات المتحدة الأمريكية. الأوكرانيون كانوا يرون أن هذه الخطوة ربما ينبغي الإعلان عنها قبل الإعلان عن فك الحظر أو ربما السماح لروسيا بتصدير بعض نفطها إلى الأسواق، وأيضا كانوا يرغبون في أن يكون مقابل وقف استهدافهم لمنشآت النفط الروسية، أن يكون هناك وقف استهداف لمنشآت النفط الأوكرانية دون أن يتم السماح لروسيا بأن تبيع نفطها إلى الأسواق. أي أن الخطة الأوكرانية كانت تقوم على أن يتم ضرب أو استهداف منشآت الطاقة الروسية حتى تقوم روسيا باستخدام النفط والديزل في الداخل الروسي، لا أن يتم فتح الأسواق أمام النفط وأمام المنشآت البترولية الروسية. آخر المنشآت النفطية التي تم استهدافها وكان قد تم استهداف ميناء ليست ليلة أمس وإنما الليلة التي سبقتها، أعلنت وسائل الإعلام الأوكرانية وأكدت وزارة الدفاع الأوكرانية أنها استهدفت ميناء لتصدير الديزل إلى الأسواق. تقول وسائل الإعلام أن هذا الميناء الذي تم استهدافه هو الذي ربما يستخدم للإفراج عن كميات النفط التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين الروسي والأمريكي. هذا الاستهداف تم بعد ساعات قليلة من الإعلان الأمريكي عن توصله إلى اتفاق مع الجانب الأوكراني. رؤية أوكرانيا لوقف إطلاق النار وليس وقف الحرب بصورة كاملة كانت تقوم على ثلاثة ركائز. أول ركيزة هو الوقف المتبادل لاستهداف منشآت الطاقة على جبهتي هذه الحرب. البند الثاني هو التوقف عن استهداف السفن وكذلك الموانئ على البحر الأسود. أما البند الثالث فهو التوقف عن استهداف مراكز البيانات والمراكز الحيوية في كلا البلدين، وهو بند أيضا مثير للاهتمام حيث أنه ما أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو توقف عن استهداف منشآت الطاقة دون أي ذكر عن مراكز البيانات. هذه الليلة أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أنها استهدفت مركزا عملاقا لشركة ياندكس للبيانات الشركة الروسية، ما أدى إلى إخراجه تماما عن الخدمة. تواصل روسيا استهداف مراكز البيانات هنا في أوكرانيا. هذا الاستهداف المتواصل يؤدي إلى انقطاع خدمات الاتصال، خدمات الهاتف المحمول، وكذلك انقطاع عدد كبير من خدمات الطوارئ. كانت أوكرانيا تريد أن يتم تضمين هذه المراكز أيضا في اتفاق وقف إطلاق النار الذي يتم الإعلان عنه، لكن وفقا لما يقوله الرئيس زيلينسكي لأكسيوس الآن فإن أوكرانيا ربما لم تعلم مسبقا بهذا الاتفاق. الوفد الأوكراني المفاوض الذي ذهب إلى ميامي بفلوريدا أعلن أنه قبل أن يذهب من هنا، قبل أن يغادر كييف، أنه يريد أن يؤثر على سير المفاوضات بين أمريكا وروسيا، لكن يبدو أنه فوجئ بالموقف الأمريكي الذي أعلن عن توصل على هذا الاتفاق لتصدير الديزل الروسي إلى الأسواق. رنيم،
1: نعم، شكرا لك زميل عبد العزيز مجاهد، كنت معنا من كييف. ونتحول إلى موسكو مع الزميلة رانيا دريدي. إذن سمعنا الموقف الأوكراني من هذا التصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هل من موقف روسي حول ما قاله ترامب؟
5: يعني في واقع الأمر حتى هذه اللحظة الجانب الروسي الروس لم يدلوا بأي تصريحات، لم يتم التأكيد أو نفي صحة هذه المعلومات، ولكن بشكل عام انطلاقا مما صدر خلال الأيام الأخيرة سواء فيما يتعلق بالتصريحات الرسمية السياسية أو فيما يتعلق بمسألة تصدير الديزل الروسي، على ما يبدو رنيم هناك توافقات بالفعل ما بين الجانبين الروسي والأمريكي تم التوصل إليه خلال المكالمة الهاتفية الأخيرة التي جرت ما بين بوتين وترامب أول أمس. أود الإشارة فيما يتعلق على وجه التحديد بخصوصية وقف استهداف منشآت الطاقة، كانت هناك تصريحات للرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال فعاليات نادي فالداي قبل نحو أسبوع، تحدث فيها عن أنه مقترح وقف استهداف منشآت الطاقة في أوكرانيا مقابل وقف استهداف مصافي تكرير النفط في روسيا، يعني هذا المقترح، هذه المبادرة يعني تبدو له غير منطقية، هذا ما تحدث عنه بوتين بل ووصفها بالسخيفة، مشيرا إلى أن روسيا حتى وإن أوقفت أوكرانيا ضرب المصافي لا تستطيع تصدير النفط والديزل الروسي بسبب العقوبات المفروضة عليها، ولذلك فإن مثل هذه المبادرات حسب تعبيره قابلة للنقاش ويمكن الموافقة عليها إن كانت قائمة على أساس المنفعة والمصالح المتبادلة. إذن الجانب الروسي بشكل عام انطلاقا من هذه التصريحات رنيم لا يستبعد إمكانية وقف استهداف منشآت الطاقة مقابل مصالح للجانب الروسي، وهنا يمكن العودة إلى مسألة تصدير الديزل، إذ أن الجانبان اتفقا بالفعل على رفع جزئي للعقوبات المفروضة على روسيا مقابل تصدير الديزل، وبالتالي هنا يمكن القول أن هناك اتفاقات محددة قد تمت ما بين الجانبين، ما دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للإعلان عن وقف استهداف المتبادل لمنشآت الطاقة. ولكن أود التذكير مجددا وأود الإشارة إلى نقطة في غاية الأهمية، هو أنه لا بد من التفريق ما بين استهداف منشآت الطاقة واستمرار العملية العسكرية واستهداف المنشآت الحيوية واللوجستية الحساسة الأخرى في أوكرانيا، إذ أن الجانب الروسي وفي العديد من المناسبات وعلى لسان مختلف المسؤولين شدد على أن روسيا لن توقف العملية العسكرية ولن تعلن عن أي هدنة فيما يتعلق بهذه الاستهدافات حتى وإن تم إطلاق المفاوضات ما بين الجانبين. رنيم،
1: شكرا لك يا زميلة رانيا دريدي. ونتحول إلى واشنطن مع مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. إذن معك إيهاب، نعود ونستطلع الموقف الذي أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهل من تعليق ورد في الدقائق الأخيرة حول ما قاله زيلينسكي؟
6: في الحقيقة لم يصدر تعليق رنيم، لأن الأخبار كانت قبل دقائق فقط. في الحقيقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن على منصة روث سوشال، أعلن اتفاقا لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا في مجال الطاقة، وقال أن هذا الاتفاق يدخل حيز التنفيذ على الفور، وقال أنه لا يجب خرق هذا الاتفاق. لكن أيضا فوجئنا بتصريح من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لموقع أكسيوس يقول أنه لم يعلم أي شيء عن هذا الاتفاق، وأن هذا الخبر خبر يعد جديدا بالنسبة إليه، ويقول إذا كان الرئيس دونالد ترامب تفاوض مع بوتين على شيء فيجب إطلاعنا عليه وبموعد سريان وقف إطلاق النار، وإن أوكرانيا مستعدة لتنفيذ هذا الاتفاق إذا كانت روسيا وافقت بالفعل على عدم استهداف منشآت الطاقة في أوكرانيا. هذا الأمر مهم رنيم فيما يتعلق بالمصافي الديزل في روسيا تحديدا، خاصة بعد توصل الرئيس الأمريكي إلى اتفاق قبل أيام مع الرئيس الروسي بوتين، وبموجب هذا الاتفاق من المفترض أن تقوم روسيا بتصدير الديزل، مئات الألاف من الأطنان من الديزل إلى الأسواق الأمريكية والأسواق العالمية أيضا في محاولة لخفض أسعار الديزل عالميا وهنا في الولايات المتحدة، رغم وجود تشكيك من قبل محللين في الولايات المتحدة من أن روسيا قد تستطيع الإيفاء بهذه الالتزامات فيما يتعلق بكميات التصدير بالنظر إلى تضرر مصافي الديزل في روسيا، وربما هو ما حث الرئيس الأمريكي إلى السعي إلى التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في مجال الطاقة بين البلدين على أمل أن تنخفض الأسعار، خاصة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفية هنا في الولايات المتحدة، والتي بالنسبة للناخبين الأمريكيين أسعار المحروقات وارتفاع أسعار الديزل يعد ضغطا كبيرا في هذه الانتخابات، والرئيس ترامب يحاول خفض هذه الأسعار قدر الإمكان قبل يوم الاقتراع في 3 نوفمبر المقبل. لكن هذه أخبار متلاحقة بالتأكيد، هو شبه نفي بالتأكيد من الرئيس الأوكراني للتوصل إلى اتفاق، وبالتأكيد سنسمع من الإدارة الأمريكية بعد قليل أي تعقيب على تصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
1: شكرا لك مراسل الجزيرة من واشنطن إيهاب العبسي. وللمزيد حول هذه التطورات ينضم إلينا في الاستوديو إيلاي برامر، المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري الأمريكي، ومعنا من كييف دكتور فولوديمير شوماكوف الدبلوماسي الأوكراني السابق، وأيضا معنا من موسكو أندري أنتيكوف الكاتب والمحلل السياسي. أبدأ معك إذن دكتور فولوديمير، عندما يقول الرئيس الأوكراني أنه لم يكن في جو هذه التصريحات، ما هي الرسالة التي يحاول إيصالها؟ وهل من المعقول أن يكون الرئيس ترامب ذهب إلى هذا التصريح من دون الحديث مع الجانبين الأوكراني والروسي؟
7: نعم، السلام عليكم ورحمة الله، تحياتي من أوكرانيا. بصراحة استغربنا من التصريحات وتعليقات صيت ترامب. سؤال مطروح على طاولة، نعم زيلينسكي هو اليوم يعرف حول الهدنة أو حول اقتراح الهدنة، لكن هل يعرف بوتين أن هذه الهدنة؟ لأن لا توجد أي تعليقات رسمية من قبل السلطة الروسية. على كل حال سوف نرى في أقرب الوقت. كثير بالمناسبة الأسئلة، من سوف يراقب على هذه الهدنة؟ لأن روسيا تكرارا ومرارا انتهكت اتفاقيات حول الهدنة. بالمناسبة زيلينسكي تقريبا من شهر مايو يقترح بصفة عمل هدنة مفتوحة، هدنة للبحر، هدنة للطاقة، ولكن روسيا رفضت. سوف نشاهد في أقرب الوقت. ولكن جدير بالذكر بأن صيت ترامب هو اليوم من المرجح يرغب هذا الهدنة، لأن أوكرانيا إنشاءات تقرير النفط، ولكن شركة روسية لوكويل شركة نفطية، ومعروف بأن صيت ترامب يرغب الحصول على حصة الأسهام من هذه الشركة الروسية النفطية. ومن هنا الضغط على أوكرانيا حول عدم تدمير بنية تحتية للطاقة وتكرير النفط الروسية، ولكن سوف نرى في أقرب الوقت. على كل حال كما فاد زيلينسكي رئيس أوكرانيا بأن أوكرانيا مستعدة للهدنة للطاقة، ولكن قبل كما ذكرت أوكرانيا اقترحت بصفة عمل هدنة مفتوحة لروسيا.
1: نعم، نتحول إلى ضيفنا من موسكو. ماذا تفهم من كلام الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وأتحدث عن القراءة ما بين السطور وليس الموقف المعلن؟
8: أنا بصراحة قبل كل شيء أود أن أشير بأن فيما يتعلق بتصريحات لترامب حول الهدنة، يعني نحن قد سمعنا تصريحات مشابهة قبل أسبوعين تقريبا أو أسبوع واحد، ولكن في حقيقة الأمر لم تكن هناك أي تفاهمات حول الهدنة. بالنسبة لزيلينسكي، زيلينسكي دائما يصر على الهدنة، يصر على وقف إطلاق النار، يصر على يعني يشترط إجراء الانتخابات الرئاسية بالهدنة التصريحات الجديدة لمدة 60 يوما، ولكن نحن نعلم ولماذا روسيا لا توافق على هذه المقترحات. جواب بسيط جدا، يعني نحن لا نريد أن نعطي هذه الهدية لزيلينسكي لكي يتم إرسال التعزيزات العسكرية حصولا على مزيد من الأسلحة من الخارج ولكي تستأنف العمليات القتالية. إذا أردنا أن ننتهي هذه الأزمة فيجب أن نجلس أن نقدم التنازلات المتبادلة، وحقيقة الأمر بالعودة إلى يعني الهدنة أو عدم استهداف منشآت الطاقة من قبل الجانبين. أوكرانيا هي التي قامت باستهداف منشآت الطاقة الروسية، وروسيا فقط ترد على مثل هذه الخطوات الأوكرانية. فعندما تطلب أوكرانيا الهدنة فهذه التصريحات هي تصريحات غريبة جدا، بسبب أن روسيا كانت متمسكة بقواعد اللعبة الدينية في هذه المعركة، ولكن من يخرق هذه القواعد اللعبة الدينية هي كانت أوكرانيا.
1: سيد إيلاي، كان ترامب قال سابقا بأن زيلينسكي أجهض محاولات وقف هذه الحرب. بعد هذا الموقف لزيلينسكي، هل ترى ترامب يعود إلى موقف أيضا عالي السقف بوجه الرئيس الأوكراني؟
0: أنا لا أعلم، أعتقد أنه من المبكر أن نحسم من خلال هذه الجولة من المباحثات. بصورة عامة هذا النزاع كان مفاجئا، لأنه عبر التاريخ لم تكن الولايات المتحدة على علاقة طيبة مع روسيا، وأوكرانيا لطالما حظيت بدعم الولايات المتحدة، لكن الولايات المتحدة تغير موقفها الآن ربما بسبب ما يحصل في إيران. روسيا لديها القدرة على وقد أظهرت الرغبة في دعم مصالح الولايات المتحدة في النزاع مع إيران من خلال إطلاق كميات الديزل في السوق. الرؤساء الأمريكيون السابقون ربما كانوا سيعتمدون مواقف مبدئية بعدم التعامل مع روسيا لأنهم غاضبون من موقفها في أوكرانيا، وبالتالي كانوا ليرفضوا صفقة مع روسيا، ولكن ترامب يركز أكثر على الصفقة أمامه التي هي أمامه الآن. هذا مزعج لأوكرانيا، ولكن المعيار مختلف عن طريقة عمل أو آلية عمل الولايات المتحدة من قبل. إذا نحن الآن نرى الولايات المتحدة تتحرك وتعتمد سلوكيات غير مألوفة علينا، وهذا يضعنا في موقف صعب تجاه أوكرانيا، ولكننا نتفهمه. ترامب يريد تخفيض أسعار الطاقة العالمية، ومع أن المعيار يختلف عما اعتمدته الولايات المتحدة من قبل، إذا أرادت أوكرانيا حلا سيكون عليها على الأرجح أن تتفهم ما يقوم به ترامب، وأن تجد طريقة لتقديم التنازل لتخفيض أسعار الطاقة ووقف الاعتداءات على البنى التحتية الروسية.
1: سأعود إلى انعكاسات هذا الأمر على الانتخابات النصفية، ولكن دعني أعود إلى ضيفنا من كييف دكتور فولوديمير. انطلاقا مما تفضل به سيد إيلاي، إذن لماذا لا تذهب أوكرانيا نحو الاستفادة من هذه الفرصة للانتهاء من هذه الحرب؟
7: سؤال وجيه، ولكن جدير بذكر بأن ليست عند أوكرانيا مفاتيح من أبواب حرب. إن روسيا هاجمت أوكرانيا وليست أوكرانيا هاجمت روسيا. إن روسيا التي ترغب استمرار على الحرب. أنا لا أستطيع مشاطر رايدايف من موسكو بأن موسكو ترد لأوكرانيا. لا لا، بالعكس، أوكرانيا ترد اليوم لأوكرانيا لروسيا، لأن على مدار 4 سنوات روسيا تدمر بنية تحتيت للطاقة للتدفئة. دعونا نتذكر بأن في الشتاء السابق روسيا دمرت بشكل كامل تقريبا بنية تحتيت للتدفئة في كييف في عاصمة أوكرانيا، وسببت الكارثة كبيرة. وروسيا دمرت بشكل كامل بنية تحتيت لتكرير النفط في أوكرانيا، يعني كل مصافي روسيا دمرت. أوكرانيا اليوم هي ترد. ولكن بالمناسبة الملاحظة حول هذه الصفقة الديزل التي أعلن عليها السيد ترامب، لنواجه الحقيقة، أمريكا لا تحتاج إلى 300,000 طن ديزل روسية، لأن أمريكا تصدر في شهر تقريبا 6 ملايين طن من الديزل. يعني هذه الصفقة هي أكيد شعبوية، ومن المرجح السيد ترامب يرغب رفع عقوبات عن روسيا بشكل كامل. أنا لا أظن بأن السيد ترامب يستطيع أن يكون وسيطا حياديا اليوم في تصوية الحرب بين أوكرانيا وروسيا، لأن توجد عنده اليوم مصالح في تعامل مع روسيا، وخاصة حصول على حصة من الشركات النفطية الروسية. هذا المعادلة كبيرة عندما رجل أعمال أخذ زمام السلطة في أمريكا. على كل حال، كل هذه التنازلات السياسية من قبل السيد ترامب سوف يشجع روسيا استمرار هذه الحرب الدموية. سؤال مطروح على الطاولة، هل سوف تكون الهدنة للطاقة حقيقية؟ دعونا نواجه الحقيقة بأن لا توجد عند السيد ترامب الروافع أو أدوات حقيقية للضغط على بوتين لهذا الهدنة.
1: نعم، نتحول إلى السيد أندري. إذا انطلاقا مما تفضل به ضيفانا وأيضا كمراقب، ما هي الاحتمالات التي تجدها مطروحة للفترة المقبلة في ظل الواقع الحالي وهذه المواقف؟
8: نحن نتحدث عن اقتراب الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأمريكية، وتوجد هناك صفقة ما بين الرئيس الروسي والرئيس الأمريكي حول تصدير الديزل الروسي إلى الخارج. وسؤال يطرح نفسه، هل فعلا أوكرانيا مهتمة بهذه الصفقة؟ الجواب واضح للجميع، لا. فلذلك أوكرانيا تهتم ودون شك هذه الصفقة الروسية الأمريكية تساعد الجمهوريين في الانتخابات القادمة، ففي مصلحة أوكرانيا إفشال هذه الصفقة. كيف؟ عن طريق استمرار الضربات ضد المنشآت النفطية. عمليا أوكرانيا تهتم بتقوية مواقف للديمقراطيين في الولايات المتحدة الأمريكية، سواء كان في الكونغرس وثم في منصب الرئيس بعد تقريبا سنتين. فلذلك في مصلحة أوكرانيا بذل كل جهودها لإفشال هذه الصفقة، لاستمرار الضربات ضد المنشآت النفطية الروسية. فلذلك عندما يتحدث ترامب عن هذه الصفقة فيجب أن يقوم بكثير من الضغوطات على الطرف الأوكراني. يعني يمكن أن أقول شيئا بسيطا جدا، لو كان ترامب فعلا يرغب في ضغط على أوكرانيا يمكن أن يقطع أوكرانيا عن الأقمار الاصطناعية ستارلينك، وهذا شيء وحده سيؤدي إلى ربما شيء أو وضع شبه كارثي في الجبهات. فلذلك يعني في قدرة ترامب أن يقوم بذلك، ويجب أن يفهم أن أوكرانيا حاليا أو تعمل لصالح الديمقراطيين.
1: سيد إيلاي، كمحلل استراتيجي للحزب الجمهوري، إذا أردت أن تقرأ هذه التطورات الأخيرة وانعكاسات هذه التطورات على الانتخابات النصفية، ماذا ستكون الانعكاسات والارتدادات؟
0: لا أعتقد أن هذا سيؤثر كثيرا على هذه الانتخابات، وإذا أثر سيؤثر بطريقة سلبية. فالانتخاب الاقتراع قد بدأ في الولايات، 3 نوفمبر سيكون نهاية العملية الانتخابية وليس جوهرها، وبالتالي معظم الأمريكيين اتخذوا قرارهم وربما صوتوا. بالنسبة إلى روسيا، منذ الحرب العالمية الثانية كانت أكبر عدو للولايات المتحدة، إذا معظم الأمريكيين لا يريدون دعم روسيا. إذا الموضوع له علاقة برؤية رئيس ترامب للنزاع مع إيران وكيفية إنهائه أكثر من الانتخابات النصفية. فهذا قد يبدي ترامب بمثابة من يريد أن يتودد إلى روسيا، وهذا لن يدعمه في الانتخابات.
1: الجانب الأوكراني يقول الرئيس ترامب يضر بأوكرانيا، الجانب الروسي يقول الرئيس ترامب لا يفعل ما يكفي بالضغط على أوكرانيا لوقف الحرب. أين ترامب؟
0: أعتقد أنه وضع مربك فعلا. كما أسلفت عبر التاريخ، الولايات المتحدة لطالما كانت مناهضة لروسيا، ولكننا نتحدث عن وضع معقد ومركب عبر التاريخ. أوكرانيا كانت جزءا من الاتحاد السوفيتي والكتلة الشرقية التي كانت ضد الولايات المتحدة لأكثر من 4 عقود خلال الحرب الباردة. مؤخرا الرئيس ترامب قد غير من موقفه تجاه أوكرانيا، وفي النهاية تمت محاكمته بهدف العزل في عهدته الأولى، وبالتالي لم يعد راضيا عن أوكرانيا. نضيف إلى ذلك الموضوع الاستراتيجي بينه وبين أوروبا، فهو يعمل على فك ارتباط الولايات المتحدة عن أوروبا، ولا يشعر بأن الدول الأوروبية كانت حليفا يمكن الاعتماد عليه، وانتقدها لأن أنها اعتمدت على الطاقة الروسية، لا سيما بمشروعي نورد ستريم 1 و2، بما فتح الباب واسعا أمام أشياء أوكرانيا. إذن يعتبر أنها مشكلة أوروبية لا يريد التدخل فيها.
1: دكتور فولوديمير، كيف ترى ارتدادات ما يحصل وهذا التصريح للرئيس الأمريكي على العلاقة مع أوروبا التي تقف داعمة لأوكرانيا؟
7: نعم، أجدر بذكر أيضا بأن قبل سنتين سيد ترامب شخصيا اتهم دول أوروبية التي تشتري النفط والوقود الروسية بأن هذا تمويل الحرب. واليوم بالعكس سيد ترامب أعلن عن صفقة الديزل مع روسيا. هذا غريب بصفة عامة، ولكن في عين واحد جدير بذكر كما يقولون أمريكان بأن ما زال في صالح أو في صلاحية قانون من وقت بايدن الذي يمنع لأمريكا شراء الوقود والنفط الروسية. يعني بأي طريق سوف يتعامل السيد ترامب أخذا باعتبار هذا القانون من وقت سيد بايدن؟ على كل حال أكيد تصريحات سيد ترامب وفعل هذا خيانة من قبل أمريكا. جدير بذكر بأن أمريكا وروسيا ضمنت حماية أوكرانيا، ضمنت وحدة أراضي أوكرانية وفقا لمذكرة بودابشت عندما أوكرانيا نازعت ترسانات نووية وطائرة استراتيجية وصواريخ باليستية. واليوم نشاهد بأن روسيا وأمريكا بالعكس تضغط على أوكرانيا لتنازلات لاستسلام والخوارخ. من المرجح بالمناسبة في أقرب الوقت نشاهد على زيلينسكي من قبل السلطات الأمريكية حول التنازلات. من المرجح سيد ترامب هو يرغب السلام ولكن على حساب أوكرانيا، وخاصة اليوم عندما نحن نشاهد الوضع الكارثي لجيش روسي في منطقة لومان وفي خاركيف وفي زاباريجيا، تقهقر روس في منطقة لوهانسك دونباس، وأكيد مساعدة لروسيا، أكيد شراء الديزل من روسيا، هذا الأمر غير مقبول، خيانة، أكيد هذا الخيانة.
1: سيد أندري من موسكو، ضيفنا من موسكو، عندما يتحدث ضيفنا من كييف عن أن هناك نوع من تنسيق روسي أمريكي ضد أوكرانيا، وكنت ذكرت منذ بعض الوقت بأن ترامب لا يقوم بما يكفي للضغط على أوكرانيا، إذن ماذا يفهم المشاهد؟ هل أن ترامب يتفق مع روسيا ضد أوكرانيا أم أنه لا يفعل ما يكفي للضغط على أوكرانيا؟
8: أنا أود أن أذكر أن ترامب لا يزال يقدم بشكل غير المباشر، ولكن يقدم الأسلحة لأوكرانيا، يقدم الأسلحة للدول الأوروبية، يبيع الأسلحة للدول الأوروبية والتي تسلم هذه الأسلحة لأوكرانيا. أوكرانيا تحصل على المعلومات الاستخباراتية وسور الأقمار الاصطناعية وغيرها من المساعدات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، فلذلك لا أحد في الولايات المتحدة الأمريكية يقوم بأي خطوة واحدة على حساب أوكرانيا. يعني
1: ولكن هذا القرار وهذا الاتفاق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أليس جرعة أكسجين لروسيا؟
8: لا، بسبب أن حتى قبل هذا الاتفاق روسيا كانت تصدر النفط وغيرها من المخروقات إلى الخارج. طبعا كان هناك قيود، كان هناك مشاكل، كان هناك العقوبات، ولكن عمليا تصدير النفط لم يتوقف أبدا، وكان هناك كثير من المستهلكين في العالم الذين اشتروا هذا النفط الروسي. هذه المرة نحن نتحدث عن تصدير الديزل، وهذا الصفقة بين بوتين وترامب يعكس فقط التفاهم الثنائي، أي أن طرفان يستفيدان من هذه الصفقة. ترامب يستفيد سياسيا، روسيا كذلك تستفيد سياسيا واقتصاديا. فلذلك نحن ربما، أنا لا أستبعد بأن نحن نتحدث عن صفقة مؤقتة، خاصة أن نحن نعلم أن سابقا مع بدء الحرب في الشرق الأوسط وزارة المالية الأمريكية كذلك أعطت الترخيص لشركات الروسية أن تصدر النفط والمخروقات بشكل عام للخارج، ولكن ثم يعني توقفت هذا الترخيص. ربما قد يحصل شيء مشابه هذه المرة، ستجري هناك الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأمريكية، وستعد الولايات المتحدة الأمريكية العقوبات على النفط الروسي والديزل الروسي وإلى ما هنالك.
1: نعم، أعود إليك سيد إيلاي. نظرا إلى تحليلات التي قرأناها حول أن هذه الكميات لن تؤثر على سعر الديزل وبالتالي قد لا تؤثر على الانتخابات النصفية وهو ما ذكرته منذ بعض الوقت، هل تعتبر أن سلبيات هذا القرار لترامب هي أكثر من إيجابياته نظرا لتأثيره على علاقته مع أوروبا ومع أوكرانيا وإلى ما شابه؟
9: طبعا الوضع معقد جدا، فكما تفضلت
0: ليس هناك ما يكفي من كميات الديزل من أجل أن يؤثر على سعر الديزل العالمي، وطبعا هذا لن يؤثر على أي جانب من الانتخابات النصفية الأمريكية، وبالتالي هذا خارج النقاش. فعل ترامب ذلك بصورة أساسية بسبب الوضع في أوكرانيا، يحاول أن يعزل إيران من خلال إثباته لها أنه يمكنه أن يحرمها من داعميها الاستراتيجيين، وبدأ ذلك منذ أسبوعين حين كان الرئيس الصيني في زيارة إلى العاصمة واشنطن، وبدلا من أن يساعد إيران قال الرئيس الصيني أو لازم الصمت. هذه المرة روسيا تأتي وتقول سوف تصدر الديزل للأسواق العالمية، هذه رسالة إلى إيران أكثر من أي شيء آخر. تأثير ذلك سلبي على أوكرانيا طبعا، وهو خبر سيء لأوكرانيا، ولكن الرئيس ترامب لا يفعل ذلك بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا بل بسبب حربه مع إيران.
1: شكرا لك السيد إيلاي برامر المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري الأمريكي، كنت معنا في الاستوديو. وشكرا لك دكتور فولوديمير شوماكوف الدبلوماسي الأوكراني السابق، كنت معنا من كييف. والشكر موصول لضيفنا من موسكو السيد أندري أونتيكوف الكاتب والمحلل السياسي. وإلى السعودية والتطورات في اليمن، فقد أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية وفاة 12 شخصاً وإصابة نحو 300 جراء اعتداء استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض أمس السبت. كما أعلن المتحدث باسم التحالف التركي المالكي أن اعتداءً بمقذوف مجهول وقع على صالة المسافرين رقم 4 في المطار، وأضاف أن الدفاع الجوي اعترض ودمر صاروخ كروز في محيط مطار الملك خالد الدولي. وللوقوف على المزيد من التفاصيل فيما يتعلق بهذا الملف ينضم إلينا من الرياض مراسل الجزيرة بدر ربيعان. إذا بدر، ما هي آخر المعطيات التي توفرت لديك حول هذه الأحداث؟
10: نعم رليم، آخر التطورات هنا في الرياض هو إعلان حقيقة مهم من التحالف، كان اعتراض الدفاع الجوي وتدمير صاروخ طواف ما يعرف باسم صاروخ كروز في محيط مطار الملك خالد الدولي. هذا التطور الجديد بالإضافة إلى الإعلان في نفس الوقت عن تعرض صالة المسافرين رقم 4 في المطار نفسه عن تعرضها لاعتداء بمقذوف مجهول تسبب في اندلاع حريق، وما تزال الجهات المختصة تتعامل مع الحادث. نتحدث هنا عن تطورين متقاربين في نفس التوقيت وفي المكان، هناك مقذوف أصاب إحدى صالات المسافرين وتسبب في حريق، وفي المقابل هناك يعني صاروخ كروز. أعلن التحالف أن الدفاع الجوي تمكن من اعتراض وتدميره في محيط المطار. حتى الآن لم يوضح التحالف ما إذا كان هناك ارتباط بين الحادثين وفي التوقيت، أو أن الأمر يتعلق في اعتداءين منفصلين في التوقيت. نعم، من المهم أيضا التوقف عند يعني وصف مقذوف مجهول الذي صدر في بيان المتحدث دون أن يحدد طبيعته. هذه صيغة حقيقة تختلف عن ما اعتدنا عليه في كثير من البيانات التحالف السابقة التي كانت تتحدث بشكل واضح عن اعتراض صواريخ باليستية أو طائرات مسيرة. هذه المرة لم تتضح بعد طبيعة المقذوف الذي أصاب الصالة، ولا حتى الجهة التي أطلقتها، وما إذا كان هناك ارتباط بينه وبين صاروخ كروز الذي جرى اعتراضه لاحقا. التحالف تحدث عن اندلاع حريق نتيجة الاعتداء وعن مباشرة الجهات المختصة للموقع، لكن حتى الآن لا يوجد تفاصيل إضافية بشأن حجم الحريق أو الأضرار التي لحقت بصالة المسافرين، أو إذا كان هناك إصابات بين العاملين في المطار. نتحدث عن تعليق في هذه منذ أمس عن تعليق العمليات التشغيلية في المطار، وهذا القرار ما يزال ساري وفق لهيئة الطيران المدني، ننتظر ما قد تعلنه الهيئة في هذا الجانب خلال الساعات المقبلة. هذه التطورات حقيقة يعني تأتي بينما لا تزال تداعيات الاعتداء السابق على مطار الملك خالد الدولي مستمرة. الهيئة العامة للطيران كانت قد أعلنت وفاة 12 شخص وإصابة 309، بعضهم في حالات حرجة، من بين الضحايا مواطنون سعوديون أيضا ومقيمون، وعدد من المسافرين من جنسيات مختلفة الذين كانوا متواجدين في المبنى الذي تعرض للاعتداء. نتحدث عن مرفق مدني يستقبل مسافرين من كافة أنحاء العالم. إذن المطار يتعرض الآن لاعتداء جديد، بينما لا تزال هناك متابعة لأوضاع المصابين والأضرار الناتجة عن الاعتداء السابق. التحالف كان قد يعني اتخذ موقف شديد اللهجة في بيان الذي يعني تناول الاعتداء السابق، وصف المتحدث الرسمي للتحالف بأنه عمل إرهابي يرقى إلى جريمة حرب مكتملة الأركان. أكد أن قيادة القوات المشتركة سترد على هذه الاعتداءات بحزم وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.
1: شكرا لك مراسل الجزيرة من الرياض بدر ربيعان. في اليمن قالت القوات الحكومية أنها شنت 8 غارات على مواقع لجماعة الحوثيين في محيط مدينة تعز، في حين أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين بتعرض مطار صنعاء لقصف جوي. وللمزيد حول هذه التطورات ينضم إلينا من تعز مراسل الجزيرة ياسر حسن، ومعنا من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي. نبدأ معك ياسر ومع آخر التطورات من تعز، تفضل.
11: نعم رنيم، ما زالت الاشتباكات مستمرة في تعز في كل الجبهات. القوات الحكومية أعلنت اليوم عن إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين في منطقة الأقروض، كذلك أعلنت عن 8 غارات جوية شنت على مواقع وآليات للحوثيين في غرب تعز وأيضا في جنوب غرب تعز، منها عدة غارات استهدفت منطقة ميلات والمزارع وكذلك أطراف منطقة الصياحي غربية تعز، بالإضافة إلى غارة استهدفت تعزيزات للحوثيين في شارع 60 شمالية المدينة، وغارتان استهدفتا مناطق شرق المدينة وهي تباب سوفتل والسلال. دمرت كما قالت القوات الحكومية آليات ومعدات حربية للحوثيين، وهي امتداد لما حصل مساء أمس من اشتباكات عنيفة في تلك الجبهة، حيث قالت القوات الحكومية إن الحوثيين حاولوا مساء أمس التقدم في تلك الجبهات لكن تم صد ذلك الهجوم. في مأرب، بالذهاب إلى مأرب، تحدثت القوات الحكومية قبل قليل عن استهداف الحوثيين أو استهداف القوات الحكومية للحوثيين بالمدفعية والطائرات المسيرة، خاصة القوات التابعة للمنطقة العسكرية الثالثة التابعة للقوات الحكومية استهدفت بالمدفعية الحوثيين في جنوبية مأرب وكذلك جنوب غرب مأرب بالمدفعية وكذلك بالطائرات المسيرة. رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش اليمني صغير عزيز اجتمع في مأرب مع المقاومة الشعبية ومع قيادات عسكرية، وأكد على مواصلة ما يتعلق بمعركة فجر اليمن، وأيضا أكد ضرورة التكامل والتعاون حتى تحقق هذه المعركة أهدافها، وأكد قادة المقاومة الشعبية مساندتهم للجيش في كل أعماله وأيضا مساندة الجيش في كل ما يتعلق بهذه المعركة حتى تحقق كامل أهدافها. رئيس الوزراء شايع الزنداني أكد في اجتماع له اليوم، اجتماع الحكومة اليوم في عدن، أكد رئيس الوزراء شايع الزنداني على أهمية هذه المعركة وأنها معركة مصيرية لليمن بشكل عام، وأنه لابد لهذه المعركة وهي معركة فجر اليمن أن تحقق أهدافها وأن تسيطر على كامل الأراضي اليمنية بما في ذلك العاصمة صنعاء. استمع مجلس الوزراء إلى إحاطة من قبل وزير الدفاع فيما يتعلق بكامل الجبهات خاصة ما يتعلق بتعز وكذلك الساحل الغربي، وأكدت الحكومة على أهمية ما قام به الجيش في الساحل الغربي وتأمين باب المندب وكذلك المناطق المجاورة لباب المندب. هنا في تعز وجه محافظ المحافظة نبيل شمسان نداء استغاثة للحكومة، لمجلس التعاون الخليجي، للدول الداعمة، للعالم بشكل عام لفتح حصار تعز، وقال إن هناك قرابة 6 ملايين محاصرون في تعز بفعل ما يقوم به الحوثيون في محيط المدينة وكذلك في كل مناطق تعز.
1: شكرا لك مراسل الجزيرة من تعز ياسر حسن. ونتحول إلى صنعاء مع مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي وآخر التفاصيل والتطورات من صنعاء، تفضل نبيل.
12: نعم رنيم، كانت وسائل إعلام رسمية قد أعلنت بأن غارات جوية استهدفت مطار العاصمة اليمنية صنعاء بالتزامن أيضا مع الإعلان عن غارة جوية قالت أيضا بأنها سعودية واستهدفت حي شعوب هنا في العاصمة اليمنية صنعاء. وأكدت وزارة الصحة التابعة لسلطات صنعاء بأن 7 ضحايا من المدنيين سقطوا جراء هذه الغارة التي استهدفت هذا الحي، فضلا عن تضرر العديد من المنازل جراء هذا الاستهداف. في ذات السياق كانت أيضا قد أعلنت ذات الوسائل عن غارتين على منطقة نهم وهي تابعة أيضا للعاصمة اليمنية صنعاء، وأعلنت عن 7 غارات جوية استهدفت منطقة حرب سفيان في محافظة عمران شمال العاصمة اليمنية صنعاء، فضلا عن عدة غارات وقصف صاروخي في محافظة صعدة ومنطقة الصفراء ومدينة صعدة على الحدود مع المملكة العربية السعودية، وأيضا غارات استهدفت محافظة تعز وبالتحديد منطقة الوازعية ب3 غارات بالإضافة إلى غارتين في منطقة سوفيتل أو حي السوفيتل في مديرية الصالة بمحافظة تعز. وأعلنت أيضا القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء بأنها ستواصل من عملية استهداف التحشيدات التابعة لقوات حكومة عدن في مختلف جبهات القتال، وأكدت أيضا بأنها ستواصل من استهداف العمق السعودي القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء، مؤكدة بأن الأجواء السعودية لا زالت مسرحا لعملياتهم العسكرية باستثناء أجواء مكة والمدينة المنورة. وكانت قد شنت خلال هذا الأسبوع حسب إعلان الناطق العسكري نحو 5 مرات استهداف لمطار خالد الدولي في الرياض، بالإضافة إلى 2 أو 3 مرات لمطار أبها، وأيضا مرة لمطار نجران من الاستهداف بالصواريخ البالستية والطائرة المسيرة وأيضا الصواريخ المجنحة، فضلا عن استهدافها لقاعدة خميس مشيط الجوية. وكذلك كان هناك استهدافين لمصفات أرامكو في الرياض، بالإضافة إلى استهداف في خريص لمرة واحدة لمصفات أرامكو أيضا، وفي رابغ أيضا لمرة واحدة خلال أسبوع. والآن كان الناطق العسكري أكد بأنهم سيعلنون عن عمليات عسكرية وصفها بالنوعية والواسعة باتجاه العمق السعودي، وأيضا باتجاه استهداف التحشيدات التابعة لقوات حكومة عدن في مناطق الوازعية وباب المندب وغيرها من المناطق. نعم. حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة وحسب قوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء التي أكدت بأن معادلة التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار والمطار بالمطار سوف تستمر. نعم رنيم،
1: شكرا لك مراسل الجزيرة من صنعاء نبيل اليوسفي. وإلى غزة، حيث أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد طفل بنيران قوات الاحتلال في مخيم جباليا شمالي القطاع. وللمزيد ينضم إلينا من مدينة غزة مراسل الجزيرة شادي شمية. إذن شادي، آخر التطورات من غزة معك، تفضل.
13: شكرا رنيم. وبالفعل الغارات الإسرائيلية لا زالت مستمرة والاستهدافات لم تتوقف على قطاع غزة. في هذا اليوم أعلنت مصادر طبية عن استشهاد طفل متأثر بإصابته نتيجة إطلاق النار على مخيم جباليا شمالي قطاع غزة قبل أيام، وأسفر ذلك عن إصابة عدد من الفلسطينيين. لكن وزارة الصحة اليوم أعلنت عن استشهاد طفل متأثر بجراحه نتيجة إصابته بجروح خطيرة، بالإضافة إلى إصابة عدد من المواطنين في قصف إسرائيل متواصل على المناطق الشرقية من مدينة غزة، أحياء الشجاعية والزيتون والتفاح. هذه المناطق التي شهدت أيضا عملية تقديم للخط الأصفر وتقديم المكعبات الصفراء، حينما تقدمت قوات الاحتلال في تلك المنطقة شهدت عملية قصف مدفعي وإطلاق نار من المسيرات الإسرائيلية. وصباح هذا اليوم شهدت المنطقة عملية نزوح لكثير من العائلات الفلسطينية التي خرجت في ظروف إنسانية قاسية ولم تجد مراكز إيواء في ظل سيطرة إسرائيل على مساحة تزيد عن 70% من مساحة قطاع غزة. وتكدس السكان النازحون هنا في المناطق الغربية من قطاع غزة في ظل ظروف إنسانية ومعيشية صعبة لازالت متواصلة في ظل القيود الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة ومنع دخول مقومات الإغاثة إلى سكان قطاع غزة، بالإضافة إلى إصابة عدد من الفلسطينيين أيضا في إطلاق نار على المناطق الشرقية من مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، حيث أصيب 6 فلسطينيين بينهم سيدة فلسطينية وصلوا إلى مجمع نصر الطبي في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. إطلاق النار لم يتوقف منذ ساعات الصباح، والقصف المدفعي متواصل على المناطق التي تسيطر عليها قوات الاحتلال، وهي تسعى الآن إلى توسيع هذه المنطقة أكثر من ذلك من خلال تقديم هذه المكعبات الصفراء كما حدث صباح هذا اليوم في منطقة الشجاعية. ويحدث الآن أيضا في شمال قطاع غزة في بيت لاهيا وجباليا قوات الاحتلال تسعى للسيطرة أكثر عن أكثر من 60% أو 70% من مساحة قطاع غزة في ظل حركة نزوح كبيرة للعائلات الفلسطينية التي تخرج ولم تعرف وجهتها في ظل عدم توفر مراكز إيواء أو مساحات لإقامة مخيمات للفلسطينيين أو إقامة خيام تنصبها العائلات الفلسطينية في ظل تكدس العائلات الفلسطينية في المناطق الشرقية من قطاع غزة. المسيرات بكل أنواعها رنين تحلق بشكل مكثف في أجواء قطاع غزة وعموم القطاع وتحديدا في مدينة غزة، وهذا يبعث بمزيد من القلق والخوف لدى الفلسطينيين من استمرار الغارات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة. وكما شهدنا أمس من غارات مكثفة دمرت عديد من المنازل الفلسطينية في مدينة غزة، تحديدا في حي الرمال والشجاعية دمرت غارات إسرائيلية 3 منازل فلسطينية، وفي منطقة لتوام شمال قطاع غزة وفي منطقة الزوايدة أيضا وسط القطاع أكثر من 7 أو 8 منازل دمرتها الغارات الإسرائيلية في تلك المناطق، وهي تحدث أيضا دمار كبير في المنازل المجاورة وتدمر عدد كبير.

0: لك شادي شامية، كنت معنا من مدينة غزة. ومنذ نحو أسبوع تشهد المناطق الشرقية لقطاع غزة ولا سيما شرقي حيي التفاح والشجاعية في مدينة غزة تشهد عمليات نسف ليلية وأطلاق نار وقصفا مدفعيا مكثفا، إلى جانب تحركات لآليات عسكرية بمحاذاة الخط الأصفر. التفاصيل على الخريطة التفاعلية مع الزميل صهيب العصا. إليك صهيب.
1: رنيم، بالفعل نحن نتحدث عن محاولة إسرائيلية واضحة معلنة بطبيعة الحال لمحاولة زيادة نسبة السيطرة في قطاع غزة، خلافا لما هو متفق عليه بخطة ترامب لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. إذا ما ذهبنا مباشرة للخريطة التي نتحدث عنها، القوات الإسرائيلية تسيطر الآن، أو كانت من المفروض أنها تسيطر على حوالي 53% في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، ولكن هذه المسافة أو المساحة ازدادت إلى نحو 63% بحسب التحركات الإسرائيلية وبحسب الإعلان. قائد فرقة غزة في جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن بأن الجيش الإسرائيلي يسيطر الآن على مساحة تتجاوز 63% من مساحة القطاع. بنيامين نتنياهو كان قد أعلن خلال الشهور القليلة الماضية بأن هناك هدف بأن تصل هذه المساحة إلى حوالي 70% من مساحة سيطرة 70% من مساحة قطاع غزة أن تسيطر قوات الاحتلال عليها، وهذه المساحة تتوسع بشكل واضح في المناطق الجنوبية، منطقة خان يونس وشرق خان يونس، كما نلاحظ منطقة رفح بشكل كامل بحيث تقطع الحدود بين قطاع غزة ومصر. ولكن اللافت للنظر أنه خلال الفترة الماضية، الأسابيع القليلة الماضية، بدأت التحركات تتزايد في المنطقة الشمالية من قطاع غزة، تحديدا في منطقة غزة وشمال غزة، وتحديدا أكثر في منطقة شرق مدينة غزة كما يظهر في هذه الخريطة التي تظهر لنا المناطق الشمالية من قطاع غزة، حيث يمكننا رؤية مثلا منطقة مثل بيت حنون أصبحت، طبعا هي منطقة مدمرة بالكامل، أصبحت داخل السيطرة الإسرائيلية، ولكن التوسع الآن يزداد في محورين أساسيين، بالإضافة للنقاط التي تحدث فيها شادي شامية عن قصف مكثف في المناطق الشمالية من قطاع غزة مثل التوام والرمال في المنطقة الشرقية، أو التوام في المنطقة الشمالية المنطقة الغربية، أو التوام في المنطقة الشمالية الغربية. الملاحظ خلال الفترة الماضية أن هناك محاولة للتوسع بمحاذاة شارع صلاح الدين، محور صلاح الدين الذي يربط بين شمال قطاع غزة وجنوبه، ويمر من وسط القطاع تقريبا بهذا الشكل بمحاذاة الخط الأصفر، بمعنى أن شارع صلاح الدين كان هو المرجع للتحركات الإسرائيلية. شرق شارع صلاح الدين في بعض المناطق كانت منطقة السيطرة، غرب شارع صلاح الدين منطقة خارج سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي، لكن التحرك الآن بات واضحا في منطقتين أساسيتين، منطقة التفاح ومنطقة الشجاعية، هاتان منطقتان حساستان. لماذا؟ لأننا نتحدث عن منطقتين مرتبطتين بشكل واضح بوسط مدينة غزة، البلدة القديمة. التفاح في المنطقة الشمالية الشرقية لمدينة غزة القديمة، والشجاعية في المنطقة الشرقية مباشرة لمدينة غزة، بمعنى أن الذي يحدث الآن هناك محاولات من قوات الاحتلال الإسرائيلي لإزاحة الخط الأصفر والمكعبات الصفراء في التفاح والشجاعية والضغط على السكان في هذه المنطقة. صحيح أننا نتحدث عن نسب بسيطة شيئا فشيئا، ولكن هذه النسبة من 53% كانت وفق اتفاق وقف إطلاق النار، اليوم وصلت إلى 63%، أي أننا نتحدث عن زيادة 10% خلال عام من وقف إطلاق النار، وهذه المساحة على ما يبدو أنها في زيادة. هذا يضغط على السكان وخيام النازحين في منطقة الشرقية تحديدا من مدينة غزة. رنيم،
0: شكرا لك صهيب العصا على هذا العرض. وللمزيد حول هذا الملف ينضم إلينا في الاستوديو العميد الياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بك عميد. بداية، ذكر الزميل صهيب طريقة والاتجاه الذي يذهب إليه الجيش الإسرائيلي في التوسع، لكن كيف يحصل هذا التوسع؟
2: رنيم، هذا التوسع التكتيكي يخدم استراتيجية أكبر. يعني دائما الإسرائيلي والعقل الأمني يتحدث عن ثلاثة أبعاد مهمة: الجغرافيا، الطبوغرافيا، والديموغرافيا. اليوم كان يسيطر على الجغرافيا والطبوغرافيا بوجود الديموغرافيا، اليوم يعتمد مبدأ مختلف، التدمير للإيكو سيستم وحتى ضرب الديموغرافيا من هنا هذا العدد الهائل منذ وقف اطلاق النار 1450 شهيد من غزة.

0: هذا الأمر بالنسبة لغزة يعود للعام 1971 عندما كان إريال شارون قائد المنطقة الجنوبية واعتمد استراتيجية الأصابع الخمسة، يعني تقطيع القطاع إلى خمسة ولكن عرضيا مع طرقات قادرة على استيعاب الآليات العسكرية خاصة الدبابة ميركافا. اثنين، دمر الكثير من المنازل في ذلك الوقت، ما يقارب 6000 منزل في مخيم الشاطئ ومخيم رفح. فإذن اليوم الأمر نفسه ولكن بطريقة مختلفة. اليوم هي عملية السيطرة على الأرض، ضرب الديموغرافيا، وبالتالي التدمير الكامل والشامل. لماذا؟ هذا ما يسمى بالإيكو سيستم تعتمده في لبنان، اعتمدته في جنوب لبنان. يعني عدم قدرة السكان في حال تم الاتفاق سياسيا إلى العودة، وبالتالي هناك بنى تحتية قادرة على استيعاب هذا السكان. هذا ما يسمى بالإيكو سيستم. فإذا اليوم نحن أمام مرحلة جديدة. اليوم بين 53% 63% هناك الخط البرتقالي تحدث عنه، نذهب إلى 70%. ما المقصود 70%؟ 70% تقريبا يبقى من قطاع غزة 120 كيلومتر مربع على مليونين نسمة، نصل إلى 17,000 نسمة بالكيلومتر المربع مما تبقى. ولكن أيضا 120 كيلومتر مربع من المساحة ليست أصلا كلها قابلة للسكن. فإذا تأمل هذه المأساة في ظل حصار على الأمور الإنسانية، على الطبابة، على الأكل، على الشرب، على المياه، وحتى على التجارة، وحتى على الاتصالات رنين.
1: قبل الحديث عن التداعيات على المستقبل، أود استفسار نقطة منك عميد. اليوم هل يمكن الحديث عن قضم تدريجي تعتمده إسرائيل باستراتيجيتها العسكرية أينما كان؟
0: بالطبع، ولكن غزة تختلف عن لبنان. لبنان الحجم والمساحة كبيرة جدا، هي تبقى في مكان في لبنان، النقاط الخمسة والمنطقة الصفراء، ولكنها تسيطر بالنار على كل الأماكن القادرة للوصول إليها، وهي دمرت. اليوم في قطاع غزة هي تحاول الحصر واستعمال ما يسمى استراتيجية الأناكوندا. يعني الأناكوندا تمسك فريستها وتضغط قليلا، يعني كلما سمح لهم الوقت أن يتمددوا يتمددوا. وبالتالي نحن نعرف أن رفح ليست موجودة، خان يونس مطوقة، المنطقة ككل. يعني هذه الحالة هي حالة إنسانية عسكرية أمنية. التقدم في الشجاعية لشجاعية رمزية معينة، أولا ما حدث من اشتباكات مهمة جدا مع جيش الاحتلال. اثنين، تل المنطار بارتفاع 90 متر يطل على كل هذه المنطقة، وبالتالي عملية الضغط على مدينة غزة. يبدو مع الوقت أن الهدف الأساسي مركز الثقل مدينة غزة، التطويق من الشمال ومن الشرق.
1: سريعا جدا عميد، بالسياسة كل شيء متاح، ولكن بالعقل العسكري هذا التدمير بالعقل العسكري كم يعطي العسكر من وقت للمستقبل؟
0: يعطي الوقت، هي عملية الإنذار المبكر. المساحة لها علاقة بالأمن، لها علاقة بالوقت، ولكن هذه لعبة ديليما كما يقال، أو يعني بارادوكس. يعني كلما تقدمت داخل، كلما استلزمت المزيد من العسكر والعتاد، وكلما استلزمت المزيد من العسكر والعتاد المخاطر أكبر، وبالتالي استنزاف القدرات العسكرية، وهذا ما يحصل في جيش الاحتلال.
1: شكرا لك العميد ليسحنا الخبير العسكري والاستراتيجي. في ضفة الغربية، أفاد الهلال الأحمر بإصابة فلسطيني في اعتداء مستوطنين على قاطفي الزيتون في بلدة بيتا جنوب نابلس. وللمزيد ينضم إلينا من رام الله مراسل الجزيرة منتصر نصار. إذن منتصر، تستمر هذه الاعتداءات بحق الفلسطينيين، ما هي آخر فصولها؟
2: هي هجمات واعتداءات متواصلة من قبل المستوطنين نفذت في مناطق متفرقة من الضفة الغربية هذا اليوم. الأبرز والأهم اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لبلدة المغير شمال شرق رام الله، بعد أن اقتحم مستوطنون منطقة السهل الشرقي هناك، حيث اندلعت مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي. خلالها اعتدت قوات الاحتلال على سيدتين، ظهر في أحد مقاطع الفيديو الموثقة من هناك قيام جندي إسرائيلي بركل سيدة، إضافة إلى بإطلاق قنبلة غاز باتجاه سيدة أخرى. نتحدث أيضا عن هجمات نفذها مستوطنون هذا اليوم في منطقة عين يبرود وفي قريوت وفي بيتا جنوب نابلس. كان هناك إصابة لفلسطيني جراء اعتداء المستوطنين عليه بالضرب، إضافة أيضا إلى مداهمات واقتحامات متفرقة في مناطق عديدة بالضفة الغربية خلالها قوات الاحتلال الإسرائيلي دهمت منازل واعتقلت عدد من الفلسطينيين. فيما يتعلق بموضوع الأضرار المتعلقة بالموسم الزراعي في مناطق الضفة الغربية، آخر الإحصائيات الواردة من وزارة الزراعة الفلسطينية تتحدث عن تدمير ما يقارب 98 ألف شجرة زيتون منذ 7 أكتوبر 2023 خلال على الأقل 3 سنوات الماضية. نتحدث أيضا في الخسائر عن حوالي 66 مليون دولار، هذا فقط خسائر موسم الزيتون خلال 3 سنوات الماضية، فيما بلغ مجمل الخسائر في القطاع الزراعي الفلسطيني خلال 3 سنوات الماضية حوالي 128 مليون دولار. وهذا بالتأكيد هذه الأرقام المرتفعة تدلل على جانبين، الأول هو بالفعل عدم تمكن الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم نتيجة هجمات المستوطنين واقتحامات قوات الاحتلال المتواصلة وعرقلة وصول هؤلاء المزارعين إلى أراضيهم، إضافة أيضا إلى اعتماد المزارع الفلسطيني بشكل أساسي في موسم الزيتون على الزيت وبيعه وتصديره أيضا قبل هذه الحرب، وبالتالي التداعيات والتأثيرات كبيرة جدا على الفلسطينيين، ذلك لأن الفلسطينيين يصفون الموسم هذا العام بأنه الأكثر عنفا والأكثر من حيث الاعتداءات التي ينفذها المستوطنين بحق الفلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، إضافة إلى ما يتعرض له المزارع الفلسطيني من عمليات الهجمات والاقتحامات. أيضا قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية تشدد من إجراءاتها عبر الحواجز والبوابات في مناطق متفرقة من قلقيلية شمال الضفة الغربية. قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت البوابات الحديدية المؤدية إلى أراضي الفلسطينيين، وبالتالي هذا حالة دون وصولهم إلى أراضيهم. إليك رنيم.
1: شكرا لك مراسل الجزيرة منتصر نصار، كنت معنا من رام الله. إذن هذه التغطية مستمرة على رأس الساعة لمختلف الملفات، إلى اللقاء.
3: هنا. هذا هو المشهد، هنا سنحاول أن نتقدم قليلا.
4: الأحداث لا تنتظر.
5: الغارات التي لا تتوقف يمكن أن نرصدها ونرصد الغارات فيها بالعين المجردة.
4: من بين الدخان نلتقط الحقيقة.
6: منطقة اسقاط البلاط كيفما وليت وجهك فيها ترصدين مشاهد الدمار.
4: ذاك ما تروى.
7: غارة استهدفت منطقة في ضاحية بيروت الجنوبية دون إمدار.
4: بل كما تحدث.
8: ولكن ما زالت غالبية الأهالي في بعلبك تأبى النزوح.
4: نحن في المشهد.
9: هذه الليلة كانت في الحقيقة ليلة المعارك ضد القوات المتوغلة.
4: نقترب، ننقل، نوثق.
10: تحدث حزب الله عن اشتباكات وقعت من النقطة صفر مع قوات إسرائيلية قرب شمع والبياضة.
11: ليس غريبا في كييف أن تسمع أصوات الصواريخ الروسية فجأة، لكن الغرابة تكمن في حجم وكثافة هذه الهجمات من جهة، والفترات الزمنية التي باتت تفصل بينها من جهة أخرى. تفوق صاروخي روسي وغلبة عددية على الجبهات، تقابلها وعود من جانب حلفاء أوكرانيا باستمرار الدعم.

تعلن جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي عن حفل تكريم الفائزين في دورتها 12، وذلك يوم 24 من نوفمبر 2026. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع الجائزة الرسمي www.hta.qa.

في غزة والسودان تعيش العائلات في النزوح والجوع. معاً نصل بالمساعدات الإغاثية إلى من ينتظرها. تبرع الآن

0: مستمرون معكم مشاهدينا في هذه التغطية للتطورات في اليمن والمنطقة وللتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة. وفي آخر المستجدات، أعلن المتحدث باسم التحالف تركي المالكي اعتراض وتدمير صاروخ كروز في محيط مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض، وأن اعتداء بمقذوف مجهول وقع على صالة مسافرين بالمطار. في اليمن، قالت القوات الحكومية أنها شنت 8 غارات على مواقع لجماعة الحوثيين في محيط مدينة تعز، وفي حين أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين بتعرض مطار صنعاء لقصف جوي. وفي تداعيات أزمة الطاقة العالمية الناتجة عن التوتر في مضيق هرمز، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن سريان وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا في قطاع الطاقة. من جهته، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إنه إذا وافقت روسيا على وقف إطلاق النار في قطاع الطاقة فإن أوكرانيا ستوافق أيضا. في واشنطن، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إنه لم يعد لدى إيران أي نفط على متن السفن، وأن تدفقاتها النقدية سلبية، وأن واشنطن انتقلت بعد حملة الضغط الأقصى على إيران إلى حملة العزل الكامل. في طهران، قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن طهران تعتبر رد واشنطن على مقترحها غير كاف، وأن عليها توضيح مسائل ما زالت غامضة. في غضون ذلك، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغا عن مقذوف مجهول استهدف ناقلة نفط بمضيق هرمز وأسفر عن أضرار. وفي غزة، أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد طفل بنيران قوة الاحتلال في مخيم جباليا شمالي القطاع. البداية إذن من السعودية والتطورات في اليمن. معنا حول الوضع من الرياض مراسل الجزيرة بدر أربيعان، معنا من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي، ومعنا من تعز مراسل الجزيرة ياسر حسن. أبدأ معك بدر أربيعان في الرياض. إذن المتحدث باسم التحالف أعلن اعتراض الصاروخ في محيط مطار خالد الدولي بالرياض، وكذلك الاعتداء بمقذوف على إحدى صالات المسافرين في المطار. ضعنا في آخر تطورات هذا الوضع.
1: نعم إيمان، إعلانات التحالف جاءت متتالية بشأن ما يجري في مطار الملك خالد الدولي بالرياض قبل قليل. جاء الإعلان من قبل متحدث التحالف بأن الدفاع الجوي تمكن من اعتراض وتدمير صاروخ كروز في محيط المطار. أيضا قال عبر تغريدة في موقع إكس عن أنه تم يعني أعلن عن اعتداء بمقذوف مجهول أصاب صالة المسافرين رقم 4 وتسبب في اندلاع حريق، وما تزال الجهات المختصة تتعامل مع الحادث. حقيقة لافت جدا أن التحالف لم يحدد طبيعة المقذوف الذي أصاب الصالة، على خلاف بيانات سابقة كان يحدد فيها نوع الصواريخ أو الطائرات المسيرة، ولذلك ننتظر مزيد من التفاصيل خصوصا بشأن مصدر هذا المقذوف، وما إذا كان هناك علاقة بينه وبين صاروخ كروز الذي جرى اعتراضه في المطار. هذه التطورات تأتي في وقت حقيقة لم تنتهي بعد فيه تداعيات الاعتداء الذي تعرض له المطار أمس، الذي أسفر بحسب إعلان الطيران المدني عن وفاة 12 شخص وإصابة 309 آخرين بينهم حالات حرجة، والضحايا حقيقة هنا ليسوا من السعوديين وحدهم لكن نتحدث عن مقيمين ينتمون إلى جنسيات مختلفة. هذا يعكس حقيقة حجم الخسائر الإنسانية التي خلفها الاعتداء على مطار مدني مرتبط بحركة سفر دولية واسعة. موقف التحالف كان واضح قبل الاعتداء السابق على المطار، وصف المتحدث اللواء الركن تركي المالكي الاعتداء بأنه عمل إرهابي يرقى إلى جريمة حرب مكتملة الأركان، وأكد أن قيادة القوات المشتركة لن تتهاون مع هذه الاعتداءات والرد سيكون بشكل حازم وبما يتوافق أيضا مع القانون الدولي الإنساني. الآن الاهتمام حقيقة منصب على ما يجري في المطار، تحديدا في صالة المسافرين رقم 4 بعد إعلان اندلاع الحريق، ولم تتضح بعد تفاصيل بشأن حجم الأضرار أو إصابات جديدة. ننتظر ما قد تعلنه هيئة الطيران المدني عن حركة الرحلات، نتحدث عن تعليق في المرحلة الحالية وبالتأكيد مرتبط بالاعتداء السابق، وما زال ساري لم يتم تحديثه من قبل هيئة الطيران.
0: نعم.
1: هذه التطورات تأتي أيضا وسط ديدانات سياسية متواصلة.
0: نعم. شكرا جزيلا لك بدر أربعان مراسل الجزيرة من الرياض، وننوه مشاهدينا إلى هذه الأخبار العاجلة، حيث أفاد المتحدث العسكري باسم أنصار الله الحوثيين يقول نفذنا 4 عمليات استهدفت مطار الملك خالد بالرياض وأهدافا أخرى. يقول أيضا المتحدث العسكري باسم الحوثيين الأهداف شملت محطة ومعملا لأرامكو بالمنطقة الشرقية ومطار الملك فهد بالدمام. يقول إذن المتحدث العسكري باسم الحوثيين الأهداف شملت محطة ومعملا لأرامكو بالمنطقة الشرقية ومطار الملك فهد بالدمام. الآن أتحول إليك نبيل اليوسفي في صنعاء، وفيما يتعلق بهذه التصريحات أيضا ما أبرز المواقف المعلنة في صنعاء فيما يتعلق بهذه الهجمات على مطارات في الرياض أو حتى في الوضع وتطوراته داخل اليمن.
2: نعم إيمان، على حسب القوات المسلحة بصنعاء فإنها تؤكد بأن معادلة التصعيد مقابل التصعيد والمطار مقابل المطار والحصار أيضا مقابل الحصار لا زالت مستمرة. الناطق العسكري للقوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء يحيى سريع أعلن بأنهم نفذوا 4 عمليات عسكرية باتجاه العمق السعودي. الأولى وعلى نحو 3 مراحل حسب الناطق العسكري استهدفت مطار الملك خالد، والثانية حسب أيضا الناطق العسكري استهدفت مطار الدمام، فضلا عن أن العملية الثالثة استهدفت أيضا محطة شتقم الغازية، والعملية الرابعة استهدفت أيضا معمل تناجيب النفطي وهما تابعين لشركة أرامكو. وأكد أيضا بأنها هذه العمليات التي كانت صوب العمق السعودي وتمت بالصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة حسب قوله بعدد كبير من هذه الصواريخ والطائرات وكذلك الصواريخ المجنحة. في السياق الداخلي أيضا أكد أيضا بأنهم استهدفوا تحشيدات تابعة لقوات حكومة عدن باتجاه رأس العارة والسقيا ب6 صواريخ أيضا باليستية وطائرتين، وأكد بأن هذا يعني قد أدى إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى. وأعلن أيضا بأن الغارات أو الاستهدافات التي تمت في العمق السعودي جاءت ردا على 124 غارة جوية قال بأنها سعودية واستهدفت أعيانا ومنشآت مدنية وتسببت في سقوط ضحايا حسب الناطق العسكري، وأيضا ردا على نحو 2058 غارة جوية وقصفا صاروخي سعودي منذ 3 سبتمبر وحتى هذه اللحظة، مؤكدا بأن أجواء المملكة العربية السعودية لا زالت مسرحا لعملياتهم العسكرية، ومحذرا أيضا المسافرين والموظفين وكذلك شركات الطيران من مغبة التحليق في الأجواء باستثناء أجواء مكة والمدينة المنورة، مؤكدا أيضا بأن معادلة التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار سوف تستمر ما لم في عملياتهم العسكرية سوف تتواصل وتتوسع حتى يتم وقف العدوان حسب الناطق العسكري وكذلك رفع الحصار المستمر منذ نحو 12 عاما. كانت وسائل الإعلام رسمية إيمان اليوم قد أعلنت عن غارات جوية استهدفت مطار صنعاء الدولي، وأيضا غارات استهدفت حي شعوب هنا في العاصمة صنعاء، وأعلنت وزارة الصحة عن سقوط 7 ضحايا في صفوف المدنيين وتهدم كثير من المنازل أو المتاجر أيضا. وأعلنت أيضا وسائل الإعلام الرسمية عن غارات جوية استهدفت منطقة نهم تابعة للعاصمة صنعاء، فضلا عن 7 غارات جوية استهدفت أيضا محافظة عمران وبالتحديد منطقة حرف سفيان، بالإضافة إلى غارات استهدفت أيضا محافظة صعدة وكانت أكثر كثافة حسب وسائل الإعلام الرسمية، وأيضا غارات على محافظة تعز، بالإضافة إلى استهداف أبراج الاتصالات في منطقة النقيلين بمديرية السياني في محافظة إب حسب وسائل الإعلام الرسمية. ليجمل الناطق العسكري إلى 124 غارة جوية قال بأنها سعودية خلال الساعات 24 الماضية.
0: شكرا لك نبيل يوسفي، كنت معنا من صنعاء. الآن من تعز ياسر حسن، أولا يعني كيف ترقب القوات الحكومية والحكومة اليمنية من داخل تعز ما يجري إن كان في صنعاء أو حتى في الداخل السعودي؟ وكذلك كانت القوات الحكومية تحدثت اليوم عن شن 8 غارات على مواقع لأنصار الله الحوثيين في محيط مدينة تعز، كيف تطور هذا الوضع؟
3: نعم إيمان، لا شك أن الحكومة اليمنية والرئاسة اليمنية تدينان بشكل كبير.

0: كبير ما يجري في السعودية أو ما يقوم به الحوثيون من استهداف المنشآت المدنية والحيوية في السعودية وكذلك في اليمن. رئيس مجلس القيادة الرئاسي كان قد صرح بإدانة ما يجري في السعودية من قبل الحوثيين وطالب بإيقاف هذه الهجمات. ميدانيا القوات الحكومية تحدثت قبل قليل عن صد هجوم للحوثيين في منطقة طالوق جنوبية تعز وأكدت أن هناك قتلى وجرحى من الحوثيين، بالإضافة إلى صد هجوم للحوثيين في منطقة الضباب غربية تعز وكذلك تحدثت عن قتلى وجرحى من الحوثيين. أيضا قبل ذلك كان هناك إسقاط لطائرة مسيرة في منطقة الأقروض جنوبية تعز أيضا. كذلك كانت هناك غارات جوية، قرابة 8 غارات جوية شنت على الحوثيين في شمال وغرب وشرق تعز. تحديدا كانت هناك 5 غارات في مناطق ميلات والمزارع وكذلك في أطراف منطقة الصياحي، وهذه كلها تقع غربية تعز، بالإضافة إلى غارة استهدفت تعزيزات للحوثيين في شارع 60 شمالية تعز، وكذلك غارتان استهدفتا الحوثيين آليات ومعدات للحوثيين في شرقية تعز تحديدا في تبتي سوفتل والسلال. غارات كثيرة كانت هذا اليوم، بالإضافة إلى مواجهات على جبهات عدة. بالذهاب إلى مأرب تحدثت القوات الحكومية عن استهداف قوات المنطقة الثالثة التابعة للقوات الحكومية، استهدفت بالمدفعية قوات الحوثيين في تلك المنطقة في مأرب، وكذلك هناك طائرات مسيرة استهدفت الحوثيين في مأرب، وحديث عن قتلى وجرحى من الحوثيين في تلك المنطقة. سياسيا رئيس الوزراء شايع الزنداني أكد في اجتماع الحكومة اليوم على أن معركة فجر اليمن مستمرة حتى تحقق كامل أهدافها وتصل إلى العاصمة صنعاء وتسيطر على كامل الأراضي اليمنية. وكان قد استمع مع بقية الوزراء لإحاطة من وزير الدفاع عن كل ما يجري في من أحداث في اليمن، خاصة ما يتعلق بهذه المعركة فجر اليمن وكذلك ما يجري في تعز وما يجري في الساحل الغربي. أيضا رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش اليمني صغير بن عزيز اجتمع بالمقاومة في تعز في مأرب وأيضا بالقادة العسكريين هناك، وأكد على أنه لابد من تكامل الجهود وتكاتف الجهود حتى تحقق هذه العملية أو المعركة كامل أهدافها. هنا في تعز أخيرا محافظ تعز نبيل شمسان أعلن اليوم نداء استغاثة لكل الجهات سواء كان المحلية أو الإقليمية أو الدولية، وقال إن تعز محاصرة ولا بد من دعم تعز ولا بد من توفير الخدمات الأساسية لتعز لأن الحوثيون يحاصرونها من كل مكان.
1: أشكرك حسن، أشكرك إذن مراسل تعز زميل ياسر حسن. ونتحول الآن للنقاش أكثر مع ضيوفنا، معنا من الرياض الكاتب والمحلل السياسي اليمني هزاع البيل، ومعنا من صنعاء حسين البخيتي الكاتب والمحلل السياسي، ومعنا من الرياض منيف عماش الحربي الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بكم جميعا. وأبدأ معك سيد حسين البخيتي من صنعاء، يعني هذه الهجمات هجمات واستهدافات جماعة أنصار الله الحوثيين استقبلت بالكثير من الإدانات، والآن يقع جراءها خسائر بشرية والمزيد من القتلى. ما هي الأهداف التي تبرر الاستمرار في تلك الهجمات من قبل الجماعة سيد البخيتي؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الأهداف كانت واضحة وقد أعلنها الجيش اليمني وأيضا أعلنها زعيم جماعة أنصار الله، هو أن الحصار بالحصار، مطاراتنا بمطاراتهم، موانئنا بموانئهم، وبالتأكيد سيكون هناك ضحايا مدنيين على سبيل المثال بما أعلنته السعودية بما حدث في مطار الرياض، والمتسبب وراء ذلك أختي هو بسبب أن السعودية كان هناك تحذيرات كثيرة قبل أن تقوم اليمن بأي هجمات على المطار، تحذير للشركات العالمية بوقف استخدام الأجواء السعودية أو وقف الملاحة في الأجواء السعودية، وأيضا تحذير بأن المطارات سوف تكون تحت الاستهداف. لذلك من يتحمل إذا كان هناك أي ضحايا هي السعودية، فهي من يستمر باستخدام تلك المطارات برغم أنها لا تستطيع صد الهجمات والقصف الذي يأتي من اليمن. وبخصوص أختي العزيزة أيضا ملاحظة مهمة، أنه من بدأ بالحرب واليمن هي الآن في حرب

0: مع السعودية، فلا يمكن أن تبقى السعودية حصارها واستهدافها وحربها على اليمن التي أعلنت في 2015 من دون أن يكون هناك أي رد يمني، فمن حق اليمن أن ترد بالمثل. ولكن الفرق أن اليمن دائما ما تحذر أنها سوف تستهدف على سبيل المثال المطارات قبل أي استهداف، وأيضا شركة أرامكو قبل أي استهداف، حتى قبل استهداف أي سفينة عندما فرضوا الحصار بعد أن قامت السعودية بخرق الهدنة واستهداف مطار صنعاء، أعلنت اليمن بأنها سوف تستهدف السفن السعودية وهي تحذر أي سفينة حتى قبل أن يتم استهدافها.
1: لكن هل معنى ذلك بأنه حتى وأن كنتم حذرتم أو كان جماعة أنصار الله الحوثيين حذرت قبل إجراء أو القيام بهذه العمليات، هل معنى ذلك يعني تبرير مثل هذه العمليات التي توقع المزيد من القتلى المدنيين وتستهدف مصالح مدنية سيد البخيتي؟
0: أختي العزيزة، من لا يوجد أي تبرير لأي قتلى مدنيين، لكن كما قلت من يتحمل مسؤولية السعودية. فقط منذ بداية خرق الهدنة واستهداف مطار صنعاء في منتصف يوليو، السعودية يعني شنت أكثر من 2000 ما يقارب 2000 غارة، وقتلت 97 مدني يمني، كثير منهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى 180 جريح، واستهداف الجسور واستهداف شركات الاتصالات. هذا أختي العزيزة الإجرام السعودي هو يستمر منذ 2015. ماذا عن المدنيين اليمنيين؟ واليمن هي يعني تريد، إذا أرادت السعودية أن توقف كل هذا فعليها أن ترفع يدها من اليمن، وعليها أن توقف أي دعم لأي من الجماعات والميليشيات في اليمن. أما أن يتباكوا على أن هناك قتلى مدنيين برغم أن اليمن قد حضرت، إذا لم تستطع أن تدافع عن نفسك وأن تدافع عن مطاراتك فلماذا تسمح باستمرار استخدامها؟ والسعودية قد دمرت المطارات اليمنية وأيضا كل الموانئ واستهدفت البنية التحتية. اليوم تم استهداف أحد الأسواق الشعبية في منطقة شعوب، وهي أحد المناطق المزدحمة في اليمن. لذلك السعودية سوف يرد لها صاعين، واليمن قد حذرت أيضا اليوم بأن هناك عمليات أوسع، وعلى شركات الطيران عدم استخدام الأجواء السعودية. ونقطة أخيرة أختي العزيزة، قد تدخل أيضا محطات الكهرباء أيضا في قائمة الاستهداف إذا استمرت السعودية بعملياتها في اليمن وإذا لم ترفع يدها من اليمن.
1: يعني أنت تتحدث الآن عن أهداف أخرى، عن مواقع أخرى قد يستهدفها أنصار الله الحوثيين. سيد منيف، يعني استمعت معنا قبل ذلك، ننوه إلى هذا الخبر العاجل. هيئة الطيران المدني السعودية تقول بأن الاعتداء على مطار الملك خالد الدولي بالرياض أسفر عن إصابات. تقول أيضا هيئة الطيران المدني السعودية بأن مطار الملك خالد الدولي بالرياض تعرض لاعتداء جديد عصر هذا اليوم. سيد منيف، استمعت إلى هذه التصريحات، أيضا تحدث باسم جماعة أنصار الله الحوثيين، يقولون بأنه تم استهداف محطة ومعمل في المنطقة الشرقية في أرامكو إذن، وأيضا مطار الملك فهد بالدمام، بالإضافة إلى 4 عمليات استهدفت مطار الملك خالد، والحديث الآن عن وقوع المزيد من الضحايا المدنيين. وهذه المعادلة كما يقول ضيفنا أيضا السيد حسين البخيتي، ما زالت مستمرة، المطار مقابل المطار، التصعيد مقابل التصعيد، والحصار مقابل الحصار. ماذا يترك كل ذلك للسعودية من خيارات؟
2: إيمان، بالبداية خلني أفكك ما يقوله حسين البخيتي، لأن هذه السردية الحوثي. أولا، الحوثي انقلب على الشرعية في سبتمبر 2014. الشرعية اليمنية طلبت بإنشاء تحالف، طلبت من السعودية إنشاء تحالف لدعم الشرعية. السعودية أنشأت هذا التحالف بطلب من الشرعية اليمنية، ثم صدر قرار مجلس الأمن 2013 بمنع تسلح الحوثي. فالسعودية كانت داعمة للشرعية اليمنية. فالحوثي عندما يتحدث باسم اليمن هو سلطة انقلابية انقلبت على الشرعية ولا يعترف به إلا من قبل إيران. هذا أول. الأمر الثاني، وهذه نقطة مهمة وجوهرية، أنه الحوثي من 28 فبراير لزم الحياد في الصراع الأمريكي الإسرائيلي الإيراني. لماذا تحرك في 3 سبتمبر وأجهض الهدنة اللي كانت موجودة منذ أبريل 2022؟ لماذا؟ لأنه إيران بدأت تخسر نفوذها في مضيق هرمز. ومحمد جواد ظريف في 20 جولاي كتب في الفورن أفيرز أنه نفوذنا في مضيق هرمز يتقلص، فحرك الحوثي إلى باب المندب، سيطر على باب المندب 10 سبتمبر. في 3 أسابيع استطاعت الشرعية بدعم من التحالف السيطرة على باب المندب، فخسرت إيران الورقة اللي كانت تعتقد أنها أهم. رحيم صفوي مستشار مجتبى خامنائي قال المعركة لم تعد في مضيق هرمز، انتقلت إلى البحر الأحمر، ومن ثم ستنتقل إلى المحيط الهندي. فخسرت إيران ورقة باب المندب. الكل يعرف أن هناك 3000 خبير من الحرس الثوري وفيلق القدس وكتائب حزب الله العراقي وحزب الله اللبناني هم اللي يديرون العمليات. الحوثي لديه 12 عام مسيطر على بعض المناطق، لو يملك هذه القدرات لا خلق تنمية وتعليم في المناطق اللي يعمل فيها. نعرف أنه الغطاء حوثي، لكن هو الصراع الحقيقي هو صراع مع إيران على الورقة الإيرانية. طيب. الأمر الثالث، لا يوجد حصار. إيمان، نقطة الحصار، لا يوجد حصار. الحوثي يسيطر على ميناء الحديدة والصليف وراس عيسى، هناك 500 سفينة دخلت في الستة أشهر الأولى. مطار صنعاء كان مفتوح وكانت فيه رحلات إلى عمان والقاهرة، هو الذي أقل بكل الاتفاقيات. الآن ماذا يحدث؟ أنا أعتقد الآن هي انتقال إلى مرحلة جديدة. فجر اليمن، أنا أعتقد إيمان، فصل الملف اليمني عن الملف الإيراني، بمعنى ما يحدث بين ترامب والإيرانيين من توافقات لا أعتقد أنه سينعكس على الملف اليمني. الملف اليمني سيكون فجر اليمن الهدف الرئيسي، تحرير صنعاء. الخطر الحوثي الآن أصبح خطر وجودي. السعودية داعمة للشرعية بكل سياسيا واقتصاديا وعسكريا، لذلك أنا أعتقد المعادلة
1: وبالتالي وبالتالي سيد منيف، يعني فيما يتعلق بهذه النقطة بالذات، يعني تقول بأنه لن يتأثر الملف اليمني، لكن مع الإصرار الحوثي على استهداف الآن المواقع المدنية في السعودية والتصميم على هذه الاستراتيجية وتبرير ذلك، كيف يمكن أن تغير السعودية هي أيضا من استراتيجيتها تجاه ما حدث الآن لحماية أراضيها؟
2: استراتيجية السعودية واضحة، داعمة للشرعية. اعتداء على مطار الملك خالد، الوفيات إيمان، ليست اعتداء على السعودية فقط، هناك اعتداء على العالم العربي، العالم الإسلامي، المجتمع الدولي. هناك شخصيات فلسطينية توفت في الحادث، مصرية، سورية، سودانية، فبالتالي لم يكن فقط اعتداء على السعودية، فقط اعتداء على العالم العربي، العالم الإسلامي، المجتمع الدولي. الأمر الثاني، عندما يقول الحوثي، حتى تعرفين إيمان أنه الخطاب هذا خطاب إيراني بلهجة حوثية، عندما يتحدث أنه لن نستهدف المطارات
1: يعني
2: في مكة
1: في هذا الأمر سيد منيف، لكن نحن نتحدث الآن يعني ما هي إمكانية انخراط دول اتفاق مكة فيما يتعلق بهذا يعني التطور الميداني في داخل الأراضي السعودية، خاصة وأننا استمعنا إلى إدانات لهذه الهجمات من قبل كل من تركيا وباكستان، أم تعتقد بأن ذلك هي استراتيجية جماعة أنصار الله الحوثيين لجرى السعودية إلى هذا المسار؟
2: اللجنة الاستراتيجية السياسية الدفاعية لحلف مكة أعلنت تفعيل اتفاق مكة وكل الدعم للسعودية من ناحية القوات ومن ناحية القدرات العسكرية، فتم تفعيل حلف مكة. الأمر الثاني، السعودية داعم للشرعية، ما يحتاجه الشرعية على الأرض قادرة على القيام بها. السعودية أعلنت بشكل واضح أن التحالف العربي يدعم الشرعية على مدار الساعة في الغطاء الجوي، لذلك المعادلة يجب أن تستمر لتحرير صنعاء، لأنه إيمان المجتمع الدولي اللي رفض تحرير صنعاء 2015 و2016 ورفض تحرير الحديدة في 2018 الآن بدأ يقبل مسألة تحرير صنعاء وكامل الصراعات.
1: طيب بس سيد هزاع، الآن يعني كيف ترقب الحكومة اليمنية برأيك كل هذه المجريات وهي تخوض عملياتها على أكثر من جبهة في داخل اليمن، وهذا البعد الجديد أيضا الذي أضافته جماعة أنصار الله الحوثيين بالاستمرار في تكرار استهداف الأراضي السعودية؟
3: أولا مساء الخير عليك اختي ايمان وعلى ضيفك الكريمين والمشاهدين. اولا دعينا افكك سرديه الحوثيين الكاذبه التي يدعون دائما انهم يشنون الحرب باسم الشعب اليمني مع المملكه العربيه السعوديه، بينما هم من قاموا بالانقلاب على السلطه الشرعيه وقاموا بحرب على جميع المحافظات اليمنيه وعلى سلطه الرئيس الشرعي المنتخب وكذلك على الحكومه وعلى الاحزاب، وقاموا بتدبير مؤسسات الدوله بشكل كامل وتهجير اليمنيين منها منذ 2015 حتى اليوم. و هذه الحروب التي قامت فيها ميليشيات الحوثي على جميع المحافظات اليمنية ومنها محافظة تعز التي اليوم إذا هذه اللحظات تحاصر من جميع المنافذ ومنع إدخال الغذاء والدواء إلى هذه المحافظة، ومع النداء الذي أطلقه محافظة تعز قبل قليل عن الاستغاثة على محافظة تعز وأنها أصبحت منطقة تخضع للحصار الشامل من ميليشيات الحوثي. ميليشيات الحوثي هي لا تحارب السعودية، هي تحارب اليمنيين، قتلت من اليمنيين الآلاف المؤلف ومئات الآلاف، واليوم تأتي لتكذب باسم الشعب اليمني أنها تحارب السعودية. لا يوجد عداء مع اليمني مع السعودية، بل من يحارب اليوم على الأراضي اليمنية هو القوات المسلحة اليمنية وبأمر من رئيس مجلس القيادة الرئيس الشرعي لليمن، والذي تلتف حوله جميع أطياف الشعب اليمني. وهناك عملية فجر اليوم التي أطلقها رئيس الجمهورية بعد أن استنفذت جميع الخطوات مع ميليشيات الحوثي التي ذهبت إلى الساحل وقتلت اليمنيين بالصواريخ الإيرانية. الحوثي اليوم هو أداة تنفذ على في اليمن، هو أداة إيرانية وبتصريحات القيادات الإيرانية نفسهم. تبعية الحوثي لإيران جعلته أعمى، لا يستطيع أن يفعل أي شيء إلا بالأمر الإيراني. اليوم في صنعاء مثلا أطلقت ميليشيات الحوثي صاروخ باليستي، خليني أكمل عليك أخت الكريم. أطلقت صاروخ باليستي من أحد الحياء السكنية في الحي السياسي وسقط في حي الزمر وسبب في دمار كبير، وذهبوا ليكذبوا ويقولوا أنه اعتداء بالطيران. وعودة إلى سؤالك، الحكومة اليمنية اليوم تتعامل مع جميع الجبهات ولديها القدرة الحاسمة لحسم المعركة بشكل كبير. اليوم الحوثي يستنزف بشكل كبير، بل أنا أرى أنه أصبحت رقصة العجل المذبوح. الحوثي اليوم ينتحر بيمينا وشمالا، يطلق الصواريخ المسيرة على الأهداف المدنية. اليوم استهدف مساجد في تعز وكذلك مستشفيات وأطفال بالقناصة، وكذلك قام بتلقيم جميع المناطق التي دخل. نحن نتعامل مع ميليشيا لا تفقه في معنى الحروب أو الأزمات الإنسانية أو تتحدث عن اليمنيين وهي أبعد منهم. من يريد أن يحارب دولة أخرى لتكون باسم دولة وليس باسم ميليشيات كما يفعل الحوثي؟ كيف تحارب دولة أخرى وأنت تقتل اليمنيين في تعز؟ كيف تدعي نصرة غزة وحرب إسرائيل وأنت تقصف تعز وتقصف الساحل الغربي وعدل ولحد ومأرب؟ مئات الضحايا من اليمنيين ذهبوا جراء حرب الحوثيين الذي يأتمرون بها اليوم. نحن نواجه أكبر عنفوان وأكبر جنون لدى هذه الميليشيات التي لا تفقه أي معنى للسلام في اليمن أو رحمة في اليمنيين. وهذه السرديات التي دائما يدعوها بالحصار، لا يوجد أي حصار. بشهادة القائم بأعمال ما يسمونه رئيس مجلس الوزراء وهو المنتحل لهذه الصفة أنه لا يوجد أي حصار، والسفن مفتوحة.
1: سيد هزاع أشكرك جزيل الشكر، هزاع البير الكاتب والمحلل السياسي اليمني كنت معنا من الرياض. أشكرك أيضا سيد حسين البخيتي الكاتب والمحلل السياسي من صنعاء، وشكرا لك سيد منيف عماش الحربي الكاتب والمحلل السياسي من الرياض. في موضوع آخر، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن هناك اتفاقا أوكرانيا روسيا لوقف إطلاق النار في قطاع الطاقة مفعوله سار بأثر فوري، في حين قال نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه إذا وافقت موسكو على ذلك فإن كييف ستوافق. معنا الآن من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي، معنا من كييف مراسل الجزيرة عبد العزيز مجاهد، ومن موسكو مراسلة الجزيرة رانيا دريدي. أبدأ معك من واشنطن إيهاب، إذن ماذا قيل أيضا على لسان الأمريكي الرئيس الأمريكي فيما يتعلق بهذا الاتفاق الخاص بقطاع الطاقة؟
4: نعم إيمان، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفي منشور على منصة تروث سوشيال أعلن اتفاقا لوقف إطلاق النار في قطاع الطاقة بين الروس والأوكران، وقال إن هذا الاتفاق يدخل حيز التنفيذ على الفور، وقال أيضا أنه لا يجب خرق هذا الاتفاق. لكن كان لافتا أنه بعد دقائق قليلة قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لموقع أكسيوز الأمريكي بأنه لا يعلم أي شيء عن هذا الأمر وأن هذا يعد خبرا جديدا بالنسبة إليه، لكنه منفتح على التوصل إلى اتفاق مع الجانب الروسي، وأن يجب على ترامب أن يطلعه إذا كان اتفق مع بوتين على هذا الأمر. أيضا زيلينسكي وفي منشور على منصة إكس قبل قليل أشار أيضا إلى هذا الأمر، لكنه أشار لأنه منفتح على التوصل إلى اتفاق لحماية الأرواح بشكل كامل. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مجال الطاقة تحديدا وخلال هذه الفترة قبل انتخابات التجديد النصفي يسعى إلى أي اتفاق يخفض من أسعار المحروقات والوقود في الولايات المتحدة على أثر ارتفاع كبير وربما قياسي في أسعار الديزل هنا. وكان قبل أيام أعلن أنه توصل إلى اتفاق مع الرئيس الروسي بوتين من أجل تصدير الديزل الروسي إلى الأسواق الأمريكية والأسواق العالمية. وبموجب هذا الاتفاق تم رفع العقوبات عن روسيا، وهي صفقة تم انتقادها هنا.

0: في الولايات المتحدة من
1: شكرا،
0: جانب الديمقراطيين، وبالتالي هذا الاتفاق أعلن عنه ترامب.
1: أشكرك إيهاب العبسي مراسل الجزيرة من واشنطن. إذن عبد العزيز مجاهد، يبدو أن عنصر المفاجأة حاضر وحاضر بقوة فيما يتعلق في هذا الاتفاق في الموقف الأوكراني. كيف يتم التفاعل مع الإعلان عن هذا الاتفاق؟
2: مجددا إيمان، يعلن الرئيس زيلينسكي على أنه متفاجئ من هذا القرار الأمريكي، لكنه في آخر تصريحات منذ دقائق قليلة قال أنه مستعد للتجاوب معه إذا علم تفاصيله، تفاصيل وقف إطلاق النار بين بلاده وبين روسيا، والتي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. قال أنه منفتح على أي تسويات أو أي وقف مؤقت لإطلاق النار إذا ما علمت أوكرانيا بتفاصيل هذا الوقف. جاء هذا خلال اتصالات قام بها مع رئيسة المفوضية الأوروبية ومع قادة كندا وفرنسا. أكدوا هؤلاء القادة وفقا للرئيس زيلينسكي دعمهم لموقف أوكرانيا، وأكدوا كذلك لأي اتفاق مؤقت لوقف استهداف منشآت الطاقة. أوكرانيا لها رؤية كانت عرضتها قبل هذا الإعلان الأمريكي، أنها تريد وقفا لإطلاق النار يشمل توقف كلا طرفي الحرب عن استهداف منشآت الطاقة، وأيضا توقف استهداف السفن في البحر الأسود، وأخيرا التوقف عن استهداف المنشآت الحيوية التي لم يتم ذكرها في هذا الاتفاق. أوكرانيا كانت تريد أن يترافق مع وقف استهداف منشآت الطاقة، وقف أيضا استهداف المنشآت الحيوية، مراكز البيانات الضخمة ومراكز خدمة الجمهور التي يتم استهدافها على مدار الساعة سواء في الجانب الأوكراني أو في الجانب الروسي. جدير بالذكر إيمان أن صفارات الإنذار تم تفعيلها في هذه اللحظات ونحن نتحدث في العاصمة الأوكرانية كييف. السلطات تقول أنه هناك هجوم محتمل بالمسيرات على المدينة، وجدير بالذكر أيضا أن قطاعات أو أحياء واسعة من العاصمة الأوكرانية كييف منقطع عنها الكهرباء وتغرق في الظلام في هذه أثناء بعد أن قامت ضربة روسية باستهداف منشأة لتوليد الطاقة، منشأة عملاقة لتوليد الطاقة في العاصمة الأوكرانية كييف. إيمان،
1: شكرا جزيلا لك عبد العزيز مجاهد من كييف. رانيا دريدي من موسكو، يعني حتى الآن لا موقف ولا رد فعل من موسكو حول هذا الاتفاق الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهذا لافت. كيف تفاعلت كل هذه التصريحات في داخل موسكو؟
3: نعم بالفعل، يعني حتى هذه اللحظة موسكو لا تزال تلتزم الصمت، لا تصريحات لا رسمية ولا غير رسمية أو رسمية بعيدة عن القيادة الروسية قد تناولت هذا الموضوع بأي طريقة أو بأي شكل إيمان. ولكن هنا أود الإشارة إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وبشكل غير مباشر يعني في بداية الشهر الجاري لم يستبعد إمكانية التوصل إلى مثل هذا الاتفاق، عندما سئل خلال فعاليات نادي فالداي عن مدى إمكانية إبرام اتفاق على سبيل المثال وقف إطلاق النار على منشآت البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا مقابل وقف الجانب الأوكراني لاستهداف مصافي النفط في روسيا. في هذه الجزئية كان بوتين قد اشترط بشكل غير مباشر مسألة رفع العقوبات وإمكانية تصدير موارد الطاقة الروسية مقابل مثل هذه الخطوة، كونه إبرام هذا الاتفاق دون رفع العقوبات ودون تصدير مشتقات الطاقة الروسية فإن ذلك لن يكون يعني لن يجدي روسيا أي شيء، وهو أمر قد يكون غير منطقيا حسب تعبيره. وبالتالي بعد المحادثة الهاتفية التي جرت قبل يوم أول أمس ما بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، بالفعل تم التوصل إلى مثل هذا الاتفاق. بالفعل تم رفع جزئي للعقوبات المفروضة على صادرات الديزل الروسية، بدأت عملية تصدير الديزل، وبالتالي أحد الشروط التي أعلن عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تم تنفيذها إيمان. وبالتالي لا يعني هنا الأوساط السياسية لا تستبعد أنه بالفعل تم التوصل أيضا إلى اتفاق يتعلق بوقف استهداف منشآت الطاقة في كلا البلدين، لا سيما وأن الكرملين كان قد أكد أن الملف الأوكراني بشكل عام كان حاضرا خلال المكالمة الهاتفية ما بين بوتين وترامب وبقوة، وكانت هناك تصريحات لافتة من قبل القيادة الأمريكية فيما يتعلق بشرعية الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. وبالتالي على ما يبدو هناك توافقات ليس اقتصادية وحسب، بل على ما يبدو سياسية أيضا إيمان.
1: شكرا جزيلا لك رانيا دريدي مراسلة الجزيرة، كنت معنا من موسكو. إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني، حيث قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن بلاده تعتبر رد واشنطن على مقترحها غير كافٍ.

0: أن على واشنطن توضيح مسائل ما زالت غامضة. معنا من طهران مراسل جزيرة عمر هواج، ضعنا في سياق هذا التصريح وتبعاته أيضا عمر.
1: نعم، تصريح يمكن وصفه بالمهم لمحسن رضاي أمين مجلس الأمن القومي الإيراني خلال مقابلة مع إحدى القنوات التلفزيونية الإيرانية، حيث قال إن إيران في هذه المرحلة ليست في معرض الرد على الولايات المتحدة الأمريكية، وأن الرد الأمريكي على المقترحات الإيرانية كان قد وصل منذ نحو أسبوعين، وأن الولايات المتحدة الأمريكية وافقت على بعض الشروط الإيرانية لفتح مضيق هرمز واستئناف الحوار معها، لكن هناك شروط قال إنها لا تزال غير واضحة، أو الرد الأمريكي عليها غير واضح وغير شفاف، مطالبا الولايات المتحدة الأمريكية بتوضيح هذه القضايا. إذن إيران تلقي الملعب، ملعب الرد والرد المضاد في الكرة في الملعب الأمريكي بحسب ما ذكر محسن رضائي، لأننا خلال الفترة الماضية واستنادا لتصريح كان لوزير الخارجية عباس عراغجي عندما قال قبل 3 أيام بأن طهران سوف ترد على الجانب الأمريكي خلال الأيام المقبلة، الآن محسن رضائي أمين مجلس الأمن القومي الإيراني قال إن إيران ليست في معرض الرد على الولايات المتحدة الأمريكية، وأن على واشنطن أن تجيب على بعض التساؤلات الإيرانية وفق الشروط التي قدمتها طهران عندما كان الوفد الإيراني في نيويورك قبل نحو أسبوعين. ذكر أن إيران أبلغت الأمريكيين بالشروط 7 لفتح المضيق واستئناف الحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية. على الرغم من حديثي عن هذا الرد المرتقب والحوار الدبلوماسي مع واشنطن، لكن أكد أيضا في ذات المقابلة محسن رضاي أمين مجلس الأمن القومي الإيراني بأن طهران هي من يحكم السيطرة على مضيق هرمز، وأنها تستهدف يوميا ما لا يقل عن 5 سفن وناقلات نفط في مضيق هرمز، وصفها بالمخالفة. وعندما سئل عن تمرير الولايات المتحدة الأمريكية للنفط عبر مضيق هرمز، قال إن واشنطن وبإشراف الجيش الأمريكي تقوم بتهريب النفط باستخدام جيش لإحدى دول المنطقة وبالتعامل مع ما وصفهم بالمهربين. قال إنها تستخدم نحو 5 إلى 6 زوارق في نقل النفط إلى سفن كبيرة، وأن طهران أيضا تستهدف هذه السفن والقوارب الصغيرة وفق تعبيره.
0: هل بدا واضحا أو رشحت أي معلومات عن الشروط التي وافقت عليها الولايات المتحدة كما قال محسن رضائي، والشروط الأخرى التي بدت يعني أو لم توافق عليها الولايات المتحدة؟
1: في الحقيقة إيمان لم يكشف محسن رضائي عن ذلك، لكن إذا ما استعدنا تلك الشروط التي قدمتها طهران عبر الوسيط القطري في نيويورك للجانب الأمريكي، كنا دائما نتحدث عن أن طهران تريد رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية، إعادة رفع العقوبات عن النفط والبتروكيماويات، رفع كافة أشكال العقوبات التي فرضت على إيران منذ التوقيع على مذكرة التفاهم، رفع كافة أشكال التهديد والأعمال العسكرية على الجبهة الإيرانية والجبهة اللبنانية. إذا ما عدنا إيمان إلى مذكرة التفاهم، كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد وافقت بالفعل على رفع الحصار البحري، وقد رفع لأيام ورفعت العقوبات بشكل مؤقت على النفط والبتروكيماويات، لذلك يمكن القول أنه ربما تكون واشنطن قد وافقت على بعض البنود التي جاءت في مذكرة التفاهم، لكن إيران دائما تقول إن فتح المضيق ليس فقط مقابل هذين الشرطين، بل إنما طهران تتمسك بعودتها إلى مذكرة التفاهم بالكامل.
0: شكرا جزيلا لك عمر هواش مراسل الجزيرة، كنت معنا من طهران. إلى غزة الآن، حيث أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد طفل بنيران قوات الاحتلال في مخيم جباليا شمالي القطاع. معنا من دير البلح مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرة، الأوضاع وتطوراتها. أشرف.
2: إيمان، التطورات الميدانية حقيقة مرتبطة بمزيد من القصف المدفعي وعمليات إطلاق النار باتجاه منازل المواطنين، وأيضا عمليات النسف التي تتم في المناطق الشرقية للقطاع. فهناك في شمال القطاع وبالتحديد في جباليا، القوات الإسرائيلية أطلقت نيرانها باتجاه خيام النازحين، بالإضافة أيضا لعديد من القذائف المدفعية التي سقطت بالقرب من الخط الأصفر. مستشفى الشفاء بمدينة غزة أعلن عن استشهاد طفل متأثر بإصابته التي أصيب فيها خلال استهداف إسرائيلي سابق على شرق جباليا. المناطق الشرقية لجباليا حقيقة إيمان تتعرض وباستمرار للاستهدافات الإسرائيلية وبالتحديد

0: تحديد مخيم حلا والذي يقع على تخوم الخط الأصفر. الطلقات النارية تخترق خيام النازحين، وهذا في المحصلة يؤدي إلى وقوع مزيد من الجرحى والشهداء الذين يصلون لمستشفيات شمال القطاع. ولكن هنا في وسط القطاع وتيرت أيضا عمليات النسف وعمليات القصف المدفعي تتواصل، وخاصة شرق مخيم البريج وشرق مخيم المغازي وأيضا شرق دير البلح. القوات الإسرائيلية خلال الساعات القليلة الماضية تقدمت في محورين، محور شرق دير البلح ومحور أيضا شرق حي الشجاعية بمدينة غزة، وقامت بإزاحة المكعبات الإسمنتية باتجاه المنطقة الغربية واقتضام مزيد من أراضي المواطنين وضمها للخط الأصفر في الوقت الحالي. هناك حقيقة العشرات من العائلات الفلسطينية نزحت من تلك المناطق التي تعرضت باستمرار للقصف المدفعي وعمليات إطلاق النار من قبل الطائرات المسيرة الإسرائيلية الكواد كابتر التي حلقت على علو منخفض في تلك المناطق. وأيضا هذا الحال ينسحب على المناطق الجنوبية لمدينة خان يونس، هناك 6 من الجرحى وصلوا إلى مستشفى ناصر بمدينة خان يونس.
1: أشرف أبو عمرة مراسل الجزيرة كنت معنا من قطاع غزة، شكرا لك. نبقى في القطاع حيث قال المكتب الإعلامي الحكومي إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب ما يزيد عن 5000 خرق لاتفاق وقف إطلاق النار خلال عام كامل، ما أسفر عن استشهاد نحو 1500 فلسطيني. وعلى مدار عام كامل من اتفاق وقف إطلاق النار لم تتوقف إسرائيل عن خرق التفاهمات والمواثيق الدولية وتقييد دخول المساعدات الإنسانية للقطاع.
2: وقف إطلاق نار بلا مصداقية على أرض الواقع. شهدت غزة عاما منه كان التوقف فيه عن الالتزام، أما النار فاكتوى الناس بجحيمها برا وبحرا وجوا. عادت الحرب على غزة لكن دون إعلان. وهؤلاء الناس الذين دمر الاحتلال منازلهم جل ما يقومون به هو البحث عن أي مقومات للحياة تحت الأنقاض في تجدد للصراع من أجل البقاء.
3: بقولوا سلام سلام، وين السلام؟ إغراضي كلهم راحوا، فيش حياة، الحياة انعدمت، فيش حياة، فيش كيف نعيش من لهم شوية إغراض.
2: تقديرات أممية تقول إن غزة تضم أكثر من 68 مليون طن من الركام بشق الأنفس وبالأيدي، أزاح الناس القليل منه لينصبوا خياما في أماكن غير مهيئة ومعدومة الإمكانات.
4: وقف إطلاق النار خدعة، احنا لنا تقريبا سنة وأكثر من سنة وقف إطلاق النار، كنا عايشين في خيام، أوضاعنا المعيشية ما تحسنتش بالمرة، عايشين في خيام وضعها بالي ومهترئة.
2: مع دخول الاتفاق عامه الثاني يعيش أهالي غزة في خيام متهالكة ومبان مهددة بالانهيار وسط قيود إسرائيلية على إدخال المساعدات والمعدات.
5: الاحتلال الإسرائيلي يرفض بشكل قطعي أن تدخل المساعدات من غذاء من طعام من أدوات إلى السكان في قطاع غزة، وما يدخل هو شيء قليل جدا لا يذكر مقارنة بالاحتياج الحقيقي الذي يحتاجه المواطن داخل القطاع.
2: خلال عام الاتفاق سجلت السلطات المحلية أكثر من 5000 انتهاك، خلفت نحو 1500 شهيد و5000 مصاب، بينما امتدت السيطرة الإسرائيلية إلى 70% من القطاع. فماذا تريد إسرائيل بعد؟
6: دخلت إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار ليس بغرض وقف إطلاق النار في قطاع غزة، إنما كإجراء تكتيكي بهدف خفض النقد الدولي. بالمعنى الفعلي هي حولت هذا الاتفاق إلى ستار لاستمرار الإبادة، ستار لاستمرار العدوان.
2: لم يعرف أهل غزة من الاتفاق سوى اسمه ولم يلمسوا مضمونه بعدما ضرب الاحتلال ببنوده عرض الحائط، فباتوا ضحية لويلات الحرب وانتهاكات الهدنة. نور خالد، الجزيرة، مدينة غزة.
1: ومعنا الآن زاهر جبارين رئيس حركة حماس في الضفة الغربية ورئيس وفدها للحوار الوطني. أهلا بك سيد زاهر. يعني بعد مرور عام على اتفاق وقف إطلاق النار ودخول هذا الاتفاق عامه الثاني الآن، كيف تقيمون حصيلة هذا الاتفاق وما تم تحقيقه منه؟

0: والكرامة. كذلك هذا الاحتلال واضح، كان هنالك برنامج قبل طوفان الأقصى، برنامج لهذه الحكومة واضحة، هو عنوان الحسم للصراع مع الشعب الفلسطيني وتجريد الشعب الفلسطيني من أرضه ومقدساته وطرده من هذه الأرض. وهذه الأمر ليس شعارات أو أمور ندعيها، هذا مكتوب في الوثائق السياسية والبرامج السياسية لسموتريتش وبن كفير ونتنياهو. وهذه الممارسات نحن في حركة حماس والفصائل الفلسطينية، فصائل المقاومة، كل أبناء الشعب الفلسطيني، يعني عملنا ليل نهار لأجل نزع كل الذرائع من هذا المحتل المجرم، وتجاوبنا مع الإخوة الوسطاء والضامنون، وتجاوبنا في كل المحطات في شرم الشيخ والعلمين لأجل لجم هذا الاحتلال. لكن من الواضح أن هذا الاحتلال ما زال على مدار 80 سنة، وبالأخص ال3 4 سنوات الأخيرة التي ترأس نتنياهو هذا النازي المجرم وسموتريتش وبن غفير هذا البرنامج لاجتثاث هذا الشعب الفلسطيني وطرده عن أرضه وعن مقدساته، ما زال يمارس هذه الممارسات. وفي الحقيقة لا عرب ولا مسلمين ولا مجتمع دولي قادر أن يلجم هذا الاحتلال عن قتل الأطفال والنساء وهدم البيوت وتدنيس المقدسات.
1: طيب.
0: نحن نقول بشكل واضح، نعم تفضلي.
1: بالتالي سيد زاهر، يعني تقول بأنكم قمتم بكل ما قمتم به للتجاوب ولنزع الذرائع، لكن الآن مع استمرار هذه الانتهاكات وهذه السياسات في القطاع وأيضا تعثر تنفيذ بنود هذا الاتفاق، كيف يمكن أن ترون أو يعني تتوقعون مستقبل هذه التهدئة؟
0: نقول بشكل واضح أنه لا شك أنه أبناء شعبنا الفلسطيني هو شعب أعزل لا يستطيع إنجاز التعبير مقاومة قوة عاتية لديها أسلحة نووية وأحدث طائرات موجودة في الشرق الأوسط ويعتبر الجيش المجرم الأول في الشرق الأوسط. نحن نقول بشكل واضح على العرب والمسلمين أولا، لأنهم هم كذلك إخوة لنا، وكذلك المسجد الأقصى هو مصر الرسول عليه الصلاة والسلام.
1: عمليا سيد زاهر،
0: وعلى
1: عمليا
0: المجتمع الدولي
1: عمليا عمليا
0: نعم.
1: ما الذي تطالبونه هذا المجتمع الدولي وأيضا المجتمع العربي والإسلامي للقيام بدورهم؟
0: نحن يجب على المجتمع الدولي والإسلامي بالذات وعلى المجتمع الدولي أن يتجند كله لأجل لجم هؤلاء النازيين الفاشيين الذين يعني لا يخفون نواياهم لأجل قتل الأطفال والنساء. هم يصورون كيف يقتلعون الأشجار وكيف يقصفون البيوت وكيف يهدمونها. نحن نطالب بشكل واضح حماية أبناء الشعب الفلسطيني من هؤلاء النازيين الفاشيين، لأن هذا الشعب تحت الاحتلال وهو أعزل.
1: هذه الاعتداءات على الشعب الأعزل، نعم هذه الاعتداءات على الشعب الأعزل ليست فقط لا تقتصر على القطاع، وإنما هناك أيضا اعتداءات من قبل القوات الإسرائيلية وكذلك المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية. كيف تقرؤون هذا التصعيد من جهة أخرى على جانب الضفة الغربية، وإلى أين تتجه الأوضاع برأيكم؟
0: أقول بشكل واضح، لا شك أعود للنقطة اللي ابتدأت بها، أنه هنالك مخطط واضح وصريح وليس سري، هنالك خطة مرسومة وليست يعني إنجاز التعبير خطوات عبثية أو عشوائية، هنالك مخطط واضح لأجل اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه وتدميره وتهجيره. هذا الشعب أعزل تحت الاحتلال ومحاصر من أعتى قوة موجودة في الشرق الأوسط، بحاجة إلى نصرة من أبناء الأمة العربية والإسلامية، بحاجة إلى موقف دولي واضح. ولا شك أنه كثير من الدول أعربت عن إجرام هؤلاء المستوطنين ودعت إلى وقفهم ولجمهم ووصفتهم بالإرهابيين، لكن كل هذه الخطوات ما زالت لا تستطيع ردع هذا الاحتلال. نحن نطالب كل الأمة العربية والإسلامية والمجتمع الدولي للهبة لأجل نصرة هذا الشعب الفلسطيني وحمايته من هؤلاء المجرمين النازيين.
1: سيد زاهر، محور آخر أردت أن أسألك عنه وهو خطوة الرئيس الفلسطيني لتأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية، كيف ترون أنتم في حماس هذه الخطوة، ويعني ما الذي ترونه ضروريا لتهيئة الظروف لإجراء مثل هذه الانتخابات الفلسطينية التي

0: يعني يشارك بها الفلسطينيون في كل من القطاع في القدس وفي الضفة الغربية؟
1: في البداية نحن لم نكن مع أصلا إصدار المرسوم للانتخابات، لأن هذا بصراحة الظروف كما ذكرت في السابق، هنالك تقتيل وذبح وتدمير في قطاع غزة، وهنالك استباحة للضفة الغربية وعشرات بل ألف أكثر من ألف حاجز لقوات الاحتلال بين القرى والمدن الفلسطينية. الظروف غير مواتية لإجراء انتخابات لا شك، لكن خطوة تأجيل الانتخابات لا شك أنها خطوة في الاتجاه الصحيح لأجل إيجاد أجواء إيجابية لإنجاح الحوار الوطني الشامل الذي يعني عنوانه هو إصلاح الوضع السياسي، المنظومة السياسية للشعب الفلسطيني وعلى رأسها الرئاسة والمجلس التشريعي، انتخابات تكون متزامنة ومن ثم انتخابات للمجلس الوطني حيثما أمكن وأينما لا يمكننا إجراء انتخابات نتوافق على آلية وطريقة لأجل تعيين الأعضاء، وكذلك التوافق على برنامج سياسي واضح للشعب الفلسطيني وبرنامج نضالي لأجل مواجهة الاحتلال، لأنه بصراحة فرقة أبناء الشعب الفلسطيني لا شك يجب أن تنتهي، لأن الاحتلال والمجتمع الدولي يعني يتحجج أن الشعب الفلسطيني ليس أهلا لقيادة نفسه لأنه مفرق. نحن ندعو من هذا الموقع بمسؤولية، حماس على مدار أكثر من 40 سنة لم ولن تتردد في الحوار، نحن منفتحون لأجل حوار شامل يشمل الكل الفلسطيني في أسرع وقت ممكن. وفي هذا المضمار نحن نشكر الجمهورية مصر العربية التي سترعى هذا الحوار، وإن شاء الله نصل إلى اتفاق يرضي أبناء شعبنا الفلسطيني.
0: أشكرك سيد زاهر جبارين، رئيس حركة حماس في الضفة الغربية ورئيس وفدها للحوار الوطني. الآن إلى نافذة اقتصادية نسلط فيها الضوء على أحدث التقديرات الأممية بشأن تخفيض معدل نمو الاقتصاد العالمي على خلفية تداعيات الحرب وأزمة مضيق هرمز. التفاصيل مع رنيم بوخزام.
2: أهلا بكم في هذه النافذة الاقتصادية الخاصة. يرسم مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد صورة أكثر حذرا للاقتصاد العالمي، إذ تتوقع المنظمة الأممية تباطؤ النمو خلال هذا العام مع تفاوت قدرة الاقتصادات على تحمل صدمة الطاقة. فقد تسببت الحرب وأزمة مضيق هرمز في دفع أسعار النفط والغاز عالميا وضغطت على الاستهلاك والاستثمار والتمويل. وإذن يتوقع أونكتاد في تقرير التجارة والتنمية للعام 2026 تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.6% مقارنة بقرابة 3% العام الماضي تحت ضغط صدمة الطاقة والاضطرابات الجيوسياسية. ويرجح تقرير المنظمة الدولية تحسنا محدودا خلال العام المقبل مع بقاء النمو عند 2.7% دون مستواه المسجل قبل تفاقم صدمة الطاقة. ووفقا للتقرير تباطأ نمو الاستهلاك الخاص إلى أقل من 3% بسبب تداعيات الحرب وأزمة هرمز، ما دفع أسعار النفط إلى ارتفاع حاد ورفع تكاليف الانتاج والنقل والمعيشة عالميا. وتوقع تقرير أونكتاد نمو التجارة العالمية بنحو 4% بعدما سجلت العام الماضي مستوى قياسيا عند 35 تريليون دولار، لكنه أوضح أن ارتفاع قيمتها يعكس جزئيا زيادة أسعار الطاقة وليس توسعا في النشاط الحقيقي. وتوقع تقرير انخفاض المساعدات الإنمائية خلال هذا العام ب7%، وأشار إلى أن صدمة الطاقة تفاقم الضغوط على الدول النامية مع تراجع المساعدات الحكومية وصعوبة تمويل الاستثمار والتنمية. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من عمان دكتور رعد محمود التل، أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأردنية. أهلا بك دكتور. إذا دكتور، كيف غيرت صدمة الطاقة الناجمة عن الحرب وعن أزمة مضيق هرمز، كيف غيرت توقعات النمو العالمي ومسارات التضخم لهذا العام؟
3: شكرا. غيرت الكثير. طبيعة الصدمة التي حدثت والتي شهدتها المنطقة وشهدها العالم أنتج صدمة جيوسياسية

0: السياسية أثرت بشكل أساسي على إمدادات الطاقة، على تكاليف النقل والتجارة، وتزامنت مع ارتفاعات في تكلفة الاقتراض. المشكلة الرئيسية كانت أن الصدمة التي حدثت دفعت بصورة متسارعة، دفعت أسعار الطاقة إلى الارتفاع، ذلك رفع تكاليف الإنتاج على القطاع الخاص وحتى على الحكومات، وذلك دفع باتجاه أنه قلل القوة الشرائية للأسر، وهذا ضغط على قدراتها الشرائية، ضغط على أرباح المؤسسات، دفع بتراجع الأرباح والاستهلاك، مما أدى أيضا إلى تراجع الحوافز للاستثمار والتوسع النشاط الاقتصادي.
1: دكتور، انطلاقا مما تفضلت به، كيف تفسر تماسك التجارة العالمية على الرغم من تباطؤ الاقتصاد وتصاعد النزاعات والقيود التجارية؟
0: الحاجة المستمرة لكل تلك السلع والخدمات هي ما الذي يدفع بالطلب العالمي إلى أن يبقى على وتيرتها، إلى حد ما على وتيرته نفسه. أيضا الدول التي تقوم مثلا بالإمداد والتخزين بالذات من المشتقات النفطية دفعها أن يتزايد في أوقات معينة الطلب على تلك المشتقات. كل ذلك أدى إلى أن تستمر التجارة العالمية والتجارة الدولية بنفس الرتم، خاصة مع إيجاد بدائل برية وبدائل ومنافذ أخرى لمضيق هرمز تدفع باتجاه انسيابية بالذات المشتقات النفطية والسلع وما إلى ذلك. لكن هذه الانسيابية بلا شك مع ارتفاع تكاليف النقل، أجور الشحن، تكلفة المخاطرة أو عدم اليقين، كل ذلك أدى إلى من جانب انسيابية حركة التجارة الدولية، لكن مع تباطؤ النمو العالمي.
1: لماذا تتسع فجوة النمو بين المناطق النامية، وما الذي يفسر استحواذ آسيا على الحصة الأكبر من النمو العالمي؟
0: شكرا. إذا ما أخذنا مثال الدول النامية ليست متشابهة في درجة تعرضها للصدمة، فالدول التي تستورد الطاقة تتضرر بالعادة بصورة أكثر لأن ارتفاع فاتورة الاستيراد أعلى، بينما تستفيد الدول المصدرة من هذه الارتفاعات مع اختلاف الأثر بحسب حجم الإنتاج والالتزامات المالية. كلما اقتربت الدول أكثر من الإقليم الملتهب الشرق الأوسط، هذا يرخي بظلاله أكثر على اقتصادياتها، خاصة إذا ما كانت هذه الدول مستوردة للمشتقات النفطية. ذلك لا ينفي ولا يعني عدم تأثر الاقتصاد العالمي بهذا التباطؤ الذي حدث، والذي واضح أنه اليوم برميل نفط يمر من هرمز يؤثر على سعر النفط عالميا إلى أقصى أقاصي الدنيا.
1: سريعا، إلى أي مدى تدعم طفرة الذكاء الاصطناعي التجارة والاستثمار، ومن يستحوذ فعليا على عوائدها الاقتصادية؟
0: إلى مدى كبير وإلى مدى عالي. اليوم هذه الطفرة التي نشهدها في عالم الاقتصاد الرقمي وفي عالم الذكاء الاصطناعي أصبحت تدفع باتجاه إزاحات في في في في الاقتصاديات وتسريع وتقليل الكلف. ذلك كله سوف يساهم، وقد يكون ساهم بشكل غير مباشر اليوم بامتصاص الصدمة التي حدثت أكثر وأكثر، لأن ذلك يسرع ويسهل ويقلل كلف الإنتاج والتصدير وما إلى ذلك.
1: شكرا لك دكتور رعد محمود التل، أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأردنية. وبهذا نصل إلى نهاية هذه النافذة الاقتصادية، وعودة إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية لكل الملفات.
2: شكرا لك رنيم. إذن رأس الساعة مشاهدينا، أهلا بكم من جديد في هذه التغطية المستمرة للتطورات في المنطقة. وفي هذه الساعة نفتح نوافذ من واشنطن وطهران وغزة، والبداية من واشنطن مع زميل ناصر الحسيني. إليك ناصر.
3: أهلا بك إياد في الدوحة، نحن الآن في واشنطن. أهلا بالمشاهدين الكرام. يوميا تقريبا الآن يتبادل الأمريكيون والإيرانيون في تصريحاتهم الإعلامية تلك الرسائل العسكرية مش سياسية من خلال تصريحات للإعلام. هنا في أمريكا مثلا للمرة الثانية على التوالي خلال اليومين الماضيين يحذر ترامب إيران عسكريا من أي

0: مغامرة عسكرية أو أي إجراءات كما يقول من هذا القبيل تستغل كما يقول ترامب فترة أمريكا قبل الانتخابات النصفية، ويذكر الإيرانيين بأن أمريكا والولايات المتحدة لن تسمح كما يقول رئيس ترامب لهم بامتلاك السلاح النووي، يصفهم بالمجانين. لكن المشهد صعب أيضا بالنسبة للرئيس ترامب داخليا، تتدخل الآن الملفات ملفات القضايا الخارجية والداخلية، واستطلاعات الرأي المحلية تشير الآن إلى تدني شعبية رئيس ترامب حاليا، أرقام أمريكية بطبيعة الحال نتيجة هذه الحرب مع إيران. الأمريكيون يعانون تحت وطأة تضخم الأسعار، وأخيرا لدينا هذا الاتفاق الأمريكي الروسي أمس لتزويد الأسواق الأمريكية والعالمية بالديزل الروسي، فاجأ الجميع هنا في واشنطن. بينما يؤكد وزير الخزانة الأمريكية اليوم هنا في واشنطن أن قرار اللجوء إلى ذلك الديزل الروسي إنما يهدف لحماية المستهلكين الأمريكيين. عن هذا المشهد وأيضا عن هذه السرديات اليومية الأمريكية في الداخل الأمريكي نتوجه إلى مراسلنا إيهاب عبسي. إيهاب، كثرة التصريحات وبعض الحين حتى الأمريكيون لا يمكنهم أن يتابعوا سرعة هذه التصريحات لرئيس ترامب، بعض الأحيان تبدو فوضوية. اليوم أيضا وسط هدوء نسبي في هرمز رئيس ترامب يحذر مجددا الإيرانيين من أن يلجأوا لاستغلال هذه الفترة الانتخابية ربما ليقوموا بأي تحرك عسكري، وهو تحت ضغط شديد إيهاب بسبب الأسعار وأسعار الحياة اليومية هنا.
1: نعم بالفعل ناصر، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب كانت تصريحاته واضحة بأن الإيرانيين يهددون بعمل ما ربما يصعدون قبيل انتخابات التجديد النصفي، لكنه قال أنه سينهي الأمر بسرعة ولا يعلمون كيف كان متساهلا معهم خلال الفترة الماضية. وهنا ترامب يلوح بالقوة العسكرية التي ما زالت كخيار أمامه في التعامل مع إيران في حال عدم التوصل إلى اتفاق، وأن الولايات المتحدة تراقب السلوك الإيراني بقوة خلال هذه الفترة قبيل انتخابات التجديد النصفي، وما لها من تداعيات على الحزب الجمهوري بسبب وطأة الأسعار وارتفاع تكلفة المعيشة في الولايات المتحدة فيما يتعلق بارتفاع أسعار الديزل، وربما أيضا هذا هو السبب الذي يدفع الرئيس دونالد ترامب من أجل التوصل إلى اتفاق بين الروس والأوكرانيين في وقف إطلاق النار في مجال الطاقة، لأنه يقول أن ارتفاع أسعار الديزل يعود لاستهداف الأوكرانيين لمصافي الديزل في روسيا. لكن الرئيس الأوكراني يقول أنه لا يعلم أي شيء عن هذا الاتفاق، وبالتالي الرئيس ترامب حاليا يحاول خفض أسعار الطاقة في الولايات المتحدة. أسعار الديزل ارتفعت بأكثر من 70% عما كانت عليه قبل الحرب، وهذا أمر مهم بالنسبة لقاعدة انتخابية مهمة للرئيس دونالد ترامب في الحزب الجمهوري من المزارعين ومربي الماشية. لكن ترامب يؤكد بأنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي مهما كانت التداعيات، وأن هذا هو المطلب الأساسي ولن يقبل سوى بالاتفاق الذي يريده من الإيرانيين. ناصر،
0: شكرا إيهاب على كافة هذه التفاصيل. معنا اليوم في الاستديوهات هنا بواشنطن مباشرة معنا السفيرة جينيفر جافيتو، أهلا بك، وقد عملت لتذكير فقط عدة سنوات في قضايا العالم العربي. معنا أيضا الخبير العسكري شؤون استراتيجية العميد بيل كيغن، وهو يأتينا بتجربة طويلة أيضا في مجال العسكرية الأمريكية، حاليا مختص في شركة تصنيع الأسلحة من مختلف الأسلحة. أنا بالضيوف الكرام عسكريا نبدأ سيد السفيرة، طالما نتحدث عن هذه التهديدات أو التحذيرات لنقل لرئيس ترامب. كيغن، رأينا رئيس ترامب ليومين متتاليين يحذر الإيرانيين، أولا إذا لم تعطونا ما نريد فلن تكونوا في هذا الوجود، ثم أمس في تينيسي يقول أيضا إذا حاولت إيران أن تستغل هذا الاهتمام الأمريكي الآن بترتيب الانتخابات عسكريا فسيواجهون وبسرعة بالقوة العسكرية النارية. هل الآن أمريكا ما زالت قوية عسكريا في مضيق هرمز بشكل يمكن هذا الرئيس من تجديد التهديدات العسكرية لإيران؟
2: بالنسبة إلى الاتفاق على عدم أو التصريح بعدم الاعتداء على إيران قبل يوم الانتخابات لن يعتبر بمثابة طريقة للهجوم على السفن، أو لن يكون حجة للاعتداء على سفن في المضيق. هذا أولا. ثانيا، سوف يترك للعقوبات أن تقوض الاقتصاد الإيراني. لديه الكثير من الأدوات المتاحة أمامه، أبرزها هي القوى العسكرية، وهي متاحة له في أي زمن يريده، ويمكنه من خلالها أن يضرب إيران بعمليات عسكرية كبيرة قبل يوم الانتخابات. هذا يعطي إيران كل الوقت من أجل أن تنظر وأن تدرس كل خياراتها مع المفاوضات التي تحصل خلف الكواليس، ويمنح الولايات المتحدة مجالا من أجل أن تسمح للحرس الثوري الإيراني أن ينقذ ماء الوجه.
0: وكما قلت قبل قليل، رئيس يبلغ من العمر 80 عاما ويتحرك بسرعة السفيرة، تراقبين هذه التصريحات العسكرية، لكن إلى جانب الجانب العسكري هناك كثير من الأشياء تحدث الآن على المستوى الدولي. رئيس ترامب ضغط على الأوروبيين، حصل على الجزر، نجح في ذلك. تحدث ساعة ونصف مع بوتين العدو مبدئيا على الأقل هكذا يفهم في واشنطن، وحصل منها على الديزل. ماذا يحدث؟ زيلينسكي، بوتين، ترامب، الديزل والأسعار والانتخابات، ما هي الصورة التي يتحرك فيها هذا الرئيس؟ ويتحرك بسرعة، يجب قول هذا.
2: بالنسبة لرئيس ترامب، ومع الانتخابات التي لا تبعد أكثر من شهر، الأولوية هي بإقناع الناخبين بأن الاقتصاد هو بالقوة التي يدعيها، وبأن الأسعار سوف تتراجع بعد الانتخابات النصفية. طبعاً هذه ستكون محاولة صعبة، لا سيما أن هذه الحرب لا تبدو كأنها سوف تنتهي. نحن في حالة من الجمود إن صح القول، بدون أفق للحل. وحتى مع التهديد باستخدام القوى العسكرية، نعود إلى نفس السؤال الذي طرحناه منذ بداية النزاع، ألا وهو بأي هدف استراتيجي، ما الذي يمكن تحقيقه بالقوة العسكرية؟ وعليه بالنسبة للرئيس، هذه الصفقة مع روسيا هي بصورة أساسية محاولة لتهدئة الأسواق ولتخفيض أسعار الديزل على وجه الخصوص. التحدي يكمن أنه حتى في حزبه الجمهوري هناك دعم كبير لأوكرانيا، ومن خلال منح رئيس بوتين فرصة اقتصادية، نمده بموارد اقتصادية إضافية من أجل تعزيز اعتداءات على أوكرانيا، وهذه مشكلة للرئيس وحلفائه.
0: العسكريون الأمريكيون أيضا دائما اعتبروا الاتحاد السوفيتي وروسيا عدوا استراتيجيا حقيقيا، لكن هذا الرئيس بشكل أو بآخر في عز هذه الظروف والانتخابات بطبع الحال، لكن استراتيجية دولية أيضا، يتوجه لهذا الرئيس ساعة ونصف يتحدث مع بوتين، يحصل على ما يريد. إذن ماذا حصل بوتين من ترامب كي نرى هذا التناغم المفاجئ الذي لا يروق للكثير من الأمريكيين؟ أيضا يجب قول هذا أيضا، ماذا حصل بوتين عليه من مصالح من ترامب، والعكس صحيح أيضا؟ أي صفقة سحرية جعلت العدوين يستقران ويتفقان أن هذا هو الخيار الحقيقي الآن الذي يخدم المصالح؟
2: نحن طبعا نقدم التكهنات، نعرف أن بوتين يحظى بفرصة كما تفضلت سعادة السفيرة بتوفيره الديزل لدول مختلفة، وهذا يؤمن لروسيا موارد لما كانت لتحصل عليها لولا هذه الصفقة. ما لا نعلمه هو ما الذي حصل ترامب في المقابل. عادة ترامب لا يوافق على صفقة بدون مقابل، هذا ليس بطبيعته. في آخر 6 سنوات من عهدتيه لطالما حصل على مقابل في كل صفقة واتفاق دخل فيه. أول ما يخطر في بالي هو ربما مسار تفاوضي له علاقة بالحرب في أوكرانيا، وربما بعض التأثير على إيران وضغط عليه من أجل التوصل إلى التسوية بالتفاوض حتى لا تستأنف العمليات العسكرية.
0: قراءة واضحة المعالم من عسكري متمرس يعرف عن ماذا يتحدث. إذن برأيك سفيرتي، هل يسعى بوتين هنا للعب بدور الوساطة إضافة إلى الوسطاء؟ هل فتحت وساطة أخرى، طريق ثالث ربما؟
3: I
2: أنا لا أعتقد ذلك لأكون صريحة، فبوتين يعاني الكثير من المشاكل في دولته، ولا أعتقد أنه يريد التدخل أكثر، رأينا ذلك. بالنسبة للدعم الذي يوفره لإيران خلف الكواليس، روسيا نأت بنفسها عن التدخل مباشرة في هذا الموضوع. لا أعتقد أن روسيا تحاول مثلا إعادة تعزيز مصداقيتها على المستوى الدولي كوسيط. بالنسبة إلى بوتين، الأهداف تبقى النزاع مع أوكرانيا، ربما توسيع آفاقه إلى دول أو أراضي أخرى قريبة منه في محيطه، ولكنني لا أعتقد أن التنازلات التي ربما حصل عليها من الرئيس ترامب قد ترتبط بأي مصالح لها علاقة بالمزيد من التدخل في النزاع الإيراني.
0: يعني تقصدين أن المحرك الأساسي لترامب في هذه الصفقة مع بوتين هو فقط الأسعار والناخب الأمريكي في نهاية المطاف، يريد أن يحتفل بالأغلبية في الكونغرس ومستعد للحديث مع أي عدو سابق أو حالي.
2: نعم، هذا صحيح. إذا نظرنا إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران في الربيع الماضي، ما يستوقفنا هو أنه منح إيران القدرة على تصدير النفط، وهذا كان الخصم المباشر. إذن نعم، رئيس ترامب قد أثبت أنه مستعد لإظهار المرونة في مواقف استراتيجية، لا سيما إذا كنا نتحدث عن تخفيف العقوبات بهدف تحقيق أهداف داخلية. وفي هذه الحالة الهدف الرئيسي مرة أخرى قبل هذه الانتخابات النصفية يقضي بإقناع الناخبين بأن الاقتصاد في وضع جيد وأنهم لا يتكبدون كلفة إضافية لهذه الحرب واستمرارها. هذا مربط الفرس إن صح القول. أعتقد أنه يجب أن ننظر إلى ما يريده ترامب وما يعتبره ذات قيمة. إذا كنا نتحدث من المنظور العسكري ومسرح العمليات، الصين وروسيا يمكن أن تصعبا على الولايات المتحدة عسكريا مواقفها، فهو لا يريد أن يخسر قدراته على الضغط عسكريا واقتصاديا. إذا يمكن أن تهدد قواتنا إذا قدمت الصين وروسيا أي موارد أو معلومات استخبارية أو قدرات استهداف. أنا مكان الرئيس، إذا أردت أن أتكهن لسعيت إلى حماية القوات الأمريكية وإلى ضمان خياراتنا الاستراتيجية المطروحة على الطاولة من خلال ضمان أن تتعرض القوات الأمريكية إلى أدنى مستوى ممكن من التهديدات، أي ألا تساعد روسيا إيران وألا تساعد الصين إيران في تحديد مكامن الضعف، مواطن التهديد لدينا كقوات أمريكية، إضافة للعقوبات الاقتصادية طبعاً. إذن أعتقد أن هذه ستكون مقاربته لحماية القوات الأمريكية. حصل ذلك في الصومال حيث كان هناك سيناريو إنزال المروحية البلاك هوك، وهو لا يريد لروسيا أن تمكن هكذا تهديد.
0: الديمقراطيون يفكرون أيضا في هذه الانتخابات ويستعدون ويريدون كفة الأخطاء من هذه الإدارة لينقضوا عليها بطبع الحال منطق الانتخابات، لكن هم غير مرتاحين لعودة هذا الرئيس إلى بوتين يطلب منه الديزل. والبعض الآن في أمريكا يقول كان الرئيس الأمريكي يتوسل بيجين. هل هذا تصور الديمقراطيين أن هذا الرئيس ضعيف إلى هذا الحد أو سياسة واقعية أتحدث إلى أعدائي متى كانت هناك مصلحتي؟
2: أعتقد أن هذه من أكثر الجوانب المهمة في سياسة ترامب، فهو مستعد لكي يتفاهم أو يتداول مباشرة مع الخصوم والأعداء، حماس والحوثيين وطبعا مع إيران. وكدبلوماسية سابقة أنا أدعم الحوار، أنا أعتقد أن المزيد من محاولات الحوار هي الأساس، ولكن بالنسبة لما تفضل به زميلي حول التفاوض ومحاولات، هذا كله مفصل أكثر من اللزوم، ولا أعتقد أن الإدارة قد أثبتت أي صبر استراتيجي خاص في الحصول على هذه المخرجات المفصلة. ولهذا أعتبر أن أول وقف لإطلاق النار مع إيران قد انهار، لم يكن هناك وضوح للرؤية بالنسبة إلى الاتفاق، وكان عبارة عن صفحة واحدة. من الإيجابي أن يتحدث إلى الخصوم والأعداء، ولكنني أعتقد أن الديمقراطيين ينتقدون الاستعداد للدخول

0: في اتفاقات قد تفيد هؤلاء الخصوم بدون أن تخدم مصالحنا ومن دون أن نتأكد فعلا وتحقق من أن هذا يقوض مصالحنا.
1: كريس ميرفي مثلا انتقد رئيس بشأن ديزل وقال أنت تدعم دولة تهاجم المدنيين، يعني تدعم الإرهاب، ولكن أيضا ديمقراطيين لم يعطوا هذا الرئيس ربما أفكار أو خطوط عريضة جديدة يمكن أن يستفيد منها، يعني ترك الرئيس ترامب وحيدا يمارس هذه اللعبة.
2: كريس ميرفي
1: الرئيس ترامب ترك وحيدا بأفكاره وأسلوبه، فليتحمل إذن ديمقراطيون، يأتون فقط للانتقاد، لا يأتون بجديد ولا ببديل، لأن هناك في نهاية المطاف أزمة أسعار.
0: أنا لست موافقة على هذا الطرح. بادئ ذي بدء، الحرب على إيران هي أزمة نحن خلقناها، وهنا نرى التردد سواء من قبل الدول الأوروبية أو من قبل الحزب الديمقراطي لدعم هذا الموضوع، فليس واضحا فعليا كيف ستكون النتيجة الإيجابية في هذه المرحلة. وبالتالي أعتقد أن الديمقراطيين يجب أن يقدموا رؤية استراتيجية لتعريف النجاح وكيف سيبدو هذا النجاح. حاول كريس ميرفي أن يفعل ذلك، ولكن بالنسبة إلى أوكرانيا وروسيا أعتقد أن هناك وحدة صف بين الحزبين، ليست مسألة غياب الرؤية، فالدعم لأوكرانيا برأي الحزبين لا يجب أن يحتمل نقاشا، ولا يجب أن ننقذ بوتين أو نعطيه فرصة جديدة. كريس ميرفي في هذه الحالة يتحدث عن جزء كبير من المؤسسة السياسية أكثر من مجرد الديمقراطيين.
1: يعني الآن كورونا أقل من 3 أسابيع على هذه الانتخابات، ندخل عسكريا مرحلة حرجة، ورأينا الرئيس ترامب يحذر الإيرانيين من أي تحرك عسكري في هذه اللحظة الحرجة، لكن يمكن أيضا للإيرانيين وبإمكانهم أيضا أن يتحركوا عسكريا ويتحدوا. هناك سيناريوهات عسكرية تعتقدون ممكنة تدفع هذا الرئيس إلى الرد عسكريا قبيل الانتخابات إذا تحرك الإيراني عسكريا بشكل أو بآخر؟ أين ترون الرئيس الأمريكي يتحرك للرد والانتخابات مستمرة؟ هل سيخسر؟ هل سينجح؟
0: بالنسبة إلى تصريحات الرئيس ترامب، يجب أن ننظر إليها على أنها لن تؤدي إلى استئناف العمليات العسكرية والضربات الكبيرة ضد إيران، ولكن هذا لا يعني بالضرورة أنه يسمح للحرس الثوري الإيراني أن يضرب أهدافاً مدنية وسفناً مدنية أو القوات الأمريكية التي تضمن الحصار، لأن هذا سوف يتم الرد عليه بطريقة أمريكية فعلية.
1: شكرا للضيوف الكرام، نتوجه بسرعة إلى مراسلنا ومدير مكتبنا هناك نور الدين دغير. أهلا بك، هذا الرد الأمريكي كما استمعت إليه، أي تحرك إيراني عسكري قبل الانتخابات يواجه بمواجهة عسكرية أمريكية، تفضل نور الدين.
3: شكرا ناصر، وبالتحديد هناك تحديات أمنية كثيرة هنا مطروحة على الداخل الإيراني وعلى الأجهزة الأمنية والعسكرية، وبالتحديد التهديد الأمني على مستوى الحدود. مشاهدينا أهلا وسهلا بكم في هذه الإطلالة من العاصمة الإيرانية طهران، ومسألة التهديدات الأمنية التي تواجهها إيران على مستوى الحدود. اليوم الحرس الثوري الإيراني وقوات الشرطة تعلن القبض على 3 عناصر ينتمون إلى جماعة جيش العدل المسلحة المعارضة. أكثر من ذلك، يتحدث الحرس والأجهزة الأمنية عن مصادرة عدد كبير من الأسلحة في المنطقة، أي في محافظة سيستان وبلوشستان. هذا الإجراء اليومي الذي تم الإعلان عنه هذا اليوم يتزامن مع مجموعة من الحوادث الأمنية والمواجهات المسلحة التي سجلت في محافظة سيستان وبلوشستان بعملية اغتيالات لعناصر في الشرطة الإيرانية، وكذلك لاستهداف مقرات للشرطة ولعمليات للجيش والشرطة والحرس الثوري الإيراني ضد الجماعات المسلحة في تلك المنطقة. وهنا تطرح العديد من الأسئلة. الأول، لماذا تحركت هذه المجموعات في هذا التوقيت بالذات؟ تأثير ذلك على الوضع الأمني على مستوى الحدود، وكذلك

0: على المستوى الداخلي، وكيف يؤثر ذلك على صاحب القرار العسكري والأمني والسياسي هنا في إيران في ظل التوتر القائم مع الولايات المتحدة الأمريكية. إذن هي أسئلة نطرحها هنا من الأستوديو مع الدكتور ما شاء الله شمس الواعدين، رئيس نقابة الصحفيين الإيرانيين، والدكتور حسين ريفران الباحث والمتخصص في القضايا الإقليمية. لكن قبل ذلك نذهب إلى مراسلنا عمر هواش لمعرفة آخر المواقف والتطورات من هنا من العاصمة الإيرانية طهران. عمر، ما هي أحدث المواقف خاصة فيما يرتبط بما يحدث بمضيق هرمز، وكذلك فيما يرتبط بالمفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية ورؤية طهران لهذه المفاوضات؟
1: نعم نوردين، قبل نحو ساعة كانت هناك مقابلة لأمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي، حيث قال إن إيران قبل نحو أسبوعين في نيويورك قدمت شروطها السبعة إلى الجانب الأمريكي عبر الوسيط القطري لأجل فتح مضيق هرمز واستئناف الحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية. الجديد في ذلك هو ما قاله محسن رضائي بأن الولايات المتحدة الأمريكية ردت على هذه الشروط الإيرانية وأنها قبلت ببعض الشروط، لكن بعض الشروط الأخرى لا تزال غامضة وغير شفافة من وجهة نظر طهران. هو لم يكشف ما هي الشروط التي قبلتها واشنطن أو رفضتها في المقابل، لكنه قال إن إيران الآن ليست بصدد أن ترد على الولايات المتحدة الأمريكية، بل إن على واشنطن أن توضح موقفها الذي وصفه بالغامض حيال بعض الشروط الإيرانية. وهذا التصريح في الحقيقة يتناقض بعض الشيء مع ما قاله عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني قبل ثلاثة أيام بأن إيران سوف ترد على الرد الأمريكي الذي وصلها عبر الوسيط القطري خلال الأيام المقبلة. في مضيق هرمز لا يزال التوتر هو سيد الموقف. تحدث أمين مجلس الأمن القومي الإيراني بأن طهران كل ليلة تستهدف نحو خمس سفن وناقلات نفط في المضيق، وصفها أنها تمر في ممرات مخالفة غير مصرح بها، غير قانونية، وقال إن الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بتهريب كميات قليلة من النفط على عكس ما يصرح به الأمريكيون، لا سيما الرئيس دونالد ترامب. يقول محسن رضا إن واشنطن تستخدم يوميا بعض الزوارق التي وصفها الصغيرة تنقل النفط عبر مهربين وبمساعدة إحدى دول المنطقة إلى سفن كبيرة، لكنه قال إن أيضا إيران تستهدف تلك السفن والزوارق الصغيرة فضلا عن السفن الكبيرة والعملاقة. كذلك أضاف بأن السيطرة في المضيق هي لإيران. كذلك تحدث عن الوضع الاقتصادي والضغوط الاقتصادية الأمريكية على طهران، قال إن إيران بصدد تشكيل ما وصفه بمجلس اقتصادي لإدارة الحرب الاقتصادية، وقال إن الولايات المتحدة الأمريكية لن تحقق أهدافها من حربها الاقتصادية، وحذر من أنه في حال اندلاع المواجهة العسكرية مع الولايات المتحدة الأمريكية مجددا فإن إيران أيضا سترد مثلما فعلت خلال الحرب الأربعين يوما، وأن لدى إيران الكثير من المفاجآت، وأن الشعب الإيراني بحسب تعبيره هو من يحدد نهاية هذه الحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية. كذلك هذا اليوم مساعد وزير الخارجية الإيراني لشؤون القانونية الدولية كاظم غريب أبادي كان قد قال إن مضيق هرمز بات يعرف كهوية إيرانية وأن إيران استخدمته في هذه المواجهة وستفعل ذلك لاحقا. أيضا حذر الولايات المتحدة الأمريكية من أن إيران سترد بشكل كبير وقوي في حال اندلعت المواجهة مجددا، لكنه دعا الأمريكيين إلى التحكم، إلى العقل، لعدم السير في مواجهات عسكرية أخرى، مضيفا أن الحل الدبلوماسي هو الحل والخيار الأمثل. المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمال الوندي أيضا تحدث هذا اليوم عندما قال إن إيران سوف تنال حقوقها بالدبلوماسية كحل أولي وهو الحل المفضل لدى إيران، لكن في حال لم تحصل على ذلك فإنها سوف تنال حقوقها عبر المواجهة. على المستوى الاقتصادي قبل قليل كان هناك تصريح لمحافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي الذي قال مخاطبا وزير الخزانة الأمريكية بأن الخطط الاقتصادية الأمريكية ضد إيران سوف تفشل ولن تحقق أهدافها في دفع الاقتصاد الإيراني إلى الانهيار.
0: إذن عمر هوش مراسلنا من العاصمة الإيرانية طهران، شكرا على كل هذه التوضيحات. دكتور ما شاء الله شمس واعدين، في لحظة يمكن القول بأن الحدود الجنوبية الشرقية انفجرت نوعا ما، لم تسجل أي مواجهات أي عمليات عسكرية خلال أيام الحرب، لكن الآن لاحظنا تصاعد هذه العمليات وتسجيل عمليات يومية، سواء مجموعات مسلحة تهاجم مراكز الشرطة، مواجهات مسلحة مع الشرطة مع الحرس، مع عمليات للحرس أو للشرطة لقولهم القبض على خلايا في تلك المنطقة. تفسيرك لهذا الوضع، لماذا هذا الحدث يبرز في هذا التوقيت بالذات؟
2: قبل ذلك أستاذ نور الدين كان في غرب إيران، يعني عبر المجموعات الانفصالية طبعا عبر الحدود التي مقراتها تسكن في شمال العراق، لكن عندما تهدأ الجبهة الغربية إذا صح التعبير والمجموعات الانفصالية تنشط المجموعات الانفصالية أو الحركات التي تصنفها إيران حركات إرهابية في جنوب شرق إيران. هذه المرحلة أعتقد أنه هو نشاط للحركات الانفصالية في جنوب شرق إيران كما أشرت، لكن القراءة الإيرانية الموجودة حاليا هي أنه هذه الحركات أو المجموعات لها أجندة واحدة، هو انشغال القوات المسلحة الإيرانية على عدة جبهات في هذه المرحلة لكي لا تنصرف إلى الجبهة الرئيسية في معركتها وحربها ضد الولايات المتحدة الأمريكية في جنوب إيران. أعتقد بأن ما يجري حاليا في، ومن الممكن أن تنشط أكثر في المستقبل، حتى أعتقد أن في المستقبل من الممكن أن تنشط أيضا الجبهة الغربية ضد القوات المسلحة الإيرانية وهدفها واحد.
0: دكتور ريفران، الجبهة الجنوبية الشرقية ليست ولدة اليوم، هي نتاج لأزمة تاريخية موجودة على الحدود. هناك من يربطها بمشكل التنمية في المنطقة، هناك يربطها بمشاكل ثقافية للمنطقة. الآن تبرز بهذا الوقت بعد توقف كما أشرت خلال أيام الحرب، هل يمكن القول بأن التقدير العسكري أو الأمني هنا في إيران يتحدث عن توسيع جبهات وإعداد الأرضية الداخلية وعلى مستوى الحدود لمواجهة أكبر من قبل الولايات المتحدة الأمريكية تجاه إيران، أم هي حالة تدخل ضمن الحالات العادية التي عاشتها إيران طيلة السنوات الماضية؟
3: شوف، أولا إيران دولة كبيرة وفيها يعني 7,000 من الحدود البرية والبحرية، والأمن الداخلي هو تحدي كان وما زال وسيبقى بسبب يعني وجود هذه الحدود التي لا يمكن ضبطها إلا سياسيا. الآن الحدود مع أفغانستان ليس هناك من مشكلة، لأن في ضبط سياسي مع تركمانستان، مع أذربيجان، مع أرمينيا، مع العراق. لماذا مع إقليم كردستان ومع باكستان هذا الوضع موجود؟ موجود لأن ليس هناك من إرادة سياسية لضبط الحدود في الطرف الآخر، هذا هو السبب. ومن هنا أي معارض لإيران يستطيع أن يستغل هذه الحادثة، كما كان قبل فترة بعض الأطراف الإقليمية استعملت هذه الأطراف، والآن أمريكا جاءت على الخط. التصاعد هو يأتي على خلفية دعم أمريكي وتدخل واضح، ولكن هل هو وليد هذه الحرب؟ طبيعي لا، هو وليد ظرف إقليمي وعدم وجود ضبط في الاتجاه الآخر. يعني إقليم كردستان هو يحتفظ بالقوات المعارضة الإيرانية ويدعمها، يمولها، يغذيها، يزودها بكل شيء ليستعملها في فترة ما، وهذا قد تكون ضمن إرادته أو مفروضا عليه. في كلا الحالتين هو يقوم بهذا الدور. نعم، القوات المسلحة،
0: لكن الجهة الشرقية، يعني الجهة الشرقية نوعا ما تختلف عن الجهة الشمالية الغربية مع إقليم كردستان كما تعلم. بكل تأكيد هناك تنسيق وتعاون أمني ما بين إيران وباكستان في ضبط الحدود، هناك نوع من العلاقات المتميزة ما بين إيران وباكستان على هذا المستوى، وبالتالي لماذا تبرز في هذا التوقيت بالذات في ظل وجود هذا التنسيق وهذا التعاون، علما أن الحدود الآن الباكستانية مفتوحة تجاريا باتجاه إيران للإفلات من العقوبات؟
3: شوف، كان الحديث كثير يطول في هذا الإطار، هل المعارضة الإيرانية في باكستان هي تعمل بشكل مستقل أو تحت إشراف الآي إس آي الباكستاني؟ أكثر المصادر الأمنية الإيرانية تقول أنه يعمل تحت إشراف المخابرات الباكستانية. رغم كل التعاون الظاهر بين إيران وبين باكستان، هذا الموضوع موجود صحيح.
0: وإيران متهمة كذلك على مستوى العمل الاستخباراتي بدعم الحركات المسلحة في إقليم سيستان وبلوشستان.
3: نعم، هذا الكلام أيضا
0: يعني هو
3: صحيح.
0: هو نوع من التوازن والتعادل بين العمل في المعامل المخابراتي.
3: إنه من هنا ما أريد أن أقول إنه وجود حدود واسعة هي نقطة ضعف، ولكن عدم ضبط الحدود هو يأتي على خلفية يعني حدودية بين طرفين وليس طرف واحد.
0: دكتور ما شاء الله شمس الوعدين، الآن هناك نوع من التحرك الأمني على الحدود، ربما هذا قد يكون له تداعيات. إلى أي حد يمكن القول بأن الضغط من خلال الحدود قد يولد نوع من الضغط الداخلي بسبب الأوضاع الاقتصادية، وهذا ربما قد يسهل مأمورية الولايات المتحدة الأمريكية؟
2: أستاذ نور الدين، لا أعتقد أنه هذه الحركات أو هذه المجموعات تؤدي الدور الذي يناط بها بالماضي القريب. عبر تصريحات رسمية للرئيس الأمريكي قال سنستفيد من الحركات الانفصالية الكردية ضد المركز، من المناطق المهمشة إلى المركز. هذه نظرية كانت في الماضي، لكن بسبب ما قاله الدكتور ما أشار إليه وهو صحيح، جغرافيا إيران الواسعة تؤدي إلى شكل من التحديات أمام الوضع الأمني. لكن هل إيران ستنصرف إلى الحدود قبل التوجه للوضع الرئيسي وهو مجابهة الولايات المتحدة الأمريكية؟ الجواب لا تنشغل إيران وقواتها المسلحة القوية في الحدود، بل ستركز على ما يشكل التحدي الأكبر وهو التحدي أو التصدي للقوات الأمريكية. وهناك بعض الأقاويل وبعض الاحتمالات موجودة بأن إيران معرضة أيضا للتصعيد العسكري.
0: لكن دكتور، هذا ربما على مستوى الاستراتيجية العسكرية قد يكون فيه نوع من الإشكال، باعتبار أن الجبهة مع الولايات المتحدة الأمريكية جبهة غير مفتوحة وغير محددة الحدود، يعني الصراع في الفضاء بالمعنى الحقيقي للكلمة. لكن الصراع على مستوى الحدود الإيرانية سيستان بلوشستان كردستان هو صراع واقعي
2: ملموس على الأرض،
0: ووجود قوات هناك، يعني أي تحرك عسكري، وهناك حتى من يقول بأن الخطوات الأولى لأي عمليات مسلحة للمجموعات المسلحة هي السيطرة على مناطق جغرافية في إيران، وهذا ما يسهل مأمورية فضل حظر جوي، إدخال قوات، إدخال أسلحة، الاتصال بالداخل. وبالتالي ربما الجبهات الحدودية أخطر بشكل كبير جدا عسكريا وأمنيا على المواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية التي غير واضحة على مستوى الخطط العسكرية كيف ومدى. إذن كيف تقيم إيران السياسية والعسكرية هذا التحدي؟
2: أستاذ نور الدين، في الماضي كانت بعض الدول الإقليمية تراهن على هذه الحركات الانفصالية لإيجاد نوع من البلبلة في الداخل الإيراني، لكن لم تنجح. هذه أولا. ثانيا، عندما نرى سابقة هذه الخلفية لهذه الحركات الانفصالية لم تؤدي أي دور مهم واستراتيجي على الصعيد الأمني ضد القوات المسلحة الإيرانية. هناك بعض المناوشات صحيح، هناك بعض الضحايا تسقط من جانب القوات المسلحة الإيرانية، هناك عمليات تهريب إلى جانب العمليات السياسية والأمنية، لكن لم تنجح. هذا يعني بأن رصيد الولايات المتحدة الأمريكية أو مراهنة الولايات المتحدة على هذه المجموعات ستكون إما خاسرة وإما ضعيفة، لم تشكل أي تهديد على الصعيد الاستراتيجي إلى للقوات المسلحة الإيرانية.
0: دكتور إبران، ننقل الحديث نوعا ما إلى هذا الضغط، وتعلم طهران أن هناك عدد من مسارات الضغوط عليها، مسار اقتصادي، مسار اجتماعي، حصار، مسار عسكري الذي نتحدث عنه الآن، بالإضافة إلى التهديد الأمريكي القائم. ألا تعتقد أن هذه الأجواء تجتمع كليا ربما للضغط نوعا ما على صاحب القرار السياسي هنا في طهران لاتخاذ موقف ما في المفاوضات، سواء بتقديم تنازلات أو الجلوس مرة أخرى على طاولة المفاوضات؟
3: يعني أولا الضغوط إذا أدت دورها يمكن أن تؤدي إلى تراجع الطرف الآخر، ولكن إذا كانت الضغوط تستطيع أن تتحملها إيران وتتجاوزها طبيعي أن إيران لن تتنازل. في موضوع الأمن الداخلي، شوف في منطقة كردستان التيارات السياسية هي يسارية، والمجتمع الكردي هو متدين لا علاقة له بهذه التيارات ولا يشكل قاعدة لها. في إقليم بلوشستان المجتمع هو حنفي وليس تكفيري، في حين أن هذه التيارات هي تيارات تكفيرية سلفية. من هنا عدم وجود قاعدة شعبية لهذه المعارضة الحدودية هي لا تستطيع أن تضغط على النظام في إيران. نعم يمكن أن تشاغله لبعض الوقت، يمكن أن تؤدي بعض الأمور إلى قتلى، إلى اغتيالات. يعني في إقليم في زاهدان وبلوشستان عدد الأئمة، أئمة المساجد السنية التي تم اغتيالها من قبل هؤلاء التكفيريين يزيد عن 100، وهذا يعكس أن هناك مشكلة لدى هذا التيار أولاً مع مجتمعه ومع أئمة المساجد السنة الذين يقوم باغتيالهم، وله مشكلة مع طبيعي النظام العام في إيران. من هنا ما أردت أن أقول أنه صحيح هناك ضغوط بكل الاتجاهات، ولكن لم تستطع أمريكا من خلال هذه الضغوط تغيير الموقف الإيراني.
0: إذن دكتور حسين ريفران، دكتور ما شاء الله شمس واعظين، شكرا لكم على مشاركتكم لنا في هذه النافذة من العاصمة الإيرانية طهران. مشاهدينا، كانت هذه نافذتنا وهذه أجوبتنا على التحديات الأمنية على مستوى الحدود، على مستوى صاحب القرار وصنع القرار هنا بالعاصمة الإيرانية طهران. والآن إلى المشهد الفلسطيني وبالتحديد إلى غزة مع الزميل غازي العلول.
4: شكرا لك نور الدين دغير وللزملاء في طهران، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النافذة التي نقدمها لكم من مدينة غزة، ونواصل معكم تغطيتنا المستمرة من قطاع غزة بعد عام على توقيع اتفاق وقف إطلاق النار. نستعرض أبرز الملفات السياسية والإنسانية، وفي هذه النافذة نرصد الواقع الميداني والسياسي والإنساني، حيث استشهد اليوم طفل متأثرا بجراحه في مخيم جباليا، كما وسعت قوات الاحتلال الإسرائيلي من مناطق سيطرتها في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، كما قصفت طائرات حربية إسرائيلية بنايات سكنية في مدينتي غزة ودير البلح بعد إخلائها من سكانها. قبل أن نستعرض هذه الملفات نرحب بمراسل الجزيرة من دير البلح أشرف أبو عمرة. أهلا بك أشرف، ولو وضعتنا في صورة التطورات الأخيرة التي رصدت هذا اليوم.
5: فعلا غاز التطورات الميدانية حقيقة ملأة بالأخبار التي تردنا الآن من خان يونس وبالتحديد من منطقة المواصي الساحلية، حيث غارة جوية إسرائيلية نفذتها الطائرات المسيرة الإسرائيلية على خيمة تأوي عائلة فلسطينية نازحة. والأنباء الأولية بعد وصول سيارات الإسعاف وأيضا طواقم الدفاع المدني لمحاولة إخماد الحريق الذي اشتعل في تلك الخيمة التي استهدفتها الطائرات الإسرائيلية بدون سابق انذار، تم انتشال التو فقط 3 من الشهداء بالإضافة لعدد من الجرحى بينهم أطفال ونساء. الاستهداف كان عبر الطائرات المسيرة الإسرائيلية وبشكل مباشر وبدون سابق انذار بعد تحليق مكثف ومنخفض للطائرات المسيرة الإسرائيلية في أجواء المنطقة الغربية للمواصي، وهي منطقة مزدحمة وفيها خيام النازحين ملاصقة بعضها لبعض. هذه الغارة جاءت على وقع أيضا استهدافات من المدفعية الإسرائيلية في المناطق الشرقية للقطاع، حيث ما بين حين وآخر تسمع غازي وبشكل جلي وواضح أصوات انفجارات هي ناجمة عن إطلاق وابل من القذائف المدفعية باتجاه المناطق المحاذية والمتاخمة للخط الأصفر في الوقت الحالي. بالإضافة أيضا نتحدث عن عمليات نسف تتسارع وتتصاعد وتيرتها. نحن نتحدث عن عام من اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه في شرم الشيخ بمصر قبل 12 شهرا بالضبط، أي قبل عام كامل. نحن تصادف اليوم الذكرى الأولى لهذا التوقيع، ولكن على أرض الواقع لم يختلف شيء، بل ازدادت وتيرة الغارات الإسرائيلية والمجازر الإسرائيلية بحق الفلسطينيين هنا في القطاع. فبحسب وزارة الصحة الفلسطينية أكثر من 1488 شهيدا، بالإضافة لأكثر من 5300 جريح وصلوا إلى مستشفيات القطاع. عمليات القصف لمربعات سكنية بعد إخلاءها أيضا تصاعدت وتزايدت بشكل لافت خلال الأيام والأسابيع الأخيرة، عدا عن عمليات النسف أيضا التي تنفذها القوات الإسرائيلية داخل الخط الأصفر، بالإضافة إلى مصارعة قوات الاحتلال الإسرائيلي للوقت في تدمير ما تبقى من بنية تحتية وأيضا من منازل للمواطنين داخل الخط الأصفر، واقتضام مزيد من أراضي المواطنين وضمها للخط الأصفر في الوقت الحالي. كان من المفترض حسب نص الاتفاق أن تنسحب القوات الإسرائيلية وتعيد تموضعها في المناطق الشرقية للقطاع، ولكن حتى الآن الجيش الإسرائيلي يسيطر على أكثر من 70% من مساحة القطاع. 30% المتبقية من مساحة القطاع تواصل إسرائيل فيها قتل الفلسطينيين بكل أشكال القتل حقيقة، عبر قصف الخيام والسيارات وتجمعات المواطنين ومنازل المواطنين في الوقت الحالي غازي.
4: نعم أشرف، هي تطورات متسارعة على مدار الساعة، أشكرك جزيل الشكر مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرو، كنت معنا من دير البلح. ونبدأ نقاشنا مشاهدينا الكرام مع ضيفينا. أرحب بك أستاذ وسام عفيفة الكاتب والمحلل السياسي، دكتور تيسير محيسن مستشار المكتب الإعلامي الحكومي، أهلا بكما معنا. وأبدأ معك أستاذ وسام، كنا في مقدمة هذه النافذة نتحدث عن شهيد طفل متأثر بجراحه، الآن يبلغنا أشرف بوصول 3 شهداء إلى مجمع ناصر الطبي على ضوء غارة إسرائيلية جديدة. هي تطورات متسارعة، كيف تقرأ دلالاتها بعد عام كامل على اتفاق وقف إطلاق النار؟
6: نعم مساء الخير لك غازي وللمشاهدين. لا شك أنه الشهيد اليوم شهيد الطفل هو يعني في قافلة كبيرة من الشهداء منذ وقف إطلاق النار، على الأقل تقديرات تقول أننا نتحدث عن أكثر من 1400 شهيد وربما أكثر من 5000 جريح، وهذه إشارة ودلالة بكل صراحة تتحدث عن شكل وقف إطلاق النار وإلى أي مآلات وصل لها بعد نحو عام من وقف إطلاق النار. وهذا يعطينا مؤشر أيضا أن وقف إطلاق النار تآكل بشكل كبير، وأصلا وقف إطلاق النار منذ البداية والذي جاء بموجب مبادرة دونالد ترامب ذات 20 بندا لم يكن الأفضل بالنسبة للفلسطيني، ولكن كان الخيار الأسوأ من ضمن خيارات كثيرة سيئة كان أمام الفلسطيني، أم إما أن تستمر الإبادة والمحرقة بشكلها الكامل أو أن يذهبوا أمام هذه التنازلات من أجل أن يحقنوا دماء الفلسطينيين في قطاع غزة ويوقفوا حالة التجويع والحصار والاستنزاف. لأن جزئيا صحيح حصل جزء من هذا الأمور، الإبادة الواسعة توقفت ولكن القتل لم يتوقف، النزوح لم يتوقف، الحصار مستمر، والقضم ضمن ما أشرت له في المقدمة الخط الأصفر أو الاستيلاء على الأرض مستمر. إذن الحصيلة إخفاق وفشل كبير لكل من يفترض أنه ضامن وراعي لهذا الاتفاق، وأيضا هذه إشارة أن المستقبل أو الأيام القادمة وفقا للمعطيات اللحظة الراهنة تقول أنه لا يبدو أن هناك أفق واضح للمواطن الفلسطيني الآن يجلس أو يقطن في خيمة وينتظر للأسف الوعود التي قدمت له وفق الفاعلين الوسطاء والإدارة الأمريكية.
4: نعم طيب دكتور تيسير، 365 يوما كان من المفترض أن يتوقف فيها القتل وأن تتوقف فيها التطورات الميدانية التي نرصدها باستمرار. اليوم فقط وسع الاحتلال منطقة سيطرة جيشه في شرقي مدينة غزة. ما هي الدلالات أو تداعيات مثل هذه الأحداث على الأرض على الفلسطينيين إنسانيا؟
7: نعم الحقيقة تداعيات كارثية بامتياز، كما هو الحال منذ توقيع أكذوبة اتفاق التهدئة. نحن نقول عنه أنه أكذوبة كبيرة، استغله جيش الاحتلال الإسرائيلي ليكون غطاء لاستمرار جرائمه. ومع كل الأسف الجهات الدولية وعلى رأسها ما يسمى بمجلس السلام، حتى الأمم المتحدة في بيانها الأخير الذي صدر باسم غوتيريش كان يعتبر في نظرنا أنه غطاء مستمر لاستمرار هذه الجرائم المركبة التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي، ليس فقط عملية هندسة القتل الغازي في قطاع غزة المستمرة منذ اليوم الأول من توقيع الاتفاق.

0: غزة في الحيز الضيق الذي تركه الاحتلال الإسرائيلي ولم يترك مفاعيله في استهداف المواطنين فيه، لكن تركه ليعيش فيه أكثر من 2,250,000 مواطن في شريط ضيق لا يتجاوز 35% من مساحة القطاع.
1: نعم، هي مساحة ضيقة. دكتور تيسير، أعود إليك أستاذ وسام وصحح لي ما سأقول. هل سعى الاحتلال خلال هذا العام إلى تطبيع حالة القتل اليومي حتى وإن كانت بوتيرة ربما منخفضة عن الحرب المعلنة؟
2: لا شك أنه ما تفضلت به غازي هو، إذا جاز التعبير، استمرار الحرب بأشكال وأدوات مختلفة. ربما الاختلاف هو عدد الشهداء والضحايا الذين كانوا يسقطون قبل وقف إطلاق النار، ولكن عمليا بالنسبة للمواطن الفلسطيني هو ينتظر ساعة بساعة ويوم بيوم كيف ممكن يمر عليه اليوم التالي، نظرا لأنه للأسف وأمام مرأة ومسمع العالم، الاحتلال يدعي أنه يستهدف مقاومين ولكنه يستخدم نفس الآلية ونفس الوتيرة التي تسمى الآن مشهورة، يعني نازا الفيلم الذي عبر عن ما تسمى الضحايا الجانبيين، اعتبر
1: الأضرار الجانبية،
2: الأضرار الجانبية والأضرار الجانبية، وهذا مستمر حتى اللحظة على نطاق واسع. قبل قليل كنت أتحدث عن طفل في الشمال يسقط، وبالتالي يريد أن يفرض، أو الاحتلال أراد أن يفرض للأسف واقع فيما يتعلق بآلية القتل وهندسة القتل في قطاع غزة، وقدموا بصورة تحت عناوين تتعلق بالبعد الأمني، وهذا غير طبعا يعني
1: ماذا يخدم أستاذ وسام؟
2: وهذا الأمر بالمناسبة ما أشرت له غازي، وافقت عليه الإدارة الأمريكية ضمنا عندما زار كوشنير الحكومة الاحتلال، وكان يفترض أن يكون هذا اللقاء مقدمة للانطلاق مجددا بخارطة ميلودونوف التي يفترض أنها بالفعل تبدأ بالإطار التنفيذي، وهنا يجب أن تذكر هذه الخارطة للأسف التي تحولت إلى دعاية لمجلس السلام ودعاية لترامب الذي قال أنها موافقة وتحول تاريخي، هكذا وصفه، والنتيجة أن هذا التحول التاريخي كان كذبة وغطاء لاستمرار عملية القتل، ولهذا قلت أنه هذا فشل وإخفاق كبير للفاعلين الأساسيين على رأسهم الإدارة الأمريكية. نعم. وتعبير أيضا عن حالة عجز لدى الوسطاء، خصوصا أنه إحنا الفلسطينيين دفعنا أن ننتظر وفق تفهم الإدارة الأمريكية أنه لدى الاحتلال موسم انتخابي وعلينا أن ننتظر، وبالتالي هذه دماء اللي أشرت لها الفرض الأمر واقع تحولت إلى جزء من بازار كيف يمكن أن تذهب. نعم. الأحزاب كلها، الأحزاب الإسرائيلية لتضيف أصواتها وفق الدم الفلسطيني أو ضمن المزايدة، الدم الفلسطيني ضمن المزايدة في الانتخابات الإسرائيلية، وهذا خطير لأنه العالم قبل بهذا المعادلة، انتظروا حتى تنتهي الانتخابات ولاحقا. نعم. ندرس إيش ممكن يصير لاحقا.
1: نعم. طيب دكتور تيسير، القتل اليومي، عملية الإزاحة البشرية التي تحدثت عنها في إجابتك الأولى، تعني أن المتضررين الحقيقيين من هذه الاستراتيجية التي يتبعها الاحتلال الإسرائيلي هم السكان والمدنيين الفلسطينيين، كيف تقيم الضرر الواقع عليهم؟
0: بالتأكيد، يعني تخيل أخي غازي والمشاهدين، أسرة انتقلت خلال الحرب لأكثر من 25 مرة نزوح، لا تكاد تستقر في منطقة إلا وأن تهدد هذه المنطقة، وبالتالي يحمل الأب والأسرة ما تبقى من أمتعتهم ويذهبوا إلى البحث عن مكان بديل، إن وجدوا في شارع، في ناصية، في زاوية من بيت مهدم على شاطئ بحر غزة إلى آخره. هذه بحد ذاتها مأساة، أن يتلقى الإنسان خلال فترة وجيزة هذه المرات المتعددة، هذه بحد ذاتها مأساة حقيقية، فضلا على أن طبيعة عيش هؤلاء المواطنين اللي فرضت عليهم الحرب وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي أن يعيشوا في خيمة منذ 3 سنوات متواصلة، هذه بحد ذاتها هي مأساة. نعم. هذه الخيمة التي تفتقد إلى أبسط مقومات الحياة، البيئة المحيطة بهذه الخيمة بيئة غير صحية، وبالتالي الأمراض منتشرة بين مخيمات النازحين. نعم. بمعنى أن الألم يلاحق المواطنين كل ثانية وكل وقت. نعم. فضلا عن توفر إمكانيات العيش، هذه بحد ذاتها أيضا مأساة إضافية تضاف إلى مأساة التنقل وطبيعة المكان الذي نستخدم للإقامة فيه من قبل السكان النازحين من هنا أو هناك.
1: توقع الفلسطيني أن تنتهي بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار لكنها مستمرة،
0: هذا بالمفترض، وتأمل. نعم. ذلك

0: لكن مع كل الأسف الاتفاق يراوح مكانه، والاحتلال الإسرائيلي بإجراءاته يوما بعد يوم تكون أكثر قسوة من السابق.
1: هنا أتوجه بالسؤال للأستاذ وسام، ما طبيعة المرحلة المقبلة في ظل هذه العملية المستمرة من الضغط على الفلسطينيين باستخدام كافة الأسلحة، وأيضا على الأرض نتحدث عن توسيع مناطق سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي وتضييق الخناق على الفلسطينيين؟
2: يعني ما تفضلت به السؤال الأساسي الآن غازي. الآن نحن كفلسطينيين أمامنا تحدي، أمام المعطيات، وبعد عام ووفقا للبيئة اللي احنا بنمر فيها، انشغال العالم في أزمات الإقليم، الخطير ألا يتحول مؤقت إلى دائم. نتكلم عن عام والأمور تذهب إلى حالة تآكل كبير. الآن بصير نحن نصبح أمام خيارين، إما أن ينجح الاحتلال في كما أنت سميته تطبيع مع القتل، لا، تطبيع مع الواقع الجديد، وبالتالي بصير المسار هنا مسار الخطورة فيه إنه الأمور تذهب إلى الانفجار، لأنه لا تستطيع الحالة اللي وصفها الدكتور تيسير أن تستمر، الخيمة والقتل والجوع والعطش، وهذا الأمر الخطير. والمسألة الأخرى أن ينجح الوسطاء، البديل الآخر. طبعا إذا تكلمنا عن انفجار معناته السيناريوهات السيئة اللي احنا بنحاول أن نتجنبها، ومن أجلها ذهبنا لهذا الاتفاق أن لا تعود الإبادة،
1: ومن أجلها يبدي الفلسطيني التزاما،
2: ومن أجلها وضعت السكين الآن على رقاب جزء من أبناء شعبنا المقاومين حتى يتم رفع السكين عن باقي أبناء الشعب الفلسطيني. هذه حقيقة يجب أن نعترف بها، عمليات الاغتيال المتواصلة. بالوضع الطبيعي كان يفترض أن تؤدي هذه الاغتيالات إلى حالة يعني تآكل وقف إطلاق النار وتكون في مجابهة، لكن المعادلة الصعبة والبدائل القاسية. لأن ما نأمله أو ما ننتظره نحن كفلسطينيين كمواطنين أن تنجح هذه الأطراف على الوسطاء والإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي أن يضع حداً لهذا التلاعب الإسرائيلي الخطير وتلاعب بالدماء، وأن ننتقل بالفعل إلى محطة جديدة. الآن لدينا عنوان تسمى عنوان خارطة ميلودونوف، إلى أي مدى يمكن أن يتم تنفيذها مع كل الاعتراض والتحفظات على هذه الخارطة. الآن هذا السؤال برسمه يفترض أن يجيب كل الفاعلين في المشهد الفلسطيني، وبتحديدا في وقف إطلاق النار الحالي.
1: نعم. طيب دكتور تيسير، لو تحدثنا عن ما هو مطلوب إسعاف الناس في هذه المرحلة، هم يعانون من ظروف إنسانية صعبة كما تفضلت، وهناك الكثير من الاحتياجات، ما هي برأيك؟
0: قبل أن أجيب غازي على هذا السؤال المهم، يجب أن أسجل أن جميع الأطراف التي ساهمت في صناعة اتفاق وقف إطلاق النار الأخير، بداية من مجلس السلام بكل مكوناته، مرورا بالوسطاء إلى آخره من الأطراف الأخرى، فشلوا فشلا ذريعا في اختبار الإنسانية في امتحان غزة. غزة هذه التي لازال يعاني 2,250,300,000 مواطن فيها من الألم جراء تغولات الاحتلال الإسرائيلي واختراقاته التي وصلت إلى أكثر من 5,000 خرق لهذا الاتفاق الذي شهده العالم، وتأمل منه الشعب الفلسطيني الكثير في انفراجة واسعة، ولا أحد متحرك حتى هذه اللحظة.
1: هنالك من يعلن بأن الاحتلال هو من لم يلتزم،
0: والكل يعلم أن الاحتلال هو الذي يخترق هذا الاتفاق، وأن الطرف الفلسطيني ملتزم التزاما حديديا بكل استحقاقات هذا الاتفاق. المأساة ممتدة. يأمل الفلسطينيون هنا في قطاع غزة، ونحن نأمل أن تتحرك هذه الأطراف بجدية، وأن تكون بمستوى قريب من الإنسانية، تنظر بعين العطف إلى هؤلاء السكان الذين يعانون، وتلجم هذا المحتل الغاصب وتوقفه عن جرائمه بحق الفلسطين المتكررة يوميا، والدماء التي تسيل. وتفضل أبو العبد أنه دماء غزة أضحت هي المادة للمزاودة السياسية والانتخابية في الكيان الإسرائيلي.
1: نعم. وهنا أريد أن أوجه سؤال أخير إليك أستاذ وسام في 30 ثانية فقط، هل ما يحدث في غزة اليوم له علاقة بالانتخابات الإسرائيلية؟ أقصد بسؤالي، هل سيتوقف نزيف الدم بعد انتهاء الانتخابات الإسرائيلية؟ عفوا،
2: يعني للأسف هذا المعطى مؤشراته سلبية، ولكن على الأقل هناك ما بات يسمى أمريكيا تفهم بأن هذا الموسم الانتخابي لا يستطيع من خلاله أن يجبر الاحتلال في صورة الاحتلال اللي تعتبر انتخابات شبه يعني انتخابات وجودية لبعض الأطراف وخصوصا اليمين الصهيوني. ولكن التنافس هنا لا يتحدث عن بديل يمكن أن يكون له دور إيجابي، ولهذا قلت أنه المسؤولية هنا تقع على الوسطاء والإدارة الأمريكية.
1: وصل الفكرة، أشكرك جزيل الشكر الأستاذ وسام عفيفة الكاتب والمحلل السياسي، وكذلك دكتور تيسير محسن مستشار المكتب الإعلامي الحكومي. مشاهدينا الكرام انتهت النافذة، نعود وإياكم إلى إيمان في الدوحة.
3: شكرا لك غازي، إذن التغطية مستمرة معكم مشاهدينا على رأس الساعة، إلى اللقاء.
4: الوضع اليوم خطير وخطير جدا، انت تحت بند الهدنة كلهم بقتلك.
5: والله زقنا اليوم عن يوم نتمنى نموت.
6: هل يعيد نتنياهو خارطة الطريق للمربع الاول؟
7: لاي درجة تستطيع الولايات المتحدة ان تلزم اسرائيل باي اتفاق؟
8: من يملك أوراق القوة الأمضى والأكثر فعالية في هذه المرحلة؟
9: نوه إلى هذه الأخبار العاجلة.

0: في عالم تصلنا فيه التقنيات عبر المسافات، لا يمكن استبدال الاتصال البشري. نعرف أهمية أن نقرب الناس من بعضهم، سواء كانت عائلات تفصلهم قارات أو زملاء يتعاونون عالميا. ففي عصر التفاعلات الافتراضية لا شيء يقارن بدفء الاتصال البشري.
1: يعرض الماء الملوث حياة ملايين العائلات للخطر والمرض. معا نصل بالماء الآمن النظيف للمجتمعات الأكثر حاجة. تبرع الآن.
2: حين ينهض الفجر فوق البحر وتبدأ الأمواج رقصة الضوء الأولى، دعا دفء الشمس يقود خطاك بين ظلال الغابات وعبق الحقول، في رحلة يصنعها الجمال كل يوم جديد. هنا تبدع الطبيعة لوحة تخطف الأبصار.
3: تعلن جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي عن حفل تكريم الفائزين في دورتها 12، وذلك يوم 24 من نوفمبر 2026. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع الجائزة الرسمي www.hta.qa.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، مستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات في اليمن والمنطقة وللتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة. وفي آخر المستجدات، أصدرت السعودية وتركيا وباكستان ومصر بيانا مشتركا دانت فيه الهجمات المستمرة للحوثيين على السعودية، مشيرة إلى أن الهجمات تصعيد خطير وأنها تدعم السعودية فيما تتخذه من تدابير لمواجهتها. وكان المتحدث باسم التحالف تركي المالكي أعلن اعتراض صاروخ في محيط مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وأن اعتداء بمقذوف مجهول وقع على صالة مسافرين بالمطار. أما المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين فقد أعلن اليوم تنفيذ 4 عمليات استهدفت مطار الملك خالد بالرياض وأهدافا أخرى. في اليمن، قالت القوات الحكومية إنها شنت 8 غارات على مواقع لجماعة الحوثيين في محيط مدينة تعز، في حين أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين بتعرض مطار صنعاء لقصف جوي. وفي تداعيات أزمة الطاقة العالمية الناتجة عن التوقف

0: التوتر في مضيق هرمز، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن سريان وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا في قطاع الطاقة. من جهته قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أنه إذا وافقت روسيا على وقف إطلاق النار في قطاع الطاقة فإن أوكرانيا ستوافق أيضا. لكنه أعلن قبل قليل أن قصفا روسيا جديدا استهدف منشآت للطاقة في كييف وخاركيف بعيدة هذا الإعلان. في إيران قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي أن طهران تعتبر رد واشنطن على مقترحها غير كاف، وأن عليها توضيح مسائل ما زالت غامضة. وقد أعلنت بحرية الحرس الثوري أن 3 ناقلات نفط ارتطمت بإلغاء أو بألغام بحرية أثناء عبورها مسارا غير مصرح به في هرمز منذ أمس. وفي غزة أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 4 فلسطينيين في استهدافات إسرائيلية منذ صباح هذا اليوم. البداية إذن من السعودية والتطورات في اليمن، ومعنا حول هذا الموضوع من صنعاء الباحث السياسي أنس القاضي، معنا كذلك من تعز الكاتب الصحفي أحمد هزاع، معنا من الرياض الدكتور عبد العزيز بن صقر رئيس مركز الخليج للأبحاث. وإذن أبدأ معك بداية سيد أنس القاضي الباحث السياسي من صنعاء. سيدي، يعني يتحدث أنصار الله الحوثيين عن معادلة هي الحصار مقابل الحصار، المطار مقابل المطار، والتصعيد مقابل التصعيد. لكن ما يعني الهدف من هجمات داخل الأراضي السعودية توقع مدنيين، ولماذا المطارات على وجه التحديد؟
1: هو منذ قصف مطار صنعاء الدولي في يوليو الماضي بدأت صنعاء بهذه السياسة، على افتراض أن كان هناك مرحلة من التهدئة منذ العام 2022، وبالتالي كان يفترض أن تفضي إلى تطبيق هذا الطريق، ما يعني فتح مطار صنعاء ورفع الحصار على الموانئ إلى آخره. صنعاء عندما وجدت أن هذا المسار السياسي لم يتحرك، وبالتالي دخلت في خطوة أخرى، وهي أن تفرض هذه القرارات أو هذه السياقات التي يفترض أن تنفذ بناء على الحوارات والمفاوضات، أن تفرض تنفيذها عسكريا. فإن أصلا صنعاء ليس لديها أوراق ضغط سياسية، هي ورقة الضغط التي تملكها صنعاء حاليا والتي تجد أنها فاعلة هي فقط الورقة العسكرية، وبالتالي صنعاء تريد من خلال هذا الضغط العسكري أن تعيد السعودية أن تعود معا إلى المفاوضات السياسية، وبالتالي إلى حل الأزمة بعموميتها. فهي حرب تراها صنعاء من أجل السلام لا من أجل التصعيد في ذاته.
0: لكن ألا يبدو أنها هي من يخرق فترة الهدوء التي تحدثت عنها سيد أنس، وبالتالي هي من يستدعي ردود التحالف وربما السعودية عليها الآن، وما الذي تهدف من ورائه؟ يعني ما هي الرسالة التي تقوم بها جماعة أنصار الله الحوثيين بتكرار مثل هذه الهجمات؟ كما تقول، يعني إذا كنت يعني تحدثت عن كسر المسار السياسي أو جمود المسار السياسي بعمليات عسكرية، لكن ما هو الهدف الأخير إذن؟
1: الهدف الأخير المعلن من صنعاء والواقعي أن ترفع يدها عن الحكومة العميلة، أي أن تكف عن التدخل في الشأن اليمني، لأن صنعاء ترى حتى الآن ترى أن التوافق السياسي الداخلي أو الحوارات أو الحل للأزمة اليمنية، الحل اليمني ترى أن السعودية هي من تعرقل المضي في هذا الحل، وبالتالي فمختلف الأزمات الاقتصادية، انقطاع الرواتب، توقف تصدير النفط إلى آخر المشاكل القائمة اليوم في البلد، صنعاء تحمل السعودية مسؤولية هذه المشاكل، من حيث أنها أي السعودية كما ترى صنعاء ترى أنها من تعرقل تسوية الملف بعموميته، ومن تبقي اليمن في ظل وضع لا سلم ولا حرب، وهو وضع مدمر بشكل كبير. يعني صنعاء ترى أن كلفة الحرب أفضل من كلفة وضع لا سلم ولا حرب.
0: كلفة الحرب هي يعني أفضل من وضع لا سلم ولا الحرب، وهي المنطقة الرمادية إن صح وصفها على ذلك. لكن

0: ألا يخشى من أن يستدعي أو تستدعي هذه السياسة الجديدة لأنصار الله الحوثيين احتمالات تغيير هذه المعادلة من قبل السعودية ربما ودخول عناصر أخرى على الخط؟
1: هو في تقدير صنعاء أن السعودية الآن في وضع أضعف مما كانت عليه سابقا. صنعاء تراقب كل التحركات، تراقب التصريحات الأمريكية، تراقب التحالف مكة الدفاعي، تراقب الخطاب الأوروبي، خطابات مجلس الأمن، وبالتالي لدى صنعاء تقديراتها السياسية بقدر ما هي تراقب التحركات العملياتية العسكرية، فلديها تقديراتها أن هذه المرحلة السعودية فيها مضطرة إلى أن تنجز في الملف اليمني، لأن العالم ليس مستعدا أن يحارب عن السعودية بشكل مباشر، خصوصا أن السنوات الماضية 12 سنة من الحرب كان فيها دعم عالمي أصلا للسعودية ومن ذلك الدعم الأمريكي. وبالتالي صنعاء تقدر أن هذه اللحظة هي اللحظة الأنسب للضغط على السعودية، وهي تدرس كل الخيارات في حال أن اتسعت المعركة أو دخلت قوى دولية جديدة، هي تعد مثل هذه الاحتمالات. ولديها حتى الآن تقديراتها أن السعودية لا زالت هي الطرف المباشر، وبالتالي فصنعاء تخاطب العالم ككل، من ذلك الحديث عن باب المندب أو غيره، تخاطب العالم أن معركتها الآن هي مع السعودية فحسب.
0: شكرا جزيلا لك سيد أنس القاضي الباحث السياسي، كنت معنا من صنعاء. الآن سيد أحمد هزاع من تعز، يعني كيف ترقب وتراقب الحكومة اليمنية كل هذه التطورات وهي التي تحارب على أكثر من جبهة، خاصة ما يعني يفرضه الحوثيون بهذه الهجمات في الداخل السعودي؟
2: أهلا وسهلا. طبعا الحكومة الشرعية أعلنت الحرب على الميليشيا الحوثي وسيتم اجتهاثها من اليمن والوصول إلى صنعاء. ما يحدث اليوم من قبل الميليشيا الحوثي هي رفسات الكبش المذبوح، تحاول عمل انتصارات هنا أو هناك لرفع معنويات عناصرها، ولكن المعركة تحركت ولن تعود وتتحركت كرة الثلج. اليوم الطيران يتحرك في أي وقت عايز في شماله وشرقه وغربه لقصف مواقع الحوثيين، كذلك الطيران الحربي والسلاح اليمني يستهدف جميع المراكب التابعة للحوثي و منصات الصواريخ. عندما نتحدث في الحرب السابقة عندما كان في عام 2020 كانت الميليشيا تطلق عشرات الصواريخ والطائرات المسيرة على السعودية كمخزون كبير ومنصات كثيرة. اليوم لا تستطيع أن تطلق صاروخ واحد إلى صاروخين بالكثير، وهذا دليل على نجاح الحملة العسكرية للسلاح الجو اليمني الذي استهدف معظم منصات الصواريخ ومخازنهم وكذلك الغرف المشتركة لقيادة الميليشيا. وبالتالي الحكومة ستعمل كما تحدث وزير الدفاع أنها على 6 مراحل وليست ستكون حرب مستعجلة. الحوثيون يحاولون استباق الزمن وصنع انتصارات في تعز أو في مناطق أخرى لتثبت لعناصرها أنها ما زالت قوية وأنها صاحبة الرأي الأول، ولكن نحن كتعز والمحافظات المحررة جميعنا سنقاوم حتى آخر لحظة.
0: لكن إلى أي مدى يعني ربما الوقت هو مسعف أو في صالح القوات الحكومية كما تقول؟
2: أكيد هناك ترتيبات عسكرية، هناك ترتيبات دولية لهذه الحرب، ليست حرب ستكون في ليلة وضحاها. هذه الترتيبات ستكون يعني ترتيب مع قيادة الشرعية، مع قيادة التحالف، مع يعني تحالف مكة. كل هذه التحالفات لابد أن تكون لها غرفة مشتركة، عمليات مشتركة، تنسيق مسبق لأي عملية عسكرية، وبالتالي نحن الآن في إطار التجهيز. الجميع يعرف ماذا يعني يقصد رئيس مجلس القيادة عندما يتحدث أن هذه الحرب حرب استنزاف، وبالتالي سحب قوات الميليشيا من داخل المدن في صنعاء وفي ذمار وعمران وصعدة للنزول إلى تعز، ليس للنزهة وإنما ليحاولون إثبات وجودهم أو إثبات أنهم منتصرين، ولكن قتل الميليشيا بالعشرات أو بالآلاف أو بالمئات يوميا. الهلال الأحمر يطلق يعني الأرقام المفجعة لما تقوم بها ميليشيا الحوثي، هناك قتلى من الأطفال، هناك من كبير السن الذين يتم إرغامهم بالقوة للنزول للجبهات والمحارق، تخويفهم حتى بلقمة العيش إذا لم يتم الالتحاق بصفوف هذه الميليشيات.
0: شكرا جزيلا.

0: أحمد هزاع الكاتب الصحفي، كنت معنا من تعز. الآن من الرياض دكتور عبد العزيز بن صقر رئيس مركز الخليج للأبحاث. دكتور، يعني استمعت معنا إلى السيد أنس القاضي من صنعاء يقول قبل قليل بأن رسائل أو أهداف هذه الهجمات هي لأن ترفع يدها الحكومة السعودية عن دعم الحكومة اليمنية، وبأن السعودية هي المعيق أو المعرقل لتسوية الملف كما قال، وبالتالي فإنه من الأفضل كلفة الحرب من مساحة اللا حرب واللا سلم. السعودية من جهتها كيف تقرأ تلك الرسائل؟
1: أولا مساء الخير لك ولمشاهدين الجزيرة في كل مكان.
0: مساء النور.
1: في الحقيقة الجماعة الإرهابية الحوثية لها أهداف محددة، وهي ربما تجد من وجهة نظرها أن هذه الأهداف تحقق عبر استهداف المنشآت الحيوية في المملكة العربية السعودية. الأول منها هو تخفيض الضغط الذي تعاني منه هذه الجماعة بسبب العمليات العسكرية التي الموجهة ضدها والتي قامت بها القوات الحكومية الشرعية بفتح مجموعة وعدة جبهات في مواجهتها. فهذا السبب الأول هو لتخفيض الضغط، يحاول يوجه العمليات إلى خارج حدود الدولة وخارج حدود المواجهة المحلية بالذات بالتوجه المملكة العربية السعودية. السبب الثاني في وجهة نظري أيضا هو لديه مخزون كبير كان من الصواريخ الإيرانية التي حصل عليها مع الأسف من قبل إيران، وحاول أن يستخدم هذه الصواريخ، ولذلك نرى أن هنالك صواريخ فرد صوتية أو كروز ميسايل وصواريخ بعيدة المدى خلافا للدرونات المستخدمة. فهو تعرض أيضا 11 موقع من مستودعات تخزين السلاح الموجودة في صعدة لقصف جوي من قبل القوات الملكية السعودية. النقطة الثالثة هو يراهن على ذبذبة الموقف الأمريكي وعدم وضوحه في الوقت الراهن، فهذا أيضا هو يعتقد أن إيران حققت انتصار باستمرارها في إغلاق مضيق هرمز، بالرغم أن إيران هي المحاصرة، لا باخرة تدخل ولا باخرة تطلع لإيران. ولذلك هو اعتبر أن سياسة إيران والتكتيك الذي استخدمته إيران نجح فيه، فيحاول أن يستفيد، معليش خلينا كم من نقطة الله يخليك، فهو يحاول أن يستفيد من هذه النقطة بشكل أو بآخر. النقطة الرابعة والمهمة والأخيرة بالنسبة لي، ربما شعر هو أن الهدنة من إبريل 2022 لم تؤتي أكلها بالنسبة له، ولم يستطع أن يحقق نتائج على أرض الواقع، ولم يستطع أن يوجد تنمية محلية، فلذلك يلجأ إلى هذا النوع من الأعمال حتى يغير المعادلة والواقع. ربما يكون هنالك عودة إلى مفاوضات أو عودة إلى بعض الحلول باستخدام وساطات وأطراف مختلفة.
0: طيب، مع فهمنا لكل هذه النقاط التي تحدثت وتفضلت بها الدكتور عبد العزيز بن صقر لأهداف الحوثيين، هذه التغييرات في سياسة الحوثيين، وهم يقولون أيضا كما تحدث السيد أنس القاضي بأن هي اللحظة الأنسب لوضع الضغط على السعودية كما قال، وهم يدرسون الخيارات والاحتمالات. هذه الاحتمالات من وجهة النظر السعودية إلى أي مدى حاضرة فيها اتفاقية مكة وهذه الإدانات التي استمعنا إليها من بلدين عضوين في هذه الاتفاقية أيضا مع السعودية، وهذا البيان المشترك الذي صدر بعد قبل قليل؟
1: اتفاقية مكة والبيان المشترك هي تأتي لتعزيز الموقف بالنسبة للمملكة العربية السعودية وما يقوم به من دور مهم في الدفاع عن أراضيه وصد هذا العدوان. لكن بالمقابل الباكستان وتركيا ومصر لهم جميعا علاقات متميزة مع المملكة، ولهم علاقات ثنائية واتفاقات ثنائية، وليس فقط اتفاق مكة الجماعي. ربما بعض الدول لم تستطع الآن تفعيل اتفاق مكة بالشكل المطلوب بسبب أنه لابد أن يمر على البرلمانات لأخذ موافقات، ولكن الاتفاقات الثنائية سواء بالنسبة للمملكة العربية السعودية مع الباكستان وأيضا الاتفاق مع مصر وتركيا سوف يسمح لهذه الدول المشاركة. وأيضا المملكة هي تحت البند 51 من نظام الأمم المتحدة، ترى طالما أنه تم الاعتداء عليها فلها الحق أن تستعين بأي دولة عضو بالأمم المتحدة للدفاع عن نفسها وتمكين وتعزيز قدراتها لتحقيق الأمن والاستقرار. هذه الدول لن تقف مكتوفة الأيادي، وفي اعتقادي أيضا أن الدول الأوروبية التي استشعرت الآن، وهي مع الأسف الشديد وأقولها، أن الولايات المتحدة وأوروبا حينما تقبل أن تأخذ ضمانات من جماعة إرهابية مسلحة مصنفة إرهابيا في الاتحاد الأوروبي وفي الولايات المتحدة، ترى أن هذه الجماعة تقدم لها ضمانة بعدم الاعتداء على سفنها، فهذا شيء مؤسف جدا في ظل غياب هذا القانون الدولي الذي بدأ يعني يتم التلاعب به كما يريدون الأطراف الأخرى. أمريكا مارست 51 يوم من الضربات على الحوثيين، وهي الآن حينما تستشعر التأثير الذي يحدث على المجتمع الدولي ربما تغير من موقفها وتعود إلى المشاركة في تحجيم هذا العمل الإرهابي اللي يمارس الحوثي، سواء على التجارة الدولية في مضيق باب المندب والاعتداء على السفن الآمنة، أو على المملكة العربية السعودية ومنشآتها الحيوية.
0: شكرا جزيلا لك الدكتور عبد العزيز بن صقر، رئيس مركز الخليج للأبحاث، كنت معنا من الرياض. انضم إلينا هنا أيضا في الاستوديو الدكتور جيمس باترسون، الدبلوماسي الأمريكي السابق. أهلا بك دكتور جيمس. يعني بداية، ما هي الرؤية الناظمة اليوم للموقف الأمريكي لهجمات جماعة أنصار الله الحوثيين اليوم على الداخل السعودي وللوضع الحالي في اليمن؟
2: هذا تماما ما تحدث عنه الرئيس ترامب في الجمعية العامة، أن السياسات الفاشلة للإدارات السابقة مكنت الحوثي من القيام بما يقوم به الآن، الهجوم على المملكة العربية السعودية وإغلاق الأجواء، وقتل أيضا أحد المواطنين الأمريكيين. بالتالي هذا هو الوضع الذي يدعو إلى أعلى مستويات من الدبلوماسية التي يدعو لها الرئيس ترامب. تم تجربة هذا الأمر بالسابق ولم ينجح، لكن مسألة حجم مجموعة الحوثي أمر مقلق ومعطل، وليس فقط في المملكة العربية السعودية لكن الشرق الأوسط وأيضا الولايات المتحدة ومصالحها. هم يهددون الأمريكيون ويهددون شركاء الولايات المتحدة في المنطقة، وأيضا عمليات الملاحة يتم تهديدها، وهنالك تهديدات بغلق باب المندب واستمرار في القتال. بالتالي يجب أن يكون هنالك جهد دبلوماسي كبير من أجل إحضار قيادة الحوثيين إلى طاولة المفاوضات وأيضا إيجاد حل دبلوماسي. كما قلت، فإن إدارة ترامب حاولت هذا الأمر في سبتمبر في عمان، وبعد ذلك فإن الحوثيون استمروا بشن الهجمات وأوصلنا إلى هذا الوضع الذي نشهده الآن.
0: لكن ما الذي أوصل الحوثيين لهذا الوضع الذي وصلوا إليه الآن، وعلى ماذا الرهان برأيك؟ يعني إذا كانت أمريكا الولايات المتحدة تعتبر الأمر مقلقا لمصالحها ولعمليات الملاحة كذلك، ما الذي يجعل الحوثيون على هذه الثقة ويعني الإصرار على استكمال هذه الاستراتيجية؟
2: هم يطالبون بتنازلات اقتصادية من الحكومة ومن حكومة من الولايات المتحدة ومن المملكة العربية السعودية، وأيضا من مطالب مستحيلة، وبالتالي هم يستمرون بالقتال. وكان الرد، هنالك رد عسكري ضمن اليمن وفي المملكة العربية السعودية، وأعتقد أن كان هنالك قوات من فرنسا للمساعدة في الدفاع عن المملكة، لكن أعتقد أن المملكة العربية السعودية تحتاج إلى إمكانيات دفاعية وكذلك اليمن. والرد العسكري لا يجب أن يكون ردا فوريا. أنا أعرف أن الرئيس ترامب في السابق قال أنه إذا ما كان هنالك خسارة لحياة الأمريكيين بسبب الإرهاب سيكون هنالك رد عسكري. أعتقد أنه يجب إعادة النظر في هذا الأمر في تفادي أي خسائر مستقبلية ومن أجل تفادي أي خسارة مستقبلية بين الأمريكيين.
0: هذا مفهوم، لكن دكتور باترسون، سؤالي كان عن كيف ستعالج الولايات المتحدة قلقها من استمرار عرقلة عمليات الملاحة واستهداف مصالحها كذلك، أو ربما خوفها على مصالحها في المنطقة، وكيف يمكن أن نتصور ما يمكن أن يكون عليه الموقف الأمريكي فيما لو استمرت مثل هذه الهجمات؟
3: Yeah, thank you.
2: أعتقد أن الرئيس قال كما الليلة الماضية قال أنه يدرس خيارات للرد. إذا ما كان الأمر معتمدا على الردود السابقة قد يكون هنالك ربما رد عسكري أو أن يكون هنالك زيادة للمساعدات العسكرية للمملكة العربية السعودية. أنا أفهم أن القيادة المركزية قامت بتجهيز معلومات استخباراتية للمملكة خلال الأشهر الماضية عندما كان هنالك محاولات ضد باب المندب، لكن لا يبدو أن هنالك أي شيء يردع الحوثيين، هم يستمرون بالتقدم. بالتالي أعتقد أن الرئيس يجب أن يدعو إلى أعلى مستوى من المفاوضات الدبلوماسية التي بإمكانه أن يدعو لها، وإلا فإنهم سيستمرون بالقتال وسيستمرون بمحاولة خلق المضيق وشن هجمات على الولايات على المملكة العربية السعودية وهي من أقرب حلفاء الولايات المتحدة. إذا ما كان هنالك ربما رد، يجب أن يكون هنالك رد من الرئيس ترامب ومن الولايات المتحدة، نعم، سواء ما كان دبلوماسيا أو عسكريا أو خليطة من الاثنين.
0: دكتور جيمس باترسون الدبلوماسي الأمريكي السابق، شكرا جزيلا لك. الآن إلى قراءة في تطورات المشهد في اليمن ودلالات الهجمات على السعودية، نتابعها مع الزميلة رنيم بوقزان في فقرة سياق الحدث.
3: أهلا بكم في سياق الحدث. تطورات المشهد في اليمن والتصعيد في نمط استهداف السعودية من قبل جماعة أنصار الله الحوثيين وهجمات متكررة على مطار الملك خالد الدولي في الرياض تطرح السؤال الأهم: هل نحن أمام انتقال التصعيد إلى مستوى يرفع كلفة الحرب إقليميا؟ أربعة لاعبين رئيسيين ضمن هذا الملف: السعودية، الحكومة اليمنية، جماعة أنصار الله الحوثيين والولايات المتحدة الأمريكية. مواقفهم رسمتها التصريحات والتحركات الأخيرة. السعودية تعاملت مع الهجوم بوصفه تهديدا مباشرا للبنية التحتية، إذ قالت هيئة الطيران المدني السعودية إن مطار الملك خالد الدولي في الرياض تعرض لاعتداء جديد عصر اليوم وأنه أسفر عن إصابات. يأتي ذلك بعد إعلان الهيئة أنها علقت العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد بالرياض مؤقتا لحين تقييم الأضرار. وفي أهم المواقف الداعمة للرياض وهي مواقف الدول المؤسسة لحلف مكة، قالت الرئاسة التركية إنها دانت الهجمات على السعودية ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم لمنع جر المنطقة إلى مزيد من الفوضى. بينما قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إن الهجمات التي تستهدف المدنيين تشكل تهديدا للسلام ويجب أن تتوقف فورا. يمنيا، دان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي ما وصفه بالاعتداء الإرهابي الحوثي على مطار الملك خالد، بينما قالت القوات الحكومية اليمنية أن طائراتها قصفت مواقع لجماعة الحوثي شرقي مدينة تعز. أما جماعة أنصار الله الحوثيين فقد ذهبت إلى توسيع نطاق التهديد، إذ قال المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع أنها نفذت 4 عمليات استهداف لمطار الملك خالد في الرياض وأهداف أخرى، محذرا شركات الملاحة الجوية من استخدام مطارات وأجواء السعودية. وفي السياق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الهجمات ضد السعودية كانت فظيعة وأن السعوديون قادرون على الدفاع عن بلادهم، وأضاف أن لدى واشنطن اتصالات مع الحوثيين وأنه سيرى ما سيحدث، لكنه صرح بأن ما فعلوه كان سيئا للغاية. من جهته، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية للجزيرة إن واشنطن وقفت بحزم إلى جانب السعودية في مواجهة الحوثيين. إذن هي مواقف متلاحقة تتزامن مع ميدان يتحرك بسرعة في اليمن. نقترب أكثر من تفاصيله مع الزميل صهيب العصا على الشاشة التفاعلية. إليك صهيب.
4: رنيم، بالفعل نحن لازلنا في إطار التطورات الميدانية سواء في الجبهة اليمنية داخل الأراضي اليمنية والتحركات بين الحوثيين والقوات الحكومية أو لناحية ضرب أو استهداف الحوثيين للعمق السعودي وتحديدا للعاصمة الرياض. إذا ما بدأنا بالمنطقة في اليمن، فنحن نتحدث عن الشق الغربي أو الجنوب الغربي من البلاد، هو الذي يشهد أبرز التطورات خلال الأيام القليلة الماضية. بطبيعة الحال من صعدة شمالا إلى مأرب وتعز ووصولا إلى باب المندب والمخا وعودة إلى صعدة. هذا هو الشق الذي تحدث فيه معظم التطورات، سواء لناحية القصف الذي تقوم به القوات الحكومية أو سواء لناحية التحركات العسكرية. بطبيعة الحال الحوثيون يقولون بأن هناك قصفا يستهدف صعدة وصنعاء وحجة ومحيط تعز بدرجة أساسية، وفي المقابل أيضا هناك الجبهة المفتوحة ميدانيا في المنطقة الجنوبية الغربية من البلاد. يركز الجميع على جبهة تعز لأن تعز الآن هي المحور الذي يريد الجميع السيطرة عليه، القوات الحكومية تسيطر عليه، القوات الحوثية تحاوط تعز وتحاول الضغط عليها. العمليات العسكرية خلال الفترة القليلة الماضية تتركز في منطقة جبل حبشي والكدحة على أنها نقاط تماس رئيسية في محاولة توغل الحوثيين باتجاه تعز والسيطرة عليها. هذا في الإضافة للجبهة الجنوبية، جبهة باب المندب التي يتسابق الجميع في الكرار والفرار باتجاه الكر والفر باتجاه باب المندب. تتقدم القوات الحكومية كما تقول في باب المندب وفي ذوباب خلال الفترة القليلة الماضية، ولكننا نتحدث أيضا عن ضغط يقوم به الحوثيون باتجاه استهداف مواقع تجمع القوات الحكومية في المنطقة الجنوبية في رأس عارة، في المضاربة وجبال كهبوب التي تسيطر على جبال كهبوب. السيطرة عليها تعني السيطرة والإشراف على منطقة باب المندب، وبالتالي تعطيها أفضلية لمن يسيطر عليها. القوات الحكومية تقول الآن أنها مسيطرة عليها، القوات الحوثية تتراجع شيئا فشيئا. القوات الحوثية تقول أنها أيضا تتقدم في بعض المحاور في هذه المنطقة، لأن جبال كهبوب سلسلة جبلية مهمة للغاية في مساحة السيطرة على المنطقة الجنوبية. إذا ما ذهبنا للعمق السعودي، لا تزال تتركز ضربات الحوثيين في السعودية على مسارين أساسيين. المسار الأول هو المسار الجنوبي الحدودي نجران جازان وأبها بدرجة أساسية، ولكن التوسيع باتجاه الرياض وضرب مطار الملك خالد في الرياض بتنفيذا للتهديدات التي يقول الحوثيون بأنهم سيستهدفون هذه الأعيان المدنية في مقابل أو في قاعدة الرد بالمثل كما يقول الحوثيون. وبالتالي في المنطق الأساسي المنطقة الجنوبية، ولكن التوزيع لا يزال أيضا حاضرا في العقيدة العسكرية الحوثية باتجاه ضرب المملكة العربية السعودية. وبالتالي نحن لازلنا في الإطار نفسه منذ عدة أيام رنيم، لا يوجد تقدم واختراق لافت للنظر خلال الأيام القليلة الماضية، ولكن هذه جبهات مفتوحة وجبهات يبحث الجميع عن حل وحسم فيها.
3: شكرا لك صهيب، ونتعمق في تفاصيل هذا الملف مع ضيفنا في الاستوديو دكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا بك دكتور. دكتور، هل برأيك تحاول جماعة أنصار الله الحوثيين استخدام هذا التصعيد كورقة ضغط سياسية واقتصادية؟
5: بدون شك الحوثيون رنيم استعدوا لمثل هذه المواجهة، لأنهم كانوا يعتقدوا أنها قادمة في يوم من الأيام. في خلال السنوات الماضية لم يكن هناك تسوية سياسية على الأقل وفق ما كانوا يريدوا، وبالتالي كانوا يتوقع في لحظة من الأحظار أن تكون في نوع من المواجهة. ما يفعلونه الآن هو عبارة عن ضغط على ثلاث مستويات. المستوى الأول ذو علاقة بالمشهد اليمني الداخلي، بمعنى وآخر إظهار قدرتهم هم. والمسألة الثانية إظهار أنهم قادرين على مواجهة المملكة العربية السعودية. ثم المستوى الثالث تعطير الملاحة، وهذا أكبر شيء يؤثر على الأمن والاستقرار العالمي.
3: كيف يمكن للسعودية أن توازن بين الدفاع عن منشآتها وأمنها بطبيعة الحال ومنع توسيع الحرب؟
5: أنا أعتقد بأن السعودية هي معنية بالتالي. السعودية معنية أولا بأن هذه الحرب أن تكون منضبطة وغير قابلة للتوسع، ولذلك هي تعمل على حماية منشآتها من جهة، تقوية الحكومة الشرعية من جهة، ثم الأمر الثالث محاولة الحديث مع الحلفاء سواء كانوا حلفاء إقليميون أم على رأسهم الولايات المتحدة للمساعدة في ضبط المشهد. هنالك رغبة في ألا يتم تصدير أزمة مضيق الهرمز بتفاصيلها إلى باب المندب، وبالتالي السعودية تسعى إلى ذلك، لأن هذا سيصبح حينها نوع من التفوق الإيراني الذي كان يقول أنه سننقل مضيق هرمز إلى باب المندب.
3: طيب كيف تغير طبيعة هذه الهجمات التي تطال المنشآت المدنية في السعودية طريقة قراءة المجتمع الدولي لهذا الصراع؟
5: في الحقيقة المجتمع الدولي عليه أن يصحو أنه مثل هذه الصراعات عبارة عن تنسكب وتتوسع، وعندما تتوسع تصبح كالنار في الهشيم تأكل الأخضر واليابس. وبالتالي عمليا إذا تمكن من هذا الصراع أن يتوسع ولم يتم ضبط ما يفعله أنصار الله الحوثيين، وتوسع يؤثر على المضيق باب المندب أو يهدد الملاحة فيه، ويؤثر على مسار النفط القادم من شرق غرب المملكة العربية السعودية أو على تجارة البحر الأحمر، فإن الكل سيتأثر، الأوروبيون سيتأثرون. دعيني أذكر رنيم، الأوروبيون يستقبلون حوالي 55% من منتجات الصين إليهم عبر البحر الأحمر.

0: بحر ومضيق باب المندب، وبالتالي أي تهديد له سيدفعون ثمنا غاليا لذلك.
1: تحدثت عن النار في الهشيم، هل برأيك أن هذه الهجمات التي تطال المطارات السعودية هل تحول الملف إلى تدويل أكبر؟ بمعنى آخر، هل يكون هناك انخراط أمريكي ودولي أكبر في هذه أو في هذا الصراع، أم يبقى داخل حدود اليمن؟
0: أنا أتوقع بأنه يسمى هناك نوع من التدخل على مستويات معينة، من حيث ربما جهود دبلوماسية، ربما ضغوط دولية، ربما محاولة الوقف أو تهدئة مؤقتة أملا في الذهاب إلى مسار دبلوماسي. بالتأكيد المملكة العربية السعودية غير معنية بتوسيع هذا الأمر ولا حتى امتداده زمنيا، هي معنية بأن يتم ضبطه إلى أقصى درجة ممكنة، وبدون شك إذا ما كان في مساعدة دولية أو إقليمية هذا سيعزز من ورقة ضغط على الحوثيين، لأنه حينها سيقال أن الحوثيين هم الذين لا يرغبون في حل سياسي بل في تصعيد عسكري.
1: واشنطن تقول بأن هذه الهجمات فظيعة وبأن للسعودية حق في الدفاع عن نفسها وأنها ملتزمة بأمن المملكة، ويقول ترامب لدينا اتصالات مع الحوثيين. كيف تقرأ هذه الثنائية؟
0: مرة أخرى الولايات المتحدة كما فعلت قبل في عام 2019 عندما هجمت منشآت أرامكو كانت مترددة وقالت بالحرف أن هذه ليست حربها. نحن الآن تقريبا بنفس المربع رنيم، الولايات المتحدة نعم منخرطة في الدفاع عن حق السعودية في الدفاع عن نفسها، لكن لا أرى بأن الولايات المتحدة ترامب تريد الانخراط في العمل عسكريا لسببين. هي إلى حد ما توافقت مع الحوثيين على أن لا يغلق باب المندب، وهي حريصة على ذلك لأن هذا سيعني بالنسبة لها نصرا إيرانيا، ثم معنية أيضا بأن لا يتوسع دوليا، بمعنى آخر أن لا يؤدي إلى تهديد مزيد بالطاقة، وهذا الأمر سيؤثر على الولايات المتحدة كثيرا.
1: شكرا لك دكتور محسوب الزويري. وبهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث، وعودة إلى استوديو الأخبار.
2: شكرا لك رنيم. الآن نبقى في الموضوع الإيراني الأمريكي. معنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة ناصر الحسيني. عمر هواش، يعني أسألك عن تصريحات محسن رضائي أمين مجلس الأمن القومي التي قال فيها بأن واشنطن قد قبلت بعض الشروط الإيرانية، لكن ما زالت الشروط الأخرى غير واضحة أو غامضة كما قال. كيف نفهم هذا التصريح وماذا يعني عمليا؟
3: نعم، ما نذكر أنه قبل نحو أسبوعين في نيويورك تم تبادل بعض المقترحات والأفكار بين الجانب الإيراني والأمريكي عبر الوسيط القطري. طهران كانت قد قدمت مقترحا من ضمن 7 شروط لفتح مضيق هرمز واستئناف الحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكن بعد ذلك قوبل ذلك برفض أمريكي. كانت هناك أفكار قطرية تم عرضها على الطرفين، عاد حينها وزير الخارجية عباس عراقجي برد أمريكي درس هنا أو قيل أنه يدرس على طاولة مجلس الأمن القومي الإيراني اليوم. أمين هذا المجلس يقول إن الولايات المتحدة الأمريكية قبلت في ذلك الحين ببعض الشروط الإيرانية 7، لكنها بقيت في حالة غموض حيال الشروط الأخرى أو بعض الشروط الأخرى، مؤكدا أن على واشنطن الآن أن توضح موقفها بشكل صريح وشفاف وعلني بشأن بقية الشروط. هو لم يعلن بصراحة ما هي الشروط التي قبلت أمريكيا وما هي التي رفضت، لكن إذا ما عدنا إلى تلك الشروط الإيرانية كانت تتمثل برفع الحصار البحري عن الموانئ، رفع العقوبات عن البتروكيماويات والنفط بموجب مذكرة التفاهم، تفاهم إسلام أباد، فضلا عن مطالب طهران برفع كافة أشكال العقوبات التي فرضت على طهران بعد التوقيع على المذكرة في 17 من حزيران الماضي، إضافة إلى رفع كافة أشكال التهديدات العسكرية والأعمال العسكرية الأمريكية ضد إيران والإسرائيلية على الجبهة اللبنانية. في مذكرة التفاهم كانت واشنطن قد رفعت الحصار بالفعل، رفعت بعض العقوبات، وكان هناك عمل جاري لأجل حصول طهران على جزء من أموالها المجمدة. لذلك ينظر إلى حد بعيد إلى أن هذا التصريح مهم في هذا التوقيت. هناك جديد جاء به محسن رضائي أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، لأنه أضاف بأن طهران في هذه المرحلة ليست بصدد تقديم رد على أي رد أمريكي، لذلك هو يرمي الكرة في الملعب الأمريكي. وهذا على الرغم من تصريح كان سابقا لوزير الخارجية عباس عراقجي قبل 3 أيام عندما قال إن طهران سوف ترد على الرد الأمريكي خلال الأيام المقبلة.

0: كذلك خلال هذه المقابلة بشأن ما يجري في مضيق هرمز، من الواضح أن هناك توتر متصاعد في المضيق. يقول محسن رضائي بأن القوات المسلحة الإيرانية تستهدف كل ليلة نحو 5 سفن في مضيق هرمز، وقبل قليل أيضا أعلن الحرس الثوري الإيراني عن أن 3 سفينة خلال اليومين الماضيين قد تعرضت لانفجارات جراء صدامها بألغام بحرية.
1: شكرا جزيلا لك عمر هواش مراسل الجزيرة، كنت معنا من طهران. ناصر حسيني في واشنطن، وتصريحات جديدة لوزير الخزانة الأمريكي، لا نفط بقي على السفن الإيرانية، والتدفقات النقدية لإيران سلبية، وانتقال الولايات المتحدة من سياسة الضغط الأقصى إلى سياسة العزل الكامل. ماذا بعد؟
2: نعم، وهي مجموعة من التصريحات إيمان تعطينا الآن فكرة ربما أكثر تفصيلا في الرؤية الأمريكية للأمور في هذه الأثناء، في هذه اللحظات، ونحن نتحدث الولايات المتحدة، رئيس ترامب وباقي الوزراء والمسؤولين الذين يتحدثون يؤكدون عكس الرواية الإيرانية تماما. أمريكا تسيطر على مضيق هرمز، ووزير الخزانة الأمريكية قبل قليل وهو يتحدث ويشرح الرؤية الأمريكية يؤكد بأن أكثر من 1 مليار برميل نفط مر خلال من مضيق هرمز بحماية أمريكية، بتأمين أمريكي عبر مضيق هرمز. وبالتالي هناك سرديتان، كل طرف الآن يؤكد بأنه هو المسيطر عمليا. وبالتالي الوزير الخزانة اليوم أيضا يضيف شيئا هاما، ويقول أن الإيرانيين حاولوا أيضا حسب قوله الضغط على الولايات المتحدة والعالم عبر أسلوب رفع أسعار الديزل، ولكن يقول الوزير الأمريكي هذه المحاولة فشلت. بخصوص هرمز يقول الإيرانيون حاولوا استخدام مضيق هرمز كنقطة لخنق الملاحة الدولية، الملاحة البحرية للطاقة والبضائع، ولكن يقول أيضا فشل الإيرانيون. ويعود وزير الخزانة الأمريكية ليشرح أيضا الهدف والأسلوب الاستراتيجي الذي تتبعه الولايات المتحدة من هذه العقوبات غير المسبوقة كما يقول. ويؤكد أن واشنطن وزير الخزانة يقول لا نستبعد في أمريكا أن انتفاضة شعبية أو انتفاضة للشعب الإيراني تندلع ضمن صراعات داخلية بين أطراف السلطة، خاصة في أوساط الحرس الثوري. هذا السيناريو تتوقعه واشنطن، وأصلا هذه العقوبات القصوى أو التي يتم الآن تطبيقها هي بهدف خلق ذلك النوع من الخلخلة الداخلية، سواء على المستوى السياسي في القيادات أو على مستوى الشعب الذي يثور على نظامه. هذا هو تصور الوزير الأمريكي، الذي يؤكد أيضا أن لن يحدث أي تغير مع الموقف الأمريكي إذا لم يتخلى الإيرانيون عن سلاحهم النووي. يعتقد أن الحصار سيستمر 3 إلى 4 أشهر، وهذا ما سيدفع الإيرانيين للإسلام، استسلام إيران بعد 4 أشهر حسب الوزير الأمريكي.
1: شكرا لك ناصر الحسيني مراسل الجزيرة من واشنطن. الآن لنقاش أوسع حول هذا الموضوع، معنا من واشنطن الدكتور باولو فون شيراخ، رئيس معهد السياسات العالمية. معنا كذلك من طهران الدكتور محمد رضا سعيد أبادي، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة طهران. أبدأ معك دكتور باولو، وفي قراءة أوسع أو في السياق الأوسع لتصريحات وزير الخزانة الأمريكي، لا نفط بقي لإيران، كما قال التدفق النقدي السلبي، والانتقال الآن من سياسة إلى أخرى أو سياسة الضغط الأقصى وربما المنبوذ اقتصاديا إلى سياسة العزل الكامل، في ضوء هذه الرؤية الأمريكية للأمور والرواية الأمريكية أيضا بأنها تسيطر على مضيق هرمز وبأن النفط يمر من هرمز بالفعل بحماية أمريكية، كيف نتصور تعامل الولايات المتحدة مع إيران؟
3: من الواضح أن الوضع ليس طبيعيا، باستطاعتنا نوافق جميعا على هذا الأمر، لكن ما تغير بشكل كبير خلال ربما الأسابيع القليلة الماضية أن المجتمع الدولي وافتراضه أن إيران كانت تسيطر على مضيق هرمز وكان الأمر يعود لإيران لتقرير من يمر عبر المضيق ومن لا يمر وتحت أي ظروف. في حقيقة الأمر هذا الافتراض لم يحصل. الأمريكيون والبحرية الأمريكية بشكل أساسي كانت قادرة على أن ترافق السفن الخارجة عبر مضيق هرمز في كل يوم. هذه الحركة بالإضافة إلى الحركة الإضافية من البحر

0: الأحمر وأيضا من الأنابيب التي تمر عبر مضيق هرمز ضمنت مرور النفط من المنطقة إلى الأسواق العالمية. لم يكن في المستويات التي كانت عليه قبل الحرب، لكن بمستويات مهمة، وهذا أيضا وهذا وضع ربما حدا على أسعار النفط ومشتقاته. لكن هذا علينا أن لا ننكر أن إيران كانت قادرة على أن تضرب وتصيب عدة ناقلات نفط خلال الأيام القليلة الماضية، لكن هذا لم يمنع من استمرار حركة النفط عبر المضيق. نعم، بعض الناقلات تم إصابتها، لم تصب أي ناقلة بشكل كارثي حسب فهمي، ولم تغرق أي ناقلة، بالتالي هذا الأمر يستمر على الرغم من أن هنالك ثمن يتم دفعه لأن الإيرانيين كانوا قادرين على إحداث هذا الضرر.
1: نعم دكتور محمد أبادي، يعني هذه الرواية الأمريكية فيما يتعلق بمرور النفط من مضيق هرمز، هناك رواية إيرانية مناقضة لذلك تماما. اليوم ومحسن رضائي يتحدث عن قبول بعض الشروط الإيرانية مع بقاء بعضها الآخر غامضا من قبل واشنطن، كيف تبدو رؤية طهران اليوم لهذه المواجهة مع الولايات المتحدة، لا سيما وأن ترامب قد صرح قبل يومين بأن هناك مفاوضات مثمرة تجري مع إيران؟
0: شكرا على الاستضافة، يسرني أن أكون معكم. في الوضع الحالي بين إيران والولايات المتحدة والذي يمكن أن نسميه سلم مسلح أو خفض تصعيد مسلح، أعتقد أن كلا الطرفين الآن يحاولان أن يستخدما أدوات الضغط المتوفرة لديهما من أجل أن يجبر الطرف الآخر على أن يذهب إلى طاولة المفاوضات وأن يقوم بقبول شروط الطرف الآخر وطلباته. بالتأكيد أن الولايات المتحدة تستخدم الحصار البحري من أجل أن تقيد صادرات النفط الإيرانية، وأيضا الضغط الاقتصادي والعقوبات. بالتأكيد فإن هذه الأمور فهي الأدوات التي تستخدمها الولايات المتحدة كأدوات ضغط. من الجهة الثانية إيران تستخدم أدواتها التي في متناول يديها، مثلا سيطرتها على مضيق هرمز، على الرغم من أن الولايات المتحدة تزعم أن لديها السيطرة على مضيق هرمز.
1: دكتور محمد، عفوا على مقاطعتك، عندما يقول وزير الخزانة بأن سياسة واشنطن ستنتقل إلى سياسة العزل الكامل، كيف تنظر إيران إلى هذا التصريح، خاصة و هناك إقرار إيراني بتداعيات هذه الحرب الاقتصادية أو هذا الضغط الاقتصادي عليها، خاصة إذا ما انتقل إلى المرحلة الأعمق وهي العزل الكامل لإيران وقطع علاقاتها الاقتصادية مع العالم؟
0: هنالك قضيتان هنا. أولا، القضية الأولى، هل الولايات المتحدة وعقوباتها تفرض تأثيرا، لها تأثير على الاقتصاد الإيراني؟ نعم هي كذلك، لكن السؤال الآخر، هل هذه الكلفة الاقتصادية تجبر الإيرانيين على تغيير مواقفهم أو أن يقوموا تجبرهم على تقديم تنازلات؟ يبدو من وجهة نظري فإن الجواب هو كلا. الأمر يعتمد على بعض العناصر التي تعتمد على الخبرة وخوض حروف سابقة شنتها الولايات المتحدة، وهم يزعمون أنه لأيام عديدة ولثلاث أيام أن إيران كان هنالك مزاعم من الولايات المتحدة أن إيران ستستسلم خلال أيام قليلة، وبعد ذلك قالوا أنه خلال أسابيع قليلة. لم يحدث أي من هذه الأمور.

0: والشروط.
1: قبل عدة أشهر، في حقيقة الأمر قبل شهرين من أو شهر من الهجوم الأمريكي الإسرائيلي، كان هنالك يبدو أن هنالك موقف في واشنطن أن كان من الأفضل إنهاء هذا الأمر، وكان هنالك عدة تصريحات تأتي من البيت الأبيض وتقول أننا أنهينا وقد حققنا النصر ونحن نتفاوض وأن الأمور واعدة وأن هنالك تغيير حقيقي. لم يحصل شيء في ذلك السياق. الآن انطباعي هنا وبالنظر إلى الأمور من وجهة نظري هنا في واشنطن دي سي أن الموقف الأمريكي قد تغير بشكل كبير، بشكل على سواء ما كان على حق أم خطأ، أن الولايات المتحدة تحقق الانتصار وأننا نقوم بخنق إيران اقتصاديا. وأنا أقدر ما قاله الضيف أن هذه الإجراءات للضغوط الاقتصادية والحصار البحري تؤثر لكنها غير كافية.
0: أشكرك من واشنطن دكتور باولو فون شيراخ، رئيس معهد السياسات العالمية، وأشكرك من طهران دكتور محمد رضا سعيد أبادي، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة طهران. في موضوع آخر، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن هناك اتفاقا أوكرانيا روسيا لوقف إطلاق النار في قطاع الطاقة يسري مفعوله فورا، في حين قال نظيره الأوكراني فولودمير زيلينسكي أنه إذا وافقت موسكو على ذلك فإن كييف ستوافق أيضا. معنا حول ذلك من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي، معنا من كييف مراسل الجزيرة عبد العزيز مجاهد، ومن موسكو مراسلة الجزيرة رانيا دريدي. إيهاب، حدثنا أكثر عن هذا التصريح من قبل الرئيس الأمريكي، لا سيما وأن يعني ليس هناك أي موقف وارد من قبل موسكو حول هذا الإعلان، وأيضا موقف غير واضح من كييف.
2: نعم بالفعل إيمان، وهناك حالة من الصمت هنا في واشنطن بعد هذا المنشور من الرئيس دونالد ترامب الذي أعلن فيها التوصل إلى اتفاق بين موسكو وكييف لوقف إطلاق النار في مجال الطاقة، وقال حتى إن هذا الاتفاق يدخل حيز التنفيذ على الفور، لكن بعد ذلك بقليل نفى الرئيس الأوكراني أن يكون لديه أي علم بشأن هذا الاتفاق، وأيضا تولت الأنباء عن ضربات متبادلة بين الجانبين. لم يعلق الرئيس ترامب حتى اللحظة على هذه التطورات، ولم يصدر البيت الأبيض أي تعليق، لكن تتناقل وسائل الإعلام المختلفة أن هناك ضغوط بالفعل من جانب الإدارة الأمريكية على الجانب الأوكراني من أجل وقف استهداف مصافي النفط ومصافي الديزل في روسيا، حسب ما نقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن مسؤولين أوروبيين بأن الإدارة الرئيس دونالد ترامب طلبت وهددت بالفعل بوقف توريد الأسلحة الأمريكية التي تنقل عبر آلية بيرل، وهي آلية وضعها الرئيس دونالد ترامب يقوم من خلالها ببيع الأسلحة الأمريكية التي تحتاجها أوكرانيا. تباع هذه الأسلحة لدول حلف الناتو والدول الأوروبية، وتقوم هذه الدول بنقلها إلى أوكرانيا. حاليا تهدد إدارة الرئيس دونالد ترامب وفق ما يقول هؤلاء المسؤولين بوقف هذه الآلية من أجل الضغط على كييف. لم يعلق الرئيس الأمريكي على الأنباء الواردة وعلى تصريحات الرئيس زيلينسكي الذي نفى علمه بهذا الاتفاق، وإن كان الرئيس ترامب قد تواصل قبل أيام الاتفاق مع الرئيس بوتين حول توريد الغاز إلى الأسواق الأمريكية، الديزل عفوا، للأسواق الأمريكية والأسواق العالمية. إيمان،
0: شكرا لك. إيهاب العبسي من واشنطن. عبد العزيز، يعني اتفاق أوكراني روسي على وقف النار في قطاع الطاقة يدخل حيز التنفيذ فورا، بينما الرئيس الأوكراني لا علم له به، بل ويتحدث عن قصف روسي جديد الآن لمنشآت الطاقة في كل من خاركيف وكييف. كيف تبدو الصورة في أوكرانيا؟
3: لا تزال الصورة على حالها إيمان، ربما خمس تصريحات أطلقها زيلينسكي بعد الإعلان عن هذا الوقف المتبادل لاستهداف منشآت الطاقة، كلها يتساءل فيها زيلينسكي عن تفاصيل هذا الاتفاق، متى يدخل حيز التنفيذ، ما إن كانت روسيا ستلتزم به أم لا. يبدو أنه لا تزال أوكرانيا تبحث عن تفاصيل هذا الاتفاق، رغم أنها تصرح على لسان زيلينسكي أنها مستعدة للالتزام بأي اتفاق لوقف استهداف منشآت الطاقة. طبعا زيلينسكي قال أنه بعد إعلان الرئيس الأمريكي

0: عن هذا الاتفاق. تم ضرب خط طاقة رئيسي هنا في العاصمة الأوكرانية كييف، وحتى هذه اللحظة تقوم البلدية بقطع الكهرباء عن أحياء بالتناوب من أجل توفير الطاقة الكهربائية، ولا تزال أحياء من العاصمة الأوكرانية كييف غارقة في الظلام بسبب هذا الاستهداف الروسي الذي كما يقول زيلينسكي تم بعد الإعلان عن هذا الوقت. أما الاستهداف الأكبر فكان في خاركيف، أكبر محطة لتوليد الطاقة هناك تم ضربها بعد ساعتين من إعلان الرئيس الأمريكي، ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وخروج الكهرباء عن المدينة بصورة كاملة. زيلينسكي قال إن هذا الاستهداف الروسي يجعلنا نتساءل إذا ما كانت روسيا مستعدة للالتزام بالوقف المتبادل لاستهداف منشآت الطاقة، وأيضا يتساءل عن مدى هذا الإعلان الذي قام به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. بعد هذا الإعلان الذي قام به الرئيس ترامب قام زيلينسكي بعدة اتصالات مع عدد من القادة الغربيين، كلها كانت تهدف إلى تضييق الخناق على روسيا، عدم السماح للديزل الروسي الذي يحاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إخراجه من روسيا بأن يجد طريقا له إلى أوروبا أو إلى حتى بقية الدول الغربية. الرئيس زيلينسكي قال نحن مستعدون حتى لإجراء انتخابات وإجراء انتخابات هنا في أوكرانيا، لكن في حالة قبول روسيا بهدنة لمدة 60 يوما. هذا كان ردا على مطالبة ترامب له للأوكرانيين بالبحث عن رئيس جديد.
1: شكرا لك عبد العزيز مجاهد من كييف. رانيا الدريدي من موسكو. إذا إعلان لوقف إطلاق النار على لسان أو في منشور للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدخل حيز التنفيذ فورا كما يقول، يأتي بعده بساعتين قصف روسي جديد على كييف وخاركيف ولمنشآت الطاقة. هل يمكن أن يكون ذلك الرد الروسي إذن؟
2: بداية إيمان، لا يمكننا التعليق فيما يتعلق باستهدافات الجانب الروسي لمواقع الطاقة كون وزارة الدفاع والتصريحات الرسمية الروسية حتى هذه اللحظة لم تتناول هذه الجزئية، وكل ما صدر عن وزارة الدفاع حتى هذه اللحظة هو أنها قامت خلال اليوم باستهداف مواقع لوجستية في مقاطعة نيكولايف، وأيضا سفينة شحن كانت متجهة نحو ميناء تشيرنامورسك وهي محملة بشحنات عسكرية مخصصة للقوات المسلحة الأوكرانية. هذا ما صدر فيما يتعلق بالاستهدافات داخل الأراضي الروسية حتى هذه اللحظة. أما فيما يتعلق بالاتفاق ما بين الرئيسين بوتين وترامب فيما يتعلق بالوقف المتبادل ما بين روسيا وأوكرانيا لاستهداف منشآت الطاقة، في هذه الجزئية الجانب الروسي حتى هذه اللحظة لا يزال صامتا، لم تصدر أي تصريحات لا رسمية ولا غير رسمية إيمان في واقع الأمر تتعلق بهذه الجزئية، وعليه فإننا نبقى حتى هذه اللحظة في إطار التنبؤات، والتنبؤات تشير على الأقل هنا في أوساط الخبراء والمراقبين إلى إمكانية أن يكون بالفعل الرئيسان قد اتفقا على مسألة وقف إطلاق النار خلال المكالمة الهاتفية التي جرت ما بين الرئيسين قبل يومين، والتي جراءها تم رفع العقوبات، رفع جزئي للعقوبات عن روسيا مقابل تصدير الديزل للولايات المتحدة والأسواق العالمية. يعني لماذا يرشح الخبراء هذه الجزئية وهذا الاتفاق على أنه قد تم بالفعل، كون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بداية الشهر الماضي وقبل أسبوع من هذه المكالمة كان بطريقة غير مباشرة قد ألمح إلى أن روسيا يمكنها أن تنظر بمثل هذه المبادرة الوقف المتبادل لاستهداف منشآت الطاقة، ولكن شريطة أن يتم رفع العقوبات عليه عنها بما يسمح لها بتصدير الديزل. أود الإشارة إلى أن روسيا أو إنتاج روسيا من الديزل يزيد بمقدار 80% مما تقوم باستهلاكه داخل الأراضي الروسية، وبالتالي هذه الجزئية قد تكون مرجحة، لا سيما وأن الكرملين قد أكد أن المسألة الأوكرانية يعني كانت قد احتلت الحيز الأكبر في محادثات الرئيسين قبل يومين، وهناك كانت العديد من التصريحات السياسية اللافتة والتي تصب في صالح الرواية والموقف السياسي الروسي تجاه الأزمة في أوكرانيا. ولكن حتى وإن تم التوصل إلى هذا الاتفاق وفقا للخبراء هنا، هناك تساؤلات كبيرة ما إن كان الطرفان سيلتزمان به، لا سيما وأن هدنة عيد الفصح المجيد التي استمرت ليومين فقط إيمان هي الأخرى تم انتهاكها.
1: شكرا جزيلا لك مراسلة الجزيرة رانيا دريدي، كنت معنا من موسكو. الآن إلى التطورات في قطاع غزة، حيث أعلنت مستشفيات القطاع اليوم استشهاد 4 فلسطينيين. ومعنا من دير البلح مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرة، آخر تطورات هذه الأوضاع التي أدت إلى استشهاد 4 فلسطينيين. أشرف،
3: فعلا 4 شهداء بينهم طفل في شمال القطاع، حصيلة عدوان إسرائيلي متواصل منذ ساعات الصباح الأولى وحتى الآن. ولكن دعينا نبدأ إيمان بالتطور العاجل الآن، وهو تنفيذ الجيش الإسرائيلي عملية نسف واسعة شرق حي الشجاعية بمدينة غزة. صوت انفجار ضخم سمع في أرجاء القطاع بشكل كامل، سحابة كبيرة من الدخان تتصاعد للتو فقط في تلك المنطقة التي نفذ فيها الجيش الإسرائيلي هذه العملية من النسف. وعمليات النسف باتت تتصاعد بشكل لافت وكبير خلال الساعات القليلة الماضية في المناطق الشرقية للقطاع، حيث تسيطر قوات الاحتلال الإسرائيلي. ولكن عبر الطائرات المسيرة الإسرائيلية الحربية التي تحلق بكثافة أيضا في أجواء القطاع، نفذت القوات الإسرائيلية قبل ساعة من الآن غارة جوية على منطقة المواصي الساحلية غرب مدينة خان يونس. 3 من الشهداء تم انتشالهم من تلك المنطقة الغربية لخان يونس من داخل خيمة وعائلة فلسطينية نازحة، بالإضافة لأكثر من 7 من الجرحى بينهم نساء وأطفال. تتعامل الطواقم الطبية مع 3 من الجرحى وصفت بأنها إصابات خطيرة وحرجة نظرا لقوة الغارة الإسرائيلية التي نفذتها الطائرات المسيرة، التي ما زالت بالمناسبة تحلق حتى الآن في أجواء القطاع بشكل كامل. مستشفى دار الشفاء أعلن عن استشهاد طفل أيضا متأثر بجراحه وقد أصيب فيها أيضا جراء استهداف إسرائيلي سابق. ما بين حين وآخر أيضا الملاحظ هنا هو سماع دوي انفجارات بشكل متزامن ومتكرر في مناطق متفرقة في القطاع، وهي ناجمة عن قصف القوات الإسرائيلية بالقذائف المدفعية باتجاه المناطق المتاخمة للخط الأصفر. المناطق حقيقة المتاخمة للخط الأصفر تتعرض باستمرار للخروقات الإسرائيلية، سواء عبر إطلاق النار المباشر من الطائرات المسيرة الإسرائيلية لكواد كابتر، أو حتى من خلال إطلاق النار المباشر من الآليات الإسرائيلية، أو حتى عبر عمليات النسف والقصف من الطائرات المروحية التي تأتي وتغادر أجواء المناطق الشرقية للقطاع. بالمناسبة أيضا إمان، الجيش الإسرائيلي في الذكرى الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار ما زال يسيطر على أكثر من 70% من مساحة القطاع. 30% المتبقية هي يتواجد فيها أكثر من 2,400,000 فلسطيني. أيضا الجيش الإسرائيلي في تلك المنطقة الذي يزعم الجيش الإسرائيلي بأنها مناطق إنسانية وآمنة يقتل ويقصف وينسف ويستهدف بشكل مستمر في وتيرة حقيقة بتنا نلاحظها بأنها مرتفعة للغاية. فخلال الساعات القليلة الماضية أعلنت وزارة الصحة بأن منذ 11 أكتوبر، أي منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ وحتى اليوم، وصل إلى مستشفيات القطاع أكثر من 1488 شهيدا، بالإضافة لأكثر من 5,300 جريح، جلهم الجرحى ما زالوا يرقدون داخل المستشفيات يعانوا. الأمرين على وقع أزمة إنسانية ما زالت متفشية في القطاع بشكل كبير في المرحلة الحالية.
1: أشرف أبو عمرة مراسل الجزيرة، كنت معنا من دير البلح في قطاع غزة. نترككم الآن مع برنامج نقاش الساعة مع زميلة ألسي أبي عصي. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في نقاش الساعة، فيه نترك لضيوفنا يعرضوا أمامكم أكثر الرؤى تنوعا في حوار هم من يصنعوا مساراته. غير كاف ويحتاج مزيدا من التوضيح، هكذا وصفت الرواية الإيرانية الرد الأمريكي على رؤيتها لإنهاء النزاع بين البلدين، مؤكدة أن واشنطن قبلت ببعض الشروط وأبقت البعض الآخر رهن الغموض. هل يكون البيت الأبيض بذلك قد أمسك ولو جزئيا بطرف الخيط الذي ألقته القيادة الإيرانية، أم أن عقد المنشار مستعصية إلى حد قد يقتل البارقة الدبلوماسية في مهدها؟ تعتمد الإجابة أسئلة أخرى، لعل أهمها طبيعة الدور الروسي، وما إذا كان الرئيس بوتين يكتفي بدور ناقل للرسالة. على الطرف الآخر من الأحداث، مؤشرات للتصعيد تتصدرها هجمات جماعة أنصار الله الحوثية على أهداف داخل السعودية، خلفت قتلى وجرحى في مطار الملك خالد الدولي وردود فعل إقليمية ودولية واسعة. يكتفي البيت الأبيض وسيده لحد الآن بالإدانة والوعيد بضربات ضد الجماعة والتأكيد على أن المملكة قادرة على الدفاع عن نفسها، غير أن بيانا رباعيا
4: سعوديا باكستانيا تركيا مصريا أثار السؤال حول الخطوة التي قد يتطور نحوها أبعد من الإدانة، أسئلة تلد أخرى في مشهد أبى إلا أن يخلط الأوراق والمسارات متأرجحا بين احتمالات التصعيد والاحتواء. هذه القضايا وغيرها نضعها على طاولة النقاش أمام ضيوفنا في الاستوديو. معنا الدكتور إبراهيم فريحات، أستاذ الصراعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا. الدكتور لقاء مكي، الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات. الدكتور حسن أحمديان، أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران. تيم كونستانتاين، نائب رئيس التحرير في صحيفة الواشنطن تايمز. الدكتور محجوب الزويري، الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. الدكتور طارق حمود، الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. العميد الياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي. والدكتور سليم زخور، الباحث المختص بالقانون الدستوري والأنظمة السياسية. مرحبا بكم جميعا. إذن قبل ساعات قليلة هجوم جديد تنفذه جماعة أنصار الله الحوثيين على مطار الملك خالد في الرياض، يؤدي إلى إصابات بعد الهجوم بالأمس الذي أودى بحياة 12 شخصا وأدى إلى إصابة أكثر من 300 شخص. إلى أين يمكن أن يصل هذا التصعيد دكتور إبراهيم؟
5: أعتقد من يعني أن هناك ليس فقط هجوم على المطار امبارح كان يعني مجرد حادث منعزل، ولكن عملية التكرار هي تشير إلى أنه يولد هناك نموذج في عملية أن هناك استهداف للمطارات وهناك استهداف لمنشآت ربما مدنية أخرى من الممكن أن نلاحظها بهذا الموضوع. هذا طبعا يخلط الأوراق بشكل أكبر، لأنه هذا يرفع حدة الغليان الأمني في المنطقة. هناك كثير من الملفات المتداخلة، أولها على سبيل بشكل خاص العلاقة مع الحرب الإيرانية، وهذا طبعا يدمج الحربين مع بعض والمضيقين مع بعض، رغم أن مضيق باب المندب لم يغلق حتى الآن، ولكن هذا له مؤشرات قد تكون في الأيام القادمة على موضوع مضيق هرمز. بنفس الوقت هناك حلف مكة الذي يفترض الآن هو، وخصوصا لأنه حلف مكة هو بمراحله الأولى، فيفترض أن تكون هذه اختبار حقيقي، وفي المراحل الأولى إما أن ينجح بهذا الاختبار ويستمر في الالتزام بالبنود التي قام عليها، أو ربما يكون الحلف كله مهدد، لأنه من الصعب إعادة إحياء المصداقية مرة أخرى بهذا الموضوع. والمعضلة الأكبر طبعا بالنسبة إلى الولايات المتحدة. الولايات المتحدة كيف يمكن لها أن تغامر بأن تصبح تدخل بشكل مباشر، وما لذلك من آثار من أن يؤدي إلى خرق اتفاقاتهم مع الحوثيين وربما إغلاق باب المندب، وهكذا تتفاقم المشكلة بالنسبة لهم. وبنفس الوقت لا يريدوا إلا أيضا يريدون أن يدافعوا أو يدعموا حليفهم المملكة العربية السعودية. فكل الأوراق باعتقادي هذا التكرار في عملية الهجوم على المطار هي تخلط أوراقها كلها.
4: ما خطورة ما يحصل دكتور لقاء؟
6: والله هو شوفي، هذه الحرب طالما طالت بهذا الشكل وتلكأت أو تعرقلت سبل حلها من البداية، حرب إيران مع الولايات المتحدة، ويبدو أنها بدأت أو تصل إلى طريق مسدود سياسيا، رغم كل الكلام عن وجود مبادرات بما آخرها الوساطة أو المبادرة الروسية أو تدخل الروسي النسبي، لكن الحروب بطبيعتها كل ما طالت كل ما تعقدت، كل ما زاد الضحايا، كل ما زاد المتدخلين، كل ما أصبحت الملفات متشابكة أكثر، فما تأتين تحلين مسألة تطلع لش قضية أخرى جديدة. لذلك المسألة بدأت بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جانب وإيران من جانب ثاني، حتى دول الخليج لم تكن راغبة بالحرب أصلا ولا تعرف فيها، أشركت أو علقت بينهما. الآن لم تعد هي عالقة، أصبحت طرف على الأقل السعودية، وهي الدولة الأكبر في منطقة الخليج وفي مجلس التعاون، وأصبح الطرف مباشر، لأن اليمن تعتبر رغم النفي الإيراني لكن تعتبر امتداد للمشروع الإيراني وللطموحات الإيرانية وامتداد لهذه الحرب بالمناسبة. الآن أعتقد أنه هذا الامتداد سيربما يجر إلى امتدادات جديدة في العراق وفي لبنان إذا ما نشبت التصعيد العسكري خصوصا مع إيران. هذا الأمر من الصعب جدا القول أن هناك حل سحري له أو حل سريع، خصوصا أن هذه الملفات الجديدة أصبحت معزولة عن الحرب الأصلية، بمعنى أنه حرب إيران حتى لو كان هناك تسوية لها اليوم، لو افترضنا جدلا، فلن يعني ذلك انتهاء الحرب في اليمن. يعني هذه حرب مستقلة بين حكومة شرعية وبين جماعة الحوثي المسيطرة على جزء مهم من اليمن. فبالتالي والسعودي أصبح الطرف يدفع تكاليف، ويجب أن ينهي المسألة بطريقة أو بأخرى. تدخل الأطراف الجديدة إذا ما تدخلت، كما سمعنا قبل قليل الدكتور يتحدث عن اتفاق مكة والدول الجديدة، مصر مثلا، لكن هذه البيانات حتى الآن لا تعني شيء حقيقة. ربما هناك تدخلات بشكل أو بآخر من خلال المساعدات العسكرية، دعم عسكري، الطائرات، المستشارين، لكن إذا ما حصل تدخل أوسع هذا يعني تورط أطراف جديدة في الحرب، وسيعني زيادة التعقيد. وهذا الأمر لا ينسحب على اليمن، ينسحب على إيران أيضا. باكستان ومصر وتركيا وعلاقتهم بإيران.
4: عميد ياس حنا، نظرة عسكرية إلى ما يجري.
7: إلسي لاعب لا دولتي، يعني نون ستيت أكتر، قادر على فعلا تحدي المنطقة ككل. يعني هو تحدى إسرائيل وتحدى الولايات المتحدة الأمريكية بالعام 2025، 53 يوم من القصف. هذا الأمر هناك فعلا خلل بالتوازن، ولكن التوازن، الخلل بالتوازن لا يعني القدرة على الحسم. هذا الأمر مهم جدا. يعني اليوم لاعب لا دولتي مع اقتصاد عادي تساعده الجغرافيا والطبوغرافيا، قادر على فعلا رفع الثمن الكبير على دولة صناعية متقدمة تكنولوجية لديها مشاريع إقليمية، هي قبلة المسلمين إلى حد ما، وبالتالي تنتج النفط وليست قادرة على التصدير. هذا الأمر يأخذنا إلى تحديات على صعيد المملكة في الداخل أولا. ماذا ستفعل المملكة وخياراتها؟ قد نتحدث عنه لاحقا. تحدي للولايات المتحدة الأمريكية عندما قال الرئيس ترامب أنا أعرف هذا الموضوع وسوف أتخذ قرار، اليوم يقول لا فلتدافع عن نفسها وهي قادرة على الدفاع. اثنين، التحدي الأكبر هو لحلف مكة اليوم والتي انضمت إليه المملكة دولة مصر في هذه المرحلة.
4: عميد ياس حنا، كان هناك سؤال عن كيفية تمكن جماعة أنصار الله من الاحتفاظ بهذه القدرات العسكرية في هذه المرحلة، يعني بعد أكثر من 3 سنوات من توجيه الضربات لإسرائيل، من القيام بأعمال متفرقة في المنطقة، والآن رغم تلقي الضربات من جانب التحالف الذي تقوده السعودية ما زالت الجماعة تحتفظ بهذه الإمكانات في ظل الظروف التي أيضا تمر بها إيران.
7: لا يمكن عزل الحوثيين عن المسرح، أو إذا صح التعبير عن المشروع الإيراني الإقليمي، ولكن اليوم للحوثيين حرية مختلفة عن حرية الميليشيات في العراق أو حتى عن حزب الله. هذه الميليشيات trial and error، يعني هناك عملية تراكمات معرفة، تراكم للتجربة، وبالتالي مصدرين للسلاح، إما عبر التهريب أو عبر الصناعات المحلية أو ما يسمى بالمودلر. يعني اليوم تستورد الأسلحة بطريقة يعني متفرقة ويتم جمعها في الداخل، وبالتالي الجغرافيا كما قلت الطوبوغرافيا تساعد فعلا فعلا. وليس بالضرورة اليوم الحوثيون أن يضربوا المملكة العربية السعودية أو غيرها بالكثير من الصواريخ، يعني يكفي صاروخ واحد كي يعطل هذه هذا الواقع. من هنا قلت أنه لاعب لا دولتي يكفيه أن يرفع الثمن، وعدم قدرة الآخر على الحسم. اليوم نذهب إلى مرحلة جديدة، خسارة الردع في المملكة العربية السعودية، كيف يمكن استرداد الردع وتوفر؟ نتحدث عن دولة متقدمة قلت هي حليفة للولايات المتحدة الأمريكية في منطقة فعلا مترابطة مع بعضها البعض. يعني اليوم يعني الدكتور مكي قال أنه إذا توقفت على المسرح الإيراني لن تتوقف. أنا أعتقد قد تتوقف، ولكن من ضمن مشروع سياسي. الحوثي اليوم يسعى لأكبر مكاسب ممكنة لأي حل قد يأتي لفرض الحلول السياسية والاعتراف والشرعية من العالم.
4: دكتور طارق حمود،
8: هو بشكل عام يعني لنضع قواعد للصراع في المنطقة. يعني نحن أبناء منطقة تولد الصراعات ولا تصدر الحلول. يعني منذ قضية فلسطين الصراع الذي يفتح لا يغلق، فتح الصراع في لبنان لم يغلق حتى الآن على الرغم من التسويات والانخفاضات في المنحنى والارتفاع. العراق، سوريا، السودان، اليمن، ليبيا، كل هذه صراعات مفتوحة، بعضها مفتوح منذ عقود. بمعنى لا يوجد حتى الآن نظام أمني في الإقليم يسمح بحل الصراع. نحن في إقليم يسمح بتسوية أزمات، لكن ليس حل الصراع. ودائما التسوية تكون تسوية مؤقتة لا تؤثر في بنية الصراع. هذا الآن النموذج قد نشهده في اليمن. الحالة في اليمن هي

0: حالة من الحالات المستعصية من هذا النوع. وبالتالي نحن كثيرا على هذه الطاولة طرحنا قضية بأنه استراتيجية الحرب الآن هل هي إسقاط عسكري نهائي لسلطة الحوثيين أم هو دفع الحوثيين إلى شروط تفاوض مختلفة. وبالتالي بمعنى نحن أمام نموذج مختلف. وبالمناسبة هذا النموذج الأمني المختل باعتقاد إيران التي نجحت في التقاط هذا النموذج، بمعنى الفاعل غير الدولتي هو الفاعل الأكثر تأثيرا من الدولة، الصراع غير الدولة هو الصراع الأكثر ربما نجاحا من الصراع التقليدي. لذلك إيران اليوم مثلا تمارس سياستها كدولة، وعسكريا تمارس أدوات غير الدولة، حتى الحرس الثوري. يعني نحن مثلا نادرا ما نسمع عن تدخل مثلا الجيش الإيراني، نسمع دائما على الحرس الثوري الذي يتبنى هذا النموذج. بمعنى قد نكون أمام نموذج فريد نجحت في إيران والتقطته إيران ربما منذ وقت مبكر بأنه هذا النموذج الأكثر فاعلية في المنطقة. الآن هذا النموذج موجود في اليمن، موجود في لبنان، موجود في فلسطين كما قلنا. وبالتالي يجب التفكير في أساس النظام الأمني الذي يحكم الإقليم قبل أن نذهب إلى تسويات قد تصمد سنة أو سنتين أو ثلاث وربما تنهار بعد ذلك.
1: دكتور حسن أحمديان، كيف تنظر إيران إلى هذا التصعيد الذي تمارسه الجماعة؟
2: تقديري أنه الإيرانيون أبدوا استعدادا للوساطة، وهذا كان صادقا. يعني الرئيس بزشكيان عندما تكلم، الرؤية العامة هي أنه هذه حرب عبثية تضعف الطرفين ولن تفضي إلى حلول. شخصيا قلت بأنه أنا أرى أنه السعودية تدفع، وبالفعل دخلت هذا المعترك. وكان التوقع أنها إذا دخلت
1: أي معترك؟
2: اليمني. دخلت هذه الحرب بالشكل الذي شهدناه أملا في إحداث تغيير، بينما الواقع يقول لنا أنه قبل 12 سنة عندما كانت القدرات لدى أنصار الله متواضعة لم يستطيعوا تحقيق ما أرادوا تحقيقه. الآن وأصبحوا قوة، دولة متكاملة الأركان، ينقصهم اعتراف دولي، والاعتراف هذا كاشف، ليس لا ينشئ شيء، الشرعية داخلية هذا في كل النظم في العالم، لذلك هم دولة أساسا. لذلك محاولة إضعافهم بالطريقة التي أريدت طبعا اصطدمت بالحائط، والآن هي حرب عبثية يجب إيجاد مخرج للطرفين منها. وطبعا هناك حرب داخلية أيضا في اليمن أيضا مدعومة من الخارج، يعني لا يوجد طرف واحد مدعوم، هناك أطراف عدة يتدخلون ويحاولون إذكاء الأزمة أو الحد منها. يعني هناك أيضا معترك إقليمي، هناك أطراف تريد لهذه الأزمة أن تستمر وتزداد استعارا، هناك أطراف تريد إخمادها.
1: من الذي يريدها أن تستعر وتزداد استعارا؟
2: طبعا لاحظ المستفيدين من هذا. يعني إذا قبلنا بالتأطير الذي سمعناه أنه هذا جزء من حرب إيران والولايات المتحدة، طيب إذا كانت البوصلة لإيران وحلفائها هي فلسطين والولايات المتحدة، ما الذي يستفيد من توجيه دولة عربية ضد حليف لإيران ومحور المقاومة أمام إسرائيل؟ الإجابة واضحة، يعني لا أريد أن أسمي أسماء، واضح من يستفيد من هذا.
1: إن كان هذا هو الواقع دكتور حسن، لماذا مثلا لا تحاول إيران الضغط على الجماعة لوقف هذه الهجمات أو على الأقل لوقف هذا التصعيد؟
2: الإيرانيون طرحوا مبادرة للوساطة، لم يرد عليهم أساسا، يعني لم نسمع ردا. أنصار الله كما كان سابقا 2022 عندما وصلوا لوقف إطلاق نار كانوا يتفاوضون مع إيران، وإيران لديها حوار متواصل معهم، ولديهم سفارة في طهران، ولديهم يعني وفود تأتي لإيران، وهناك تواصل مستمر. لكن الطرف الآخر لم يبدي أي استعداد، كان الظن بأنه صنعاء قريبة، سنأتي على صنعاء ونجهز على هذه الجماعة وحكومتهم، لكن الواقع فرض نفسه، فرض واقعا مختلفا، لأنه هناك قوة على الأرض، وهذه القوة تكتسب شرعية أساسا بالوقوف أمام من يريد تقويض استقلال اليمن. هذه الشرعية تعطيها أكثر، يعني الشرعية تزداد باستعار الحرب داخليا. لذلك إذا أردت أن تذهب باتجاه نزع الشرعية من أنصار الله فأنت تعمل على عكس ذلك بفرض حرب عليهم.
0: أنا أقول فقط سؤال بسيط فيما يتعلق بأن الحوثي هو الدولة الوحيدة في اليمن، أو أن هناك دولة، يعني من هو الرئيس اليمني في دولة الحوثي؟ يعني هذا سؤال، يعني أنا أفتح.
2: رئيس المجلس السياسي السيد محمد علي الحوثي،
0: وبمعنى نحن طبعا باعتقادي يعني هنا نتكلم عن زعامة قبلية أو زعامة جماعة، لأن هي تعرف نفسها كذلك. بالتالي السيطرة على إقليم مهما كان واسعا ومهما كان لديه موارد وحتى إذا كان في سكان هذا لا يحول إلى دولة. الاعتراف مسألة جوهرية، يعني حتى في مكونات الدولة لدينا إقليم وشعب وسيادة. السيادة هو أن تستطيع أن تمثل شعبك في المحافل الخارجية، أن تستطيع أن تنضم إلى المنظمات الدولية باسم الشعب، أن تستطيع أن تعقد الاتفاقيات والمعاهدات باسم هذا الشعب. الحوثي لا يستطيع كل ذلك. لماذا؟ لأن الاعتراف غير موجود. بمعنى الاعتراف مسألة جوهرية. يعني قبرص الشمالية منذ 83 أعلنت الاستقلال، حتى اليوم لا تستطيع أن تسك عملة لأنه لم يعترف بها إلا تركيا، بل جاءت تركيا في عام 2004 ودعمت الاستفتاء والتوحيد. بمعنى مسألة الاعتراف ليست مسألة ثانوية في هذا الموضوع أبدا. هناك قبائل في إفريقيا بالمناسبة تسيطر على أقاليم واسعة جدا لم تحولها إلى دولة، وهناك وحدة ثقافية وقانونية تعترف بالقبيلة. نقطة قوة الحوثي باعتقادي هو أن لديه سلطة مركزية وقوة مركزية يتعامل، وهذه نقطة ضعف القوات الحكومية أنه لا يوجد تنسيق موحد بين
2: كم
0: القوات.
2: كم دولة دكتور، بس سؤال، كم دولة اعترفت بالسلطة الفلسطينية دولة مستقلة؟ تقريبا 160 دولة.
0: لكن هي تفقد الإقليم.
2: هل وصلت لدولة؟
0: لم تصل. لذلك قلت
2: هي منقوصة سيادة. ما هي السيادة؟ ما هو التعريف واضح، يعني لا أتكلم عن هذه الحادثة الخاصة، هناك يعني نظم سياسية ربما الدكتور يمكن إيضاحه أكثر. هناك أربع محاور: الأرض والشعب والسيادة والحكومة، كلها متوفرة. السيادة لا ترتبط بالخارج، السيادة هي فرض السيطرة على الأرض وعدم اتباع الخارج.
0: السلطة بدون سيادة لا تستطيع يعني أن تعمل أكثر من 90 أو 95% من مهامها.
3: قبل قليل سألت سيد حسن لماذا لا تضغط إيران على الحوثيين لخفض التصعيد، كما لو أن أحدهم يعمل في الدفاع المدني وقام بإشعال حريق ومن ثم عاد بشاحنة الإخماد وليخمدها. حين نشعل حريقا ليس لدينا محفزات لإخماده. إيران تمول الحوثيين، تسلحهم، وهي ترسل المستشارين العسكريين على الأرض من أجل الحوثيين. إذن فكرة أنها تريد أن تخفض التصعيد وأنها تطالب بخفض التصعيد لكن لا يسمع طلبها، هذا أمر سخيف. هم من يصعدون حتى تطلب في الوقت نفسه خفض التصعيد.
2: الدعم الإيراني لكل حركات المقاومة فيه بوصلة ضد الولايات المتحدة، إخراج الولايات المتحدة من المنطقة الهدف الأسمى، ويتبعه إخراج إسرائيل وإنهائها.
1: ولكن ألا يثبت هذا الكلام دكتور حسن أن بإمكان إيران بالفعل لو أرادت أن تضغط على الحوثي لوقف الهجمات؟
2: بمقدورهم الوساطة. الإيرانيون لاحظي على حزب الله لم يضغطوا، على الحشد لم يضغطوا، على أضعف حلفائهم لم يضغطوا يوما، كانوا يقدمون المشورة. نمط العلاقة بين إيران وحلفائها ليس نمط تابع ومتبوع كما هو للولايات المتحدة. النظرة الأمريكية تقول بأنه تستطيع إيران إيقافهم لأنهم هم يتعاطون هكذا مع أتباعهم، بينما في إيران هناك حلف. يعني نتنياهو عندك يتكلم عن أنه السيد حسن رحمه الله كان يقود المحور، حليف لإيران يقود إيران في المنطقة. طيب. بعبارة أخرى نمط العلاقة مختلف. أما ما وصلت هذا المحور هي إسرائيل والولايات المتحدة. وعندما يدخل طرف من هذا المحور في حرب مع طرف غير محدد في هذه البوصلة تحاول إيران إيقاف ذلك لأنه مضيع للوقت والكلفة.
3: لو أن فكرة إيران هي محاولة طرد الولايات المتحدة من المنطقة، ربما تشرح لي كيف أن تمويل مجموعة قد أرغمت عشرات الآلاف من اليمنيين على مغادرة قراهم وبلداتهم ومن ثم قصفت مواطنين سعوديين في مطار، كيف يمكن لذلك أن يساعد على إخراج الولايات المتحدة من المنطقة؟
2: السعودية أخطأت تقديري بدخولها هذا الحرب، لم يكن خيارا لأنصار الله.
3: إذن أنت تدعم فكرة أن المواطنين قتلوا في مطار الرياض؟
2: وفي 400,000 يمني قتلوا من 2015 إلى اليوم. نحن لا نميز بين عربي ومسلم وعربي ومسلم آخر، الكل سواسية. كما أن المحزن أن يسقط مدنيين في السعودية، محزن أيضا أن يسقط مدنيين في اليمن. وأربعمائة ألف أكثر بكثير بمئات المرات مما قتل حتى الآن في السعودية. وعموما
4: مزيد من القتل لن يحل الأزمة
2: بكل تأكيد.
4: مزيد من القتل في السعودية أو في اليمن زيدها تعقيد، زيد الكراهية، يزيد منسوب العقدة التاريخية. وأنا بس بعد الدكتور محجوب أريد، هو عنده أكيد عنده رأي يسمعه، بعدين عندي ملاحظة تسمحي
1: دكتور محجوب.
5: ألسي، أنا فقط أود أن أذكر إيران تعاملت مع طالبان الذي كان يحظى بشرعية كبيرة في أفغانستان بطريقة تناقض تماما ما تعامل به مع الحوثية. طالبان كان عنده قاعدة شعبية كبيرة، ولكن إيران كانت تحاربه وتحالفت مع أحزاب أخرى ضده، وهو كان أقوى
4: مع أمريكا ضده. مع أمريكا
5: بالضبط، وكان أقوى من الحوثي 100,000 مرة. يعني أنا أود أن يعني لا أعرف، لا يعنق الحقيقة شيء والموقف السياسي شيء، لأنه في ستاندرد في القضايا الأكاديمية والعلمية لا يمكن تغييره من أجل موقف سياسي. دعيني فقط أشخص المشهد، لماذا وصلنا إلى هذا المرحلة؟ هناك 3 مفاصل تاريخية سريعة من 15/7 يوليو لليوم. من 15/7 يوليو 2026 ل 15 سبتمبر كان في تزايد كبير في برامير النفط الخارجة من المضيق، ولكن مع بداية تقريبا شهر 9 بدأ في تزايد في الأنشطة العسكرية ضد السفن التي تعبر المضيق. وفي نفس الأسبوع 10 أو 11 سبتمبر بدأ الهجوم الحوثي على المخا. هذا التزامن بين ما كان يجري من إضعاف لعبور النفط من المضيق وبداية تحرك الحوثيين العسكري لم يكن بعيدا عن ما يسمى بالأوركستريتنج، بالهندسة. كان واضح تماما أن هناك رغبة في ربط الملفات ببعضها البعض. وهنا في هذه الفترة تحديدا منذ 15 سبتمبر لليوم تزايدت الأحداث التي رصدت السفن وقصفها بنسبة حوالي 85% في الفترة التي قبلها. هذا معناه عمليا أن هناك رغبة كانت في التصعيد وتزامنت مع ما يجري مع الحوثيين. لماذا يعني أتيت بهذا؟ لأنه عمليا ما يفعله الحوثي ليس بعيدا عما يجري في المضيق، وهو يريد أن يضيف عمقا جديدا لاستراتيجية رفع التكلفة التي بدأتها إيران. إيران بدأت رفع التكلفة على العالم، الآن الحوثي يرفع التكلفة على المملكة العربية السعودية. لا ننسى المملكة العربية السعودية خلال 10 سنوات الماضية بدأت مشروعا سياسيا تنمويا اقتصاديا ومستعدة لتنظيم كأس العالم 2034، وبالتالي هنالك جملة من التغيرات الاقتصادية في الرياض. أن تبدأ الحرب هذه على هذه المنشآت بالتأكيد هي رسالة واضحة لتعطيل هذا المشروع. المسألة الثانية، هناك رسالة أيضا من الحوثي وكأنه يريد أن يقول، طبعا هو مستشعر أنه وهنا يعني هو يلتقي مع الطرف الإيرانيين هنا في قضية الخطر الوجودي، هو يشعر أن هناك خطرا وجوديا عليه، وبالتالي هو يشعر بناء على ذلك أن رده يجب أن يكون فيه رفع تكلفة وأن فيه مشروع استنزاف وأنه غير قابل للإيقاف وغير قابل للتهدئة. وبهذا الشكل هو يستطيع أن يفرض قواعد جديدة للصراع. لاحظي هنا هو استند في كل ما فعله على فكرة أنني لن أغلق المضيق لكن فقط النفط السعودي. ولماذا قام بذلك؟ وكأنه أراد أن يهيئ المشهد العسكري إلى مزيد من الاستنزاف في المملكة العربية السعودية، وعندما يكون هناك أي مبادرة سياسية سيكون هو قد حقق جملة من المكتسبات يمكن أن يستعملها فيها.
1: دكتور سليم زخور، إلى أين تذهب الأمور باعتقادك في ظل هذا التصعيد؟
6: يعني هناك مجموعة من النقاط، مجموعة من الملاحظات، سأحاول أن أختصر. يعني دكتور حسن تحدث عن وساطة إيرانية في المسألة اليمنية، وهذا ينطبق على ما تفضل به دكتور إبراهيم يوم أمس، وهي الوساطة المنحازة. ونحن نعرف الوساطة المنحازة كيف تجري. يعني العلاقة، لا حاجة لشرح العلاقة بين ميليشيا الحوثي وإيران. ودكتور محجوب ربط عملياتيا باب المندب بمضيق هرمز، وهذا كافي ليربط العلاقة بين الجانبين. لنفهم المشهد، يعني هناك يعني الصراع على مستوى 3 طبقات. الأولى هي ميليشيا الحوثي والشرعية اليمنية، الثانية هي ميليشيا الحوثي على المستوى الإقليمي السعودية إيران، والمستوى الثالث هي ميليشيا الحوثي باب المندب والمجتمع الدولي. حتى الآن الصراع هو على المستوى المحلي اليمني وعلى المستوى الإقليمي. ما تحاول ميليشيا الحوثي الآن القيام به هو محاولة إيجاد إطار التصعيد، إلى أي مدى يمكن أن يذهب هذا التصعيد، ومحاولة بناء الردع مع المملكة العربية السعودية. ولكن هذا التصعيد كلما ازداد خطر الانخراط الإقليمي. يعني صحيح أن حلف مكة هو حلف دفاعي، وصحيح أن المملكة العربية السعودية لم تدخل بقوة كبيرة أو بقوة كاملة، وهذه

0: يتطلب يعني متابعه لمسار العمل الميداني، وهذا ما تسعى ميليشيا الحوثي للوصول اليه، هي معرفه الحدود التي يمكن ان تصل اليها. ولكن كل هذه المستويات الثلاثه يجب ان نضعها على المقياس الزمني، وهي مقياس الانتخابات الأمريكية. نحن في مرحلة ما زلنا قبل 3 نوفمبر في مرحلة الاحتواء في كل الجبهات، في مضيق هرمز، في اليمن، في كل الجبهات مرحلة الاحتواء. بعد 3 نوفمبر قد نذهب إلى مرحلة لا تقوم على الاحتواء بل تقوم على المواجهة، بغض النظر إذا كانت اقتصادية أو عسكرية أو غير ذلك.
1: دكتور اللقاء، كان لديك ملاحظة.
2: نعم، أنا يعني حقيقة في مشكلة احنا عندنا مرات نهتم بالتفاصيل الظاهرة على السطح، ومرات نخلي رؤوسنا بالرمل وننسى ان القصة الكبرى في منطقتنا هي قصة تأسيسية. هذه الدول بدأت خطأ على اساس طائفي وعرقي، في انقسام عمودي عندنا في بلداننا. احنا قصة الحوثي ليست قصة سياسية فقط، هي قصة طائفية بامتياز. الانقسام في مجتمعاتنا حاصل. لبنان مثلا مقسم تاريخيا من تأسست الدولة على أساس طائفي، ومحترمين الأمور الناس، لكن هذه وصلتهم الآن إلى انقسام مجتمعي عميق وطبعا سياسي. ومشكلتنا أنه السياسيين أنفسهم هم يعمقون هذه الأزمة كما حصل في العراق. لذلك حينما يقول الدكتور أن الحوثي كسب الشرعية لأنه سلطة حقيقية وأمر واقع، أوكي، مثل أرض الصومال، لكن وبالحقيقة حكومة طائفية. المشكلة أنه عبد الملك الحوثي زعيم ديني وليس زعيم حتى قبلي، زعيم ديني. هذا النمط من الحكم لا يؤسس دولة، مثل الإمام بالضبط، ممكن بالقمع يسيطر على الدولة لكن لا يؤسس الدولة. وهذا نفس اللي حصل في العراق، عملية طائفية لم تؤسس دولة، بقت دولة فاشلة. هذه القصة إيران طبعا استفادت منها، لكن هي لم تؤسسها، حتى نعترف في الأمور، لم تؤسسها إيران، استفادت منها لاحقا بعد 2003 في العراق مثلا، واستفادت منها في لبنان، واستفادت منها في اليمن. المشكلة أيضا فينا، حتى ملوم إيران دائما، هي هو إحنا أيضا عندنا مشكلة في داخلنا. إحنا سمحنا، ليش نسمح لأمريكا تتدخل؟ في عندنا عملاء لأمريكا كثر سهلوا لها الأمر في العراق، ويسهلون لهم الأمر في اليمن وفي لبنان وفي كل مكان، وعندنا عملاء لإيران، عندنا عملاء لتركيا، لكل الدول الأجنبية. هذه الإشكالية الكبرى التي سمحت بهذه الحروب الأهلية. 400,000 في حرب أهلية، رقم طبيعي، كلهم يمنيين من الطرفين يا دكتور. وهذه أمريكا أكثر حروب خسرتها في الحرب الأهلية الأمريكية، أكثر قتلى. هذه مصيبة لن والكراهية ستزيد. حروب الأهلية تزيد الكراهية، تزيد الشرخ الاجتماعي، تزيد الانقسام العمودي بين الناس والمجتمعات.
1: تفضل دكتور.
3: أنا بهمني بالوقت الحالي، لأنه حقيقة أنا قلق أننا مقبلون على مرحلة خطيرة وجديدة، وأنا هنا أرصد تحولات واتجاه الصراع، يعني من ناحية التحولات والاتجاه. قبل فترة أول ما بدأت هذه الحرب كنا نتحدث أنها تدور حول البرنامج النووي الإيراني، واستمرت الحرب تدور حول هذا الموضوع كجوهر أو كقضية للصراع، ثم وضعنا البرنامج النووي جانبا ودارت أصبحت المعركة والحرب تدور حول مضيق هرمز، وجلسنا لأشهر طويلة نتحدث نفتح المضيق إغلاق المضيق وهكذا. اليوم هناك تحول ثالث، يعني واحد واثنين، وهذا التحول الثالث أن قضايا الصراع أصبحت هي مسائل جديدة، ليس فقط مضيق هرمز. كم مرة
2: متوالدة.
3: كم مرة تحدثنا عن مضيق هرمز اليوم؟ صرنا نتحدث عن باب المندب أكثر من المضيق هرمز، صرنا نتحدث بمصطلحات الحرب الأهلية
1: في نفس المجال. في نفس المجال دكتور، لأنه حتى يعني نفهم أكثر من الوقائع القائمة حاليا على الأرض، هناك بيان رباعي صدر اليوم دعما للسعودية، طبعا إضافة إلى الكثير من المواقف الدولية والعربية التي دعمت السعودية. كيف يمكن أن تتطور كل هذه المواقف، لا سيما موقف البيان، يعني موقف الدول المشاركة في البيان الرباعي، نعني إضافة إلى السعودية، تركيا وباكستان ومصر، حيال ما يحصل.
3: وهذه هي النقطة التي كنت أود أن أطرحها لاحقا. يعني لاحظنا أن هناك توسع في

0: قضايا الصراع. الآن ما تفضلت فيه إلسي هو التوسع في أطراف الصراع، وهذا يجعل ينقل الصراع إلى تحول جديد، بمعنى أننا بلغة عملية قد نكون على أطراف حرب إقليمية اللي في المنطقة، لأنه أيضا بدأنا نتحدث عن إيران أمريكا، اليوم نتحدث عن باكستان وتركيا والسعودية ومصر وربما سوريا وهكذا واليمن إلى آخره، يعني نموذج مصغر لحرب عالمية ولكن في الإقليم نفسه. وهذا حسب التوجه، لهذا أردت أن نلاحظ حالة الانتقال، هاي التحولات اللي بتصير. ربما إذا ظل ماشي الصراع بهذه الوتيرة ربما نتحدث عن صراع إقليمي موسع وشامل وعواصم أخرى تدخل فيه. وأريد أن أذكر أيضا بأن الحروب
1: يعني تتوقع أن تدخل دول وأطراف أخرى في هذه المواجهة؟
0: أنا أتحدث عن الآليات والديناميكيات التي تحكم تطور الصراع كما لاحظنا من 8 أشهر حتى هذه اللحظة هي تشير بهذا الاتجاه. ولذلك أنا يعني أعلق الجرس الآن حتى نكون واعيين لهذه المسألة ولا نجد أنفسنا ضحية لموضوع سيتعقد بشكل أكبر، خصوصا أن الحروب الأهلية حسب دراساتنا في هذا الموضوع إنها تستمر 10-15-20 سنة، يعني لبنان 15 سنة، سوريا حوالي 14، ليبيا أكثر من 12 وهكذا. فنحن إذا من كان يعتقد أنهي بهذا، من كان يعتقد أن بإمكانه أن ينهي الصراع أو الحرب هذه بأيام أو بأشهر، أدعوه أن يفكر مرة ثانية.
2: بس نقطة، أنا لا أريد أن يعني أوجه النقاش باتجاه آخر، لكن أتوقع أنه ما قاله الصديق دكتور محجوب غير وارد، لأنه في التسعينات إذا عدنا
1: في أي نقطة
2: في القضية الأفغانية، لأنه أفغانستان كانت طالبان الأولى تستعدي إيران، قتلت دبلوماسيين في إيران في القنصلية، ولولا المرشد الراحل لا دخلت إيران في حرب، هو الذي أوقفها. المجلس الأعلى للأمن القومي صوت لصالح الحرب والرد عليها. إيران كانت تدعم ائتلاف الشمال الذي ظل حاكما لقطعة كبيرة من الحرب.
1: حتى لا نعود كثيرا إلى
2: بس
1: تاريخ
2: بس لكي تتضح الصورة، طالبان كانت تستعدي إيران، وكانت هناك 4 دول تعترف بها، منها الولايات المتحدة، ولذلك وضعها إلى جانب أنصار الله الذين يتحالفون مع إيران ضد إسرائيل والولايات المتحدة تقديري أنه بعيد عن الواقع دكتور.
3: بس يعني الحوثي حزب الله ماشي أساني ضد أمريكا وإيران وإسرائيل هذا شيء، بس هو الحقيقة ليس هذه الحقيقة، هي السيطرة الطائفية دكتور، هذا هو فحوى القصة. إسرائيل بدأت وصارت فقط للتغطية على هذا المشروع، خلينا نكون واقعيين، احنا نعرف هذا، لأنه حصل الجدل في العراق مثلا، العراق نموذج ربما لبنان لا أعرف، الجدل هو ليس أنه أنت تصير عدو لإسرائيل، أنت تحتفظ بالحكم، السيطرة على الدولة، هذه هي القصة، القصة التاريخية المستعادة. إيران بالنسبة لهؤلاء عمق استراتيجي ليس أكثر،
1: طيب
3: عمق استراتيجي، وهذا هو الغطاء الذي يسمح بهذا.
4: لو سمحت سوني
2: تفضل.
4: اليوم نتحدث عن الطائفة والمذهب، ولكن الصراع جيوسياسي بامتياز، يعني اليوم إيران الإسلامية تريد نفس الأهداف التي كان يريدها الشاه القومي الفارسي، يعني عندما حصلت النكسة بالعالم العربي قالت جولدا مائير لقد خسرنا الشاه، يعني دائما كانت النظرة الإيرانية هي لغربها إلى المنطقة العربية، وبالتالي هذا ما قاله.
3: بس الرافعة الطائفية مهمة دكتور،
4: هو مهمة، هو ما قاله أو ما طلبه الشاه من الولايات المتحدة الأمريكية أن يكون شرطي الخليج بناء لعقيدة نيكسون. ولكن اليوم نتحدث عن اللعب لا دولتي، اليوم هي صفة القرن 21. 1-2 سهولة الوصول إلى التكنولوجيا الحديثة وقلة كلفة الحرب، لم تعد الحرب مكلفة، والدليل على ذلك أنه الحوثيون دفعوا الولايات المتحدة الأمريكية $1 مليار في أول شهر من الحرب عليهم. 2 الشيء الفريد ذكره إلسي أنه هذه اللاعب من خارج إطار الدولة اللا دولتي أين يتواجد في العالم؟ في المنطقة، يتواجد في المنطقة العربية من لبنان سوريا سابقا إلى العراق إلى فعلا اليمن، وهذا الأمر ناتج عن ماذا؟ ناتج عن استراتيجية وصراع جيوسياسي بنته إيران من ضمن الدفاع المتقدم في المنطقة. عندما ضرب النظام بدأنا نرى التظاهر السياسي المذهبي الديني، وبالتالي هذا الأمر هو واضح تماما اليوم. يعني طيب، حدث عن الحوثيين هي مناسبة للحوثي.
1: ما الخيارات لدى الطرف الآخر الآن عميد الياس حنا؟ وماذا نتوقع أيضا بناء على هذه الإدانات الكبيرة التي نراها عربيا ودوليا؟ كيف يمكن أن تتطور هذه الإدانات؟
4: تتحدثين اليوم عن المملكة العربية السعودية. نعم. أولا المملكة العربية السعودية يبدأ الأمر من الداخل، يعني ما يسمى بإعادة ترميم الردع الدينايل المانع الذي يمنع فعلا. ولديها الولايات المملكة العربية السعودية لديها قدرات دفاعية. اثنين، موضوع إعادة تنظيم الدفاع، لأنه اليوم إصابة المطار المهم جدا قد يكون خطأ بشري، قد يكون خطأ تقني، قد يكون عملية تكتيكية ليست صالحة لعدة مستويات، لأنه ضرب المطار بصاروخ مجنح. هذا الأمر نذهب إلى التقنية والعودة، وهنا يأتي دور فعلا تفعيل اتفاق مكة. يعني اليوم اتفاق مكة ليس جاهزا للتدخل اليوم وبكرة وبعد غد، هي تبادل الخبرات، جمع الخبرات وقيادة مشتركة، ولكن لن يساهم، أنا أعتقد لن يكون هناك أي جندي باكستاني على الأرض اليمنية، ولن يكون أي جندي تركي على الأرض اليمنية. ولكن أيضا ننظر إلى المنطقة بشكل جيوسياسي. إلسي بس لو سمحتي كي أنهي الحديث، ننظر إلى البحر الأحمر، السودان، أثيوبيا، أرض الصومال، وبالتالي هذه الهجمة الغريبة من إسرائيل وبعض الدول في المنطقة لهذه المرحلة.
5: طبعا في موضوع الطائفة والأيديولوجيا، يعني هي توظف لصالح أغراض سياسية لدى كل الدول. نحن طبعا كان يحلو لنا دائما أن نذكر بأنه إيران أصلا لا تدعم أو تقف ضد أذربيجان وهي شيعية، وبمعنى يعني باعتقادي بأنه موضوع المذهب وموضوع الطائفة يعني ليس الحرب طائفية أو إيديولوجية، إنما توظف الطائفة والأيديولوجية بحدود معينة.
4: دكتور طارق، ولذلك إيران دعمت أرمينيا ضد أذربيجان،
5: هذا المثال الذي قلته. ولذلك هي تدعم أرمينيا ضد أذربيجان الشيعي. بمعنى الموضوع في النهاية مصالح، يعني يبقى التحليل السياسي في حلقة مفرغة إذا لم نتفق على تعريف الفاعلين بشكل دقيق. يعني لا نستطيع أن نعرف اليوم إيران على أنها هي إيران التي وصلتها فلسطين وأمريكا وتقاتل أمريكا أينما كانت. هي إيران دولة تقاتل من أجل مصالحها. إذا اتفقت مصالحها مع أمريكا قد تعقد اتفاقات مع أمريكا، وهذا ما حصل بطبيعة الحال. يعني دعونا نعرف إيران بهذا الشكل، ودعونا نعرف كل الفاعلين بهذا الشكل. وباعتقادي هذا جوهر فكرة إيران، أن إيران لا تريد أن تتحالف مع دولة، تريد أن تتحالف مع فاعلين. هنا توظيف الطائفة يصبح أقوى، يصبح أكثر. لأنه يعني حتى الحوثي إذا تحول إلى دولة، أنا باعتقادي إيران ستسقطه.
0: لأنه كل الدول دكتور طارق هي تتصرف يعني باتجاه مصلحتها، وكل ويوجد اتفاق لدى الجميع على هذا الموضوع. المشكلة هي التحدي أنه كيف تحقق المصلحة. يعني هل تحقق المصلحة؟ إيران رأت بأن تحقيقها للمصلحة هو من خلال الميليشيات، من خلال الفواعل غير الرسمية. ولكن دول أخرى يعني هناك طرق أخرى، وهذه الحوارات التي كنا نخوضها دوما مع الإيرانيين الأكاديميين، بحيث أنه نتحدث عن لإيران مخاوف أمنية مشروعة، ويمكن البحث بالطرق التي يمكن التعامل مع هذه المخاوف.
5: متفقون 100%.
0: وهذه المشكلة، هذا التحدي.
1: دكتور أحمد يان، سريعا حتى ننتقل إلى موضوع آخر.
2: لحظي، أنا لا أرى فعل إيران طائفي، وإذا كان سأنتقده بقوة، لأنه تاريخيا هي دعمت المقاومة الفلسطينية، لا يوجد فيها شيعي، دعمت المسلمين في البوسنة، لا يوجد فيهم شيعي، دعمت أرمينيا كما تفضلت، دعمت فنزويلا المسيحية. لماذا؟ لأن البوصلة واضحة، الولايات المتحدة وإسرائيل. بعض الناس ينظرون لها بطائفية، ينظرون لإيران بطائفية. مثلا في سوريا عندما تدخل وتهيمن تركيا لا تنتقد تركيا باعتبارها من طائفة مختلفة. أما عندما يحدث ذات الشيء في اليمن يقال بأن هذه منظومة غير دولتية، بينما هناك تلك لا مشكلة فيها. هذه النظرة، لذلك الإيرانيين أساسا لم يطرحوا يوما فكرا طائفيا، لأنهم يعلمون أنهم ينتمون لأقلية طائفية في الأمة.
5: هنا مهم،
2: فمن الغباء الاستراتيجي لهم أن يبنون على هذه الطائفية لتمرير سياستهم في المنطقة.
3: ولذلك اختاروا قضية فلسطين.
2: نقطة ثانية بس بعجالة. النقطة الثانية هي أنه حيث وجدنا مقاومة، المقاومة علاقتها في دول المنطقة مع السيادة علاقة إيجابية. عندما تزداد المقاومة تزداد قوة صلابة سيادة الدولة. في لبنان عقدين من الاستقرار أمام إسرائيل وعدم اعتدائه في ظل المقاومة. في فلسطين التي كانت تضرب عندما حصل الفلسطينيين على السيادة في غزة تمكنوا بفعل المقاومة. في اليمن يحدث ذات الشيء، المقاومة تولد سيادة وسيادة مستقلة.
1: إذا إيران ليست طائفية دكتور.
5: أنا طبعا أنا متأكد أنه إيران في في في في اللحظة الحاسمة عندما مصالحها ليست طائفية، لكنها توظف الطائفة بامتياز. يعني في موضوع المثال الذي ضرب في موضوع سوريا دكتور، إيران تركيا عندما تدخلت في سوريا تدخلت كدولة، تدخلت جيش، الجيش التركي الذي تدخل. إيران أرسلت فاطميون وزينبيون وأبو الفضل العباس وغيرها من الميليشيات الطائفية، لم يدخل الجيش الإيراني إلى سوريا، ولذلك طبيعي أن ينظر السوريون إلى
2: 6000 مجاهد غير سوري دخلوا من إدلب إلى دمشق.
5: هذا لا ينفي أنه أن إيران أرسلت ميليشيات طائفية.
2: مجموع
5: لا ينفي، متفق معك، متفق معك. هناك مقاتلين
3: داعش دكتور،
5: هناك مقاتلين أجانب
2: أيضا في إدلب،
5: هناك مقاتلين أجانب وجبهة طائفية في سوريا على جانبين. نعم أنا متفق معك بذلك، لكن إيران دولة، هناك دعني أقول فاعلين من غير الدولة، أو هناك دعني أقول الغرب حاول أن يدعم ويغذي هذا الصراع، لكن إيران دولة لا تستطيع أن تتعامل بهذا بهذا النفس. المسألة الأخرى في العراق، تحالفات إيران أين؟ ميليشيات طائفية، هي لم تستطع أن تصنع إلا ميليشيا طائفية داخل العراق، وهذا أيضا
1: سريعا دكتور سليم.
6: يعني الإشكالية هي ليست في التحالف مع الميليشيات، هي في بناء الميليشيات. يعني المثل المبسط على حزب الله في لبنان، هي بنت حزب الله منذ الثمانينات، كانت معسكرات الحرس الثوري في البقاع اللبنانية تدرب مسلحي حزب الله. يعني في وقائع تاريخية، والسيادة لا يمكن أن تقوم بأي شكل من الأشكال مع فواعل من دون الدولة، لا يمكن أن تجزأ السيادة. السيادة بتكوينها هي تخلي كل الأطراف، كل الأفراد، كل الجماعات عن سيادتهم لصالح السيادة الوحيدة عند الدولة. لا يمكن القول أن حركات مقاومة تأتي بالسيادة، هذا خارج أي
7: زمن. هناك كان في هناك احتلال إسرائيلي،
3: عدا هذا
7: يعني سوريا
3: شوف الفرق.
7: قضية مش
3: الستينات، نهاية الستينات إيران رجال الدين أرسلوا الإمام موسى الصدر الله يرحمه، هو توفى طبعا الآن أكيد، أرسلوه إلى إيران لدعم الشيعة اللي كانوا
2: في لبنان
3: طبعا، إلى جنوب لبنان آسف، أرسلوه لدعم الشيعة اللي كانوا يسموهم محرومين، أو أسس حركة المحرومين،
5: حركة المحرومين،
3: بعدين حركة أمل تحولت إلى أمل. هذا المشروع أنقذ الناس وجعلهم في سياق سياسي محترم.
5: أمل
3: بس إذا بس الجملة،
5: أفواج المقاومة اللبنانية أمل.
3: بالضبط. طيب. لكن كانت تحت سلطة الدولة، يعني صاروا جزء من الدولة
2: وتطور
3: في حين حزب الله مشروع مختلف.
1: طيب حتى لا نعود كثيرا،
5: كل حركات مقاومة تحولت إلى دولة.
2: بس ممكن لحظة، أفواج المقاومة اللبنانية أنشئ لأن حكومة أمين جميل انسحبت كما حدث اليوم، ولم يكن هناك من يحمي الجنود.
1: قبل أمين جميل بكثير،
2: قبلها
1: حتى لا نعود كثيرا إلى هذا النقاش التاريخي، وهو يحتاج إلى
3: مين قوم الاحتلال الإسرائيلي بال 78 في جنوب لبنان؟ اليسار والقوميين وحركة أمل، ما كان حزب الله موجود
5: ومن قتلهم،
3: وكانوا جزء من الدولة. لما انتهت رجعوا للدولة، رجعت الدولة للجنوب وانتهت القصة.
8: بالعام 82 بضغط سوري تم احتكار المقاومة، وحتى قتل الكثير من الشيوعيين في لبنان الذين أول من استشهدوا.
1: دكتور محجوب سريعا، لأننا نريد أن ننتقل إلى مسألة أوكرانيا.
9: ربما يعني جملة ختامية في هذا السياق اللي نتكلم فيه، أنه بس فقط ذكر الدكتور طارق تكملة لما قاله، إيران دائما تقف مصالحها. في عام 91 وقفت مع الولايات المتحدة في الحرب على صدام حسين، وفي الحرب على طالبان وقفت مع الولايات المتحدة وأعلنت كامل الوقوف والوضوح. بعبارة أخرى، لا يمكن الحديث فقط وضع أنه أمريكا بوصلة. أمريكا بوصلة عندما تؤثر على إيران، لكن أمريكا يمكن أن تكون حليفا جيدا إذا كانت تقضي على أعداء.
2: بس المثالين غير صحيحين.
1: نريد أن نوسع المشهد قليلا.
2: بس لحظة يا إلسي. إيران الدولة الوحيدة التي أغلقت حدودها في عام 91 ورفضت الانخراط ضد العراق وضد الولايات المتحدة، لأنه كان معترك قاتل وهي فهمت ذلك. في 2003 فعلت ذات الشيء. لا لا
8: لا. بالعام 2004.
2: 2003 أغلقت حدودها. دخلت الإمارات على الكويت.
8: قدمت إيران عبر السفير السويسري للولايات المتحدة الأمريكية بالعام 2004.

0: عن هذه الصادرات النفطية من روسيا، وأيضا يوصل رسائل من الرئيس الإيراني إلى الرئيس ترامب. ماذا يحصل هنا؟ يعني نريد أن نفهم أكثر هذا التطور الجاري، طبعا بموازاة الغضب الأوكراني من هذه المسألة وخلفه الغضب الأوروبي،
1: حتى غضب بعض النواب الجمهوريين والديمقراطيين.
2: أعتقد أن ما رأيناه كان رسالة واحدة وليس سلسلة من الرسائل. ما شاهدناه هو أن ترامب وبوتين كانا سيتباحثان فيما يتعلق بالديزل ودعم رفع العقوبات، وإيران رأت في ذلك فرصة لنقل رسالة إلى الولايات المتحدة. ولكننا أجرينا نقاشا هنا في هذا البرنامج حول ما إذا كان ذلك رسالة لمرة واحدة وأن بوتين يجد نفسه وسيطا في كل هذا. إذا من المهم أن نرسم منظور الولايات المتحدة حول الموضوع. هناك 330 مليون نسمة في الولايات المتحدة. لو سألناهم من أكبر عدو للولايات المتحدة أو بمن تثقون أقل من غيره كدولة، 70% منهم سيقولون روسيا. جوابا على السؤالين، روسيا لن تكون مفاوضا أو وسيطا فعالا من أجل بناء السلام. فعلى الرغم من أن ترامب وبوتين تجمعهما قدرة على التواصل، فالدولة برمتها
0: لكن الآن
2: لا تحبط ذلك.
0: من خلال هذه الخطوة التي قام بها الرئيس الأمريكي برفع العقوبات عن الديزل الروسي وقبول أن تقوم روسيا بتحرير هذه الصادرات النفطية من أجل محاولة خفض الأسعار، هو أغضب كثيرا الأوروبيين الذين يتجهون غدا إلى فرض العقوبات يعني كبيرة وواسعة على روسيا من جديد. ماذا لو أفشلت أوروبا هذا المسعى الأمريكي، وماذا عن يعني هذه الخطوة التي تغضب الأوروبيين الآن؟ كيف سيتعاطى معها ترامب؟
2: لا أعرف كيف سيتعامل معها. برأيي كان يجب أن يتوقع حصول ذلك حين دخل في هذه الصفقة على المدى القصير مع روسيا، لأنها تغضب ليس فقط أوروبا ولكن أيضا أوكرانيا في محاولتها لبناء السلام. ولا ألوم زيلينسكي على غضبه. نقطة لم أستوضحها في آخر سنة ونصف بكل صراحة، أين يكمن الانقسام بين زيلينسكي وترامب؟ واضح أنهما لا يستلطفان ولا يستلطف أحدهما الآخر. كان ترامب غير لطيف أو متنمرا ضد زيلينسكي. من أين أتى ذلك ولماذا وصلنا إلى هنا؟ وترامب علق في تصريحاته في الأمس حول ضرورة أن يغادر زيلينسكي وحصول انتخابات. لا أعرف إذا كان يشعر بذلك فعليا، لكن هذا لا يساعد دبلوماسيا في إنهاء الحرب.
3: لا تتعلق بأنه يحب زيلينسكي أو يكره زيلينسكي، ترامب يحب نفسه فقط، يعني ليس له علاقة بهذا. المسألة في موضوع أوكرانيا أن ترامب هو لم يستوعب كيف يمكن لإدارة بايدن أن تستثمر 70 مليار دولار بهذه الحرب، الولايات المتحدة تدفعها منها، وأراد أن يجبر، ليس لها علاقة بحب وكره، أراد أن يجبر زيلينسكي أن يستسلم بيلاروسيا حتى ينهي هذه المعركة ولا يستثمر في المال في موضوع في حرب أوكرانيا.
0: كيف وجدت اليوم حديثه عن أن هناك يعني توافق على وقف إطلاق نار في مسألة الأهداف المتعلقة بالنفط، ومن ثم نفى ذلك زيلينسكي؟
3: هذا تجسيد للنقطة التي نتحدث عنها. الولايات المتحدة تحت إدارة ترامب تخلت عن الدور للنظام الدولي بقيادة النظام الدولي وتتصرف كدولة منفردة في النظام الدولي وليس
0: طيب فقط هذا العجل ولكن على علاقة بما نتحدث به. أكسيوس نقلا عن مسؤول في البيت الأبيض تقول إن ترامب غاضب جدا ويشعر أن زيلينسكي يتعامل مع واشنطن وكأن دعمها مفروغ منه.
3: شكرا. يعني تأكيدا بالتأكيد ما كنا نتحدث
4: به. أعتقد ترامب أيضا
3: لا يريد يعني أن يقدم الدعم لزيلينسكي.
4: ليش يقدم للدعم أصلا؟
3: هذه حرب بدأتها الولايات المتحدة دكتور. يعني بايدن هو هذه حرب بايدن. بدأها بايدن في هذه الحرب.
0: كيف؟ ثم بايدن بدأها.
3: كيف؟ بايدن بدأها. هي
1: ورط أوكرانيا،
3: ورط أوكرانيا، والمقصود هو تكسير روسيا في الموضوع. بالضبط. ثم لم تستطيع الغرب أن تكسر روسيا، وبهذه الحالة الآن كما ذكرت حالة الغضب الأمريكي اللي هو على هذا الموضوع، لأنه الغضب الأوروبي

0: الأوروبي أيضا، لأنه الآن دعم رفع العقوبات عن قطاع الديزل في روسيا حتى يستفيد قطاع الطاقة في الولايات المتحدة نفسها ويتخلى عن حلفاء الأوروبيين.
1: لكن دعوني أسأل تيم كونستانتاين هنا في هذه المسألة سيد تيم، يعني ما الحسابات الأمريكية الآن لناحية مصلحة الولايات المتحدة في انعكاس كل هذه الأزمة مع أوكرانيا وأوروبا على الحرب مع إيران؟
2: طبعا كل دولة سوف تعطي الأولوية لمصالحها، سواء إيران أو الولايات المتحدة ستركز على مصالحها أولا. ولكن أعترض على القول أن ترامب لا يهتم إلا بنفسه. إذا نظرنا إلى بعض إجراءاته في آخر سنتين، بعض التحركات من أجل حل بعض النزاعات التي تحصل ودخول في اتفاقات سلام لا علاقة لمصالح الولايات المتحدة، ولكنه بذل جهدا كبيرا. هناك عدد من الأشخاص ليس فقط ترامب ولكن داخل إدارته يعتبرون أن السلام في العالم يجعله أفضل.
0: أنت فعلا هذه الإدارة لا تفهم شيء اسمه السلام. هذه إدارة اللي هي تبتز الصراعات الدولية في العالم لتحقيق ليس مصالح الولايات المتحدة ولكن لمصالح أفراد، مصالح كوشنر وروبيو ودونالد ترامب في الاستثمارات التي تكون فيها ونتنياهو.
2: وحتى هذه
3: يمكنك أن تؤمن بذلك إذا شئت، يمكن أن تغضب وأن تؤمن بذلك.
0: ليس أنا الغاضب، الغاضب هي الكونغرس الأمريكي الذي تم تحييده والمؤسسات.
1: دعوا يكمل النقطة.
0: مش أنا اللي غاضب.
3: دعني أجيبك. ربما منذ 5 سنوات كنت أتحدث في فعالية في تركيا، وحين ختمت كلمتي لقيت الأسئلة من الحضور. أول سؤال طرح قريب مما تفضلت به، لماذا تشعر الولايات المتحدة أنه عليها أن تشارك في كل شيء هنا؟ لماذا لا تغادرون وتتركوننا نحل مشاكلنا لوحدنا؟ قلت طبعا أن لا أتحدث باسم الحكومة الأمريكية، ولكن في بعض الأحيان تطلب الحكومات أن نتدخل. في بعض الأحيان طبعا أفضل أن لا نتدخل. ولكن ثاني سؤال طرح عليك، لماذا لا تتدخل الولايات المتحدة في ما تعانيه دولته؟ لا أذكر ما كان جوابي. هو يستاء البعض تجاه أكبر دولة في العالم، ولكن أيضا هم بحاجة إلى مساعدتها، هذه الدولة الأكبر في العالم. وأحيانا قد تتعارض الأمور وتتضارب، ولكنها ليست مسألة ما يريده ترامب أو الولايات المتحدة. في الكثير من الأحيان دول في المنطقة وفي العالم تأتي هي إلى الولايات المتحدة وتطلب المساعدة.
1: دكتور أحمد، كيف تراقب إيران هذه المسألة، تطور هذه المسألة المتعلقة بالديزل من روسيا والغضب من أوروبا تجاه الولايات المتحدة؟
4: ينظر لذلك بإيجابية. يعني القضية هي أنه هذا حتى لو اتفقنا أن هناك اتفاق ولم ينفي زيلينسكي، هذا لن يحل مشاكل الولايات المتحدة. أساسا التقديرات العالمية تقول أنه إذا فرغنا من قضية مضيق هرمز اليوم يحتاج العالم 2 سنين لملء الذخيرة، أماكن الذخيرة في العالم منها الولايات المتحدة. ولذلك أنا تقديري أنه كل هذا، كل الذي يطرح في ظرف المنطقة فيها مشتعلة من أقصاها لأقصاها، هو للانتخابات القادمة يريد أن يقول أننا نستطيع أن نحل القضية. بالنسبة لإيران هذا الدأب تحتاج أن تفنده، وهي تفنده بقوة، لأن هناك كان حديث عن أن إيران تخرج ومضيق هرمز يخرج من سيطرتها. إيران تثبت غير ذلك. يعني التغيير التكتيكي يجب أن لا نضعه موضع الاستراتيجية ونحلله على أنه أساس استراتيجي. هناك تغيير تكتيكي الآن إيران ترد عليه، بالتالي نحن إزاء تغييرات تؤثر سلبا على الولايات المتحدة وإيران تريدها. وفي قضية الوساطة الروسية تقديري أن هناك شيئا من اللبس، إيرانيا لا يوجد موقف واضح، لكن بالنسبة للولايات المتحدة طبعا روسيا
1: ربما لا ترتقي إلى يعني وساطة بقدر ما هي نقل لرسالة. دكتور محجوب الزويري، ما رأيك؟
5: إلسي، أنا أعتقد بأن الموقف الآن واضح تماما، أنه الرئيس الأمريكي محبط ويأس من مشهد في مضيق هرمز، ذهب إلى هذا الديزل من روسيا. واللي
1: لكن هذا لا تعكسه تصريحات المسؤولين الأمريكيين، يقولون أن هناك سيطرة على المضيق ويؤكدون أن الحصار على إيران محكم.
5: بلغة الأرقام إلسي، كميات النفط التي وردت للمضيق أو عبرت المضيق هي 1.2 مليار برميل. كميات النفط التي تم استهلاكها من احتياطيات الدول تتجاوز 550 مليون برميل. الديزل الذي يتحدث عنه الرئيس

0: الرئيس الأمريكي من روسيا يقدر 4.8 مليون طن، وهي تعادل مصروف الولايات المتحدة لعشرة أيام. هذا ليس سلوك رئيس دولة قوي عندما يحدث كل هذه الضجة على مصروف. يعني لو اليوم دخل الديزل الليلة دخل على الولايات المتحدة، بعد عشر الأيام سيصرفوا الأمريكيين، وبالتالي هذا سلوك رئيس بائس ومحبط، خسر علاقته مع الأوروبيين، وكل ما فعله يعني كما يقال محفز بفكرة أساسية كراهية الشخصية لباراك أوباما وخلافه مع الديمقراطيين بشكل أساسي.
1: دكتور سليم زخور،
2: في نقطة مهمة حول مضيق هرمز، يعني التحول من الإشكالية الاستراتيجية لإشكالية تكتيكية. من الواضح أن ليس هناك سيطرة كاملة أو سيطرة كافية للجانب الإيراني على مضيق هرمز، والدليل على ذلك هو التهديدات التي أطلقها اليوم أمين مجلس الأمن القومي. بماذا هدد؟ لم يهدد أننا سنبقي على إقفال مضيق هرمز وسنعزز الإقفال وسنمنع. ماذا هدد؟ هدد مراكز البيانات، هدد مراكز الذكاء الاصطناعي، هدد المنشآت المدنية في المنطقة. يعني لو كان فعلا هذه الورقة الاستراتيجية ما زالت ذات قيمة عالية عند إيران، لا حاجة لهذه التهديدات المنشآت المدنية. وهذا مؤشر يعني في المستقبل، في حال عدنا يعني إلى التصعيد الميداني، ما ستكون المبررات عندما تضرب؟ يعني هذه ليست قواعد عسكرية، وهذا كان النقاش دائما أن هناك أهداف مدنية كانت مجهزة قبل الحرب وتم ضربها في بداية الحرب، والآن هذا تهديد صريح وواضح لأهداف مدنية من أجل ضربها في حال عادة التصعيد.
3: هو ما تفعل إيران الآن، تحاول توسيع قوس المخاطر البحرية من أجل استعادة قوة ورقة المضيق، ولذلك الآن تستهدف سفن داخلة، تستهدف سفن في الموانئ مثلا، حصل مثلا في الإمارات خلال الأيام الـ24 ساعة الماضية ثلاث ناقلات يعني تعرضت لانفجار، بالتالي هي ترفع سقف المخاطر من أجل استعادة قوة المضيق، وهذا يعني بدأ مؤشره يميل باتجاه إيران من جديد.
1: أشكركم جميعا جزيل الشكر على هذه المشاركة معنا، وشكرا لكم مشاهدين على متابعة برنامج نقاش الساعة. نعود الآن إلى غرفة الأخبار لمتابعة التغطية.
4: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة من قناة الجزيرة للتطورات في اليمن وفي المنطقة، والتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز وتداعياته على وضع الطاقة عالميا، بالإضافة إلى التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة. إذن في آخر مستجدات كل ذلك، أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية تعرض مطاري الملك فهد في الدمام والملك خالد الدولي في الرياض لاعتداءين أسفرا عن إصابات في مطار الرياض. من جهته أعلن المتحدث باسم التحالف الفريق تركي المالكي اعتراض وتدمير مسيرة في المنطقة الشرقية في السعودية. على صعيد متصل دانت السعودية وتركيا وباكستان ومصر في بيان مشترك هجمات الحوثيين على السعودية، معتبرة أنها تصعيد خطير، وأكدت دعمها للسعودية فيما تتخذه من إجراءات. في اليمن قالت القوات الحكومية أنها دمرت آليات عسكرية ومدفعية وثكنات تابعة لجماعة الحوثي في جبهات مأرب، في حين أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين تنفيذ 4 عمليات استهدفت مطار الملك خالد في الرياض وأهدافا أخرى. في ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن طهران تعتبر رد واشنطن على مقترحها غير كاف، وأن عليها توضيح مسائل ما زالت غامضة. وفي حين قال نائب وزير الخارجية الإيراني أن فتح مضيق هرمز مرهون بتنفيذ واشنطن لتعهداتها، وقد أعلن الحرس الثوري أن 3 ناقلات نفط ارتطمت بألغام بحرية أثناء عبورها مسارا غير مصرح به في هرمز منذ أمس. في غضون ذلك، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن سريان وقف إطلاق نار بين روسيا وأوكرانيا في قطاع الطاقة. من جهته قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن روسيا قصفت منشآت طاقة في كييف وخاركيف، وذلك بعد إعلان ترامب وأنه إذا وافقت روسيا على وقف إطلاق النار في قطاع الطاقة فإن أوكرانيا ستوافق أيضا. في غزة، أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 4 فلسطينيين بنيران الاحتلال منذ فجر اليوم.

0: إذن سنتابع مزيدا من التطورات والتفاصيل في هذه التطورات والبداية من السعودية وأيضا في اليمن. معنا من الرياض مراسل الجزيرة جامع نور، ومعنا من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي، ومعنا من تعز مراسل الجزيرة ياسر حسن. سردنا بعض التفاصيل جامع نور في الرياض، سردنا بعض التفاصيل المتعلقة بآخر التطورات في المملكة، الاستهدافات الأخيرة. ننتظر منك مزيدا من التفاصيل المتعلقة بحيثيات هذه التطورات جامع.
1: نعم، هناك تطورات متلاحقة وملفتة لهذا المساء. الأول هو هذا الإعلان الأحدث الذي قاله المتحدث باسم التحالف بتدمير واعتراض مسيرة في المنطقة الشرقية. سبق ذلك إعلان للهيئة العامة للطيران المدني هنا في الرياض، أعلنت أن مطار الملك خالد تعرض لهجوم هذا المساء ما أدى إلى إصابات، لكنها لم تحدد حجم هذه الإصابات وعدد من أصيبوا في هذا. وقالت إن الهيئة بصدد تقييم الأضرار الناتجة عن هذا الهجوم. سبق ذلك تصريح أيضا للتحالف لدعم الشرعية، ذكر أن مقذوفا مجهول وقع في الصالة الرابعة في مطار الملك خالد هنا في الرياض. أيضا كان هناك اعتراض لصاروخ كروز بمحيط مطار الملك خالد في هنا. هذه التطورات واستهدافات المتكررة، وأيضا مطار الملك فهد في الدمام، قالت الهيئة العامة للطيران المدني أنه تعرض لاستهداف دون أن تتحدث عن إصابات، لكنها قالت إنها بصدد تقييم الأضرار الناتجة. إذن نحن أمام توسعة للاستهدافات وإعادة الاستهداف لمطار الملك خالد هنا.
0: لو سمحت لي لثوان معدودة سأعود إليك في غضون ثوان جامع لتستكمل بقية الإفادة، لكن فقط اسمح لي أن أنوه مشاهدينا لهذا الخبر العاجل. أكسيوس عن مسؤول أمريكي، ويتكوف وكوشنر يعلقان زيارة مقررة لموسكو بانتظار موقف أوكرانيا وأوروبا من مقترح لبوتين. ومن هذا الخبر العاجل أعود إليك مرة أخرى لمتابعة التفاصيل جامع.
1: نعم، الهيئة العامة للطيران المدني تتحدث عن أن مطار الملك فهد بالدمام أيضا تعرض لاستهداف دون أن تحدد الجهة التي استهدفت هذا المطار، وقالت إنها بصدد تقييم الأضرار الناتجة عن هذا الهجوم. وكما قلنا مطار الملك خالد هنا تعرض اليوم لحادث سقوط مقذوف أدى وفق الهيئة العامة للطيران المدني إلى إصابات. وأيضا التحالف تحدث عن اعتراض صاروخ كروز بمحيط مطار الملك خالد. نتذكر أن المطار تعرض لهجوم من قبل الحوثيين بالأمس ما أدى إلى وفاة 12 شخصا وإصابة نحو أكثر من 300 آخرين. نحن أمام توسعة لدائرة الاستهدافات، وأيضا خاصة المطارات التي شملت مطار الدمام الدولي، وهو الاستهداف الثاني على ما يبدو منذ أمس. تحدث التحالف عن سقوط مقذوف بالقرب من هذا المطار، وفي أول رد له التحالف قال إن استهدافات الحوثيين للأعيان المدنية وخاصة المطار الملك خالد تعتبر جريمة حرب، وأن القيادة المشتركة سترد بحزم على هذا الاستهداف. المملكة العربية السعودية والتحالف منخرطان في الحرب الدائرة في اليمن، وتقدمان الدعم اللوجستي والدعم الجوي لقوات الشرعية. وربما جماعة الحوثي تحاول الضغط على المملكة العربية السعودية للوقوف بحياد لما يجري داخل اليمن، لكن بالمقابل يبدو أن المملكة قد حسمت أمرها بالدعم الشرعية. وخاصة أنها ترى أن الحوثيين يهددون أمنها الداخلي واقتصادها، وخاصة منعهم لاستخدام السفن السعودية لمضيق باب المندب والبحر الأحمر.
0: طيب دعنا نتابع ما يقال في صنعاء أيضا بشأن آخر التطورات. معنا نبيل اليوسفي مراسل الجزيرة. نبيل تفضل.
2: نعم نشوان، القوات المسلحة التابعة لحكومة صنعاء أكدت بأنها نفذت 4 عمليات عسكرية في العمق السعودي، وأكدت بأن هذه العمليات تمت بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة وأيضا الطائرات المسيرة، كما أكد أيضا بأن هذه العمليات استهدفت وعلى 3 مراحل مطار الملك خالد في الرياض، بالإضافة إلى استهدافها لشركة أو محطة شقدم الغازية التابعة لشركة أرامكو في المنطقة الشرقية، وأيضا معمل تناجيت أيضا النفطي التابع للشركة في المنطقة الشرقية، بالإضافة إلى مطار الملك فهد في الدمام. وأكدت أيضا بأن هذه الاستهدافات قد أدت إلى نشوب حرائق حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء، كما أكد أيضا بأنهم تصدوا لتشكيلات لمقاتلات سعودية بصواريخ محلية الصنع أرض جو، فضلا عن عمليات عسكرية أخرى. قال بأنهم استهدفوا بنحو 6 صواريخ باليستية، وأيضا بالإضافة إلى طائرات مسيرة استهدفوا تحشيدات لقوات حكومة عدن باتجاه مضيق باب المندب، وتحديدا باتجاه رأس العارة أو باتجاه منطقة السقيا ورأس العارة، وأكد سقوط العشرات من القتلى والجرحى في صفوف تلك القوات التابعة لحكومة عدن. كما أكد أيضا بأنه لا زالت أجواء المملكة السعودية مسرحا لعملياتهم العسكرية، مستثنيا فقط أجواء مكة والمدينة المنورة، ومحذرا أيضا شركات الطيران وكذلك العاملين من مغبة ذلك، وبأن هذا تحذير وإنذار. كما أكد أيضا بأن معادلة التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار والمطار بالمطار سوف تستمر حسب الناطق العسكري حتى تتوقف العملية العسكرية حسب ما قال العدوان على اليمن، وأيضا حتى يتم رفع الحصار، ما لم فإن عملياتهم العسكرية سوف تتواصل. في ذات السياق نشوان، كانت قد أعلنت وسائل الإعلام الرسمية هنا بغارات على مطار صنعاء الدولي، وأكد أيضا الناطق العسكري سريع بأنه قد شنت خلال الساعات 24 الماضية 124 غارة جوية، وقال أن هذا الاستهداف للعمق السعودي يأتي ردا على هذه الغارات، وردا أيضا على غارات جوية بلغت 2058 غارة جوية منذ 3 سبتمبر وحتى هذه اللحظة، مؤكدا بأن عملياتهم سوف تزداد توسعا في العمق السعودي.
0: شكرا لك نبيل. ياسر في تعز أيضا في نفس الإطار، ضعنا في صورة أو حيثيات الوضع الميداني اليوم.
3: نعم نشوان، قبل قليل أصدر الناطق باسم القوات الحكومية ماجد النزيلي بيانا أحصى فيه ما دار خلال 24 ساعة، وقال إن القوات الحكومية نفذت 1732 عملية استهداف ضد الحوثيين خلال 24 ساعة، وقال إن تلك العمليات استخدم فيها مختلف أنواع الأسلحة ما بين الغارات بالطائرات الحربية، بالإضافة إلى استهداف بالطائرات المسيرة وكذلك براجمات الصواريخ والمدفعية. قال إن تلك العمليات أدت إلى مقتل وجرح 900 من الحوثيين، بالإضافة إلى تدمير 287 آلية ومركبة عسكرية للحوثيين. هنا في تعز تم الإعلان عن إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين في منطقة الأقروض، بالإضافة إلى 8 غارات جوية على الأقل استهدفت مناطق مختلفة، منها مناطق واقعة في غرب تعز، وكذلك غارة استهدفت منطقة 60 في شمال تعز، كانت هناك تعزيزات للحوثيين، بالإضافة إلى غارتين استهدفت مناطق شرق تعز وهي تبت سوفتل وتبت السلال. قبل لحظات من هذا البث كانت هناك غارات جوية استهدفت الحوثيين في شرقية تعز، وسمعنا تحليق مكثف للطيران الحربي. أيضا أكدت القوات الحكومية هنا والمقاومة أكدت أنها صدت هجوما للحوثيين في منطقة طالوق بمديرية المصراخ، وقالت إن الحوثيين حاولوا التسلل لكن القوات الحكومية مع المقاومة صدت لذلك التسلل، وتحدثت عن قتلى وجرحى من الحوثيين، بالإضافة إلى تسلل أو محاولة تسلل الحوثيين في مناطق الضباب، وقالت القوات الحكومية إنها تصدت الحوثيين في تلك المناطق. أيضا سياسيا ما زالت الدعوات إلى مواصلة هذه المعركة التي سماها الرئيس رئيس مجلس القيادة الأعلى أو الرئاسي سماها فجر اليمن. رئيس الوزراء شايع الزنداني أكد على أن هذه العملية ستتواصل وأنها لابد أن تحقق أهدافها الكاملة في السيطرة على كامل الأراضي اليمنية، ونوه إلى ما تحقق في الساحل الغربي وأكد عليه. كذلك كانت هناك نداءات إنسانية هنا في تعز لأن المدينة محاصرة. محافظ المحافظة نبيل شمسان وجه نداء استغاثة ونداء إنسانيا للحكومة وللمملكة العربية السعودية ودول الخليج والمنظمات الدولية لفك الحصار عن تعز، وقال إن أكثر من 6 ملايين شخص محاصرون بفعل ما يقوم به الحوثيون هنا من حصار لتعز. وكذلك أكد أن المدينة محاصرة منذ 12 عاما ولكن هذه الأيام حوصرت بشكل كامل، فلم تعد هناك أي طرق تؤدي إلى المدينة. وقد قام الحوثيون بقطع الطريق الرابط ما بين تعز وعدن، بالإضافة إلى قطع الطريق الرئيس الذي كان يصل عدن بتعز، وكذلك الطريق الذي كان يصل شرق المدينة بوسط المدينة وهو الطريق الشرقي.
0: شكرا لك ياسر حسن من تعز، وشكرا لبقية الزملاء المراسلين. سنتابع في هذا الملف مشاهدينا الآن مع ضيوفنا. انضم إلينا من الرياض سالم اليامي المستشار السابق في وزارة الخارجية السعودية، ومن القاهرة عبد الكريم الأنسي المحلل السياسي اليمني، ونرحب بعبد الواسع الفاتكي من تعز المحلل السياسي. أهلا بكم جميعا. سيد سالم اليامي، سأبدأ معك. الحقيقة إلى أي مدى وفق هذه العمليات الأخيرة وهذه الجرأة أيضا في الاستهدافات على المملكة لا سيما البنى التحتية المتعلقة بالمطارات، يضع ذلك أو كل ذلك المملكة في قناعة بأن سياسة احتواء الحوثيين أو أنصار الحوثيين المتبعة حتى اللحظة لم تغير الواقع، وبالتالي قد يكون الوقت حان لتغيير قواعد الاشتباك على الأقل؟ هذا ما يقرأ على الناحية الاستراتيجية اليوم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك أخي الكريم، أحيي سيدات والسادة المشاهدين، أيضا أحيي السادة الضيوف من القاهرة ومن تعز. ومؤلم حقيقة الأخبار التي يعني سردها علينا الزملاء قبل قليل، خاصة من تعز. 6 مليون يمني ويمنية أطفال ونساء ورجال يحاصرون بمن يدعي أنه الدولة اليمنية، ميليشيات مسلحة تقتل اليمنيين. أقفز إلى سؤالك وإذا تعيده لي أكون شاكر لك، لأن
0: يعني سألتك عن أن إذا ما كان الوقت قد حان لتغيير قواعد الاشتباك، إذا ما كانت الاستراتيجية المتبعة للمملكة حاليا سيد ريامي لم تؤدي إلى تغيير في الواقع الميداني.
4: فهم. أنا أشكرك على هذا السؤال، وهو سؤال من الأسئلة في الحقيقة الفخمة جدا، لأن هناك فيه مفردة قواعد الاشتباك، وقواعد الاشتباك كما أفهمها أنا كرجل مدني ولست عسكريا هي بين جيوش متناظرة، جيش وجيش، لكن الذي يحدث هو دولة مملكة عربية السعودية بكل ثقلها الاقتصادي والسياسي والجيوسياسي، وميليشيا مسلحة تختطف السلطة في بلد معين ولا تقوم بمواجهة ولا بقواعد اشتباك، تقوم بأعمال تخريبية وتقوم بأعمال يجب أن يعني تكون واضحة للناس كما نعتقد هي أعمال تخريب. وهذه الأعمال التخريبية تخلو وتفتقر بشكل مطلق إلى الهدف السياسي، بمعنى لا يعرفون ماذا يريدون. من يعرف من وراء هذه الأعمال التخريبية؟ الذي يعرف هو الحرس الثوري الإيراني. فقواعد اشتباك واللغة الفخمة أنا في تقديري لا تنطبق على هذا الموضوع. الذي ينطبق على هذا الموضوع دولة وازنة تخاف على مصلحة الشعب اليمني، وتخاف في أي رد وتضع في حسابها على أي رد مصلحة الشعب اليمني، ودولة مستقرة وآمنة، ودولة ليست يعني تهدد جيرانها أو ترسل لهم الشر كما تفعل الجماعة الحوثية اليوم، تدعم حقيقة الجهة التي ممكن أن تكون دولة والتي تحظى بتأييد ودعم ومباركة الآلاف ومئات الآلاف من اليمنيين واليمنيات.
0: سيد عبد الكريم الأنسي في القاهرة، من ينتقد الحوثيين يتساءل عن يعني المبرر العسكري لاستهداف مطارات مدنية، وبالتالي نتحدث هنا عن اتهام بتجاوز القواعد المتبعة في مسائل

0: عسكريا تعتبر تقليدية، بمعنى خاصة بين المملكة العربية السعودية وأنصار الحوثيين، وهذا الصراع ليس جديدا بأساسه، لكن هذه التفاصيل بدأت تأخذه إلى منحى آخر.
1: مساء الخير سامي ومشاهدينك الكرام وضيوفك. بالتأكيد أن هناك منحنى آخر، وأن الخطوط الحمراء التي تحدثت عنها أستاذ لم تعد مناسبة للتغييرات الحاصلة في المنطقة. الحوثي يعني كجماعة أو كفكر يقول أن ليس لديه خطوط حمراء وليس له سقف، طالما وأن هناك حصار على المناطق التي يسيطر عليها، ونحن نعلم أنها أكثر كثافة إلى 70% في المناطق التي يسيطر عليها الحوثي، وبالتالي ليس هناك خطوط حمراء نهائيا لديه فيما يخص الأمن. والرياض ترى أنها أمنها القومي في عمق الأراضي اليمنية، وهو يقول بأن الأمن القومي ينتهي عند آخر سنتيمتر من الأراضي السعودية. بالتالي هو الآن يظهر للحاضنة الشعبية في المناطق التي يسيطر عليها بأنه ند للسعودية، وأنه لم تعد هناك وصايا، وأنه سيسقط هذه الوصايا. وهذه الأشياء الدفينة داخل أغلب اليمنيين قد يحركها بخطابه، وبالتالي استهداف المطار كما ذكر من البداية، المطار بالمطار والتصعيد بالتصعيد، هو يذهب إلى أبعد من حقول النفط وأبعد من المطارات، وهذا تدريجيا سيبدأ في أبراج الاتصالات، لأنه يريد أن يحدث بداخل الشارع السعودي كمية من التذمر.
0: طيب اسمح لي يعني أستمحك عذرا سيد عبد الكريم، أود أن أنوه إلى أخبار تطورات عاجلة. الخارجية السعودية، وزير الخارجية تلقى اتصالا من نظيره الإيراني بحث فيه التصعيد الأخير في المنطقة والجهود بشأنه. والحقيقة من هذا الخبر العاجل سأتحول إلى سيد عبد الواسع الفاتكي المحلل السياسي، وبالتالي لو أخذنا هذا التطور بنظر الاعتبار سيد عبد الواسع الفاتكي، الخارجية السعودية تتحدث عن أن وزير الخارجية تلقى اتصالا من نظيره الإيراني بحث فيه التصعيد الأخير في المنطقة والجهود بشأنه، إلى أي مدى تستفيد الحكومة اليمنية من هذا التأثير الدولي، هذا الدخول الدولي في المسألة اليمنية، لا سيما مع تكثيف هذا الدخول من خلال الاستهدافات الأخيرة لأنصار الحوثيين للمملكة العربية السعودية؟
2: بالطبع الحكومة اليمنية عليها أن تستفيد من تصعيد جماعة الحوثي بالنسبة لاستهداف المملكة العربية السعودية، حيث أن هذا الاستهداف خلق جو من التأييد والإقليمي والدولي مع المملكة العربية السعودية، وأظهر جماعة الحوثيين بأنها جماعة أصبحت ذات أجندة تجاوزت البعد الداخلي ومشكلتها مع الحكومة اليمنية، إلى أن تصبح تهدد دول الجوار، وأصبحت أيضا تخرج عن قواعد الاشتباك المعروفة باعتبار أنه عبارة عن جماعة انقلابية في اليمن، أصبحت تهدد بتهديداتها المملكة العربية السعودية، وأيضا تهدد مصالح العالم في البحر الأحمر. وبالتالي فإن هذا الجو الذي يحيط بالمشكلة اليمنية أصبح دافع للحكومة الشرعية على أن تقوم ب عملياتها الدستورية والقانونية، بحكم أنها هي التي لها الحق بالدفاع عن أراضي الجمهورية اليمنية، وأيضا الدفاع عن سيادتها وسيادة القانون من خلال العمليات العسكرية التي أعلن عنها رئيس مجلس القيادة الرئاسي. وبالتالي فإن يعتقد بأن جماعة الحوثي لن تكتفي بهذه الضربات، ستصعد أكثر باعتبار أنه لها مصالح في الداخل والخارج. على المستوى الخارجي ستدفع بالنظام الإيراني لأن يكسب عدد من الأوراق الضغط السياسية، وبالتالي ستدخل الآن إيران من خلال هذا التصريح، أو أقصد هذا الإعلان الأخير الذي أعلنته الخارجية السعودية، معنى أنه إيران تريد أن تدخل على الخط، وقد تطلب من جماعة الحوثيين أن تكف عن استهداف المملكة العربية السعودية.
0: اسمح لي أن نأخذ رأي سيد اليامي بخصوص هذا التصريح للخارجية السعودية. سيد اليامي، وزير الخارجية السعودية تحدث عن اتصال مع نظيره الإيراني بحث فيه التصعيد الأخير في المنطقة والجهود بشأنه، تفضل.
3: يعني الاتصالات بين سمو وزير خارجية المملكة العربية السعودية، خاصة التي يتلقاها من نظيره في ما يسمى بالجمهورية الإسلامية في إيران، ليست وليدة اليوم، هي دائمة حتى في عمق الأزمة وحتى في عمق اعتداءات إيرانية واضحة وبينة على المملكة العربية السعودية وعلى شقيقاتها الخليجية. يعني أنا أعتقد أن البيان هو يركز على الفترة الأخيرة، وأنا أعتقد أن الإيرانيين، وأنا أبني رأيي هذا على ما استمعنا إليه قبل أيام من بعض الأخبار من بعض المصادر ربما الإخبارية والوكالات، أن كان هناك وساطة روسية ربما بين إيران والمملكة العربية السعودية وربما باكستانية أيضا كما قالت بعض المصادر، وأن الإيرانيون قالوا ما معناه يعني حاولوا أن ترضون الجانب الحوثي أو أن تمكنوه من شيء ما أو تغلبون دوره في المعادلة اليمنية. هكذا أنا فهمتها لأني قرأتها بلغة ربما أخرى لم تكن واضحة بالنسبة لي. لكن الحديث اليوم أنا أعتقد الإيرانيين بشكل عام هم يحاولون أن يستفيدوا من كل شيء. هم يرون الآن أن الميزان الآن على المستوى السياسي وعلى المستوى القانوني وعلى المستوى منطق الدول هو أصبح لصالح المملكة العربية السعودية، وأن الجماعة الحوثية هي معزولة ومعزولة جدا وتفتقر كما قلت منذ البداية إلى الهدف السياسي، لأن الهدف السياسي في طهران. أنا أعتقد أن الجانب الإيراني يريد أن ينقذ ما يستطيع إنقاذه، إما بدعوات لأن يكون هناك مصالحة يمنية، وهذا مرفوض من كثير من اليمنيين، كما أنا يعني استقنت هذا الموضوع. كثير من اليمنيين يعتقدون أنهم وصلوا إلى مرحلة ألا عودة مع هذه الميليشيات. أما بالنسبة للجانب الإيراني، أنا أعتقد السياسة الإيرانية دائما تحاول تستفيد من كل شيء، وأنا أعتقد أن جيراننا في إيران ينطبق عليهم المثل الذي يقول يعني يبكون مع الراعي ويأكلون مع الذئب، يعني هم يريدون أن يبحثوا عن مصلحة في كل مكان بغض النظر حتى لو أدى ذلك إلى أن يدوسوا الحوثيين.
0: يعني اسمح لي هنا أن أنتقل إلى السيد عبد الكريم الأنسي، ما قدرة الأطراف الدولية ولا سيما إيران هنا على احتواء موقف الحوثيين؟
1: إيران لها تنسيق عالي جدا مع أنصار الله في عدة محاور، ولكن ليست صاحبة الكلمة في أمر يخص الشعب اليمني. الشعب اليمني في هذه الحالة يحارب لفك الحصار عنه، يحارب لكسب القيود، لكن إيران لها كلمة، لها وود، لها دعم لوجستي، لها دعم في الأسلحة في البداية. ولكن الحوثية سام الآن خرجت من عباية إيران، يعني أصبحت تتلقف دعم دولي غير إيران. يعني أنت تتخيل أنه الصواريخ الباليستية المجنحة التي كانت تصيب السفن في البحر الموجهة في هدف متحرك أمتلكوها الحوثيين قبل إيران. معنى هذا الكلام أن الحوثي لديه تواصل، لديه لقاءات في عمان وفي عمان وفي عدة عواصم وتباحثات غير مباشرة مع دول استخباراتية لها تأثير في المنطقة ولها مصر في المنطقة. القاعدة الجيبوتية في الصينية والروسية في سومالاند وجيبوتي برضو يعني واضح جدا من دقة الصواريخ التي اطلقت اليوم، يعني استهداف في قلب ساقعات المبادرة.
0: يعني بقيت لدي دقيقة، أعتذر منك سيد عبد الكريم، لكن عبد الواسع الفاتكي، هل إضعاف الحوثيين عسكريا وتحدثت القوات الحكومية عن محاولة إضعافهم وإرباك منظوماتهم يمكن أن يؤدي إلى تسوية؟
2: بالطبع نعين صحيح بأنه لا يمكن أن يخرج الملف اليمني أو تنتهي الحرب بتسوية سياسية إلا بعد إضعاف الحوثيين. الحوثيون ليسوا فصيل سياسي يمكن التحاور معه سياسيا، عبارة عن فصيل عسكري عقائدي، وبالتالي أمام هذه الطبيعة للحوثيين أمامنا خيارين لا ثالث لهما، هو إما الاستسلام لهذا المشروع أو إما هزيمته.
0: أشكرك شكرا جزيلا عبد الواسع الفاتكي، كنت معنا من تعز، وشكرا لعبد الكريم الأنسي المحلل السياسي من القاهرة، المحلل السياسي اليمني، وأيضا سالم اليامي من الرياض المستشار السابق في وزارة الخارجية السعودية، شكرا لكم جميعا. في آخر مستجدات التوتر الأمريكي الإيراني، قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن طهران تعتبر رد واشنطن على مقترحها غير كاف، وأن عليها توضيح مسائل ما زالت غامضة في حين قال نائب وزير الخارجية أن فتح مضيق هرمز مرهون بتنفيذ واشنطن لتعهداتها.

0: وفي واشنطن قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إنه لم يعد لدى إيران أي نفط على متن السفن وأن تدفقاتها النقدية سلبية وأن واشنطن انتقلت بعد حملة الضغط الأقصى أو الضغط الأقصى في إيران إلى حملة العزل الكامل. سنتابع مزيدا من التفاصيل مع عمر هواش من طهران مراسل الجزيرة انضم إلينا ومع مراد هاشم من واشنطن مراسل الجزيرة. أهلا بكما. سأبدأ معك عمر هواش في إيران، نتابع معك الموقف. تابعنا أيضا بشكل موجز تصريحات رضائي والموقف بشكل عام في إيران، لكن أيضا نسمع منك مزيدا من التفاصيل، تفضل.
1: نعم، محسن رضائي أمين مجلس الأمن القومي الإيراني قال هذا اليوم إن خلال عملية تبادل المقترحات بين طهران وواشنطن عبر الوسيط القطري، فإن الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد قبلت ببعض الشروط الإيرانية التي قدمتها في نيويورك، الشروط السبعة، لكنه أضاف إن هناك لا يزال بعض الغموض بشأن بعض القضايا أو الشروط، بقية الشروط، مضيفا أن على الولايات المتحدة الأمريكية أن تقدم بشكل شفاف وصريح وواضح رأيها ووجهة نظرها بشأن بقية الشروط التي قدمتها إيران لفتح مضيق هرمز واستئناف الحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية. نذكر هنا نشوان سريعا بأن الشروط الإيرانية كانت تتمثل بفتح أو رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية، رفع العقوبات عن إيران، حصول طهران على جزء من أموالها المجمدة، وإنهاء التهديدات والعمليات العسكرية على الجبهة الإيرانية والجبهة اللبنانية. نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي بعد تصريح محسن رضائي أمين مجلس الأمن القومي الإيراني قال إن إيران لا تزال تدرس الرد الأمريكي وأنها سوف ترد عليها خلال الأيام المقبلة قريبا عبر الوسيط القطري. كذلك تتقاطع اليوم التصريحات بين المسؤولين بشأن ما يجري في مضيق هرمز. يقول محسن رضاي إن خلال الشهور الماضية إيران استهدفت تقريبا كل يوم 5 سفن أو ناقلات نفط يصفها بالمخالفة. كذلك يضيف أنه خلال الأيام الماضية أيضا كان هناك محاولات أمريكية لتهريب النفط عبر مضيق هرمز بحسب تعبيره بمساعدة من بعض من وصفهم بالمهربين، وذلك عبر نقل النفط من زوارق صغيرة إلى سفن كبيرة، مشددا أيضا على أن إيران تستهدف هذه الزوارق الصغيرة. كذلك كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيرانية قال إن إيران سوف تستمر في نهجها في مضيق هرمز إلى أن تقتنع الولايات المتحدة الأمريكية بأن الحل في المضيق في المنطقة ليس عسكريا، مشددا على أن طهران لا تزال تتمسك بمنع السفن التجارية من عبور المضيق من دون إذن القوات الإيرانية، وهو الموقف الإيراني السابق، مشيرا أيضا إلى أن عبور السفن العسكرية ممنوع بالمطلق. كذلك بيان للحرس الثوري الإيراني خلال الساعات الماضية قال إن ناقلة نفط عملاقة في الممر الجنوبي لمضيق هرمز اصطدمت بلغم بحري مما أدى إلى حدوث انفجار واندلاع حريق فيها، مشيرا إلى أنها أطفأت أجهزة التتبع والاتصال وحاولت العبور من ممر غير مصرح به في المضيق، وذكر بأن هذه الحادثة هي الثالثة من نوعها منذ يوم السبت أي أمس السبت، ومشيرا إلى أن إيران سوف تعتبر أي سفينة تطفئ أجهزة التتبع والاتصال بأنه سوف يتم التعامل معها كأنها سفينة معادية وأنه سوف يرد على هذا الإجراء بشكل حازم. في الحقيقة نشوان هناك حالة من التوتر مستمرة في مضيق هرمز خلال الأيام الماضية، نلاحظ أنه كان هناك ارتفاع في منسوب السفن التي يتم استهدافها. كذلك يبدو أن هناك استعدادات عسكرية لصد أي هجوم أمريكي أو إسرائيلي وشيك أو مرتقب أو مفاجئ. قبل نحو ساعة المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني نشر على منصة إكس صورة لصواريخ إيرانية موجهة نحو سفن أمريكية في المياه الخليجية، وكتب أن إيران تنتظر اللحظة المرتقبة.
0: شكرا لك عمر. تحول إلى مراد هاشم، أيضا نتابع معك الموقف في الضفة الأخرى أمريكية، ماذا يقال عن آخر المواقف؟
2: مرحبا نشوان، هناك حملة تسويق واسعة للحرب مع إيران تنفذها إدارة ترامب، وترامب شخصيا عبر مهرجانات انتخابية شبه يومية يطوف فيها الولايات ولا سيما الولايات الجمهورية من أجل الدفاع عن هذه الحرب، وأيضا من أجل التأكيد على أن الولايات المتحدة تكسب فيها، وذلك للرد على ما يعتبرها دعاية من الديمقراطيين من أن هذه الحرب تخاض وورطت فيها الولايات المتحدة دون أي أهداف، وأن الولايات المتحدة تمنى فيها بهزيمة، فيما النظام الإيراني اكتسب قوة ونفوذا أكبر بما في ذلك السيطرة على مضيق هرمز وخنق الاقتصاد العالمي وخلق أزمة طاقة كما يقول الديمقراطيون وبعض وسائل الإعلام. ولذلك هذه الحملة الواسعة نشهد الآن من قبل الرئيس ترامب ومسؤولي الإدارة. وفي هذا السياق تأتي تصريحات بيسنت وزير الخزانة لفوكس نيوز الذي قال إن الولايات المتحدة انتقلت من سياسة الضغوط القصوى إلى سياسة العزل الاقتصادي الكامل من خلال عملية النبذ الاقتصادي التي تنفذ على إيران. قال إن إيران لم تعد قادرة على تصدير أي كميات من النفط، وأن الكميات وأنه لم يعد هناك كميات من النفط الإيراني محملة على سفن، على نقيض ما قاله وزير الطاقة قبل يومين من أن هناك ما تزال نحو 20 مليون برميل من النفط الإيراني على السفن. ولكن الوزير بيسنت قال إن الهدف تجفيف منابع إيرادات إيران من خلال هذا الحصار، وأيضا من خلال مصادرة العملات المشفرة. قال إن العملة الإيرانية تنهار قيمتها، البنوك تغلق، الحكومة هناك غير قادرة على دفع المرتبات بما في ذلك مرتبات الجنود. وقال إنه يتوقع أن هذه السياسة ستؤدي خلال من 3 إلى 4 شهور إلى استسلام إيران، وفهم أنه أي استسلام إيران للولايات المتحدة وإجابتها لكافة المطالب، أو ثورة وانتفاضة شعبية داخلية أو صراع داخلي. لكنه قال أن أمام إيران ما يزال خيار: التخلي عن طموحاتها المرتبطة بالبرنامج النووي ووقف دعم الجماعات المسلحة كما قال.
0: مراد هاشم في واشنطن، شكرا جزيلا لك، وأيضا شكر موصول لعمر واش في طهران. في موضوع آخر، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هناك اتفاقا أوكرانيا روسيا لوقف إطلاق النار في قطاع الطاقة يسري مفعوله فورا، في حين قال نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إنه إذا ما وافقت موسكو على ذلك فإن كييف ستوافق أيضا. نتابع مزيدا من التفاصيل مع شبكة مراسلين، انضم إلينا من كييف مراسل الجزيرة عبد العزيز مجاهد، ومن موسكو رانيا دريدي مراسلة الجزيرة. أهلا بكم عبد العزيز، سأبدأ معك، نتابع معك الموقف أوكرانيا، لا سيما بعد أن أثار هذا الإعلان من ترامب، وقبل هذا الإعلان أيضا كان هنالك تصريحات أثارت الجدل أوكرانيا فيما يتعلق بهذا الصراع، لكن نسمع منك الموقف أوكرانيا في الساعات الأخيرة.
3: لا تزال التصريحات الأوكرانية نشوان متسائلة في معظمها عن طبيعة هذا الاتفاق الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لا زال الأوكرانيون وحتى رئيسهم فلاديمير زيلينسكي يقول نحن منفتحون على وقف لإطلاق النار في مجال الطاقة، لكننا نريد أن نعرف طبيعة هذا الاتفاق وإذا ما كان الجانب الروسي ملتزما به. هذا ما قاله الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. قال رغم ذلك نحن منفتحون على مناقشة هذه الخيارات، وقال أنه بعد هذا الإعلان من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تم استهداف منشأتين طاقة عملاقتين، أحدهما هنا في العاصمة الأوكرانية كييف، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن عدد من أحياء العاصمة، والأخرى في مدينة خاركيف منشأة ضخمة لتوليد الكهرباء تم استهدافها روسيا بعد الإعلان الأمريكي. رغم ذلك أعلن الرئيس الأوكراني أنه وجه الجيش الأوكراني بتعليق استهداف منشآت الطاقة، لحين استيضاح بقية الصورة من الجانب الأمريكي، ولحين التأكد من أن الجانب الروسي سيلتزم بعدم استهداف منشآت الطاقة ومعرفة بقية تفاصيل هذا الاتفاق. أيضا قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي انتقد مجددا الإعلان الأمريكي عن رفع الجزئي لحظر تصدير الديزل الروسي، وقال أن آلة الحرب الروسية هي متعطشة لهذه الأموال وأنه ينبغي أن يتم حظر روسيا من تصدير منتجاتها النفطية وتصدير الديزل إلى الأسواق العالمية. وأجرى العديد من الاتصالات التي يحاول من خلالها التأكد أن أوروبا على الأقل لن تشتري جزءا من هذا الديزل الذي سيتم الإفراج عنه روسيا. أيضا هنا في الجانب الأوكراني أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية أنها منفتحة على وقف إطلاق النار إذا ما التزمت روسيا بهذا القرار أو بهذا المقترح الأمريكي، لكنها أيضا أرادت أن استفسرت عن جدوى هذا القرار وعن مداه وعما إذا كان الجانب الروسي سيلتزم بمثل هذا القرار. إذن أوكرانيا تقول أن روسيا لم تلتزم بالقرار الذي أعلنه الرئيس الأمريكي، تقول حتى الآن أنها لا تعلم الموعد المحدد لدخول هذا القرار حيز التنفيذ، وتقول أنها لا تزال تتصدى للمسيرات وكذلك للصواريخ الروسية التي لم تتوقف عن استهداف العاصمة الأوكرانية كييف وغيرها من المقاطعات الأوكرانية. في مقاطعة خاركيف قتل 3 أشخاص على الأقل في استهدافات روسية عقب الإعلان الأمريكي، وكذلك هنا في العاصمة الأوكرانية كييف شب حريق في منطقة صناعية شمال العاصمة في منطقة بوتشا جراء استهداف روسي أصاب العاصمة بعد الإعلان الأمريكي. نشوان،
0: أشكرك عبد العزيز. ذكر أيضا بأن زميلة رانيا دريدي كانت قد انضمت إلينا، أيضا انضم إليهم إيهاب العبسي مراسل الجزيرة في واشنطن. لكن سنذهب أولا إلى رانيا دريدي في موسكو. كان هنالك خبر أورده أكسيوس رانيا أن ويتكوف وكوشنر يعلقان زيارة مقررة لموسكو بانتظار موقف أوكرانيا وأوروبا من مقترح لبوتين. هل هنالك أي رد فعل بشأن هذا الإعلان أم ما زال الوقت مبكرا على رد فعل؟
4: فيما يتعلق بالزيارة المرتقبة لكوشنر وويتكوف إلى العاصمة موسكو، بالفعل الجانب الروسي كان قد أكد أن مثل هذه الزيارة هي زيارة مرتقبة سيتم تنفيذها خلال الأسبوعين المقبلين، ولكن دون الإدلاء بأي تفاصيل حول التاريخ المحدد لهذه الزيارة. أما فيما يتعلق بما أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن هدنة وقف إطلاق النار على منشآت الطاقة في كل من روسيا أوكرانيا، يعني في واقع الأمر يمكن القول نشوان أن الأمر يبدو غريبا شيئا ما. قبل قليل الناطق باسم الكرملين أدلى بتصريحات لوكالة نوستي للأنباء، تحدث عن أن روسيا ستقوم ببيع الديزل في الأسواق العالمية دون أي مشاكل، مشيرا إلى أن الطلب كبير على المشتقات النفطية في الأسواق العالمية دون التطرق ولا بأي كلمة فيما يتعلق بهذه الهدنة بوقف إطلاق النار على منشآت الطاقة. وبالفعل مثل هذا الموقف والصمت الروسي، يعني تم الإعلان عن هذا قبل ساعات عديدة ولكن حتى هذه اللحظة لا تعليق من الجانب الروسي، وهذا يثير بالفعل تساؤلات. ولكن نشوان لو دخلنا في إطار التنبؤات، هنا يمكن الوقوف على تصريحات كانت في غاية الأهمية وهي مرتبطة فعليا بما يحدث اليوم، صدرت على لسان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مشاركته بداية الشهر الجاري في فعاليات نادي فالداي، عندما بشكل مباشر لم يستبعد إمكانية مثل هذه الهدنة ولكن بشروط محددة. عندما سئل الرئيس الروسي ما إن كانت روسيا ستوافق على مبادرة لوقف استهداف منشآت الطاقة في كلا البلدين، كان حينها بوتين قد تحدث عن أنه ذلك غير منطقي كون روسيا لا تستطيع بيع الديزل للأسواق العالمية، وبالتالي إن كان الحديث يدور عن مصالح متبادلة فهذا الأمر كان يمكن بحثه حسب تعبيره. وبعد مثل هذه التصريحات بعد مرور أسبوع واحد فقط كانت هناك مكالمة هاتفية بين بوتين وترامب، بعد هذه المكالمة تم رفع العقوبات بشكل جزئي عن روسيا لتستطيع تصدير الديزل، وبالتالي هذا يمكن ربطه بإمكانية أن تقدم روسيا هي الأخرى تنازلات في ظل هذا التوافق. يمكن أن تكون هذه التنازلات بالفعل متعلقة بمسألة وقف إطلاق النار، ولكن أود التأكيد نشوان مرة أخرى على أن الموقف الروسي حتى هذه اللحظة غير معروف رسميا على الأقل.
0: شكرا لك رانيا. إيهاب، ترامب غاضب جدا، يشعر أن زيلينسكي يتعامل مع الدعم الأمريكي على أنه أمر حتمي ومفروغ منه. إيهاب.
5: نعم بالفعل نشوان، ووفق أيضا ما قال مسؤول في البيت الأبيض لموقع أكسيوس إن منشور الرئيس دونالد ترامب صباح هذا اليوم بتوقيت واشنطن كان يقصد باتفاقا محتملا بين الروس والأوكرانيين، وأن الرئيس دونالد ترامب كان ينتظر من زيلينسكي الالتزام بهذا الاتفاق. يقول هذا المسؤول إن الرئيس دونالد ترامب غاضب بشدة من الرئيس الأوكراني لأنه يعتقد بأن زيلينسكي يتعامل مع الدعم الأمريكي على أنه أمرا مفروضا منه. يتحدث أيضا عن أن الرئيس دونالد ترامب يطالب الجانب الأوكراني بشكل واضح بعدم استهداف مصافي الديزل في روسيا، ويعتقد بأن الاستهدافات الأوكرانية لهذه المصافي السبب الرئيس في ارتفاع أسعار الديزل في الولايات المتحدة، وأن المبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر تم تأجيل زيارتهما إلى موسكو إلى حين التوصل إلى اتفاق أو عرض أوكراني أوروبي موحد يقدم إلى الرئيس الروسي من أجل التوصل إلى اتفاق. الرئيس الأمريكي كان قد أعلن في هذا المنشور، وبعد هذا المنشور قال زيلينسكي أنه لا يعلم أي شيء عن هذا الاتفاق، وتم أيضا تبادل أنباء حول مسألة تبادل الضربات بين الجانبين الروسي والأوكراني. لكن يبدو الآن أن البيت الأبيض يغير الرواية وفق ما يقول هذا المسؤول الأمريكي لموقع أكسيوس نشوان.
0: أنوه إلى الخبر العاجل، شكرا لك إيهاب. أنوه الخبر العاجل، الخارجية الإيرانية تقول عراقشي أعرب عن قلقه إزاء تصاعد التوترات في المنطقة وأكد أن لا حل عسكريا لأزمتها. على كل حال أشكر مراسلينا جميعهم من موسكو وأيضا من واشنطن ومن كييف. خبر عاجل آخر، أيضا خبر عاجل متعلق بآخر التطورات وآخر المواقف. الخارجية الإيرانية عراقشي أبدى لنظيره السعودي استعداده للمساعدة لبدء محادثات بين السعودية واليمن. إذن أكرر مرة أخرى بشكل سريع، الخارجية الإيرانية عراقشي أعرب عن قلقه إزاء تصاعد التوترات في المنطقة وأكد أن لا حل عسكريا لأزماتها، وأبدى لنظيره السعودي استعداده للمساعدة لبدء محادثات بين السعودية واليمن. نذكر بأنه كان هنالك بيان أيضا للخارجية السعودية تحدث عن محادثات بين الطرفين، وزير خارجية السعودي وأيضا الإيراني. انضم إلينا جامع نور مرة أخرى من السعودية، نتابع معك مراسل الجزيرة، نتابع معك حيثيات ربما أكثر سعة لهذه التصريحات. جامع، يبدو أننا فقدنا الاتصال بجامع نور. جامع، إذا كنت تسمعني، كنت سألتك عن حيثيات هذه التصريحات. ربما نذهب إلى طهران. عمر هواش انضم إلينا مراسل الجزيرة من طهران، أيضا نفس السياق. عمر، إن كان هناك تصريح تفاصيل أكثر بشأن هذه التصريحات عقب ما قيل أو ما تم الإعلان عنه عن محادثات بين الطرفين، وزير خارجية السعودية وأيضا طهران.
1: نعم نشوان، هو اتصال هاتفي جرى الليلة بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ونظيره السعودي، حيث تم نقاش الملف النووي تحديدا، ويبدو أنه لم يتم نقاش مسألة التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، حيث أعرب عراقجي في هذا الاتصال عن قلق طهران إزاء تصاعد التوتر في المنطقة لا سيما بين المملكة العربية السعودية واليمن، وأبدى استعداد طهران لتقديم المساعدة لأجل العثور على حل بين الطرفين، وشدد على أن اللجوء إلى الحلول العسكرية بين السعودية واليمن تحديدا في المنطقة عموما لا يخدم المنطقة والاستقرار والسلم الإقليمي. هذا هو يمكن القول أن الاتصال الأول بين الطرفين منذ اندلاع الصراع مجددا بين المملكة العربية السعودية واليمن. دائما طهران أبدت من خلال مواقفها عبر الخارجية الإيرانية عن أن الحل في اليمن هو حل سياسي فقط عبر الحوار، دعت دائما إلى أن يكون هناك حوار بين الطرفين لأجل إنهاء هذا الصراع. وكانت هناك تصريحات الخارجية الإيرانية
0: قبل هذه التصريحات الخارجية
1: دعوات للمملكة العربية السعودية
0: أيضا لثوان، وستبقى معي أيضا فيما يتعلق بهذا التطور، بيان للحرس الثوري الإيراني في خبر عاجل: حريق في ناقلة نفط إثر اصطدامها بلغم بحري أثناء محاولتها عبور مسار غير مصرح به في هرمز. سأعود لك الآن عمر لتكمل مداخلتك، وأيضا إن كان لديك أي معلومات إضافية بشأن هذا البيان للحرس الثوري الإيراني تفضل.
1: نعم.

0: إنهاء العمل العسكري، إرسال المساعدات الإنسانية إلى اليمن، والبدء بحوار سعودي يمني، وذلك على الرغم من كافة الاتهامات التي كانت توجه ولا تزال لطهران بدعم جماعة أنصار الله الحوثيين. دائما طهران تقول إنها تدعم هذه الجماعة إعلاميا سياسيا، نفت أن تكون قد أرسلت السلاح إلى الجماعة خلال السنوات الماضية. وهذا الاتصال الهاتفي هذه الليلة بين الوزيرين، وزيري الخارجية الإيراني والسعودي، يعتبر تطور هام في هذه الفترة التي نشهد فيها تصاعد للعمليات العسكرية بين المملكة العربية السعودية وجماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن. أما بالنسبة للبيان الذي صدر قبل قليل للحرس الثوري الإيراني، هو البيان الثاني خلال هذه الليلة، يقول إن هناك سفينة أخرى كانت تنقل نحو 750 مليون برميل نفط كانت تحاول العبور من ممر غير آمن بحسب تعبير بيان الحرس، ممر غير قانوني، ممر غير مصرح به في جنوب مضيق هرمز. نعم. ويقول إن النيران اندلعت في هذه الناقلة بعد أن اصطدمت بلغم بحري. كذلك هنا نذكر بالبيان الذي صدر قبل نحو ساعتين، هو بيان مشابه جدا، وأعلن فيه الحرس الثوري الإيراني أن أي سفينة تحاول العبور من هذه الممرات من دون التنسيق مع الجانب الإيراني، السفن التي تطفئ أجهزة التتبع والاتصال سوف يتم التعامل معها على أنها سفن معادية، وأنه سوف يتم التعامل معها بحزم عبر استهدافها أو ربما عبر ارتطامها بألغام بحرية مزروعة في تلك الممرات.
1: شكرا لك عمر هواش في طهران مراسل الجزيرة. الآن سنعود بكم مشاهدينا لمتابعة ملف أوكرانيا وروسيا. انضم إلينا من موسكو رولاند بيتزاموف الباحث السياسي والاستراتيجي، ومن كييف انضم إلينا الدكتور إيفان أوس كبير الباحثين في المعهد الأوكراني للدراسات الاستراتيجية. وإيفان أوس، أبدأ معك الحقيقة، دعني فقط أذكر بالملف، بآخر تطورات الملف الأوكراني الروسي، الرئيس ترامب الرئيس الأمريكي أعلن أن هناك اتفاقا أوكرانيا روسيا لوقف إطلاق النار في قطاع الطاقة يسري مفعوله فورا، في حين زيلينسكي قال إنه إذا وافقت موسكو على ذلك فإن كييف ستوافق أيضا. طيب إيفان أوس، التحفظ الأوكراني الذي ما زلنا نسمعه ونوع من التذمر أحيانا في بعض التصريحات، إلى ما ترده، إلى ما ترجعه؟ هل هو تخوف من أن اتفاقا كهذا يعد مكسبا لترامب، مكسبا لروسيا، لكنه ضغط على أوكرانيا؟
2: مساء الخير من كييف، تحياتي نشوان ومشاهدي الجزيرة، شكرا على دعوتي.
3: بالتأكيد تحياتي إلى ضيفي من موسكو. حسب المعلومات التي صرح بها وزير الخارجية الأوكرانية، فإن روسيا قامت بخرق هذا الاتفاق لأن روسيا قامت بمهاجمة محطة طاقة بالقرب في ثاني أكبر مدينة. لكن عندما أعلن الرئيس ترامب أن قطاع الطاقة وأن الأمر هذا الاتفاق كان مفاجئا، لأنه بالتأكيد نحن ندعمه، لكننا نعرف أن روسيا لا تدعم فكرة تقليل الضربات على مسألة منشآت الطاقة في أوكرانيا. بالتالي الآن إذا ما كان هذا الاتفاق، هذه الهدنة الخاصة بمنشآت الطاقة، ستكون ناجحة أم لا بسبب هجوم الروسي على محطة في خاركيف، لكن علينا أن ننتظر ما الذي سيحصل خلال الأيام القليلة القادمة.
1: رولاند في موسكو، الحقيقة كان هنالك تحليل أجرته واشنطن بوست أو نقلته، أن الهجمات أو ثلثي المصافي الروسية الكبرى وعددها 36 تعرضت لهجمات أوكرانية بين بداية أبريل ونهاية أغسطس الماضي، وبالتالي إلى أي مدى يمكن أن تنظر روسيا إلى قرار كهذا إن تم، إلى اتفاق كهذا إن تم، على أنه أيضا مكسب استراتيجي ومكسب مهم لناحية وقف الهجوم على مصادر الطاقة الروسية؟
4: مساء الخير. أولا بداية شكرا على استضافتي. أنا أخوك دكتور رولاند بيجاموف، ولست بيزاموف، بيجاموف من
1: أهلا
4: فضلك.
1: بك.
4: ثانيا فيما يتعلق هذه

0: نقدر نسميها آخر حركة ترامبية في ستايل ترامب وأسلوبه طبعا في موسكو اليوم يوم العطلة، نفس الشيء في كييف، وحتى الآن لا يوجد أي قرار رسمي أو أي رد رسمي، ولكن موقف موسكو معروف يعني مسبقا، كل شروط موسكو معروفة، وسيتيوان من كييف أيضا أشار إلى ذلك أنها كانت مفاجأة للطرف الأوكراني، الرئيس زيلينسكي أيضا. وأصلا هذه هي الطريقة، يعني طريقة التعامل عن طريق شبكة التواصل الاجتماعي مثل تروس سوشيال. الرئيس بوتين لا يستخدم مثل هذه الوسائل، وأصلا هذا ليس أسلوبا دبلوماسيا، ولكن أعتقد أنه موقف موسكو لن يتغير. موسكو هادية جدا، وما يحدث في الواقع هو أكبر من المسألة الأوكرانية الروسية أو الروسية الأوروبية، هي المسألة أكبر من ذلك، هي المسألة العلاقات المؤقتة التي تشكلت بين أوروبا وترامب، وأيضا طبعا هي حاجة ترامب. ترامب في إدارته متنرفزة، هناك هوسة، فلذلك يبدو أن كل هذا ارتجال، وأيضا على الارتجال يجب الرد عليه بالأوكرانية، وموسكو سترد على ذلك، ولكن كل شيء معروف. موسكو قالت كلماتها، هي ستزود ديزل لأمريكا، ولكن موسكو لا يمكنها الضغط عليه بقدر ما يستطيع أو يريد ترامب أن يضغط على أوكرانيا، وحتى مع أوكرانيا من الصعب جدا على ترامب أن يضغط على زيلينسكي وعلى أوروبا
1: مفهوم،
0: في مثل هذه الحالة، لأنه هو تأخر جدا.
1: لكنه يضغط على زيلينسكي سيد إيفان أوس، وترامب غاضب بحسب آخر معلومات، ويشعر أن زيلينسكي يتعامل مع الدعم الأمريكي على أنه أمر حتمي، يعني أمر مفروغ منه، وبالتالي هذا يشكل هذا الضغط من ترامب على زيلينسكي عاملة زعزعة للموقف الأوكراني في هذا التوقيت.
2: بالتأكيد فإن ترامب يعطي الانطباع أنه يضغط على أوكرانيا. نعرف أن ترامب هو الشيء الأساسي بالنسبة له، والأهم هو الانتخابات النصفية. بالتأكيد هو يريد أن يظهر للشعب الأمريكي والناخبين أن سبب ارتفاع الأسعار ليس الوضع في مضيق هرمز، السبب هو أن أوكرانيا تقوم بمهاجمة روسيا. لكن بالنسبة لي، على الرغم من أن تصريحات موجهة فقط للأمريكيين قبل الانتخابات، وإذا ما قال ترامب أنه غاضب على أوكرانيا، لا أعتقد أنه سيطلب عقد مثل هذه الهدنة، لأنه يقول أن الجمهوريين لا يجب أن يكونوا ضد دعم أوكرانيا، لأن هذا الأمر قد يؤثر على نتائج الانتخابات.
1: شكرا لك من كييف الدكتور إيفان أوس، كبير الباحثين في المعهد الأوكراني للدراسات الاستراتيجية، وشكرا للسيد رولاند بيجاموف من موسكو الباحث السياسي والاستراتيجي، شكرا لكما. وبهذا الملف، ملف أوكرانيا وروسيا، مشاهدينا نكاد نصل بكم إلى رأس الساعة، بعد دقائق بحول الله سنتابع معكم التغطية، لكن ألقاكم حينها، أودعكم الآن، إلى اللقاء.
3: عاجلة نقلا عن وسائل إعلام.
4: هذا الخبر العاجل كان تدوي مرة أخرى.
1: سنذهب مباشرة المشاهدين لمتابعة هذا الخبر العاجل الظاهر أسفل الشاشة.
5: دعيني أبدأ بهذا الخبر العاجل الذي صدر.

في هذا العالم هناك من يكبر بين عائلته، وهناك من يكبر على غيابها. منذ العام 2017

0: تصل كفالاتكم إلى الأيتام برعاية تحفظ كرامتهم. في 15 دولة نرافق في أيادي الخير الأيتام ونمنحهم دعماً يصنع فرقاً حقيقياً. ساهم الآن وكن سبباً في حياة أكثر أماناً.
1: Wonderful to see the thrill of F1 back in Istanbul. Catch it if you can. They couldn't catch it, but you can.
2: Excellent work, team.
1: Formula One excitement is back in Istanbul. Don't miss it.
3: في عالم تصلنا فيه التقنيات عبر المسافات لا يمكن استبدال الاتصال البشري. نعرف أهمية أن نقرب الناس من بعضهم، سواء كانت عائلات تفصلهم قارات أو زملاء يتعاونون عالميا. ففي عصر التفاعلات الافتراضية لا شيء يقارن بدفء الاتصال البشري.
4: تعلن جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي عن حفل تكريم الفائزين في دورتها 12، وذلك يوم 24 من نوفمبر 2026. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع الجائزة الرسمي www.hta.qa.

حياكم الله من جديد مشاهدينا، وصلنا بكم إلى رأس الساعة في الجزيرة هنا، ونتابع معكم التغطية المستمرة للتطورات في اليمن وفي المنطقة وللتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز وتداعياته على وضع الطاقة عالميا، بالإضافة إلى التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة. في آخر مستجدات كل ذلك، إذن أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية تعرض مطار الملك فهد في الدمام لاعتداء، وقالت إن العمل جار لتقييم الأضرار. كما أعلن المتحدث باسم التحالف الفريق التركي المالكي اعتراض وتدمير مسيرة في المنطقة الشرقية في السعودية. كانت الهيئة قد أعلنت تعرض مطار الملك خالد الدولي في الرياض لاعتداء أسفر عن إصابات. على صعيد متصل دانت السعودية وتركيا وباكستان ومصر في بيان مشترك، دانت هجمات الحوثيين على السعودية واعتبرت أنها تصعيد خطير، وأكدت دعمها للمملكة العربية السعودية فيما تتخذه من إجراءات. في اليمن، قالت القوات الحكومية أنها دمرت آليات عسكرية ومدفعية وثكنات تابعة لجماعة الحوثي في جبهات مأرب، في حين أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين تنفيذ 4 عمليات استهدفت مطار الملك خالد في الرياض وأهدافا أخرى. في ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن طهران تعتبر رد واشنطن على مقترحها غير كاف، وأن عليها توضيح مسائل ما زالت غامضة. أيضا قال كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني إن فتح مضيق هرمز مرهون بتنفيذ واشنطن لتعهداتها. من جانب آخر، قال الحرس الثوري إن حريقا اندلع بناقلة نفط إثر اصطدامها بلغم بحري أثناء محاولتها عبور مسار غير مصرح به في هرمز. في غضون ذلك، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن سريان وقف إطلاق نار بين روسيا وأوكرانيا في قطاع الطاقة. من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي إن روسيا قصفت منشآت طاقة في كييف وخاركيف بعد إعلان ترامب، وأنه إذا وافقت روسيا على وقف إطلاق النار في قطاع الطاقة فإن أوكرانيا ستوافق أيضا. وفي غزة، أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 4 فلسطينيين بنيران الاحتلال منذ فجر الأحد. سنتابع التفاصيل البداية من التطورات في السعودية وفي اليمن. انضم إلينا من الرياض مراسل الجزيرة جامع نور، ومن صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي، ومن تعز ياسر حسن، الزميل ياسر حسن مراسل الجزيرة. أهلا بكم جميعا. جامع نور، سنتابع معك

0: أيضا أبرز التطورات ميدانيا. البيانات أيضا إن كان لديك أي معلومات إضافية عن الاتصال الهاتفي ما بين وزيري خارجية السعودية وإيران والذي تناول بطبيعة الحال التوترات في المنطقة بما في ذلك اليمن.
1: نعم، كان هناك تطورات متلاحقة هذا المساء أحدثها اعتراض مسيرة فوق المنطقة الشرقية وفق ما جاء في بيان للتحالف. أيضا هيئة الطيران المدني قالت إن مطار الدمام ملك فهد بالدمام تعرض لاستهداف وأنها تجري تقييمات لحجم الأضرار الناتجة عن هذا الهجوم. أيضا في مطار الملك خالد هنا في الرياض ذكرت الهيئة العامة للطيران المدني بأن المطار تعرض لاستهداف وحدث هناك إصابات دون أن تحدد عن أرقام هذه الإصابات، وقالت إنها أيضا بصدد تقييم الأضرار الناتجة عن هذا الهجوم. وفي هذا السياق التحالف لدعم الشرعية أعلن اعتراض صاروخ كروز بمحيط مطار الملك خالد هنا في الرياض. نعلم أن المطار تعرض بالأمس إلى هجوم أدى إلى وفاة 12 شخصا وإصابة نحو أكثر من 300 آخرين، وأن المطار إلى هذه اللحظة لا زالت عملياته تشغيلية معلقة لكنه لا زال يتعرض لهجمات متكررة. ويبدو أن اتساع دائرة هذه الهجمات التي شملت مطار الملك فهد بالدمام وأيضا المطارات أخرى مؤشر خطير كما يرى كثيرون هنا، ومحاولة من قبل الحوثيين ربما لتعطيل الملاحة الجوية في المملكة العربية السعودية. التحالف لدعم الشرعية وصف استهدافات الحوثيين للأعيان المدنية في المملكة وخاصة مطار الملك خالد بأنه جريمة حرب، وأن قيادة المشتركة للتحالف سترد بحزم على هذه الاستهدافات. هذا الاستهدافات الحوثيين وتصعيدهم في تصعيد هجماتهم ضد المرافق الحيوية في المملكة يأتي في سياق التطورات الميدانية في اليمن، حيث يقوم التحالف والمملكة العربية السعودية بتقديم الدعم اللازم للحكومة الشرعية. فمنذ اليوم الأول من انطلاق عمليات فجر اليمن ذكر التحالف أنه يقوم بإسناد جوي لقوات الشرعية لإحداث تقدمات على الأرض، وبسبب هذه الدعم الجوي استطاعت أن تسترد مناطق واسعة. وأيضا في نفس الوقت يقوم التحالف باستهداف لمنصات إطلاق الصواريخ داخل اليمن تابعة للحوثيين.
0: نعم.
1: حيث ذكر في أحدث بياناته بأنه دمر 136 هدفا عسكريا داخل اليمن.
0: شكرا لك جامع، سنتابع الموقف في صنعاء مع نبيل يوسفي. نبيل تفضل.
2: نعم نشوان، على الصعيد الميداني أولا القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء أعلنت بأنها قد طردت التحشيدات التابعة لقوات حكومة عدن من مديرية المصراخ التابعة لمحافظة تعز جنوب غربي اليمن، كما أعلنت أيضا باستهدافها لتحشيدات تابعة لقوات حكومة عدن في منطقتي السوقية ورأس العار بعشر صواريخ باليستية، بالإضافة إلى طائرتين مسيرتين. وأكد بأن هذا الاستهداف قد أدى إلى سقوط العشرات من القتلى والجرحى في صفوفهم. كان الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء قد أعلن أيضا عن تنفيذ 4 عمليات عسكرية قال بأنها استهدفت العمق السعودي، وأكد أيضا من أن هذه العمليات استهدفت مطار الملك خالد وأيضا استهدفت مطار الدمام أو مطار الملك فهد بالدمام، بالإضافة إلى مصفات وكذلك شركة أو معمل ترانجيت النفطي لشركة أرامكو، مؤكدا بأن الاستهدافات تمت بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وأضاف أيضا بأن هذا يأتي ردا على 124 غارة جوية وقصف صاروخي سعودي استهدف مناطق مختلفة تابعة لسلطات صنعاء، فضلا عن أيضا نحو 2058 غارة جوية قال بأن الطيران السعودي قد شنها منذ 3 سبتمبر وحتى هذه اللحظة.

0: أعلن الناطق العسكري أيضا عن تصديها لتشكيلات جوية قتالية سعودية بصاروخ أو بصواريخ أرض جو، قال بأنها محلية الصنع. في ذات السياق كانت وسائل إعلام رسمية قد أكدت أيضا بأن غارات جوية قد استهدفت مطار صنعاء، بالإضافة إلى إعلانها عن غارات جوية استهدفت أحد الأحياء هنا في شعوب العاصمة صنعاء. وأعلنت وزارة الصحة عن سقوط نحو 7 ضحايا من المدنيين، فضلا عن إعلان وسائل الإعلام الرسمية عن غارات جوية استهدفت منطقة نهم وهي تابعة أيضا للعاصمة اليمنية صنعاء، وإعلانها أيضا عن غارات جوية نحو 7 غارات على منطقة حرف سفيان بمحافظة عمران شمال العاصمة، وغارات أيضا استهدفت محافظة صعدة، بالإضافة إلى إعلانها قبل قليل عن غارات استهدفت مديرية الشمايتين في محافظة تعز. وأكدت القوات المسلحة نشوان التابعة لسلطات صنعاء بأن أجواء المملكة العربية السعودية لا زالت مسرحا لعملياتهم العسكرية باستثناء أجواء مكة والمدينة المنورة.
1: شكرا لك، شكرا جزيلا، سنتابع الموقف. شكرا نبيل، سنتابع الموقف أيضا ميدانيا في تعز مع ياسر حسن مراسل الجزيرة. ياسر تفضل.
2: نعم نشوان، قبل قليل أعلن عن غارات جوية استهدفت الحوثيين في غربية تعز وشرقية تعز. هناك غارات سمعناها، وكان هناك تحليق مكثف للطيران الحربي في سماء تعز. قبل ذلك أعلنت القوات الحكومية أنها صدت هجوما للحوثيين في منطقة طالوق بمديرية المصراخ، وأكدت أن هناك تسلل من الحوثيين، ولكن القوات الحكومية والمقاومة تصدت للحوثيين وتحدثت عن قتلى وجرحى من الحوثيين. أيضا كانت القوات الحكومية في تعز قد أعلنت عن إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين في منطقة الأقروض، بالإضافة إلى 8 غارات جوية كانت صباح اليوم وأيضا عصر اليوم على الحوثيين في عدة مناطق، منها 5 غارات كانت على مناطق ميلات والمزارع وأيضا أطراف الصياحي غرب تعز، بالإضافة إلى غارة استهدفت الحوثيين أو تعزيزات للحوثيين في خط 60 شمالية المدينة، وكذلك غارتان استهدفتا تبتي سوفتل والسلال شرقية المدينة. بالذهاب إلى مأرب كانت هناك مواجهات عنيفة هذا اليوم، وتحدثت القوات الحكومية عن استهداف الحوثيين بالصواريخ وكذلك بالمدفعية، وكذلك أيضا تحدثت عن إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين في محافظة الجوف المحادة لمأرب. سياسيا ما زالت تداعيات هذه العملية وهي معركة فجر اليمن ما زالت متواصلة، وأكد رئيس الوزراء على أهمية ما يقوم به الجيش وأهمية مساندة الجيش حتى يحقق كامل أهداف هذه العملية ويسيطر على كامل الأراضي اليمنية. أيضا أثنى رئيس الوزراء على ما قام به الجيش في الساحل الغربي وفي تعز، وأكد على تضافر الجهود حتى تحقق هذه العملية أهدافها. أيضا رئيس هيئة الأركان في الجيش اليمني صغير عزيز كان قد اجتمع بالقيادات في مأرب، وكذلك اجتمع بالمقاومة الشعبية وخرج معهم بضرورة المساندة للجيش وأيضا التواصل هذه المعركة حتى تحقق كامل أهدافها كما قال المجتمعون في مأرب. أيضا إنسانيا كانت هناك نداءات إنسانية هنا في تعز، محافظ المحافظة نبيل شمسان وجه نداء استغاثة لكل الجهات سواء كان الحكومة اليمنية أو الحكومة السعودية وأيضا دول الخليج وإلى المنظمات الدولية لفك حصار تعز، وقال إن الحوثيين يحاصرون تعز منذ 12 عاما، لكن الحصار الأخير صار حصارا مطبقا على هذه المدينة، وتواجه المدينة أزمات عدة سواء كان في المشتقات النفطية، في الغاز المنزلي، في أيضا في الغذاء والمواد الأساسية، بالإضافة إلى المعاناة التي يعانيها المرضى من مرضى السرطان، مرضى الفشل الكلوي. وأيضا كانت وزارة الصحة قد أعلنت أن المستشفيات والمرافق الصحية قد تتوقف عن العمل في تعز نتيجة عدم وجود الوقود، وكذلك نتيجة عدم وجود الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بهذه المستشفيات.
1: شكرا لك ياسر حسن في تعز، سنتابع هذا الملف. لكن هنا في الاستوديو انضم إلينا الزميل أحمد الشرفي محرر شؤون اليمنية في قناة الجزيرة بعد أيام على انطلاق ما عرف بفجر اليمن كعملية. كيف يمكن قراءة الوضع ميدانيا في ظل هذه المعطيات المتاحة؟
3: طبعا نحن دخلنا اليوم في اليوم السابع، يعني مر أسبوع على هذه العملية التي انطلقت في 5 أكتوبر، وكان هدفها طبعا 3 أهداف: تحرير اليمن، استعادة الدولة، إنهاء الانقلاب، وبدء عملية عسكرية لاستعادة أراضي الدولة. يمكن النظر لهذه العملية من 3 زوايا. الزاوية الأولى هي رغبة الطرفين أو الأطراف جميعها في تغيير خريطة السيطرة. واضح أن الأطراف يعني حاولت تغيير خريطة السيطرة. الحكومة اليمنية حاولت تغيير خريطة السيطرة في باب المندب، حدث هذا طبعا، ولكن ما زال حتى هذه اللحظة قيد القتال في هذه المنطقة، ولم يتم التقدم بشكل كبير، لكن حصل تقدم في هذه المنطقة، ولكن تقدم ليس كبيرا حتى الآن. الحوثيون أيضا في مناطق تعز حاولوا أيضا أن يحرزوا تقدما، أحرزوا تقدما كبيرا، ولكن أيضا ما زالت المنطقة منطقة قتال، والمدينة تحت الحصار صحيح، والحوثيون حققوا تقدم جيد يعني في هذه المنطقة. بقية المناطق طبعا ليس هناك حركة، وهذا طبعا لا تستطيع أن تقول يعني لماذا لم يحدث ذلك، لأنك لا تعرف ما الذي يريده مخطط العملية العسكرية حتى الآن، لأنهم يتحدثون عن 6 مراحل حتى الآن، هذه المرحلة باء من المرحلة الأولى. الأمر الثاني طبعا وهو الاستنزاف الكبير، أتحدث عن سلاح الجو الذي يتحرك في كل المناطق اليمنية. بالتأكيد أنه استنزف الحوثيين في التعزيزات، في الإمدادات، في شبكة الاتصالات، في مناطق يعني ما يتعلق بمنصات الصواريخ، منصات الطيران المسير وهكذا، وأيضا الاستنزاف بالنسبة للحكومة اليمنية من حيث الحوثيين يطلقون الصواريخ البالستية على الجيش، يطلقون أيضا على المناطق التي تقدم فيها الحكومة اليمنية، أيضا يطلقون طيران مسير، ولديهم أيضا تفوق في هذا الأمر، مع أن الحكومة اليمنية لديها أيضا تفوق في سلاح الجو. إذن الأطراف جميعها تستنزف مع تقدم هنا وتقدم لبعض الأطراف. لكن المرحلة الثالثة وهي الأهم، نقل الصراع بشكل كامل، وأنا أعتقد بأن هذه مرحلة خطيرة جدا، إلى المطارات المدنية أو ما يتعلق بالمملكة العربية السعودية. أعتقد أن هذا سيكون له أيضا رد فعل على ما يحدث في الداخل اليمني، وسيقلل من فكرة أن هذا القتال سيتوقف. يعني من الواضح،
1: أو حتى قد يغير قواعد الاشتباك.
3: بالتأكيد يعني واضح أن قواعد الاشتباك ستتغير، يعني هذه العملية التي تحدث باتجاه المملكة العربية السعودية، الحوثي يضغط بكل قوته لأنه يضغط عليه أيضا في الميدان.
1: طيب، يعني حتى أستفيد من وجودك معنا، حقيقة أنت أشرت في البداية إلى مسألة الأهداف. لو وضعنا جانبا الهدف الداخلي تحرير اليمن، وأضفنا إليه هدفين آخرين، الممرات المائية باب المندب وردع هذه الجماعة عن استهداف السعودية، أصبح هنالك 3 أهداف يعني تسير في نسق واحد متوازية لكنها مختلفة اختلافا أيضا يكاد يكون جوهريا. إلى أي مدى يضع ذلك الحوثيين في مغامرة صعبة أيضا عليهم؟
3: هو الموضوع في اليمن كله يعني واضح في العملية اليمنية، سواء ما يتعلق باب المندب أو بعملية فجر اليمن كلها، يعني واضح أن هناك تصعيد واشتباك إقليمي في المنطقة. نحن نتحدث عن هذا الأمر، أن الحوثيين والإيرانيين متفقين على أن مضيق هرمز يساوي مضيق باب المندب، وهذا لا نتحدث به نحن، يتحدث به الحوثيون ويتحدث به المسؤولون الإيرانيون حتى ما قبل أيام، وهذا ملاحظ جدا. الذي يحدث الآن بأن يعني نقل الحوثي بهذه الطريقة العملية إلى المملكة العربية السعودية، واستهداف مطارات مدنية وسقوط أيضا مدنيين، أيضا ينقل العملية إلى مسار آخر، ليس فقط على الحوثي ولكن أيضا بالحسابات الإقليمية، سواء إيران وأمريكا. الرئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب يتحدث ويقول نحن سنتدخل. صحيح أنه يعني لم يتحدث كيف سيتدخل، بالضربات المباشرة أم بالتدخل المباشر، مع أن الأمريكان طبعا الولايات المتحدة الأمريكية موجودة في هذا الصراع بشكل أيضا بشكل مستشارين، 200 مستشار، وبشكل أيضا تزويد معلومات استخبارية، تزويد الطيران السعودي بالوقود كما تقول الولايات المتحدة الأمريكية ويقول المسؤولون الأمريكيون. فكل هذه المعطيات التي نتحدث عنها تدل على أن هناك مغامرة ما يخوضها الحوثي في أيضا نقله الكلفة بهذه الطريقة، لأن التصعيد مستويات، نحن وصلنا الآن إلى آخر مستويات التصعيد، ولا نستطيع أن نفصل ما يحدث أيضا ضد المطارات المدنية في السعودية وسقوط القتلى عن ما يحدث في اليمن. يعني أن الحوثي يشعر بضغط ما في اليمن، فإذا هو يوجهه لما يعتقد بأنه قائدة العملية كلها وهي المملكة العربية السعودية، ولذلك يضرب حتى آخر يعني حتى آخر ما يسميه بالإيذاء أو بالوجع، كما يتحدثون طبعا ويتحدثون عن التصعيد بالتصعيد، المطارات بالمطارات، الموانئ بالموانئ، لكن لا تستطيع أن تفصل هذه العملية بكلها عما يجري عموما في المنطقة.
1: شكرا لك أحمد الشلفي، شكرا على هذه المعلومات. في الاستوديو محرر الشؤون اليمنية في الجزيرة. أفادت المنظمة الدولية للهجرة بمصرع 109 مهاجرين وفقدان 116 في غرق قارب قبالة سواحل جيبوتي، ويعيش أكثر من 3600 لاجئ يمني في منطقة أبوخ شمال جيبوتي وضعا معيشيا صعبا. تحول الحصول على المياه إلى هاجس يومي لمئات اللاجئين وسط درجات حرارة عالية. حسن رزاق مراسل الجزيرة تابع المشهد من أبوخ.
4: هكذا يبدأ ناصر يومه، رحلة بحث عن الماء يعرف مسبقا أنها لن تكون يسيرة. ففي أبوخ حيث تتجاوز درجة الحرارة 40 درجة مئوية يزداد معدل استهلاك المياه. عند نقطة التوزيع سبقه عشرات للغرض نفسه، ولم يتبقى للمتأخرين سوى النزر اليسير. عبثا يحاولون استخراج ما تبقى في الخزان. لا تنتهي المشقة هنا، فمع نقص الأوعية يصبح الاحتفاظ بالماء تحديا آخر.
5: ما فيش معانا جركانة فاضيات اللي نجي في بها مياه، نحول الجيران ناخذ ما يخلصونهم، ناخذ من عندهم الدباب ونروح عند نجيب لنا حق اليوم. في الليل ما نحصل مويه، حلس علينا المويه، اما اليوم الثاني يجيبوا بابر وبامين، زحمه الناس كلهم النازحين زحمه.
4: يتم توفير امدادات المياه عبر صهاريج تنقل الاف اللترات يوميا من الابار الى خزانات موزعه في المخيم، تبلغ سعتها مجتمعة نحو 45 مترا مكعبا. لكن تدفق أكثر من 3600 لاجئ يمني وضع البنية التحتية لإمدادات المياه تحت ضغط حاد، ليتحول الحصول على الماء إلى عبء شاق يشارك في تحمله حتى الأطفال.
6: لدينا 4 صهاريج بأحجام مختلفة تتولى محافظة أبوخ عبرها تزويد المخيم بالمياه من خلال رحلات تتجاوز 3 مرات يوميا، لكنها تنفد سريعا بسبب تزايد أعداد اللاجئين بشكل كبير. نبذل قصارى جهدنا لتقليل النقص ومواكبة الاحتياجات.
4: وبين استعمالات الماء المختلفة تبقى لمياه الشرب الباردة حاجة خاصة تسعى جهود إغاثية إلى تلبيتها لتخفيف وطأة الحر والجفاف على اللاجئين.
7: منطقة أبوخ منطقة حارة جدا والرطوبة فيها أيضا مرتفعة، والإخوة اللاجئين اليمنيين جاءوا هنا في يعني يعتبر في نهاية فصل الصيف، لكن ما زال الجو حار جدا، فكان ضروري من الضروري جدا توفير الماء البارد لهم. هذا المشروع عبارة عن 3 برادات مركزية، البرادة الواحدة عبارة عن يعني خزان 2000 لتر.
4: بين حرارة مفرطة وبنية تحتية تئن تحت ضغط تزايد أعداد اللاجئين، يظل توفير المياه الكافية امتحانا يوميا لقدرة هذه البلدة الصغيرة على مواكبة الاحتياجات المتنامية وسط نقص الإمكانيات. حسن رزاق، الجزيرة، أبوخ، شمالية جيبوتي.
1: وفي آخر مستجدات التوتر المركي الإيراني، قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن طهران تعتبر رد واشنطن على مقترحها غير كاف، وأن عليها توضيح مسائل ما زالت غامضة. في حين قال نائب وزير خارجية إن فتح مضيق هرمز مرهون بتنفيذ واشنطن لتعهداتها. وفي واشنطن قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أنه لم يعد لدى إيران أي نفط على متن السفن وأن تدفقاتها النقدية سلبية، وأن واشنطن انتقلت بعد حملة الضغط الأقصى على إيران إلى حملة العزل الكامل. معنا من واشنطن للمتابعة مراسل الجزيرة مراد هاشم، وانضم إلينا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. مراسل، أبدأ معك، أبرز المعطيات أمريكية.
8: نعم نشوان، تصريحات سكوت بيسنت وزير الخزانة هو يؤكد أن سياسة العزل والنبذ الاقتصادي لإيران سوف تدفعها ضمن الإجراءات الأمريكية الأخرى إلى التسليم، إلى الاستسلام للولايات المتحدة وإجابة شروطها ومطالبها في غضون من 3 إلى 4 أشهر، أو أن هناك انتفاضة وثورة شعبية قد تحدث جراء النقمة أو أن هناك تصدعا في النظام سيحدث. ذلك أنه وفقا لتوصيف الوزير

0: فإن إيران في حالة انهيار اقتصادي، غير قادرة على تصدير قطرة نفط، غير قادرة على الحصول على أي موارد مالية، بنوكها تغلق، عملتها تنهار، غير قادرة على دفع المرتبات بما في ذلك مرتبات الجنود، وهي خسيرة السيطرة ولم يعد لها أي سيطرة على مضيق هرمز. ومن ثم هو يرى أنها في النهاية سوف تأتي للنقطة والمرحلة التي توافق فيها على مطالب الولايات المتحدة الأمريكية، وهو مع ذلك يقول أنه ما يزال لدى إيران خيار، وهو أن تتخلى عن طموحاتها المرتبطة بالبرنامج النووي، وكذلك أن تتوقف عن دعم الجماعات المسلحة في المنطقة. قال إن الرئيس دونالد ترامب لن يشن حملة عسكرية على إيران قبل الانتخابات، انتخابات الثالث من نوفمبر. كان الرئيس ترامب ذاته الذي يخوض حملة انتخابية لصالح حزبه بمهرجانات شبه يومية في العديد من الولايات، قال في آخر كلمة له في أحد المهرجانات من أن ثمة تهديد إيراني ما يزال، وأن إيران قد تتخذ بعض الإجراءات قبل الانتخابات، لكنه طمأن الجمهور الأمريكي من أن الولايات المتحدة جاهزة. هو كان قال إن على إيران أن تلبي كافة مطالبنا أو أنها سوف أو أنه لن يكون لها وجود، يهدد مرة أخرى بمحو إيران. قال إنها في ورطة كبيرة عسكرية واقتصادية. فيما يتعلق بمسار المفاوضات والسلام، لا حديث هنا في واشنطن، لن تجد مسؤولا أمريكيا واحدا يتحدث عن فحوى هذا المقترح الأمريكي والرد الأمريكي أو ما ترد به طهران بهذا الشأن، باستثناء جيدي فانس نائب الرئيس حينما قال إن الولايات المتحدة منفتحة، شرط أن تتخلى إيران عن قدراتها فيما يتعلق بالتخصيب اليورانيوم، قال تقليص جوهري وحقيقي نشوان.
1: شكرا لك مراد. بالإضافة إلى تصريحات رضائي، كان هناك تصريحات لكاظم غريب أبادي وأيضا بيانات للحرس الثوري، نتابع كل ذلك معك عمر هواش في طهران.
2: نعم نشوان، محسن رضائي أمين مجلس الأمن القومي الإيراني في مقابلة تلفزيونية على أحد القنوات الإيرانية قال إن إيران حصلت على الرد الأمريكي على مقترحها، وهو كان يشير إلى الرد الذي جاء به وزير الخارجية عباس عراغجي من نيويورك قبل نحو أسبوعين. أضاف أن خلال ذلك الرد الأمريكي فإن واشنطن وافقت على بعض الشروط الإيرانية لفتح مضيق هرمز واستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكنه أضاف إن الموقف الأمريكي حيال بعض الشروط لا يزال غير واضح، داعيا الولايات المتحدة الأمريكية إلى توضيح موقفها خلال تلك أو حيال تلك الشروط الأخرى، مشددا على أن الرد الذي وصل من قبل واشنطن هو رد غير كافي بحسب تعبيره. نذكر هنا سريعا بتلك الشروط الإيرانية، كانت تتمثل برفع الحصار البحري عن الموانئ، رفع العقوبات، حصول إيران على أموالها المجمدة، ورفع كافة أشكال التهديدات والعمليات العسكرية. لم يشر رضائي إلى ما هي الشروط التي قبلت من قبل واشنطن وما هي الشروط التي رفضت، لكن بعد ذلك قال نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب أبادي بأن إيران لا تزال تدرس ذلك الرد الأمريكي، وأنها سوف تتخذ الموقف حياله خلال الأيام المقبلة، وسوف ترسل الرد عبر نفس المسار الذي وصلها من خلاله، أي عبر الوسيط القطري. بالنسبة لما يجري في مضيق هرمز، أشار محسن رضائي في مقابلته بأن إيران خلال الشهور الماضية كل يوم تستهدف نحو 5 سفن تحاول نقل النفط، وصفه بأنه تهريب للنفط من قبل الجيش الأمريكي بمساعدة من قبل من وصفهم بمهربي النفط في مضيق هرمز. كاظم غريب أبادي قال إن هذه الإجراءات الإيرانية في المضيق، أي استهداف السفن منعها من تمرير النفط، سوف تستمر إلى أن تقتنع الولايات المتحدة الأمريكية بأن الحل هو ليس عسكريا في المنطقة وفي مضيق هرمز تحديدا. وأضاف إن طهران لا تزال تعمل على منع السفن التجارية بالعبور في حال لم تنسق مع القوات الإيرانية، وأن السفن العسكرية ممنوع عليها المرور بتاتا. لاحظنا خلال الساعات الماضية كان هناك تصعيد للتوتر في مضيق هرمز حيال السفن التي انفجرت. وفق روايات الحرس الثوري الإيراني تحدث عن 3 ناقلات بالحد الأدنى خلال يوم أمس السبت بالتوقيت المحلي. قال إنها انفجرت بها ألغام بحرية أثناء عمورها من مسارات غير مصرح بها. قال إنها أطفأت أجهزة التتبع، وشدد على أن أي سفينة تطفئ أنظمة الملاحة سوف يتم التعامل معها على أنها سفن معادية، وسوف يتم التعامل معها بحزم وفق تعبير الحرس الثوري الإيراني.
1: شكرا لك، سنتابع في هذا الملف. شكرا لك عمر هواش في طهران، وأيضا كان معك قبلك كان معنا مراد هاشم في واشنطن. شكرا له. مشاهدينا سنتابع لكن تحليليا في هذا الملف. معنا في الاستوديو الدكتور حسن أحمديان، أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة طهران، ونرحب بتيم كونستانتاين نائب رئيس التحرير في صحيفة الواشنطن تايمز. أهلا بكم حسن أحمد. الدكتور حسن أيضا معنا من عمان، دكتور حسن البراري انضم إلينا، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. دكتور أحمديان سأبدأ معك. إيران اقتصادها ينهار، بنوكها تغلق، وبالتالي ستأتي طائعة. هذا هو الخطاب الذي يحافظ عليه الأمريكيون، ولا سيما سكوت بيسنت، وبالتالي من ورائه ترامب نفسه. لكن لم يغير ذلك شيئا على مستوى الواقع السياسي للموقف الإيراني، لا على مسار التفاوض ولا حتى على مستوى هرمز.
3: ولن يغير. السبب في ذلك أن هناك تقليد استراتيجي يقول لنا بأن الضغط يولد مقاومة في إيران، والضغط الأمريكي لا يولد إلا ردات فعل ومقاومة أمام الولايات المتحدة. في الإطار الاقتصادي، التاريخ الذي حدده سكوت بيسنت، أسبوعين واقتصاد إيران ينهار، أعطى تاريخ. لكن مر هذا التاريخ والعملة عادت للاستقرار في الأيام الماضية، والبلاد بدأت تتكيف كما كان متوقعا. القضية هي تصدير الطاقة الآن، محور الحديث. أن الولايات المتحدة تقول أننا مسيطرين، وإيران تقول ليسوا مسيطرين، نحن من يسيطر. أنا تقديري ننظر للأيام المقبلة، إذا قامت إيران بالتصعيد ضد القدرات الأمريكية، معناه بالفعل الولايات المتحدة تمنع تصدير إيران للنفط. وإذا لم ترد إيران، معناه أنه إيران تصدر نفطها، لا يوجد خيار ثالث. إذا أوقفت الولايات المتحدة بالفعل تصدير إيران للنفط، إيران ستصعد دون أدنى شك، لأنه معنى ذلك أنها تترك للولايات المتحدة تفرض أمر واقع.
1: أعتذر على إقحام هذا الملف في هذا الحديث، لكن ألا تعتقد بأن أي اتفاق مع بوتين فيما يتعلق بالطاقة يمكن أن يضر بإيران؟
3: لا، اتفاق مع بوتين في أقصى يعني أفضل حالاته للرئيس ترامب سيسعفه لأسبوع 10 أيام في تأمين الطاقة، تأمين الديزل للولايات المتحدة، كل المخزون الروسي إذا ذهب، إذا تخلت روسيا عن كل مخزون.
1: أعتقد الاتفاق يصل إلى 36 مليون برميل من الديزل يعني إجمالي للاتفاق
3: في المدى البعيد. لكن الآن المخزون الروسي كله انقله للولايات المتحدة، يكفيها لأسبوع 10 أيام ليس أكثر. يعني القضية لا تحل بهذه البساطة. تقديرات الدولية للمؤسسات التي تتابع القضايا المرتبطة بالطاقة تقول بأنه يحتاج العالم سنتين، إذا فتح المضيق بالكامل اليوم، سنتين لملء مخازن الوقود. لا يوجد حل سحري للولايات المتحدة. طيب، في هذا الإطار
1: الحقيقة يعني أنا أشرت للموضوع الروسي متعمدا، لأن بدأت الملفات تتداخل أكثر. يعني الضغط على سوق الطاقة أصبح يدخل على هذا الملف ملفات أخرى يمنة ويسرى، ما يحدث في باب المندب، الصراع الأوكراني الروسي، كل ذلك يصب في تكثيف هذا التعقيد لملف الطاقة، وبالتالي الداخل مباشرة في الصراع الأمريكي الإيراني. كيف يتمكن ترامب من السيطرة على كل هذه المصادر للتعقيد، مصادر تعقيد الأزمة؟
4: ببساطة لن يستطيع أن يسيطر على كل الأمور. أعتقد أن ما ننظر إليه الآن أن هنالك محاولات بين الآن وإلى يوم الانتخابات من أجل التأثير على أسعار الديزل. كانت أسعار الديزل دائما أقل من أسعار الوقود ربما خلال 15 سنوات الماضية كان أكثر غلاء، لكن خلال هذه السنة فإن أسعار الديزل ارتفعت بشكل كبير. بالتالي وضعنا إذا ربما قالوا من البنزين $4.25، لكن الديزل الآن هو يصل إلى $6.25، والديزل هو الوقود لشاحنات التي تقوم بنقل الطعام والمتاجر في الولايات المتحدة، بالتالي هو يسهم بشكل مباشر في مسألة التضخم والتضخم بارتفاع أسعار كل شيء في الولايات المتحدة، وهذا ما يحاول ترامب السيطرة عليه، وربما بوجود 3 أسبوعين أو 3 قبل الانتخابات أعتقد أن هذا الإجراء ربما جاء صغيرا ومتأخرا، لكن حقيقة إذا ما كان الحرب في إيران لم تحدث دونالد ترامب كان سيخسر مجلس النواب، كان حزبه سيخسر مجلس النواب، ولكنهم قد يحققوا النصر في الشيوخ، ويحاول أن يسيطر على هذه الخسارة، يقلل من هذه الخسارة في حقيقة الأمر. في شهر يناير ربما قد يكون هنالك خلال حل هذه المشكلة، ربما في شهر يناير فإن الديمقراطيين في نهاية المطاف سيسيطرون على مجلس النواب.
1: دكتور حسن، الحقيقة يعني لو أخذنا بالاعتبار تصريحات رضائي الذي يتحدث عن أن رد أمريكا لم يعجبهم كثيرا فيما يتعلق بحالة الأزمة، لم يشر إلى ماهية الشروط التي قبلت أو لم تقبل إيرانيا، وإن كان غريب أبادي قال أن طهران تدرس، يعني تدرس الأمر، وبالتالي ما حظوظ أن تمر أي أفكار إيجابية بين الطرفين لجهة إيجاد منطقة مشتركة بينهما؟
5: يعني نشوان، نحن نتحدث عن المساحة المحتملة لتوقيع اتفاق بين الطرفين، لغاية هذه اللحظة فجوة الشروط قائمة، الرد الأمريكي لم يرتقي إلى الحد الأدنى الذي يمكن أن يغير موقف إيران، وبالتالي القيادة الإيرانية على لسان محسن رضائي تقول بأنه نعم الولايات المتحدة أظهرت مرونة في بعض الشروط، لكن الشروط الأهم إيرانيا لم يتم التجاوب معها من قبل الولايات المتحدة، أو أنها بحاجة إلى المزيد من التوضيحات، وهذا يعني أن المطالب الإيرانية هي مطالب يعني make it or break it، بمعنى إما تقبل في الولايات المتحدة كما طلب إيرانيا الشروط 7، أو أنه لن يكون هناك اتفاق، وهذا يشي بأنه ربما المطالب الأمريكية لتضمين البند النووي لم تقبل إيرانيا، لأن هذا لا تريد أن تعطي ترامب سردية نصر قبيل الانتخابات، وهذا مهم جدا، فلذلك ربما مساحة الاتفاق غير موجودة حاليا نظرا لفجوة الشروط، ونظرا أيضا لفجوة الثقة البنيوية بين الطرفين. إيران لا تريد أن تعطي ترامب أي إنجاز الآن لأنها تخشى أن يعبر الانتخابات ثم يعود مرة ثانية، لأن التجربة الإيرانية مع ترامب بأنه هو الرجل الذي يعطي العهود ثم ينكث بهذه العهود وهو يفجر طاولة المفاوضات المرة تلو الأخرى، فربما إيران بحاجة إلى أكثر من الرد الأمريكي، بحاجة إلى ضمانات، ولم تقدم للإيرانيين الضمانات اللازمة التي تنهي الحرب مرة وإلى الأبد.
1: نستمر في نفس السؤال، ما تريده إيران كما يقول دكتور حسن هو ربما حتى أكثر من مسألة الشروط، ضمانات أيضا، لكن هل يمكنك أن تخبرنا عن توقعاتك لما يشير إليه رضائي من مسألة الشروط التي قبلت والشروط التي لم تقبل إيرانيا في الرد الأمريكي؟
3: هو موضوعين ناقشناها سابقا. القضية الأولى هي مضيق هرمز، الأمريكيون يريدون لهم موقعا يشرع في اتفاق مع دول المنطقة منها إيران وعمان، أن يبقون يعني أحرارا في التردد عسكريا إلى الجنوب من المضيق. الإيرانيون يقولون لا، التفاهم الإيراني العماني هو الفيصل، الولايات المتحدة عليها أن تنسحب، هذا كل ما يمكن أن تفعله. النقطة الثانية، الأمريكيون يريدون إضافة موضوع نووي أو قضية نووية لتباع داخليا كما يبدو في الولايات المتحدة على أنهم اقتطعوا من إيران شيئا أكبر من ذي قبل. الإيرانيون يرفضون ذلك أيضا جملة وتفصيلا، يقولون يمكننا التدرج، يعني نصل إلى اتفاق حول هرمز والقضايا المرتبطة بالحرب ثم ننتقل في أمد زمني كما في مذكرة التفاهم، ممكن تقلص هذه الفترة لأسبوعين أو 3 بدل الشهرين، لكن هذا جل ما يطرحه الإيرانيون كما يبدو. الولايات المتحدة لا تريد ذلك وليست في طور القبول بذلك، وتقديري أن القضية مرتبطة بالانتخابات لأن الكلفة السياسية لقبول هكذا اتفاق كمذكرة التفاهم.
1: هل تخشى طهران من أن ترامب يؤجل عملا عسكريا؟
3: تقديري أن الإيرانيين تقريبا عندما تراجع النقاش الاستراتيجي في إيران، الإيرانيون يرون أن الحرب مقبلة، أن هناك 70% من الحضور الأمريكي انتهى في جوار إيران، متبقي 20-30%، هذا يجب الإجهاز عليه في الحرب المقبلة إن بدأتها الولايات المتحدة. ولذلك من غير المنطقي تقديري، إن تابعنا النقاش في إيران، أن نتوقع أن تقبل إيران بتشريع وجود أمريكي في مضيق هرمز الذي تعتبره حيزا إقليميا بحتا.
1: طيب الحقيقة هذا الكلام يذكرني بالاستراتيجية المتبعة أمريكيا سيد كونستانتين. حاليا هنالك إبعاد للقطع الثقيلة البحرية، الممتلكات البحرية، الأسيتس البحرية الأمريكية في البحر، صحح لي إن كنت مخطئا، بمسافة 1000 كيلومتر تقريبا أبعد عن السواحل الإيرانية للقطع الثقيلة، الناقلات والحاملات الأمريكية، لكن هنالك قطع أخف تقترب أكثر نسبيا، وبالتالي هل يشير ذلك إلى استراتيجية يتبعها ترامب في مسألة تأجيل أي عمل عسكري، كما يقول على الأقل هو أيضا في مسألة استبعاد هذا الخيار العسكري حتى 3 نوفمبر؟
4: الغرض الأساسي لوجود حاملة الطائرات أن يكون هنالك جزيرة آمنة، ليس هنالك أي وقت في أي صراع ربما ستضع حاملة الطائرات بالقرب من السواحل للعدو. هذا ليس غرض، وليس هنالك مؤشر بسوى أن يكون هنالك ربما أمر استراتيجي. أريد أن أصحح بعض الأمور، إنما قال أن الولايات المتحدة تريد أن يكون لها موطئ للسيطرة على مضيق هرمز، لكن الولايات المتحدة تريد أن تضمن أن يكون هنالك تطبيق للقانون الدولي في المضيق، وأن لا يكون هنالك دولة أو دولتين تسيطر على هذا الأمر. لم يحصل في الماضي، وهذا ما ترغب الولايات المتحدة برؤيته. وأيضا تريد في مسألة إضافة العنصر النووي، لأن نحن لا نضيف إلا شيء. حتى قبل بدء الحرب كان واضحا أن الرئيس ترامب أولويته القصوى هو الموضوع النووي، بالتالي هو لا يضيف أي شيء. عندما نتحدث عما قامت إيران بأنه كان لديها خطة قبل أسابيع، خطة 7 أيام، لكنها طلبت من الولايات المتحدة أن ترفع العقوبات وترفع الحصار وأن تسمح لها بإدخال تصدير النفط وأن تعطيها 100,000 دولارات نقدا. وقبل ذلك فإن إيران بعد ذلك، بعد قيام كل هذه الأمور، ستفتح مضيق هرمز. فيما عدا كان هنالك وقف إطلاق النار، كان هنالك بعد اليوم الخمسة وثلاثين قالوا أنهم سيفتحوا مضيق هرمز ولم يقوموا بذلك. بالتالي الولايات المتحدة بشكل عام لا تثق، قالت أنهم كان هنالك خطوات ألف وباء، ليس هنالك اعتقاد بأن هذا الأمر سيحصل، لأنه كان هنالك محاولتان في السابق وإيران لم تحترم تعهداتها.
1: دكتور حسن، فوكس نيوز تحدثت مرة أخرى نقلا عن وزير الطاقة الأمريكي عن فكرة عزل إيران عن العالم الخارجي. هذه الفكرة لم تغير كما أشار الدكتور حسن أحمدي قبل قليل، لم تغير، وكما نتابع أيضا في المواقف تقريبا اليومية أو شبه اليومية السياسية الإيرانية، لم تغير. إيران تعتمد على اقتصاد داخلي بشكل كبير، ما جدوى الحفاظ على استراتيجية كهذه إلا إذا كانت الولايات المتحدة لديها نوايا أخرى متعلقة بمدى زمني أبعد؟
5: نشوان، يعني ما تقوله الولايات المتحدة الأمريكية بشأن عزل إيران عن العالم هذا ضرب من الخيال، لأنه إيران العالم لا يشتغل عند الولايات المتحدة. يعني ربما هناك عدد من الدول يمكن أن يتعاون مع أمريكا، لكن بقية دول العالم ربما لن تتعاون مع الولايات المتحدة، ولا يمكن للأمريكان أن يقدموا لهم حوافز من أجل قطع العلاقة مع إيران. فهذا ضرب من الخيال. أنا في ظني أن المقصود هو المنبوذ الاقتصادي، بمعنى خنق الصادرات، خنق الموانئ حتى ينهار الاقتصاد الإيراني، أو حتى يصل النظام في إيران إلى نقطة إما أن يختار مواجهة الشعب والتصدع الداخلي، أو يقدم التنازلات الولايات المتحدة. هذا هو المنطق، هذا الراشنال الأمريكي. لكن بالمقابل الإيران علمتنا تجارب بأنه
1: طيب، أنا أعتذر على مقاطعتك، لكن اسمح لي أن أريد، طبعا شكرا لك وشكرا لبقية الضيوف مع حفظ الأسماء والألقاب، أود أن أنوه إلى هذه الصور التي تظهر لحظة استهداف مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض يوم السبت. إذن نتابع في هذه الصور لحظات استهداف مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض، كما نتابع في هذه الصور التي وردت قبل قليل. إذن ما زلنا نتابع هذه الصور مشاهدينا، تظهر استهداف هذه الصالة للمسافرين في مطار الملك خالد في الرياض، ومعنا من الرياض بدر الربيعان مراسل الجزيرة عبر الهاتف يطلعنا على أي معلومات إضافية. نتابع هذه الصور بينما نسمعك بدر.
6: نعم نشوان، كما تشاهد هذه الصور تظهر مبنى مطار الملك خالد الدولي في الرياض، جانب من الآثار التي خلفتها الاعتداءات الأخيرة على المطار. نتحدث عن مطار مدني كان فيه مسافرين يستعدون للمغادرة، آخرون أيضا وصلوا إلى الرياض. نتحدث عن مطار يستقبل رحلات من مناطق متعددة، وبالتالي يعني عاملون أيضا في داخل المطار يؤدون الأعمال اليومية. نتحدث عن مشهد حقيقة يعني مأساة إنسانية كما تشاهدون في الصورة. بين المشاهد التي نشاهدها أيضا يعني تظهر الصور معتمرين كانوا في طريقهم إلى جدة ومنها إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة. نتحدث عن أشخاص مسافرين كانوا في رحلة دينية وجدوا أنفسهم في داخل هذا الحدث وهذا الاعتداء. أيضا نتحدث عن يعني مأساة إنسانية، أعداد الضحايا والمسافرين يعني في هذه اللقطات التي تظهرها الصور كانوا بالمئات مسافرين. نتحدث وجهات مختلفة يعني في مطار مدني، نشاهد أيضا يعني هذه تنقل جزء من ما عايشه حقيقة الأشخاص المدنيون الذين ليس لهم علاقة في أي دور من أدوار هذه المأساة التي عاشوها داخل هذا المبنى. نتحدث عن عائلات يعني ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفيات نتيجة لهذا الاعتداء. يعني نتحدث عن حياة أشخاص كانوا في مكان مدني بطبيعة الحال آمن، رحلات عادية انتهى بعضها بفقدان أشخاص في هذا المبنى بشكل مفاجئ بعد أن تعرض للاعتداء. نتحدث عن مشاهد حقيقة دامية كما تظهر الصور الظاهرة الآن على الشاشة لأشخاص مدنيون، أشخاص معتمرين تواجدوا في ذات اللحظة التي يعني حدث فيها الاعتداء، والذي أعلنت هيئة الطيران المدني عن تقريبا 12 من المتوفين إضافة إلى 309 أشخاص من الإصابات، بعضها حقيقة يعني إصابات بليغة، وما زالوا جزء كبير منهم يتلقى العلاج في العدد من المستشفيات في العاصمة السعودية الرياض. حقيقة مشهد يعني يعني يعني مأساوي جدا. نتحدث عن كما تشاهدون المعتمرين يعني بلباس الإحرام متجهين إلى مكة المكرمة، يجدون أنفسهم في وسط هذه الدائرة من الاعتداء المتعمد على مطار مدني ليس مطار عسكري، مطار يعني يرتاده مدنيون للذهاب في رحلات مختلفة في داخل المملكة وأيضا خارجها.
1: بدر لو سمحت لي حتى يعني أستفيد أيضا من مداخلتك، طالما أننا نتحدث هنا عن معتمرين كما يظهرون في هذه الصورة، وبالتالي نفترض هنا أن هنالك جنسيات مختلفة، يعني لا نتحدث هنا عن مواطنين سعوديين بل نتحدث عن جنسيات مختلفة للتأكيد فقط. ثم أيضا هل هذا التسجيل هو ليوم السبت أم ليوم الأحد؟ لأن عصر الأحد اليوم كان هنالك استهداف آخر.
6: نعم نشوان، هذه الصورة التي تظهرها الشاشة الآن هي للاستهداف الذي حدث أول من أمس، إذا ما تحدثنا عن هذه اللحظة تحديدا والاستهداف الأول من أمس، حيث كان يعني نتحدث الآن اليوم كانت الرحلات التشغيلية أو العمليات التشغيلية للمطار كانت مغلقة خلال اليومين خلال ال 24 ساعة الماضية، وبالتالي هذا الحادث أو هذه الصور هي لموقع أول من أمس وما أعلن عنه هيئة الطيران المدني. نتحدث عن جنسيات مختلفة، جنسيات آسيوية وأوروبية وأيضا يعني مواطن من يحمل الجنسية الأمريكية، بالتالي هذه فيما يتعلق بالوفيات إلى جانب أيضا عدد من المصابين. نتحدث حقيقة عن رقم كبير، ربما الصور هي دليل على حقيقة هذه ال يعني المأساة الإنسانية حقيقة، يعني لا يمكن وصفها بأكثر من ذلك. نتحدث عن مشهد لمعتمرين يعني بلباس الإحرام يتعرضون آمنين في مطار مدني يعني يستقبل عدد كبير من الرحلات بشكل يومي،
1: بالتأكيد من مناطق. وللحديث بقية عن هذه الصور بالتأكيد معك بدر، لكن أشكرك شكرا جزيلا بدر بيعان مراسل الجزيرة، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، شكرا جزيلا. مشاهدينا سنتابع في هذه التغطية لهذه الساعة أيضا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدنة بين روسيا وأوكرانيا في قطاع الطاقة وسط خلاف مع كييف بشأن صفقة الديزل الروسي، وبينما أكد زيلينسكي الرئيس الأوكراني أكد دعم الهدنة اتهم موسكو بقصف منشآت الطاقة رغم الإعلان، ما يضع التفاهم الجديد أمام اختبار التنفيذ.
7: من صفقة للديزل إلى

0: الذي عاد وأكد دعم بلاده له، مشددا على ضرورة التزام موسكو به أيضا، متهما إياها بقصف منشآت طاقة في كييف وخاركيف بعيد إعلان ترامب. أقل من 3 أيام فقط فصلت بين الصفقة والهدنة، لكنها كانت حافلة بالتطورات والتصريحات المضادة. فيوم الجمعة أعلن ترامب اتفاقا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين يتدفق بموجبه الديزل الروسي إلى الأسواق الأمريكية والعالمية نحو 5 ملايين طن على دفعات، 300,000 طن منها تضخ فورا. ولتمرير الصفقة علقت واشنطن عقوباتها على الديزل الروسي حتى أبريل المقبل، رغم أن ترامب وقع قبل شهر واحد فقط قانونا يشدد العقوبات على قطاع الطاقة الروسي. لكن الحسابات تغيرت على ما يبدو. واشنطن تبحث عن خفض أسعار الديزل التي بلغت مستوى قياسيا، وانتخابات التجديد النصفي على الأبواب. أما موسكو فتتيح لها الصفقة استعادة عائدات من صادرات الوقود، كما أنها تفتح ثغرة في جدار العقوبات الغربية عليها. لذلك سارعت إلى الترحيب بالاتفاق، مشيرة إلى أن التعاون الروسي الأمريكي في الطاقة سيفيد العالم. في كييف كان الوقع مختلفا. زيلينسكي وصف الصفقة بأنها قرار ضعيف من شركاء أقوياء، وعدها هدية لبوتين أبرمت من وراء ظهر الأوكرانيين. وبعد ساعات كانت زابوروجيا تنتشل ضحاياها من تحت الركام إثر قصف روسي عنيف على المدينة. زيلينسكي ربط مباشرة بين الاتفاق والقصف، معتبرا أن تخفيف الضغط عن روسيا يشجعها على مواصلة الحرب. رد ترامب على انتقادات نظيره الأوكراني جاء أشد حدة. قال أن زيلينسكي كان بوسعه إنهاء الحرب مرات كثيرة، لكنه لم يفعل، وحمله مسؤولية الإضرار بإمدادات الديزل عبر ضرب المصافي الروسية، مضيفا أنه حان الوقت لتحصل أوكرانيا على رئيس جديد. زيلينسكي لم يتأخر بدوره في الرد. قال إن الجميع يدرك أن الأسعار ترتفع بسبب الحرب في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز، محملا روسيا وحدها مسؤولية استمرار الحرب. وفي خضم هذا التراشق التقى وفد أوكراني رفيع المستوى في ميامي مبعوثي ترامب ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر بمشاركة ممثلين عن أوروبا والناتو. يومان من المحادثات تقلصتا إلى يوم واحد دون إعلان السبب، في حين وصفها ويتكوف بالبناءة وقال إنها تناولت أمن الطاقة والضمانات الأمنية تمهيدا لاتصالات أمريكية جديدة مع روسيا قد تتضمن زيارة أخرى لويتكوف وكوشنر إلى موسكو خلال أسبوعين وفق مصدر روسي.
1: وللمتابعة والنقاش معنا من واشنطن الدكتور حسن منيمنا الباحث في معهد الشرق الأوسط في واشنطن. دكتور حسن أرحب بك. يعني هنالك تردد، هنالك تخوف أوكراني من هذا الاتفاق الذي يتحدث عنه الرئيس ترامب. أولا أود أن أسمع منك إلى ما ترجع هذا التردد أو هذا الفهم الأوكراني الذي لا يبدو إيجابيا على الأقل فيما نسمعه لهذا الاتفاق.
2: لأنه يبطل توجه أوكرانيا للخروج من هذه الحرب، إما بانتصار أو على الأقل بشكل مشرف، أي من خلال إرغام روسيا على القبول بوقف إطلاق نار غير مشروط، وذلك من خلال إضعاف روسيا اقتصاديا تحديدا على مستوى المنشآت النفطية وعلى مستوى منشآت تكرير النفط، وهو ما إلى اليوم قد تمكنت أوكرانيا من الإضرار بأكثر من النصف من هذه المنشآت. إذن من خلال فرض هذه الهدنة في هذا المجال، دونالد ترامب يمنع أوكرانيا من تحقيق التوجه الحربي. لسنا أمام موافقة أوكرانية، نحن أمام اضطرار أوكراني إلى القبول بالإملاءات الأمريكية، لأنه على ما يبدو، ليس هذا مؤكدا ولكن هذا ما يشار إليه في أكثر من طرف مطلع، لدى أكثر من طرف مطلع، بأن المقايضة كانت هنا إما أن تلتزم بهذا الطلب، وهو طلب يهدف طبعا إلى تحقيق انفراج على مستوى الأسواق، أو نتوقف عن الدعم على مستوى

0: مستوى الاستخبارات، أي المعلومات الاستخباراتية لا تحصلون عليها، وبالتالي أوكرانيا أمام خيارين، إما التحدي وعدم الحصول على المعلومات الاستخباراتية أو الرضوخ وبعض الحصول على هذه المعلومات للاستمرار. نحن أمام حالة ليست لمصلحة أوكرانيا ولكنها مضطرة أن توافق عليها.
1: هو الحقيقة ما تقوله تثبته أيضا الواشنطن بوست دكتور حسن، نقلا عن مسؤول أمن أوروبي، من أن المعلومات الاستخبارية الأمريكية لأنظمة الدفاع الجوي الروسي كانت حاسمة في تمكين المخططين الأوكرانيين من رسم مسارات تتجنب الرصد لاستهداف المصافي الروسية. طبعا هذا بالإضافة إلى معطيات أكثر تكثيفا فيما يتعلق بهذا التعاون. لكن هل هذا ما يشرح أسباب الاضطرار الأوكراني؟ هل هنالك عوامل أخرى تدفع زيلينسكي إلى الموافقة على مضض، وإن لم نكن نسمع طبعا لحد الآن موافقة نهائية، لكن على الأقل ما يقال؟
0: سيدي، الموافقة هنا هي أمام موقف أمريكي صارم بهذا الشأن. طبعا محاولة زيلينسكي أن يبدو كأنه قادر بناء على الدعم الأوروبي الذي يحصل عليه أن يتحدى إلى حد ما الموقف الأمريكي من خلال وصف المطالبة الأمريكية بأنه موقف ضعيف من حلفاء أقوياء إلى ما هنالك، هذا لا يروق على الإطلاق لدونالد ترامب الذي يسعى من خلال هذه الخطوات الآن، يسعى إلى أمرين: أولا تحسين الصورة الانتخابية وإن بشكل آني، نتحدث هنا عن ترتيب معين مع روسيا لن يحل مسألة الوقود في الولايات المتحدة، ولكنه سوف يوحي للجمهور الناخب بأنه ثمة خطوات بهذا الصدد. ولكن هناك ما يشير إلى ما هو أكثر من ذلك. علينا نتذكر بأن المبعوثين الرئاسيين، أتحدث طبعا عن ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، ليسا موظفين لدى الحكومة الأمريكية، هما يعملان دون راتب ولكنهما رجلا أعمال، وهما شريكان في صفقة يبدو بأنها تتم مع روسيا ويريد لها دونالد ترامب أن تتم. نحن هنا أمام تداخل بين الشخصي والسياسي والانتخابي، وأمام مع تجاوز للإرادة الأوروبية ومع تجاوز للرغبة الأوكرانية الواضحة. وأشدد هنا على نقطة أخرى، وهي بأن الرضا الأمريكي عن الاستمرار في هذا الإجراء الانتهازي المعاملاتي مع أوكرانيا في هذه المرحلة كان نتيجة شراء الأوروبيين للسلاح الأمريكي.
1: شكرا.
0: ولكن حتى هذه المشتريات الأوروبية يبدو بأنها ذاهبة إلى التقلص مع قوانين أوروبية جديدة تقتضي بأن
1: أشكرك
0: يكون تسليح أوكرانيا من سلاح أوروبي.
1: الدكتور حسن
0: وبالتالي
1: الميمنة
0: نحن أمام حالة
1: الباحث في معهد الشرق الأوسط في واشنطن، أعتذر على مقاطعتك لكن هذا ما سمح لنا به الوقت. شكرا لك. التغطية مستمرة مشاهدينا، نلقاكم رأس الساعة.
2: فالرمان تتفاقم الكلفة البشرية وتمتد نيران القصف لتخلف مزيدا من الدمار، واليوم يختار من قرر البقاء في أرضه مواجهة القلق والخوف.
3: طلت بحالي، نفضت حالي وقمت، حبات علي وجري وصفن على البيت، صرت استفقي جبلي.
4: خايف على أولادي مش على نفسي، شو ذنب الأولاد والأطفال تتهجر وتتبهدل؟
5: عواجل تتوالى.
6: أنوه إلى هذه الصور المباشرة.
5: بث مباشر دون توقف.
7: هذه الساعة نفتح نوافذ.
5: نوافذ خاصة.
7: نقاش مع ضيوفنا هنا في الاستوديو.
5: وتحليل للأحياء.
8: تحية المتابعة شبكة مراسلين.
5: ومراسلون على مدار الساعة. التغطية مستمرة على شاشة الجزيرة.
9: وصلت قبل لحظات إلى الموقع والمكان الذي وقع فيه هذا التفجير في جربانات. الصورة أمامكم مباشرة. عبوة ناسفة مزروعة في حافلة ركاب، هذا بعض من حطام الحافلة وبعض ما بقي منها بعد التفجير. كما تشاهدون الآن هنا ونحن نتحدث، فرق الدفاع المدني في هذا المكان والإسعاف تعاين هذا المكان للتأكد من أن فعلا لا خسائر أخرى موجودة.

تشيع غزة أكثر من 100 شهيد دفعة واحدة بعد أن بقيت نحو 3 أعوام دفينة تحت الأنقاض. في قبر واحد يوارى أكثر من 100 شهيد، أما آلاف المفقودين تحت الركام، فما تزال أسرهم تنتظر العثور عليهم ليحظوا بوداع أخير وقبر معلوم.

في غزة والسودان تعيش العائلات في النزوح والجوع. معاً نصل بالمساعدات الإغاثية إلى من ينتظرها. تبرع الآن.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للتطورات في اليمن والمنطقة وللتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز وتداعياته على وضع الطاقة عالميا، بالإضافة إلى التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة. وفي آخر المستجدات، أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية تعرض مطار الملك فهد بالدمام لاعتداء، وقالت إن العمل جار لتقييم الأضرار. كما أعلن المتحدث باسم التحالف الفريق تركي المالكي اعتراض وتدمير مسيرة بالمنطقة الشرقية في السعودية. وكانت الهيئة قد أعلنت السبت تعرض مطار الملك خالد الدولي في الرياض لاعتداء أسفر عن إصابات. على صعيد متصل، دانت السعودية وتركيا وباكستان ومصر في بيان مشترك هجمات الحوثيين على السعودية، معتبرة أنها تصعيد خطير، وأكدت دعمها للسعودية فيما تتخذه من إجراءات. في اليمن، قالت القوات الحكومية إنها دمرت آليات عسكرية ومدفعية وثكنات تابعة لجماعة الحوثي في جبهات مأرب، في حين أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين تنفيذ 4 عمليات استهدفت مطار الملك خالد بالرياض وأهدافا أخرى. بينما تحدثت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله الحوثيين عن غارات على مديرية همدان بمحافظة صنعاء. في ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن طهران تعتبر رد واشنطن على مقترحاتها غير كاف، وإن عليها توضيح مسائل ما زالت غامضة. في حين قال كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني إن فتح مضيق هرمز مرهون بتنفيذ واشنطن لتعهداتها. من جانب آخر، قال الحرس الثوري إن حريقا اندلع بناقلة نفط إثر اصطدامها بلغم بحري أثناء محاولتها عبور مسار غير مصرح به في هرمز. في غضون ذلك، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن سريان وقف إطلاق نار بين روسيا وأوكرانيا في قطاع الطاقة. من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي إن روسيا قصفت منشآت طاقة في كييف وخاركيف بعد إعلان ترامب، وإنه إذا وافقت روسيا على وقف إطلاق النار في قطاع الطاقة فإن أوكرانيا ستوافق أيضا. وفي غزة، أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 4 فلسطينيين بنيران الاحتلال منذ فجر الأحد. نبدأ من التطورات في المملكة العربية السعودية وفي اليمن، وينضم إلينا من الرياض مراسل الجزيرة جامع نور، كما ينضم إلينا من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي، ومن تعز مراسل الجزيرة ياسر حسن. نبدأ معك جامع نور، وآخر التصريحات التي أعلنت عن التطورات الميدانية، تصريحات تركي المالكي المتحدث باسم التحالف في ضوء أيضا الصور والفيديوهات التي نشرت بشأن لحظة تعرض مطار الملك خالد في الرياض لقصف.
1: نعم حسن، الأحدث هذه الصور التي نشرت.

0: قبل استهداف المطار الملك خالد هنا في الرياض. صور تظهر قبل لحظات من حدوث هذا الانفجار، حيث تظهر المسافرين في صالة الانتظار والأشخاص الذين يسيرون هذه الصالات، الإداريين. وأيضا من الملفت في هذه الصور أعداد المعتمرين الذين يلبسون ملابس الإحرام وكانوا في طريقهم إلى الشعائر المقدسة المكرمة. تظهر الصور لحظة انفجار هذا الانفجار الذي وقع في هذه الصالة، وهناك تباين أن هذه الصالة الثالثة أو الصالة الرابعة. المهم أن هذه الصالة التي كان فيها مواطنون ومسافرون من جنسيات مختلفة، سعوديون وأيضا معتمرون كانوا في طريقهم كما قلت إلى مكة المكرمة. يظهر حجم الهلع والخوف الذي استولى على القاعة لحظة سقوط هذه القذائف. والصور هذه الصور هي تظهر تفسر كثيرا عن حجم الأرقام التي أعلنت عنها الهيئة العامة للدفاع للطيران المدني، والذي وصل إلى 12 شخصا، وفاة 12 شخصا وإصابة أكثر من 300 آخرين. لأن كما نرى في الصور اكتظاظ الصالات هذه بهذا العدد كبير من الناس والمسافرين سواء المعتمرين أو غيرهم، هو كان يعبر عن كان من الطبيعي أن تكون هذه الأعداد الكبيرة. المطار هو مطار مدني كغيره من المطارات الدولية، يسير الرحلات ما بين المملكة العربية السعودية ويربط المملكة بالخارج، ولا زالت تداعيات هذا الهجوم مستمرة، حيث أعلنت الخطوط الجوية السعودية وفاة إحدى طاقمها الضيافة الجوية وتدعى عزة محمد رمزي من متأثرة من على خلفية هذا الهجوم الذي وقع. ليس واضحا ما إذا كانت هذه الموظفة في الخطوط الجوية السعودية التي توفيت في الحادث الأول الذي تظهر فيه تلك الصور، أم الحادث الثاني الذي وقع مساء هذا اليوم. بالعودة إلى التطورات الأخرى التي حدثت مساء اليوم، فالتحالف الدولي لدعم الشرعية ذكر أن الدفاعات الجوية اعترضت مسيرة في المنطقة الشرقية، كما أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني أن مطار الملك فهد في بالدمام تعرض لاستهداف، وأن الهيئة تقوم بإجراء تقييمات على حجم الأضرار الناتجة عن هذا الهجوم. أيضا مساء هذا اليوم تعرض مطار الملك خالد هنا في الرياض إلى استهداف آخر، قالت الهيئة العامة للطيران المدني إنه أحدث عن إصابات دون أن تعطي أرقاما محددة. نعم. وفي سياق هذه الاستهدافات أعلن التحالف أنه اعترض صاروخ كروز بمحيط المطار مساء هذا اليوم أيضا.
1: جامع نور مراسل الجزيرة من الرياض، شكرا جزيلا لك. نبيل اليوسفي من صنعاء، أنصار الله الحوثيون كانوا قد أعلنوا بالفعل أنهم قصفوا مطار الملك خالد في الرياض، وتحدثوا عن أهداف أخرى أيضا تم قصفها في المملكة العربية السعودية.
2: نعم حسن، قبل قليل ورد هذا الخبر العاجل عن وسائل إعلام رسمية تابعة لسلطات صنعاء بأن غارات جوية سعودية قالت بأنها استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء، وأكدت بأن هذه الغارات قد استهدفت حيا سكنيا في خط المطار بمديرية الثورة في العاصمة اليمنية صنعاء، كما أعلنت الوسائل الإعلام الرسمية التابعة لسلطات صنعاء عن غارات جوية. قالت أيضا بأنها سعودية وبأنها استهدفت منطقة همدان وهي تابعة أيضا للعاصمة اليمنية صنعاء. يأتي هذا أيضا بعد غارات جوية قالت والسلطات الصحية وأيضا وسائل الإعلام الرسمية بأنها استهدفت حي منطقة شعوب هنا في العاصمة اليمنية صنعاء. كان ذلك ظهر اليوم، وقالت السلطات الصحية بأن هذا الاستهداف للحي السكني أو أحد المنازل قد أدى إلى سقوط نحو 7 ضحايا من المدنيين، وتضرر المحال التجارية وكذلك المنازل، بالإضافة إلى غارة جوية على العاصمة صنعاء كانت قد أعلنت عنها، وكانت على منطقة نهمة التابعة للعاصمة اليمنية صنعاء. لكن هذه الغارات حسن الآن التي أعلنت عنها وسائل الإعلام الرسمية واستهدفت حي الثورة بالعاصمة صنعاء وكذلك منطقة همدان، يأتي بعد أن أعلن الناطق العسكري للقوات المسلحة التابعة لحكومة صنعاء العميد يحيى سريع عن تنفيذ 4 عمليات عسكرية في العمق السعودي، وأكد أيضا بأن هذه العمليات الأربع تمت بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة وكذلك الصواريخ المجنحة، وأكد أنه استهدف مطار الملك خالد وعلى 3 مراحل، بالإضافة إلى مطار الملك فهد في الدمام، فضلا عن استهداف محطة ومصفاة تابعة لشركة أرامكو في المنطقة الشرقية. وأكد بأن هذا يأتي ردا على 124 غارة جوية قال بأنها سعودية، وأكد بأنها استهدفت منشآت وأعيان مدنية وتسببت في سقوط ضحايا خلال الساعات 24 الماضية. كما أكد أن هذه الغارات تأتي ردا على 2058 غارة جوية وقصفا صاروخي سعودي منذ 3 سبتمبر وحتى هذه اللحظة. كما أكد أيضا بأنه ما زالت الأجواء السعودية حسب الناطق العسكري مسرحا لعملياتهم العسكرية حتى يتم وقف الغارات الجوية ورفع الحصار حسب الناطق العسكري. كما أكد أيضا في صعيد آخر وعلى سياق عمليات العسكرية قال بأنهم استهدفوا أيضا تحشيدات تابعة لقوات حكومة عدن في منطقتي السقية وأيضا رأس العارة باتجاه محافظة لحج ب10 صواريخ باليستية وطائرتين مسيرتين، ما أدى إلى سقوط 10 القتلى والجرحى في صفوف تلك القوات. كما أكد أيضا خلال هذه العملية التي أعلن عنها اليوم العملية العسكرية بأنهم تصدوا لتشكيلات جوية سعودية وأجبروها على المغادرة بصواريخ أرض جو محلية الصنع، مؤكدا أيضا بأن معادلة التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار سوف تستمر حتى يتم وقف العدوان حسب الناطق العسكري ورفع الحصار المستمر منذ أكثر من 10 سنوات.
1: شكرا لك نبيل اليوسفي مراسل الجزيرة، حدثنا من صنعاء وحول التطورات الميدانية والمعارك على الأرض بين القوات الحكومية وقوات أنصار الله الحوثيين. معنا مراسل الجزيرة من تعز ياسر حسن. ياسر،
3: نعم حسن، آخر ما وصل إلينا أن هناك غارات كانت شنت على الحوثيين في شرق مدينة تعز، وكذلك غارات أخرى كانت على مواقع للحوثيين غربية مدينة تعز. قبل ذلك أعلنت القوات الحكومية أنها صدت هجوما للحوثيين في منطقة طالوق بمديرية المصراخ، وقالت إن الحوثيين تسللوا لتلك المنطقة، لكن القوات الحكومية والمقاومة هناك تصدت لذلك التسلل وتحدثت عن قتلى وجرحى من الحوثيين. أيضا قبل ذلك القوات الحكومية أعلنت إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين في منطقة الأقروض أيضا بالمصراخ، وأيضا تحدثت عن غارات جوية عدتها ب8 غارات استهدفت الحوثيين في مناطق ميلات والمزارع وكذلك في منطقة في مناطق أخرى واقعة غربية تعز، بالإضافة إلى غارة استهدفت تعزيزات للحوثيين في خط 60 شمال مدينة تعز وكذلك غارة.
1: انقطع الاتصال مع ياسر حسن من تعز، ربما عاد من جديد نسمعه. تفضل ياسر.
3: نعم حسن، كنت أقول أن هناك أيضا حديث عن ماجد النزيلي الناطق باسم القوات الحكومية، أكد أن هناك استهدافات كبيرة للحوثيين خلال 24 ساعة الماضية عدها ب1732 عملية استهداف ضد الحوثيين، قال إنها نفذت بمختلف أنواع الأسلحة، وقال أيضا إنها أدت إلى مقتل وجرح قرابة 900 من الحوثيين، بالإضافة إلى تدمير وإعطاب 287 من آليات ومدرعات الحوثيين. سياسيا ما زالت تداعيات عملية فجر اليمن مستمرة، وزير الدفاع أكد خلال لقائه أو خلال اجتماع مجلس الوزراء أو الحكومة اليمنية أكد أن الحكومة مستمرة في دعمها للقوات المسلحة، وكذلك رئيس الوزراء أكد أن عملية فجر اليمن مستمرة وإنها لن تتوقف حتى تحقق كامل أهدافها. أيضا إنسانيا هنا في تعز ما تزال تعز محاصرة، وكان محافظ المحافظة نبيل شمسان قد وجه نداء استغاثة عاجل للحكومة اليمنية والمملكة العربية السعودية ولدول مجلس التعاون الخليجي وكذلك للمنظمات الدولية لإغاثة تعز وكذلك لفك الحصار عنها، وقال إن المدينة تعاني من الحصار منذ 12 عاما، لكن الحصار الأخير كان أو حصارا مطبقا على المدينة خاصة بعد قطع كل الطرق. أيضا وزارة الصحة كانت قد حذرت من تفشي الأمراض، وكذلك حذرت من توقف العمل في المستشفيات والمرافق الصحية بتعز جراء نفاذ الوقود وكذلك عدم وجود الأدوية والمستلزمات الطبية في هذه المستشفيات، خاصة ما يتعلق بمرضى السرطان ومرضى الفشل الكلوي.
1: شكرا لك ياسر حسن مراسل الجزيرة، حدثتنا من تعز. إذن معارك والشبكات عنيفة تجري في المرتفعات المحيطة بمدينة تعز اليمنية وعند تقاطعات الطرق المؤدية إليها. فما هي محاور القتال في تعز؟ وكيف تحاول جماعة أنصار الله الحوثيين تطويق المدينة ومحاصرتها؟ المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل عبد الله سكر.
4: منذ سبتمبر الماضي وسعت جماعة أنصار الله الحوثيين عملياتها العسكرية في محافظة تعز في محاولة لتطويق المدينة وعزلها عن المناطق الخاضعة للحكومة اليمنية. لكن لفهم ما يجري على الأرض علينا أولاً أن ننظر إلى تعز من الأعلى. تقوم المدينة وسط تضاريس جبلية وعرة تحيط بها المرتفعات من جهات عدة، ما يجعل التقدم العسكري نحو أحيائها أكثر صعوبة، ويمنح الطرق المتعرجة بين تلك الجبال أهمية استراتيجية بالغة. شمال المدينة وشرقها تسيطر الجماعة على مناطق واسعة، بينما تتمركز القوات الحكومية داخل المدينة وعلى محاور جنوبها وغربها، وهنا تبدأ معركة الطرق. فإلى الجنوب الغربي تتحول مناطق وادي الضباب ونجد قسيم، وإلى الجنوب الشرقي سامع والقروض إلى جبهات اشتباك متواصلة وسط محاولات حوثية للتقدم تقابلها هجمات مضادة من القوات الحكومية المتمركزة في مديرية المصراخ. أما غربا فتدور المواجهات عند الكدحة وجبل حبشي، حيث يحاول أنصار الله الحوثيين التقدم إلى سوق البيرين ونجد النشمة لقطع أحد خطوط الإمداد البرية الرئيسية للقوات الحكومية بين تعز وعدن. أما في الجنوب الشرقي تشهد جبهة حيفان ومحيطها معارك عند تقاطعات طرق حيوية تربط أرياف مدينة تعز بالأراضي الخاضعة للحكومة اليمنية في لحج وصولا إلى عدن. لكن كيف تحاول جماعة أنصار الله الحوثيين محاصرة المدينة؟ لا تقتصر محاولات الجماعة على السيطرة المباشرة على الطرق، بل تشمل أيضا تهديدها بالنيران واستهداف مواقع القوات الحكومية في عمليات تسلل بمجموعات صغيرة وأسلحة متنوعة إلى جانب المسيرات. وهكذا قد يصبح الطريق غير قابل للاستخدام حتى دون السيطرة الكاملة عليه. غير أن ما يظهر على الخرائط خطوطا عسكرية وطرق إمداد يمثل للسكان شرايين حياة. إذ نقلت رويترز عن مصادر عسكرية إغلاق نحو 19 طريقا مؤديا إلى تعز، وأثارت التطورات العسكرية مخاوف السكان من عودة الحصار الذي عانته المدينة منذ عام 2015، كما أطلق محافظ تعز نداء إنسانيا لإنقاذ المدينة من الحصار. وتتحدث تقارير ميدانية عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية وصعوبة إدخال الوقود والسلع الأساسية في مدينة تزداد فيها الضغوط الإنسانية مع كل طريق يغلق، فبين طرق الإمداد المقطوعة والمرتفعات المتنازع عليها تبقى تعز تحت ضغط عسكري وإنساني متصاعد لا يقاس بمساحات الأراضي التي يسيطر عليها كل طرف فحسب، بل أيضا بمن يتحكم في الطرق التي تصل المدينة بمحيطها.
1: أفادت المنظمة الدولية للهجرة بمصرع 109 مهاجرين وفقدان 116 في غرق قارب قبلة سواحل جيبوتي، ويعيش أكثر من 3600 لاجئ يمني في منطقة أوبوخ شمال جيبوتي يعيشون وضعا معيشيا صعبا، وتحول الحصول على المياه هناك إلى هاجس يومي لمئات اللاجئين وسط درجات حرارة عالية. مراسل الجزيرة حسن رزاق يرصد لنا المشهد من أوبوخ.
5: هكذا يبدأ ناصر يومه، رحلة بحث عن الماء يعرف مسبقا أنها لن تكون يسيرة. ففي أبخ حيث تتجاوز درجة الحرارة 40 درجة مئوية يزداد معدل استهلاك المياه. عند نقطة التوزيع سبقه عشرات للغرض نفسه، ولم يتبقى للمتأخرين سوى النزر اليسير، عبثا يحاولون استخراج ما تبقى في الخزان. لا تنتهي المشقة هنا، فمع نقص الأوعية يصبح الاحتفاظ بالماء تحديا آخر.
6: ما فيش معانا جركانة فاضية اللي نجي في بها مياه، نحول الجيران ناخذ ما يخلصونهم، ناخذ من عندهم الدباب ونروح عند نجيب لنا حق اليوم. في الليل ما نحصل المويه، حلس علينا المويه. اما اليوم الثاني جيبوا بابر وبامين، زحمه الناس كلهم النازحين زحمه.
5: يتم توفير امدادات المياه عبر صهاريج تنقل الاف اللترات يوميا من الابار الى خزانات موزعه في المخيم، تبلغ سعتها مجتمعة نحو 45 مترا مكعبا. لكن تدفق أكثر من 3600 لاجئ يمني وضع البنية التحتية لإمدادات المياه تحت ضغط حاد، ليتحول الحصول على الماء إلى عبء شاق يشارك في تحمله حتى الأطفال.
7: لدينا 4 صهاريج بأحجام مختلفة تتولى محافظة أبخ عبرها تزويد المخيم بالمياه من خلال رحلات تتجاوز 3 مرات يوميا، لكنها تنفذ سريعا بسبب تزايد أعداد اللاجئين بشكل كبير. نبذل قصارى جهدنا لتقليل النقص ومواكبة الاحتياجات.
5: وبين استعمالات الماء المختلفة تبقى لمياه الشرب الباردة حاجة خاصة تسعى جهود إغاثية إلى تلبيتها لتخفيف وطأة الحر والجفاف على اللاجئين.
8: منطقة أبخ منطقة حارة جدا والرطوبة فيها أيضا مرتفعة، والإخوة اللاجئين اليمنيين جاءوا هنا في يعني يعتبر في نهاية فصل الصيف، لكن ما زال الجو حار جدا، فكان ضروري من الضروري جدا توفير الماء البارد لهم. هذا المشروع عبارة عن 3 برادات مركزية، البرادة الواحدة عبارة عن يعني خزان 2000 لتر.
5: بين حرارة مفرطة وبنية تحتية تئن تحت ضغط تزايد أعداد اللاجئين، يظل توفير المياه الكافية امتحانا يوميا لقدرة هذه البلدة الصغيرة على مواكبة الاحتياجات المتنامية وسط نقص الإمكانيات. حسن الرزاق، الجزيرة، أبخ، شمالية جيبوتي.
1: في آخر مستجدات التوتر الأمريكي الإيراني، قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن طهران تعتبر رد واشنطن على مقترحها غير كاف، وإن عليها توضيح مسائل ما زالت غامضة. في حين قال نائب وزير الخارجية أن فتح مضيق هرمز مرهون بتنفيذ واشنطن لتعهداتها. وفي واشنطن قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إنه لم يعد لدى إيران أي نفط على متن السفن، وأن تدفقاتها النقدية سلبية، وأن واشنطن انتقلت بعد حملة الضغط الأقصى على إيران إلى حملة العزل الكامل. ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم. إذن مراد، وزير الخزانة الأمريكية تحدث عن نجاح عملية الضغط الأقصى وعملية العزل، عزل إيران بشكل كامل عن المحيط.
9: مرحبا حسن، بالفعل وهو وصف هاتين العمليتين، أولا الضغط الأقصى ثم تاليا التصعيد بعملية النبذ الاقتصادي، أي عزل إيران كليا عن الاقتصاد العالمي، بأنه هجوم اقتصادي ناجح سوف يدفع إيران في غضون من 3 إلى 4 أشهر إلى الاستسلام للولايات المتحدة، لمطالب الولايات المتحدة، أو حدوث انتفاضة وثورة شعبية على النظام الإيراني من داخل إيران، أو حدوث اضطرابات داخل النظام ذاته كما توقع بفعل هذا الهجوم الاقتصادي الذي قال إنه يترك إيران دون إيرادات بالنظر إلى عجزها عن تصدير أي نفط حاليا، على عكس قدرة الولايات المتحدة على تمرير 1.25 مليار تقريبا من براميل النفط من مضيق هرمز ذاته بحماية أمريكية، في حين تعجز إيران عن ذلك. قال أيضا إن إيرادات إيران تتراجع بشكل كبير، بنوكها تغلق، عملتها تنهار، قيمتها غير قادرة على دفع مرتبات.

0: الموظفين بما في ذلك الجنود فقدت السيطرة على مضيق هرمز، عملاتها العملات المشفرة يتم مصادرتها، ومن ثم هو يرى أن هذا الحصار سوف يدفع إيران في النهاية في مرحلة ما إلى إجابة المطالب الأمريكية. ويقول إن أمام إيران ما يزال خيار التخلي عن طموحاتها المتعلقة بالبرنامج النووي، وكذلك وقف دعم المجموعات المسلحة في المنطقة. كما قال، أكد مجددا أن الرئيس ترامب تخلى عن خطة الهجوم على إيران أو شن ضربات على إيران قبل الانتخابات النصفية. هذا الحديث يأتي في سياق حملة واسعة تشنها أو تقوم بها أو تنظمها إدارة ترامب، بما في ذلك من قبل الرئيس ترامب حملة داخلية من خلال مهرجانات شبه يومية يتولاها الرئيس دونالد ترامب، ومن خلال تصريحات للمسؤولين على النحو الذي تابعناه في تصريحات سكوت بيسنت لفوكس نيوز وتصريحات مسؤولين آخرين. وهدفها هو الدفاع عن موقف الإدارة فيما يتعلق بحرب إيران، إظهار الإدارة من أنها نجحت في هذه الحرب في تحقيق أهدافها، وذلك للرد على ما يقوله الديمقراطيون الذين ينافسون الجمهوريين في هذه الانتخابات، في انتخابات التجديد النصفي، ويقدمون هذه الحرب وتبعاتها على أنها خسارة كبيرة للولايات المتحدة ومكسب كبير للنظام الإيراني الذي تمكن من تعزيز قوته ونفوذه بما في ذلك على الطاقة وعلى مضيق هرمز. ويرون أن الولايات المتحدة لم يكن لديها هدف واضح ولم تحقق أي هدف. بعض وسائل الإعلام أيضا تذهب في ذات الاتجاه، ولكن الإدارة ترد بعاصفة من التصريحات والخطابات والكلمات. ترى أن الولايات المتحدة كسبت هذه الحرب. يقول ترامب أن إيران كانت تهديد نووي حقيقي وأنه أحبط هذا التهديد. يقول أنها ما تزال تشكل تهديد وربما تتخذ إجراءات قبل الانتخابات، وأن الولايات المتحدة مستعدة وجاهزة. يقولون أيضا المسؤولون أن الولايات المتحدة انتزعت السيطرة من إيران على مضيق هرمز، وهي تحكم الحصار عليها ضمن سياسة الضغط الاقتصادي. حسن،
1: شكرا لك مراد هاشم مراسل الجزيرة من واشنطن. في إيران، قال محسن رضائي أمين مجلس الأمن القومي الإيراني إن الولايات المتحدة وافقت على بعض الشروط الإيرانية لفتح مضيق هرمز واستئناف المفاوضات، فيما لا يزال موقفها غير واضح حيال بعضها الآخر. هذا وقال نائب وزير الخارجية الإيراني لشؤون القانونية والدولية كاظم غريب أبادي إن إيران لا تزال تدرس الرد الأمريكي. وقد أعلن الحرس الثوري الإيراني عن وقوع انفجارات في 3 سفن يوم السبت إثر اصطدامها بألغام بحرية في مضيق هرمز.
2: قال محسن رضائي أمين مجلس الأمن القومي الإيراني إن واشنطن وافقت على بعض الشروط الإيرانية حيال فتح مضيق هرمز واستئناف الحوار، وأضاف أن الموقف الأمريكي حيال بعض الشروط الأخرى لا يزال غير واضح. وصف رضائي خلال مقابلة تلفزيونية الرد الأمريكي على مقترح طهران بأنه غير كافي، وطالب الولايات المتحدة الأمريكية بأن توضح موقفها حيال القضايا التي لا تزال غامضة. وحول التوتر في مضيق هرمز، قال رضائي بأن إيران خلال الشهور الماضية استهدفت كل ليلة نحو 5 سفن وصفها بالمخالفة في مضيق هرمز. كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية قال إن إيران لا تزال تدرس الرد الأمريكي وأنها سوف تعلن عن موقفها حياله إلى الوسطاء لنقله إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وشدد على أن الإجراءات الإيرانية في مضيق هرمز سوف تستمر إلى حين أن تقتنع الولايات المتحدة الأمريكية بأن الحل ليس حلا عسكريا في المضيق، مشددا على أن إيران تمنع أي سفينة تجارية من العبور في مضيق هرمز إذا لم تنسق مع القوات الإيرانية، وأن عبور السفن العسكرية هو ممنوع بتاتا. التوتر مستمر في مضيق هرمز خلال الساعات الماضية. الحرس الثوري الإيراني أعلن عن أنه تم إحداث انفجارات وحرائق في 3 سفن خلال الساعات الماضية على الأقل، إثر اصطدامها بألغام بحرية، وأنها أطفأت أجهزة التتبع أثناء عبورها من ممرات غير مصرح بها في المضيق. وقال إن أي سفينة تطفئ أنظمة الملاحة سوف يتم التعامل معها بحزم، وسوف تعتبر على أنها سفينة معادية بحسب بيان الحرس الثوري الإيراني.
1: ينضم إلينا من طهران الدكتور شاهو صبار، أستاذ على العلاقات الدولية بجامعة طهران، ومن واشنطن الدكتور كينيث كاتسمان، الباحث في الدراسات الاستراتيجية والأمن الدولي. مرحبا بكم. سأبدأ معك سيد كينيث كاتسمان. في الوقت الذي تتحدث واشنطن عن نجاح حصارها لإيران، نلاحظ أن إيران تتشدد في المطالب وأيضا تتشدد ميدانيا في مضيق هرمز. كيف يمكن أن نفسر ذلك؟
3: شكرا على الاستضافة مرة أخرى. أنت محق تماما، إيران تزداد يأسا يوما بعد يوم من أجل كسر الحصار ومن أجل أن تجعل السيد ترامب ربما يسوي هذا الأمر حسب الشروط الإيرانية، وإيران تصعد. هذا ما يتنبأ به معظم المحللين، وكان قد تنبأ بهذا الأمر أن إيران ستلجأ إلى التصعيد في هجماتها. ليس بالضرورة لإيران قد تصعد ضد دول الخليج، لكن الحوثيين في اليمن قاموا بالتصعيد ضد المملكة العربية السعودية. لكن في حقيقة الأمر ليس هنالك أي مخرج من هذا التأزم وهذا الصراع بدون قيام السيد ترامب بالتصعيد بدوره بطريقة كبيرة. تحدث عن هذا الأمر وهو يدرس الخيارات، وكانت هنالك وزارة الحرب قد قدمت له خيارات، وقد يتضمن هذا الأمر أيضا قوات برية. واعتقد أن هذا هو رأي المحللين، أن الطريقة الوحيدة للخروج من هذا الوضع هو استخدام قوات أمريكية برية لسوء الحظ.
1: ولكن يعني قبل أن نصل إلى هذه الخطوة، كما يلاحظ وفقا لمحسن رضائي أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، واشنطن وافقت على بعض الشروط الإيرانية ولم توافق ربما على شروط أخرى، يعني وافقت على البعض وغيرها غير واضح. ألا يعني ذلك أن الرئيس ترامب يبحث عن مخرج دبلوماسي وليس معنيا بالتصعيد؟
3: هو كان يبحث عن مخرج لمدة شهرين أو ثلاثة، على الأقل من شهر يوليو، ولم يجد مخرجا، لأن الإيرانيين يستمرون بالإصرار على أن الولايات المتحدة تقدم كل التنازلات مقدما، وأن الإيرانيين يستمرون بالإصرار على أنهم لن يعيدوا مضيق هرمز إلى الطريقة التي كانت عليه قبل الحرب. بالتالي عندما تم توقيع مذكرة التفاهم في يونيو، قام الرئيس ترامب بتخفيف العقوبات والتزم بالأمر، لكن الجانب الإيراني صعد رغم ذلك. لا أعتقد أن الرئيس ترامب يرى طريقا دبلوماسيا حقيقيا ظاهرا الآن.
1: دكتور شاهو، عندما يقول محسن رضائي إن الرد الأمريكي غير كاف وتمت الموافقة على بعض شروط إيران، في ظل ما نسمعه من السيد كينيث كاتسمان، الرهان على قبول أمريكي لشروط إيران يبدو أنه غير موفق.
3: هذه هي طريقة عمل المفاوضات، مقترحات ومقترحات مقابلة. هذا لا يعني الأمر أن المفاوضات قد فشلت. لا أعتقد أن الطرفين يشعران باليأس من أجل إيجاد مخرج عن طريق التصعيد. المنطق أن الحل لهذه القضية في الشرق الأوسط أو في حالة الصراع مع إيران هو التصعيد الكبير، هو ما أتى بنا إلى هذه المرحلة. فكرة أنه هجوم على إيران وبعد الخروج منها وأنها سيحل هذا الوضع، لكن في حقيقة الأمر هو سيزيد الوضع سوءا. وفي حقيقة أن الفكرة التي يؤمن بها الخبراء أن القوات البرية هي الحل، في حقيقة الأمر الكثير من الأبحاث أظهرت أنه من المحتمل، من المستحيل تقريبا، بأن أي هجمة برية بإمكانها أن تحل الموقف، إذ إن المفاوضات هي الحل المنطقي الوحيد لهذه

0: أزمة.
1: نعم، ولكن أنت يعني أنت تتحدث هنا عن مبدأ عام، لكن عمليا هل ما زالت هناك إمكانية للدبلوماسية بعد هذا الرد الأمريكي والشروط الإيرانية، خصوصا وأن محسن رضائي قال بأنهم أي الإيرانيين غيروا مسار الدبلوماسية ولن يتبعوا الدبلوماسية السابقة؟
0: هذه التغييرات تحصل دائما، وأيضا لغة الخطاب حول ما يحصل أيضا قد تكون مختلفة. في عدة مرات دونالد ترامب قال أنه سينهي إيران عن طريق هجمة كبيرة، وهذا الأمر لم يحصل، وهذا لا يعني أنني غير راضي عن هذا الأمر، لكن الكثير من المناسبات قال المسؤولين الإيرانيين أن المفاوضات قد ماتت وانتهت، لكن مع ذلك المفاوضات استمرت. لكن أعتقد أن أصبح بشكل متزايد أصبح واضحا للجميع أن البديل للمفاوضات والدبلوماسية هو كلفته عالية بشكل كبير، وهو ليس هنالك أي طريقة منطقية لكي نفكر بشيء آخر غير الحل الدبلوماسي.
1: سيد كينيث كاتزمان، تحدثت قبل قليل عن العمل البري، ماذا تقصد بالعمل البري وإيران مساحتها تفوق 1.5 مليون كيلومتر مربع؟ يعني أي جيش يستطيع أن يدخل إلى هذه المساحة الجغرافية الواسعة، وكيف سيكون وضعه؟
0: إن وزارة الحرب قدمت خيارات للرئيس ترامب حول العملية البرية، وهم خبراء، هم قاتلوا الكثير من الحروب البرية، وهم قدموا للرئيس ترامب خيارات. إذا لم يعتقدوا أنهم كان هنالك خيارات بإمكانها النجاح لن يقدموها للرئيس ترامب. بالتالي في حقيقة الأمر أنا لست متوافقا على فكرة أن هذا الخيار غير ممكن. القوات الأمريكية الإيرانية متفرقة، هي ليست قوات، هي معظمها قوات حفظ الأمن وليس لديهم خبرات كبيرة باستطاعتنا. أعتقد أن الرئيس ترامب حاول الخيار الدبلوماسي، والنظام يستمر بإظهار عدم المرونة، يستمر بالإصرار على أنهم يريدون
1: فقط. يعني لنستفيد من الوقت سيد كينيث، العمل البري أين تحديدا؟ لأنه بالتأكيد ليس على كامل جغرافيا إيران. ما المقصود بالعمل البري؟ عمل بري في منطقة السواحل الإيرانية في جزيرة خارك، أين بالتحديد؟
0: لا أريد أن أتطرق إلى الخيارات المختلفة، هذه تخضع للنقاشات في الدوائر الداخلية. هنالك بعض الخيارات، قد يكون هنالك ربما مواقع يتم اختيارها، مواقع نووية، ربما مواقع خاصة للصواريخ أو مدن الصواريخ. تحدثت عن الساحل مثلا، بندر عباس، جاسك، ربما جزيرة كيش، وهنالك العديد من النقاشات حول الخيارات المطروحة. وأيضا قد يكون تكون العملية البرية صعبة، لكن صدام حسين قال أن الولايات المتحدة لن تحتل العراق بشكل ناجح، وقد بقي لمدة أسبوعين فقط. ربما النظام الإيراني قد يبقى لمدة 3 أسابيع بعد العملية البرية.
1: ما رأيك بهذا السيناريو سيد شاهو صبار؟
0: بداية، دونالد ترامب لم يحاول الدبلوماسية. في حقيقة الأمر إيران والولايات المتحدة حاولا التطرق والعمل حسب الجهد الدبلوماسي، وكان هنالك ونجحوا في التوصل إلى اتفاق، لكن الرئيس ترامب انسحب من ذلك الاتفاق وحاول خيار الحرب. وبدأت بالمفاوضات عندما فشلت كل الخيارات العسكرية. ما الذي حصل بعد إلحاق الهزيمة بإيران؟

0: بعد أسبوع أو أسبوعين أو ثلاثة. ما الذي حصل من المرات العديدة التي أعلن فيها الرئيس ترامب أن إيران قد خسرت كل إمكانياتها؟ بعد فشل كل هذه الأمور هو تطرق ولجأ إلى الحل الدبلوماسي. أنا أعتقد أن الحل الدبلوماسي هو الحل. بالنسبة للعملية البرية، هذه ليست في حقيقة الأمر معظم هو أمر لم يصب به كبار المحللين في الولايات المتحدة. في حقيقة الأمر الكثير من الخبراء المتمرسين في المجال العسكري وفي البنتاغون في حقيقة الأمر قدموا نصيحتهم للرئيس ترامب بعدم مهاجمة إيران. الكثير منهم طردوا وهم مشوا، ونعم هنالك أشخاص يقولون نعم لنهاجم إيران، لكن كان هنالك أبحاث عديدة وتحليلات عديدة اقترحت أن من المستحيل، وبعض المحللين قالوا أنه من أجل إلحاق الهزيمة بإيران والسيطرة عليها سيكون هنالك حاجة إلى 1.5 مليون من عدد القوات الأمريكية.
1: ولكن هذا لا ينفي سيد شاهو أن يكون العمل البري أحد الخيارات المطروحة. كيف ستتعامل إيران مع تصعيد أمريكي من هذا النوع؟
0: حسب المعلومات، أنا لم أحضر هذه الاجتماعات بالتأكيد، لكن حسب المعلومات التي تم تسريبها، الرئيس ترامب أصر على ضرب إيران بالأسلحة النووية. بالتالي أنه بالأخذ بنظر الاعتبار أنه تحدث عن بعض الخيارات لا يعني أنها منطقية أو أنها قد تكون مقبولة داخل البيئة السياسية الأمريكية. بالتالي نعم هنالك الكثير من الخيارات عندما نتحدث عنها، لكن علينا أن نفكر بمنطقيتها أيضا.
1: شكرا جزيلا لك شاهو صبار، الأستاذ العلاقات الدولية بجامعة طهران، حدثتنا من العاصمة الإيرانية. وأشكر طبعا الدكتور كينيث كاتزمان الباحث في الدراسات الاستراتيجية والأمن الدولي، كان معنا من العاصمة الأمريكية واشنطن. إلى التطورات في قطاع غزة، حيث أعلنت مستشفيات القطاع استشهاد 4 فلسطينيين منذ فجر الأحد. من جهته قال المكتب الإعلامي الحكومي أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب ما يزيد عن 5000 خرق لاتفاق وقف إطلاق النار خلال عام كامل، ما أسفر عن استشهاد نحو 1500 فلسطيني. وعلى مدار عام كامل من اتفاق وقف إطلاق النار لم تتوقف إسرائيل عن خرق التفاهمات والمواثيق الدولية وتقييد دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
2: وقف إطلاق نار بلا مصداقية على أرض الواقع. شهدت غزة عاما منه كان التوقف فيه عن الالتزام، أما النار فاكتوى الناس بجحيمها برا وبحرا وجوا. عادت الحرب على غزة لكن دون إعلان. وهؤلاء الناس الذين دمر الاحتلال منازلهم، جل ما يقومون به هو البحث عن أي مقومات للحياة تحت الأنقاض في تجدد للصراع من أجل البقاء.
3: بقولوا سلام سلام، وين السلام؟ أغراضي كلهم راحوا، فيش حياة، الحياة انعدمت، فيش حياة، فيش كيف نعيش من لهم شوية أغراض.
2: تقديرات أممية تقول إن غزة تضم أكثر من 68 مليون طن من الركام بشق الأنفس وبالأيدي، أزاح الناس القليل منه لينصبوا خياما في أماكن غير مهيئة ومعدومة الإمكانات.
4: وقف إطلاق النار خدعة، احنا لنا تقريبا سنة وأكثر من سنة وقف إطلاق النار، كنا عايشين في خيام، أوضاعنا المعيشية ما تحسنتش بالمرة، عايشين في خيام وضعها بالي ومهترئة.
2: مع دخول الاتفاق عامه الثاني يعيش أهالي غزة في خيام متهالكة ومبان مهددة بالانهيار وسط قيود إسرائيلية على إدخال المساعدات والمعدات.
5: الاحتلال الإسرائيلي يرفض بشكل قطعي أن تدخل المساعدات من غذاء من طعام من أدوات إلى السكان في قطاع غزة، وما يدخل هو شيء قليل جدا لا يذكر مقارنة بالاحتياج الحقيقي الذي يحتاجه المواطن داخل القطاع.
2: خلال عام الاتفاق سجلت السلطات المحلية أكثر من 5000 انتهاك، خلفت نحو 1500 شهيد و 5000 مصاب، بينما امتدت السيطرة الإسرائيلية إلى 70% من القطاع. فماذا تريد إسرائيل بعد؟
6: دخلت إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار ليس بغرض وقف إطلاق النار في قطاع غزة، إنما كإجراء تكتيكي بهدف خفض النقد الدولي. بالمعنى الفعلي هي حولت هذا الاتفاق إلى ستار لاستمرار الإبادة، ستار لاستمرار العدوان.
2: لم يعرف أهل غزة من الاتفاق سوى اسمه، ولم يلمسوا مضمونه بعدما ضرب الاحتلال ببنوده عرض الحائط، فباتوا ضحية لويلات الحرب وانتهاكات الهدنة. نور خالد، الجزيرة، مدينة غزة.
1: الآن إلى ملف الحرب الأوكرانية الروسية، فقد قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هناك اتفاقا أوكرانيا روسيا لوقف إطلاق النار في قطاع الطاقة يسري مفعوله فورا، في حين قال نظيره الأوكراني فولودومير زيلينسكي إنه إذا وافقت موسكو على ذلك فإن كييف ستوافق بدورها أيضا. هذه النافذة الاقتصادية الخاصة تبحث أبعاد التقارب الأمريكي الروسي في ملف الديزل العالمي، والتفاصيل مع رنيم بوخزام.
7: أهلا بكم في هذه النافذة الاقتصادية الخاصة. جاء تفاهم ترامب وبوتين بشأن إعادة الديزل الروسي إلى الأسواق في لحظة تعاني فيها الإمدادات العالمية نقصا حادا وارتفاعا قياسيا في الأسعار. قبل أسابيع لوح ترامب بحظر تصدير الديزل الأمريكي، ثم وقع قانونا يشدد العقوبات على قطاع الطاقة الروسية، واليوم يعلن أن موسكو ستضخ ملايين الأطنان في الأسواق. فهل تعيد حسابات الانتخابات رسم خريطة العقوبات؟ وهل يتحول الديزل الروسي من أداة ضغط إلى طوق نجاة لواشنطن؟ وكيف يقرأ حلفاء أمريكا ذلك التقارب؟ تفاقمت أزمة نقص الديزل في الولايات المتحدة مع تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز. تستهلك البلاد من المشتقات الوسيطة التي تشمل الديزل وزيت الغاز وأنواع أخرى من الوقود قرابة 4 ملايين برميل يومياً، وهو ما يجعل إجمالي حجم الاستهلاك السنوي نحو 1.4 مليار برميل. وبسبب تداعيات صدمة الطاقة الحالية تقدر الفجوة بنصف مليون برميل يوميا. أما الفجوة العالمية وفقا لتقدير مؤسسات دولية مثل وكالة الطاقة الدولية تتراوح بين 1.5 مليون إلى 2 مليوني برميل يوميا. الاتفاق يقضي بأن تزود روسيا الولايات المتحدة والأسواق العالمية بشكل فوري بنحو 300,000 طن تعادل 2.25 مليون البرميل من الديزل وزيت الغاز، يعقبها في نوفمبر دفعة أخرى بنصف مليون طن، ثم بعد ذلك 1 مليون طن، تليها في الشهور التالية 3 ملايين طن، ليصل إجمالي الإمدادات المتوقعة بموجب الاتفاق إلى نحو 5 ملايين طن، أي ما يعادل 36 مليون برميل. الاتفاق دونه تحديات، فالدفعة الفورية البالغة 300,000 طن لا تكفي استهلاك يوم واحد في الولايات المتحدة، ويرجع محللون انخفاض الأسعار إلى الأثر النفسي، حيث تراجعت أسعار عقود الديزل الأمريكية بنحو 5% عقب إعلان ترامب عن الاتفاق. أما التحدي الأكبر فهو رهان على قدرات روسيا على الوفاء بتعهداتها مع استمرار الهجمات الأوكرانية على منشآت الطاقة وتكرير النفط. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو دكتور غازي العساف الأكاديمي والخبير باقتصاديات الدفاع. أهلا بك دكتور. إذن ترامب وقع قانون العقوبات على روسيا ومن ثم رأينا هذا الاتفاق. هل برأيك نحن أمام سياسة طاقة أم أن العنصر

0: بدءا من إعلان أو طلب الإفراج عن عدد من المخزونات الاستراتيجية من الديزل في أوروبا، ثم إعلان أن هناك حظر للاستيراد من قبل أمريكا قبل أن تتراجع، ثم الاتفاق مع روسيا، كل هذا التسارع يعني أن هناك هدف رئيسي هو تخفيض سعر جالون الديزل قبل الانتخابات النصفية بداية الشهر القادم. لكن القرار الذي حصل بالتوافق مع روسيا للحصول على إعفاء من العقوبات لمدة 6 أشهر، هذا يعني بعبارة أخرى أنهم أيضا يريدون أن يثبطوا من الارتفاعات التي حصلت في السوق والتي تجاوزت 70%، وبالتالي يحتاجوا إلى منظور طويل وليس منظور قصير المدى.
1: هكذا قرار، ما هي الرسالة التي يعطيها للحلفاء والخصوم فيما يتعلق بجدية العقوبات؟
0: حقيقة أولا يعني الرسالة الكبرى في الاقتصاد الدولي السياسي هنا يمكن أن نقرأها أن العقوبات تكون جدية إلى سقف اقتصادي معين. إذا بدأت هذه العقوبات تؤدي إلى آثار على الدولة المعاقبة كما في حالة الولايات المتحدة الأمريكية، وانعكاس كل هذه العقوبات على أسواق مثل أسواق الطاقة وارتفاعات شديدة في تكلفة المشتقات النفطية وعلى رأس الديزل، هذا يعني أن العقوبات قد تقف في فاعليتها وفي تأثيرها عند هذا الحد، وبالتالي هذه الرسالة تعني أن هناك سقفا اقتصاديا لحد العقوبات، وأن العقوبات تقف عندما تبدأ هذه العقوبات بالتأثير على الداخل للدولة المعاقبة ذاتها.
1: بما أن أسعار الديزل ارتفعت نتيجة ما يحصل في مضيق هرمز، هل كان من الأفضل أو الأكثر تأثيرا الذهاب نحو حل أزمة المضيق وليس الذهاب نحو إجراءات بهذا الشكل؟
0: هذه نقطة مهمة جدا. نعم صحيح، اقتصاديا الحل من مضيق هرمز، لأن مضيق هرمز هو المضيق الذي خلق الصدمة الكبرى في سوق الطاقة كما تعلمين، لكن الإدارة الأمريكية اليوم وواشنطن تعلم أن حل مضيق هرمز يعني أن هناك تكلفة سياسية كبيرة لا تريد أن تدفعها اليوم قبل الانتخابات، وبالتالي اختارت اليوم حل التكلفة السياسية الأقل وليست التكلفة الاقتصادية الأنجح، لأن حل مضيق هرمز هو الذي سيقود إلى الحل طويل المدى وليس الحل الآني من خلال الاستعانة بالقدرات الإنتاجية لروسيا التي بالكاد ستغطي ما تحتاجه الأسواق العالمية.
1: إلى أي مدى هذا الاتفاق يمنح موسكو ورقة تفاوضية جديدة وأتحدث عن الصراع مع أوكرانيا؟
0: هذا مهم جدا في الاقتصاد الدولي السياسي اليوم، في ظل ما نشهد تحولت روسيا من دولة معاقبة إلى دولة تمتلك ورقة تفاوضية قوية من خلال أنها دولة ستساهم في حل الأزمة التي تتعلق بقطاع الديزل ومشتقات النفطية، وبالتالي اليوم هي تنتقل من ورقة كانت تعاقب بها إلى ورقة أصبحت تستخدمها اليوم لتثبيط الارتفاعات في الأسعار في السوق العالمي، كما أن اليوم تستخدم هذه الورقة روسيا لتخفيف من الضربات التي كانت تؤثر على المصافي، وبالتالي جزء من الديزل الذي سيفرج عنه سيكون مشروطا اليوم بالقدرة الاستيعابية والإنتاجية للمصافي بروسيا، بعبارة أخرى إيقاف والضغط الأمريكي على أوكرانيا لإيقاف ضرب المصافي بالمسيرات.
1: واشنطن ضغطت على فرنسا وألمانيا لسحب مخزونات الطوارئ فيما كانت تبحث حظر التصدير تصدير الديزل الأمريكي، هل برأيك يعمق ذلك الشرخ بين أوروبا وواشنطن، خصوصا أنه قد يدفع أوروبا إلى التشكيك في الاعتماد على واشنطن؟
0: نعم، في كما تعلمين اليوم تسارع الأحداث، خاصة أنها أمريكا طلبت من دول أوروبية الإفراج عن عدد من المخزونات، وفي ذات الوقت فاجأت أمريكا بإعلان أن هناك اتفاق ضمني بدأ مع الروس، وأن أوروبا ما زالت أصلا تفرض العقوبات على النفط الروسي، وبالتالي هناك تضاربات أعتقد أن من شأنها اليوم أن ترفع من حالة عدم اليقين وحالة عدم الثقة بين الاتحاد الأوروبي اقتصاديا وبين الولايات المتحدة الأمريكية.
1: إلى أي مدى ما حصل يكشف عدم قدرة البيت الأبيض على تحمل الكلفة السياسية لارتفاع أسعار الديزل؟
0: اليوم كل ما يحصل يعني أن أمريكا تحاول اليوم أن تستخدم أدوات اقتصادية كالحصار وكاستخدام الحلفاء وسحب المخزونات الاستراتيجية لمحاولة تثبيط الآثار الاقتصادية التي بدأت تظهر بشكل كبير من جراء العمليات العسكرية، لأن التصعيد العسكري اليوم انعكاساته على أسواق الطاقة والداخل الأمريكي سريعة وشديدة جدا، وبالتالي أمريكا اليوم تحاول التخفيف من استخدام ورقة التصعيد العسكري، وتحاول اليوم أن تستخدم أدوات اقتصادية كبديل، لأن تكلفتها اليوم أقل بكثير من تكلفة التصعيد العسكري.

0: الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد العالمي.
1: مع تراجع صادرات منتجين خليجيين كبار استدعيت روسيا لسد هذه الفجوة. برأيك ماذا يعني ذلك لموقع دول الخليج في سوق طاقة وعلاقة دول الخليج بموسكو داخل أوبك بلس؟
0: هذا سؤال عميق جدا، لأن اليوم لا يعني ذلك أن هناك تراجع في موازين القوة أو موازين الاقتصادات الخليجية، بل بالعكس أن ما حصل اليوم يؤكد أن هناك موازين قوة كبيرة للاقتصادات الخليجية، لأن توقف الإنتاج للدول الخليجية خلق هذه الأزمة الكبيرة. وأعتقد أن هذا من جديد يؤكد على أن هناك قوة في سوق الطاقة بالنسبة للاقتصادات الخليجية، وأن هذا يمكن أن يعيد ترتيبات الأسواق الخارجية والدولية فيما يتعلق بالمشتقات النفطية، وخاصة إلى في مرحلة ما بعد الحرب، لأن المصافي دول الخليج جزء منها معطل اليوم، وستحتاج حسب التقديرات إلى وقت يصل إلى 2027 لبدء دخولها للأسواق مرة أخرى. عندها ستجد منافسا جديدا في الأسواق تحت المظلة الأمريكية، وهي روسيا بدخولها لعدد من الأسواق في المشتقات النفطية.
1: في الختام، إذا خسر الجمهوريون الكونغرس، هل برأيك سيبقى واقع هذا الترخيص على حاله، أم نشهد تصادم بين السلطة التنفيذية والتشريعية حول هذا الملف؟
0: هذا يعتمد على طبيعة نتائج الانتخابات، هل سيربحون مجلس واحد أم مجلسين، إضافة إلى أن ما أعلن عنه دونالد ترامب أن تعليق العقوبات المتعلقة بالديزل هو لستة أشهر وليس لشهر واحد. هذا يعني وأن مجلس الكونغرس أو النواب الجديد سيبدأ زمام الأمور ببداية عام 2027، وبالتالي هذا يعني أن ما اتفق عليه مع الروس سيمتد إلى ما بعد الانتخابات بعدد من الأشهر. وبالتالي أعتقد أن الرقابة والتشريعات التي ستحد من فعالية عدد من الإجراءات اللاحقة ستكون أكبر، وسنرى الآن نتيجة الانتخابات وما تؤثر ذلك على الاقتصاد الدولي السياسي.
1: شكرا لك دكتور غازي العساف، الأكاديمي والخبير باقتصاديات الدفاع. وبهذا نصل إلى نهاية هذه النافذة الاقتصادية، عودة إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
2: شكرا للزميلة بوخزان على هذه النافذة الاقتصادية. ونحن تغطيتنا مستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني والتطورات في اليمن والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية، إضافة إلى ملفات أخرى. نلقاكم مجددا على رأس الساعة، إلى اللقاء.
3: قالت قوات الحكومة اليمنية إن قواتها تخوض اشتباكات عنيفة في قطاع الكدحة غربية تعز.
4: الحوثيون يحاولون منذ أيام قطع الطريق الرابط ما بين مدينة تعز والمخا ومناطق الساحل الغربي بشكل عام.
5: من الواضح أن الحوثيين باغتوا الحكومة اليمنية، وبالتالي اختيارهم لهذه الجبهة كان مهم جدا.
6: بالنسبة لصنعاء، أكدت القوات المسلحة بأنها لن تقف مفتوحة الأيدي.
7: كيف يتطور الموقف على الأرض؟
8: تطورات متسارعة متلاحقة ومتصاعدة.
9: نحن نتحدث عن هجوم من اتجاهين، من هذا الاتجاه ومن هذا الاتجاه حول تعز.
10: هذه أشبه بالتسخين الأولي لعملية أكبر ربما تأتي قريبا.
11: بسط الجيش السوداني سيطرته على هذه المدينة، يقول عدد من جنوده إنهم سيتوجهون غربها إلى المناطق التي لاذت بها قوات الدعم السريع.
12: وفي شوارع بارا ومحيطها يواصل الجيش السوداني انتشاره وتعزيز وجوده، تمهيدا لتهيئة الظروف المناسبة لعودة المواطنين.

0: لايف للإغاثة والتنمية، أمل يتجدد بعطاء يدوم.
1: Wonderful to see the thrill of F1 back in Istanbul. Catch it if you can. They couldn't catch it, but you can.
2: Excellent work, team.
1: Formula One excitement is back in Istanbul. Don't miss it.
3: أهلا بكم مجددا مشاهدين إلى هذه التغطية المستمرة للتطورات في اليمن والمنطقة وللتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز وتداعياته على وضع الطاقة عالميا، بالإضافة إلى التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة. في آخر المستجدات، أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية وفاة مقيم وإصابة 11 شخصا في الاعتداء الغاشم على مطار الملك خالد الدولي في الرياض عصر الأحد. وكانت الهيئة قد أعلنت السبت تعرض مطار الملك خالد الدولي لاعتداء أسفر عن وفيات وإصابات. كما أعلنت الهيئة تعرض مطار الملك فهد بالدمام لاعتداء، وقالت إن العمل جار لتقييم الأضرار. كما أعلن المتحدث باسم التحالف الفريق تركي المالكي اعتراض وتدمير مسيرة بالمنطقة الشرقية في السعودية. وقد دانت السعودية وتركيا وباكستان ومصر في بيان مشترك هجمات الحوثيين على السعودية، معتبرة أنها تصعيد خطير، وأكدت دعمها للسعودية. في اليمن، قالت القوات الحكومية إنها دمرت آليات عسكرية ومدفعية وثكنات تابعة لجماعة الحوثي في جبهة مأرب، في حين أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين تنفيذ 4 عمليات استهدفت مطار الملك خالد في الرياض وأهدافا أخرى. بينما تحدثت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله الحوثيين عن غارات على مديرية همدان بمحافظة صنعاء. في ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي أن طهران تعتبر رد واشنطن على مقترحها غير كاف، وأن عليها توضيح مسائل ما زالت غامضة. في حين قال كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني إن فتح مضيق هرمز مرهون بتنفيذ واشنطن لتعهداتها. من جانب آخر، قال الحرس الثوري إن حريقا اندلع بناقلة نفط إثر اصطدامها بلغم بحري أثناء محاولتها عبور مسار غير مصرح به في هرمز. في غضون ذلك، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن سريان وقف إطلاق نار بين روسيا وأوكرانيا في قطاع الطاقة. من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي إن روسيا قصفت منشآت طاقة في كييف وخاركيف بعد إعلان ترامب، وأنه إذا وافقت روسيا على وقف إطلاق النار في قطاع الطاقة فإن أوكرانيا ستوافق أيضا. في غزة، أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 4 فلسطينيين بنيران الاحتلال منذ فجر الأحد. البداية من التطورات في السعودية واليمن، وينضم إلينا من الرياض مراسل الجزيرة جامع نور. نبدأ معك جامع بالحديث عن الصور التي كشفت ونشرت عن كيفية تعرض مطار الملك خالد في الرياض لقصفه، الذي تعرض للمرة الثانية هذا اليوم أيضا، وكذلك تعرض المطار الملك فهد في الدمام.
4: نعم حسن، هناك هذه الصور التي نشرت والتي تظهر قبل لحظات من حصول الهجوم على مطار الملك خالد هنا في الرياض يوم السبت، تظهر صالات المسافرين وفيها الناس ينتظرون إلى رحلاتهم، وكان من اللافت العدد الكبير من المعتمرين الذين كانوا يلبسون ملابس الإحرام وكانوا يتوجهون إلى مكة المكرمة. وتظهر هذه الصور لحظة سقوط القذيفة على هذه الصالة ما أحدث هلعا وخوفا في أوساط الموجودين في هذه الصالة. هذه الصور التي تنشر لأول مرة عن هذا الهجوم تفسر كثيرا عن حجم الخسائر التي أعلنت عنها الهيئة العامة للطيران المدني، والتي تحدثت عن وفاة أكثر من 12 شخصا بينهم 4 سعوديين والبقية من الجنسيات المختلفة بينها بنغلاديش والولايات المتحدة الأمريكية، سوريا، السودان، الأردن، مصر، وأيضا إصابة أكثر من 300 آخرين وكلهم من جنسيات مختلفة، وأيضا بين مقيمين وأيضا مواطنين. حقيقة هناك اليوم أيضا كان هناك استهداف للمطار ملك خالد هنا حسب ما أعلنت عنه الهيئة العامة للطيران المدني في السابق. في الأول هي تحدثت عن هذا الهجوم وأنه ألحق أضرارا للمبنى، لكن الأحدث البيانات التي صدرت عن الهيئة يعلن عن وفاة باكستاني وإصابة 11 آخرين في هذا الهجوم الثاني، وهو الهجوم الثاني. نعلم أن مطار الملك خالد هنا تم تعليق عملياته منذ يوم أمس، فربما كل هؤلاء الأشخاص الذين سقطوا في هذا الهجوم اليوم هل هم من موظفي المطار أم ليس واضحا إلى هذه اللحظة، لكن ما نشهده هو استمرار استهداف مطار الملك خالد هنا، وكأن من يستهدف هذا المطار والاتهام موجه إلى الحوثيين يريدون تعطيل الحركة الجوية للمملكة العربية السعودية بالاتجاه إلى الدمام. ذكرت الهيئة العامة للطيران المدني بأن مطار الملك فهد تعرض أيضا لاستهداف، وأن ضررا لحقت بمرافق المطار، وأن الهيئة تجري تحقيقا حول حجم هذه الأضرار. في سياق متصل أيضا التحالف الدولي لدعم الشرعية في اليمن ذكر هذا المساء أن الدفاعات الجوية اعترضت صاروخ كروز بمحيط مطار الملك خالد هنا في الرياض، وأيضا تحدث عن اعتراض مسيرة في المنطقة الشرقية. نحن إذن أمام تصعيد واسع ليستهدف المطارات الحيوية في المملكة العربية السعودية. التحالف وصف هذه الاعتداءات وخاصة اعتداء على مطار الملك خالد بأنه جريمة حرب مكتملة الأركان، وأن القيادة المشتركة للتحالف سترد بحزم تجاه هذه الاعتداءات. كان هناك أيضا بيان رباعي سعودية ومصر وباكستان استنكروا فيه هجمات الحوثيين على المملكة العربية السعودية وحملوها مسؤولية هذه الهجمات، ودعوا الحوثيين إلى وقفها على الفور.
3: شكرا لك جامع نور مراسل الجزيرة، حدثتنا من الرياض. وقد أفاد مراسل الجزيرة بتواصل المواجهات في محافظة تعز بتزامن مع غارات جوية على مواقع لأنصار الله الحوثيين شرقي المدينة وغربها. وقال مراسلون أن الناطق باسم القوات الحكومية أعلن تنفيذ أكثر من 1700 عملية استهدفت الحوثيين خلال 24 ساعة.
5: قبل قليل تم الإعلان عن غارات جوية شنت على الحوثيين في مناطق واقعة غربية تعز وأخرى واقعة شرقية المدينة. أيضا القوات الحكومية في تعز أعلنت أنها صدت هجوما للحوثيين في منطقة طالوق في مديرية المسراخ، وقالت إن هناك قتلى وجرحى من الحوثيين. كذلك أعلنت عن إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين في منطقة الأقروض، وأعلنت عن 8 غارات جوية استهدفت الحوثيين في مناطق غربية تعز، بالإضافة إلى غارة جوية في شارع الستين استلمت تعزيزات الحوثيين هناك شمال تعز. كذلك غارتان كانتا في شرق تعز على تبتي السلال وسفتل. الناطق باسم القوات الحكومية ماجد النزيلي أحصى ما دار خلال 24 ساعة وقال إن القوات الحكومية استهدفت الحوثيين ب 1732 عملية استهداف خلال 24 ساعة، أدت إلى جرح وقتل قرابة 900 من الحوثيين، بالإضافة إلى إعطاب وتدمير 287 من آليات ومدرعات الحوثيين. سياسيا قال رئيس الوزراء شايع الزنداني إن عملية الفجر الجديد مستمرة حتى تحقق كامل أهدافها، وأيضا أثنى على ما قام به الجيش في الساحل الغربي. وزارة الصحة كانت قد أعلنت أو وجهت نداء أن المستشفيات وأيضا المرافق الصحية في تعز قد تتوقف عن العمل نتيجة نفاذ الوقود وكذلك نفاذ الأدوية. محافظ تعز نبيل شمسان وجه نداء إنساني عاجلا إلى الحكومة وإلى مجلس التعاون الخليجي وإلى المنظمات الدولية بفك الحصار عن تعز، وقال إن تعز محاصرة منذ 12 عاما وإن الحصار الأخير مطبق، خاصة مع إغلاق كل الطرق المؤدية إلى تعز.
3: وفي صنعاء قال مراسل الجزيرة أن وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين أفادت باستهداف غارات جوية حيا سكنيا في صنعاء ومديرية همدان بالعاصمة. في المقابل أعلنت الجماعة استهداف مطاري الملك خالد بالرياض والملك فهد بالدمام، إضافة إلى منشأتين تابعتين لأرامكو.
6: على الصعيد الميداني أعلنت القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء سيطرتها أو طرد التحشيدات التابعة لقوات حكومة عدن من مديرية المصراخ التابعة لمحافظة تعز، كما أعلنت أيضا عن استهدافها لتحشيدات تابعة لقوات حكومة عدن في منطقتي السقية وكذلك رأس العارة بمحافظة لحج، وأكدت بأنها استهدفت هذه القوات بعشرة صواريخ باليستية وطائرتين مسيرتين، ما أدى حسب القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء إلى سقوط العشرات ما بين قتيل وجريح في صفوف تلك القوات. كما أعلنت أيضا وعلى سياق استهداف العمق السعودي بتنفيذها لأربع عمليات عسكرية، أكدت بأن العملية الأولى التي تمت على ثلاث مراحل حسب القوات المسلحة استهدفت مطار الملك خالد في الرياض، بالإضافة إلى عملية أخرى استهدفت مطار الدمام، كما استهدفت أيضا محطة ومعمل تابعة لشركة أرامكو في المنطقة الشرقية للمملكة العربية السعودية، وأكدت بأنها قد استهدفت ذلك بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة. كما أكدت القوات المسلحة وعلى لسان الناطق العسكري لها العميد يحيى سريع بأن هذا الاستهداف يأتي ردا على 124 غارة جوية قال بأنها سعودية واستهدفت مناطق مختلفة تابعة لسلطات صنعاء، وأيضا ردا على نحو 2058 غارة جوية وقصفا صاروخي قال بأنها سعودية واستهدفت أيضا مناطق مختلفة وأعيانا مدنية، وأدى ذلك إلى سقوط قتلى وجرحى. كما أكد أيضا بأن قواتهم قد تصدت لتشكيلات جوية سعودية بصواريخ أرض جو محلية الصنع. في ذات السياق الناطق العسكري أكد بأن أجواء المملكة العربية السعودية لا زالت مسرحا لعملياتهم العسكرية باستثناء أجواء مكة والمدينة المنورة. في سياق متصل كانت وسائل الإعلام الرسمية قد أعلنت عن غارة جوية استهدفت مطار صنعاء الدولي، بالإضافة إلى غارة أخرى استهدفت حي شعوب هنا في العاصمة، وأكدت وزارة الصحة سقوط 7 ضحايا وتضرر عدد من المنازل والمحال التجارية، فضل عن إعلانها عن غارات جوية استهدفت منطقة نهم وهي تابعة للعاصمة صنعاء، وغارات حسب وسائل إعلام رسمية استهدفت محافظة عمران وتحديدا منطقة حرف سفيان ب7 غارات، بالإضافة إلى غارة استهدفت محافظة صعدة ومنطقة الصفراء وهي على الحدود مع المملكة العربية السعودية. أكدت القوات المسلحة بصنعاء بأن معادلة التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار وكذلك المطار بالمطار سوف تستمر حتى يتم وقف العدوان حسب القوات المسلحة ورفع الحصار المستمر منذ نحو 12 عاما.
3: الآن إلى قراءة في تطورات المشهد في اليمن ودلالات الهجمات على السعودية، نتابعها مع زميلة رنيم بوغزام في فقرة سياق الحدث.
7: أهلا بكم في سياق الحدث. تطورات المشهد في اليمن والتصعيد في نمط استهداف السعودية من قبل جماعة أنصار الله الحوثيين وهجمات متكررة على مطار الملك خالد الدولي في الرياض تطرح السؤال الأهم: هل نحن أمام انتقال التصعيد إلى مستوى يرفع كلفة الحرب إقليميا؟ 4 لاعبين رئيسيين ضمن هذا الملف: السعودية، الحكومة اليمنية، جماعة أنصار الله الحوثيين والولايات المتحدة الأمريكية.

0: مواقفهم رسمتها التصريحات والتحركات الأخيرة. السعودية تعاملت مع الهجوم بوصفه تهديدا مباشرا للبنية التحتية، إذ قالت هيئة الطيران المدني السعودية إن مطار الملك خالد الدولي في الرياض تعرض لاعتداء جديد عصر اليوم وأنه أسفر عن إصابات. يأتي ذلك بعد إعلان الهيئة أنها علقت العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد بالرياض مؤقتا لحين تقييم الأضرار. وفي أهم المواقف الداعمة للرياض وهي مواقف الدول المؤسسة لحلف مكة، قالت الرئاسة التركية إنها دانت الهجمات على السعودية ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم لمنع جر المنطقة إلى مزيد من الفوضى. بينما قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إن الهجمات التي تستهدف المدنيين تشكل تهديدا للسلام ويجب أن تتوقف فورا. يمنيا، دان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي ما وصفه بالاعتداء الإرهابي الحوثي على مطار الملك خالد، بينما قالت القوات الحكومية اليمنية أن طائراتها قصفت مواقع لجماعة الحوثي شرقي مدينة تعز. أما جماعة أنصار الله الحوثيين فقد ذهبت إلى توسيع نطاق التهديد، إذ قال المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع أنها نفذت 4 عمليات استهداف لمطار الملك خالد في الرياض وأهداف أخرى، محذرا شركات الملاحة الجوية من استخدام مطارات وأجواء السعودية. وفي السياق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الهجمات ضد السعودية كانت فظيعة وأن السعوديون قادرون على الدفاع عن بلادهم، وأضاف أن لدى واشنطن اتصالات مع الحوثيين وأنه سيرى ما سيحدث، لكنه صرح بأن ما فعلوه كان سيئا للغاية. من جهته، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية للجزيرة إن واشنطن وقفت بحزم إلى جانب السعودية في مواجهة الحوثيين. إذن هي مواقف متلاحقة تتزامن مع ميدان يتحرك بسرعة في اليمن. نقترب أكثر من تفاصيله مع الزميل صهيب العصا على الشاشة التفاعلية. إليك صهيب.
1: رنيم، بالفعل نحن لازلنا في إطار التطورات الميدانية سواء في الجبهة اليمنية داخل الأراضي اليمنية والتحركات بين الحوثيين والقوات الحكومية، أو لناحية ضرب أو استهداف الحوثيين للعمق السعودي وتحديدا للعاصمة الرياض. إذا ما بدأنا بالمنطقة في اليمن، فنحن نتحدث عن الشق الغربي أو الجنوب الغربي من البلاد، هو الذي يشهد أبرز التطورات خلال الأيام القليلة الماضية. بطبيعة الحال من صعدة شمالا إلى مأرب وتعز ووصولا إلى باب المندب والمخا وعودة إلى صعدة، هذا هو الشق الذي تحدث فيه معظم التطورات، سواء لناحية القصف الذي تقوم به القوات الحكومية أو سواء لناحية التحركات العسكرية. بطبيعة الحال الحوثيون يقولون بأن هناك قصفا يستهدف صعدة وصنعاء وحجة ومحيط تعز بدرجة أساسية، وفي المقابل أيضا هناك الجبهة المفتوحة ميدانيا في المنطقة الجنوبية الغربية من البلاد. يركز الجميع على جبهة تعز لأن تعز الآن هي المحور الذي يريد الجميع السيطرة عليه، القوات الحكومية تسيطر عليه، القوات الحوثية تحاوط تعز وتحاول الضغط عليها. العمليات العسكرية خلال الفترة القليلة الماضية تتركز في منطقة جبل حبشي والكدحة على أنها نقاط تماس رئيسية في محاولة توغل الحوثيين باتجاه تعز والسيطرة عليها. هذا في الإضافة للجبهة الجنوبية، جبهة باب المندب التي يتسابق الجميع في الكرار والفرار باتجاه الكر والفر باتجاه باب المندب. تتقدم القوات الحكومية كما تقول في باب المندب وفي ذو باب خلال الفترة القليلة الماضية، ولكننا نتحدث أيضا عن ضغط يقوم به الحوثيون باتجاه استهداف مواقع تجمع القوات الحكومية في المنطقة الجنوبية في رأس عارة، في المضاربة وجبال كهبوب التي تسيطر على جبال كهبوب. السيطرة عليها تعني السيطرة والإشراف على منطقة باب المندب، وبالتالي تعطيها أفضلية لمن يسيطر عليها. القوات الحكومية تقول الآن أنها مسيطرة عليها، القوات الحوثية تتراجع شيئا فشيئا. القوات الحوثية تقول أنها أيضا تتقدم في بعض المحاور في هذه المنطقة، لأن جبال كهبوب سلسلة جبلية مهمة للغاية في مساحة السيطرة على المنطقة الجنوبية. إذا ما ذهبنا للعمق السعودي، لا تزال تتركز ضربات الحوثيين في السعودية على مسارين أساسيين. المسار الأول هو المسار

0: الجنوبي الحدودي نجران جازان وأبها بدرجة أساسية، ولكن التوسيع باتجاه الرياض وضرب مطار الملك خالد في الرياض بتنفيذا للتهديدات التي يقول الحوثيون بأنهم سيستهدفون هذه الأعيان المدنية في مقابل أو في قاعدة الرد بالمثل كما يقول الحوثيون. وبالتالي في المنطقة الأساسية المنطقة الجنوبية، ولكن التوزيع لا يزال أيضا حاضرا في العقيدة العسكرية الحوثية باتجاه ضرب المملكة العربية السعودية. بالتالي نحن لازلنا في الإطار نفسه منذ عدة أيام رنيم، لا يوجد تقدم واختراق لافت للنظر خلال الأيام القليلة الماضية، ولكن هذه جبهات مفتوحة وجبهات يبحث الجميع عن حل وحسم فيها.
1: شكرا لك صهيب، ونتعمق في تفاصيل هذا الملف مع ضيفنا في الاستوديو دكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا بك دكتور. دكتور، هل برأيك تحاول جماعة أنصار الله الحوثيين استخدام هذا التصعيد كورقة ضغط سياسية واقتصادية؟
2: بدون شك الحوثيون رنيم استعدوا لمثل هذه المواجهة، لأنهم كانوا يعتقدوا أنها قادمة في يوم من الأيام. في خلال السنوات الماضية لم يكن هناك تسوية سياسية على الأقل وفق ما كانوا يريدوا، وبالتالي كانوا يتوقع في لحظة من اللحظات أن تكون في نوع من المواجهة. ما يفعلونه الآن هو عبارة عن ضغط على ثلاث مستويات. المستوى الأول ذو علاقة بالمشهد اليمني الداخلي، بمعنى آخر إظهار قدرتهم هم. والمسألة الثانية إظهار أنهم قادرين على مواجهة المملكة العربية السعودية. ثم المستوى الثالث تعطيل الملاحة، وهذا أكبر شيء يؤثر على الأمن والاستقرار العالمي.
1: كيف يمكن للسعودية أن توازن بين الدفاع عن منشآتها وأمنها بطبيعة الحال ومنع توسيع الحرب؟
2: أنا أعتقد بأن السعودية هي معنية بالتالي. السعودية معنية أولا بأن هذه الحرب أن تكون منضبطة وغير قابلة للتوسع، ولذلك هي تعمل على حماية منشآتها من جهة، تقوية الحكومة الشرعية من جهة، ثم الأمر الثالث محاولة الحديث مع الحلفاء سواء كانوا حلفاء إقليميون أم على رأسهم الولايات المتحدة للمساعدة في ضبط المشهد. هنالك رغبة في ألا يتم تصدير أزمة مضيق الهرمز بتفاصيلها إلى باب المندب، وبالتالي السعودية تسعى إلى ذلك، لأن هذا سيصبح حينها نوعا من التفوق الإيراني الذي قال كان يقول أنه سننقل مضيق هرمز إلى باب المندب.
1: طيب، كيف تغير طبيعة هذه الهجمات التي تطال المنشآت المدنية في السعودية طريقة قراءة المجتمع الدولي لهذا الصراع؟
2: في الحقيقة المجتمع الدولي عليه أن يصحو أنه مثل هذه الصراعات عبارة عن تنسكب وتتوسع، وعندما تتوسع تصبح كالنار في الهشيم تأكل الأخضر واليابس. وبالتالي عمليا إذا تمكن من هذا الصراع أن يتوسع ولم يتم ضبط ما يفعله أنصار الله الحوثيين، وتوسع يؤثر على المضيق باب المندب أو يهدد الملاحة فيه ويؤثر على مسار النفط القادم من شرق غرب المملكة العربية السعودية أو على تجارة البحر الأحمر، فإن الكل سيتأثر، الأوروبيون سيتأثرون. دعيني أذكر رنيم، الأوروبيون يستقبلون حوالي 55% من منتجات الصين إليهم عبر البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وبالتالي أي تهديد له سيدفعون ثمنا غاليا لذلك.
1: تحدثت عن النار في الهشيم، هل برأيك أن هذه الهجمات التي تطال المطارات السعودية هل تحول الملف إلى تدويل أكبر؟ بمعنى آخر، هل يكون هناك انخراط أمريكي ودولي أكبر في هذه أو في هذا الصراع، أم يبقى داخل حدود اليمن؟
2: أنا أتوقع بأنه يسمى هناك نوع من التدخل على مستويات معينة، من حيث ربما جهود دبلوماسية، ربما ضغوط دولية، ربما محاولة الوقف أو تهدئة مؤقتة أملا في الذهاب إلى مسار دبلوماسي. بالتأكيد المملكة العربية السعودية غير معنية بتوسيع هذا الأمر ولا حتى امتداده زمنيا، هي معنية بأن يتم ضبطه إلى أقصى درجة ممكنة، وبدون شك إذا ما كان في مساعدة دولية أو إقليمية هذا سيعزز من ورقة ضغط على الحوثيين، لأنه حينها سيقال أن الحوثيين هم الذين لا يرغبون في حل سياسي بل في تصعيد عسكري.
1: واشنطن تقول بأن هذه الهجمات فظيعة وبأن للسعودية حق في الدفاع عن نفسها وأنها ملتزمة بأمن المملكة، ويقول ترامب لدينا اتصالات مع الحوثيين. كيف تقرأ هذه الثنائية؟
2: مرة أخرى الولايات المتحدة كما فعلت قبل في عام 2019 عندما هجمت منشآت أرامكو كانت مترددة وقالت بالحرف أن هذه ليست حربها. نحن الآن تقريبا بنفس المربع رنيم، الولايات المتحدة نعم منخرطة في الدفاع عن حق السعودية في الدفاع عن نفسها، لكن لا أرى بأن الولايات المتحدة ترامب تريد الانخراط في العمل عسكريا لسببين. هي

0: إلى حد ما توافقت مع الحوثيين على أن لا يغلق باب المندب، وهي حريصة على ذلك لأن هذا سيعني بالنسبة لها نصرا إيرانيا، ثم معنية أيضا بأن لا يتوسع دوليا، بمعنى آخر أن لا يؤدي إلى تهديد مزيد بالطاقة، وهذا الأمر سيؤثر على الولايات المتحدة كثيرا.
1: شكرا لك دكتور محجوب الزويري. وبهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث، وعودة إلى استوديو الأخبار.
2: في آخر مستجدات التوتر الأمريكي الإيراني، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إنه لم يعد لدى إيران أي نفط على متن السفن، وأن تدفقاتها النقدية سلبية، وأن واشنطن انتقلت بعد حملة الضغط الأقصى على إيران إلى حملة العزل الكامل. ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم. مراد، يبدو من كلام وزير الخزانة الأمريكي أن خطة محكمة يتم اتباعها مع إيران، وتنتظر إدارة ترامب نتائجها على أحر من الجمر.
3: يبدو كذلك حسن، وهذه الخطة من المفترض وفقا لسكوت بيسنت وزير الخزانة أنها بعد 3 إلى 4 أشهر تؤتي ثمارها في شكل استسلام كامل لإيران. والمقصود هنا فهم من كلامه باستخدام عبارة استسلام من أنه إجابة للمطالب والشروط الأمريكية، لا سيما فيما يتعلق بالبرنامج النووي، ولكنه أيضا توقع أن تقود هذه الخطة إلى ثورة وانتفاضة شعبية داخل إيران، أو ربما صراع داخل وتصدع داخل النظام الإيراني، ولا سيما المستائين من الحرس الثوري. هذه الخطة يصفها بيسنت بأنها هجوم اقتصادي، وكان سابقا وصفها من أنها كذلك الهجوم داي ون، هجوم النورماندي خلال الحرب أو خلال الحرب العالمية الثانية. بطبيعة الحال يشمل ذلك مرحلته الأخيرة التصعيدية بما سمي بعملية النبذ الاقتصادي، عزل إيران كليا عن منظومة الاقتصاد العالمي أو النظام المالي العالمي. وهناك إجراءات تتخذ في إطار هذه الخطة، نكاد كل يوم نسمع إجراء من الإدارة، إما من الخزانة أو من الخارجية فيما يتعلق بهذه الخطوات. الوزير يقول الآن أن إيران غير قادرة كليا على تصدير نفطها، لا تحصل على أي إيرادات، وفيما يتعلق بالتحايل، عملية التحايل عبر العملات المشفرة، يتم أيضا مصادرة هذه العملات. مضيق هرمز خرج من سيطرتها، وأيضا قدراتها العسكرية على تهديد الملاحة تم إضعافها بشكل كبير، وبقي لها قدراتها فيما يتعلق بالمسيرات لا تزال قادرة على تهديد بعض السفن. قال إنها خسرت أيضا منظومتها في الرادارات ولا تستطيع رصد السفن التي تغادر المضيق هرمز. قال إن الولايات المتحدة نجحت خلال الأشهر الماضية في تمرير قرابة 1.25 مليار برميل من النفط، في حين أن إيران محرومة من إخراج أي كميات من نفطها. قال إن إيران في حالة انهيار اقتصادي ومالي، بنوكها تنهار، عملتها بنوكها تغلق وعملتها تنهار، وغير قادرة على دفع المرتبات بما في ذلك الجنود، وهو لذلك يتوقع أن تقود هذه الخطة إلى تنازلات من إيران. مع ذلك هو يستدرك ويقول أنه ما يزال أمام إيران الخيار، خيار أن تتخلى عن طموحاتها المتعلقة بالبرنامج النووي، وكذلك وقف المجموعات وقف دعم المجموعات المسلحة في المنطقة، وهي ذات الشروط التي يكررها الرئيس ترامب وبقية المسؤولين. حسن.
2: مراد هاشم مراسل الجزيرة من واشنطن، شكرا جزيلا لك. في إيران، قال مراسل الجزيرة إن أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي أكد أن الولايات المتحدة وافقت على بعض الشروط الإيرانية لفتح مضيق هرمز واستئناف المفاوضات، فيما لا يزال موقفها غير واضح حيال بعضها الآخر. من جهته، قال نائب وزير الخارجية الإيراني لشؤون القانونية والدولية كاظم غريب أبادي إن إيران لا تزال تدرس الرد الأمريكي.
4: قال محسن رضائي أمين مجلس الأمن القومي الإيراني إن واشنطن وافقت على بعض الشروط الإيرانية حيال فتح مضيق هرمز واستئناف الحوار، وأضاف إن الموقف الأمريكي حيال بعض الشروط الأخرى لا يزال غير واضح. وصف رضائي خلال مقابلة تلفزيونية الرد الأمريكي على مقترح طهران بأنه غير كافي، وطالب الولايات المتحدة الأمريكية بأن توضح موقفها حيال القضايا التي لا تزال غامضة. وحول التوتر في مضيق هرمز، قال رضائي بأن إيران خلال الشهور الماضية استهدفت كل ليلة نحو 5 سفن وصفها بالمخالفة في مضيق هرمز. كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية قال إن إيران لا تزال تدرس الرد الأمريكي وأنها سوف تعلن عن موقفها حياله إلى الوسطاء لنقله إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وشدد على أن الإجراءات الإيرانية في مضيق هرمز سوف تستمر إلى حين أن تقتنع الولايات المتحدة الأمريكية بأن الحل ليس حلا عسكريا في المضيق، مشددا على أن إيران تمنع أي سفينة تجارية من العبور في مضيق هرمز إذا لم تنسق مع القوات الإيرانية، وأن عبور السفن العسكرية هو ممنوع بتاتا. التوتر مستمر في مضيق هرمز خلال الساعات الماضية. الحرس الثوري الإيراني أعلن عن أنه تم إحداث انفجارات وحرائق في 3 سفن خلال الساعات الماضية على الأقل إثر اصطدامها بألغام بحرية، وأنها أطفأت أجهزة التتبع أثناء عبورها من ممرات غير مصرح بها في المضيق. وقال إن أي سفينة تطفئ أنظمة الملاحة سوف يتم التعامل معها بحزم وسوف تعتبر على أنها سفينة معادية، بحسب بيان الحرس الثوري الإيراني.
2: ينضم إلينا من أوتاوا الدكتور حامد موسوي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة كارلتون، ومن واشنطن باتريك مارا، الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن. مرحبا بكم. سأبدأ معك دكتور حامد موسوي، هل يمكننا توقع ما هي الأمور الغامضة وغير الواضحة في الرد الأمريكي، وما هي الأمور المقبولة أيضا من طهران؟
5: الخلاف الأبرز ما بين أمريكا وإيران هو أن إيران لديها بعض الشروط لفتح مضيق هرمز. إيران خاصة تريد رفع الحصار البحري ليسمح لها ببيع نفطها من دون عقوبات اقتصادية، وأيضا إيران تطالب بالإفراج عن الأصول الإيرانية، وبالتالي إيران ستفتح مضيق هرمز بالمقابل وبشكل سريع. لكن إيران لا تريد أن تتفاوض بخصوص البرنامج النووي الآن. الإيرانيون يريدون العودة لمذكرة التفاهم بداية والتفاوض بشأن البرنامج النووي لاحقا. الأمريكيون من جانبهم يريدون أن يتم التفاوض بخصوص كل شيء دفعة واحدة بما في ذلك البرنامج النووي. وإيران الذي وما يدفع إيران للتركيز على هذا الموضوع، فإن إيران هوجمت العام الماضي خلال 12 يوما.
2: دكتور حامد، يعني أشرت إلى المحاذير الإيرانية في تقديم الموضوع النووي ضمن سلة واحدة، لكن يعني لم تجبني على ما هي الشروط التي قابلتها واشنطن وتحدث عنها محسن رضائي.
5: لم تتحدث إيران بشكل علني حول ما قابلته الولايات المتحدة الأمريكية من شروط، ولكن يبدو أن الأمريكيون جاهزون للحديث حول قضية الحصار البحري مقابل فتح مضيق هرمز. والأمريكيون يركزون أيضا ويصرون على ضرورة التحدث حول البرنامج النووي، وأيضا قضية 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب. إيران ليست مستعدة لتقديم تنازلات في هذا الخصوص، لأن إيران توفر على هذه أوراق من أجل الضغط في المفاوضات. أعتقد من الصعب الوصول إلى اتفاق في الوقت الراهن، على الأقل إلى غاية انتخابات النصفية سيبقى الوضع كما هو عليه.
2: سيد باتريك مارا، ماذا يعني أن تقبل واشنطن بعض الشروط التي ضمنتها إيران في مقترحها من 7 نقاط؟
6: Thanks for having me. Yes, when we look at the 7-point plan, obviously with the ending of the naval blockade.
5: شكرا. عندما ننظر للخطة الإيرانية، طبعا هناك مجموعة من الأمور بإمكان الولايات المتحدة الأمريكية أن تقبل بها. نعم، نحن نعرف أن إيران تطالب بالإفراج على الأصول الإيرانية في الخارج، ونتحدث عن 100 مليون دولار تم الاتفاق بشأنها خلال الاتفاق النووي. وأعتقد أن إيران أيضا لاحقا قامت بالانخراط في برنامج للصواريخ الباليستية وللمسيرات لفترة طويلة، وهناك أيضا مطالبة أمريكية بالتخلي عن هذا الملف. أيضا الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت عن نيتها في الإفراج عن أصول إيرانية بالخارج، وأمريكا يمكنها أن تفرج عن بعض هذه الأصول، لكن في الوقت الراهن لا أعتقد أن أمريكا ستوافق على أي شيء من دون الحصول على أي تنازلات إيرانية فيما يتصل بالبرنامج النووي. إذا ما درنا لانتخابات نصفية في شهر فبراير، فرئيس دونالد ترامب يشارك يوميا في الكثير من المهرجانات الانتخابية، وهو يتحدث دوما وبشكل أساسي عن البرنامج النووي. وإيران حسب أمريكا لن يسمح لها بامتلاك سلاح نووي، وهو دائما يكرر هذا الأمر.
2: الأمريكيون قلقون. نعم، عذرا سيد باتريك، إذا كان مضيق هرمز مفتوحا كما يقول الرئيس ترامب، وإذا كان الحصار الاقتصادي على إيران ناجح كما يقول وزير الخزانة، ما الذي يدفع واشنطن إلى قبول أو الاستماع إلى الشروط الإيرانية؟
5: إن مضيق هرمز قضية مهمة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، رغم أن الولايات المتحدة الأمريكية تسيطر على المضيق، لكن يبقى من السهل لإيران أن تهدد سلامة وأمن المضيق. إيران لا تتوفر على بحرية فاعلة في الوقت الراهن، لديها بعض الزوارق، ولا توفر أيضا إيران على رادارات. بالتالي ما تقوم به إيران هو بتأكيد أعمال تستهدف سفن والناقلات، وهذا يهدد المضيق ويهدد سلامة الناقلات والسفن. بالتالي هناك حاجة للدبلوماسية، لذلك الرئيس دونالد ترامب يقول بأن التصعيد العسكري قد يستأنف بعد الانتخابات النصفية، وقد يتم استهداف منشآت تابعة للحرس الثوري في المستقبل القريب. والولايات المتحدة الأمريكية لديها قوة جو فضائية، وهي تراقب إيران بشكل دقيق وتعمل تحديث بنك الأهداف بشكل مستمر، ودونالد ترامب يبقي على الخيار العسكري على الطاولة. طبعا قضية المضيق مهمة جدا، لأن بإمكان إيران أن تعرقل حركة الملاحة وتدفق النفط من خلال طائرة مسيرة واحدة، قد يتوقف الكل في لحظة واحدة.
2: نعم. طيب سيد حامد موسوي، يعني أنهيت كلامك قبل قليل بالقول إنك لا تتوقع أي تقدم قبل الانتخابات النصفية الأمريكية. كيف سيكون الوضع من الآن وحتى انتهاء هذه الانتخابات؟ هل سيبقى على حاله في مضيق هرمز وعلى حاله عسكريا؟
5: في تصوري بالنسبة لدونالد ترامب فيعتبر الأمر مجزفة إذا ما أطلق الحرب مرة أخرى في هذه المرحلة الدقيقة، خاصة قبل الانتخابات النصفية، وستكون أيضا مجازفة من قبل ترامب أن يوقع صفقة مع إيران، لأنه سيتهم من قبل الديمقراطيين بأنه قدم الكثير من التنازلات. بالتالي الأرجح أن نبقى في الوضع الراهن. بالنسبة لي الإيرانيين لا أعتقد أنه بالإمكان الوصول إلى اتفاق، لأن إيران تريد أن تضغط على دونالد ترامب وتريد استخدام الانتخابات واستغلال الانتخابات كورقة ضغط على رئيس دونالد ترامب. وإذا ما خسر ترامب فإيران سترى في ذلك نصرا عظيما بالنسبة لها. بالتالي لا أرى بأن هناك طموح لإيران الوصول إلى اتفاق، لكن بعد الانتخابات ستتغير الأمور، وإذا لم يتجه الطرفان إلى اتفاق بعد الانتخابات فقد نرى حربا جديدة في المنطقة قد تشتعل. وأعتقد أن الكونغرس الجديد سيجتمع فقط في شهر يناير، بالتالي ستكون هناك شهرين كفجوة بين فترة الانتخابات وفترة تنصيب الكونغرس. ودونالد ترامب لديه نافذة زمنية كبيرة لمهاجمة إيران، لكن في تصوري الآن قد يبقى الوضع كما هو عليه، ولكن قد نشهد تصعيد بعد الانتخابات.
2: طب قبل أن أنتقل إلى السيد باتريك مارا، السيد حمد موسوي، ماذا عن إيران هنا في هذين الشهرين؟ هل سأيضا تقبل ببقاء الوضع على ما هو عليه وتنتظر بعد الانتخابات كي تهاجم من جديد؟
5: من المنظور الإيراني هناك ربما أمرين. بالنسبة لبيزيشكيان فهو يريد الوصول إلى اتفاق من أجل تخفيف المعاناة الاقتصادية على الإيرانيين، و الحرس الثوري لديه موقف أكثر تحفظا وأكثر تصلبا. رئيس دونالد ترامب قال مرات متعددة بأنه سيفتح مضيق هرمز، لم يكن ناجحا في ذلك، والحوثيون في اليمن يضغطون أيضا وهم يحققون تقدم على الأرض. وأعتقد أن هذان العاملان سيجعلان الحرس الثوري أكثر ثقة بأن الأمريكيين لن ينجحوا في سياستهم. بالتالي في إيران هناك وجهتين نظر مختلفتين بخصوص هذا الأمر.
2: سيد باتريك مارا، هل توافق على أنه لن يكون هناك أي تصعيد عسكري إلى ما بعد الانتخابات النصفية الأمريكية؟
5: نعم أنا أتفق مع وجهة النظر هذه، ولكن كما قلنا نحن نعرف أن دونالد ترامب يحب دائما أن يكون غامضا، وهذه طريقة تفاوض بالنسبة له، وهذه هي منهجيته في الدبلوماسية. دونالد ترامب كان مطورا عقاريا في السابق، وهو ينهج نفس السياسة في التفاوض في المجال السياسي، والكل يتحدث بأن التصعيد سيرجح إلى ما بعد الانتخابات النصفية، لكن دونالد ترامب يحتفظ دائما بعامل المفاجأة. أنا أتفق مع البروفيسور من أوتاوا لكن كما قلت الكل مرتبط بنتائج الانتخابات النصفية هنا في الولايات المتحدة الأمريكية. هذه انتخابات بالمناسبة الحزب الحاكم دائما يخسر مقاعد في هذه الانتخابات، والحزب الجمهوري يحاول جاهدا الاحتفاظ بالمقاعد التي يمتلكها الآن، ولكن لا أعتقد بأن الحزب الجمهوري سيخسر كثيرا في هذه الانتخابات. نتحدث عن الكونغرس بغرفتين ومع رئيس دونالد ترامب الذي يقول بأنه لن يلجأ للتصعيد قبل الانتخابات. رئيس ترامب دائما يحب أن يزرع هذا الجو من انعدام اليقين، وأنا أتفق مع ضيفكم من أوتاوا بأنه سيبقي على الخير العسكري إلى ما بعد الانتخابات النصفية، ولكن قد يفاجئنا ترامب في أي لحظة.
2: طيب، قبل الانتخابات أو بعد الانتخابات، العمل العسكري ماذا يفيد؟ بمعنى ما الجديد الذي يمكن أن يستخدمه البنتاغون في الجولة الجديدة من الحرب على إيران سيد باتريك؟
5: الولايات المتحدة الأمريكية كانت تتابع بشكل دقيق تحركات الحرس الثوري والجيش الإيراني وأيضا وضع المنشآت النووية، وقبل توقيع على مذكرة التفاهم كانت إيران تنهج سياسة الدفاع، ولكن هي غيرت من سياستها بعض الشيء. وأعتقد أن الحرس الثوري الذي يعرقل حركة السفن خاصة في الليل، إيران تقوم بقصف عشوائي لأن لا تتوفر على رادارات، والوضع خطر جدا في المرحلة الراهنة على السفن والناقلات. بالتالي قد نرى ردا أمريكيا قبل الانتخابات النصفية. كل ما يحدث في إيران طبعا مرتبط بنتائج الانتخابات، ودونالد ترامب يريد أن ينهي هذا النزاع، لكنه يريد أن يقوم بكل شيء بشكل صحيح، وخاصة التخلص من البرنامج النووي الإيراني والمذكرة التي تحدث بشأنها إيرانيا كل وقت فلم تعد موجودة على الإطلاق. وأعتقد أن الوضع الراهن سيستمر على الأقل شهر إضافي.
2: سيد حامد موسوي، إيران تقول إنها غيرت استراتيجيتها من الدفاع إلى الهجوم. الآن عمليا في هذه المرحلة، هل عادت إيران إلى موقع الدفاع بانتظار نتائج الانتخابات النصفية الأمريكية؟
5: أعتقد أن إيران ستنتظر إلى حين انقضاء الانتخابات النصفية. والحرس الثوري يقول بأنه سيهاجم بشكل قوي إذا ما هجمت إيران. من وجهة نظر إيران فالجيش الأمريكي ليست لديه خيارات كثيرة. إذا ما أردت أمريكا أن تربح الحرب عليها أن تدخل بتكتيك جديد، لأنها استخدمت الكثير من التكتيكات التي لم تجدي نفعا. قد ترسل أمريكا قوات على الأرض، هذا يمكنه أن يغير موازين قوى، لكن هذه مجازفة كبيرة لأنه سيؤدي إلى سقوط الكثير من الضحايا الأمريكيين. أمريكا قد تهاجم جبل فأس، لكن هذا أمر غير مرجح وهو مجازفة كبيرة. أيضا أمريكا قد تستهدف البنية التحتية للطاقة في إيران، ولكن هذه أيضا خطوة تعتبر مجازفة كبيرة لأن هذا قد يؤدي إلى تأثر قطاع الطاقة بشكل كبير في المنطقة. بالتالي أمريكا لا تتوفر على خيارات كثيرة، خياراتها محدودة، وإيران قد ترد بقوة. الآن بالنسبة لإيران فهي تعاني من الناحية الاقتصادية بسبب الحصار والعقوبات. وإذا ما رأينا الجولة الثالثة من المواجهات فهذا سيضع الاقتصاد الإيراني تحت ضغط إضافي. بالتالي أعتقد أن خيارات أمريكا محدودة.
2: سيد باتريك،

0: وهذه طبعا ضمن خيارات مطروحة من رئيس دونالد ترامب. إذا ما سيطر الجمهوريون على الكونغرس فهم بحاجة لحصد الدعم المطلوب داخل الكونغرس من أجل الحصول على ضوء أخضر لإرسال قوات على الأرض. قد يتم إرسال قوات خاصة على الأرض الرئيس دونالد ترامب سيكون دائما بحاجة لدعم الكونغرس بغض النظر عن سيطرته على الكونغرس أم لا.
1: شكرا جزيلا لك باتريك مارا، الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن، حدثتنا من العاصمة الأمريكية. وأشكر أيضا ضيفنا من أوتاوا دكتور حامد موسوي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة كارلتون. الآن إلى تطورات التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أعلنت مستشفيات القطاع استشهاد 4 فلسطينيين منذ فجر الأحد. هذا وقال المكتب الإعلامي الحكومي أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب ما يزيد عن 5000 خرق لاتفاق وقف إطلاق النار خلال عام كامل، ما أسفر عن استشهاد نحو 1500 فلسطيني. وعلى مدار عام كامل من اتفاق وقف إطلاق النار لم تتوقف إسرائيل عن خرق التفاهمات والمواثيق الدولية وتقييد دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
2: وقف إطلاق نار بلا مصداقية على أرض الواقع. شهدت غزة عاما منه كان التوقف فيه عن الالتزام، أما النار فاكتوى الناس بجحيمها برا وبحرا وجوا. عادت الحرب على غزة لكن دون إعلان. وهؤلاء الناس الذين دمر الاحتلال منازلهم جل ما يقومون به هو البحث عن أي مقومات للحياة تحت الأنقاض في تجدد للصراع من أجل البقاء.
3: بقولوا سلام سلام، وين السلام؟ أغراضي كلهم راحوا، فيش حياة، الحياة انعدمت، فيش حياة، فيش كيف نعيش من لهم شوية أغراض.
2: تقديرات أممية تقول إن غزة تضم أكثر من 68 مليون طن من الركام بشق الأنفس وبالأيدي، أزاح الناس القليل منه لينصبوا خياما في أماكن غير مهيئة ومعدومة الإمكانات.
4: وقف إطلاق النار خدعة، احنا لنا تقريبا سنة وأكثر من سنة وقف إطلاق النار، كنا عايشين في خيام، أوضاعنا المعيشية ما تحسنتش بالمرة، عايشين في خيام وضعها بالي ومهترئة.
2: مع دخول الاتفاق عامه الثاني يعيش أهالي غزة في خيام متهالكة ومبان مهددة بالانهيار وسط قيود إسرائيلية على إدخال المساعدات والمعدات.
5: الاحتلال الإسرائيلي يرفض بشكل قطعي أن تدخل المساعدات من غذاء، من طعام، من أدوات إلى السكان في قطاع غزة، وما يدخل هو شيء قليل جدا لا يذكر مقارنة بالاحتياج الحقيقي الذي يحتاجه المواطن داخل القطاع.
2: خلال عام الاتفاق سجلت السلطات المحلية أكثر من 5000 انتهاك، خلفت نحو 1500 شهيد و5000 مصاب، بينما امتدت السيطرة الإسرائيلية إلى 70% من القطاع. فماذا تريد إسرائيل بعد؟
6: دخلت إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار ليس بغرض وقف إطلاق النار في قطاع غزة، إنما كإجراء تكتيكي بهدف خفض النقد الدولي. بالمعنى الفعلي هي حولت هذا الاتفاق إلى ستار لاستمرار الإبادة، ستار لاستمرار العدوان.
2: لم يعرف أهل غزة من الاتفاق سوى اسمه، ولم يلمسوا مضمونه بعدما ضرب الاحتلال ببنوده عرض الحائط، فباتوا ضحية لويلات الحرب وانتهاكات الهدنة. نور خالد، الجزيرة، مدينة غزة.
1: من الديزل الروسي إلى خط نورد ستريم للغاز ثم أصول شركة لوك أويل، تتحول الطاقة مجددا إلى ورقة تفاوض بين واشنطن وموسكو.

0: في 9 أكتوبر فتحت وزارة الخزانة الأمريكية نافذة قانونية محدودة تسمح ببيع وتسليم وتفريغ واستيراد الديزل الروسي بما في ذلك إلى الولايات المتحدة حتى تاريخ 7 أبريل القادم، لكنها لا ترفع العقوبات عن موسكو ككل، بل تستثني منتجا واحدا وفي إطار زمني محدد. الضغوط السعرية ظلت مرتفعة بما يكفي لتحويل الديزل لقضية انتخابية في انتخابات التجديد النصفي في 3 نوفمبر القادم، فمتوسط سعر الديزل الأمريكي سجل أعلى مستوى على الإطلاق عندما وصل إلى 6.53 دولار للجالون في 21 سبتمبر. إذا ضخت الكميات التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالكامل والبالغة حوالي 4,800,000 طن من الديزل، فقد تصل قيمة المبيعات الروسية بأسعار السوق الحالية إلى حوالي 7 مليارات دولار. لكن الرقم يمثل إيرادات إجمالية محتملة وليس أرباحا صافية، إذ لم تكشف بعد أسعار العقود أو الخصومات التي ستحصل عليها واشنطن. بعد الديزل تنتقل القصة إلى نورد ستريم، إذ ناقش مسؤولون أمريكيون وروس احتمال دخول مستثمر أمريكي في خطوط الغاز المتوقفة منذ تفجيرات 2022، لكن أي عودة للتدفقات لا تزال تصطدم بالعقوبات وبموقف كل من كييف، برلين ووارسو الرافض لإعادة بناء الاعتماد السابق على الغاز الروسي، كما أن غاز بروم تملك حوالي 51% من نورد ستريم، ما يجعل الملف سياسيا وقانونيا بقدر ما هو ملف تجاري. في الخلفية يظهر ملف ثالث هو أصول شركة لوكويل الدولية، فمحفظة الشركة خارج روسيا قدرت بما يقرب من 22 مليار دولار تشمل حقولا ومصافي ومحطات وقود، وجذبت اهتمام شركات ومستثمرين من داخل الولايات المتحدة ومن الخليج. ولهذا تتباين الحسابات، أوكرانيا والاتحاد الأوروبي يحذران من أن تخفيف العقوبات يعيد الإيرادات المالية إلى موسكو، ألمانيا ترفض العودة لاعتمادها السابق على الغاز الروسي، بينما تقول واشنطن إن السماح المؤقت بالديزل يستهدف خفض الأسعار في وقت يطرح فيه مسؤولون أمريكيون صفقات طاقة أوسع باعتبارها حوافز اقتصادية يمكن استخدامها ضمن مسار تفاوضي مع موسكو.
1: إلى اللقاء.
2: الآن نسمع
3: خبر يعبر الحدود، قرار يغير المسار، شارع يتحرك،
4: بنقول اللي دقناه الله لا يدوقه لحدا،
3: وصوت يصنع صداه.
5: طولت 5 سنين لحتى وصلت سرتة، 5 أعوام وأنا تارك عيالي في مخيم في العراق.
6: سيطر المستوطنون على هذه الأراضي.
3: نرصد البداية
7: مع أن النار لم تتوقف يوما.
3: نتابع التحول.
8: ما حدث لن يؤثر في إمدادات النفط.
3: نقرأ الأثر لحظة بلحظة ومن مكان إلى آخر.
9: حديثة سقطت.
3: الجزيرة.
10: صاروخ باليستي.
3: نرى العالم من كل زواياه. We'll be right back.

0: في كفر رمان تتفاقم الكلفة البشرية وتمتد نيران القصف لتخلف مزيداً من الدمار، واليوم يختار من قرر البقاء في أرضه مواجهة القلق والخوف.
1: طلت بحالي، نفضت حالي وقمت، حبات علي وجري وصفن على البيت، صرت استفقد بليل.
2: خايف أولادي مش على نفسك، شو ذنب الأولاد والأطفال تتهجر وتتبهدل؟
3: وصلت قبل لحظات إلى الموقع والمكان الذي وقع فيه هذا التفجير في جربانة. الصورة أمامكم مباشرة، عبوة ناسفة مزروعة في حافلة ركاب، هذا بعض من حطام الحافلة وبعض ما بقي منها بعد التفجير. كما تشاهدون الآن هنا ونحن نتحدث، فرق الدفاع المدني في هذا المكان والإسعاف تعاين هذا المكان للتأكد من أن فعلا لا خسائر أخرى موجودة.